0: مدير الجديد لوغرو حضرة النقيب مقداد السيري صباح الفن
1: صباح النور صباح الأنوار صباح العمل صباح النجاح. هو في الحقيقة رفيق ماهوش سر ولكن نقولها أنا نعمل شوية رياضة مش برشا فهمت
0: أما نعمل سر هذا سر يتسمى
1: لا مش سر لا من أما لا ثم حاجة أخرى أنا نعمل رياضة مثلا في الدار كذا ساعات نعمل امبتيت مارش بارح بديت في المارش الكبيرة خرجت أنا المدام عملنا دون لي 6-7 كيلومتر
0: حاتم غولة ما سبعة كيلومتر
1: ماشي سبعة كيلومتر وبديت عاد بدا العرق وشنو
2: تحضروا في الألعاب الأولمبية
0: معناها سيرفيت سيرفيت مونيت وسبدريات وكيبمون
1: لا انا جيت ما قالت لي هي سيرفيت ما قالت لا لا لا خليني هكا نورمال وكل شيء اما فريمون بعد كي روحت ودوشت متعه كبيره ياسر الرياضه العقل السليم في الجسم السليم
0: تبعوا النقيب الرياضه والمشي حاجه من احسن ما واحد ينجم يعمل في الحياه نرحبوا به خلينا نقول تقريبا هو الاسبوع نتاعو معناها الاسبوع هذا اللي قرو نصر صباح الفل
3: زينا مبروك ان نتهلكم اسعد ايام سلموا على تونس في تونس خالص تونس ربي يحفظكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله نهاركم فل وورد وياسمين وربي يعطيكم ما تتمنى
0: ربي يعطيك ما تتمنى وانت تحكي على الورد لابسه بالوردي جميله سندريلا صباح الفل
4: صباح الورد والفل والياسمين ونحلكم زينا كل شيء نهاركم زين ان شاء الله نهاركم مبروك والبارح انا لبست وردي واليوم لبست وردي على خاطر احنا في اكتوبر روز دونك حبيت فرصه انه حتى من خلال لبسه هكايا نقولوا للانسان وراك اليوم في الاكتوبر الوردي فرصه انك تعمل الفحص المبكر تستغل الفرصه ديبيستاج راهو مهم ينجم ينقذ حياتك لطف عليكم ولطف على النساء الكل كون واعيه وامشي اعمل فحص المبكر على خاطر ينجم ينقذ حياه وانقذ حياه برشا نساء
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع برافو السندريلا تنجم حتى
2: بالروز وهي عندها رسالة ريت الإعلام
0: أنت تقول البيج هذا على الكابيسان قدام السباح
2: على الدخان هاي ريت المدخن إفتي والدخان كلنا ناس لابس باللحمة بالحب كل واحد عنده مقداد أبيض السلام
0: أنت كل يحمل رسالة
1: مش سلاما أبيض سير فسير عندي
2: صحيح
0: كل يحمل رسالة
2: ولا أنت الرسالة فهمتش كتومية هذيك شيء الرسالة
0: ما عادش تسمي ماركيت
2: صح
0: ما عادش تسمي
2: بالحق يا رفيق في كوارة بالكاسك المقلوب الدي جيات عام 80 في البومين من لوهرة وقديش تخمم في صورتك وتبيع في الصورة بتاعك
0: وذني مريضة
2: اي وذنك
0: يعلم الله
2: يعلم الله يحط قطنن
0: حتى بالك يزميش تسمع برشا حاجة
2: واعمل ضربة هكا وما حليك والله
0: استهزئ بيا
2: لا انت فاشل هيا عد عد السلم
0: هالجولد بوي حتى بالعشرة
5: بونجور بونجور ناس الكل شهد داركم مبروك من عرس كان حسيتوا اللي فما حاجة تبدلت في الأرض من عام 2016 الأرض وليت تدور أسرع
0: اي حكينا فيها نورام يوزيك
5: بالعاق حكيتوا
0: فيه طلبنا البارح طلبنا بعضنا
5: سيكوندة في العام
0: بربي حتى مسكت
5: عليه ولا
0: ني في بنبيع هذا
5: ليه خاطر معناها فريمو معناها بو أنا خاطر حاجات نتبعهم أما ليه المشكلة السيكوندة اللي بيزيدوها هذيا مشكلة كبيرة اللي معناها لي ريزو سوسيو الكل سون كونسيرني خاطر فما حاجات بروغرامية على السنة سنوات بالوقت معناك بزيد سيكوندا اللي لوجيسيال الكل يلزمهم اون ميزا جور مونستر معناها حاجه تفكرك البوغ دو لونغ دو ميل قاعدين يمكن على مشارف بوغ باش يصير دونك
0: هذا كل بسبب سيكوندا
5: سيكوندا الكره الارضيه من عام 2016 كانت تدور نوع بعدش الا اكسيليري من عام 2022 ولات تزيد براتيكمون سيكوندا معناها لا فيتيس تخلينا النهار يزيد سيكوندا في
0: معناها نهار توي
5: النهار اي توي
0: زيد سيكوندا شكرا لك حاتم بس الوقت يجري خلينا نقول الوقت يجري
5: تترى
0: خلينا نقول الوقت صعيب على هذا اش خرجنا به معناها لو كرو رامي الفراتي بونجور رامي روما
3: نور يا راس ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله طريق السلامه للناس الكل شاده ثنيه للخدمه والله البارح الراف مروح في اللومبوتياج الخمسه لحفت اللي بديت نتاع اعوان شرطه المرور اللي بالزي
0: المدني
3: والله انبهار وعجبتني خاطر هو على شيء مركزين عارف على العباد اللي يجي على انترديو والرومبون يدوروا بالعكس هكا ويتجاوز منا في السونتر اوربان دونك البارح الكل شدوا اليمين اليمين اليمين اليمين اعطيني اعطيني اعطيني اعطيني في الاه في الردع وكذا والامور مسرحه والله وتعديت تك تك الناس كل خرجت من الرومبون
0: في معناها ثم كراهب والا لا
3: هو عون امن والكاريزما يا بابا يا بابا ما يحكي مع حتى حد طول على اليمين كنت مد لوراخ وكذا وتعديت هي ثم الرومبون كان تعرفوا اللي يهز للشرقيه فما بيت دور هكا وتجي من
5: تسرق.

0: انك تكون موهوب في اللغات هذه حاجه ما تلقاها كل هنا. لالا مصلي على النبي على زيد او في الفرنسي يا بابا يبهرك.
1: نرحب بك ورحبا
2: والله je suis très malade والله malade
3: qu'est-ce qui se passe
2: je me suis douché avec bouteille
3: d'eau je me suis douché avec
2: des bouteilles d'eau
3: pourquoi les bouteilles
2: froid température grippe
3: et pourquoi les bouteilles
2: l'eau coupée
3: l'eau coupée depuis quand
2: Depuis hier.
3: Ah, ok. Donc, et pourquoi tu t'es trouvé dans l'obligation de faire une douche
2: J'ai trop bougé.
3: Hein
2: J'ai trop bougé encore. J'ai transpiré. Voilà.
3: Donc, il fallait que tu prennes une douche.
2: Ah, voilà. J'ai appelé Nasser et il m'a dit non, tu viens.
0: لا والمشكلة وين ثقة في النفس راه وي لا يمشي في الفرنسي ما يهموش في اي موضوع
3: حكيت مع برشا يمني هل ساتو فاكم ريبونس
2: نو سام فا اوكي
3: سام فا السؤال الموالي بالعربية بماذا تسمى
2: ريه راه كي تقول مشيت عملت عمرة سي دو ريه
3: سي دو ريه
2: ري بسمتي مشيت عملت عمرة فهمت
0: سي دو ريه يلاه مصلي على النبي روعة لا وقال لك المواضيع الاجتماعية زاد خبير خبير استراتيجي
2: الحمد لله يا رفيق شان نهاركم زين بربي امبارح وقفني تاكسي جميع قال لي نازلين في التاكسي يا ودي قلنا البعض قلنا البعض
3: وين وقفك تاكسي جامع
2: طريق المرسى دور سيدي داو بابا
3: بالكرم هكا بركيك
2: بالحق
3: تقسم برب العز
2: لا بالحق قلت بالحق
3: تقسم
2: رفيق ما لقيتش دخله يعني بربي ما استقلت معناتها حبيت نقول نحن نحبوا التاكسي جامع للامانه قريت بعض التعاليق
0: سالي يعني بيزيد قالوا نقريفي قالوا حكايات ما كذا كان عندك شكون قابلته بالرسمي احكي لنا عليه
2: في بالك امبارح والله يا رفيق في بالك احنا ماناش مشهورين لو كنا مخ حاكينا امبارح ماشي بحدا اسيرونس قال لي هلا بيك باترون قلت له قال لي انت الاكسبير قلت له لا في بالك بكش شخصيا احنا مشهورين بالله ما يعرفنا حد يا رفيق والله يا رفيق خليني نكذب عليك والله قال لي اهلا باترون سافا قال لي انت الاكسبير قلت له هاو جاي وراي قلت له ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نعديو ساعة النص
0: وفي وسط ذي الكل نصوره بسم الله ما شاء الله يخدم معنا الصبحية ويخدم معنا العشوية قالك رفيق يقنع فيه بش شنوه بش ما يمشيش لاش شيء اي ما لقى معها حتى حال كان هك
3: وعليكم الناس سلموا عليكم الأصدقاء سلموا على الناس اللي خادة تجاوب بالصحيح ثم شكون تغشش قالنا علاش ما حكيتوش على اخبار الكوره مع رامروم دينا نستنسوا بالفقره غدوه ان شاء الله ترجع واخبار الرياضه موجودين لاشيه ان شاء الله في الديوان نصر يتغيب اليوم على الميسيون تاع الكوره لاسباب خارج على
4: نطاق في اليوتيوب راه عملها بالعالم مش يربط فيق له نصر انا عارف
3: نصر يتغيب اليوم لاسباب صحيه حاب يرتاح
0: الله الله بعيش ياك تو واحد يشدوا فيه باش يرتاح وقال لك لا ابدا لا لا لا لا لا لا نحب نحكي الله مصلي يعني بمدمن مدمن حديث ولكن راف اي لا روعه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
5: زابينغ
3: تحية رمروم رامي الفراتي حفركم الزابينغ ترتيحة العادة بالموزيكا ولنا عودة بعد لحظات بعد لحظات موعدكم مع الأخبار ترند جور باي أريد وكما قلت على رأس الساعة الأخبار جرعة العملنا اليومية غدوة خير بيزيت السافي مجموعة من الأخبار اللي نحكيو فيهم يوميا مع سندريلا في البوكس نيوز أكثر الأخبار اللي تفعلوا محمد توينسا والعالم على موقع التواصل الاجتماعي وركاب الأربع وصري الساعة الأخيرة في علاقة بالكرة بالرياضة بأخبار الرياضيين نعرفوهم بعد شوية مع صديقنا رامي الفوراتي هذا وقت الموزيكا على ديوان هذا وقت الموزيكا في الرفماك وهذا راغب علامة يغني مغرم يا ليلة

0: غير ميالي الرقم علامات خلتنا ل 37 دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناو. مرحبا بالجميع في حلقة جديدة من راف مايك. بعد لحظات التراند والأخبار، فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب، فيم وراجعين.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit déen من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرية.
6: أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري
5: حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
7: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير اور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.
8: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
9: على 103.2
8: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
0: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة الترند دو جور توت سويت.
10: عسلامة. get ready with me bon plan and guess what.
11: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أوريدو.
12: أوريدو طور عالمك.
0: ترند دو جور. نحكي على رقم ممكن واعين به الكل، ولكن كي يتقال من عند أخصائيين نزيد حالة الوعي عنا بأنه الأمور يلزمها تتراجع شوية. نحكي على 80% اليوم من وقت صغيراتنا يتعدى في أماكن مغلقة. هذا اللي قالته شادير عبيدي المهندس الرئيسي ورئيس مصلحة المصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. تأكد أن الأطفال يقضيوا أكثر من 80% من وقتهم في أماكن مغلقة ما بين رياض الأطفال، المدارس، النوادي، المنازل بالطبيعة وغيرها. مؤكد على أنه تحسين جودة الهواء الداخلي يمثل عاملا مهما في حماية صحتهم وخاصة الجهاز التنفسي. هي حكيت على الجانب هذا ووضحت زادة أنه تونس لا تملك حاليا نص قانوني ينظم ويراقب جودة الهواء الداخلي في المؤسسات اللي تستقبل الأطفال. يمكن حاجات نستهين بهم ولكن مهمين
13: جوش
0: ياسر. وتقول أنه إعداد دليل جودة عودة الهواء الداخلي يأتي ضمن مسار عمل انطلق من 2014، الهدف منه حماية صحة الأطفال وتحسين ظروفه وجودا في الفضاءات المغلقة. معناها سي انديسبونسابل أنه اليوم صغير وين موجود يتحلوا شبابك 15 دقيقة باش الكلاس تتنفس، باش الصغير يتنفس، باش يدخل لهواء جديد، خاطر الصغير محصور 80% في أماكن مغلقة. نبعد على الرقم هذايا وعلى المشاكل اللي حكيت فيهم هي، وخليني في الرقم بلوتو، نبعد على المشاكل. 80% من وقت صغارنا في أماكن مسكرة. حاتم ماش كنت واعي به ولا أنا؟ الراه أمر خطير جدا، معناه صغارنا بريسك تقريبا ما يشوفوش وجه ربي، يهبط من البرتمان، يركب في الكهرباء ولا يمشي مع بو ترانسبور ماش كيفاش، مكتب يوفى المكتب، جاردوري عاود يرجع الكهرباء ولا الموين دو ترانسبور اللي ما، ومن بعد يعاود يطلع في الدروج اسانسور بو. تقريبا هذه حياة الصغيرات نتاعنا اللي تعمل نوع نتاع فروستراسيون عند الصغير، حتى ما يلقاش وين يسيب الطاقه نتاعو. حتى
13: نحن تو باش نحكيو على الجانب النفسي اللي ينجر عليه، هذا نوع من العزله اكومباني. دونك فينالمون السول مومون اللي يرى فيه الهواء ولا يرى فيه وجه ربي سكو وقت اللي يطلع، معناه وقت اللي يتنقل من مكان لمكان، معناه هو الوقت نتاعو مقسم ما بين دار ومدرسه. دونك اللي يتعدى
0: في كهرباء مسكر زيد
13: في كهرباء مسكر، وحتى كي يمشي على ساقيه باش يشم الدخه، هذا معناه الجانب الصحي، الصحه معناه البدنيه. في الجانب النفساني بالحق تعزلوا على هذيك، معناها برشا صغار وقت يخلط للمراقة ما يحكيش مع غيره، ما يحكيش مع دارهم، معناها ديما نعرفوا نحن ديزادو يخلطوا في الدار، ما يحكي هو، ما يحكي ما تسألوش ما يجاوبكش، ما تقولوش عملت ما يقولكش. دونك والدار لو ريفوج نتاعكم هو كل شيء مسكر، لا سول فينيتر سور لو موند هو ليكرون. وبعد نحن نتسائلوا علاش يلتجي اوتوماتيكمون للإكران، هو ديجا
0: غلطة لي بارون ولا هذيك ظروفنا اليوم في تونس؟
13: هذاك الواقع اللي يمبوزي علينا، هذاك واقع الناس اللي ولات تخدم، العائلة التونسية تطورت ولا تغيرت بصفة جذرية منذ 30 سنة، ونحن ما حضرناش لابري، خاطر اغزر كي تاخو معناه الشمينمون تاع عائلة تونسية، زوز من الناس يعرفوا بعضهم، كانوا عايشين كل واحد مرتاح
0: على كريم اللور كيعرفوا بعضهم،
13: سلام
0: عليكم
13: سلام
0: عليكم.
13: ليه وقت اللي عرسوا شنو هو البريوريتي؟ يعملوا دار. دونك ديارك ترى ان هالايامات قعدت نفركس على دار، جو تجور 80% من الديار مغتخم على القلب، سوى السشوار معمول وزايدين ودرا شنو، سوى بلاصات نجيو بعضها، كي نشوفوا البلاصه اللي هي توا عاصمه الطبقه الوسطى اللي هي العوينه والسكره وشطرانه، وين بارتي كبيره من معناها من السونتر فيل مودرني ولا غادي، شوف البني حتى الفيليت ولا بلاصات دي ميني ابارتمون، معناه عنده فيلا كانت جنينه يزلز الجنينه، يعمل حوينته، يزيد يعمل زوج ثلاثه مفاتح،
0: اي ما زيد فوق هذا زيد
13: كراودد وليت، معناه
0: كراودد مكتظ، ولكن زيد فوق هذا الصغار ما عندهمش وين يمشيوا عموما باش يلعبوا في بقعه اسباس اوفير اسباس محلول، معناه يشوف وجه ربي. حتى اللي كي يمشيوا باش نزوم يلعبوا صغيرات يتفردوا يمشيوا
14: مانيج مسكر،
0: بارك سباس نتاع جو كذا مسكر كيف كيف، تقعد ميزابار انك تخلص وما تخلصش، ولكن بقعه مسكره يعاود يركب في الكهرباء يعاود يروح للدار. لي بارك اللي نشوفوهم البرة، معناها تشوف حتى في الافلام في لي سيري اللي في كل حومه فما بارك عملته البلديه، حاجه اكسبسيونيل، لي بارو يمشيو والوالدين يمشيو ولاد الحومه صغار يحكيو لنا حتى اصحابنا يعيشوا البر، يقول لك يخرج من الدار يمشي يقعد غادي يلعب باسكيت كذا، هذا مش متاح. انا باش نعطي اكزامبل في اللي يسكنوا في المنازل والنصر يعرفوه، ما بين النصر والمنزه سيت وانتهابه المنزه نوف وكذا، فما هكا في الكي على الكياس على جنب عملوا كل تيرا صغير فيه طرف حديدات درجيحه كذا، بسيط جدا جدا جدا، معناه فريمون حاجه نورمال، معناه 5-10 معدل، معناه ما فما لا غازون لا فماش حتى شيء، ولكن ديما ما ولاد الحومه غادي يهبطوا لاولادهم بالكراهب ويقعدوا، رغم اللي يعني قلت لك مش ياسر مريح مش ياسر لوكس، مي الصغار يحبوا يمشيوا ويلعبوا ويتفردوا كذا، وهذا صار غير متاح مالوريزمون بالنسبه للصغيرات. زياد وبعد نجيكم
14: انا زاد فما الاسبري نقطه اخرى رفيق. الاسبري نتاع فما طرق
0: الاسبري نقطه اخرى
14: الاسبري نتاع
0: جمله واحده
14: الاسبري نتاع لي بارون انه ما يخليش صغير ويلعب ريتا وهو صغير
0: في الحومه. لا
14: ما يخليش يلعب في الحومه بون نجم نقدر نقول لك يخاف على صغيره. وثاني حاجه في الدار فما نوعيه من البارون اللي يحب داره مخمله ما تخليش يلعب في
0: مش هذا الموضوع.
14: لا نحكي
0: لك على التخمين.
14: لا نحكي لك معناتها هو اي معناتها صغير يا ودي هو مخنوق وتزيد ما تخليش يلعب في البورتمان وما تخليش يلعب في الحومه زاد مشكله كبيره. الاسبري نتاع الحومه زاد رفيق اوكي تقول يخاف يخاف اما ياسر الخوف ولا نجم انت تهبط صغيرك يلعب قدام البالات وانت تعس عليه راه ما عادش تلقى صغار تلعب في الشارع جمله. هذه زاد مشكله البارون ولا البارون تلقاه تاعب ما عادش يهبط ولده. قبل ترى لي بارون نحن ساعات والدينا يهبطك تلعب في الحومه تقعد تحكي مع الجاره والصغار تجي وكل زاد البارون اليوم ما عادش يعمل لي فور هذا مع ولده.
0: نحب نذكر شو الديكليك اللي خلى ثقافه الحومه بريسك تندثر معناها خاطر كنا نلعبوا في الحوم هما بيدهم الحوم اليوم اللي هو فرغي ما عادش هو صغار يلعبوا ما عادش هو الديكليك اللي خليت الناس
13: اللي
0: يبعدوا على الحكاية هذه كلمة
15: ما عادش على خاطر فما الجيرين وكل حومة كل ملمومة تلقى توا كلهم دي غيزيدانس وبرتمانات وكل واحد لهي في روحه وما يعرفوش بعضهم دونك يمكن بتتخ هذا يمكن ساعد انه الصغار ما عادش يلعبوا في الشارع وغياب الوقت زادة كيف كيف. انا تفكر عمي رضوين جي ضيف عندي قال كلمة ياسر حسيته الوصف صحيح بالحق. قال صغير متاع توا صار موظف كيف وكيف الموظفين يقوم الصباح يمشي يقرأ يمشي مع أبوه ولا أمه اللي يخدمه من عرش
0: الدنيا ظلم يروح الدنيا ظلم
15: يروح ظلم ما عادش عنده الوقت إنه هو يخرج الطاقة هذيك. دونك بخلاف إنه ما عادش فما مساحات هكا كبرى إنه أنت تلعب فيهم مساحات خضرة حتى إحنا عنا على فكرة وين الواحات وكل شيء في العوينة فما جاردان كما تحكي أنت سامبل على الأخر وما فيها حتى شيء وكل ما تعدى منها
0: تراكم كساج ما أنا قلت لك اللي عاملينه معنا ورغم ذي يمشيوا يلعبوا تحب تتفرهد الصغيرات
15: يمشيو يلعبوا لي بارون يمشيو يلعبوا زاده كيف كيف معاهم والدراجه تبدا موجوده. دونك احنا في حاجه اللي مساحات كيما هكا على خاطر الصغير اليوم غابت ثقافه الحومه غابت ثقافه انه نلعبوا مع ولد الجيران ولا بنت الجيران ولا بالبسكليت. دونك سي تري امبورطون نوفروا حاجه هكا بوبليك ما غير فلوس.
0: حضره النقيب يريد اضافه شيء ما.
16: والله في مواضيع ديليكات كيف نكايه رفيق ما نعموش بكل صراحه اما انت ما تعرف طبيعتي انا اقول كلمتي وامشي
0: تقول لي تقول
14: لي
0: انطلق وتعود غدا للعمل
14: حقا نوعيه النقيب اللي ما يخليش لعبات تلعب في الشارع. انت من نوع الجالي
0: الجيران اللي دمر
14: بروفيل هذا سي با نورمال. دعوه للجيران كي تلقاو صغار اللي هما
0: قد ايه تحط اختار انه مستحيل كره تتسطح في دار النقيب ما يقبهاش
14: 100%
0: مستحيل
14: بروفيل نتاع يخرج بالسكينه يخلق ويغزل لك الغزل تاع هذيك
0: هذه كورتكم الجار المحبوب
14: هاي تقول موقفك وأنت.
0: شكرا لك كل موقفك واذهب
16: اليكم نشرة الاخبار. لا والله رفيق صدقني مش نقول حاجه تو كي تقول جوده الهواء الداخلي يا اخي الهواء الداخلي منين جاي مو الهواء الخارجي
0: ليه
16: يا اخي فما جوده الهواء الخارجي
0: اسمك تحل باش تدخل ديما هو جديد البيت تتهوى
16: شنو هو جديد رفيق خلينا نقوله بصراحه ما نقولوها معناتها اي فوبا ما نعملوش
0: نقول بركه
16: لا نقول انا قاعد لبرا في الهواء الطلق والريحه مش ولا بد يا سيد ديار اقل دار بزوز مليارات والهواء هكاكه والريحه هكاكه يلزمنا برشا نظافه بصراحه نقولوها. ثم اماكن ما ثم حتى اعتناء البرا في الهواء الطلق خلي وليدات صغار باش يشموا هواء طيب.
0: شكرا لك نقيب.
17: هو نقطة صغيرة زادة راه شوية من الحياة صعيبة انه 8 سوايع على القانون غالط راه وما تحب ولا تكره يا ودي حتى كانوا عملهمش 8 سوايع من 6 لـ4 راه الـ4 باش يخرج مبيل معناها ما ينجمش يتلهي. وحاجة زادة من الوالدين زادة استسهلوا حتى كي تجي فرصة انه باش يخرج ولده يلعب يمشي ولا لا مش بخلاف الكرون حتى لي زيل دو جو اللي يمشي يقولوا يمشي يقولوا مسكرين على خاطر ارتاح وقاعد لنا وقدامك الكرون ولدك هكا ينقص قدامك وانت تتفرج فيه ما مش كيما بارك باغ اكزومبل. احنا في النصر عندنا بارك باهي مش خايب بالغازون وذاك عرفت وين الكوليج هذاك باهي بالبدا وصغار
0: الكل
17: بعد الزازار
13: يقمر بالميك
17: غاديك الصغار ديما معبي وش يحب له شويه لهوة اكثر معناه انه ولدك تتبعه وتقعد تجري معاه ولا تهز كوره وتلعب معاه ولا بالبسكليت وتقعد تدور معاه. اما احنا الوالدين زاد شويه مستسهلين خليه غاديك هكا يتكربس
0: مو اجا خلك يبدا العدد ما فماش برشا رامي واللي زاد الاكتظاظ راهي
17: اهبطوا
0: مثلا للمارسا الغادي البارك سعاده مزيان ما احنا سافا معناها باهي اكتظاظ رهيب رهيب معناها نهار سبت كي تمشي حاجه رهيبه لازمك تمشي في القايله 80 سخانه باش تلقى بقعه سينو الوقت العادي نتاع الخمسه الكل تلقى اكتظاظ رهيب. علاش؟ على خاطر زيد ما عندناش اسي دو بارك في البلايص في
13: الاول كل
0: مش حاجه تتعمل بين ليله وضحاها ولكن حاجه لازمنا نخموا فيها كل ما نبني وكل ما ندخل الحومه والتيرانات تتباع والمقاولين تطلع البلاصات
17: نقعد
0: اسبيول اللي يتابع كراسه الشروط يقسموا لكم تاعو المقاولين ولكن باش صغيرات تتنفس العيشه في وسط بيتورمي بيتورمي بيتورمي راهي حاجه خانقه. وانا نفيق اي واحد عنده صغير يفيق بالحاجه ذي كي ولده يمشي نهار البقعة محلول تمشي نهار تعمل فطور في ميزون دوت تحس الصغار فروستري سامحوني في العبارة كلبين تحسهم متسيبوا معناها. دونك هذا يوري أنه صغيراتنا مهمش لاقين المساحة اللي يستحقوها نتاع باش يعيشوا في بقعة فيها هواء طلق. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا.
13: زيد حاجة أنا في الابتدائي متاعي الكل فما كور التوى ما تفكر كور معناها قراية مشينا مشي وقراونا على الحجار هزوا خرجونا البر التوى نتفكر والمعلومات اللي خذيتهم التوى نتفكر نتفكر واحد شيخ
0: حاجة سمباتيك
13: حاجة سمباتيك هذيك في الـ الـ الـ في السيستيم نورديك ادوكاتيف عندهم أموة نص نهار البرة في الجمعة
0: مهم جدا. أما بربش نحكي حاجة بعيدة على موضوع أنا ما في علاقة بالساعات الانيسياتيف اللي يخذها معلم ولا بروف. والله البارح بنتي مثلا اكسيتي هي وصحابها الكل ناصر وعاملين كالندري ويفسخوا في الليامات يستنيوا في دات معينة اللي هي دون دي جور ولا كانزور. علاش؟ خذ بروف لونجلي قلت لهم كما يقولوا لو 25 ولا عارش وقتاش مانيش نعملوا كور عادي باش نجيب لكم الكل
13: بوب كوفر
0: وباش نتفرجوا في حاجة مع بعضنا يا ودي ما ذبيهم الحياة يفسخوها الكل حتى ياخذ طول النهار البوب كورن هذاك حسه كينا ذيك صغير ما ينساهاش تفرهد شوية ونقعدوا ديما في إطار لقراي خموا شوية في صغيراتنا الأساتذة المربين كيفاش تلقوا لهم ساعات طرق باش يخرجوا مكان الروتين الممل نتاع القراية و18 سوية اللي عاديهم في المكتب شرا ما طولتش عليك.
14: لا ما طولتش مشاكل بنتك حكيتهم هو حكى مشاكل حكيتوا عجز حكيتوا على أهالي النصر بالعكس حكيتهم ألف صح إذا ما حكيته جملة تقول فيها كان النصر والعويدة يوريك الرسالة اللي تحملوها كل واحد استنديك اجتماع سانديك.
0: يلا نعود بعد الفاصل فاصل ثم نواصل
18: خليك قريب فيم ورجعين
19: في مونوبري les offres imbattables وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه مونوبري ديما معك.
20: سوايي اليرت البرمجه الشتويه على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان فام
0: صوتكم
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: عودتوا بي على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم من الاثنين للجمعة من السبعة على التسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
1: السبعة 51 دقيقة مواصل معكم في الريف ماك. تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا. والله برشا تفاعلوا مع كلامك زياد فاطمة بن رمضان تقول لك برافو زياد قاعدة نتاع سانديك اليوم.
2: والله قاعدة نتاع سانديك
1: برافو والله
2: برشا تفاعلوا معك.
1: شكرا لي
2: شكرا لي واصلوا هكا
1: نمشيو للخبر الموالي. الخبر غريب عجيب. رئيس دولة يعلن استقالته من منصبه بسبب فقدان الشغف. ومش أي دولة, سويسرا.
3: سويسرا
1: ما فماش برشا مشاكل معناها الأمور على سكة, عندها عقود وعقود في سويسرا, بلد مسالم مع الجميع, الجميع يحترم سويسرا, اللي هرب فلوسه يسأل سويسرا. دونك بلاد كمان معناها ظروفها مش صعيبة معناها كرئيس دولة مش لاقي مشاكل كبيرة. ولكن رغم هذا يقول حسيت روحي فقدت الشغف وقدم الاستقالة نتاعو. قال زاد عبارة, قال المقابر مليئة بأشخاص كانوا يظنون أنه لا يمكن الاستغناء عنهم. حاب يقول معناها راه نمشي أنا يجي غيري ما يبدل حد شيء. المهم أنا ما عادش حاسس بالشغف, نحب نغادر المنصب نتاعي. عنك ستري هات نسمو شو قال.
4: Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'il l'était au début. Je dois vous dire que 11 ans, je ressens quand même une certaine lassitude. J'ai informé mes collègues ce matin lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain. Cela fera à ce moment-là 11 ans que j'ai été élu à cette fonction et le moment est venu pour moi de laisser la place à des forces vives en ces temps de grandes incertitudes. Durant la pause d'été, j'ai bien réfléchi à ce qui serait le meilleur pour le pays et progressivement, il m'est apparu que mon retrait à la fin de cette année s'imposait naturellement comme la décision la plus appropriée.
1: تقنيا يتسمى رئيس الكونفدرالية السويسرية. فوالا تفهم ناصر انه عبد الشغف كي يتنحى تغادر العمل نتاعك. نجم معناها انت مثلا ناخذ اكزومبل تكون ما نعرفش مسؤول نتاع كوره نتاع والا كرونيكور في اذاعه في تلفزه, تغادر رغم انه مثلا الامور الماديه لاباس, رغم انه الناس تحبك, رغم انه كذا, ولكن انت حسيت الشغف وفي حسيت روحك بديت تقلق تغادر الخدمه نتاعك.
5: هو راهو اهم حاجه انك تحس روحك ما عادش قادر تعطي الاضافه اللي انت مرجوه واللي انت موجود على اجلها. انا نحكيك نعطيك اكزومبل انا عشته مثلا. انا في 2014-15 عملت ديميسيون وخرجت من السياسيس. انا ديميسيونيت وخرجت من السياسيس من المهمه نتاعي وكنت نجم نقعد وكنت نجم
1: مع عركه وجمهور
5: لا نحكي لك ما زاد كيف كيف ما فهم برشا الناس يقول لك انا متشبث في البلاصه اللي انا فيها. كي تحكي على منصب مدير رياضي في نادي صفاقسي مش حاجه سهله. لكن نقول ان المرحله نتاعي بتقدر تعديت, بتقدر لازم نجيبوا ناس اخرين, افكار اخرين, موتيفاسيون جديده, خاطر بعد ساعات زاد التسيير معناتها ولا اي الكرونيك ولا التلفزه ولا اي مجال تنجم تخدم فيه ولا اداره ولا رئيس مدير عام في بنك ولا اي خدمه معناتها انت فيها تنجم تكون معناتها تقول بالوقت انا ما عادش قادر نعطي الاضافه المطلوبه, خلي يجي انسان اخر وينجم يعطي
1: هو نفس الشيء.
2: لا جمله
1: بالحق
2: لا جمله
1: يعني ماذا تواصل
2: لا عقدي مرتبط بعقد
1: لا بالحق بلا تواصل رغم انه انعدم الشغف.
2: نواصل كيما هميمه. انا هميمه نفس الحاله راه اكثر انا
1: بلا شغف. زاد هميمه
2: انت عندك شغف؟
6: لا
2: لا نقيب عندك شغف؟
6: حتى شغف
2: حتى حاتم
5: لي
2: جمله اللي يخدموا هوني كل ما عندنا شغف
1: يعني
2: هكا رفيق هكا ماما عبد سلمت عيات يا اخوي وعود وعود وعود عين بربي باش ناخذ ليكزومبل نتاع غوارديولا. تعديت فيديو قال الكورجيه قال انا طلقت مرتي اللي نحبها برشا خاطر فقدنا الشغف. ما اكزومبل نتاع غوارديولا زاد راهو
1: اي نجم حتى يكون في الكوب راهو الشغف, ولكن الناس كل تعرف انه المقبل على زواج وتكوين عائله انه الشغف مع السنوات باش
2: اما قال نحبها اليوم ولكن فقدنا الشغف طلقنا. راهو الشغف كي تفقد حتى في الحب مشات الامور. هو حتى
1: بيني وبينك انت هالشغف
2: في الشغف الشغف لابيست با
1: لا نحكي في العمل في العلاقه في الصداقه
2: مويان تري مويان تري مويان تاكا
1: شغير هذاك ما عادش تحب تجيب هذيا للدار.
2: انا ما بجيب هذيك ما وقتها شنو هذا يا
1: عصبيع مرتي وبحذا بنتي وبحذا امي كنت تجي تقول
2: للدار وكذا. لا لا اكيد رفيق ما خاطر نبدا مع العائله وكل والله ما لا سويت
3: رامي. انا لمن اللي راس مالها الحكايه انك تخرج في عطله صغيره ولا تبعد شويه على الحاجه اللي تعمل فيها باش تفهم عندك شغف ولا خاطر شفت كي تمدح بال على الجراره ما تفهمش وما تلقاش وقت باش تخمم ومخك يقيم اللي قاعده تعيش فيه اسكو
1: الشغف واللي جيري في اللحظه وكهو
3: تولي كل هر والهر وهو حاتم يحكي زاد السجون ده زادت معناه ما عادش فما حتى وقت جمله. دونك المهم برشا انه العبد يقعد يبعد شويه يفهم ولكن ديما نقعدوا نقولوا يتطلب لوكس زاد هذا يا راه مش هكاك ما نطلي الشغف السلام عليكم ماي بسلامه ما عندك خدمه وعندك مسؤوليات وعائلات وكذا وراك صحيت مش الناس الكل تنجم تناقش موضوع الشغف هذا في الوضع العام في العالم الكل ما مش كان في
1: نقيب فنيا مازلت عندك شغف ولا انتهى فنان نحكي عن سيري الكرونيك والتلفزه والراديو.
6: اي هو انا حبيت نحكي على حاجه مثال الشرفيق فقدان الشغف راه مربوط بالعطاء. انا عمري ما ننسى 2019 وقت اللي خرجت قدمت استقالتي كنقيب فنانين وخرجت انا في وسط صفوف كي هما يصفقوا واللي يبكي واللي يقول لي لا ولا لا ودار شنو ورجع عنا لا مش حكايه ترجع عنا خاطر عطيت
2: وقتها فما فيديو نقيب
6: فما فيديو في اجتماع النقابه ونجيبوا لك الفيديو
2: خاطر عمري لا ريت انا
6: ما نعرفش علاش سيرامي زاد هو خلطته العدوى نتاعك انت ولا يضحك من غاديك اما تو نجيب لك الفيديو
1: نفسروا هو يسال ساعات
6: خاطر تتعدى للمتفرج او المستمع كل حاجه نقولها انا تكونوا انتم كيخ كيخ وكأني قاعد نفضلك مش بجد صدقني لحظة مؤثرة
1: ما شفناش الفيديو قلت لك فما منها كهو
6: يخيش نعمل لكم توجيبها لكم الفيديو كل ما
2: معناتها هو خارج فلوس وعبيد علي مين وعلي سالي يبكي
1: اللي علي سالي
6: سالة مليانة إنعم خاطر 8 سنين عطيتهم من عمري
2: سي جرانديوز
6: خاطر انت ما جربتهاش 8 سنين من عمري زيرو دينار خدمت النقابة بقلب ورب وغادرتها وفقدت الشغف. تعرف علاش فقدت الشغف؟ خاطر عطيت ما عندي خدمت بقلب ورب à raison de 12 heures par jour.
1: Hey
6: donc كي خرجت فقدت الشغف فقدت الشغف سي فيني خاطر حد ما قال يلزمك لا ما الزمني حد انا حبيت ندخل وانا حبيت نخرج دونك هذاك
1: انت مش خرجت بانتخابات نخيب
6: لي خرجت باستقاله قدم استقاله
1: استقاله انت معنا خليت المكان
6: خليت المكان وخرجت وغادرت.
1: اهم حاجه باش يقعد الشغف في الخدمه شنو هات مش بالاساس انه انت تكون تحب الخدمه هذيك هذيك اللي نجم يطول الشغف
2: هذيك حاجه بس
1: معناها انت مثلا كان كملت في الميدسين ما يقعدش عندك الشغف
2: اللي عندك في الصحه فوالا خاطر نعرف روحي بعد 10 سنين باش نولي روبو سيباسا مش الحياه اللي كانت تجيب لي السعاده. هو وفيت الشغف ما يلزم ديما تقعد كيريو ديما تقعد عندك الفضول نتاع الاشياء. ريت السيكوند اللي حكيت لكم عليها جو تجور دوكيومونتير ساعه ونص معناها يلزمك ديما تريبوتي روحك ديما تقص الضوء وتعاود تخدم تقص خاطر راهي الحياه تحب ولا تكره ان سختم ما في حياتك تقلق خاطر ترى نفس العبيد نفس الحكايات نفس الديكور نفس الدار نفس الموبل نفس الكرهبة نفس المراه نفس الكرونيكريت نفس الزملاء نفس الاداره نفس الرجو نفس التلفزه
3: نفس الواحد
2: نفس الخبز
3: نفس الريونيون عام نكونوا في المسؤوليه تكرار والفلوكه اللي ماشي بها والفلوكه بربي الفلوكه وين وزنت ديما تمثلنا نحن تقول نحن بفلوكه ويزمنا
2: الموقف
3: موقف مع بعضنا وحد ما يحكي انا كابيتان نذكر من اهم الريونيون هذيك اللي بدلت حياتي في اوسو
1: انا الغاله نعمل
3: لكم فمش قرينتي قال لك البحر هي وتوا باش نشقوا العام العاشر عباد تحبنا
1: انا لا غلط برشا عبيد قول يا زيو يا الراف راكم تتذكروا عن نقيب وهكي نجم يفقد الشغف اللي في الراف ماك مستحيل تفقد شغف في الراف ماك هكا ولا نقيب
3: والله ما عندي شغف
6: بصراحه انا فقدت الشغف في كل شيء
1: بالحق ولا حتى في الراف ماك
6: عندي شغف شغف
1: عنده شغف بيعرف النقيب
6: اي نحب اما شغف خاطر فقدت الشغف
2: جوست حاجه سيريوزمون الشغف راهو زاد مرتبط ياسر بحالتك العاطفيه راهو الخدمة بعد ساعات كي تبدأ في العاطفة متاعك معناها ممسوسة ولا ما عندكش ولا فقدت شغف في الكوبل في حياتك راهو كل شيء من بعد يتيح يسيك خول
1: ما راهو من قبيلة نحكيه في الخدمة تهس فيها للكوبل عندك مشاكل
2: مربوطة مربوطة
3: مربوطة بحبر بعد مساج ولا خبر
1: ما تستعملياش
2: أنا عندي شغف كبير
1: شكرا لك سندريلا والشغف بعد الأخبار نعرفوا قصتها مع الشغف الأخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص
7: عسلامة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو
8: أريدو طور عالمك
0: خليك قريب. فيم وراجعين.
8: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTAM. بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités à la ذمتك. Gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie ou الا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTAM, عيش حلمتك.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
10: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
9: عندك اورانج

0: حالنا من بعد غيابك يا حبيبي.
1: خليك قريب فيب وراجعين.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
3: تدلل
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
6: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فانسي، اكران تاكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي. دو زيكران دو زيكسبير. Un seul téléphone.
7: ديوان فم صوتكم في جبس على 99.1.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: الناس اللي تعودتوا بيها على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم
1: احنا صوتكم في سيرقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من راف ماك، موصل معكم للتسعة ونص بقيادة النقيب زياد المكينة سر البدوي السندريلا حاتم بن حاج ورامي الفراتي. سلام عليكم الناس الكل. قبل ما نمشيو لجرعة الأمل اليومية وغدوة خير، صديقنا دليل ترابلسي يقول لي الراف ثم واحد ألباني سويسري يخدم معايا، شافني نتفرج فيك في اليوتيوب في الحصة، قال لي أنا نعرف السيد هذا وقداش ما أحلاه، فشكرا لي وشكرا للألباني
1: كوزان
0: ألباني سويسري
1: ويفهم فينا
0: نعرف السيد هذا وقال ما أحلاه تبول من عند
1: ربي كل ألباني اللهم صلي على النبي. هنيئا للإعلام التونسي.
0: شكرا لي.
1: شكرا لك.
0: يلا نمشي ولا غدوة خير وجرعة أمل يومية وبتل جديد اسمه كريم، عارفة تفاصيل الحكاية تتشويتا.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: صانع جسور الأمل كريم عارفة يواصل إنجازاته ويكمل مسيرته في فك عزلة المناطق الريفية، وبعد إنجاز عدد من جسور وفي عدد من المناطق النائية وصل عددهم ل 11 حتى التو، الجسر رقم 12 قريب يكمل ويكون حاضر في منطقة بنيمتير. الجسر هذا اللي يبلغ طوله حوالي 59 متر واللي يعتبر الأطول في مسيرته التطوعية، جسر باش يربط بين محطة معالجة المياه والقرية ويسهل تنقل الأهالي والتلامذة خاصة في فصل الشتاء وقت اللي الطريق يتقطع بالمطر. كالعادة كريم عارف اعتمد على امكانياته الخاصه وعلى اعاده تدوير الحديد المستعمل والمواد المراسكله بنسبه 100% باش يحول مواد كان مصيرها الاهمال و

0: كملش باش نكونوا سباقين باش نقولوا له مره اخرى الف مبروك للتوانسه مبروك علينا وشكرا لك يا كريم على قاعد تعمل فيه تقريبا قصه صارت ترافقنا في قصص الانجازات السنوات الاخيره كل حاضر معنا كريم عارفه وبالحق اتمنى انه السيد هذا يتم تكريمه من وزاره التجهيز من رئاسه الجمهوريه من رئاسه الحكومه لانه انسان خذا على عاتقه معناه انه يحمل هم ومشاغل المواطنين التوانسة البوسطاء بفكرة تسهل لهم حياتهم بطريقة ما نجموش نتصوروها. راهو الجسر اللي يخليك تربح ساعتين وثلاثة مشي على ساقيك في وسط غابات وكذا تولي تتعديها في ثلاثة دقائق راهو نعمة كبيرة برشا احنا ما نحسوش قيمتها ولكن اهالي المناطق هذوما المتعذبين يحسوا القيمة بتاعها. برافو كريم شكرا ليك وان شاء الله نعاودوا نحكيوا على الجسر وقت اللي يوليوا يتعداو منه العباد ويتسكر وينتهي وتنتهي الأشغال بالنسبة لي هو الجسر رقم 12 اللي شارفت الأشغال فيه على النهاية. شكرا من القلب كريم عارفة تحب تقول حاجة كريم حاتم
1: وقعدنا حاجم ما قلنا
0: ايه مدام هو ما قصش احنا ما قصوش هو ما عايش من البني بش نعيش احنا من الكلام
1: اون بلوس معناه كما راهو في التصاور معناه يسو اقرياب الالوين زادة معناه مش شكلي عمل الجسر وخرج منها الحكاية ليه سي اقرياب سي مشرح كما نقوله بلغتنا وإن شاء الله ثلاثة أربعة معناها في كل منطقة كيف هو خاطر القناطر يمكن نحن نعيشوا في مدينة ما نحسوش ما هوش نوتر بروبليم معناش فينومين دي دونتيفيكاسيون أما الناس اللي تقوم كل صباح وتعمل 40 دقيقة ماشي باش يمشي يقرأ ويروح نهارت اللي يحمل الواد نهارت يصب المطر فما اللي ما يمشيش يقرأ ما فما اللي يعرض حياته للخطر دونك فريمون برافو
0: برافو برافو من القلب وشكرا كريم عارفة وشالة تويلس الكل كل من مكانه يحاول ينسج على المنوال متاعه كما قلنا راه مش لازم باش تبني جسر حتى في بلاصك في السنديك في حومتك في نحطوا البوبيل كان كل واحد يعمل ربع انيسياتيف والله امورنا لما تتحسن برشا وحياتنا احنا تسهل خاطر ساعات نصعبوا في حياتنا على بعضنا ما ناخذ اكزامبل تاع البلاصات والريزيدونس نفس المتساكنين يصعبوا في الحياه على بعضهم ببعض القرارات وبعض الحاجات اللي يعملوهم
1: دونك نقصوا الانانيه
0: افكتيفمون ونكونوا كيما صديقنا كريم عارف البوكس نيوز بصوت السندريلا توت سويت بوكس نيوز الأخبار بصوت السندريلا باللباس الوردي
2: والله حبيت نحكيكم عن رأس الأخضر اللي على هامش استضافة مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عاشت جمهورية الرأس الأخضر موسم سياحي استثنائي علاش يا ناصر الفضل يرجع لتألق المنتخب متاعها متاع الكرة خلال نهايات كأس العالم الماضية
3: هنا في منطقة سانتا ماريا بجزيرة سال حيث الشوارع المتأثرة بالطابع البرتغالي نظرا للتاريخ الاستعماري قرر الاتحاد الإفريقي كرة القدم إقامة مؤتمر الاستراتيجي لتحليل أداء منتخباته في المونديال ما يعكس الدور المتنامي الذي بات الرأس الأخضر يلعبه في المشهد القاري والذي لم يقتصر على الحقل الرياضي بل امتد أيضا إلى لفت الانتباه إلى هذا البلد سياحيا فكثيرون سمعوا عنه لأول مرة خلال كأس العالم وأعجبوا بالمنتخب وبحارسه العملاق فوزينيا فقرروا قضاء عطلاتهم في هذه البقعة الهادئة ما أحدث قفزة في معدلات السياحة
2: قطاع السياحة في رأس الأخضر كما سمعت حقق قفزة تاريخية وانتعاشة غير مسبوقة والفضل يرجع للأداء الأسطوري والمشاركة الأولى لمنتخب أسماك القرش الأزرق في كأس العالم 2026
0: هذا شو معناه يقولوا راو الكورة ما عادش كورة برك راو ما عادش ماتش وتربحوا فقط راو درابوا يتهز راو ناس تتفرج راو ناس تكون ما تسمعش بيك جملة تولي تتفرج فيك راو تبيع لهم حلمة تبيع لهم حكي يحبوا يمشوا يشوفوا كل البلاد الصغيرة اللي فيها 5 ملايين 2 ملايين 10 ملايين واللي جات عملت البرفورمانس هذيك وين شنو افكتيفمون هذا شو معناها كورة راي ما عادش كورة فقط كلمة
4: احنا في وقت من الاوقات وقت اللي نحكيوا على كرة قدم نقولوا راو بعد ساعات اللي تعملوا كرة القدم ما تجمش تعملوا بعد ساعات كي تحط برشا فلوس باش تعمل ماركتينج للبلاد هذيك ولا للشعب هذاك اليوم ظهر لي كرة القدم في الرأس الأخضر عطات طابع للعالم الكل انه الرأس الأخضر بالرغم معناتها نقولوا البلاد مش كبيرة برشا والمساكنين ما همش برشا لكن عطاو ايماج حلوة برشا في كأس العالم كانت تصويرة مزيانة وهذا الامباكت نتاعها الناس كل ولاد تحب تكتشف البلاد هذيا وتمشي تزورها محلاها الكرة اللي تجم توصلك المراتب كبيرة برشا
0: رامي
5: مهم برشا واكثر من هيك تدخل في تفاصيل في بلايس عمرها ما خموا هما بيدهم في الراس الاخضر ولا في اي بلاد انه تولي البلاصه ديك سياحيه. بار اكزومبل فوزي

0: القريه اللي حكي لي هو كبر فيها وتمرمد وكذا، العباد اللي تحب تمشي راس الاخضر تشوف القريه ذيك، معناها ماهيش
1: مجهزه بالبحر وكل لا لا نحب بلاد فوزين يشوفها.
0: كيما تشوف بار اكزومبل ايزلندا في اللورو 2016 لعبت الكل تثبت عليها وقت 30 الف مواطن وكذا خرجوا منتخب وصل كاردو فينال كوب دوروب. ايزلندا وصلت زاده حاجه ما تتصدقش سياحيا ومربوط مش كان بالسياحه، باش يوريك الحاجات الصغيره حتى في تركيا حتى في علاقه بالمسلسلات، تشوف حوم نتاع اشرفتك نتاع مسلسلات نشحت، معناها شفت هذه حاجات نخلي كالقوى اللي شعيتوا لها هي
1: النعمة
0: بالضبط. دونك نحكيوا على حاجات مهمه برشا برشا، دول قائمه على ملاعب زاده توريزم، سانتياغو برنابيو في مدريد في برشلونه لعبت تمشي ولتوريست يمشيو غاديكا، حاجات تدور بهم بالكدا بالكدا، وكالسياحه تبعد على السياحه الكلاسيكيه وذوم اللي فيهم فلوس اكثر برشا من السياحه الكلاسيكيه.
2: رفيق تشوف الكونترا نتاع بي جي فيزيت رواندا، رواندا الكونترا اللي عملته مع بي جي من 2025 ل 2028 متكلف اكثر من 45 مليون اورو، معناتها حتى راهي البلدان وليت تعمل ببليسيتي في المراول وفي الفستادات على الجمعيات نتاع الكوره باش تفهم الامباكت الكبير نتاع السياحه وليت اترافير الكوره. وترى اقوى مثال رفيق المغرب، المنتخب المغربي خدم على هذا باش عطاه اشعاع دولي ولا معروف البرة والعباد تجي، معناتها هي وليت استراتيجي نتاع بلدان، استراتيجي تلقاه لهي بالكوره، استراتيجي نتاع مسلسلات لقرامي باش تدخل عائدات كبيره للسياحه نتاع البلد نتاعها.
1: القوى الناعمه هذه الفكره اللي منهم تنجم تكون الكوره، منتخب يمشي يشرف الناس كل تولي تحكي لي ولي محور حديثي ولي الناس حب تتفرج وتحب تمشي تشوف البلاد. الدراما والأعمال الدرامية راهو العباد اللي يمشيوا للوتيل متاع تمثل فيه أشرفتك وللدار اللي كانت تعيش فيه حبيبة أشرفتك، البلاس الكل سيبو اللي يمشي غادي ولا يكتب اسمه ويخليه سوفنير، معناه وليت العباد ما عادش تلوج على الأماكن السياحية، يحبوا يمشيوا يتفردوا ولكن غادي عندهم حكاية يحب يمشي يتعدى من البقعة. حاجة مهمة جدا، ساعات تتعوض برشا حملات تصير على مستوى البلاد وعلى مستوى العالم.
3: أنا الحاجة هذه اللي تأكد أنا ديما برشا ناس يعرضوني يحبوا يعرفوا بلاص تاع شوف لي حلوي يحبوا يزوروا.
1: هاي مثلا
2: قهوة خطب على الباب اليومين هذا
3: يا معروف
2: وكوياب
3: دونك سي امبورتون. أما بنحب نعطي حق مرأة اللي هي أول مرأة عرفت بالرأس الأخضر، هي المغنية سيزاريا إيفورا اللي لا شانتوز أو بي نو، معناها هي اللي أول واحدة اللي عرفت بالدونك فنيا ورياضيا وكل شيء ما نستهنوش بذوما ستان انفستيسمون بور لو بي. ما تقولش تجي تقول شبيهم صرفوا على درشنوة على الفوت ولا على الهوند ولا على ذي والميداليش باش نعملوا بيه الميدالية ذيك ستان افيشاج بيرمانو.
1: أما كي نعملوا بيرفورمانس كيما اللي عملناه وقت حقي باش نقول علاش نصرفوا عليها، معناها سي بون، معناها أنا كي نقعد كل عام ولا أعطيني ريزولتا تزيد الصرفين وتزيد الاستثمار، اما واحد هذا اللي يخمم هل نحط مليارات في كره القدم ولا نمشي نعطيهم للابطال نتاع الالعاب الفرديه اللي ضامن انا في العاب اولمبيه العالم باش يتهز، اللي ضامن في بطوله عالميه اضرب وباش يتهز وتونس باش تكون محور حديث العالم. ولكن مهم انه صورتنا تكون متميزه في كل القطاعات سي ان تو بوزل ويتذكر باش كل البلاد هذيك واللي ديما يتحكي عليها والناس تحب تجيها. واحنا نحكيوا على بلادنا اللي ان شاء الله يا ربي ديما في افضل الحالات، نحكيوا على التونسي وعلاقته بالمسكن التورسي، ما عادش ينجم يشري دار، هذا قاعد يتأكد تقريبا كل مرة يخرج الخبراء يحكيو، نحكيو في هذا بعد الفاصل.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات، ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدلك حياتك.
6: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران، اي نعم دو زيكران، ليكرون اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين، باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى لنهارين، 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريونس، un seul téléphone.
7: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا اجي بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
8: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
9: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك اورانج ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: الاحد من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 30 دقيقة تورسي والمسكنة التفاصيل سندريلا.
2: نحكيو على أمين مال غرفة الباحثين العقاريين الهاشمي الملياني اللي كان حاضر في برنامج هنا تونس. أعطى رقم مهم يقول أنه 45% من التوانسة لا يملكون مسكنا خاصا. خلنا نسمع.
3: اللي ما يملكوش قريب 45%.
4: عشان الشطر الشعب ما
3: يملكوش. هو معناه بار كوبمو. وعلاش ما يملكوش؟ كيف تشوف راهو البيوع نتاع الشقق راهو فما توانسة عندهم 15 شقة ولكن فما 15 عائلة في الكراء. دونك ما نجموش نحسبوا كل 15 هذوكم 15 شقة عائلات يسكنوا فيهم. نتاع واحد قاعد يكري فيهم. واليوم هذا موجود برشا. كونوا واضحين. دونك ما نحطوش قد الشقق قد البوبيلاسيون. معناها فما مغالطة هنا. وراهو قال سي خليفة وعنده الحق. راهو فما كيل فاس كومونيكون ينقص البيوع يغلى الكراء وهذا كاش قاعد يقع اليوم. راهو اللي يخرج من كراء كان كاري ب 500 دينار يخرج منها البقعة والله ما عادش يلقى الا ب 850 و900 قريب الدوبل. وهذا راهو ماهوش باهي حتى اجتماعيا خاطر فما معناها التونسي مسكين اول حاجه فيني كان راش
2: كما قال سي الهاشمي. السعر اقل مسكن في تونس يتراوح حاليا بين 350 و400 الف دينار. يقول انه امتلاك مسكن اصبح حلما في تونس.
3: اغلى حاجه في المسكن ماهوش المسكن والكريدي تاع البنك. كي تاخذ 200 الف دينار رجعها 484 الف دينار. هلا الارقام راني نقول لك فيهم خاطر عملنا دراسه مع اكبر مكتب دراسات عالمي عملناه في تونس وفما هذه معناها حكايه هالكريدي اللي هو مشكل كبير. معناها منين تدوه في الاخر تلقى نفسك كل شيء قاعد يغلى. دونك التونسي نكون واضح اليوم المسكن يولي حلم مستحيل او المشكل فين احنا مش ما نحبوش ولا قاعدين نزيدوا معناها بامور اعتباطيه. لا معناها اليوم كما تبيعش بالسوم اللي احنا نبيعوا به معناها اقل راهو مسكن اليوم ما بين 350 و400 الف دينار. معقوله
2: غرفه البعث
1: 200 ألف دينار يرجو 480 ألف دينار. أحكي على الغلاء متاع الكريدي في حد ذاته اللي هو تقريبا هو الوسيلة الوحيدة اللي عند التونسي باش ينجم يخو دار للملك. وقال أنه روكي البيوع يقف شوية يستقني. هذا تحسوا مثلا اليوم حتى كي تحكي كذا فمش برشا بيوع بتاع ديار الكري يغرق. وهذا سيفري ملموس يقول لك راهو اللي كاري اليوم بلغتنا احنا راكش روحوا في دوير ويحب يبدل اللي كاري ب 500 واللي كاري ب 800 واللي كاري بمليون يقول له مليون و400 مليون و500 وهذا يزيد يثقل كاهل المواطن
5: على مراد الله
1: ستادير
5: على مراد الله. لا امل هذا السيد مقاول لا امل ما فماش امل. المقاول يقول لك نحن الدنيا غلت علينا ولا اله الا الله معناتها الدنيا غلت عليكم وما غلتش ديما نعاودها على المقاولين البر. راهو اليوم وليت ترى نحكي صباح فيها النقيب والله عرضتني بالتليفون بالزهر شنو بورتمان في سكره شطرانه معناتها شطرانه الداخل ب 600 مليون يودي 600 مليون هذايا و300 ولا 400 ولا عادي. المواطن ما عادش قادر والمقاولين ديما نقول لك رفيق يبني ويقول لك انا ما عادش قادر. تمشي للبنك البنك هاك 200 ترجعوا 480 حتى واحد ما عادش نجم يكسب. والحاجه اللي تدخ فيها برشا مواطنين كما قال لك ترقى مواطن يكسب 15 بورتمان و20 بورتمان ولا تكهو ترقى بعض المواطنين يكسبوا البورتمانات فور اكزومبل لاك زيرو. اليوم لاك زيرو المترو فيني فيني 10 اورتاكس سوميتو برا ترقاش في لاك زيرو قالك الشاي بدا يتباع قالك بنسبه 80% الشاي مباعي. تفهم شي حاجه
1: ولي تفهم اورتاكس
5: اي فاسيلي بالسيف هذا بانكيجي والله بانكيجي فاسيلي. دونك بالحق رفيق ما اليوم قله قليله ولا تنجم تشي بورتمانات والقله الاخرى ما عادش نجم تش. لازم قوانين في البنوك يفرضوا عليهم تو صغير الموظف ياخذ تو هكا كذا ياخذ
1: شعبوية اللي يقول فيه ولا اللي حاتم لا يقول لك نسويل سويل مش ندور الكلمة معنا سويل سويل فاسون
6: قاسم
1: مش هو نجم يقول لي كان قال اي شعبوية
5: مش تحركنا ببعض من بعد
1: هل يقول فيه منطقي قابل للتطبيق ولا لا. يقول لك اليوم يزم قرارات في علاقة بالبنوك يا أخي مش معقول تبيع لي 200 مليون ب 480 مليون معناها زاد أبريتو تحب نمشيو لبعيد نحكي ولا سلم اجتماعي على الناس لازمها تشري على الناس لازمها تكري على الناس لازمها تعيش. ما يزمش الدار تولي inaccessible من ناحية الشراء والكراء الزوز. دونك هل يقول فيه يقبل التطبيق على أرض الواقع وإلا لا والكراهات الاقتصادية اليوم
7: صعبة يقبل أما راهو اللي يقول فيه زادة معناها مهم جدا ويلزمنا نرقى وحل في الحكاية ذي بون مش تاع بري نوبيل لا وقالوا بتاع حاجه معناها معقوله. علاش؟ خاطر راهو في البلدان الكل فما دي تو بريفيرونسييل للسكنه، فما قوانين سيفري كومبلكس ومشعبة، لكن مثلا في فرنسا المسكن الاول تاخذ بتو واحد، تحب تعمل ريزيدونس سكوندير كيما
1: حمس لك وقتها نحكيو على الريزيدونس الاولى
7: ريزيدونس الاولى عملنا راهو تجارب برشا المسكن الاول من قبل عنا 30 سنه ونحن نحاولوا نلقاو سياسه للسكن اجتماعيه في الديار. الاراضي ماش موجود على ذاك غالي برشا، الكل كونسنتري تونس، معناش قاعد في تونس. علاش نحن جردن دان كارتاج ولاك زيرو وجاردان سكرا كل بلاصه هكا تاع يرقاو يسمي جاردان سكرا كل بلاصه هكا تاع يرقاو يسميوه جاردان؟ علاش هذوكم ولاو غاليين برشا؟ خاطر هذوكم اخر بلايص تنجم تعمل فيهم بلاصات وتنجم تهيئهم وتعمل فيهم كياسات وتعمل فيهم مرافق الكل. اغزر البني اذا يبدا غالي لابول وقت اللي تترشق لابول ايموبيليير تعمل لك كريز اوتوماتيكمون. تتفكر لابول نتاع الكريز نتاع لي سب برايمز في قبل الالفيه في امريكا، اسبانيا تتفكر قعدوا 10 سنين تقشف بعد لابول ايموبيليير. ما نلعبوش بيه الايموبيليير، الايموبيليير يلزم تدخل بعد ساعات للدوله لي تنظيم الواحد، تنظيم مش حتى في المقاولات، حتى في الكريديات، يلزم العباد تكسب، راهو كما يكسبوا، تعرف شطر الشباب يسكن فوق بوه وامه اللي خذاه اللي معناه دبرها وعمل فيلا، قلت لك شطر برشا عباد.
1: مش هذا حاتم، حتى اللي خذاه كريدي وقدم على كريدي وما نعرفش كيفاش تعرف، راهو باش يعدي 15 20 25 سنه مخنوق، وكي نقولوا مخنوق راهو هذا يرجع ديما على حاجه اسمها كاليتي دفي، معناها كي تعاود تشوف الفاكتور علاش تونس ياسر ولا على اعصابه، على خاطر هذا نجم يكون واحد من لي فاكتور، معناها كي انا شهريتي مثلا 4 ملايين 3 ملايين باش نحط منهم معناها نسبه كبيره في كريدي دار مونتون كبير، ومن بعد نقعد نعيش بيان سور فاتورات وغيره وكذا، عيش مخنوق.
7: كي تحسبها يسمك تفضل في حياتك كل عام تفضل 10 ملايين، معناها ريت كي تحسبها انت 10 ملايين احسب 10 ملايين في كاريرك، 10 في 30 300 مليون، معناها تصور تفضل تصور معناها تعيش باللوان لوان كار دو تيمويان باش سقف فوق راسك،
1: باش تخف فوق راسك. صعبت على التوارسة في علاقة بالديار والمشكلة متواصلة تو سنوات واحنا نحكيو في نفس
5: الموضوع. وبربي نقطة مهمة اخويا رفيق ديما نعاودها خاطر انا نعرف كلامي
1: ازرب برك خلي تكلم
5: ان شاء الله ما قلقتكش وكذلك رفيق. ولا سمعت مقاول قال الحمد لله ربحي، انا ملي صغير لا سمعت مقاول قال الحمد لله،
1: شفت انا مقاول
5: انت على اصحابك المقاولين
7: بعد ما يفطروا
5: ان شاء الله نهار تقولوا الحمد لله ربحي، قادر ديما يتشكي وتحسوني تعبين ساكن.
1: اي سيكتور فيه تعب واي سيكتور فيه خدمه وفما حتى حد يجي يقول لك انا ربح برشا ولا اوكي، فيه تعب فيه حاجات ما نعرفهمش، فيه بروسيدور فيه بيروقراطيه معناها اداريه ساعات تدمر حياه اي انسان، ولكن هذا لا يمنع انه الاسهم غير مقبوله كريديت البنك. البارح انت قلت لي سمعتوا الانترفيو وحكيوا على ظاهره زاده
5: بتاع قال لك ليتيران ياخذهم
1: ليتيران قاعدين يغلاو زاده كيلكو سورت على خاطر
5: ياخذوا فيهم الكناطريه
1: صحيت فوالا معناها سي ان تروك اللي لازم ناخذوا بعين الاعتبار بوتيت ما نعرفش هذا يمكن يساهم نحكيو في الفينومين نفسي بقولي
4: نحب نقوله هي الفكرة القديمة اللي عنا يقولك اشري دار قبر الحياة وتربين عليها الحكاية ديك اشري دار اشري دار. انا مرة تفاجأت نحكي مع واحد لبس عليه معتها سوبر ارشي ملياردير، شقال لي
1: تونسي ولا خليجي؟
4: تونسي
1: اي
4: تونسي، تعش قال لي
1: لا

0: انا بالله سامحني انا علاش نشري دار بكات مليار نحط فلوسي في الزليز وفياس وبيسير ودرشو؟ لا بابا نكري دار باربع ملايين نسكن في قصر وفلوسي يدوروا. معناتها كي تخمم
1: انت تحكي على مشاكل
2: الزاكي فما ناس يخموا هكا
0: تحكي لك تو انا
2: اي ما مواطن يسمع فيك شهر انا فلوس اللي باش يدوروا
1: نحن الموضوع نتاعنا المواطن ما عادش قادر
0: هو مسكين شهر باش يشري دار كيفاش تو كنتوا تحكيوا فيها يقعد مسكين مخنوق يا علاش تخنق في روحك تخليك
2: المشكله زاد حتى الكري قاعد يغلى معناها بيان كو المعادله نتاع قبل نكري ولا نشري ما عادش تستقيم المونسواليتي نتاع الكريدي هربت برشا بالمونتون نتاع الكري دونك اي مواطن اللي بشكري ظاهر واللي بشيشري ظاهر عندك كلمة انتهى نمر الأخبار الموالي سندريلا نحكي ولا نحكي ولا شنو شاكيرا وبيكي والمحاكم والحضانة حتى ما بين النجوم الأمور ما هيش ولا بد
3: وما فما أسماء قاعدة تودور وترند على مواقع التواصل الاجتماعي منهم شاكيرا وبيكي وهيل بيري وتليقها أوليفر مارتينيز اللي بينتهم قضايا حضانة مثلا شاكيرا اللي انفصلت من 2022 نحكيه على قضية أخرى كانت موجودة في برشلونة في محكمة برشلونة نهار 3-6 أكتوبر لمطالبة المحكمة بإجراء تعديلات على اتفاق الزيارات الحالي بينها وبين اللاعب كرة القدم السابق بيكي وين تقول أنه ولادها تعبوا من السفر بين ميامي وبرشلونة. هاي البيري زيدة كيف كيف مع أوليفر مارتينيز زيدة كيف كيف عندهم قضايا بشأن الحضانة المشتركة لولدهم وسط اتهامات متبادلة وقرارات قضائية جديدة في الوقت اللي طالب فيه بيري بإعادة العمل باتفاق الحضانة المشتركة يواجه مارتينيز باتهامات خطيرة تتعلق بولدهم مطالبا بالحصول على الحضانة الكاملة وهكا نلقاوهم الأسماء الأربعة هذوما تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: رمرو
4: بابا
2: قل لي
4: والله انا اش باش نقول لك انا هالمشاكل هذيا اللي تبدا فيها شويه لوكس مشكله بين برشلونه وميامي وكذا اش نقول لك ما نجمش نحكي على تجربه ولكن مهم برشا نحكيو مهما كان السيتواسيون اللي انت فيها والوضع الاجتماعي اللي انت فيه راه مهم برشا كيفاه ننظموا حيط صغارنا خاطر قاعدين نستسهلوا راه ما نبدا لكش من الاول مشكله اعرف بشكون عرست وكذا وتعرف البروفيل اللي معك ما غير هذاك لو مالي فيه ولكن اعرفوا صغاركم كيفاش تعيشوا راه كله يرجع تحب ولا تكره ماشي في بالك ولدك ما حسش ولا ما يحكي لكش ولا ما يقول لكش لو من الاخر من الاخر حاجات تقعد غاديكة ما تفيقش بها ويكبر بها وتصير المشاكل من بعد اكبر واكبر
2: يكبر بها وعقد لا يمحوها الزمن لا يمحوها الزمن حتى كي يبداو فما الفلوس ونحكي على دي ملياردير يتحركوا معناها في العاده تو عارك حتى في تونس اوكي ما زدنيش في النفقه ما نعطيكش ولدك ما خلصنيش النفقه ما نعطيكش بنتك هذا الشونتاج الموجود ولكن حتى البرحه الفلوس متوفره الام لا ملياردير والبو ملياردير الشونتاج افكتيف في علاقه بصغار ديما متواجد هذا اكد له مش كان ماديه اكل الغل نتاع النقمه نتاع نحب ننتقم منك اترافير ولدي نعفس على ولدي وننتقم منك كنت مراه ولا كنت راجل مالوروزمون هذا موجود وعلاش ديما نقولها راه مش كل بو بو ومش كل ام ام مش كل واحد جاب صغير يستحق انه ياخذ لقب الاب والام اللي ما يمشي يعفس على قلبه ويتحمل اي حاجه باش ولده ما يتعذبش راهو له ابو وله ام حاتم
5: هو راهو انت اغزر الانتقام حاجه موجوده مع البشريه من اللي تعملت البشريه من اللي بدات البشريه
2: مش بيه اليوم كل سؤال يرجع قبل ما عرفوا بعضهم في الليسي وبداوا يعرسوا كذا
5: علاش انت قصت
2: بابا
5: معناها موجود فينا سي جينيتيك
2: اما حب الاطفال ما يخليش هذاك يقف الغل
5: بربي انت مثلا واحد طليقته تخرج عليه غنيه معناها والاخر طليقته
2: والله لا يعنيني ما بنتي لباس ما بنتي نحبها
5: ما نحكي لك
2: زاد هذاك ام بابا اكيليبري هذاك ام بابا نورمال
5: ولا ماما جو بونس اوسي هي ماهيش اكيليبري هي معناها هي شاكيرا كي تخرج غنيه على معناها على طليقها ماهيش اكيليبري وهي البيري ورجلها زاد فما اغزر فما ميكرو فما موندو نحن ما نعرفوش فما موندو يدخل فيه الفلوس يدخل فيه الشهرة تدخل فيه الغيرة تدخل فيه ديزانتيري يدخل فيه زاد اون بارل دو موا تو هاي البيري عندها قداش 3 سنين ما سمعنيش بها كي وليت مشكله نتاع واحد تسمع بها نجم بروديكتور يسمع بها نجم يعيطوا فما حسابيات نحن يمكن كي نو ديباس اونلي كالكولبا تتجاوزنا اما يقعد في الاصل يا ولدي انتم فوزيت ليكسبيريونس فشلت الانتيري الوحيد اللي قاعد، العلاقة الوحيدة، الحاجة الوحيدة اللي قعدت بيناتكم هو تمنعوا الصغير هذاك باش يعيش أموا حياة برسك كليبري. ما قلنيش كليبري،
2: رسالة لمن يلتقط الرسالة، للي تبدأ أمه تستحق لقب الأم، وللي يبدأ أبوه يستحق لقب الأبوه. لو تسمع حكاية والله العظيم في كل مرة تجبد الموضوع انفعل خطريت برشا صغار ذحايا. بو يقول البنت والله العظيم لما نحطم لك حياتك انت وامك، طفلة فيروستري نحكي على حالة نعرفها، معناه البو لبس عليه، معناه إنسان في سريه نقول واحنا فقط على خاطر هو وامه عركة في معناها هي واللم عركة باش ترفع النفقة، وهي حقها معناها. لا ما عجبتوش هو كيفاش العركة، ومن حقه ما تعجبوش، ومن حقه يقول لي ما نحبش نزيد، ولا قول لي انت طامعة فيه، ولا منك تمجي باش توجع امها تشدها تقول لها ابا. والله العظيم اللي نحكي فيه سيه النتيجة طفلة تروماتيزي من بيدو بسيكياتر لبيدو بسيكياتر، وما عادش تحب تشوف بوها عند قرابة العام ونص، حتى بالمركز بالامن بالمرجدة الطفلة رافضة انها تشوف بوها.
5: خسر بنت
2: سي انتهى. الطفلة كي تراها تحس انه طفلة
5: نقصتها شطر،
2: ثم حاجة. هذا بو مقيد في المضمون بو، وقيس على حكاية أخرين. وشفنا ناس الكل الفيديو اللي دارت ليامات الأخرى على كل بيبي شو صاير، ما نحبش نحكي في تفاصيل قضية عند القضاء، أما زادة راه مش معقول معناها طفلة ذيك تقعد عند الأم ذيك معناها ومدت لها سكينة ومدت لها رحاية وصب لها في درشنو في البيبرو. ماهوش معقول راه البرة معناها حاتم كرهبة تخرج بالوقت تاخذ الطفلة حتى نشوفوا الحضانة لشكون باش تتعطى.
5: وريت هذوكم باش يخرجوا لك جيل معقد كيفا باري يوسير سافي سنتيمونتال اي ماريتال.
2: كل شيء هذا كله اروفوار في تونس، على خاطر احنا مازلنا في القانون من عام 30 انه البو ياخذ ساعتين والام والطفل يطلع ديزيكيليبري. احسبوا قداش عندنا اولاد مطلقين، اولاد نتاع اباء وامهات مطلقين، وقيسوا هذاكم الكلهم بو يشوف ولده 4 سوايع في الجمعه ما زالش يمارس الابوه نتاعو، مازال كي باش تخلط ادوليسون 16 ولا 15. وسمعنا الحكايات جمعتين التالي، البو وقتها ينجم يسامبوز اذا كان هو ما تراه كان ساعتين في الجمعه انتهى وقتها. الام زاده ماهيش باش تكون قادره ساعات باش تشد ان ادوليسون دو 16 ولا اون ادوليسون دو 16. وحكايات سمعناهم جمعتين وثلاثه التالي وفاهميني على شنو نحكي. اروفوار في علاقه بهذا، راهو الحضانه المشتركه راهو حاجه توري ان بلاد متقدمه واعيه ان في 2026 وما
3: هو الصغير ديجا ضحيه، معناها هو ديجا ماهوش باش يعيش في عائله ايكيليبري، ماهوش باش يكون هو ايكيليبري على خاطر تحرم انه يكون بين ام وبو يعيش تفاصيل يوميه بين ام وبو. زيد على هذا ندخلوا في مشاكل معناها يولي برشا عليه، زيد على هذا هو باش يعيش هك تشوف كل مره رقم يخرج هاو ما همش يشوفوا في الضوء هاو ما همش محرومين من عرش شنو هاو مشاكل نفسيه، فما بالك انت تحط هذكم الكل وتزيدهم على هذم الكل، تزيدوا اللي هو محروم انه يعيش حتى على تفاصيل يوميه بسيطه، انه يقوم الصباح يلقى ام وبو يعيد مع ام وبو. دونك على الاقل نهونوا عليه الاحساس هذايا انه هو يلقى بو وام منفصلين، ما يخليهوش يشوف مشاكل بيناتهم. على الاقل
2: تفاصيل تجيك المخ، واش معنى الحضانه عند الام عام كامل والبو ياخذوا ساعتين نهار الاحد والعيد نهار الاول عند الام، معناها البو شنو معناها الغيوه من الحياه جمله نحيو. علاش ما يخوش يا سيدي هو عام كامل عند الام، العيد ياخو يمشي للبو، عيد الكبير والعيد الصغير العيد الاول ابريتو البو باش يخرج ويحوس ولا باش نقلبوا منظومه الحياه. البو منطقي باش يذبحها لوش، لا العيد الاول زاد الصغير عند الام والعيد الصغير الكبير الاول عند الام. يا اخي الغاء لدور الاب، هذا الاب المطلق ما عادش ينجم يمارس سلطته، ومن بعد عندنا ديزادوري ما عادش ينجم يتحكم فيهم. فاصل ثم نواصل.
6: خليك قريب فيم وراجعين.
7: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
8: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخي دغا كوردومون بلاش، مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
9: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
6: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30، رفيق النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30، رفيق وشناق ولي رف ماجر.
1: 58 دقيقة ركاب الأخبار الرياضية وتسويت مع لوغرور أمي الفوراتي. يلا الخبر الأول يهم النادي الإفريقي، التفاصيل
2: بالضبط نحكيه على النادي الإفريقي اللي بش عنده مباراة قادمة ضد تيبي مازيمبي. السفر إلى الكونغو بش يكون في رحلة عادية ومش في رحلة خاصة، فما كلمة تحكي حتى على أنه الرحلة نجم تقعد أكثر من نهار ولا نهارين. برشا تحكي في علاقة بالرحلة ذي في مواقع التواصل الاجتماعي، هل ذي نجم يضر بالنادي الإفريقي ولا لا، خاصة أنه الملعبية بش يوصلوا غاديكا ضد فريق كبير برشا وبعد رحلة طويلة باش تكون متعبة.
1: ناس اللي أثر هذا وإلا لا وإلا لا كورة في التيران بعد لوميور جاني معناه ولا لا التعب بتاع الرحلة نجم يكون عنده امباكت.
3: لا نجم ينجم الحق بتاع ربي وقت اللي نحكيه على مشاركة أفريقية بالحجم ذا وخاصة النادي الإفريقي أنه من الفرق اللي مراهن على الشامبيونز ليغا ذي. الحق كي تمشي في رحلة خاصة ديما فما أريحية خير برشا، ولا بروفوني أنه خير مرة النادي الإفريقي سافر على متن طائرة عسكرية، ومعناتها كانت حتى البواياج من الطائرة العسكرية خاطر سفرنا قبل مش مريح
1: كيما
3: مش كونفورتابل كيما الطياره العاديه. لكن في نهايه الامر اكثر حاجه تقلق رفيق في السفر وقت اللي تمشي تلعب البرة هو الاسكال اللي تقعد في المطار بعد ساعات 5-6 سوايع تستنى وباش تمشي. انا بعد ساعات تزاد الظروف تبدا زاد الملاعب يلزم يتعامل مع الظروف هذيك، يمكن زاد كيف كيف الوفد الرسمي نتاع النادي الافريقي يمشي 24 ساعه قبل باش الديكالاج اللي ما بين المباراه والسفر ويلقاو الملاعبيه وقت باش ينجموا يرتاحوا ويعملوا سيونس ديكالاساج سونتريمون. نتصور ان اليوم الاكسبيريونس نتاع مسؤولين النادي الافريقي مال كانزاري المدرب اللي هو عنده تجربه كافيه معناتها ينجم يعرف ينجم يعطي لي مويه روحه باش ينجح المباراه نتاعو.
1: حس سعيد النادي الافريقي اللي مهم جدا جدا ما يخرجش بعقليه ما يدخلش بلوتو بعقليه الريفانش مع تي بي مازيمبي لانه فهمك صحيت ماتش قديم وانتهي. الافريقي مطالب انه يعمل نتيجه ايجابيه ويمر جيل غير الجيل ولاعبين غير اللاعبين. موضوع تسكر شويه بوبليك يلعب مع بعض ويفتك على الفيسبوك كما جرت العاده ما بين الجمعيات صحيح ماهوش لو جرو مازيمبي اللي نعرفوه نتاع العوام اللي تعديت. دونك حس سعيد ان شاء الله يا ربي للنادي الافريقي باش تكون حاجه ايجابيه برشا تواجد الافريقي في دوري المجموعات. الافريقي الماهر لاحباء النادي الافريقي ان شاء الله حس سعيد للجميع. بوليميك ما بين مورينو وكيليان مبابي، تفاصيل الحكايه. كيليان وكانه يستفز هذا اللي فهمته، اعطيني التفاصيل.
2: كيليان اللي عامل برشا مشاكل توا في مدريد وقاعد يقلب شويه في الجمهور عليه. نحكيو على خوزي مورينيو المدرب تاع ريال مدريد اللي حكى في بودكاست قال انه بصفتك لاعب كره قدم لا يمكنك ركوب الدراجات، ما لازمكش تركب على البسكليت على خاطر السقوط على الدرجه ذي نجم يتسبب في غيابك اقل حاجه 3 مباريات ولا كسر في ساقك نجم تكلف لنا شهرين بعدها بنهارين. مبابي اللي هو مضروب مع المنتخب الفرنسي مازال ما رجعش من الضربه نتاعو، يهبط ستوري وهو بالبسكليت هو قدامنا رغم اللي لابس كاسك خايف على روحه، ولكن يضحك ويفدلك بالحكاية ذي ويقول أنا نسوق البسكليتات. الحكاية ذي عملت برشا بوليميك والجرائد في مدريد تحكي على أنه مبابي قاعد يعمل في مشاكل كبيرة مع مورينو.
1: الحوار اللي أجراه مورينو حكي فيه على الديسيبلين تاع اللعبية، قال أنا ما نفهمش معناه ملاعب يخلص مليارات وجمهور وراه وساعات بلاد وراه وعايش عايش حياته عادية ما عندوش حق يعمل أي حاجة إلا ما يشاور مدربه والإدارة والإطار الطبي وغيره كذا. قال حتى إكزومبل قالش معناه جوار بروفيسيونيل يخرج يعمل زعما دوره بال

0: بسكليت، ينجم يتيه عن فراكتور، ينجم يتيه عمل أي مشكلة. قال بالنسبة لي هذا ما هو جوار بروفيسيونيل. 48 ساعة بعد كيليان يهبط فيديو هو يسوق في البسكليت. هل هذا استفزاز؟
1: استفزاز على الأخر. هو في تونس فما جمعيات تعاقب الملعبية متاعها كي يجي مريض غريب ولا برونشيت، يقولوا تحمل مسؤوليتك بدنك هذاك امانه نتاعك، انا نخلص فيك للبدن نتاعك باش تكون حاضر نهار الماتشوات. دونك انا يظهر لي مبابي قاعد يضيع في الكارير نتاعو بالبروفوكاسيون، بالصديقه اللي عملها، بالتصرفات الخاطئه.
0: على واحد من احسن لاعبيه في العالم يضيع في كاريره ولا سيتروديم
1: انت يضيع في يعمل في حاجات يخلي لعبات تنفروا ولا ياسر اروكون.
0: هاك انت مستفز.
1: انا مستفز ندولك بسكليت ديسيبليني.
2: خايف عليك من البسكليت.
1: خايف عليا خربت دار بلاتو
2: هاو. انا نعرف شكون بار اكزومبل انت تحكي برش على النوم بكري وانك لازمنا نكونوا عندنا كستة سبعة سوية، ونعرف شكون من السهريات بسم الله ما شاء الله نوارة ديما تصاوروا
0: وتصاوروا ديما في كل
2: كل جمعتين خرجت لنا تصويرة. ان شاء الله ان شاء الله يفهم المساج من الخبر هذي. وكاو
3: هو راه
0: خذيت كلمة واحدة. هو راه خذيت كلمة واحدة.
3: انتم شكون مورينو لرواد لكوميونيكاسيون، وشكون مبابي الروا بيس دو لا كوميونيكاسيون. شكون يحكي التاور الريال كي تجبد على شكون تحكي؟ تحكي على مورينو والكلاسيكو، تجبدش على الريزولتا، تجبدش على طريقه اللعب.
0: معناها مفتعل
3: يا ولدي،
0: ما تدخلش في نظريه الاتصال.
3: انا مورينو نعرف اكثر منك، انا نعرف اكثر منك. انا مورينو ملي كان مترجم لا لا لا نتبع فيه كنت مغروم به برشا، خاطر انا لعبيت كي كوميونيك ديفيرامون واللي يعملوا حاجه اكسبسيونيل خارجه على العاده، هذوكم انا نتبعهم خاطر جو منسبير منهم. دونك جو بونس بغزه يمكن هذه مش
0: مورينو على روحه في بودكاست يحكي
3: يحكي على جوار اخر.
0: ليه دردشة يحكي اون جيرال على الملاعبيه على البروفيسيوناليزم، معناها حوار عادي. اللي عملوا استفزاز من بعد هو مبابي هو اللي خرج الصوره هذه.
3: اما مورينو ظهر يحكي على إريكسون مره تاع عمل فيلو تاعه وهو وقت يريني فيه ما نعرفش الاسم بالضبط، اما جبد ان اكزامبل قديم
4: الرفيق. راه بالنسبه للمواضيع هذوما راهو سيد ريغلومون انتيريور ما فيش حد شيء، معناتها بالنسبه للملاعبي مجبر.
0: شنو باش تحط له انت في الكونترا ما يعملش بسكليت وما يركبش تروتينات وما يعملش ترامبولين؟
4: لا سامحني يتحط له، ما عندوش الحق يركب في موتور وما عندوش.
0: ما عندي شيء في كونترا توي مع الديوانه.
4: انت تو نعملوا لك تحب نعملوها بنوت نعملوا
2: ما عندكش كونترا توي
4: كونترا توك اصلا.
0: والله سي فري، والله والله يا ريت ما ناخذوش بعين الاعتبار حاجات كيما هذه. ما كان جينا احنا ناس بروفيسيونيل مثلا راهو لي كونترا نتاعكم الكل فيهم ان وراك تتشاف تسهر وسط الجمعه وانت عندك ماتينال، راك تتعاقب، راك تنحالك الحلقه، راك تروح بكري مثلا 9 ونص ما تعملش ريونيون نص ساعه، راك تنحالك الحلقه،
3: راك تخدم وحدك، راك عامل بودكاست
0: على قد اللي دخل.
1: لويت هذا هي الكلاشات الجميله على
0: هي الكلاشات.
1: اللهم صل
0: على نعجبك في الكلاش ولا
1: لا؟ هذه نتاع واحد جمل حط في قلبه
0: سندريلا. بيزو سندريلا الاخبار. طب ما نعود رفمك حتى لل 9:30 ما تبعدوش.
5: خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج.
7: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان FM صوتكم.

0: اللي تعودت بيها على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم زهوان القيروان بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهت العادة ما بين ليراف ماجور توت سويت الكويز. كويز سؤال رقم واحد.
1: واحد
0: أدب. من ألف رواية التوت المر؟ ما يتكلم حد ناصر
1: لا روسي المطوي
0: كالعادة. رامي
2: ميخائيل نعيمة.
0: ميخائيل نعيمة التوت المر. سندريلا
3: توفيق الحكيم.
0: توفيق الحكيم التوت المر. نقيبة
4: محمد العروسي المطوي.
0: زيادة
2: محمود تيمور.
1: محمد العروسي المطوي
3: بالحق
0: توت المر لصاحبها محمد العروسي المطوي. جواب صحيح. وأخيرا بعد صبر أشهر تقريبا الإجابة الصحيحة محمد العروسي المطوي. نقطة ناصر، نقطة حاتم، نقطة النقيب. سؤال سرعة ريفليكسيون. ما هي المدينة التي تقع في نفس الوقت في قارتين؟
2: إسطنبول.
4: إسطنبول.
0: رامي كان الأسرع في القارة الآسيوية والقارة الأوروبية. إسطنبول. نقطة رمروم. السؤال الموالي رمروم. كم دولة تشترك في نهر النيل؟ نقيب
4: 11 دولة.
0: 11 دولة. زيدون
2: 9.
0: 9 دول. نصورة
2: 8.
0: رمروم
4: 9.
0: وميمة
3: 9.
0: حاتم
1: 7.
0: مصر والسودان، جنوب السودان وأثيوبيا هذو 4، أوغندا وكينيا هذو 6، تنزانيا 7، رواندا 8، إريتريا
3: 9،
0: الكونغو الديمقراطية 10،
2: يخلط الكونغو،
0: بوراندي 11. نقيب جواب صحيح.
1: ما قلت ليش للأزرق ولا الأبيض حتى فما زوز رويف.
0: شكرا لي.
2: شكرا ليك.
1: رافض بو 7.
0: بدي نرفز، بدي على عصاب وي، بدي يضيع الترع إذا عمل هكا سير واحد زيد وزيد أسئلة كورة يخرج من الترع كومبليتمون. يلا السؤال الموالي. ماذا نطلق سؤال سرعة لأنه سؤال سهل بالفرنسية على السلطعون؟
1: كراب.
4: كراب.
0: حاتم ورامي في نفس اللحظة النقطة في نفس اللحظة.
1: بكري ما حسبت ليش كي قلت أن إسطنبول.
0: إشكي إشكي نجم تشكي. تعال تمشي وين تحب. يلا
1: ندافع على حقي. مانيش نسكن نسكن.
0: وينش قتل؟ ديما
1: ندافع على حقي.
0: وينش قتل؟
4: أمامك العدالة.
3: سلم.
0: أوكي مريب. مريب. طيب الحق مريب.
2: والله يفرض وقت الحق.
0: يلا السؤال الموالي رمروم.
1: طبلك.
3: سلطعون.
0: اي بالحق مخي بالسلطعون
1: الازرق. عرفتوا عيطوا له داعش. نحن السلطعون سموه هكا فينو على داعش.
0: ماذا تعني كلمة فرعون في اصلها المصري القديم؟
3: فرعون.
0: ماذا تعني
1: هاي
0: كلمة فرعون؟

0: في أصلها القديمة.
1: إنسان هادئ.
2: رعون إنسان.
0: إنسان هادئ.
3: ناس. الحاكم بأمره.
0: ما هوش على عبد.
4: نعم.
0: معناه مش توصيف متاع عبد. حاجة
3: ما تسهل لهمش يا رفيق. تجيب حاجة صعبة تسهل لهم.
4: هو الحيوان الوحشي.
0: الحيوان الوحشي سندريلا.
2: قطوس.
0: ناسر.
3: قوي.
0: رامي.
5: كوبرا.
0: سندريلا.
2: قطوس.
0: غلط إلى حدين بعاد بعاد برش.
3: هو الحكم معناه هو الملك.
2: ملك معناه.
1: ليه؟ البيت العظيم رفيق تو ذكر
3: الحكم
1: البيت
3: معناه.
0: العظيم مش الحكم لا ما تقوليش اي البيت مش الحكم
1: البيت العظيم
0: في انا لغه ليه شوف باش نتناقشوا زاد فسر ليه
3: ليه معناه الحكم البيت اللي يحكم الحكم انت تقول هم يسميوه البيت
0: يتقال على القصر الملكي او البيت الكبير
3: الحكم
0: البيت
3: الكبير السمبول نتاع الحكم راهو
0: البيت الكبير
3: يا خويا ما تعطينيش نقطه
0: اي ما سالكش عبيد القصر الملكي او البيت الكبير
1: نقطه زيدون برافو الاجابه جيب رغم اختلافنا بالجمعيات ولكن الكويز وحد
0: تحية لشكون
1: صديقي من الهند
0: رجع
1: روح يا عادي
0: هو ابن بيت كبير يلا نمر للسؤال الموالي زيدون
1: يا بابا
0: يا حاتم تخرج من متر
1: اما ليه سامحني حاتم راك تحب راه فما فرق بين البيت العظيم
5: هو الاستفزاز
1: لا سوا على
3: البيت العظيم اسمع طلعها بذريعك
0: ما تجاوبوش ما تجاوبوش ما تجاوبوش قولوا احنا اخويا متحملين مسؤوليتها يلا زيدون
5: هذا بالدوير
1: كانوا طلعها بذريعك
0: من الذي شيد قبة الصخرة المشرفة في القدس من شيد قبة الصخرة المشرفة في القدس نقيب
3: تاريخيا
5: لا جغرافيا
0: اقتصاديا
3: لا فما
0: لا اقتصاديا رياضيا واحد غادي يهز البيرش و راك داعوب راك داعوب نقيب أيه
4: سيدنا ابراهيم
0: سيدنا ابراهيم ناصر
5: خالد بن الوليد
4: ويلي بدلوا لسه
0: نحي الوين نحي الوين عروق قلبك ما تنطقش
5: الوين الكل
0: سندريلا تجي تضحك والله العظيم في فسحه امشي
2: صلاح الدين الايوبي
0: صلاح الدين الايوبي رامي
5: سيدنا ابراهيم
0: سيدنا ابراهيم الى حد الان كل الاجوبه خاطئه
3: جبريل
0: سيدنا جبريل مشال الميتافيزيك
5: خلف العمق
0: خلف العمق هاي زيد عندك محاوله ولا
1: بن اميه في بالي سيدنا ما فما لا والهند رقد
0: يلا
1: سيدنا
3: مالك
1: عمر
0: لا
1: سيدنا ابراهيم
0: سيدنا ابراهيم نعطي محاوله نعطي انديس مش محاوله مروان تيش
5: عصام الملك عصام
2: ما
5: لعب الدائره
0: يلا مروان تيش
5: مروان تيش
4: شعب عيسى بن مروان
2: عبد الملك
0: بن مروان نقطة للسندريلا جواب صحيح
2: عمر عبد العزيز لا والله تفرج في المسلسلات التاريخية عمر بن عبد العزيز نور الشريف
0: يلا كمل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم زياد الرسول يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا لولا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ثالثة شنية
1: شوية رفيق
0: هو ما فيهم ثلاثة حاجات ما همش مربوطين ببعضهم لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرك اللي يمشي ويتمسكن على العباد هو عنده حب العباد تعطيه اللي يمشي هكيك يا رب يزيد يحل عليه باب ذل حاجة ثالثة شنية
1: ولولا شنية يا رفيق
5: سؤال صعب ليه الأوصيل
0: جابي مخك نعرفه يلا أعطيني حاجة أخرى أقسم عليها الرسول أنه خليك نقيب
4: ولا دعا عبد ربه
0: مثلا فوالا اي
4: اي
0: الا استجاب له
4: الا استجاب له
0: ينجم يكون
5: حتى نقول لك هكا
0: فوالا
5: اعطى مال اليتيم
0: اللي اعطى مال اليتيم شنو
5: اليتيم
0: اي شنو يجرى له الرسول
5: ربي يحلها في وجهه ان شاء الله في وجه صغيرته
2: اللي ما يشكرش ربي معناه يحرمه من النعم
0: من لم يشكر الله حرم النعم هذه اقسم عليها الرسول
2: مثلا
0: وين نجم يكون نفسر وكا وين
3: اللي ما كيما النقيب اللي ما دعاش
0: اللي يدعي ربي يستجيب
3: رفيق كيما النقيب
0: كيما النقيب
6: رفيق أرجوك
0: ما عطيتكش كلمة سامحني
6: ما نقص مال عبد من صدقة
0: عاود شكلها ترى
6: ما
5: نقص مال عبد
0: يلا يمشي
6: محمد عود أبعث لي بالشكل ما نقص معناتها ما ينقصش المال كي تصدق به
0: هي ما كيفاش قالها الرسول بالضبط
6: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
6: ما نقص مال عبد من صدقة
0: ما تصدق ما نقص مال عبد من صدقة هذا من الأشياء اللي أقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب صحيح لجروزي هذا المكي بسير فما عبيد ليميتي يقولك عاش معني عندي 20,000 كي نعطي 10,000 هاو كان قص الأمور مش
6: بالتالي هذيك
0: التجارة ربحة مع رب العالمين وترجع لك في الدنيا قبل الآخرة في علاقة بالصدقة ربي يجعلنا إن شاء الله من الناس القادرة أنها تتصدق هذيك نعمة ربي يخلقك قادر أنك تعطي ماكش مطالب ماكش تبحث على شكون يعطي
6: كسر بل صديقي بالهند تلعم الدين مع أنت قوي فور
0: الحمد لله
6: الحمد لله ريت أصدقائي رفيق
0: الحمد لله
6: تابع إلا صلاح
0: صلاح
6: لا كان جيت انت تتابع الصلاح كيف راك جاوبت على
0: السؤال الموالي
6: يغزل يا رفيق حاتم يغزل
0: يلا
6: صفر حاتم توا
3: ليه خاطر خاطر ما نجمش نعطي راي
0: السؤال الموالي سؤال سالته متاكد ميساج ريفليكسيون خاطر وقت نسيتوا الاسم ريفليكسيون من هو اللاعب كرة القدم الملقب ب العنكبوت
6: توتي
3: ليقول ياشين بيتر تشيك
0: ياشين جواب صحيح النقيب لف ياشين لف ياشين اسماعيل ياشين لف ياشين حارس المنتخب الروسي الاتحاد السوفيتي
3: الوحيد
0: اللي خذا بالون دور كحارس كرة قدم السؤال الموالي برافو نقطة للنقيب زيدون إلى حد الآن عندك شانس تخرج أنت الأول
6: بربي
0: والله حاولوا يشرفوا قدام أصدقائك اللي اسمه فيه يلا السؤال
6: إن شاء الله يا رب
0: الحب اللي تعب
3: على الغش
0: لا سهل يا رب يبارك في الغش يلا زيدون السؤال لو وجدك في سؤال نجم يخرجك راس راس
4: أكمل البيك
6: أي برا
0: ما معنى غريبويه بالفرنسية
6: غريبوي
0: غريبوي
2: vous gribouillez
0: vous gribouillez nous gribouillons
6: il brugrubon
0: dans
6: le futur
0: يلا شكون
6: يبدا ببدا رفيق
0: لا بك انت تو يلا وسع دوره
3: حتى يخلط
0: يلا يزيد ثلاثة
6: ارجوك نعرفها يا
0: ارجوك تكلم
6: نعرف
0: زيد
6: والله نعرف
0: نقيب
4: قريبوية كما نقولوا احنا مثلا يقرقش في حاجة كما نقولوا يقرقش في السوم القريبوي
0: القريبوي يقرقش ناصر
6: يغزل
0: يغزل حاتم حاتم القريبوي
3: قريبوي بوكو
2: متكي
0: متكي قريبوي جونت شي موا جو قريبوي متكي يلا رمرو
6: يمضمض
0: يمثمث
6: شنو لو شنيه
0: يمثمث يعرف الوضوء المسلم الفرنسي القريبوي تروفا
3: ولد رامي
6: نعرفها
3: ولد رامي القريبوي سوفون كي شد ورقه وقلميت اما يخربش مش
0: التفسير صحيح انت صحيح اما التفسير اش معنى ديفينيسيون باش فسروا للناس معناها انت صحيح شنو قريبوي
2: حبيت معناها
6: لا
0: نسر فيك حاج
3: ها قريبوي سي تخص
0: بالصراحه
3: بالعربي
0: معناها لازم نعمل نقطه استفهام في الهويه ما بين انتون اثار سؤال بالطور
3: لا معناها يعمل صور ماهيش فنيه على ورقه ولا
6: ديسيني دو مانيير كونفوز
0: كيفاش
6: ديسيني دو مانيير كونفوز
4: معناتها شخبط
6: الله اكبر الثقافه اللي هبطت عليا
3: نجم نروح بك
0: ديسيني دو مانيير كونفوز صحيح ليه سبحان الله ومن بعد كونفوز فما
6: بوان
0: لا وبعد كمل اقرا
6: ديسيني لا من مخي ما نجمش
0: نيجليجي او صحيح والله صحيح
3: شخص معناه يقفلوا من بعد ونصفقوا
0: له نقطة زياد نقطة حاتم بالهاج برافو هذيك هي خربش كريم ديسيني باندر دو مانيير رابيد
3: وصغار
0: اكزاكتومون تتقال اكثر على الصغار برافو حتى ما نعرفش الأمانة برافو زياد حتى انا بقول لانه
6: ثقافتك محدودة
0: صحيح النتائج يلا
6: زعما انا
0: حاتم مقديد ثلاثة
6: زياد أربعة
0: رامي زيادة ثلاثة
1: شنية بس
0: رامي
7: نقطين
0: وميمة والناصر واحد ورامي اثنين نعملوا صراع العمال
2: ناصر رزني ليه
0: السندريلا
3: محمد العروس
0: مع البدري يلا
7: سؤال
0: فاصل زياد نقيب حاتم
7: بابا
0: وميمة ناصر ورامي ترتاحوا
7: فيك
0: السؤال الأخير ما عش أنا وقت 29 دقيقة وبعض الثواني نقيب
4: أهلا وسهلا
3: نقيب عنو برشا ما شوفنا حاجة عربية
0: سؤال
3: نقيب عنده برشا
4: عليه كما ربكري
0: ليه ليه هودو مالفازيز عم يحب يربح هو من تيل يا رب
4: ساحي
0: مريض نفسي
4: شلق بيه
0: مريض نفسي يعني الحكاك عمل كمال تويتي في
4: ربي يشفي
0: رول جاي من واقع نقيب
4: سيدي
0: زياد تليفون مقلوب
7: مقلوب
0: لن أسمح بغش
7: لا تسمح
4: هاي لا تسمح
0: يلا زياد من هو السحابي ناحي التليفون حطوا على طاولة مقلوب
1: تعيش رفيق
0: يلا من هو السحابي عبد الله بن عثمان يتكلم حد
1: وسع الدور يا رفيق
0: امشي
1: علي هيك شبيك مكتئب معايا
0: مكتئب معايا يلا
1: فرحان
0: نقيب شكون
4: يظهر لي عثمان بن عفان
0: عثمان بن عفان ما يتكلم حد
3: حليق الرسول
0: هو حليق الرسول عبد الله بن عثمان زيد
1: القد ولا
0: لا يا
1: لا ابو بكر الصديق يا ربي ثبتني في جبتي
0: تقول سؤال الملكي لا اسمع ما نعرفش ابو بكر الصديق كيف
1: يا ربك سبحانك
0: يا ربك رزاق السحابي عبد الله بن عثمان هو عمر الخطاب اجوبه خاطئه اجوبه خاطئه انا مر للسؤال المواني شبيك يلا نمر للسؤال المواني شبيك حاب تقول حاجه
4: سيد بتاع الهند ولا في كوريا
0: حاب تقول حاجه
1: جاتني من الهند ابو بكر
0: هو أبو بكر الصديق جواب عبد الله بن عثمان هو السحابي أبو بكر الصديق نقطة زياد برافو وانتصار مستحق تقول التلامذة الصغار اللي يحبوا يتعلموا المضافة
3: عمر زوبي
7: أقرأ وحلو ديما الواتساب
0: معش حلو لروس حلو الواتساب
7: حلو الواتساب
0: وي ماي ماي
2: بلي فما كلب ضايع في مون بليزير قدام الكنام لقيناه البارح بالحق والله ما يهونش معناها راس وظهر كلب متاع دار مش متاع شارع هبطوا على انستغرام وهبطوا في الجروب كان موليه ضيعوا يعمل طلع على انستغرام وكفما نمره ينجم يتصل به ويلقى
0: والله يخوفي كل الخوف انه يطلع موليه لوح لانه موذا ولات هذي اللي يصير له مشكله يلوح ولا ما نعرفش شارع يمشي يحط كلب حاجه راه تقتل الحيوان يا اخي كنت في روحك نهار باش لوح حيوان ما تربيش ما اجبرك حتى حد معناه شو اسمه الكنيش
2: ما عندوش اسم قليه
7: بزول الهوية
3: مش بطاقة تاني
7: بركي حاول سرقاوة ما غير أوراق
0: ايش قولك في السؤال
7: بارك الله عليكم يا ودي ابدع
0: تيتو سميه تيتو
2: في الانستغرام
0: كانيش ضايع في الانستغرام تاع السندريلا ادخلوا شوفوه برامي مكازيو عملوا جيب السندريلا
3: قبلوا
0: الانستغرام ابيض ومزيان خليه وذايا نحاولوا نقولوا حل شكر لكامل الفريق النقيب السندريلا حاتم زياد ناصر رامي الفوراتي عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا ريب مخبي في الاعداد جهان السليني كذلك في الاعداد سلموا عليكم برشا برشا برشا ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع جعفور ساعه سعيده بعد شويه نص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم احلى تحيه نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من

فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

برسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: الروان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: Food.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 ساعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل المتابعين الغالين على موجات ديوان فام. جمعة مباركة للجميع، جمعة إن شاء الله كلها رزق، كلها بركة، كلها أخبار جميلة، كلها تحقيق أمنيات. نسلم عليكم برشا، إن شاء الله تعديوا معنا وقيت مزيان في صباح الخير تونس اللي تسمعوها على ديوان فام لفريكونس متاعنا 91.2 فاقص 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان فام .net، تتفرجوا في اللايف على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. نسلم عليكم سواء مستمعين اللي تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس. هذه إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن ترفع قدري وتشرح صدري وأن تجعل الجنة داري ومستقري. اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تسعد قلبي سعادة لا تغادر تفاصيل أيامي أبدا. اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تغنيني من فضلك وتيسر لي كل عسير وأن تفتح لي أبواب الخير والرزق. اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تنير بصيرتي وتهديني إلى الحق والصواب وأن تجعلني من عبادك الشاكرين الذاكرين. اللهم يا رب لا ترفع عنا سترك ولا تحرمنا رزقك وعاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله. اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل بلاء واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

صباح الياسمين كما قالت مجد الرومي اللي توصلنا لستة واربعتاش دقيقة. مرحبا بكم الكل، تحياتنا لكم، تحياتنا لكل أصدقائنا اللي يتفاعلوا معنا سواء على الفيسبوك أو اليوتيوب. طريق السلامة لكم للناس اللي توكلت على ربي. ظلام الدنيا بارد، بدينا نحسوا هكا في صبحيات الشتوية. إن شاء الله ربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع عن قريب يا رب. سينو كيفاش حالة الطقس تسويت في الميتيو؟ ميتيو تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم الجمعة بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات، وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي. السحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال تشمل بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة. ببقية الجهات تتقوى وقت ظهور السحب الرعدية تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع 4:55 دقيقة، ظهر نص نهار و14 دقيقة، صلاة العصر مع مضي 3

0: 22 دقيقة، صلاة المغرب مع 5:54 دقيقة، وصلاة العشاء مع 7:18 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
1: ميتيو
0: من ميتيو نمشي مباشرة لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: هل تعديت بلحظة حسيت فيها أنه الدنيا ضاقت بيك وأنه البيبان الكل تسكرت في وجهك؟ حاولت من هنا ما نجحتش، دقيت الباب من هنا حتى حد ما جاوبك، تعب قلبك وما قعد في يدك حتى حاجة تنجم تعملها. في اللحظة هذه بالذات وقت اللي تتسكر بيك البيبان الكل، فما كلمة واحدة تنجم تهز عليك الرزان الكل: وأفوض أمري إلى الله. ما هيش كلمة استسلام، هي أعمق درجات الطمأنينة، إنك تقول يا ربي راني عملت اللي نجمت والباقي راهو عندك. وقتها يخف الحمل عليك، واللي سلم أمره لربي سبحانه ما يخافش ضيق الطريق. تذكر إنه اللي سكر باب قادر إنه يحل 1000 باب، وربما الإغلاق نفسه حماية ليك من طريقة ما تعرفش نهايته. ربي سبحانه يشوف اللي ما تشوفوش أنت، ويعلم اللي ما تعرفوش. قدش من إنسان ظن أنه النهاية جات فإذا بها بداية جديدة، وقديش من هم ظن الناس ما يفاش فانتهى بكلمة بدعاء وصبر جميل. فإذا ضاقت بك الدنيا انهار، هز راسك، خذ تنفيسة وقول بقلب مطمئن: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وخليها على ربي، ربي سبحانه ما يضيعش إنسان إلجأ له وقت الحاجة. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: نصيحة اليوم، توصلنا لستة وثمنتاشن دقيقة. صديقتنا سامية الهواري تقول ديما هذه كلمتي سبحان الله وأفوض أمري إلى الله. تقول زيدة أيضا: يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم. فما مواقف، فما مواضع، فما حاجات اللي نتحطوا فيها في الدنيا هذية ما نفهموهاش، من القولهاش حتى التفسير. ساعات الإنسان إذا كان باش يحاول أنه يخلي باب أو مدخل للشيطان ينجم يضيع. فأكثر حاجة اللي نجم نهربوا لها، واللي هي أكثر حاجة اللي تنجم تخرجنا من الحالات اللي احنا فيهم، حالات الضيق، هي تفويض أمرنا لرب سبحانه. هذيك الحاجة الوحيدة اللي تنجم تبدل حالنا، الحال ما أفضل. ربي يحفظكم الكل. صديقتنا أمونة البجاوي تقول اليوم عيد ميلاد أختها رباب البجاوي، تقولها كل عام وانتي حيا بألف خير يا رباب، شاء ربي يفتح عليك، شاء كل عام وانتي منورة الدار بالضحكة امتاعك، وربي يفتح عليك، ربي دوم عشرتكم يا أمونة، وكل عام وانتي حيا بألف خير رباب البجاوي. نواصلوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
2: رجعنا لكم مواصلين معكم المشوار في صباح الخير تونس. تحياتنا ليكم. قالوا لي منش فيك ما عادش تتفكر الصغيرات لقيت هذية. تحياتنا لكل الأصدقاء الصغار اللي موجودين في كل الصبحية معنا سواء في الكوجينة سواء يحضروا في رواحهم سواء يراجعوا في الدروس اللي نساوها في الليل وتفكروها الصبح بكري أبر الأدوات زي كيف اللي يتفكروهم الصبح باش يشريهم وكل أجواء الجميلة اللي موجودة في الديار التونسية. يا رب إن شاء الله يا ربي يديم البركة والهدوء في دياركم ويبارك لكم إن شاء الله في صغيرات متاعكم وتراهم ديما في أعلى المراتب. خلينا نكتشف تتسويت دراستنا لليوم.
0: شات ماتان
2: دراسة جديدة متعلقة بالخضرة اللي ناكلوها واللي تقول انه الخضرة اليوم ما عادش بالضرورة توفر نفس الكمية من العناصر الغذائية اللي كانوا يوفروها قبل 60 سنة. الخبر هذايا اطرح اسئلة مهمة حول جودة الغذاء متاعنا حتى وقت اللي نحرصوا فيه على اكل صحي. الدراسة الحديثة هذايا كشفت انه القيمة الغذائية لعدد من الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية تراجعت بنسبة توصل ل 50% منذ ستينات القرن الماضي وفق ما نقلته صحيفة التليغراف البريطانية. الباحثين أشاروا أنه بعض المحاصيل فقدت ما بين 20-50% من عناصر غذائية أساسية كما البوتاسيوم المغنيسيوم النحاس، وهذا ما خلى الحصول على نفس الكمية من بعض المعادن اللي كانت موجودة في الغذاء متاعنا قبل 60 سنة ممكن يتطلب اليوم تناول كميات أكبر من بعض المنتجات. أما الأسباب فتتعلق أساساً بتراجع جودة التربة إلى جانب أساليب زراعية ركزت على زيادة الإنتاج وتسريع نمو المحاصيل وأحياناً على حساب كثافتها الغذائية. الحكاية ما هيش تفصيل علمي فقط، خاطر نقص المعادن والفيتامينات ينجم يأثر على صحة الإنسان على المناعة الطاقة التركيز كما تبرز المخاوف أكثر عند الأشخاص اللي تبعوا أنظمة غذائية محدودة أو يتناولوا كميات أقل من الطعام. لكن هذا ما يعنيش أنه الخضروات والفواكه فقدت الفايدة متاحة، بالطبيعة لا، ما زالت جزء أساسي من نظام الغذائي الصحي، ما فماش داعي للتوقف على استهلاكها أو مضاعفة الكميات بشكل عشوائي. الحل يبدأ بالتنوع في الأكل، اختيار منتجات مختلفة ودعم الممارسات الزراعية اللي تحافظ على خصوبة التربة، لأن الغذاء الصحي ما يتقاسش فقط بالكمية اللي نحطوها في الصحن متاعنا ولكن أيضا بجودة العناصر الغذائية اللي توصل للأجسام متاعنا. وكانت هذه دراستنا لليوم في شات ماتان.
0: شات ماتان
2: واصلين بالموسيقى في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية. نهاركم فلو ياسمين على ديوان فام.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 46 دقيقة. مرحبا بكم الكل. صباح الفل والورد والياسمين للناس اللي التحقوا بينا توا. صباح الفل والورد والياسمين أيضا للرحالة حطب حمدي اللي بحضايا هوني في الاستوديو. صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين إيمان. تحياتي ليك الليكيب اللي تخدم معك الكل والناس اللي تتبع فينا, وإن شاء الله جمعة مباركة للناس الكل.
0: جمعة مباركة نستناوها كل جمعتين باش يهزنا الوجهة جديدة تكتشفوها معنا بعد شوية. أما قبل هذيك حبيت نحكي على ظاهرة الفترة هذه قاعدة نلاحظ فيها على مواقع التواصل الاجتماعي, اللي هي بعض الروايات اللي قاعدة موجهة لفئة المراهقين. نحكي لهنا على 005 ستوكهولم البارون وصولا للياقوت, واللي هي روايات شهد قربي وليت الفترة الأخيرة حاضرة بقوة في حديث القراء خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. شهد قربين عندها عديد الأعمال, ولكن السلسلة هذه متاع 005 اللي تجمع ما بين الجريمة, الغموض والتشويق والعلاقات العاطفية المعقدة, شهدت برشا معناها انتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك, واللي قاعدين يبرتجوا فيها فئة المراهقين. جزء من الانتشار هذه موجود في طبيعة القصص نفسها, خطر نلقاو شخصيات قوية, أسرار, مطاردات, علاقات مليئة بالصراع, نهايات أو أحداث تخلي القارئ يحب يعرف شنو باش يصير من بعد. مثلا 005 الدور في عالم الجريمة العصابات, وين قاتل مأجور يكلف بالتخلص من امرأة ما تعرفش حتى علاش أصبحت مستهدفة. واللافت أنه أيضا رواية الياقوت واللي صدرت في 2026 واللي هي الجزء الرابع من السلسلة هذية تواصل معها التفاعل على منصات القراءة. لكن السؤال المهم اليوم, هل أنه كل رواية تتحول لتراند هي بالضرورة رواية عظيمة أدبيا؟ مش بالضرورة. التراند يقيس الانتشار والتفاعل, ولكن القيمة الأدبية تتعلق باللغة, بناء الشخصيات, الحبكة, العمق, وقدرة العمل على البقاء في ذلك ذاكرة القارئ بعد انتهاء الضجة. وحبيت ان نثبت اين هل انه المحتوى بتاع الروايات هذية ينجم يكون موجه للمراهقين ولا لا, كما نقولوا صغار ما بين 13-17 عام. بالنسبة للي عمرهم 13 عام فما اقل, نفضلوا انهم ما نعطيوهمش الروايات هذية لأنه فيها العنف, فيها الجريمة والعلاقات المظلمة. مهم جدا أنه نراجع المحتوى متاع الرواية قبل ما تعطيها لصغيرك. ممكن 17 سنة نجم تكون مناسبة بحسب النضج متاع الصغير متاعه, لأنه كل ما يقراه راه مش بالضرورة باش يكون فيه إفادة, ولكن ينجم يكون له النظرة متاعه للعلاقات والنظرة متاعه للدنيا. فنصيحتي كأم مهم جدا أنه ما نحكموش على الرواية اللي نعطيها للصغيرات متاعنا من خلال الشهرة متاعها, ولكن مهم ننتبه للطريقة اللي تصور بها العنف, التملك والاحترام المتبادل. هذه الحكاية اللي حبيت نحكي عليها اليوم. سينو احنا في فاصل صغير, نرجع بعد شوية ننطلق في رحلتنا مع الرحالة حطب حمدي. خليكم في الاستماع الذي ونفهم صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: شيرين كل ما غنيت. وصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الكل, تحيتنا لكم الناس اللي شادين الطريق, طريق سلامة للجميع, وإن شاء الله يا ربي نهاركم أسعد الأيامات. وخلينا ننطلقوا في رحلتنا ديكونكتي توا, خلينا نتخيلوا البلاصة الجديدة اللي باش يهزنا لها حطاب اليوم, بلاصة اللي تنجموا تحطوها في البلانينج متاعكم على امتداد الشتوية وتنجموا تزوروها. الحقيقة بالنسبة لي أنا اكتشاف ما نعرفهاش قبل, ولكن الصور تنجم تدل على سحر المكان.
1: يعطيك الصحة, يعطيك الصحة إيمان على الانترودكسيون, هذا هو اللي لازم يتقال. وقد ما نقوله مناش باش نستوفاو حق البلاصة هذية, على خطر ديكوفيرت أنا نعرف ومتأكد اللي برشا برشا من التوانسة ما يعرفوهاش. وكما قلت لك أبليزيور ربريز اللي توا التوندونس اللي ولت عنا سي المعنى التوريزم إيكو سوسيال, بلايس كما هكا يا أما باش تكتشفهم صدفة وانتي تدور وانتي ماشي وعجبك الطريق وقلت خبرنا خنشوف وين يوصل وتشد صحيح وتوصل لآخر طريق, تعرف السنساسيون اللي بيجيك في ثنية شنية. أنا هكا ديكوفيرت صارت هكا سنساسيون تجي في ثنية. أنا مثلا عند راهم وتركنها وما بين عند راهم وبني متير فما تركن ما كنتش نعرفهم أصلا. كي نبدأ مكامبي في الشمال الغربي ما تبدأ على تعمل بلانينج بتاع 3-4 أيام كامب, ما كنتش تقعد في بلاصة واحدة, تحب تتحرك وتحب تعمل ديكوفيرت وحدك حتى ما غير حتى جيد معاك شوية ثقة في روحك تبدأ وان بون كومبانيون يبدأ معاك وتبدأ عبد تعمل عليه ويبدأ عبد يشبه لك.
0: أي
1: فهمت أكلي يصدم ما يرخش. فقت واكتشفت تريكن بالطريقة هذه, نلقى ثنية تعجبني طريق يهز نقول برا خلينا نمشي نشوف وين يوصل. جيكك سنساسيون تعرف روحك مش توصل حاجة مزيانة البلايس هذيك ما تنجم تكون فيها كان بلايس حاجة تريكن مزيانة وناس باهية وقلوب مزيانة. وإفكتيفمون بعد عناء الطريق في البلايس هذيك كيما قلت لك عند راهم وبني متير اكتشفت بلايس, اكتشفت بحيرات, اكتشفت شلالات, واكتشفت بلايس قلت يا اخي شبينا نعرفه كان ستاندار
0: عرفتك اللي معروفين الناس كلت.
1: وانا نمن بحاجة اللي قد ما نخف ساقينا على بلاصة قد ما ترجع فيها الروح, قد ما تنقص ماشي لبلاصة بار اكزامبل المريش من رجنال هيك بدتها المريج على الطوى وين تمشي ماشي للمريج والكامب وين في المريج وين اللمة في المريج. المريج لازمها تتنفس شوية, هو صحيح سنتر دو كامبينج وحكينا عليه برشا مرات وانا حكيت عليه, لكن البلاصة كلها لازمها تتنفس شوية سيرتو بعد الحرائق الاخرى لازمها تتنفس شوية. رتيبة بار اكزامبل اللي حكيت لك عليها برشا مرات كي رجعت بعد 4 أو 5 سنين من اللي ما عادش نكامبيو فيها ما عادش عنا حتى توريزاسيون ما عادش نجم تدخل تكامبي فيها. بعد 4-5 سنين شفت الإيكوسيستيم والغابة كيفاش رجعت قلت بالحق زيدا العبد زيدا لازم ساعة ساعة يجبد روحه ساعات وينقص من ينقص من العبد اللي قاعدة تكونسومي فيه باش ترجع هو حتى العبد شنو في الاخر. اخي انا روحي كيما غاب قد ما نبعد علي العبد اللي قاعدة تكونسومي لي في طاقتي والعبد اللي قاعدة تجبد مني في حاجاتي وفي طبيعتي الباهية وقاعدة تحب تخرج فيها كان الخايب قد ما نرجع لباس بقدرة ربي. دونك ديستيناسيون تاع اليوم نبعدوا من الشمال نمشيو لولاية سليانة. سليانة نحبها برشا. البلاصة اسمها سيدي الريماني. اسمها سيدي علي الريماني تحديدا اسمها سيدي علي الريماني. وانا قلت لك اكتشفتها في اكسيون سوسيال 2017 ولا 2016 جينا مشينا عملنا اكسيون في مدرسه غاديك ابتدائيه مشينا عملنا انيماسيون وكلون وفازيت التلامذه وان كونتر بارتي باش كافيونا العباد قلوبها به قالونا باش نزوكم تشوفوا بلاصه مزيان انتم عمكم جيتونا من بعيد ايجا خويا تنوريكم وهزونا للبلاصه هذه اللي اسمها شلالات سيدي الريماني اللي ما كنتش انا نتصور باش نلقى البوتي
0: حاجه مزيانه هكا
1: صحيح تتعب اسمع بكل معناها عرفت الجوارح الكل تخلطت معها البلاصة وحبيتها كوت فودر قعدت في مخي وقعدت ديما نحب نرجع لها ورجعت لها ومازلت نحب نرجع لها ونحب نرجع لها في الكونديسيون الكل. لكن البلاصة كيما سيدي الريماني راهي يلزم عبد عارف روحه على شنو قادم علاش خاطر لي شانجمون كليماتيكي أثروا برشا في الديستيناسيون هذو سيد ريماني كيفاش نمشيوا له قبل كل شيء؟ مو ديما نحب نعطي على التراجي. دونك من تونس رانا نحكيوا على 161 كيلومتر بالضبط، نتعديو نجيبوا الفحص، الفحص الوسلتية، الوسلتية طريق سليانة. أول ما نخرج من الوسلتية على اللي صار نلقاو روحنا طريق اللي هز المعمل الرمالي، تسمى الناس كل تعرفه. دونك الكروازمون اللي طلع الكسرة وإلا يرجع للهوير، بالكروازمون هذاك مقابله طريق معمل الرمال على اليمين 3.5 كيلومتر باش نلقاو روحنا قدام المدرسة الابتدائية سيدي الريماني. إذا كان وصلت المدرسة الابتدائية سيدي الريماني سيرك وصلت، باش تحط كرابتك غادي، وإلا إذا كان خذيت ترانسبور، راهو ترانسبور مش سهل، أما البلاصة تستحق
0: تتعب عليها.
1: الترانسبور ماهوش سهل أما البلاصة تستحق. واللي من ناوي باش يمشي في الترانسبور لسيدي الريماني ننصحه ما يكمبيش ليلة بركة، يعدي ليلتي. وإذا كانك ناوي على روندوني عارف روحك علاش معامل، راك تخرج يلزمك بالحق سي ان تراجي، راه نحكيو على 3.5 سوايع كي تبدا انت موتوريزي، يعني في الترانسبور راك باش تعدي اكثر وقت، لكن البلاصة تستحق. راك باش تلقى روحك قدام شلالات طبيعية، الواد درمل اللي يجري ماهوش غارق، واد درمل ماهوش غارق، الرمل المعروف يصفي الماء، دونك الكاليتي نتاع الماء بوتابل للشربين تتشرب. وحتى في الشتاء نلقاوها مديري في السخانه نتاعها، وحتى الدوش والعمان فيها في الشتاء بوسيبل، البلاصه سخونه حتى في الشتاء سخونه، احنا مشينا وعملنا في الشتاء. لكن علاش انا قلت افيك موديراسيون، يلزم واحد يعرف اش يعمل، على خاطر الشانجمون كليماتيك ياثروا، تنجم فجاه مطر صغيره تجي الواد النيفو نتاع الماء يطلع. كي النيفو نتاع الماء يطلع تلقى روح كله، شوفها باش نقول لك علاش، تلقى روح من المدرسه حتى للشلال كيلومتر و900 بالضبط. دونك روندوني ماهيش صعيبه، وقلت لك رمليه يعني ماهيش كاسحه، اي واحد ينجم يمشي فيها، ومنطقه اثريه يعني عندك ما ترى وعندك ما تكتشف. دونك اترا كومباني افيك ان جيد لوكال سي ليديال. علاش؟ خاطر باش يحكي لك على تاريخ البلاصه قبل كل شيء. بالنسبه للمتساكنين غادي ما عندهم مشكله معها، انا ريتهم ورجعت لهم، وانا اصلا ماخذ منهم. دونك نعرف شنو هي الكاليتي نتاع العباد.
0: انا كان وصلت
1: كان وصلت اخترت مغادره، نعرف على شنو اخترت.
0: راهو اسا سالته، راهو انتم سالته، قلت اقوى كنت فودر وين صار لك؟ قال لي راه صار لي غادي
1: كنت فودر. انا من الاول عجبني الشلال وبعد خديت بنيه مغادي، يعني
0: ان شاء الله ربي يهديكم.
1: عايشك الله يخليك. دونك اترا كومباني بار ان جيد لوكال سي ليديال باش يحكي لك على البلاصه، تنجم تحط كرهبتك وتمشى كيلومتر و900 ديفيكولتي ماهيش صعيبه. وين تولي صعيبه؟ كي توصل للشلال. دونك تلقى دو نيفو، باش نلقاو شلال صغير بالكل لابين يمكن 30 سنتيمتر، لكن الشلال الاخر رانا نحكيو على 30 متر لوتا بروفوندور. دونك الحجره الفوقانيه تلقاها تطل على واحه صغيره، وانا كي نقول واحه راهي الفيجيتاسيون اللي غاديكا تذكرني بالجنوب، خاطر فما النخل وفما انواع اخرى نتاع نتاع نتاع نتاع اشجار ونتاع اللي بيزار. قلت كيفاش تخلطوا مع بعضهم؟ راهو بيزار. شوف سبحان الله، الرمل والماء عطاو خليط مزيان على الاخر، تحس روحك في صحراء فيها برشا خضار، صحراء فيها برشا خضار. اكزاكتومون سا الهبطه للشلال اللوطه، وين الباسان اللي نجموا نعوموا فيها والبلاصه اللي نجموا نكامبيو فيها، هبطتها ماهيش سهله. اذا كانك تخاف من بلاصه عاليه ايفيتي. دونك الهبطه ندوروا على الشلال نمشيو حكيت 15 متر باش نلقاو بيست عاملينها سكان المحليين ومن اول الدنيا. ويهبطوا منها حتى العباد اللي عندهم قطعان الاغنام غاديكا، الاغنام جديبي على خاطر بقرمي نجمش يهبط من الهبطه هذيك. دونك يهبطوا باش ياكلوا من الحشيش اللي ديما العام علاش يدور وهو اخضر بحكم الماء موجود. على فكرة راهو ديما الماء موجود حتى في السيزون تاع الصيف، الشلال ما يقفش، لكن الريتم والفوليوم ينقص. دونك تمشي في الصيف باش تلقى ماء هابط شوية، لكن البصال لوطة معبية والماء ديما يتبدل، الفرص اللي يتعبى ديما يتبدل، ماهوش ماء راكد راهو. هذاك علاش انا جو دي بيان نشرب منه ونعوم فيه وما عنديش حتى مشكله.
0: بالنسبه ليا للناس جست سامحني قصيت عليك، اللي قاعدين يتبعوا فينا بالحق الصور معبره جدا،
1: من غير حتى فلتر متصور هذو، من غير حتى فلتر تراو في البلاصه هذيك الباسان اللي حكيت لكم عليها. البلاصه اللوطانيه تهز ما بين 4-5 خيم، انا جي فيت مذابيه ديما النومبر مينيم اي بيان سور النومبر مينيم، على خاطر بقل بلاستيك، بقل عفسين على الفيجيتاسيون، بقل نار تشعل، خاطر مش كيما 2-3 طون يبداو ملومين 4-5 من الناس كيما باش تولي
0: لما كبيرة.
1: على خاطر انا نعرف مثلا عين مازر
0: ايه
1: تسمع بها
0: اي
1: انا نعرف شنو صار فيها في جرة اللي نومبر الكبار كي ولات تمشي لها كيران وهبط وهبط البندير وهبط الطبال غاديكا ولاو الكراسي بلاستيك يتحطوا انا نعرفها البلاصه كيفاش انا نعرفها قبل كيفاش كان
0: كيفاش كانت وكيفاش
1: كانت قبل فيها حتى الحوت والعقرب البحر الماء موجود وفكرون الماء الحلو موجود وإيكو سيستيم كامل موجود بشوية بشوية داكورد وإحنا نعرفه بالبلايس لكن نوصي فما ناس يقول لي علاش تحكي عليها التركينة هذيك راي بشتاة تهلك أنا نعرف اللي فما عبيت تفسد أما نعرف اللي فما عبيت أكثر تستحفظ دونك جو كونت تخي بيان على الوعي العبيد اللي يمشيوا الغديكة بش ينظفوا راهم وباش ما يخليوش الوسخ باش ما واش يخليو سورتو تركينه تصويره مزيانه عند العبيد اللي غاديكا باش اللي يمشي ناوي باش يكامبي ولا باش يعمل روندوني العبيد تفرح بيه
0: يعني تمشي تتمتع وتعيش دي مومون مزيانين وفي نفس الوقت تحترم الطبيعه وتحترم المكان
1: السنساسيون اللي بتجيك في البلاصه هذيا خذها مني ان شاء الله جربها تبدا ماشي في ثنيه وعارف اللي فما حاجه مزيانه كما قلت لك من بكري انا عايش وعارف اللي ربي باش يعوضني وباش يعطيني كيفاش وقتاش ما نعرفش اما انه باش يعطيني انا متاكد
0: الرزق ان شاء الله ربي يرزقكم من فضله دورها مزينه كما قلت لكم كل جمعتين تلقاوها مع الرحاله حطب حمدي سيد الرماني كانت وجهتنا لليوم تنجموا تلقاو بعض المقاطع على الانستغرام تيك توك ديوان افام وهكا نوصلوا لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس لليوم ميرسي عزيز ميرسي حسين بعد شويه رفيق بوشناق وكامل فريق رفماك يلتحقوا باستوديونا نقول لكم ان شاء الله بون ويكاند واجمل تحيات ايمن سكوحي
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام
3: سوايي اليرت البرمجه الشتويه على كارت من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: تترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارا نورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز السابعة راديو نفهم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي وفق ما صرح به لدى لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج بكل من كتاب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البخديري وأمين أسرار في وزيرة الشؤون الثقافية التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس. كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة أحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وفي ظروف ملائمة للتحصيل العلم وذلك بتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون للعمل عن بعد مشيرا إلى أنه حاليا في مراحله الإدارية الأخيرة. والوزير يؤكد أن الوزارة تعمل أيضا على استكمال دراسة وتسهيل التشريعات الخاصة باقتصاد المنصات إلى جانب مراجعة المبادئ الأساسية لقانون الشغل ومطابقته للاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي لواء عماد مصطفى طرابلسي يؤكدان خلال الزيارة الرسمية التي أدها أمس نوري إلى العاصمة الليبية طرابلس يؤكدان الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر. كما تبادل الوزيران الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية. تعزيز مركز حماية الغابات بغرض ما من ولاية جندوبة بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات حيث سيتم تدشينها يوم 13 من أكتوبر الجاري بتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق النظام الموحد لتحكم العمليات في الحرائق. وتأتي هذه المبادرة في مواجهة التحديات المناخية المتنامية إذ تعد النظم الغابية المتوسطية في تونس من أكثر النظم هشاشة وهي تتعرض اليوم لضغوط قصوى بسبب التغيرات المناخية. إلى الأخبار الدولية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجدد استعداد بلاده للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط وفق ما صرح به خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بازيشكان وسط جمود يخيم على المفاوضات بين واشنطن وطهران. وفي فرنسا 10,000 من الطلاب المدارس الثانوية وداعميهم يتظاهرون في عدة مناطق من فرنسا احتجاجا على تدهور الأوضاع التعليمية ونقص المعلمين في وقت أعلنت فيه الحكومة إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة وسط دعوات إلى تعبئة جديدة في 13 من أكتوبر الجاري.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق والرفمجر كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: على 93.5.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

الوان تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 9 أكتوبر 2026، من توا للتسعة ونص نترافقوا مع بعضنا، نرجو لحسيلة اللي صار في تونس والعالم في ال 24 ساعة الأخيرة. السلام عليكم الناس الكل، فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية لزابينغ تراند على رأس الساعة الأخبار، غدوة خير وجرعة الأمل اليومية في الرفماج البوكس نيوز رامي وأخبار الرياضة، والتسعة يجيب حدنا شيخنا سيف الدين الكوكي باش يأثث 30 دقيقة الأخيرة من حلقتنا لليوم. شاء نهاركم أسعد الأيام، شاء جوعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء، أكثر من الصلاة على الرسول.

0: باش تقراو سورة الكهف وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق كالعادة الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: يا رب العالمين، اليوم العالمي للبريد.
0: للبريد.
1: تعرفوش وقتاش بدا البريد؟
0: لا.
1: 1874. لكن اليوم العالمي للبريد الاحتفالات به بدات وقتاش؟ 1969. بما أنا نحكي أنا على الميلاد والدنيا هذه وكل ما فيها، فما عيد ميلاد بتاع راجل إنسان يعني العظمة لله سبحانه وتعالى، عظيم في العرب، في العرب، اللي هو شكون؟ توفيق الحكيم.
2: كويس.
1: أو قعدت كل شيء. لكن يا راف لليوم شفت اليوم شو 9 أكتوبر ما زلنا ما قررناش شكون بطولة أفريقيا للأمم، شكون للمغرب ولا السنغال، ما زلت ماكلة بعض. إن شاء الله نهاركم
0: زين. نجيب محفوظ.
1: إن شاء الله سمو. إن شاء الله سمو عم مبارك علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا النبي محمد جمعه، وربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: شكرا لك يا برنس زياد المكي. سبعه
2: انا رحبت ورحب بنفسكم رفيق واللي تتنهد كل خصة في قلبه تعملوا من توفيق حكيم البطولة افريقيا. والله ما احلاك الحال، ان شاء الله نهاركم مبروك، لفوا على رويحكم بالحق، خاطر خرجت توا الطقس برد واليوم فما امطار. يا ربي ارحمنا ان شاء الله الصدود، ما نحكيوش عليها من توا، حتى ما غوضوش عليها باش تمشي امريكا. فهمتني ولا؟ ان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله نهاركم زين خويا رفيق.
0: شبيك مقتذب في الدخله اليوم؟ ما فماش حاجه هكا.
2: ليه ما فماش حاجه سبيسيال؟ شفت التليفون حتى اخبار كلها
0: ما عرضكش نقري في
2: لو شيء للأمان، حتى كذبة باش نستنبط كذبة ما رقيتش الوقت.
0: شكرا
2: لك.
0: شكرا لك نجم النجوم ناصر بدوي. صباح الفل.
3: مرحبا بكم، مرحبا بالحضور. شكرا رفيق الدياسيتي ديك الصابر. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. نسلم على التوانسه وين كانوا، ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله ربي معاكم. انا حبيت الحقيقه والله في الاخر انا شريت سبيدري عندي مده
2: 4 مرات يقول هنا السباح.
0: ناصر عدى كومود بتاع سبيدري من فرنسا باش يجي علم تونس وامة محمد الكل اللي يتعدى يقول له بلاشهم. والله اليوم كون ديت سبيدري هاني نستنى فيه كي صغار فرحان بسبيدري اللي باش يجي. ان شاء الله مبروك عليك يا سبيدري.
3: عندي مده رفيق حاب نشري سبيدري وكوماندين سبيدري، وان شاء الله ربي معاكم.
0: ان شاء الله هذيك المشاهير نتاعنا نحب نحلم نشري سبيدري والله.
3: البساطه كل واحد ربي على قد
0: الحمد
3: لله.
0: لا مش على
3: ان شاء الله ربي معاكم. اليوم حبيت نحيي حمزه عروس اللي بعث لي تصويره وانا نلعب في الترجي التونسي. والله التصويره معناتها برشا صحابي، معناتها بعض منهم نتذكرهم بعض منهم ننساهم، لكن بالحق وقت اللي تشوف تصويره وانت صغير تقول محلاها والايامات قداش تتعدى ويا حسره. وان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله جمعه مباركه على تواسك.
0: امين يا ربي. ما تقول محلاها صغر من محلاها التصويره اللي شفتها
2: سعيد تقول
0: محلاها. بعد شويه كان تبو الكوب نتاع ناصر فاشفور نتاع شهر والاجواء يصعب جدا ان نقولوا محلاها. خلينا نقولوا محلاها الصغر وذكريات الصغر ولا الطفوله. شكرا لك ناصر البدوي الجميله الثريه. لا صباح نور.
4: صباح نور كل ياسمين والحلوف مزينة كل. إن شاء الله نهاركم زين، كأنه هكا دنيا باردة. إن شاء الله يقعد بلتو طقس هكا على خطر قلقنا مسخانة. الحمد لله ما إن شاء الله يتقلب الطقس وإن شاء الله تبرد شوية. سينو عندي رميرسيمون، نحب نقول ميرسي بوكو للشيف حاتم بالحاج خاطر جيب لي كيك وجيب لي زيدة شوكولا نوار. ميرسي بوكو حاتم، مش اول مره عم نقول جيب لي كيكه لورانج. دونك ما تعرفوش الموهبه الخفيه نتاع حاتم.
0: راه
4: حاتم
0: مغروم
4: بالتطيب. دونك ميرسي انكور اون فوا حاتم.
0: وديما يحب يذوق السندريلا، عنده الثقه في ذوقه. انا الحقيقه ما ذقتش بكلته،
2: اما لومبلاش
0: صحيح اللي دوي في اللومبلا معناها الشوكولاته وكيك في جريده وساك
2: والكونتيتي
0: سا دون اونفي. لا لا شعلينا لومبلا كافيير نجم يتعشى شويه نقولوا يا سيدي حاجه لوكس. اما لومبلاج فريمون
2: تدخل هذه
0: الشركه نتاع امبلاج.
2: بونجور
0: تبع النور.
5: بونجور بونجور لكم، صلاه نهاركم مبروك. ان شاء الله بدايه نهايه اسبوع تكون سعيدة وحافلة بالمشاريع الترفيهية هذيك. معناها واحد قد ما يرفه شوي. والله غرام ان سامو دي كومبريس الحق التطيب نطيب عمال اكثر من حلو. اما انا عملت لها حاجات سبيسيال بالسكر
0: في الكوبر.
5: ولا في الكوبر
0: معناها قبل
5: كنت نعمل نتاع طيب عظمه بالصيف نجيبها محروق
0: توا هكا الغرام ولا
5: توا وليت بلوزين بلو وفما لي فيديو معناها يفو با معناها تتفرج برشا فيديوهات تا اونفي بعد ساعات باش تجرب توا كيما الشوكولاته جربتها خاطر فيديو دوك وليت تعمل شوكولاته وحدي اون بلوس انا عندي
0: جرب دي روسيت جدد
5: اي انا عندي عام ونص ناكل هيلثي معناها حاجه ما نشريهاش ولا ما يعملوهاليش نعملها وحدي هيلثي مثلا الحاجات هذوما اللي جاتو كل ما فماش سكر برشا بالعسل انت العسل تفكر قلت لي بدل السكر بالعسل يا عسل دونك
2: دخل العسل
0: يس يا صباحا شكرا شكرا نجيب نذوقوا بعدك ان شاء الله حط لنا كيكه وبلاش مزيان رامي الفراتي رامي الفراتي صباح
2: النور يا ناس ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه ومفيده للناس الكل
0: بالله
2: تحيه للمستمعين واخواتنا في موريتانيا عاد يا رفيق البارح
0: اي والله
2: البارح رفيق متعدي بالكهرباء وقفوا مواطنين موريتانيا قالوا له نحبوك وانت وكذا
0: موريتانيا وقفني البارح قال لي رانا كل يوم نحط اليوتيوب على ديون داير عندي اسمه بعت روحي في فويس ثم بعد نسمع نعملوا ديديكاس
2: ورفيق وليوري مرأة دي نجم من العالم العربي قالوا شكرا شكرا ولا يحكي بالعربية الفصحى شكرا شكرا وكذا نسلم عليهم
0: مش لو معش نجم يسافر بالجمال
3: مش انت ديجا باسبورك تواتي
2: يا دي الاخر دقيقة في بالو يفدلك يقولوا يزي عاد يزي عاد
0: والله دخلها كم يركا شيء موريتاني يحكي لي على الميشو ويفهمنا ويضحك
3: برش عنا موريتاني
0: ورز ما قلت انهم في بالي نعيش في النرويج انا مريتهمش في النصر غادي جملة
2: شكرا لي نسلم عليهم وعلى اخواتنا الليبية والجزيرية والمغرب العربي الكل وان شاء الله نهاركم زين
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نحب نسلم برشا على رمروم اللي ديما نستعين به كي نبدا نعمل في كاستينج ولا حاجه هي فتره الكاستينج تو قاعدين نعملوا في كاستينج
3: يبعثوا لك فانا ميل فانا وين المقر
0: لا لا المقر في القهوه كالعاده اما قاعدين نعملوا في دي كاستينج كبار
3: البريود لا اللي يحب يتقدم والله نحكي معاك بجد اللي يحب يتقدم وين يمشي
0: يجيني
3: للقهوه
0: انا قاعد يدخل يعمل
3: قهوة في النصر
0: انتظروا حاجات كبيرة
3: ان شاء الله لا شاسور دو تيت معروف معروف في هوليود يستعانوا
2: به
3: نحبوا بروفيل 40 وسورتو يختار عنده اختيار رهيب عنده العين الجميلة ربي ربي
0: سهل باش تختار فيهم الكل
3: سوبر فاشيل
5: شلمهم ديجا
0: شلمهم تختار
3: وكلهم يطنطنوا كلهم اللهم صل على النبي
0: فريق شاب وحتى الشباب عينهم باش يخدموا
3: وما ما قد تحس روحي كبرت
0: 80 لاجمونتان يلا سيدي نسلموا عليكم من الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسبحوا لاصدقائنا سليم بن سالم فدوى ديلي محمد الهماسي صديقنا حاضر معنا يوميا من المغرب صديقتنا سلوى بن سعيد بن ابراهيم احمد الحبيب بن سالح لم يشمم محمد كل الاصدقاء معز منه بشكر على التفاعلات هيثم الغزي تحيه لكم تحيه على المساجات على الكلام الجميل دمتم أوفياء للرفمة البداية كالعادة بالزابينج ولكن قبل فاصل ثم نواصل
6: خليك قريب فيم ورجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
7: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit déen, min 55 dinars par mois. Jarba ou hafala fi dar.
6: Andek Orange. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص رفيق وشناق ولي رف ماجر.
0: 7:25 نهاركم اسعد الايام مش بيك زيد
3: على الكاستينج رامي يوري فيا انتظروا نجم تعمل مسلسل بالحق رفيق نجم تعمل
0: سيان دون
3: لا تبارك الله عليك والحاجه تحط عليها يدك خضر
0: بارك الله
3: فيك
0: يعني نمشي نسمع ذا بيك شو صار في حلقه البارح رمروم في البوعد ذا بيك الرف ماك ثم نعود قعدوا معنا ما تبعش
8: ذا بيك
2: يعجبك فيزيات الدعاء ينجم يحطه في اي بلاصه اي ما هو ملك الفوز كاخوي اي يا ولدي اعطيني فك التليفون وكذا واتساب اللهم صل على النبي زيدوا شويه دعاء ترى
0: زيدون الى حد الان عندك شانس تخرج انت الاول
3: بربي يا
0: والله حاولوا نشرفوك قدام اصدقائك اللي اسمه فيه يلا السؤال
3: ان شاء الله يا رب
0: الغش لا يسهل يا ربي بارك في الغش.
9: وكل واحد فيش متميز، معناها زيدور متميز في هذا، وحتو فيش متميز حسب رايك في السرحه. يا بابا يا بابا راه قاعد يخفي غمضه.
0: التفسير انت صحيح، اما التفسير اش معنى ديفينيسيون باش فسروا للناس معناها انت صحيح شنو قريبوي
4: حبيت معناها؟
2: لا
0: نسأل فيك حاجة.
10: ها قريبويس تخص بالعالم
0: معناه يزيل نعمل فقطة استفاف لهوية ما بلا نتون أثار سؤال بالطول.
9: هاي واحبة إيش هكا تو هو يسأل فيه وما زال يغزر له يزيد. جاوب بنتي، جاوب بنتي شمك فيه.
10: الصور ما هيش فنية على ورقة ولا
2: كيفاش ديسيني دو مانيير كونفوز
9: ما تشخبط
2: الله أكبر تقاف اللي هفت عليا
10: نجم روح بك
0: ديسيني دو مانيير كونفوز يا ولدي ليه سبحان الله وبعد كونفيس فمه
2: بوان
0: ليه وبعد كمل اكره.
9: الله الله الله الله الله هذا الشيء ذا منين تعلموا يا بابا منين تعلموا؟ ليه وما يحبش يكون يفك له تليفون قال لك كل شيء غاديك.
0: من هو السحابي ناحي التليفون حطوا على طاولة مقلوب يلا. من هو السحابي؟ عبد الله بن عثمان. نتكلم حد
11: وسع الدور رفيق
0: امشي
11: علي هكا شبيك مكتئب معايا
0: شبيك مكتئب معايا يلا
11: فرحان
0: لكي بشكون
9: شبيك مكتئب معايا اي كلمة اي حاجة ما يهموش الكلمة اللي تخرج لولا من القجر بوب يحطها. الله مصلي يعني بلا روعة. لو المشكلة وين ناوي ينصح العبيد باللي يعمل فيه اي ناوي ينصح
11: جيتني من الهند ابو بكر
0: هو ابو بكر الصديق عبد الله بن عثمان هو السحابي أبو بكر الصديق. نقطة زياد برافو وانتصار مستحق. كل التلامذة الصغار اللي يحبوا يتعلموا الإضافة
10: عبر زوبي
2: أقرأوا حلو ديما الواتساب
0: معش حلو لروس حلو الواتساب
2: حلو الواتساب
0: وي مايمي
9: حلوة حلوة ياسر حلوة رسالة وصلناها شو نقول لك حاجة سل برافو زيدون ملك الفوز كامتياز شيخة.
2: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج.
8: زابينج
0: تحية تحية للقرار أمينة فراتي فاسر صغير وقعدوا معانا موسين الرحلة ما تبعدوا الشو
8: خليك قريب فيم وراجعين.
7: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكرون اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير اور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي دو زيكران دو اكسبيريونس ان سول تليفون.
12: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا.
8: Soyez alerte, une barbe chatouille à la carte. من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من الستة للسبعة وكمل مع الرفماك للتسعة ونص الدوزيام ماتينال مع الساعة سعيدة حتى النصف نهار. أهم الأخبار في هنا تونس.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: الفن يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
2: نهاركم أسعد الأيام، جمعة مباركة على الجميع. ترتيحة العادة بالموسيقى ثم ننطلق في الأخبار. سلموا على صديقنا حبيب بلسالع قال مغش عليه الراف ما كلمنيش في حي النصر كيريت واعتذر. ما نجمش كوريتك وما جاوبتكش دونك نعتذر في المباشر.
3: وهو كذلك خوي رفيق لازمك تتواضع وكل وتو عندك انت راهو الحجرة راهو بين قوسين ما تسلمش على العبيد وكل هذا ما يجيش العبيد تحبك راهي نعمة يا رفيق. راك تبدأ عندك نعمة مك شاعر بها.
2: ربي يسلب هيلك.
3: ربي يسلب هيلك. دونك تحية لخويا حبيب تونشي تسلم عليه أنا في النصر.
2: جيه بالذمة
3: بسلم عليه. جيه بالذمة رمبوان النصر السبعة وين الجامعة غاية توترقاني.
2: ومن كان في نعمة ولم يشكر.
3: خرج منها ما أدرك فيه.
2: ولم يشكر. ترتيح العادة بالموسيقى ثم نعود. ماهر زين يغني يسأل يا نبي سلام عليك رف ماك حتى للتسعة ونص. مولاي صلي بلوتو سمحوني نتخيل الأغنية الأخرى. مولاي صلي رف ماك للتسعة ونص. نعود بعد لحظات في الترندع.

0: النبي صلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماهر زيني وصلنا لل 37 دقيقة توتسويت التران دو جور باي أريدو
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
0: صديقنا عزيز بن عمر يقول لي الراف كانت رازيات في الحجام تقول رئيس الريال قاعد يحجم. قال لي يتكلم بسيف يجاوب بسيف.
3: ساعة ما تكلمش في الحجام. والله نبدأ عند عزيز هزني النوم. والله والله ما نتكلم شيء.
0: سياسة معناها اتصالية كيكت.
3: مش سياسة ما هو عبد يا رفيق. نكمل راه ساعتين نقوم الخمسة راه. والله قعدت بعد عزيز رقدت. والله للأمانة آخر مرة عند عزيز والله رقدت.
4: ما هوش متواضع بالكل.
0: كان مغش عليك.
3: آه أخوي نعتذر نطل منه سماح طو نتقابل السبعة.
0: عند عزيز. يلا الأخبار الأخبار الأخبار الأولاني نحكيه على العجز الطاقي. نحكيه على المستشار الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلفة اللي أحكي على موضوع الطاقة في تونس على الصيف اللي يتعدى. أكد حاجة سأكد أنه الصيف اللي تعدى تعدى رقم قياسي في علاقة بالاستهلاك في بالنسبة للتوالسة. وقال وصلنا للرقم قياسي ذروة في الطلب على الكهرباء. نسمع تفاصيل ونرجع نحكي وتعدى مع أصدقائنا في إكسبريس.
5: أسباب الأزمة أولا فجوة كبيرة بين الطلب والعرض عن الكهرباء. زيادة الطلب زادت بصفة كبيرة خاصة على مستوى الذروة. الذروة الصيفية هي ولا الذروة في النهار وصلت إلى حدود 6400 ميجا وات، يعني رقم قياسي عمرنا ما وصلنا له. هذا يرجع خاصة إلى الاستعمال المكيف المكثف للمكيفات. 2027 فما ذروة كبيرة 6800 أعلى من الذروة نتاع السنة، والقدرة الإنتاجية تقريب في حدود نفس القدرة، والعجز باش يكون في حدود حسب يعني الدراسة اللي قامت بها عماد المهندسين التونسيين في حدود 2300 يعني ميجاوات.
0: عجز 2027 ما نحكي ولا سيف عام الجاي باش يكون في الحدود بتاع 2300 ميجاوات. هكا قال عز الدين خلفله مستشار الدولي في مجال الطاقة على حسب دراسة والعهد عليه بيان سور قام بها عمادة المهندسين. احكي في الموضوع هذايا وحكي زيد باشا عضو بعمادة المهندسين قال عندنا حلول تقنية تمكننا من تجاوز سيف 2027.
6: دونك في الحلول هذه هو التحسين مردودية الشبكة اللي ديجا موجود. ديجا كي نخدموا على عملية التبريد باش نجموا نحسنوا في المردودية بالتبريد. دونك هذايا من شأنه أنه يربحنا تقريب 200 ميجاوات. دونك من الحلول باش نجموا نقصوا في العجز هذايا أن نزيدوا دي توربين صغار. وفما سكون أبيل دي توربين فاستراك. هذوما سي دي توربين غابيد الكل دي توربين غاز، خاطر احنا المنظومة بتاعنا تعتمد برانسيبال مو على الغاز. 91% على الغاز الطبيعي. دونك هذوما نجمو نزيدوهم ونخلطو في 2027 في قبل الصيف نحطوهم. زاده نجمو نخدمو على معناها تعديل اوقات العمل في البلايص اللي فيهم طلب كبير على الطاقه. مثلا فما معامل اللي عنده طلب كبير على الطاقه مش لازم عليه هذيك، لازم نتعاونوا الناس كل معنيش حل ياخذ معناها في عوض يخدم بار اكزامبل من 8 حتى ال 5 نتاع العشيه يعدل وقته باش ما يخدمش في وقت الذروه، يعمل شيفت نتاع في الليل. والمواطن زاد عنده دور كبير برشا باش يستحفظ. خنجوش تدخلوا الدار وتحط له انت 24 ولا 25 دوغري، معناها يلزم يكون معناها واعي بهالمشكله هذه.
0: قد يبدو للناس مشكلة تجاوزنا احنا فيه بالنسبة لسيف، ولكن مهم ان نبدو نحكيو فيه على بكري والناس كل تاخذ حذرها على بكري في علاقة بالاستباق الممكن على قدر المستطاع في علاقة بعام الجاي. ولينا واعينا حتى منه الحل بالنسبة للمشكلة ذي مش يكون في عام، انا حكاية تشتيخ 3-4-5 سنوات حتى نخلطوا يمكن الليكيليبر ما بين الدوموند واللوفر في علاقة بالذوق. في الاثناء ترى انه الاتصال زاد حاجة مهمة جدا جدا، وممتو أنا نبدأ نخدمه تو زاد مش خاطر تقولوا بعد 4-5 معنا تو ما نعمل حتى شيء. تو تبدو تحط الحاجات اون بلاس بشوية بشوية حتى نلقى حلول بتقدر بعد 3-4 سنوات فيها إكراهات مادية وغير حتى المادية. ثم حاجات تتطلب وقت معنا باش تنستاليها تاخو عام ونص عامي، هذا حسب كلام بعض الخبراء. كلمة
4: هو راهو أغزر ريت نحن وقتاش حسينا بالعجز الطاقي وقت اللي عشناه راهو الكلام اللي قاله السيد
0: 5 سنين تالي 7 سنين تالي الناس كلها
4: معناها ما تحس بالحاجة حاجة بشرية ما تحسها إلا ما تعيشها. الخوف كونه كي تتعدى من الأزمة تمشي في بالك رجعت عادي تو كيما نحن توا فهمت كيف موجود الحليب موجود ما عندناش حتى مشكله دونك حتى باش تعمل ايفور وتستبق انت كمواطن ما تعملهاش علاش خاطر فما البيث والمطلق البيث قالك البيث قام بدوره قال راهو فما عجز راهو يلزمنا نستحفظه يلزم نلقاو حلول معني ان احنا ما نتصوروش اللي الناس الكل مش معنيه بالطاقه كنا معنيين بالطاقه عندك كليماتيزور ما عندكش معني بالطاقه الطاقه مهمه هي الدم متاع الاقتصاد دونك فينا الماء الحلول اللي يقول عليه فما حلول بسيطة في التصرف في الكمبورتمون ما يسمى الكمبورتمون إما عندك ربي رزقك عندك كل بيت فيها كليماتيزر مش لازم كل 3 محلولين اعمل بيت البرود اعمل بيت افرشوا الجريري ورقدوا
0: في المقبل هنا فما دور الدولة ساعة في إيجاد الحلول
4: أنا نحكي
0: ديما المواطن راه يقعد اخر حاجة في علاقة بالمشاكل هذه دور الدولة ساعة انا البلانيفي على 4 و5 و6 سنوات اليوم باش نخلطوا نتجاوزوا هالعجز الطاقي هذا لن يكون الحل فقط للمواطن هذا 1 2 ديما كل الحلول المربوطة بالوعي حاتم راهو تيخو 20-30 سنة لأنه احنا نحكيه هكاية وناس كل نسمع ونحكيه ودرى شو وقت اللي فما مشكلة الضوء تولي العباد تبرد في الدار معناها
3: 4 كليماتيزورات
0: اللي عنده 10 كليماتيزورات يحلهم يستبق في قاسة الضوء متاع الليل هذا زيد المشكل بالنسبة للستيك
4: كما كيقول يستبق يقولوا لك باش قصوا الماء عبي البانويت العباد البارح جماجير راهو 80% من اللي تعبوا
0: بالزع
4: انا مهذيك حلول للاثمان حلول لازم تلقاها من الدوله عندي انا ايفيدو هذاك دورها وهذاك انا نحكي لك على الوعي العام نحن باش ما تصيرناش مشكله يلزم كل واحد يعطي من روحه شوي تو اللي يحكي على المعمل عجبتني انا هيجا في الصيف هو عايز بيدهم خدمه يساعدهم يخدموا بو في الليل اي نعرف
3: فما معامل سامحني رفيق على المعامل فما معامل تخدم 24 ساعه على 24 ساعه ريت الماكينه كي تسكت تصير بان كبيره معناتها يتضرب في كارتا نص ونحكيو على كوارة راهو شيء بالمئات الملايين زاده ما يلزم يرقاو من توا حل جماعه الاندستريال هذوكم اللي خدموا في البلاد الخدامه اللي تخدم والمعامل اللي تخدم هذيا من توا يخدموا عليهم ما يلزمش المعامل تقف خاطر المعمل فما معامل تخدم بوستة واحدة فما معامل تخدم 24 فما معامل زادة كي تخدم بوستة واحدة يقولك باي أنا باش نخدم نقص ونخدم في الليل في الليل كيفاش باش نعمل الكوم تاعي الترانسبور باش نكري كيران ما ينجمش دوك هون له هو يسكر والخدام يضر خاطر اليوم بدات فما معامل يخدم بوسته واحده بداو يحضروا في خدامه الكونجي نتاعهم قال لهم شو وقت ضروا باش تاخذوا كونجيكم يا خويا زاد فيش هو مولا المول عنده الحق والخدام فيش جاي معناتها الزوز مضرورين
0: انا في المشاكل الكبيره ذي نامن ياسر بالكم من اليوم يخرجوا مسؤولين يقولوا وراو المشكله هذه نتاع الضوء راهي باش توفى اون 2030 من هنا ل 2030 باش نعملوا
4: مولد
0: فوالا ما نعرفش لهنا ستاسيون لهنا باش نبدلوا كذا باش نسهلوا برشا توسكي اكسي نتاع مواطن وشركات للفوتوفولتايك بالقوانين كذا وحسب الدراسه باش يزيدوا في 3 سنين بكذا دونك تيوريكمون سي في 2030 و31 يورا بلو دو ركتور في الاثناء راهو باش يصيروا وفي الاثناء باش تحاول تتنظم اكثر عملية اليوم كنت تخدرنا اثناء باش تتنظم اكثر ديما لكم مش باش نحي المشكل وتتقلق يقص عليا ذو ولا ماء ولا كذا ولكن اذا كان العالم يواجه في المشكله هذه احنا زاد بامكانياتنا ما نجموش باش نلقاو رواحنا معناها في نفس الواحد احنا وسويسرا ولا احنا والنرويج ولا كذا لما لكم الكوم مهمة جدا جدا جدا تعطيني فيزيبيليتي تقولي راه 2030 و2031 باش يوفى وصيف هذا قداش باش نقص من مرة وكيفاش باش يصير القسان سابيز ان بو تعطي فيزيبيليتي ومهم زادا ناخذوا بعين الاعتبار احنا تعبنا والمواطنين تعبوا برشا وبلايص وبلايص ولكن الناس اللي رزقها هذاك اللي
3: خسرت خسر
0: وسلعة نحكي حتى على الكوميرس الصغار معناه اللي فزت له السلعة اللي كذا فما ناش تمشي في السقين ما يخلطش حتى باش يوصل صوته ما هذيكم نحاولوا قدر الامكان ديما نقولوا قدر الامكان نحيطوا بهم نلقاو لهم حل ونعلموا استباقية.
4: أنا والله فما حاجة مهمة
0: وإحنا مازلنا في السخانة، أما راه مهم خاطر من بعد نتلهي وننساو نلقاو إحنا فريل ماي جوا أوبساي يجي.
4: هو بالنسبة لي أنا فما حاجة مهمة برشا، هو ثمنا إحنا وقت اللي توجدت لي فوتو فولتايك اللي في الديار تنجم توجد، لكن المشكل اللي لقيناه وقت اللي الناس عملت الانستالاسيون هذه حاتم، انه وقت اللي يتقص الضوء الفوتو فولتايك نتاعك ما عادش موجود وكانه بيتقص. لابد اليوم الدوله تحاول تسرع في الموضوع هذا باش تنجم تنقص برشا مشاكل وتشجع العباد باش تنجم تنستالي الفوتو فولتايك في ديارها وتعطيها امكانيه نتاع نقولوا احنا تخبي الريزيرف نتاع الضوء نتاعها وقت اللي يقص باش تنجم تستعمل. هذه على خاطر لابد اليوم تجي على خاطر هذه حاجه تنجم تصير في ساعه في اسرع وقت ممكن. برشا عمارات وبرشا بلاصات وبرشا ديار ينجموا يخرجوا الستيك من الوضعيه هذه ويخفوا الضغط على الستيك في الوضعيه. المشكل الكبير في الريزيرف نتاع الضوء، لخاطر هو عاده اللي كان يركب في الفوتوفولتايك يمشي في باله الضوء ما يقصش، وهو بالعكس ظهر وقت اللي تركبه وقت اللي يقص الضوء زاد انت بيدك يقص عليك، ما عندكش الريزيرف نيسيسير باش تنجم تستعمله في دارك.
3: وزاد حاجه اخرى تو ما دمنا باش نبداو نبنيو حاجتنا بستاسيون جديده مولدات جدد وكل لي زابيل دوفر ياخذوا وقت عادي، خاطر يهبطوا على تيونيبس والشركات تشارك وتبقى ومن بعد يفاليديو هذه ومن بعد لجنه صفقات ما فيها باس الدوله تاخذ معناتها حاله استثنائيه هي تختار معناتها فيسع فيسع، معناتها ما ناخذوش البروسيدور نتاع 3 شهور 4 شهور نقعدوا نستناو في لابيل دوف هكا كان بداو يدي يدي حتى لنوصلوا كما قلت النتيجه باهي.
0: فما علميا علميا ماشيين العالم يا جماعه في
4: سوليسيون في العالم
0: في علاقه بالطاقه
3: حتى فرنسا ورا
4: الصين عملت سوليسيون قاعدين يخدموا عليها الفايتر افكتيف دي سيكل زاني مش برشا معني عامين ثلاث قاعدين يصنعوا في باتري جديده في الكهرباء يولي كيما جينيراتور نتاع الدار، معني هي لا باتري بروند تاخذ تريسيتي تشارجي وقت يقص عليك الضوء في الدار تولي تو ريكوبير التريسيتي اللي في الباتري بوغ ان سارتان مومون، معني لو فاي فيان قاعدين يخدموا عليه كيما الشارجر باش تولي كهربتك الشارجور نتاعك معناها نتاع دارك
0: بالباتري نتاع
4: بالباتري نتاع الكهرباء هي تاخذ التريسيتي
0: عالمي صحيح لازم عندك كهرباء والكهرباء صح
3: برا اهبط شخليله ورفيح بالمفتاح وحل مفتاح 14
0: وريق خارج بالكهرباء تزن باتري دار ولا مرتك مش تطل على امها وابوها
3: وخلي الباتري غادي وتطل على امك من بعد
0: شكرا على الحل العظيم ثم نواصل
7: خليك قريب فيم وراجعين تدلل تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا
10: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملائجة بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
11: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
12: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
13: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
14: ماكسبوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
13: عندك أورانج
15: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
16: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مواصلين معكم الرحلة تحية للأصدقاء اللي يتفاعلوا معنا ومعلومة جوست أن نوضحها في علاقة بالتخزين اليوم ممكن القانون تبدل والدولة تحت الناس اليوم أن تخزن الذوب عن طريق الفوتو فولتايك ولكن الباتري اللي تسمح بهذا هي اللي خلينا نقول مش أكسيسيبل ياسر غالية
3: بمعنى غالية
2: التكلفة غالية شوية هذا باش يكون نعطينا صورة كما هي نمشيو للأخبار الثاني والأخبار كانت راند على مستوى العالم نحكيو على النجمة لكن دي سيلين ديون اللي تعرضت لموقف محرج في حفل غنائي في العاصمة الفرنسية باريس بعد فقد توازنها بصورة مفاجئة على خشبة المسرح إلى جانب أنها نسيت كلمات الأغنية الشهيرة متاعها مقطع صغير من اللي صار ونرجو نحكي وفرف معك
4: كوشماردسك hier soir non mais Mathieu elle a glissé sur scène elle a oublié les paroles de pour que tu m'aimes encore
5: au milieu du concert elle chute effectivement et juste avant la fin du concert, elle a buté sur la deuxième phrase de sa chanson que l'on connaît tous. Et du coup, les 35 000 personnes du public sont venues à son secours et ont continué à chanter.
2: كوشماردسك هكا وصف الإعلام الفرنسي الليلة بالنسبة لسيلين ديون اللي نعرفه مريضة ومرض معناه ماهوش
3: نادر
2: من الأمراض النادرة والموجعة واللي يمس الأعصاب وربي يشفيها ويشفي الجميع إن شاء الله اخترت باش تواصل ولكن في كل ظهور تقريبا فما مشكلة مرضية سقوط على المباشر ونسيت كلمات الأغنية متاعها نسألوا ديما سؤال ونعاودوه مش العبد ساعات يزم يعرف في وقتاش يقول يزي باستا ستوب وإلا يخلي روحه عرضة لحاجات من نوع هذا مثلا كلمة أسندريلا
6: أنا جو بريفير الفنان كي يوصل لمرحلة معينة من المرض وإلا يحس روحه مش قادر أنه يكمل حفل قدام جمهوره يعني ماذا بيه خلي الصورة المزيانة لكن في حالة سيلين ديون اللي المرضى متاعها متلازمة الشخص المتيبس يعني حسب ما شفت أنا معنى المرة الأولى دعثرت معنى السروال حتى تربط وحل بلتو في صباتها والمرة الثانية أنه نسيت يصير هذا مع برشا فنانين دونك أنا بالنسبة لي شفت الدوكيمنتير متاحة قالت أنه هي تتنفس فن تتنفس جمهور متوحش أنها تقف على خشبة المسرح يمكن هذا خاطر أنا منيش فنانة ما نجمش نفهم يمكن هذا ينجم يعاونها في الشفاء ينجم يعاون نفسيتها شفت حتى الجمهور متعاطف معاها دونك بتاتخ الجانب الإيجابي من الحكاية أنه الجمهور ينجم يكون عنده دور كبير أنه سيلين ديون ترجع للحياة وما تستسلمش لك المرض
2: ولكن هذا الشيك ينجم خليها تعجز بتاتا على أنها تتجاوز المرحلة وتبرى لو ربطنا هذا بهذا وقت اللي في كل حفلة يصير انسداء وقت اللي الناس حتى الناس يتعاطفوا مرة اثنين وبعد يشيلوا يتعاطفوا من ديارهم عاش يجيوك الحفلة ما عاش يجيوك الكونسير بالنسبة اليوم بشتولي المغنية انتهت قلناها على الفنانين قلناها على الكورجية تأمن بالعمر برنس مش العمر في البطاقة التعريف العمر اللي مربوط بالصحة إذا كان البرفورمانس متاع البدن ما عادش هي المغني الكوارجي الكرونيكور يسمى يعرف وقت يوقف
7: كل كرونيكور
8: لا الكرونيكور خليه مسكين لازم يخدم خدمة يحب أما كما قلت أنت تتكرر العملية تولي أنا نحبك برشا لكن عاد كي تطيح المرة الأولى تطيح المرة الثانية يولي غير معقول معاش النجم تدافع عليك في نسيان الواحد أم كلثوم الله يرحمها من درك تنسى تبدع في الخشبة تتفاعل مع الجمهور بتاعها تنسى الكلمات فما كل فحلاجي اللي وراها ذاك يلقنها
2: شو اسمه
8: فحلاجي يضرب الفحل يضرب بالناي الفحلاجي بالعربي اسمه الفحلاجي هذاك يلقنها
2: اي ما هنا ربطوها بالحاله الصحيه نتاعها بالعصبيه رامي يقول
3: انا عندي مشكله انه مربوطه بالحاله الصحيه على خاطر العمر كبر وهي كانت وعد معناها تنجم تكون نتاعها عاديه
7: صحي.
3: كيما ينجم يكون هما الاعلام توا ولا العباد اللي خالقه منها حكايه يردوها غاديك وين تمر تنجم تكون هي عادي معناها زلقه محمد رمضان في طمكو بالبادي بيلدر وكذا بادي بيلدر واحد اسمع
9: على كارتاج 2004
3: تحتيها قعد دارت في المواقع التواصل الاجتماعي الكل ما قالوش راه كبر ولا كذا ولا مريض
2: ما زاد اللي يتفرج في الكونسير يرى عبد انه يلا جمال انه وقف معناه انه شد روحه وقف
3: ما نزيدوش نركبوا هالو اللي هو مريض غاديك وين هو يزيد يدبرم فهمت علاش شنو هي النقطه معناه نجم يكون هو صحيح تعب اما مش لدرجه انه ردوه قال لي لازمك يزيك من الفن وكذا واعتزل وقتك
9: انت مركبها السيدي وتحب تدبر لها حياتي شفناها في لي فيديو الوقفه
2: نتاعها سمعت الاعلام الفرنسي
9: الاعلام هو يخلق في بوليميك عندنا احنا
2: سواري كوشمار ديس
9: جو مون فو
2: كيس
9: كون بون جي ريغاردي بركل عليها تضحك تمشي
2: رسالتك للاعلام الفرنسي لوسف ليلا بكوشمار ديس
9: اغيتي
2: تغزر ليان بارتيس وتقول له يان
9: سا سوفي هكا هو معناتها المراه يحبوا يدبرموها المراه تمشي
2: كله يزي من بث البلبله والاشاعات ومس الصوره نتاع فنان عطات برشا لفرنسا وللفن وللعالم
9: هذه كان نقولها معاك راني بي دي جي في بانك انا نخدمش معاك هكا سبعه نتاع الصباح تعيط علي كان عندي المستوى هذا باش نقولوا بث البلبله وبثول راني بي دي جي في بانك وجيني على قرض ونخليك في سلده طون مي با تقابلني
2: كي العاده ديما انا
9: كي العاده
2: يلا ربي يشفينا ويحفظنا ويحفظ الجميع كان هذا ترند دو جور باي اريدو على اخبار على راس الساعه ثم نعود
10: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع اريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي اريدو
11: اريدو طور عالمك احنا صوتكم في سفاقس
12: على 91.2 ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
13: موجز الثامنة ديوان فام صباح الخير رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن المحاسبة مطلب مشروع ولا نية للتشفي من أي طرف مشددا على أن الدولة ليست ضعيفة ولن تترك غنيمة لأي كان مؤكدا أن الحقائق ستكشف كاملة ويومها لن تكون حصانة أو استثناء لأي كان وفق ما صرح به خلال لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد دربالي. لجنة المشاريع الكبرى تنظر في عدة قرارات بشأن إسناد الصفقات المتعلقة بعدد من المشاريع العمومية على غرار إشغال مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه من قبل مقاولة صينية وإنجاز إشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية ورئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد في مفتتح أعمال اللجنة أن الدولة ماضية في إنجاز العديد من المشاريع العمومية في مختلف المجالات مبرزة أن تسريع في وتيرة التنفيذ يعد أولوية قصوى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تنتهي من المصادقة على كامل فصول مقترح قانون مهنة المستشار الجبائي وقررت إرجاء التصويت على مقترح القانون برمته إلى حين استكمال ترتيب فصوله تبعا لتعديلات المدخلة عليها إلى جانب تجويد صياغة بعض أحكامه وتعلقت الفصول المصادقة عليها أساسا بإجراءات التأديب والهياكل المكلفة بذلك سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الشركات المهنية إضافة إلى عدد من الأحكام الانتقالية التي تحدد إجراءات وأجل ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي تعلن أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة الإمارات بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين والمتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات. إلى الأخبار الدولية، تعرض طائرة بمطار الرياض إلى أضرار جسيمة بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية في محاولة لتعطيل مجال المملكة الجوي ومنشآتها النفطية عبر قصف صاروخي أدى إلى مقتل 3 أشخاص هذا الأسبوع وفق ما نقلته وكالة رويترز. والمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يعلن أن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن عدم وجود أي آفاق لتسوية دبلوماسية في أوكرانيا في الوقت الحالي. نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يكون الطقس كثيف السحب مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر والوسط محليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وتشهد درجات الحرارة انخفاضا خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
7: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسير، وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
14: عاجل إنرجي قدم لكم فلاش سبور،
15: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
14: فلاش سبور، فلاش سبور.
9: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية منتخبنا الوطني للسيدات اللي انهزم البارح الخميس أمام ضيف السنغالي هدف مقابل صفر، مباراة تندرج في إطار ذهاب الدور الثاني من تصفيات أولمبياد 2028. ومنتخبنا الوطني كما قلنا ينهزم 1-0 في الذهاب، مباراة العودة تتلعب 3 المقبل في السنغال. نمشيو نحكيو على بطولتنا، الموعد الويكند هذا مع مباريات الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى، العودة امتاحها بعد التوقف الدولي. نعطيكم البرنامج وتعيينات الحكام اللي على تعليمهم البارح الإدارة الوطنية للتحكيم نهار السبت ماضي 2:30 في حمادي العقربي برادس دون حضور الجمهور. الترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي الباجي تحكيم حسام بولعريس، وفي الفار أسامة بن إسحاق. في 15 أكتوبر في بنزرت نادي البنزرت الاتحاد المونستي وسيم عمارة حكم، وفي الفار عامر شوشان. في المهيدي في صفاقس الديربي الأول في التاريخ بين تقدم ساقيت الدير والسياسيس في مباراة رسمية في الرابطة الأولى، مباراة بإدارة الحكم وليد المنصري. وفي الفار الحكم البرتغالي أندري فيليب. في ملعب 7 مارس في بنغردان اتحاد بنغردان يواجه نادي الأفريقي تحكيم باسم بالعيد، وفي تقرية الفار أمين الفقير. دفعة ثانية باش تكون نهار لحد فيها أيضا 4 مباريات وكلها تنطلق ماضي 2:30 كيف كيف في الزويتن. شبيبة العمران مستقبل المارسة محرز الماكي حكم، وفي الفار البرتغالي أندري فيليب. في ملعب أولمبي سوسا الإتوال أمام نادي حمام لنف تحكيم أحمد الذوادي، وفي الفار هيثم الترابلسي. في المتلوي نجم المتلوي ملعب التونسي فراج حبد اللاوي حكم ساحة، وفي الفار هيثم جيرات. وفي جرجيس الترجي الجرجيسي يواجه أمل حمام سوسة تحكيم أمير العيادي، وفي الفار محمد علي قروي يذكر كل المقابلات انطلاقا من ماضي 2:30 وكلها منقولة على ديوان سبور. وفد بالاتحاد الافريقي لكرة القدم وصل البارح الى مدينة صفاقس لمعاينة ملعب الطيب المهيري في اطار متابعته لمدى تقدم الاشغال ومدى استجابتها لمطالبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم. الوفد هذا كان مبرمج انه يجي 22 اكتوبر الجاري قبل ما يتم تقديم موعد الزيارة، بما انه الاشغال تقدمت بشكل لافت جدا، خاصة انه الاشغال في الايام الماضية تتواصل 24 ساعة متواصلة، وان اصبحت مختلفة للتدخلات المطلوبة قريبا
16: قريبة من نهايتها، خاصة كان نحكيه على مستوى الإنارة بالملعب الفرعي، منصة الصحفيين رابط الملعب ولا منصة الصحفية بشبكة الإنترنت، إلى جانب تهيئة حجرات الملابس واستكمال الإضافات المنصوص عليها في كراس الشروط. كما قلنا دونك الوفد هذايا منتظر أنه يتابع غدو مواجهة تقدم ساقية الدير ولا CSS، يحب يشوف الملعب في الكونديسيون متاع مباراة ويكونوا حاضرين. دونك نستناو التأهيل الرسمي بالنسبة لملعب طيب المهيري، في صورة التأهيل طبعا فإنه الملعب سيحتضن مواجهة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الليبي في إطار الجولة الثالثة من تصفية كأس أمم أفريقيا في شهر نوفمبر. كيف كيف ينجم يحتضن مباريات الترجي الجيس ونادي الصفاقسي في صورة الترشح متاعهم لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. على كل موضوع يبقى للمتابعة. نهاية الأسبوع الموعد مع مباريات الجولة الخامسة من بطولة كرة السلة، نهار السبت الخامسة النجم الراتسي الدالي الرياضي بجرومباليا، في نفس التوقيت اتحاد الأنصار يواجه النادي الأفريقي، الخامسة أيضا الملعب النابلي أمل حمام سوسة، الخامسة ونص شبيبة القيروان نجم حلق الواد، والخامسة ونص أيضا لتوال أمام الاتحاد المنستيري. نهار الأحد مباراة وحيدة تستكمل بها الجولة، النادي الصفاقسي 3 متاع العشية يستضيف شبيبة المنازة. نذكر كل المواجهات نجموا تتفرجوا فيهم على منصة ديوان سبور. الختام بأبرز مباريات اليوم في البطولات الأوروبية، في لليغا في إسبانيا 8 متاع الليل مالاغا إسبانيول، في البوندسليغا في ألمانيا 7:30 دورتموند يواجه فيردر بريم، وأيضا في ليغان في فرنسا 8 غربان لونس يستضيف أولمبيك ليوني.
17: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور،
15: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
18: احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
2: اما كي تتقص عليك الانترنت
1: تولي تفيبري
2: تفيبري
1: تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيد راكوردومون بلاش، مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
0: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك، اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار لستام بالباك ولا بلاش، plusieurs spécialités à la ذمتك: gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الاكثر معلومات visitez notre page Facebook استام تونسي، والا كلمونا على 28 77 88 11. لستام، عيش حلمتك.
3: اونور، ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير اور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريونس. Un seul téléphone.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنش تك تك، وزيد بالواي فاي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
3: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني، بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك أورانج.
0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم زغوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2.
5: على 103.2
0: ديوان فام.

مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي، السندريلا، ناصر بدوي، حاتم بالحاج، ورامي الفوراتي. بعد شويه نمرو في اخبار الكوره، ولكن قبل هذا جرعه

0: الأملة اليومية في الرفماك هود وخير. تفاصيل الحكاية نحكي على كفاءة تونسية حق ونجاح كبير. التفاصيل جينا في هود وخير بايزيت الصافية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غد وخير بمساهمة زيت صافي.
2: كفاءتنا التونسية ديما تشرفنا في العالم الكل، واليوم نحكيه على ثلاثة باحثين تونسا حقوا نجاح كبير وحضور لافت في التصنيف العالمي توب 1000 سكولر لسنة 2026 اللي يعتمد في نسخته هذه على الفترة اللي بين 2021 و2025 في اختصاص الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، يعني العلوم اللي تدرس الأرض ومكوناتها وتكوينها وحركتها وتحليل باطن الأرض والصخور والمياه الجوفية. الباحثين ذوما هما الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة واللي كان في صدارة الترتيب وتحصل على المرتبة الأولى وطنيا وعالميا في الاختصاص هذا، والأستاذ حكيم القبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه اللي تحصل على المركز الثاني على المستوى الوطني و38 عالميا، وجاء الأستاذ محمد السوسي من جامعة تونس المنار في المرتبة الثالثة وطنيا و39 عالميا. واللافت أنه الباحثين الثلاثة موجودين ضمن قائمة 40 أوائل في العالم، وأبحاثهم ترتبط خاصة بالجيولوجيا والجيوفيزياء والموارد المائية ومن بينها المياه الجوفية اللي تعتبر من أهم الموارد المائية في تونس. التصنيف ذي صادر عن سكولاريتي اندكس ويعتمد على قاعدة بيانات تضم تقريبا أكثر من 2 ملايين ملف لباحثين موزعين على 20 مجال و305 اختصاص فرعي، وتعمل خصيصا لقياس التأثير العلمي الحديث للباحثين في العالم الكل. وأنه نلقاو باحثين تونس في صدارة الترتيب ذي يعتبر فخر كبير لنا الكل، ومش جديد على كفاءتنا اللي بفضلهم قادرين نمشي لبعيد ونخلي مستقبل بلادنا غد وخير.
1: غد وخير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: ألف مبروك وألف برافو للأسماء اللي كنا نحكيه عليها. نحكيه على اختصاص النجم وما نفهموش منه
3: برشا،
0: أما الدراسات الجيولوجية الجيوفيزيائية نحكيه كما فسرنا شوية في الناس، وتحية صديقتنا وفاء، العلوم التي تدرس الأرض مكوناتها وتكوينها وحركتها وتحليل باطن الأرض والصخور والمياه الجوفية. ماهيش من العلوم والميادين اللي مسلط عليها برشا ذو، ولكن ذات أهمية كبرى في عالم قاعد يتغير، وال الماء والأرض والمكونات معناها مشاكل وحروب العشريات القادمة بشكون في علاقة بهذا. اليوم نلقاو في التوب 1000 في التوب 1000 ثلاثة تونسا، مش في التوب 1000 كان في التوب 40 اللي في وسط في التوب 1000، ويتصدر القائمة تورسي اسمه الأستاذ يونس حامد، الدكتور يونس حامد من كلية العلوم بقفصة اللي كان في صدارة الترتيب. نلقاو زيدا كيف الأستاذ حكيم القبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه سيرت، ونلقاو المركز الثالث كيف وطني. برافو للتوانسة الكل، برافو للثلاثة أسماء اللي كانت حاضرة معنا في الترتيب هذا. الثالث هو الأستاذ محمد السوسي من جامعة تونس المنار. بلدنا ولادة ونتفاجئوا حاجات ساعات معناها تتجاوز قدرتنا على التصديق. انا كي بعثوا لي الاخبار نسخايل حاجه فيك نسخايل حاجه لا معناها كي ثبتنا نلقاو الاخبار صحيح. دونك الف برافو تحيه ليونس حامد الدكتور الاستاذ حكيم القبنطيني وكيف كيف الاستاذ محمد السوسي على التشريف الكبير هذا. كلمه هات الناس تخدم الناس
3: هذوما اللي يخدموا في صمت واللي هما معناها اسمع الامباكت نتاعهم يمكن مراوش نحن ماهوش في الفترينا، هذوما في الرير بوتيك معناها امباكت اخر ليه اون بلوس لا جيولوجي. عمري ما كنت نتصور اللي معناها تي بو افوار دي سوميتي. نحن بعد شنو تربينا ناسيونال جيوغرافيك وترك لي دوكيومونتير وتراهم امريكيين واستراليا ويكيبمون وتحت هذا والجزائر والجو هذيك الكل ما يجيش البالك اللي هما معناها تنجم ترقى. وفي جامعه قفصه جو بونس هو اختار قفصه خاطر غاديكا فما بالحق اوب كبير جيولوجيك، المياه الجوفيه اللي موجوده في الصحراء تعرف هذا عندنا 30 سنه كانت تفكروش انتم يمكن صغار ما خلطوش عليه كان بيان سور كان فما النهر الكبير. شكون يتفكر البروجي بتاع النهر الكبير كان باش يخرج من ليبيا خاطر فما اون غروند ناب كبيره في من ليبيا حتى الجزائر. دونك جو بونس اللي الناس هذوما سور لو تيران سون افيكاس اذا هما معناها مستعرفين بهم وكلاسيفي سيكو عندهم بحوث خاطر هما باحثين دي شيرشور دونك عندهم بحوث مهمة والمستقبل كما قلت انت بكري رانا لا مفر من كانوا نرقاو دي ريسورس جدد متاع ماء دي ريسورس جدد متاع طاقة دي ريسورس الكل متاع الأرض ذي اللي هي مستحملتنا اللي ميت واللي قعدت
0: مستحملتنا ذيك العبارة
3: والله مستحملتنا يلزمنا نلقاو حل.
0: تحية برافو للدكتور مرخرة يونس حامد الأستاذ حكيم القوبنتيني ولا أستاذ محمد السوسي. تحية صديقتنا سماح اللي كانت خذته بالتليفون وسمعت المداخلة مع الدكتور يونس حامد. ماذا بينا الناس هذيا نسلطوا عليها الضوء قدر الامكان، ماذا بينا يتم تكريمهم الحديث عليهم يتحطوا ان كونتاكت مع الصغار. هذا من الناس اللي قادرين يبيعوا الحلمه كونكريت، ما احنا نتكلموا اوكي ومستقبل ونحاولوا ويلفوا يكروار ولكن هذه حاجات ناجحه على ارض الواقع. اليوم كي يمشي يحكي فيهم في 1000 تلميذ ولا 500 تلميذ سي بون ليكزومبل اللي لا السيد هذا خرج من تونس قرا في تونس ايكوليتاتيك نجح ولا نمبر 1 في العالم في ميدان البحوث اللي هو مش نجم نقولوا مش اكثر ميدان ننفستيو فيه كتوانسه ولا نحطوا له الامكانيات الكبرى. ورغم هذا تالق وتصدر هو وثلاثه كانوا في التوب 40 على مستوى العالم. دونك برافو والف برافو. ما نعرفش كيفاش من الناس هذم والسوميتي هذم لازم يكونوا ان كونتاكت مع لي جون في اللي فات ومهما كانت الاختصاص. مش لازم في الاختصاص هذايا ايش مش يعمل محاضره في اللي جي. نعم في ناس انا عامل ماركتينج انا عامل كذا ولكن يهمني نفهم باش نجم نصدق انه تونسي خارج من هنا نجم نكون نمبر 1 في العالم في اختصاصي. يقعد الكومبيتونس نتاعك والشغف بالحاجه اللي تحب تعملها. نمشي مباشره لاخبار الكوره. رجعت الفقره بعد مطالبه جماهيريه كبرى خلينا نقولوا
4: برونشيت
0: الفقره برونشيت البارح طونجين صغير
4: ورجعت
0: البارح رمروم تونسويت اخبار الكوره في تونس والعالم. التفاصيل والبدايه بشكون صبري اللموشي اللي مثل علاقته بتونس بقصه حب تفاصيل نعرفوها تونسويت.
4: صبري اللموشي المدرب السابق للمنتخب الوطني كان في حوار صحفي مع صحيفة The Athletic قال انه اللي صار مع المنتخب التونسي كان حاجة محزنة برشا وشبه الحكاية الحياة انك تحب تعرس بوحدة تحبها برشا وتبقى مع حياتك الكل ولكن المرأة ذيك ما تحبكش. وقال زادا اللي هو حبي بدل وكان ينجم يبدل في الكرة التونسية ولكن ما لقاش الظروف والتعاون من العباد اللي كانوا دايرين. وقال اللي كان عنده أفكار كبيرة برشا باش تنقذ الكرة التونسية وتخرجها من الأزمة اللي فيها ولكن الوقت ما كفاهوش.
0: الأمر يشبه الحياة. أنت تريد أن تتزوج امرأة واحدة وتبقى معها طوال حياتك لكن المرأة لا تحبك هكا. فسر صبري اللموشي اللي صار مع تونس مثلها بالمرأة كأنه هو يحبها ويجري في حدودها والمرأة متكبرة عليه مطفيته. وزاد صبري عندك القدرة أنك تجاري المرأة هذيك معناها وإلا لا معناها
3: أما خب عليها اللي عنده
0: ليه ما تخبيش عليها حتى شيء. ورنس كلمة صبري اللموشي يبدو أنه مازال موجوع من خروجه بالطريقة ذيك من المونديال ولكن للأمانة يصعب جدا أن نقول ظلمنا الرجل هذا معناه.
5: هو شوف
0: ظلمناه كي جبناه
5: هو جيل تونس وإحنا كبرناه ورديناه صبري اللموشي المنقذ اللي بش يعمل كذا وكذا ونسينا اللي هو معناتها ملعبش في المنتخب ونسينا كل أغلاطه الكل نسيناهم وفرحنا به وكبرناه ودخلناه من الباب الكبير. لكن يغيظه وأنه مش خرج من الباب الصغير خرج من النخبة الصغيرة متاع لبرا فهمتني وكأنه معناتها خلينا نقولها بصراحة خرج مطرد خرج كذا يحس تو ذاك بشو قعد يهاتري على قليل 10 سنين أخرى هو يهاتري. فجات لتونس جاته لقمة لكن اللقمة كانت كبيرة على فمه برشا ما عرفش يتعامل معها. يا الغلطة منك صبري مش منح
0: غلطة هو مشاركة ما تخلي حتى حد نجم يخمم للحظة أنه قرار إقالته كان فيه تعسف على الرجل مشاكل في كل المقابلات وكل مرات يظهر فيها المنتخب تحت قيادة صبري اللموشي. ولكن كما قلت طريقة الخروج من المنتخب في وسط كومبيتيسيون في الكوب دي موند ما صارتش برشا في تاريخ المونديال دونك باش تخلي التجربة راسخة في ذهن صبري اللموشي. حاول يحكي عليها حاول يعطيها كجانب الرومانسي عاطفي ولكن
4: كان يعمل فيلم يخرج فيلم والراجل مازال صغير عنده كارير زاد هو يحب يخدم بشي يصفي زاد شويه اللي ماجو
0: لازم ينسي شويه لعبه.
4: نفسر لكم النقطه هذيك لازم كل مره كل البلاصه يمشي لها يقول لهم راهو هكا وهكا وهكا صار باش يقعد يذكر خاطر في الاخر تنسى النتائج والخموس ويتذكر اللي هو طرد وسط
0: الريال. الريال البستير في الريال ماهيش ولا بد برشا كلام برشا كلام حتى على امكانيه مغادره مبابي في وسط الموسم ولا نهايه الموسم شو صحيح من غلط
4: ومش كان مبابي فهم كلمات على انه الناس الكل يمكن تخرج من ريال. المشاكل ما زالت متواصلة, وذا حسب إذاعة كادينا سير الإسبانية اللي تحكي على حالة من التوتر في غرفة ملابس ريال مدريد. الحكاية خرجت إنه فما اشتباك بالأيدي ما بين زوز ملعبية, وذا الحاجة اللي صارت عم ناول وعملت مشكلة كبيرة. زوز أسامي ما تقالش شكونهم هما, ولكن تحكي على بيلينغهام, تحكي على كوكوريا على خاطر عنده مشاكل في البطولة الأوروبية بين منتخباتهم, وتحكي أكثر على مبابي وين المشكلة بدأت بمطالبته إنه ريال مدريد تساندوا في سباق البالون دور, الحاجة اللي رفضتها ريال مدريد. ولهنا دخلنا في مشاكل كبيرة, يقول لك أنا ما تساندونيش, ولكن الريال تقول لك عندي ملاعبي أخرين في السباق هذاك ما نساندكش. وذي الحاجة اللي مقلقة بيلينغهام اللي هو أفضل لاعب في الريال منذ بداية الموسم, وبرشا كلمات هذا كادينا سير تأكد إنه بيلينغهام بدأ يخرج ويفقد السيطرة على أعصابه في علاقة بالحكاية ذي, وقرر إنه يساعد وهو بيده ما عادش باش يسكت على حقه.
6: جرت تقارير فرنسية مفاجأة بشأن مستقبل كيليان مبابي كاشفة إمكانية رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي. أشارت RMC إلى وجود علامات استفهام حول وضع اللاعب الذهني وطريقة تعامله مع الضغوط المحيطة به متوقعة رحيله عن النادي. وأشارت إلى أن قائد فرنسا غير مرتاح ذهنيا في ظل الضغوط المرتبطة بمستقبله وبطموحه للفوز بالكرة الذهبية. جاء ذلك في ظل الجدل المتزايد حول مبابي بعد ظهوره في مواقف أثارت انتقادات وعلامات استفهام.
0: الكلام كما قالوا رامي أكدته صديقتنا في العربي
7: زميلتي من عدد رامي حبيت هكا الصوت ديما الصوت النسائي يكون حاضر
4: خاطر عنا جمهور عربي
0: عنا جمهور عربي ولإضفاء أكثر مصداقية
7: صحيح عندك ألف حق
0: كواليسنا احنا معناها بور دير كواليسنا داخل الريال تتطابق مع كواليس العربية داخل الريال.
7: نحن عنا كواليس داخل الريال, نحن حايرين في تذكرة الشامبيونز ليغ تلعب فريق تونسي وعنا كواليس بالله
0: معنا مراسل داخل حجرات الريال
7: اما ما نعرفوش
0: شكون ناصر. وانت يا مسير تعديت بك فيستير معبية نجوم معبية معناها خاطر ثم يكيب تشكون بيه ما فيهش دي ستار كبار معناها انت نتذكر في وقت ما فما برشا اسامي في نفس الفريق هذا يصعب الجستيون يصعب برشا
8: هو الحق بتاع ربي وقت اللي تبدا عندك ملاعبيه عندهم قيمه فنيه كبيره ولا عندهم تاريخ رياضي كبير انه تصعب المعامله معاهم ولا بد معناتها المعامله نتاع معاهم تكون برشا حذر وبرشا صنعه وبرشا سافوار فير خاطر فما لا جالوزي فما بعد ساعات الملاعب ايش بي عملت لهذاك ما عملتش لهذاك ايش بي انا عملت لي هذيك ما عملتش هذيك ايش بي هذاك خذ الفلوس الاخر ما خذاش هذوما حاجات اللي نجموا ساعات يصعبوا الفستير فهمت يصعبوا الفستير ويخليوا الفستير نوعا ما تولي تدخل فيك التذبذب واذا دخلت في التذبذب راهو يجي نقول لك اصعب حاجه انك تسير ملاعبيه كي يبداو دي ستار معناتها بالحق على خاطر يلزم تلقى التوليفه ويلزمك تلقى الكومينيكاسيون والخطاب ويلزمك تكون كاريزماتيك باش تجم الناس الكل
0: جينيرالمون بتجربتك انت لي ستار لاسامي كبيره كي يبدا عندك مثلا إلي قوي ديس قوي ما نعرفش سنترال قوي يبداو اصحاب ولا جينيرالمون كل واحد يلعب على تصويرته على دربوه هو على نجوميته هو على شهريته هو
8: هو فما بارتي جانب يخمم في روحه فما بارتي بالطبيعة وبعد يحط هو الاكسبيريونس متاعه هو ولا الكاريير هو يحطهم فانيرا خد الكرة جماعية ما نجمش يعمل واحد وهذاك الكل يزمه مربوط بالناس الأخرين الكل مربوط بصحابه فهم فما ملعبية إيه
0: يقول... ما تحس ديما فما هكا لا لازم النوع متاع تونسيون صغيرة غيرة لازم شوية لازم.
8: موجود
0: بينك ثلاثة أربعة
8: لا موجودة سامي. موجودة فما ملعبية توصلوا للديستار كبار وما يتكلموش مع بعضهم تقام في الفستير لكن كيابتوا للتيرا يوليوا حطوا مصلحة متاحهم من
0: المشترك
8: لا اكزامبل ما نجمش نعطيه ما نجمش ما نجمش نعطيه ما نجمش نعطيه على خاطر الحرمة للكيب اللي كنت نلعب فيها واللي ما بنجمش نقولها حق نتاع
7: قولها انت كان عندك
0: ما عنديش لا والله
8: هو عنده
7: كان عندي
8: بس هو يتباهى حكيت
0: له والله ما قال هو يتباهى
8: بالنسبه لي انا راه صعيب انك اليوم تجم تحكي حاجه كيما كي انه الملاعبيه في حد ذاتهم رفيق وقت اللي يبداو دي ستار ديما المعامله نتاعهم تكون اصعب
0: المعامله اصعب وكل ما الفستير يتعبى باللي صار كل ما الجستيون نتاعو تكون اصعب بكثير تحيه لصديقنا امير يقول لي على ذاك نحبوك راف تعرف الجاري جروب فيه دي ستار
7: جاري شيء كبير برشا والله
0: ساعات ظهرت لك الغريبه اللي انا نعرف الجاري ما درتش جروب فيه ستار
7: ثلاثه كله لا شيء ستار قلت ستارات عالميه التونسيون ما ريتش
0: الجمله كلها غلطه
7: المفاهيم اما بالحق تحيه لصديقي حروس قال لك الناصر فما مثال باهي 2015 على برشلونه فيها ميسي نيمار سواريز انيستا معناتها فيها نجوم كبار وما صارتش المشاكل.
4: خرج نيمار
0: فوالا اول واحد دفع فاتوره وخرج هو نيمار. ولكن راه كي نقولوا فما تونسيون مش معناه الجروب مش ينجح. ساعات التالون الموجود يخلي الجروب ينجح. اما شوف الجيستيون الصعيبه اللي في وسط الفستير وفي وسط كل سيونس دونترينمون وكل ما يصير تسريب على كونترات فلان وزياده فلان ولا وسط السيزون نيغوسياسيون مع رامي ولا الاخر يقوم لك يقول لك حتينا هذاك صعيب برشا في وسط الجروب. كلمه حبيت تقولها حاتم؟
7: حبيت نقول هذا يصير بين الممثلين صارت الحق نشوف لي حل.
0: اي سي فيري
7: كان يعطينا شويه كواليس.
0: اعطينا
7: لا
3: معطاش هو كواليس انا مش نعطي كواليس ما نعطيه كواليس كل واحد يشد كواليس. اللي قبل فما كانت فازا كانت مثلا اللي ماركي بونتو ياخذ بريم اللي معناها هذيك تنحات باش يتنحي سجون خاطر فيقوا مثلا في الاوروب اللي برشا جوارات ما عادش تعطي باس خاطر الكل يخدم يقول لك انا ماركي بونتو باش في الجروب الكل انا باش ناخذ البريم.
8: هو بعد تقلبت حاتم خاطر ولا اللي يعمل سيست هو اللي يعطيه ويعطيه البريم هذيك مش ولاو ياخذ هذا وياخذ
3: دونك الكلها راه واسمع لي جو راهو باش تكون جوار به باش تكون ممثل به باش تكون انيماتور به لازم عندك بار دي جو قويه تدوا لا جيري لي جو خليك كان للخدمه. اذا تخلي لي جو نتاعك اللي هو الكاربيرون نتاعك نتاع الخدمه تخلف في البيرسونيل
0: هي ما حتى في وسط الخدمه اللي يقوم يزموش يكون ديميزوري يزموش يكون حاجه مصيبه. معناها انت في وسط كلوب يزمك تعرف اللي انت نهار امي فورم يزمك تخرج يزمك تعرف نهار انه اذا كان صاحبك هذا كان فورم اكثر والانترنور بدل الخطه اللي هو خاطر له من فورم يزمك تفهم. اذا كان في وسط ماتش اللي يحطك انت عكس ساقك والاخر على ساقه خاطر هو اللحظه ذيك ظاهر تروحوا معناها هذا اش معناه اللي يقوم يزمو يتقاس.
3: انا ما نوافقكش انا خاطر كي تنحي كي تنحي رفيق اللي يقوم ذيك انت تتيح باسم تاعك يزمك ديما غاير على بلاستيك يزمك يخرجك في الدقيقة 70 تتنرفز
0: على روحك مش تعمل بوليميك في وسط الجروب ولا تعارك مع
3: الانترنر.
0: نختموا مع المنتخب الكلاسمون الاخراني بتاع المنتخب ولا ترتيب رامي منتخبنا وبطولتنا الامور مش على العالة تفاصيل
7: مش ولا بد نحكيه على نبدأ بالمنتخب نحكيه على ترتيب المنتخب التونسي اللي 61
0: مدام أسماء بلدي الجروب الكل فيكم قالت بالانيماتور باللي كرونيكور في ستار واحد وحاتم بالحاج لباس
7: صح وجهه نظر هما باكي امنوا بستار
0: هي حر ديمقراطيين امنوا به
7: امنوا به
0: بلوكيها على تعاوش تكتب حاجه اخرى وتحيه على الفكره انا وسلام شكرا لك هذه انت كاتب اسمها في اليوتيوب وتكتب يلا رامي سلموا عليها برشا بس ينفد شوي
7: نحكيوا على مجموعه من
8: قلنا بالحق يا حمد الله وضحها
7: ترجعنا حتى المستمعين عملوا اكسيد
8: C'est fatigant de travailler avec toi. C'est très fatigant.
7: Allez. Rita, tu vas chercher un seul. Rita, tu vas chercher un seul. اختلت في الروح والله معناتها تو كان ما قلتش
0: لازم نوضح ما دام رانا
7: فاش بلوكيوها بالديوان معناتها
0: فلوسها مش
7: مشات وكل بربي يوصل يا رب اعطينا المنتخب
0: يلا يبارك.
7: نحكيو على ترتيب المنتخب التونسي اللي هبط البارح. تونس تحتل المركز 61 عالميا قريب برشا من اسوأ ترتيب
0: من كوكب الارض
7: قريب برشا 14 كنا 14 في 2018 وقريب برشا الأسوأ ترتيب في تاريخ تونس اللي هو 64 مازلنا على بعد ثلاثة مراتب خرجنا من التوب 10 نتاع افريقيا معنا منتخبات كيما مالي جنوب افريقيا هذوما في التوب 10 احنا مرتبتنا 11 افريقيا والغريب انه احنا 70 عربيا قبلنا كيما قطر والسعوديه منتخبات اللي ما كانوش قبلنا كيف كيف في علاقه باغلى الدوريات حسب القيمه
0: مش العراق والسعوديه
7: قلت العراق والسعوديه سامحني السعوديه وقطر السعوديه وقطر ترتيب المنتخبات هذاك في الدوريات
0: في البطولات
7: ولا دوريات حسب القيمه نتاع البطولات تونس تجي في المرتبه يا سيدك يا بنسيتك المرتبه التاسعه من بعد الدوري السعودي والاماراتي والقطري المصري المغربي العراقي الجزائري والليبي من بعد يجي الدوري التونسي قبل الدوري العماني
0: معنا احنا قبل الدوري
7: الدوري العماني في التوب 10 احنا قبل الدوري العماني احنا
0: التاسع حتى شيء احنا ماينين في تونس حتى العراق قبلنا كدوري الدوري العراقي بول العراق
3: لزموا
0: معناها تحدد شويه فلوس وامكانيات غادي وحتى اعلاميا معناها جابوا اعلاميين وحبوا هكا يعملوا شويه حركه في العراق في علاقه بالكوره ولكن بو منطقي شويه معناها مربوط بمستوى لاعبينا مربوط بالبطوله مربوط بنتائج انديتنا في البيرفورمانس على المستوى القاري معناها
7: قد
0: قداش عنا من عام ما عناش كيما السنة إن شاء الله يا ربي نمشيوا لبعيد، ولكن قداش عنا من عام نشوفوا كان في الترجي عمل ترجي عام باهي ولا عام خايب، هذيك هي المشاركة نتاعنا القارية كتونس. دوك منطقي ناصر الترتيب
8: ما يكذبش، راهو هذا الكلاسمون اللي تحكي عليه مربوط برشا بالنتائج اللي نحكيوا عليهم، النتائج هي المقياس والمحرار بالنسبة للكلاسمون هذا، ما نجمش يكون حاجة أخرى. اليوم هذه حاجة أمور علمية، مالوريزمون احنا وخرنا في السنوات الأخرى ما نش قاعدين نخدموا المشاركات نتاعنا الأخرانية الإفريقية ولا العربية ولا العالمية كانت بجنب الحدث، ما كناش متميزين في وقت مش بعيد كنا معناتها عملنا دي بيرفورمانس كبار برشا، لكن وخرنا سورتور ديبلوم الحق نتاع ربي. احنا في وقت مش بعيد كنا مينيموم ما نقاو عنا أربعة في دومي فينال كوب دافريك ما بين شامبيونز ليغ وما بين كوب الكاف، هذا ما عادش موجود الكل مالوريزمون، ولينا نخرجوا من التور الاولانيين، عندنا مشاكل في البطوله نتاعنا، هذا كله يخلينا في الوضع هذا لابد ان نخدموا على روحنا نحاولوا نطوروا
0: ملعبنا كل شيء صوره الكل عموما اللي في علاقه بالكوره تعطي انه الترتيب هذا منطقي. نتقلق نقول
3: ما ظلمونيش
0: ليبيا قبلنا نتقلق معناها ان شاء الله البيرو اللي في الجامعه يكون واعي بالشيء هذا انه راهو لازم بعد عامين ثلاثه ترجع الامور. كنا ذات يوم 14 نخدموا على غادي باش نقعد ديما في ال 20 25 معناها مش نهبط ل 64 و65 والمشكل وصلنا لحاجه ما نتحشم.
8: والمشكل الكبير في هذا الكلاسمون هذا خاصه معناتها في المشاركات القادمه انه في اللي شابو المشاكل
7: راهو ليبيا كي تفرج في الماتش اميكال نتاع الكلوب كي تشوف استادات نتاعهم راهو ليبيا باش تولي عندها كلمه حتى في الشامبيونز ليغ يا رفيق. وهذه معناتها ليبيا انا نقولوا فيها مشاكل كل تشوف الجماهير تشوف النظام كيفاش نتاع استاد، لازمنا نخدموا على رواحنا باش نرجعوا للترتيب اللي كنا فيه.
0: برنس كلمه قبل ما نخرج فاصل.
5: والله هذا ما قاعدين نحسدوا في ما قاعدين هذا هو كده السياسه مش واضحه، والسياسه لعب هذا وما تلعبش هذا وجامل هذا وما تجملش هذا وهذا جيب وهذا ما تجيبوش وكل شيء، ما فماش دراسات معمقه باش تخلي المنتخب يتقدم. شنو كنا 14 ولينا 61 وبعدش في افريقيا 11 ولينا 11 ودخلنا الكاتيجوري 3 وكل شيء، هذا شيء معناتها انا كتونسي حشمل.
0: صديقنا وليد مرابط يبعث يقول لي بربي راف علاش تصويرة حنا بال هكا حتى انتم تختاروا شكون تحبوا تسوقوا زعما هو يمثل المنتخب ونسوقوا الفكره مش التصويرة الاولى ابعد ما يكون تعاملوا مع المانجر نتاعو مثلا ولا لا لا ابعد ما يكون الاولاني اللي حطوه الاولاد اختاروا حنا بال ان شاء الله الامور تتحسن بالنسبه لترتيب منتخبنا وبطولتنا. بعد الفاصل نعود ومع نكون مع سندريلا في البوكس نيوز.
9: خليك قريب فيم ورجعين.
10: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
11: تدلل تدلل
12: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
11: تدلل
13: جيون ايام دللنا.
9: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
14: على 103.2
9: ديوان فام
14: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
9: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
0: 8:41 دقيقة على أخبار بصوت الجميلة سندريلا بوكس نيوز تسويتها
9: بوكس نيوز.
0: يلا نمشيو لأمريكا. ترامب ما يحبش يري ذا الأمور وفرض رسوم جديدة على الطلاب اللي موجودين. غادي تفاصيل أكثر مع سندريلا.
15: نحكيو على إشعار حكومي هبط الأربعاء من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وين اقترحت فرض رسوم تدريب لا تقل عن $70,000 على الطلاب الدوليين الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، في خطوة تأتي ضمن تجديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات الأجانب.
0: $70,000 على الطلاب الدوليين حاتم الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، خطوة متاع تجديد أخرى تتخذها إدارة ترامب تجاه حاملية تأشيرات الأجانب، الناس اللي غادي بوراقها، الناس اللي موجودة في وضعية بين ظفرين رجلو
5: قانونية.
0: التجديد يخلي اليوم أمريكا في ظل العقلية هذه اللي تدير البيت الأبيض ما عادش نجم تكون واحدة من الوجهات اللي يلزم الشاب العربي الأجنبي ولا يبني عليها غدوة باش يمشي حسن ظروف مستقبله، لأنه كل تقريبا 3 شهور فما إجراء يزيد يضيق الخناق على الناس اللي ما همش أمريكان.
3: هو عنده عقلية الحائط، هو تتفكر أول ما شد رئيس أول حاجة عمل حيط بينه وبين دونكك الكزينوفوبي. الكزينوفوبيا هو كره
0: الأجنبي.
3: أما الحاجة اللي مش فاهمها اللي أمريكا تبنيت على الأجانب،
7: صحيح
3: ليميغراسيون
0: اللي يعمل فيه في أمريكا
3: كندا وأمريكا ستان ليكزامبل تيب اللي تاخو الزبدة متاع من البلدين الكل. انت تو معاش يحبوا يمشيوا. وعندك حاجة أخرى رفيق ما نحكيوش عليها برشا، فما هجرة الأدمغة الأمريكية ولو يمشيوا لأوروب اللي يحب يعمل سختو اللي يخدموا على الكليما، قص عليهم العلفة الكليما ليميغراسيون السوسيال ما يستعرفش به. معناها الكابيتاليزم المتوحد هو قاعد زادة معناها يغذي في في في في كره لبلاده، كما السياسات متاع الكيان واللي وحتى اللي كانوا يحبوها للبلاد ذيك ما عادش يمشي لها حد. هو شنو سياسات الدولة؟ وكي تحس انت روحك ان اترانجي يزمك تخلي كوسيون باش تاخذ فيزا باش تمشي تقرا، يزمك تدفع الفلوس باش تعيش غادي جرين كارد زادة بالفلوس، دوك فين الموت وفاش وزير نوتر ديستيناسيون. ومعنى باش تمشي لكندا تقول كندا وموان دقة قدري ونولي كنديان بعد عامين ولا ثلاثة، دونك فين الما البارونتيز ترامب باش يقعد يقاسي
0: ترامب وإدارته يعرفوا اليوم أنه المجتمع الأمريكي مبني على كنت تحكي
7: على الاختلاف،
0: معنى على الاختلاف وناس تجي من مختلف أصقاع العالم بنات أمريكا وما زلت مكملة تبني في أمريكا. هل إصرار على التضييق هذا عن قلة وعي استبعد جدا؟ شو الهدف منه؟
3: أو الهدف سهل جدا، هو توج عنده انتخابات لميد تيرمز، معناها عنده نسبة كبيرة باش يخسرهم، وعنده الشعبية متاعه قاعدة تيه حتى في ما يسمى بالماغا معناها الميك أمريكا جريت أجين، دونك هو يلزم يموبيليز لماغا يعطيهم على قد صحيح على قد شربهم، يسربهم حاجاتهم يشيخوهم. هاني باش نعمل ها ما يدخل حتى يترونجي خاطر هما نوايو الكتورال متاعه يشبه للأمريكاني الكزينوفوم، يحب حتى حد يحب هو يسوق الكتفوكات
7: ما يهوش بطبع
3: تي معناها سيد لابوليتيك.
0: سيد لابوليتيك نحكيه على على خبر يأكد اليوم أنه تليفون تصويرة ديجيتال ينجم يقلب لك حياتك رأسا على عقب. التفاصيل جينا من عند السندريلا ومن قارة الماما أفريكا.
15: تحكيه على راشيل أوجيرومي، هكا اسمها، هي نيجيرية تحديدا من أحياء لاغوس، عمرها 22 عام، هي صنعت محتوى وعرضت أزياء من نيجيريا لكن بسيطة جدا. شفنا فيديوهاتها تهبطهم في شوارع لاغوس تستعرض فيها ملابس نسقهم مع صاحبتها كمصنعة وساعات تلبس ملابس مستعملة. الفيديوهات متاحة انتشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وين يوصلوا حتى لدار الشانيل وين تصلوا بها، وتحصلت على فرصة المشاركة في عرض شانيل لربيع وصيف 2027، وكانت هذه أول تجربة لها على منصة عرض عالمية بالحجم هذا. يعني من فيديوهات بسيطة جدا نلقاوها للفاشن ويك التابع لدار شانيل.
0: وهذا الوزن نتاع السوشيال ميديا وقت اللي حاجه تولي فيرال وتدور والناس تتبناها وكل تلتقط الناس الرساله وساعات حتى لو مش اقتناعا 100% بال ولكن لانه الامباكت فوالا نتاع انه يعيطوا لها اليوم شانيل باش يضمن لهم ملايين الناس باش تبع حكايه المراه هذه عند شانيل والمنكان هذه اللي جات من وسط فوالا ستوري تيلينغ يولي تبحث عنه المؤسسه اكثر من ربح من الصوره هذيك. برشا تفاعلات تصير مثلا لو البارح ثم مرأة هبطت قالت اللي يجيب لي تذكرة متاع فاضل شاكر انا نعدو بالزواج اي قالت انا نزوج بها مرأة جميلة معناها وكل بعد ساعتين ولد فاضل شاكر طلبها قال مش لازم معناها تضحي بحياتك وتتزوج هاو السيكرات معناها ويجا بعدين كان تفاعل ان شاء الله ما عرفش عليه ما تفعلوش معايا
7: يقول انت ديجيتال الصباح لايف كل شيء ويابطرك في الاكستريم
0: دي وين رفيق موجود
7: ورفيق لافيش
0: علاش حتى تفاعل حكيت على ناس الاخلي في على تركي الشيخ على فاضل شاكر ولا واحد عبرني لماذا
7: لانك القبول من عند الله ريت رفيق محلاه الحكاية وبالحق تبعت هنا بارح عراي أكثر معناتها مانكا عملت بوليميك في الديفيلي هذاك معناتها ماك تعرف شانيل شكون يختاروا رفيق مش كيما الكاستينج اللي حلو انت في القهوة في رومبوان فهمتني ولا هذي عباد تختار بمقاييس عالمية إيبا ما غزروا حتى مانكا وغزروا لها كان لها هي خطر عملت بوليميك في الانترنت والديجيتال والعباد حبتها وقالك شانيل تأمن معناتها بالمواهب هذي اغزر مين جابوها وكل واكيد تو باش تولي عندها
0: دي ستوري تيلينغ يبيع في الحكايه معناها نجم تكون هي بالنسبه اليوم من المنكار رقم 1000 معناها في المعايير ولكن يقول لك هذه حكايه حاضره
7: اللي مش يحكيوا عليها في تونس
0: موجود مش يحكيوا عليها في الراف معناها
7: يقراوا نفسها هو على الصبحيه هذه مولاي شانيل يسمع تو على الماكينه الخياطه
0: ويقول
7: وسبوتيت وسبوتيت اشتغلت علينا
15: بعد حلمه سفغي بعد حلمه كبيره برشا معناها حد هي بيدها رشيل نتصور وهي في الحي البسيط نتاعها ما كانتش تتصور انه صوتها ولا صورتها باش توصل دار شانيل ويمكن ما للحظه ما توقعتش انها ملي كانت تمشي في الاحياء نتاعها وتلقى روحها موجوده في تبع عرض ازياء الشانيل. حاجه اخرى انا الحاجه المهمه برشا انه هي رشيل ما تبعتش وكالات الازياء كما كلي زاجونس اللي من غادي
8: يشوفك
15: فوالا اجونس دو مانكا اللي يرشح لك اسم فلانه وفلتانه اللي شدت صحيح راهي طابت فيديوهات راهي كل مره بلوك وكل مره بستيل وكل مرة في بلاصة وفي الشارع ومع الكراهب حاجة ديفيرونت وصلتها للعالمية يمكن هذا يخلينا بالحق هي بيدا أنا واحدة من الناس نقول ما فهميش حاجة معناها مستحيلة يعني تجم تكون أنت اليوم قاعدين هون يا سيرا من هاريخ نقاروا إحنا في بلاصة أخرى.
0: أنا والله نعطيك معلومة نظمك واني باش نحلف أقسم بالله ود البارح ناصر الخليفي شاف الفيديو اللي عملناه في قناة الحوار كيفاش أنا وزعمة بالفوتوشوب وأمضيت معها العقد ومعناها ابتسم تضحك عليها معناها
7: ابتسم
0: والله
7: بالحق
0: والله العظيم اقسم بالله
8: قلت كيف عرفت
7: عندي مصادر مع ابتسم ماذا فعل
0: لا ما نعرفش المره الجايه عنديش السيرتيتود اما التاكيد انه هل ابتسم اعجب بالمنشور الفكره ولا ما هذا ما نعرفش
7: صحيح ابتسم مع ما هذا ملياردير راهم تعدي في الاسانسير
8: ولا هو حاجتك كيف التلفزه مازلت
0: اما والله العظيم ولا فورتو دي دونك نجم
7: تو عملها مع تركي الشيخ
0: نجم يكونوا حلقات
8: زمره وفات لي ريزو نحاولك ليزانترميديير
0: في بالك مره حكيت له قلت له ماشي للبيان نخدم باش يبكي قال لي موعد معك
8: والله
0: والله
7: تقلي
0: يا ولدي ومشي المكتبة ما روحش من المكتبة دينا كاملة كل ساعة يطلبني
8: ولدك حق
0: يقرأ كتاب ويطلبني
8: تجمش ما تهزوش زر
7: ليه كنت مش نقدم اعداد
0: خلي هزني اعداد رياضات فردية خيول اي حاجة ماني نخرجوا فاصل ونرجع بعد لحظات
16: خليك قريب فيم ورجعينا
17: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
18: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
17: عندك اورانج وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
18: على 103.2
17: ديوان فام
19: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
0: 8:51 دقيقة تسويت الكويز مواجهة العادية والمعتادة ما بين ليرف ماجور تفاصيله.
19: كويز
0: البوز دقيقتين تعدي وزيدة 2000 ناس لخليك ايش قال عليه هو
7: كير عليه هو
0: مش يتفاعل معناها
7: ربي يجيب الخصم
0: شكرك انا اقولك شكرك وقت في بهذا
7: ايش قال
0: شكرك
7: شكر معناته انت تو راس هو الراجل محلول عليه قضايا في في باريس
0: وانت بيك يلا السؤال رقم واحد كم سنة استغرق نزول القرآن الكريم ناصر
8: 50
0: سنة
5: يذولي 33 سنة
0: 33 سنة زيد
7: عندي الإجابة
0: رامي
8: 40
0: زيد
7: عندي الإجابة
0: يلا
7: 28 عام
0: 28 سندريلا
15: 23
0: كل الأجوبة خاطئة قديش قلت
8: 23
0: جواب صحيح نقطة سندريلا
8: نقطة علي الواحد في 40
0: سنة في مكة 10 سنوات في المدينة نقطة حاتم والسندريلا صفر لبقية الفريق السؤال الموالي السؤال الموالي الأرنب هو جزء من عضو عند الإنسان ينتمي لأي عضو حسب رأيكم الأرنب نصر
8: والله ما فهمت
0: اليد الأذن الخشم الفم المرفق
8: الأذن
0: الأذن الأرنبة توجد في الأذن
5: في الفم في الفم في الأرنب
7: في الركبة
0: في الركبة
7: عجاي على الأرنب
15: الأذن
0: الأذن إلى حد الآن الأجوبة
8: أنا في بالي الفارة
0: الفارة
8: لا في السيخ
15: فارة
5: القرجومة
0: القرجومة كل الأجوبة خاطئة الأرنبة تطلق على
8: العين
0: طرف الأنف هذا
15: الطرف
0: تاع الخشم يسمى الأرنب شنو؟
15: قلت لك خشم
0: سي بافري
15: والله
0: عن بعد لا نقعد نسمع
15: إيه أنا كان زيد راه قلت له برافو
8: والله من بعد
0: يا أخي ديما كان جاي زيد غايرين من علاقتنا زيد
7: شبيك شبيك شبيك ربي يحنن القلوب على بعضها ناصر خليف تو باش
8: خليف
0: يلا السؤال الموالي زيدونا ما هي المادة التي يصنع منها الزجاج بشكل أساسي ما يتكلم حتى حد ناصر
8: كريستال
0: كريستال بالاس برنس
5: الرمل
0: الرمل زيادة
7: رمل الرمل
0: رامي
8: الرمل
15: الرمل
0: خمسة رمل واحدة
8: كريستال نعرفها
0: الرمل جواب صحيح لرف ماجور
8: لا نعرف
0: السؤال الموالي في أي سورة وجدت هذه الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي في أي سورة زيدونا
8: هذه على حكاية سيدنا موسى رفيقة
0: ماش وين فهمت موسى عنده حد من خلف
8: مبحر
0: تمثيل معناها سورة تمثيلية
8: ليدخو تربي مع المشان سورة البقرة
0: البقرة برنس
5: اليوم يجمع سورة الكهف
0: الكهف
8: الكرسي
7: الكرسي
0: آية الكرسي
15: البقرة
8: ياسين
0: ياسين
15: الكهف
0: الكهف
8: الكهف
0: ثلاثة الكهف جواب صحيح قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي السورة هي سورة الكهف متروعة تقرأ فيها كل جمعة
7: صحيت والله
0: مخك
15: ما يشدش
0: فيل تراك
7: فما فويت كبيرة
0: فويت كبيرة
7: السؤال
0: الموالي
8: في دون السيرفو
0: في الحفظ كنت تتقلق منها في الامتحانات كي تحفظ إيقاظ ولا سيو ما نعرفش حاجه ذكيه نتاع حفظ تاريخ جغرافيا
8: والله نحفظ رفيق
0: بالحق تشد معناها
8: نشد
0: تمشي في التاريخ تقول احتل الوندال
8: برشلونه عام 1000 والله
7: انا منهم مره تربيه اسلاميه ما حفظتش في الدفوار ومن بعد حفظت خايف من بابا وعزيزي عاد حفظت من بعد الدفوار مش كيجي
0: مش كيجي يتاوك عشت عنف في طفولتك تعنفت في طفولتك
7: لا لا طفوله سليمه
8: بالحوار
7: سليمه
0: يلا السؤال الموالي عتومة
8: I'm ready
0: سندريلا
15: أيوة
0: سألت قبل
8: يخوفك اللي سألت قبل ما يطلع
0: سألت قبل
8: حقنا نعملوا دي سونداج
0: ما نعرفش تذكروه ولا ليه
8: لا أنا متأكد
0: شو اسمه البوسع بالسوري ما يتكلم حد ما يتكلم حد
15: حبوش البوسع
7: بولجان
0: بولجان
5: كوان
0: يا برنس تعرفوا
5: كوان
0: كوان point.
8: Le poiron.
0: Le poiron. O-N ou A-N?
8: Les poiron.
0: Ah, poiron, ok. Ouais. Ah, Boussa. Composé.
15: Boussa.
0: Boussa.
3: Nefl.
0: النافل والنافل ربي منكم شو
8: ساحي اخوي راوي مستفز والله
0: مستفز بالحاج برافو انا ليه سالت مينيموم ثلاثه مرات دونك مش كمش مستفز
7: ربي سامح
0: كل فلتر زاد
7: الملوخيه شو اسمها حات مره سماه
3: كوريت
7: كوريت
0: الملوخيه كوريت
15: ذكر كوزيت
0: وال والتوت شو اسمه
3: مور
8: توتيت
0: جواب صحيح الميوخ برافو
15: كارز شنو سوريز
0: البراسيا متكلم حد
3: شنو البراسيا
0: نوع تاع اي فوالا في البرودو شو اسمها البراسيا بالفرنسية
7: ما نعرفش جملة انا البراسيا
0: يومك تايبيها
7: والله امبارح اكليت برودو يا رفيق
0: فيه براسيا يلا
7: بغسخي
0: بغسخي
8: بغسخي
0: براسري
5: اسمع على جسمه براسيا
0: براسيا
8: براسون
0: براسون
15: براسي
0: براتي براتسو
3: بتراف غيف
0: لا تقريبا لانزاس
8: بوارو
0: مش ان
8: بوارا
0: مش ان
3: بوارو بوارو
0: بوارو حتى الجواب صحيح
3: براسي بوارو
0: يلا السؤال الموالي
15: مراتي قاعد تحسب له
8: ما
0: يتحسبوش
8: قلهم
7: تحسبوش قلهم
8: امريكان
0: اسالنا قبيله عن نافل يلا اعطيونا النتائج باش نعرفوا شكون الفائز اعطيونا النتائج يلا
8: جميل
0: النتائج حاتم قديش رميقا أميمة ثلاثة الحاج اثنين ناصر زياد ورامي واحد ناصر صفر أميمة قديش
15: ثلاثة
0: حاتم أربعة نقطة تعدل السندريلا وإلا يفوز حاتم بالحاج السؤال يقول
7: واحد
0: نصور أصفر
8: نلعبوش احنا
0: لا انتو ما سيء لا تنجموا تلعبوا نجموا تلعبوا من آخر أجل فيلم التونسي ما يتكلم حتى حد عجوك نرمى زياد ناحي التليفون الجيدة برنس يلا فيسع برنس ما تفليش الوقت زياد
7: جليلة بكار
0: جليلة بكار ناسك ناسر كنتي الأول
7: لا سلمى بكار رفيق سمح
0: جليلة بكار
7: سلمى
0: حاتم
3: سلمى بكار
7: سلمى بكار,
0: سلمى بكار. نقطة سندريلا نقطة حاتم نعتبر صحيحة خاطر المخ في سلمى بكار مش في جليلة بكار تو أوبليجي تلعبوا أنتوما بركة باش باش نشوفوا شكون اللي باش يربح ما بين السندريلا وما بين حاتم
8: بالحاج
15: الجولدن بوي
0: بالحاج السؤال يقول ريفليكسيون يتجه صعودا وهبوطا ولكنه يظل دائما في نفس المكان يتجه صعودا وهبوطا ولكنه يظل
3: مصعد.
0: دائما في نفس المكان الاسانسور يطلع ويهبط
3: يطلع
0: الاسانسور يطلع ويهبط هذا يظل دائما في نفس المكان اي مش الاسانسور
3: جير
0: يطلع ويهبط زيت يلا
3: القلب
0: لا
3: تنسيون تنسيون
0: لا
15: بتوترني
0: شو وترني انت متوتره خلقي معناه يلا يتجه صعودا وهبوطا ولكنه يظل دائما في نفس
3: الفلسه تاع الاسانسور
0: هذيك
3: الذوق
0: لا هذيك على روحها لا تتجه وما عندها حتى شيء انت قلت الاسانسور
3: الدروج
15: الدروج اللي طلع ويهبط هذاك
0: حاتم جواب صحيح والفائز حاتم بالحاجه مجموعة كل تغمز لك باش تفهم الدروج قتل الميزان يا تحمل مسؤوليتك ان شاء الله جمعة مباركة يلا حاتم شكرا لك لبرن زياد الناصر انا سندريلا ورامي شكرا لكم اللي تبعتونا حلقتنا ما زالت مكملة حتى لتسعة ونص بعد الاخبار يجي بعدنا شيخنا سيف الدين الكوكي ما تبعدوش
20: خليك قريب فيم وراجعين
21: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو اكسبيريونس Un seul téléphone.
1: معرض دارنا موبيليا ومفروشاته كل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
22: L'essentiel de l'info. Flash News.
23: موجز التاسعة راديو أنا فهم مع سلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو إلى توخي الحذر واليقظة وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بسبب تقلبات الجوية المتوقعة، حيث سيكون الوضع الجوي اليوم ملائم لنزول أمطار عديدة مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي، لتشمل تدريجيا اليوم بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر. ومن المتوقع أن تتراوح الكميات بين 30 و50 مليمترا، وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري يفيد بأن البرلمان يواصل دراسة مقترح قانون يهدف إلى تنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال والتصدي لانتشار المؤسسات العشوائية بما يضمن حماية الأطفال. والفقيري يؤكد أن الاقتصار على كراسات الشروط لم يعد كافيا في ظل تسجيل عدد من الاعتداءات والتجاوزات داخل فضاءات غير مرخصة، وهو ما استوجب وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم القطاع. بلدية تونس تعلن عن تنفيذ حملة ميدانية لإزالة مظاهر الانتصاب العشوائي بعدد من المواقع بالعاصمة، وذلك بالتنسيق مع الفرقة الجوية للشرطة البلدية وأعوان ترتيب حفظ الصحة والأمن الوطني بمناطق المدينة وسيدي البشير وباب بحر. وشملت الحملة نهج الخربة ونهج الصباغين وباب الزيرة وسوق العصر وسوق المركزية بالعاصمة، إضافة إلى نهج إسبانيا ونهج 18 جانفي، وأسفرت عن حجي 535 عربة يدوية حديدية وخشبية، كما تم حجز حمولة 5 شاحنات كبيرة من الحواجز الخشبية والحديدية إلى جانب حمولة شاحنتين من المواد المكتبية مجهولة المصدر. إلى الأخبار الدولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأنه لن يتم شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إدارته تجري محادثات مثمرة مع إيران في وقت أكدت فيه طهران من جانبها استمرار التفاوض بشأن خطتها التي أطلقت عليها الأيام السبعة. ورئيس وزراء باكستان يعرب عن إدانته الشديدة للهجمات الحوثية ضد السعودية، مشددا على أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة تهديدات الحوثيين.
22: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك نص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: خليك قريب. فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك. وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. سعداء باستقبال بحثنا كما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. صباح النور، جمعة مباركة شيخ، مرحبا.
1: صباح الورد والياسمين، جمعة مباركة، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمني وإياك لما يحب ويرضى.
0: أمين يا ربي. شيخ، نمشي مباشرة لقلب الموضوع، واخترتنا آيات من سورة الفجر تحمل في بطنها الكثير. نحكيه على سورة الفجر ونحكيه على كلام رب العالمين، وين يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. مش حاول نغوصوا في الآيات هذه، ونبدأ بالآية الأولى وين يقول رب العالمين: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وهنا نرجع لمفهوم المهم جدا جدا جدا، أنه الابتلاء مش ديما بالشر، الابتلاء قد يكون بالخير، قد يكون بالفتح، قد يكون بما يعتبره الإنسان تكريما له وفتح من رب العالمين، ولكنه ابتلاء بكل المقاييس.
1: أي نعم، صدقا خوي رفيق، والآية واضحة وصريحة، فالله سبحانه وتعالى بيّن في هاتين الآيتين المباركتين العظيمتين أن الابتلاء لا يقتصر على الشر فقط. وقالها ربي سبحانه وتعالى في آية مباركة، يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال ربي سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم فتنة. فبالتالي الأبناء اللي هما نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى، وقال عليهم في موضع آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ينجموا يكونوا حتى هما ابتلاء. وقت اللي الإنسان ما يفهمش المقصد من عطاء ربي سبحانه وتعالى، حتى الزوجة اللي هي نعمة من نعم الدنيا، وربي سبحانه وتعالى بيّن في آية كريمة مباركة أنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة

0: الدنيا هي المرأة الصالحة، ولكن مع ذلك في آية أخرى يقول رب سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن اتفقنا أن الابتلاء لا يقتصر على الشر، والأخطر لما يكون الابتلاء في الخير. علاش؟ لأنه الإنسان غافل، أو كالشر واضح ظاهر ابتلاء والعياذ بالله، إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم، ينجم يكون مرض، ينجم يكون فقر، ينجم يكون، ولكن الإنسان هكا يبدأ يتخذ في الأسباب متاعه المتاحة الكل. ولكن الخطر وين؟ أنه يكون الابتلاء والعياذ بالله خير، وربما يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى. والآية اللي نحن حبينا نقف عليها واللي تفضلت أنت بقراءتها أخوي رفيق، خير دليل على ذلك. يقول ربي سبحانه وتعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي ربي أكرمني. يعني واضح الإنسان كرمه ربي سبحانه وتعالى، أعطاه الخير، أعطاه النعم، أعطاه الرزق، أعطاه الصحة، يقول ربي أكرمني. قلنا أن ربي أورد في هذه الآية لفظ الابتلاء، اتفقنا أن الابتلاء نجم يكون خير، ومع ذلك الإنسان على الرغم من أنه ربي بين أنه ابتلاء يقول ربي أكرمني، أعطاني الخير، أعطاني الصحة، أعطاني الرزق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، وهنا موضوع لقائنا اليوم واللي حبينا نحذر أنفسنا، علاش ربي أحيانا يسلط علينا جندا من جنوده؟ ونحن نعرف أن الفقر جند من جنود الله، والمرض جند من جنود الله، وربما المصائب والابتلاءات والخيبات والنكسات كلها جنود من جنود الله تعالى، يسلطها الله تعالى على من يشاء من عباده. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ونحب نقف على لفظ قدر، لأن الناس يقرأوا الآية، والناس كل أغلب الناس حافظين الآية متاع سورة الفجر، ولكن ربما ما وقفوش على لفظ قدر. شو معناتها فقدر عليه رزقه؟ وأما الإنسان، وبعد قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، ربما بالفقر، ربما، ونحن قلنا في
1: حتى راحة البال رزق،
0: نحن قلنا كما أنت قلت أكثر من مرة أن الرزق لا يمكن أن يقتصر على المال. راهي الصحة رزق، وراحة البال رزق، والسعادة رزق،
1: وحب الناس،
0: وحب الناس رزق، والطمأنينة رزق،
1: والعائلة رزق،
0: كلها رزق من أرزاق ربي سبحانه وتعالى. هذوما الأرزاق ربما الله عز وجل يبتليك فيهم بالتضييق. حب الناس ربما تفقده، تولي فما الناس الكل متسلط عليك،
1: ربما قد يبتليك رب العالمين بأب وأم غير الأباء والأمهات. ما تعيشك اللي تعيشه أنت، يعيشه صغير ولا طفلك في وسط العائلة اللي فيها دفء وفيها أبو يحن وأم تحن، لازم تلقى روحك مبتلى بأب وأم، مش كيما الأباء والأمهات، مبتلى بإخوات كيما ابتلي سيدنا يوسف، كلها ابتلاءات. هنا الإنسان يقول وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هنا الإنسان يقول بمعنى العادي لكلامنا، علاش ربي عملنا معايا هكا، ربي ما عملش معايا البيه،
0: هي بيدة. يعني ربي أهانا، وقت اللي الإنسان الطبيعي، وهذا بشري وإنساني في كل واحد فينا، وقت اللي يعيش حالة من الابتلاء مع فقدان شيء من الإيمان يتساءل لماذا يا الله، لماذا أنا، علاش عملت معايا هكا، يا ربي فرج عني. قال كلا، ربي سبحانه وتعالى يقول له كلا. هذا المفهوم اللي جيت به راه غلط، فالله عز وجل ينكر على الإنسان اللي يقول علاش أهنتني في لحظة من اللحظات، ويقول له راه مش صحيح. نعود نقرأ الآيات باش نزيدوا نربط المفهوم الذي أردنا أن نصل إليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، مش صحيح. وقت اللي ربي ضيق عليك راهو يحب يهينك، راهو الابتلاء ربما قد يكون مخرج لباب عظيم أراده الله سبحانه وتعالى. وسأضرب مثالا على ذلك. الطفل الصغير ربما يتمنى أشياء في حياته، ربما ألعاب، ربما أشياء ربما تعود عليه بالضر، فمنع الوالد متاعه أمه لما تمنع من الأشياء هذية كلا مش صحيح، هي عقوبة مش صحيح، هي إهانة مش صحيح، هي أنه يحب يحرمه مش صحيح، بل هي حماية أكثر منها إهانة. الجميل في هذه الآية الكريمة وما أردنا أن نوصله للناس والمستمعين في هذا الموضع، أن الله تعالى ما قالش كلا وخلاك هكاك، بل أعطاك الأسباب اللي كانت سبب ربما في هذه الابتلاءات اللي أنت قلت ربي أهانني من أجلها. فقال ربي سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. عادة أن الإنسان نحن فينا أنا وياك واللي يسمعوا فينا توا يظن أنه من مواطن الابتلاء أنه أنا ارتكبت ذنب بيني وبين الله عز وجل، من مواطن الابتلاء ربما أنا ظلمت فلان، من مواطن الابتلاء أنا
1: من
0: مثلا
1: أسباب من
0: أو من أو من أسباب الابتلاء أني أنا مثلا ارتكبت معصية من المعاصي التي لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها بيني وبين مولاي. ولكن من أسباب الابتلاء اللي ربي سبحانه وتعالى ذكرها صراحة في هذه الآيات واللي تنجم تكون وترجع بالوبال عليك في ضيق في رزقك في صحتك في طمأنينتك في سعادتك،
1: نجم تكون باب متاع ابتلاء في الرزق كما عرفنا الرزق منذ قليل في
0: كل بل لا تكرمون اليتيم. يعني ما تجيش على بال الإنسان في لحظة من اللحظات أنه عدم إكرامه لليتيم اللي هو في باله أوبسيون بينه بالروح وذيك كان عندي كذا، تنجم تكون وانت عندك الإمكانيات المتاحة أنك ريتي تيم توفرت لك الأرضية، ريتي تيم قدامك جارك صاحبك صديقك في المدرسة صاحب ولدك كذا في الحومة، ثم ما قدمتش ليه أي خدمة، ربما انت نسيت في لحظة من اللحظات، ولكن الله تعالى لا ينسى، وقد يكون قد يكون ذلك سببا في ضيق كنت عندك الإمكانية والفرص. ما عندكش الإمكانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن وقت اللي أنت تعرف اللي عندك الإمكانية وربي يعرف اللي أنت عندك الإمكانية وما قدمت أي خدمة وما قدمت أي شيء بنية أنه أنا عندي صغار وأنا اللي في مكفيني وأنا كذا والله غالب والله ومانيش مسؤول على أمة محمد والكلام اللي نسمعه الكل، راهو هذاك أنت نسيته، ولكن الله تعالى لا ينسى ولا ينبغي له أن ينسى، وربما يعود ذلك بالوبال عليك في ابتلاء من الابتلاءات. وذلك علاش اخترنا نحن نحكيه باش نحذر أنفسنا، راهو ربما من بين الابتلاءات اللي تنجم تصيبنا كما جاء في نص الآية واضح وصريح كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. يعني قديش من واحد من لونتوراج متاعنا ومن حومتنا ومن خدمتنا ومن معارفنا ومن كذا نعرفوه اللي هو ربما ماهوش خالط على العشاء، ربما مش خالط انه يوكل صغاره، وانا نقول ربي معاه وربي نتعاطف معاه، لكن ما عملت حتى خطوه معاه، ما عملت حتى هكا خطوات باش نكون سبب حتى باش نعشيه ليله او باش نفطره ليله او باش نفرح صغاره ليله. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، تأكلون التراث أكلا لما، تأكلون أموال الناس بالباطل سواء بالميراث أو سواء بينكم وبين خلق الله تعالى في إطار المعاملات. أنت نسيت وقلت عديتها وما عنده ما يثبت وما عنده ما كذا ومحسوب وكذا، أنت نسيتها، ولكن هذيك راهو تنجم ترجع ليك بالوبال في ابتلاء من الابتلاءات. فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه في صحتك في مالك في ولادك في كذا في خدمتك في كذا، ربما يعود ذلك لهذا السبب. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. شوف الوصف الإلهي هنا، نكذب على بعضنا لو كان نحن نقوله ما نحبوش المال، لكن ربي زاد حبا جما، نجم تحب المال وربي سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا كما بين ربي في آية واضحة وصريحة، ولكن الحب الجم هذا اللي يخلي الإنسان ربما يطغى واللي يخلي الإنسان ربما ينسى غيره واللي يخلي الإنسان يشوف كان روحه ويشوف كان ولاده ما يشوفش ولاد الناس ما يشوفش الفقراء ما يشوفش المساكين ما يشوفش الناس المحتاجين وهو ربي كرمه كرم شديد، راهو هذا زاد ينجم يكون سبب من الأسباب اللي يرجع عليك بضيق الرزق بنص الآية ربي سبحانه وتعالى. هذا في سورة الفجر خوي رفيق، ولكن في سورة البلد ربي سبحانه وتعالى ذكرنا بأكثر من نعمة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. مش المشكلة في العينين ومش المشكلة في اللسان ولا حتى في هداية النجدين. المشكلة أنه ربي سبحانه وتعالى أراد من خلال الأمثلة هذومة أنه يذكرنا بمجموعة من النعم اللي أنعم بها علي وعليك وعلى السادة المستمعين. ومن بعد قال لك النعم هذه اللي هي ما هي إلا أمثلة في سورة البلد، ما أراد الله تعالى إلا أن يضرب بها مثال لكل النعم اللي من ربي سبحانه وتعالى بها عليك. ومن بعد قال لك مباشرة، ونسى الكل حافظ سورة البلد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بعد قال فلاقتحم العقبة. شنو فلاقتحم؟ نسى كل مش ما معنى فلاقتحم العقبة، شنو العقبة؟ وكلمة العقبة فيها الصعوبة، ما الصعوبة؟ فلاقتحم العقبة. العقبة كما قال أهل العلم والمفسرين هي طريق الخير اللي به هو تحافظ على تلك النعم اللي ذكرها ربي سابقا، اللي هي ليست إلا أمثلة لمجموعة من. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ وباش قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. رانا نحكيه على آيات مشابهة لسورة الفجر. قال لك راهو أعطيتك نعم، أو باش نقولها بالدرجة بالتفسير البسيط، أعطيتك نعم ها أمثلة نجعل له عينين ولسانا. وبعد قال لك تحب تحافظ عليها اقتحم العقبة. العقبة شنية؟ الطريق الصعيب اللي يوصلك ويخليك تحافظ على هذه النعم. نعرفوه اللي هو طريق صعيب، نعرفوه اللي انت راو تحب الحاجة اللي كنتي، ولكن هذا طريق الحق. سماه ربي عقبة، والعقبة هي الصعوبة، والعقبات هي الصعوبات باش تحافظ على هذه النعم اللي ربي سبحانه وتعالى من بها عليك. هاو السبيل باش تستحفظ على النعم هذه. بعد قال فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. هنا ما أدراك ما العقبة دليل وإقرار من الله عز وجل أنه الطريق صعيب صعيب، ولكن ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والجنة محفوفة بالمكاره بالعقبات بالصعوبات. هذا شنو معناتها فلاقتحم العقبة؟ بعد قال فك رقبة. أنا كنت نستنى لو كان بعقلي البسيط البسيط جدا فلاقتحم العقبة باش نحافظ على النعم. قيام ليل على أهميته، الصيام نهار بنهار، حفظ القرآن، هذا بينك وبين الله. ولكن مرة أخرى يحيلنا الله سبحانه وتعالى أنه من أسباب تثبيت النعم علي وعليك راهو مش الصلاة والصيام، ذاك واجب عليك ومكش عامل مزية. من أسباب تثبيت النعم عليك ومن أسباب أن ربي يرفع عليك ويبعد عليك كل الابتلاءات هو المعاملة مع الآخر مش مع روحك.
1: والسبب بسيط، لأنه أنت لا تملك شيء، لأنه ربي اختار باش يملكك أشياء هذا. وفي الأثناء وانت عايش 40 و50 و70 سنة في الحياة قبل أن تغادر يبعث لك ساعات تكون محتاج من خلقه، من عيال الله، الخلق وعيال الله. لو أنت بملكه هو بالحاجات اللي يملكك فيهم ما تعطيش وما تساعدش، ما عادش تولي عندك أحقية باش تطالب ربي أنه يبقي عليك النعمة هذيك.
0: يبعث لك يشرف عليك بلاه.
1: إي معناه ما عادش عندك بين ظفرين الأحقية، وإحنا لا نملك الأحقية باش تطلب من ربي باش يحفظ لك على النعمة هذيك. ولله المثل الأعلى، كان أنا أعطيتك فلوس ومكنتك في شركات وأموال وثروة الشيخ سيف الدين الكوكي، ثم تجيك بنتي تقول لك أعطيني، تقول لي لا ما تطلبش مني أني باش نحافظ لك على النعمة ذيك. ولله المثل الأعلى، هي طريقة للمحافظة على النعمة.
0: بالضبط مثال في بلاست.
1: نقرأ في التفسير، يقولك العلماء استدلوا بالآية اللي حكيت فيها أنت بتاع سورة الفجر الشيخ، على الناس تحاسب يوم القيامة على ترك فروع الشريعة ومعاني الأخلاق ومساعدة المحتاجين، مش التوحيد والفروض والصلاة وفقط، لأنه هذا روح الدين متاعنا. معناه وقت اللي يبدأ الإنسان قادر بالطبيعة، هذا نعاود ونأكدوا عليه.
0: أي نعم سيدي خوي، هو ربي سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أذاهم. وهنا إقرار من ربي سبحانه وتعالى أنك ما تنجمش تعبد ربي وحدك، تصوم وتصلي وتزكي وأنا ما عم بليش بالناس، بدليل أنه الابتلاءات والمصائب والهموم والغموم والأحزان وكلها تتسلط عليك مش على خاطر ما صليتش، مش على خاطر ما صمتش على أهمية ذلك، ولكن على خاطر أنت لا زكيت ولا عونت ولا غزرت للفقير ولا المسكين. ففك رقبة. نحن الناس يقولك ما عادش فما حاجة اسمها فكرة، لا مازال كي تفك معناتها إنسان مبتلى ومريض وتمشي تفك له همه وتمشي ترفع عليه هذا الضيق، هذا فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي يوم شديد الجوع والفقر، يتيما ذا مقرب، أقرب الناس ليك ترقى، كل واحد فينا عنده يتيم في العائلة، هذا يراه باب من أبواب أنه ربي ثبت عليك النعم اللي ذكرنا بها في سورة البل. أو يتيما ذا متربة، يعني من كثرة، أو مسكينا ذا متربة، يعني من كثرة ما مسكين يعني التصق بالتراب من الذل والهوان. شوفك الأوصاف اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في سورة البلد. نحب نذكر نفسي وإياكم راه ربي سبحانه وتعالى كيتكلم في القرآن الكريم. سياش رفيق 30 ثانية كيتكلم ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما يتكلمش هكاك. خطر يحبك قال لك راه الابتلاءات أنت في دار امتحان في نهاية الأمر. الابتلاءات تحب نرفعها عليك، تحب نثبت عليك النعم، راهو مش صلاة وصيام، ذاك واجب عليك. راهو الآخر، راهو المسكين، راهو الفقير، راهو المحتاج، راهو كن سببا. وتتذكر في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها كيفاش ركزنا على أنه اللي يحب ربي يستره يسر الناس، واللي يحب ربي يغفر له يغفر للناس، واللي يحب ربي يعاونه يعاون الناس، وإن شاء الله ربي يستخدمنا إن شاء الله.
1: ربي يفرج علينا يا ربي، وربي يفرج على جميع المؤمنين. شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي، بربي ندعيه بالشفاء الناس اللي تسمع فينا. صديقنا بن إبراهيم أحمد ويرقد اللحظة هذه في المستشفى ويسمع فينا، إن شاء الله ربي يشفيه، وإن شاء الله يا ربي يقوم سالم غانم عائلته وسلموا عليه برشا، وإن شاء الله يا ربي تعاود تكتب لنا وأنت لاباس. أحمد مثال السؤال في 30 ثانية، خاطر الحكاية هذه منتشرة برشا. صديقتنا كوثر عودت برشا سؤال، تقول لي عندي خوف كبير من المستقبل، خوف بزايد، هذا ابتلاء، كيف الخروج منه؟ اللي نعرف أن المواظبة جدا على الذكر والدعاء والاستقوى برب العالمين، يعني أنك تمشي ربي والمواظبة على الذكر، ذكر حتى تطمئن النفس ويهدأ القلب، هذا اللي نعرفه أنا.
0: قلها وانت صغيرة في سن الستة والسبعة، الإحساس هذا ما عمره ما كان موجود لا لشيء إلا لأنه أنت مطمئنة بوك وأمك، لأنهم هما ضامنين لك حياتك وضامنين لك مكلتك وضامنين لك دواك وضامنين لك شيء. استقريت وارتحت على خطر عندك بو أم، فما بالك عندك رب. ربك اسمه رحمن رحيم تواب كريم،
1: عودنا الجميل،
0: عود صحيت، وراه ربي سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. أنا نقولها عليك بذكر الله، وخلي أمرك على الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: اللي عندك ورد متاع ذكر، ألف لا إله إلا الله وألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج كل الكروبات، وألف استغفار في اليوم لو قادرين نعملوهم. هذا اللي قلت الكل 3000 ذوما ياخذوا نص ساعة 40 دقيقة بالزيد، المواظبة على الذكر، وربي يرفع عليك إن شاء الله كل غمة. شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي، شكرا لكم اللي تبعتونا. أكثر من الصلاة على الرسول، قرأوا سورة الكهف والدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة، مرجح تكون بين العصر والمغرب واللحظات الأخيرة قبل رفع أذان المغرب. شكرا لكم، نعتذر من جعفور، خذينا له أكثر من 5 دقائق. ملتقينا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة من الرفماق. مني لكم أحلى تحية، نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.

0: القهوين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: نتأمل عليك. توكل على الله ورحمة بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سعيدة. نهاية أسبوع جميل, نهاية أسبوع إن شاء الله يكون مكلل بالنجاح بالصحة والعافية. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا خارج وإلا داخل حدود الوطن. حلقة اليوم عبارة عن شكون فهمني ولا قصد ربي للحج اليوم, حلقة احتفالية فهمني ولا دار الحج اليوم فهمني ولا اليوم يا ربي يا عالي توكلنا على الله باش تجيب حدانا من بعد المواطنة فهمني ولا اللي إن شاء الله يا ربي نتمكنوا اليوم في الناس بالناس أن الأمولة حق الحج فهمني ولا اللي طلعت في القرعة. اللي مسمعش طبعا بعد نعطيكم أكثر تفاصيل, جيست نذكر بنومر التليفونات 31 328 328, سينو الواتساب 50 285 285. زينب صباح النور, بونجور.
1: يا صباح النور جعفور, صباح النور ريم, صباح النور رافع ربيب ليكيب الكل في الغيجي, الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا, الناس الكل اللي مشوقين واللي يستناه واللي في الليستة للحج, وإن شاء الله يا ربي اليوم اللي بش تجيب حدنا في الناس بالناس تفرح وتمشي للحج كما تمنيت حياتها الكل, وقضوا معنا حتى نص النهار,
0: وقضوا معنا حتى نص النهار. صباح النور ربيب,
2: نارك زين جعفور, صباح النور صباح الكل, والياسمين بونجور ريم, بونجور رافع, بونجور زينب,
1: بونجور بونجور
2: عزيز حسين, بالشباب الكل يعطيكم الصحة, إن شاء الله جمعة مباركة للناس الكل, إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. مرحبا
0: مرحبا ريم, صباح النور بونجور,
2: صباح الخير جعفور, صباح الخير صديقتي وصديقي رافع والناس كل الموجودة لهنا, صباح الخير الناس كل اللي تتبع فينا, اللي قصدت ربي اللي بدات خدمتها, اللي باش تخدم في دارها, صغيرات اللي يقرأوا على رواحهم, ربي معكم الناس كل, إن شاء الله الأسبوع تعدى كما حبيتوا, الويكاند يتعدى كما تتمنيو, وميرسي فيكس مان,
0: ميرسي فيكس مان, أنا رجعي له فيكس مان,
2: حبيت نشوفه
0: ضم علينا فيكس مان. قبل ما نعطي الكلمة لصديقي أخويا صديق الدرب رافع, جيست حكمة صغيرة تقول أثناء تناول لحمي زميلك في مكتب المدير لا تنسى إضافة ملح العشرة والزمالة التي كانت بينكم لإضافة نكهة مميزة لوجبة الغدر. أخويا رافع صباح الخير,
3: صباح الفل والياسمين, جمعة مباركة سي جعفر, جمعة
0: جمعة مباركة يا رافع, أقسم بالله فضلك أنا وريم في
2: قالت لك ريم
0: قالت لي رب ولا قلت لها اسمعني,
2: قلت له هكا ما تقولش
0: هكا,
1: والله والله
3: صباح الخير,
0: انت تعرفني نحبك ولا لا؟
3: لا نعرف, لا والله نعرف, والله نعرف
0: خوك انا ولا
3: واخويا واحبك في الله.
0: صحيح طيب,
3: احبك في الله. صباح النور, صباح الفل والياسمين, اليوم فماش بوينت لمراعاة مشاعر المسلمين المسلمين خاطر اليوم جمعة, مشاعر المسلمين وكهو اليوم حلقة سبيسيال والله نستنى فيها, إن شاء الله الوالد والوالدة يتقبلوا في الحج اليوم, مش ندعي لهم برشا وإن شاء الله الناس تسمع في إطار يعني في خضم الحج وكل شيء, وماذا بيا كان أنا شخصيا مش نسميها حلقة اليوم تاع ناس بالناس لبيك اللهم لبيك, يعني الناس الكلها اليوم أنا عارف من أحسن الحلقات اليوم باش يتعداو في ناس بالناس على خاطر لكوز الناس الكلها قلوبها فيها, دونك فوالا يعطيكم الصحة. هذا ما يمنعش أنه صحيح نحرمكم من البوينت نهار الجمعة, عندنا الأسامي, عندنا الأسامي واليوم الاسم, اليوم الاسم حلو برشا وموزون برشا, واليوم عملت بعض التغييرات في طريقة الكتابة, إن شاء الله تتعدى, إن شاء الله تتعدى, وإن شاء الله البتين ده يعني نفرح بها أنا نهار الجمعة على خاطرية في وسط الجمعة من الاثنين للخميس, يعني البتين ده تبدأ مش ميش في كامل يعني فورمتها.
0: راتك صحة سيرافة, بارك الله,
3: حبوش عارفوا الاسم شكون اليوم, يعني
0: الاسم شكون اليوم؟
3: نجيبة.
1: اليوم
3: نجيبة نجيبة نجيبة, وتحية لأي نجيبة قاعدة تسمع فينا,
1: تحية تحية تحية تحية
2: زعما قدام النجيبة تسمع فينا,
3: والله لي زوديتور لي زوديتريس يبعثوا لي نجيبة,
0: نجيبة
3: عندنا كعيبة نجيبة في العائلة نحن حلوة, مش نحكي عليها,
1: عندي أم صاحبتي نجيبة, عندي صديقتي أسيستانت غيا نجيبة, تحية ليها, فما برشا نجيبات
2: عندها في حياتها نجيبة,
3: نواجب برشا نواجب
2: الحمد لله.
0: ايه نتوكلوا
2: اللي تحبوا نتوكلوا عاد سي جعفر, خلينا نعملوا تحيه للسي فيكس مان اللي جاي صباح, ما لقيكمش
0: ما لقيكمش
2: بيان سور, تلقاني انا خت نجي صباح بكري, دونك يسلم عليكم جعفر, ما لقيكمش علاش خلينا ما لقاكمش, دونك يسلم عليكم وسلم امين, جاب لكم برشا فازات معناها هكا البرا
0: امانه, داخله
1: بعضها داخله بعضها,
0: مش متوتر, جاب الشكاليت
3: دار العرس المعرض يبدا هذا الاثنين,
2: نسلموا عليه نسلموا عليه وميرسي
0: فيكس مان, ربي يبارك لك ياخو بخاطرك,
1: والله سي تري جونتي,
0: يرحم والديك, جيتك راهي عزيزة برشا برشا برشا, وحابين نشوفوك خويا فهمني ولا, بارك الله فيك على الشكاليت, بارك الله فيك على الشكاليت, بارك الله فيك على الشكاليت,
1: بارك الله فيك على جيتك,
0: ان شاء الله ربي يعطيك ما تمنى فيكس مان وكل اصدقائنا على اليوتيوب, ميرسي بوكو, وماذا بيه تنزجوا على نفس المنوال, هو جاب شوكولاته انتم بدلوا واحد مونجالا
3: لبنا شويه مالح
0: تليفون فهمني ولا,
1: نفس السالي
0: فهمني ولا,
1: محبتهم ما تكفيش, محبتهم
0: تكفي تكفي والله تكفي,
2: اما مرات وكان ربيب ماذا بيك كانت قلنا تصفوننا ماني
0: انت اليوم باش تجيب حدانا المواطنه وان شاء الله ربي يجيبنا في الصويب نفرحوها نحب نفرحوا الناس الكل اليوم نعدي ويكاند مش نورمال يا ربي يجيبنا في الصويب يعني سنقول وهنا راجعين
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: ماما get ready with me 20 plan and guess what
6: ما أريد تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي أريدو
7: أريدو طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. أظهرت دراسة حديثة أن 38.5% من البرودكسيون ميوزيكال اللي أصدرت عالميا في شهر جويلية 2026 تضمنت استخدام الذكاء الصناعي، وهذا مؤشر للتوسع السريع والمريع لهذه التقنية اللي حسب رأيي باش تقتل الفن والإبداع والغشيش والحدث والمشاعر الإنسانية. من الرياكسيون اللي بدينا نشوفوا فيها اليوم ما نلقاو منصة سبوتيفاي اللي قررت التخلص من الفو بروفيل ارتيست فيرتوال المولدين بالذكاء الصناعي واللي نلقاو فيهم بالمئات على اليوتيوب. سبوتيفاي باش تستعمل امباج اي اي بيرسونال لكل بروفيل ما يمثلش انسان حقيقي، والبلاتفورم تطلب من الكرياتور انهم يسوتو ديكلار فيا سبوتيفاي فور ارتست، وباش تقوم زاد بدي كونترول هما اوتوماتيزي. المقاطع الموسيقيه تابعه لسي بروفيل يبقاو يتسمعوا لكل من يريد ان يشترك في حساباتهم بطريقه فولونتير. العديد من المختصين في الميدان الموسيقي والرقمي متخوفين بشان لو فوتور دو لا ميوزيك والحقوق نتاع الفنانين وضروره الافصاح عن استخدام الانتيليجنس ارتيفيسيال في الكرياسيون ميوزيكال، لانه اليوم اصبح ذوق الموسيقي اصطناعي بنسبه كبيره، والعديد من المستمعين عجبهم الوضع وما فوش أن هذه الموسيقى هي نتاج للالغوريتم من دون روح ولا إحساس. لأول مرة تمكن سيستم دانتيليجنس ارتيفيسيال من خلق مجموعة فيروسات غير معروفة لحد الآن، ولكن بإمكانها أن تصيب وتقضي على أنواع معينة من البكتيريا. ينوال أبونسي تفتح أفاق جديدة كونتر لا ريزيستانس بكتيريان. منذ عدة سنوات نجح العلماء في خلق دي فيروس أبارتير دو زيرو، أغلبيتهم كانوا موجهين لتطوير والإيفالواسيون دي ميديكامون أنتي فيرو وتلقيح ومحاولة فهم أصح للكومبورتمون دو سي ميكرو أورغانيزم. جديد أنه في دراسة حديثة قاموا بها دي سيانتيفيك دو لونيفرسيتي دو ستانفورد ولارك انستيتيوت سمحت لذكاء الصناعي من خلق دي فيروس سامبل فونكسيونيل اي انيدي من معلومات موجوده في لي سيكونس جينيتيك دو مليون دانيمو واعشاب وميكروبات وبكتيريا وفيروسات موجودين في الطبيعه. الهدف كان محاوله التخلص من لي انفيكسيون بكتيريان ريزيستانت، ولي فيروس كريي ما يهاجموا كان نوع معين من البكتيريا، اي عندهم هدف واحد منذ خلقهم وباش يساهموا في توفير اون تري بون التيرناتيف او زونتيبيوتيك. افونسي مهمه ومفرحه للعديد، لكن القوز ذا شق اخر خايف من امكانيه استعمال التكنولوجيا هذه لتطوير دي سوبستانس اوتمو توكسيك وامراض جديده او فيروسات تخلق عدوى وبانديمي مونديال تكون سبب في كارثه خطيره على البشريه. المخبر الصيني دونغهو نجح في الوصول الى سرعه تعادل سرعه الطائرات، لكن على مركبه ارضيه تجريبيه تتحرك اون ليفيتاسيون وسرعتها كانت 800 كيلومتر في الساعه. ان فيكول سوبستانتاسيون مانيتيك يوزن 1.1 طن عمل اون اكسيليراسيون غير عاديه واور نورم وقت التجربه، سارت على طريق طول 1 كيلومتر وتابع للابوراتوار دونغهو في الصين. فيكول اكسبيريمونتال انتقل من التوقف الكامل الى 800 كيلومتر في الساعه في 5.3 ثواني فقط. اكسيليراسيون جنونيه ورقم قياسي جديد وصلوا للمطورين الصينيين لتجربة دو نوفيل تكنولوجي دو بروبولسيون الكترومغناطيك ودو فريناج اولترا اوت فيتيس، واللي حد الان نجحوا تماما في ذلك. لونجان على شكل قطار لكن اون ليفيتاسيون، اي بين هواء وفضه ما يمسش الطريق او البيست وما يستعمل حتى عجله، لكن عنده دي بوبين يولدوا مجالات كهرومغناطيسيه اللي ترفعها فوق الارض بصفه سحريه. سيستم يعمل كيما اون فروند جيونت متحكم فيها بكل دقه. من النقاط السلبيه لهذه التكنولوجيا انه اقل غلطه تنجم تكون كارثيه بور لونسومبل دو لا كونستركسيون. فمثال الفرق بين الطرق لازم يبقى اقل من 0.5 ملم، وهذه حاجه كازي امبوسيبل. قطار سريع جدا باش ياخذ وقته اكثر مع المطورين لتحسين درجه سلامته والتقليل من الاستهلاك في الطاقه. هذا كل معنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لادي بروشان افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند، ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز عسلامة. جيت ريدي ويز مي 20 بلان اند جيس وات
6: ما أريد تمتع بتخفيض 10% على الفرفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ما أريد
7: تطور عالمك.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 9:54 دقيقة. نذكر الكون الحلقة اليوم حلقة سبيسيال لأنه بعدنا مواتنا خرجت في القرعة نذكر للحج إن شاء الله ربي يوصل بالسالم. مواتنا هذه ما كانتش في بالها ليه السنة باش تخرج في الحج, خرجت في الحج ولكن ما عندهاش حق الحج هذه. احنا اليوم الواجب بتاعنا أنه نمكن المرأة هذه أنها تمشي للحج تقريبا ب 22,000 دينار فهمني ولا مع المصروف مع كذا. تو تشوفوا الفيديو هبط على وسائل التواصل
1: الاجتماعي المرأة هذه
0: فهمني ولا تخدم بعرق جبين عمرها 77 سنة تلم في الدبز والخبز اليابس وكذا وعايشة وحامدة ربي وتقول لك مستورة إن شاء الله ربي يجيب لها الصواب. 31-328-328 وإلا 50-285-285 هذه الوقت ساب تاعنا للي حب يساهم في الحجة هذه إن شاء الله يا ربي حاجة ميمونة. أي السيد رفع اليوم في الأسامي هي هي فهمني اللي اخترت لنا
2: نجيبة
0: لا نجيبة
2: طبي.
0: أسمع السيد رفع تفضل
3: بسم الله.
2: سعدوتك يا نجيبة.
3: سعدوتك
2: نجيبة ياسر مجيبة واللي يعرفها يتعبى جيبة.
1: يا نجيبة
2: فيانكا وفيانا ومرتوبة. نجيبة ما تحبش الأمور المزروبة.
1: واحدة
2: نجيبة حقانية وصعيبة محبوبة الجماهير تحبها الكنة نسيب وحتى نسيبة. نجيبة مكلمانية غولة أما في فمها ما تتبلش الفولة دلولة وتحب الكلمة المعسولة واللي تضحك له إياه يتمد على طوله. نجيبة زمنية ومكلتها ياسر قوية قادرة تعمل لك تشيز كيك باللية. تحب الشمخ والدمق والمرق والفطيرة اللي في الزيت تلقلق والهرقمة اللي في الطنجرة تبقبق والشمنكة اللي بالكرشة تلقلق. في كلمة واحدة اللي عنده نجيبة في حياته عمره ما يقلق.
0: ينجح وليداتنا وفهمني ولا كل نجيب ونجيبة إن شاء الله يكونوا من أطفالنا النجباء.
3: البكافو
0: نذكركم اليوم أنا كل يوم الجمعة باش نعمل لكم مسابقة جديدة في بلاصة زميلتي رباب. فهمني ولا المسابقة اسمها هو ولا لا
3: هو ولا لا
0: أسر لكم مسابقة.
3: جعفور آخر فازة جديدة هذه السنة ولا مازلنا مواصلين؟
0: آخر فازة هاي باش أفسر لكم مش صعيبة المسابقة باش نعطيكم اكستري فهمني ولا من مسلسل ولا مسرحيه ولا فيلم وانتم تكملوا العباره.
2: والله تعرف تريز اوريجينال وعمرها ما تعملت في الاذاعه.
4: راني تفاجئت قلت يا ربي والله.
3: صدمات كبيره.
2: اسمه هو ولا لا؟
4: هو ولا لا؟
0: لا هو ولا لا
3: هو.
2: انت علاش ما تسميش سامحني دقيقه
1: سامحني
0: غممت فيها البارح ما تجيش خاطر باش نطول اليوم
3: هو ولا لا سامحني دقيقه معناها مش
0: اصلا باش نعطيكم اكستري.
4: سامحني صعيبه على مخنا جعفور خاطر جديده
0: فسرها لكم.
3: ايوه
0: باش نعطيكم اكستري كيما تقول مثلا من الخطاب على الباب
3: مثلا
0: ونقول لك اش قالت حديده الجويده كمل العباره.
3: واو
1: فهمت هذه مش اللي تنفاز
0: لا لا
4: اول مره
0: انا عندي ونبدل العنوان ونخدم على روح ونكتب البيتين ده باسمي.
1: برافو عليك مبروك خوي.
0: فكرت نصر ديب مختار البارح ملا اوماج عليك نصر ديب مختار. مره انا عامل مسرحيه في مني وليه قال لي جعفور يجي خدم معايا يعمل اكستري. قلت له ليه المسرحيه مش باسمي المسرحيه. قال لي شو اسم المسرحيه؟ قلت له اسمه واحد من جعفور بدلها حمص الليل حمص الليل وخدم
1: الله يرحمه.
0: ما هيش هكا المسابقة باش نعطيكم أربعة جينيريكات متاع مسلسل. مش القضية انك تطلع المسلسل شنو مش هذيك المسابقة. القضية المسابقة اسمها موجود ولا مش موجود. موجود ولا مش موجود باش نسمي لك المسلسل. عندك كورونو تقول لي الممثل هذا موجود في المسلسل ولا مش موجود. عندكم سبعة ممثلين مش نسميهم موجود ولا مش موجود. اللي يخسر فهمني ولا هو اللي يخلص الفطور لانه اليوم باش نتلموا على الفطور
2: كل مره واحد تحط له وحده ويطلع ولا الكل مع بعضنا
0: كل مره واحد وحده داكوردو نمشيو نعملوا فيرجول
2: نرجع
0: فاصل ثم نواصل
5: ساعه سعيده ساعه سعيده احنا صوتكم في سيرقس على 91.2 ديوان اف ام L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز العاشرة ديونا فهم عسلمة. توقعات بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأقصى الشمال وتشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم مناطق الوسط ومحليا الجنوب وتكون غزيرة بعد الظهر خاصة بولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30-50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا ثم تشمل لاحقا ولايات جندوبة وبجة وبنزرت وتونس الكبرى أثناء الليلة مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية كما يتوصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية يوم غد بالمناطق الساحلية الشمالية وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري يطالب بإلغاء المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة الموظفين على تجهيزات الطاقة الشمسية داعيا مجلسا وبالشعب إلى التدخل العاجل لخفض كلفة هذه التجهيزات والحد من تداعيات أزمة الطاقة خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفي. والكنزاري يؤكد أن مجموع الأداءات المفروضة حاليا على استيراد التجهيزات الشمسية ينهز 60% بعد تطبيق معاليم ديوانية بنسبة 30% ورفع الأداء على القيمة المضافة إلى 19% مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 100% في بعض الحالات نتيجة إعادة تقييم الفواتير. موسم جني الزيتون بولاية مدنين ينطلق يوم 15 من أكتوبر الجاري بالنسبة لصغار الفلاحين وفق ما صرح به المندوب الجاوي للفلاحة بمدنين عمار الجماعي مشيرا إلى أن صبة الموسم الحالي تقدر ب 30,000 طن. إلى شأن دول الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة عدد من المواطنين المقيمين جراء اعتداءين شنهما الحوثيون في اليمن واستهدف مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوانة فام، صوتكم.

0: اتحركوا شوية مستمعين، غني وشوية غني شوية فرحة اليوم دار الحج دار الحج شلالي غني غني بيه شوية دار الحج بارك تتسالي
1: يا الله
0: غني صحيح صحيح.

0: Outro doutor, outro! هيا بابا هيا بابا خلي معانا شوية خلي معانا شوية
1: يا فارس بغداد يا جيلاني احضر يا صداد بالك تنساني
2: مل عليك مل عليك خذ شوية ماء بحذاك
3: خذ شوية ماء
0: اشرقت شرق الانوار
3: اشرقت الانوار
2: باهية مش خايف
0: السادة المستمعين يعطيكم الصحة بارك الله فيكم ان شاء الله نهاركم اسعد اليوم اسم الحلقة اسمها دار الحاجة اليوم الحلقة اسمها دار الحاجة ما عندنا حتى من ليم للحاجة فهمني ولا ولكن بحول الله ربي بيجي يجيبنا في الصويب
2: إن شاء الله
0: بحول الله 31 328 328 لو رق كل طح هو فهمني ولا 50 285 285 وقدر أروح كلا باب وقدر أروح آي سيدي عندي لكم ضيف
2: عنا ضيف وضيفة هي وهي دخلت بحذينا ونستنى باش نتعرف عليها أكثر شوية
4: تلبس في الكاسك
2: وهيك تلبس في الكاسك وتجهز في
4: بخير
3: صباح النور
2: أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا بيك
4: صباح
3: صباح الخير المستمعين الكل
0: صباح الخير يا دكتورة بالله نحيي لي موسيقى عندي سنين نستنى فيك
3: مرحبا
0: دكتورة أنت اختصاصك شنو؟
3: اختصاص الطب النفسي للكهول
0: للكهول سي جعفر كهول مكهب على الشيخوخ
5: كان جعفر اليوم
4: تفضل
0: حصتك اليوم يا خويا كهول
4: الفيزيت نتاعك
0: كهول انا كهول دكتوره مرحبا بك الدكتوره انت جيتنا الساعه غدوة ثم ايفينمون كبير اليوم نحكيه على الصحه النفسيه وعلى الرقابه تاع نفسيتنا نحن لانه انا الحقيقه خذ التجربه مع سي طارق السعيدي فهمني ولا وعملت مسرحية اسمها بسي وغصت في العالم هذي العجيب الغريب المتغير المهوش مفهوم معناته شي يقول لي هو حسب رأيي أنا معناته يقول لي كنت يصلح لي يقول لي أخطر الأمراض هي الأمراض النفسية قلت له أنا علاش أخطر الأمراض هي الأمراض النفسية يقول لي خاطر كل الأمراض الأخرى فهمني ولا نجمع عن طريق السكانير نحدو نوعية المرض معناتها تتسمى المعاينة هذه
4: الكشف
0: كشف ولكن في الأمراض النفسية ينجم يكون بجنبك مواطن زوجك زوجتك ولدك بوك خوك صاحبك يقرا معاك فهمني ولا يشكو أمراض نفسية وتنجم تكون حتى حادة وانت ما تفيقش هل هذا الساعة جاوبني عليها هل هذا صحيح
3: أي هو الصعوبة في الأمراض النفسية أنه أصلا ساعات الإنسان يشكو من قلق من أعراض وهو أصلا ما يلقاش التفسير علاش يعيش في الأعراض هذيك وعلاش عنده القلق هذيك دونك فما سوفرانس معناها فما جانب من معاناة المريض اللي هو أصلا مش فاهم روحه وحتى وقت يعبر على الأعراض هذيك ما يلقاش يمكن إجابة مقنعة من عند لانتوراج نتاعو معناها من عند الأقرباء ما يفهموش شنو بيه حاجة أخرى زادة ينجم وقت اللي هو بيدو يلوج على تفسير اللي قاعد يعيش فيه ما يلقاش أنتيست دياغنوستيك معناها ما عندناش تقريبا يمشي نجم يعدي يمشي يشكو من الأعراض هذيك وما يلقاش ساعات حتى وقت اللي ياخو معناها التشخيص إنه عنده مرض نفسي ما يقتنعش خاطر ما عندناش جوستومون تحليل وإلا تصوير نجمو نعملوها باش يرى قدامو الحجة إنه عنده الاضطراب هذيك بالذات
0: نعم دكتورة باش نكون معك واضح وصريح ومباشر وهذا السؤال لكل مستمع ولا كل مشاهد يشوف فيه تو كيفاش نعرف اللي أنا أشكو مرض نفسي كيفاش نعرف طو أنا مثلا وزينب ورباب ورافع وريم والسادة المستمعين ثمشي السؤال ولا حالة معناتها لو كان وصلت للحالة هذيك ولا للسؤال هذاك أنا راني لازمني نمشي للبسي
3: هو أكثر حاجة تنجم تخلي الإنسان يشك إنه عنده اضطراب نفسي إنه يلاحظ تغيير في مشاعره في مزاجه تغيير في سلوكاته والتغيير هذية يكون بدرجة أنه ما تخليهش يمارس حياته اليومية معناها تخليه يعيق الممارسة متاع حياته المهنية ولا في الجانب الاجتماعي ويستمر الحاجة هذيك في الوقت لكن وإنسان باش يتأكد أنه عنده اضطراب نفسي يلزم وقتها يصير التقييم دوك الإنسان وقت اللي لاحظ اللي عنده تغير مستمر في التصرفات متاعه في المزاج متاعه يشكو من قلق وتعب نفسي مستمر في الوقت مهم أنه هو يمشي يطلب المساعدة وقتها باش نقوموا بالتقييم متاعنا والنجم نأكدوا اللي فما اضطراب نفسي وإلا لا
0: دكتورة آمنة التونسي كي يمشي للبسي خلصة
3: صحيح فما برشا عبيد اصلا تخاف باش تمشي للبسي، ما توصلش تمشي للبسي تخاف، وذيك علاش يؤدي انه برشا امراض راهو ما تتشخص الا في مرحله نوعا ما متقدمه، والانسان يقعد اشهر ساعات سنوات ما بين

0: people with lived experience، معناها العبيد اللي عاشت تجربة المرض النفسي اللي هي باش تحكي على التجربة متاعها.
1: ملنجيو تونس الكل غدوة.
0: مرحبا هو اللي يحسن.
1: والله مرحبا بينا. دكتورة سايبنا من الموسيقى. دكتورة لحظة، نحب أرقام. دكتورة ركزي معايا، هل صحيح أنه منظمة الصحة الدولية تقول أنه 52% من المجتمع التونسي يشكو أعراض نفسية متفاوتة الحدة؟
0: أعراض نفسية، نجم أي إنسان يحس بأعراض نفسية في مرحلة معينة، معناها مع نسق الحياة، مع التوتر، مع متطلبات الحياة، مع كيف ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات، مع برشا عوامل تخلي أي إنسان نجم يحس في مرحلة معينة عنده أعراض نفسية معينة. لكن أقرأ أرقام هذه يمكن ماهيش دقيقة، لكن ماهيش ياسر مجنبة للواقع. الأرقام متاع اضطرابات نفسية كيف ماهيش هينة، معناها نقلي نحكيه على نسبة مثلا 10% من هذه أرقام عالمية متاع وناس نجم يكون عندها اكتئاب، نحكيه على أرقام
1: تونس مرتفعة. تونس
0: في تونس مانيش ياسر بعاد على الأرقام
1: قديش
0: العالمية.
1: اكتئاب قديش
0: النجم نكونوا قراب للنسب العالمية، معناه نجم نكونوا 10% من التوينسة ينجموا في مرحلة معينة يكون عندهم أعراض اكتئاب.
1: لحظة، معناتها احنا توا 12 مليون، معناتها 1,200,000 مكتئبين
0: ينجموا في مرحلة، مش في الوقت هذا الحالي، أما ينجموا في مرحلة معينة يمروا بمرحلة اكتئاب.
2: على خمسة توينسة تلقى واحد مثلا هكاكا، على
1: خمسة
2: نحن خمسة في واحد منا مكتئب.
3: نعرفوا شكون
2: نعرفوا ليه. دكتورة، ارتداء الألوان برشا على ماذا يدل؟
3: يقصد في
1: شكون؟ يدل على جعفر تحب تهز غادي
2: أورانجي. سمحني، أورانج أحمر، يعني موف سبابت ساعات من قدام لون من تالي لون، ما يعني
1: ما فهمناش برد لون، ما فهمناش.
0: الناس ميكون حب للحياة، حب للتجديد، مش بالضرورة.
3: جيت كنت دافع عليك يا صح صح
2: هكا دكتورة.
1: الله أكبر،
0: ينجم يكون
2: حب للحياة
1: دكتورة، ما تتبعوش. اسمعني دكتورة، طول الناس اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجموا يشاركوا غدوة في الإيفينمون الكبير هذا؟
0: هو بالضبط الحاجة اللي باش نعملوها أول مرة إنه باش يكون إيفينمون أونلاين عبر الإنترنت. العبيد تنجم عن طريق الرابط اللي باش يكون موجود على صفحة بروغرام أفيسين دو بسيكو إدوكاسيون، اللي هو البرامج، معناها وحدة البرامج التربية العلاجية بقسم ابن سينا، حطينا رابط أونلاين على الصفحة متاعنا. ينجموا غدوة العبيد مع مصعتين ينزلوا على الرابط هذيك باش يكونوا حاضرين معنا على في اللقاء متاعنا اللي باش نحكيوا فيه على الصحة النفسية بصفة عامة، وباش نسمعوا فيه زيدا العبيد اللي مرت بتجارب متاع علاج نفسي ومتاع عايشة المرض النفسي باش تشاركنا التجربة متاعها.
1: ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. مش كانت بركي يتكلم.
0: اي احنا باش نكونوا اطباء نفسانيين نتاع قسم ابن سينا والاخصائيين النفسانيين كيف موجودين الكلنا اونلاين. عندنا مداخلات قصيره تحسيسيه باهميه التربيه العلاجيه خاصه. باش نسمعوا فيها الجانب الثاني، العبيد اللي مشكوره قبلت باش تشارك معنا تجربتها مع المرض النفسي. والجانب الثالث باش نكونوا زايده باش معناها العبيد اللي باش تحضر معنا تنجم تكتب لنا اون ديريكت الاسئله نتاعها على الصحه النفسيه وباش نجاوبوا على الاسئله.
1: ممتاز ممتاز ممتاز.
2: برافو
1: كارو، تعمل من قبل.
2: برافو.
1: ممتاز، وإن شاء الله يتواصل، مش مدة كل عام، لا كارو، كل شهر، كل جمعتين نوعيه بالصحة النفسية، لأنه الحقيقة أكثر الكوارث الإنسانية اللي قاعدة صايرة، فهمني ولا؟ حاجتين، الأمراض النفسية اللي احنا ما في بالناش بها، فهمني ولا؟ والمخدرات، هذا يهز لهذا والآخر يصب في الآخر.
2: بالله جوستومون جعفر سامحني قصيت عليك، ليفينمون ياسر تحفون على الآخر، كانت نجم أنتوما سبيسياليتي الكهول، أما كانت نجموا في المستقبل زادة تعملوا حاجات ونحن حكينا فيه لهنا. للمدارس والأطفال المراهقين، الليسيات، الكوليج، اللي هو إتاب مهمة جدا في حياة الصغير، يعني من المكتب للليسي الكوليج هي أكثر إتاب فراجيل فيها يكون الطفل الصغير، خاطر سي لادوليسونس غاديكا كانت نجم تصير حكايات كسوا التلامذة في حداتهم ولا حتى للبارون، يعني أونلين يسهل من الدار ينجم يدخل يشوف، حتى أون فامي يدخل مع بعضهم باش يحاولوا يلقاو حلول ويلقاو دي ريبونس لدي كيستيون. انيسياتيف تحفون على الاخر، اون بلوس جو بونس حتى بالانترنت فما نوع من الانونيما، ينجم يدخل الانسان ما يستحقش يكون موجود فيزيكمون بوجهه، دونك ياسر فكي الفازه مهمه جدا انه يدخل بسودو يحضر يتعلم ويستفاد من غير ما الناس تعرفه.
1: مهم. يسرى بدوي قتلك في مدينه العلوم.
0: هو أونليني. احنا باش نكون اطباء نفسانيين واخصائيين باش يكونوا موجودين في القسم
1: مثل مش حضور
0: في مستشفى الرازي. احنا باش نكونوا موجودين في القسم نتاعنا مستشفى الرازي، لكن الحضور كل باش يكون
3: وين نلقاو اللوليان

0: وين ينجموا يدخلوا العباد؟
1: هو صفحة الفيسبوك الخاصة بقسم ابن سينا اسمها بروغرام افيسين دو بسيكو ايدوكاسيون.
2: تنهبطوا في الفيديو تنهبطوا الليان تنهبطوا مهم مهم على الاخر وادعوا التوانسة كلهم يشاركوا. التوانسة الكل شاركوا شاركوا. ادخل خويا هاو ما يشوفك حد. ادخل خويا اطرح اسئلة فهمني ولا ادخل عبارة على علاج مجاني. انا هاني مشيت انا ونشجع الناس ان تمشي
0: احسن حاجه واذكى حاجه.
2: امشي امشي امشي باش تفهم. ما نعرفوش كل شيء راهو ما تنجم هذاك الطبيب درا شنو هي نفسه شنو هي ذيك المثل بتاع
0: نفس نفسك وانت طبيب
2: وانت طبيب. مانيش طبيب بربي المثل هذا نحيو النفس نفسك وانت طبيبه. مانيش طبيبها ما نعرفش
0: انا انك تكون فيق انه لازم تكون يعاونك هذاك شو معناتها انت طبيب.
2: دكتوره عندنا فقره اسمها بسي مش اسمها جينجل. عندنا فقره اسمها بسي
3: بحضور الدكتور.
0: فما حاجه لازمني نقولها راه خاطر باش ما نقعدوش في عمل جام تاع حاجه تهز الحاجه وتهز الادمان وتهز غيره على خاطر الاضطرابات النفسيه والا الاختلافات النفسيه خاطر زاد نجم نسميوها هكا. اليوم نحكيوا على برشا حاجات ولينا نجم نحطوا لهم اسم كيما تي دي اش باغ اكزومبل كيما الاش بي كيما الاش بي او لو بوتونسييل انتيليكتويل ولا لو بوتونسييل ايموشنيل مع الامراض والا الاختلافات النفسيه المتعارف عليها واللي ولا علينا عندنا عليها فيدباك كبير وكل شيء. باش نحيوا الوصم ديجا لازم الانسان اللي يشكم الاختلافات هذه يحس روحه في مجتمع أساسي باش ينجم يتكلم. هذاك أنا ظهر لي جزء كبير من نوع من الراحة تخليه يبدأ في مرحلة العلاج والتشافي. والحاجة الأخرى اللي نحب نشكركم عليها على الأخر الأكسي هذه أونلين على خاطر فما برشا جهات يسمعوا فينا في تونس. تونس العاصمة ديجا ناقص أخصائيين لي ريجيون لا حدث ولا حرج. هذه حاجه وان بلوس سي با اكسيسيبل الفلوس اللي الناس ما عندهاش لي موان. نجم يكون عنده الوعي راه في ولده راه في بنته راه في راجله راه في مرته راه في امه راه في بوه يحب يعاونه لكن هاك الفيزيتا هذيك نتاع البسيكولوج ولا البسيكاتر ما عندوش. دونك انه يكونوا فما ديزينيسياتيف يقربوا والا يخليوا متاح واكسيسيبل الصحه النفسيه للناس الكل حاجه مهمه على الاخر. وان شاء الله خاطر هذه خدمه دونك ان شاء الله لي بسيكاتر لي بسيكولوج لي ثيرابوت يلقاو شكون الفينانس هل الخدمه هذه باش يستقبلوا الناس باش يسمعوهم باش يعملوا معهم ديكول باش يعملوا معهم دورات باش يخليوهم هما على الاقل اون بو لي سوبورتي. كيما قال رافع تنجم تكون للديار للمكاتب للليسي انه انت تنجم تدخل ما تحلش وجهك ما تحطش الايدنتيتي نتاعك مي على الاقل تستفيد وتنجم تتبع وراهو الكلنا الكلنا الكلنا نحتاج المساعده. دونك اذكى حاجه تنجم تعملها واسلم حاجه تنجم تعملها انك تمشي تتابع نفسك باش تكون انت خير وتكون انسان فرحان. وراهو الاختلاف مش معناته انت خايب. الاختلاف يعني انه الكل ماناش كيف كيف دونك الكل لازمنا نقبلوا بعضنا على الاساس هذا.
2: انا الحقيقه ما تتصورش قداش فرحان انه نحكيوا على ايفينمون كيما هذا. كيما قلت لك انا تمنيت قبل من قديم الزمان انا نطلب منكم انه ما يكونش كل عام كما قال زين براي ثم مشاكل مادية ثم إنسان الناس ما يعرفوش وما عندوش المادة والإمكانية أنه يتعالج نفسانيا. أنا فقرة اسمها بسي فهمتني ولا كل يوم نجي نطرح سؤال أنا على أصدقائي فهمتني ولا مش في إطار انتحال شخصية فهمتني ولكن تفتف من الانترنت كذا بعض الأسئلة فهمتني ولا اللي هي تبربش شخص الإنسان.
3: وانت بروفيتي دكتورة حاول تحللنا يعني حسب لي ريبونس نتاعنا جراتويتمون بيان سور تقولناش 80000 يعني في الاخر حاول تحللنا وخرج كل بروفيل فينا شنو هو مشاكله كان ممكن بالانونيما بالانونيما
2: دكتورة انسى الموضوع خاطر مش هذه المسابقة. في العادة لبسي يسأل المواطن انت تسأل المواطن انا اليوم باش نسألك انت ويلزمك تجاوب انت طوع عند لبسي اللي هو انا جيتني بسويقاتك دكتور
0: دايوغ برشا دي ثيرابوت يمشيو لدي ثيرابوت
2: بدل لي خويا الموسيقى
3: تشوف المشاكل اللي يطلع
2: باش تعديني طول دكتورة انت كان جيت غنية شنية تكون
0: وعليش عاد لازم تعلم
3: فاجأتني بس لا بسي كاسح برك الله ليه
2: انت كان جيت غنية شنية تكون
4: غنية
5: غنية
3: توين والحب فين
5: مثلا انت
0: ما تعطيهش اجابات وحدها يا ولدي الكابيني فيغمي الانتيميتي
2: وحدنا نحن تو
0: البرايفسي تاع لي باسيون
2: السؤال كان جيت غنية شنية تكون
5: برشا غنيات انا والموت انا والحاله النفسيه اللي فيها
2: هذه نعتبرها اجابه مهمه برشا غنيات كان جيت طقس
5: كيف كيف الانسان متقلب دونك ينجم يمر بالفصول الكل
2: اللي ما تتشدش هذه الحاجه والله دكتوره جاوبني على الاقل على هذه كان جيت مكان شنو المكان اللي تكونوا
5: البحر
2: فما ثيرة بطلع
3: فما موج
2: ولا هادي
5: بالضبط خاطر البحر يمر بمراحل ساعات هادي ساعات هيش
2: كيف كيف توفنا مرحلة ما دكتورة العضاء
5: استقرار
2: منعت الدكتورة لباس دكتورة
3: بحر الزهرة
2: لباس دكتورة إن شاء الله لباس مرحبا بي الناس مش عرفتن
5: شكرا على
2: استضافة شكرا على استضافة بيسير دكتورة محليك شكرا لك أنت وللطاقم الكل اللي يخدم معكم راهو مجهود كبير برشا برشا برشا فمني ولا نذكر اللي لبنا راهو غدوة فمني ولا التوقيت كان عنا تفاصيل أخرى
5: من مساعتين للأربعة متاع العشية
2: من ماضي ساعتين
5: للأربعة
2: متاع العشية مهم جدا تنجموا تدخلوا فمني ولا على الباج فمني ولا تابعوا وتبعثوا أسئلتكم واقتراحاتكم أنه مهم جدا جدا جدا وأهم حاجة كما قال رافع أنه ما يتشافش فمني ولا معناتها وانت بالديجيتال وكذا فمني ولا مش كما الحضور بارك الله فيكم يعطيكم ألف صحة
5: شكرا.
2: هل لديك أقوال أخرى؟
5: بكري حكيتوا على مثل شعبي تونسي يتقال يقول لك فما مثل واحد آخر زي النجم يطبق جزئيا يقول لك اسأل مجرب وما تسألش طبيب احنا نحب نقوله اسأل مجرب واسأل طبيب يعني حتى العبيد اللي عندها تجربة مع مرض نفسي مهم ياسر نسمعوها وغدوة باش نسمعوهم خاطر عندهم رأيهم وتجربتهم دوك اسئلة مجرب واسئلة
2: والنفس نفس
3: والله فرحت في بالي الدكتورة باش تجبد على مثلا طلب صلي قلت وانا البارح ود البارح قال فما مثل الاخر يعني
0: كل
3: العين اللي ما تدمع وكان محصل
6: ضربه برصاصه جعفر المثل هذا ماني رانا قاعدين نحكي فيه بالغلط اسال مجرب وما تنساش الطبيب ما تنساش الطبيب
2: لا دارنا يقولوا اسال مجرب وما تسالش
6: لا ما تنساش
2: الطبيب باش فلوس
6: طريقه صحيحه
2: مش الطبيب
0: اما انت الانترفيو اللي عملتها للدكتور جابت لي فكره فما بسي مشهور على الاخر عند التونس الكل هو شلون شخصيه شكون
2: سليمان الابيض
0: ما حسب رايكم سليمان الابيض لازم يمشي يداوي على شنو
2: سليمان الابيض
0: على الكلوف مثلا
3: مش مرضو على التعلق بالدار لازم يحل كابينه بعيد على الدار
0: والله لا انا مثلا نحس اللي هو يحقر ياسر من خوه
7: علاقته
0: معناتها علاقه حاجه خايبه ياسر ديما ما يشجعوش ديما ما اقل منه ديما
2: عنده حب التملك زاد عنده دالندا ويبدا
6: دالندا وزينوبا
2: فهمتني
0: والكل عنده حاجات
2: عنده والله فرشتيه زينب مسلسل تو عنده
3: الدكتوره بدات تضيع بقول لكم اللي الدكتوره بدات تضيع ما عادش فاهمه الموضوع
5: لا
2: ماكش مظروف عندنا جو فهمني ولا عملت جو جديد هذه عمرها ما تعمل في تونس سلعه تركي دو ميمونش حاجه فهمني كان هكا تنجم تحضر بعدين باش تقيم الاشخاص اللي حاضرين
5: الحاله النفسيه
2: نتاعك تقعدي
3: اعتبرها
0: كونسلتاسيون طيب شوكولاته ولا حاجه
2: بربر فيكس مان جبل الشوكولاته باش تاكلي الشوكولاته زاد نعملوا فاصل بربي اليوم راهي حلقه دار الحج راهي اليوم حلقه دار الحج صبوره زغريت تنسى زغرت نسويه هاي فاصل ثم نواصل

0: 30 دقيقة. هذه دار الحاجة, حلقة اليوم اسمها دار الحاجة. إن شاء الله ربي يكتبها الحاجة يا ربي عالي, إن شاء الله يا ربي يفرحوها. بعد شوي باش تجي بحذانا, ذكر عمرها 77 سنة, خرجت في القرعة, ما كانش متوقع فهمني ولا, ولكن بحول الله بحول الله نحط اليد في اليد, وإن شاء الله يا خويا تمشي للحج ترجع وترجع لنا سالمة غانمة. تحية للسادة المستمعين يسمعوا فينا الكل, ذكر جزء بالأرقام 31 328 50 285 285. سعدك يا فاعل الخير, والله ما يدوم شيء سعدك, الدنيا هذه راهي رمشت عين, اقسم بالله ما يدوم شيء. وبالمناسبه هذه نحب نترحم على عبد الستار بن حسين اللي هو عبد الفتاح بن حسين نسيبي, ان شاء الله ربي يرحمه برحمته الواسعه اللي يرجعون هذيك حال الدنيا يا اخويا, ان شاء الله ربي يصبركم ويصبر العائله الكل واهالينا واخواتنا وعائلتنا في تزركة الكل. دونك حبيت نحكي سنة الحياة
1: والله.
0: زينب زينب زينب يودي راهي اعمل وترك. اليوم مثلا نحكيه على الحاجة, ثم شكون اتمنى انه يحجج امه ومخلطش, فهمتني؟
1: صحيح.
0: معناتها ثم شكون تمناها اللي يسمع فيا ويقدر, عبارة حججت أمك, عبارة حججت بوك, فهمني؟ راهو كانت راهو المرأة قديش مشوقة وقديش المرأة بسم الله ما شاء الله
1: إيش عادي.
0: هاي بعد شوية نذكر جيست بالنور تليفون 31 328 328 50 285 285. هاي باش نشيو الأكمل العبارة.
2: أكمل العبارة
3: باي جعفور.
0: أكمل العبارة متاع اليوم باش نسمعكم جينيريكات تاع مسلسلات, تقول لي اسم المسلسل بيان سور, ماهوش على نقاط فهمني ولا, ما عنده حتى علاقة بالنقاط, ولكن فهمني ولا باش نسمي لك أسامي ممثلين اسمه موجود
4: أو غير موجود,
0: بعد هو موجود في المسلسل وإلا ماهوش موجود.
4: ماهي مليك الحلوة حلوة,
0: توكلنا على الله.
4: تفضل
0: باش نبداو بالمسلسل الأولاني والمتسابقة الأولى من تونس رباب.
3: نعم
0: حاضرة.
3: نعم أستاذ جعفر تفضل.
0: نسمعوا جينيريك المسلسل من غير ما تقولوا هذه المسلسل خاطر معروف. جينيريك المسلسل.
3: قلت لي الاسم ماهوش نقطة,
1: فماش نقطة على الدوار.
3: اوكي الدوار. نعم
0: مكتوب من دوار
3: ليه رقد بكش شوف في حال. اوكي
0: زيدوا شوي. شيني يا رباب؟ حاضر العاتي. حاضر يا رباب.
5: حاضر هالعاتي من بارح نستنى فيك
0: يا رباب.
5: قول العاتي
0: مش هسمي لك ممثلين يا رباب.
5: قول
0: وقولي لي موجود ولا مش موجود.
5: باهي
0: نور الدين بن عياد الله يرحمه. بسرعة بسرعة بسرعة.
3: مش موجود.
0: موجود هو يا من رسع. بسرعة
3: ما ويش موجودة.
0: موجودة.
3: مش موجودة هو يام.
0: موجودة موجودة خطيبة خطيبة خطيبة
4: العاتي.
0: لا لا خطيبة عبد القادر بغداد. طيب السهيلي. طيب السهيلي.
3: طيب السهيلي والله بلوجة ممكن نعم.
0: قل لي موجود ولا مش موجود.
3: موجود.
0: موجود. إجابة صحيحة. فاضل جلنزة.
3: موجود.
0: إجابة صحيحة. بالقاسم بن يدر.
4: موجود.
0: موجود. لا لا بربي معاونها.
3: موجود موجود.
0: بربي هتعمل مجهود. بربي لعاونها عاد.
3: يودي معاونتي.
0: موجود. جليلة برهان.
3: موجودة.
0: فعلا إجابة صحيحة. نعيم الجاني.
3: موجودة.
0: إجابة صحيحة. صالح جدي.
3: موجود.
0: موجود. الإجابة صحيحة. قيد الأرقام.
4: إيه كله موجود هتيت.
0: لا مش كله. إيه كله موجود. إيه فخ شنو؟
4: فخ حلو. بدينا بفخ يعني.
0: عنده زوز إجابات خاطئة. دونك 1 2 3 4 5 6 7 ثمانية. دونك رباب عنده 6 نقاط.
1: جميل.
3: شكرا شكرا شكرا.
0: نمشيو للسيد رافع.
4: تفضل سيد جعفر.
3: هيك العبا.
0: المسلسل تفضل. المسلسل رافع ما عرفوش.
4: لا هو مش مشكل يعني.
0: نمشي مش كمل. خليه وجهي.
3: حافظينا بالنوتة.
1: نمت على سيدي.
4: تكسى.
1: مرحبا.
4: عشان ما نكونش فخ.
3: مش الجينيريك الأصلي.
4: السيدة منين نور الدين عند المرسيدس الخضراء.
0: حاضر.
4: من البارح.
0: بسرعة.
4: اي تفضل بسرعة ما خممش.
0: كوثر الباردي
4: موجودة
0: مش موجودة. ركز.
4: تفضل ايه تفضل.
0: دالي بن جمعة
4: مش موجود.
0: إجابة صحيحة. لمين النهدي
4: مش موجود.
0: إجابة صحيحة. نوردي بن عيد
4: مش موجود.
0: إجابة صحيحة. اسمهان الشعري
4: مش موجودة.
0: متأكد؟
4: مش موجودة.
0: إجابة صحيحة. خالد هويسة
4: موجود
0: مش موجود.
4: خالد هويسة مش بوليس في منام تعرسية؟
1: أمان
4: خدم الشرطة غادي؟
1: لا
0: آية
4: في نعرس الهويسة آية
0: تاوى شد عندك. مختار ذويب.
4: مختار ذويب مش موجود. مش موجود.
0: إجابة صحيحة. تعرفوا؟
4: نعرفوا.
0: شنو؟
4: تفضل اللي بعدها سي جعفر.
0: تعرفوا؟ بحكي.
4: نعرفوا.
0: عبد السلام بوحوش.
4: تي ليه عاد؟ لونترونور نتاع العمران.
0: لونترونور
4: نتاع العمران.
1: دي الفن.
4: مش موجود. مش موجود.
0: على الدين غرام.
4: أما كرويا موجود.
0: على الدين غرام.
4: لا مش موجود. شنو دورتي لي كرة توا؟ مش موجود.
0: كاسبر جيك.
4: كاسبر جيك جيك اللي كنت في العمر ما جانيش.
0: والله
1: والله
0: والله
1: غابوره
0: عملت هيك راني مسابقه كل عملها الرافعه والله لك عاد
3: سبعه اجابات صحيحه
0: سبعه اجابات
3: نحبوا ياخذ زوز نقاط على عبد السليم بوحوش وحده جاب العمران
0: نحبوا وين
4: الله يعزك والله
0: زينب
1: جعفور
0: خليني بالاخر حاضر جينيريك لزينب
1: هكا توا جبت لي مسلسلات اللي نحبهم
0: الكل ربيب الله ربيب ندي بعيد كله موجود كله مش موجود زينب حاضرة
1: حاضرة
0: اتونسيون ربي العاونها
4: توزيري زين ما نجمش نعاون
0: المسلسل الوحيد اللي واتي مولاه هو من بعد
4: حسبت وعقبت
3: غادة في برجة بوكس
0: لا لا لا طاو تفهم بعد زينب هل أنت مستعدة سأسألك عن بعض الممثلين هل هم موجودون يعني في هذا المسلسل نعم أم لا
3: عجبتك رفعتها والله برافو عليك
0: نعم
3: موجودون
0: الممثل فتحي العكاري طبعا الباب
1: مش موجود
0: موجود خضار
3: الخضار
1: وي.
0: محمد الحبيب الشعري
1: موجود
0: تعرفوا
1: لا
4: ولد سفيان
0: الشعري ولد سفيان الشعري
1: موجود
4: موجود
0: سفيان الله يرحمه
1: الله يرحمه نعم
0: محمد ممدوح
1: مش موجود
0: موجود
1: اوتون فور موا
4: اوتون فور موا aussi
0: صلاح جدي
1: لا مش موجود
0: مش موجود فعلا اجابه صحيحه دلي بن جمعه
1: لا مش موجود
0: فعلا إجابة صحيحة
4: لو عندي لو عندي زينب مش
0: هتشوفوه منيا بن عرفة
1: موجود
0: إجابة صحيحة فاطمة البحري
1: موجودة
0: نعم موجودة جودة نجح
1: موجودة
4: لا
0: نعم سهام صدق
1: موجودة
0: موجودة
3: سبعة إجابات صحيحة
0: سبعة إجابات صحيحة زينب زينب
1: مويل بي بي ميرسي
4: هما قديش من نسم
3: هما تسعة عشر
0: إلى
1: نحب نعرف المسلسل شوقتني
0: المسلسل الصادم اللي هو ميواتي كريم
4: صيد الريم
1: خطر الاسم طبعا
3: عفيف
0: بعد حطها لنا دي نخرج به يرحم والديك
4: هي مولات المعمل
3: رئيف
1: ملا جنيريك آي آي آي
4: حتى كان جات تعرف تخيط
0: عيات تمنيت راح نغني
3: عيات
0: هلين قد سهلة منو
6: ونات كالعصفورة الطين

0: بالله خلينا شوي
1: وحطها بعد يا ريم
0: حطها ثلاث مرات بعد الاكل هاي يا ريم
2: يا صياد يا ظالم
0: يا زيهم حتى هناك يا زيهم هذه قوة صبر في الطلعة بيخ كل تعرف قوة صبر وين اللونين يكون نكدوه معاه
1: بعد نضيعه
0: كان طلع اخوي صراحة نمر مباشرة المتسابق الموالي ريم من تونس تحديدا من قصور السف وتحدث عن قصور السف أين تقع قصور السف
3: في ولاية المهدية
0: ولاية المهدية منطقة ساحلية
3: وهو كذلك
0: نعم متزوجة أم
3: لطفلين
0: طفلين نعم أستاذ ريم الممثل الأول علاء الدين أيوب
3: موجود
0: نعم وهو خريج المعهد العالي للفن المسرحي ومن خيرة الممثلين والمخرجين المسرحيين عاطف بن حسين
3: مش موجود
0: إجابة صحيحة نصيب البرهومي
3: موجود
0: مش موجود
3: لا مش هذاك المسلسل اللي فيه نصيب
1: مش نصيب في بريسنية
3: اي مش غالي
0: يحيى الفيدي
4: نحسوه مش موجود
3: موجود
0: مش موجود
4: والله يا اخوتي
0: يحيى الفيدي اللي هو يحيى الهملاجي اللي هو صديقي من الحمديه
3: بدلت لي لقبه ولا شيء
0: لا لا لا لا هو معروف يحيى الفيدي ممثل جميل جدا مثل مع شو اسمه سيف عمران اكل يحب يموت في مرتين في الكهرباء ويقول له بجاه ربي برا كل ما يتعاد النار يحيى الفيدي جميل جدا تحيه كبيره باش عليك معز بن غربيه
3: مش موجود
0: قصة واحدة دي مش موجود عائشة الخياري
3: موجودة
0: قبيل السياري
3: موجود
0: يوسف مارس
3: موجود مش موجود
0: يوسف مارس
3: يوسف المسلح
1: خليه
3: يوسف وين موجود
0: موجود فعلا موجود هو اللي عمل عركة مع قبيل السياري
3: حلوجيت موجود
0: ست نعم روف بن عمر
3: مش موجود
1: موجود
0: موجود
3: شكون انا هو
0: موجود
3: ما مشيتش غادي مازلت في الحومه
0: يا مدير المعمل الاخر
3: صح صح
1: مع رئيف
0: انت كان في رئيف منا
1: نزل كل رئيف معمل مسؤول
3: صحيح
0: الله يرحم فتحي الهدي
3: الله يرحم فتحي الهدي مازال عندك واحد اخر
0: لا فقط
3: كهو
0: النتائج النهائيه
3: انا ورباب كيف كيف
0: النتائج النهائيه
3: انا ورباب ستة وزينب ورافع سبعة
1: ما عندكش مسلسل نهائي
5: عندنا جو نهائي
3: ما ركزتش في بن عمر خساره
0: ست نقاط ريم ست نقاط زينب
3: لا سبعة
0: عفوا
3: رباب
0: سبع نقاط زينب سبع نقاط رافع وهذه المفاجأة الكبرى
5: منين المفاجأة
0: رافع جاب سبعة
1: هنا نعتبره انتصار
0: والله لك عادي
3: ربي اتصلوا على كاسبر جاك موجود في مسلسل ولا ليه متحبوش يربح
0: ما يتبعش
6: ربي حجب علينا العين
1: لا كورة ولا مسلسلات هو جيب له الاثنين ما يتبعهمش
3: كاسبر جاك شنو بش يعرف منين بتاع روسية معناه واحد اسمه كاسبر جاك
0: هو اللي عرف عبد السلام بحوش
5: ديجا والله
0: تتبع في الكورة انترونير تاع العمران
6: لا يعجبني برشا عبد السلام بحوش خاطر صعيبة ما حنين تحسه فرد وقت تاك اللي صعبة ما هو حنين يعني يعجبني برشا والله العمران تعمل في ركور كبير برشا سبورسا يعني كان ما نعفقش به الموضوع هذا نتسمى ديكونيكتي من المجتمع
3: والله
6: العمران قاعدة تطلع برافو دي جون دي جون براعم قاعدين يطلعوا يلعبوا في لعبة بيه
0: رافع برحمة العزة لي
3: براعم
0: ما عنده حتى علاقة بالبرامج برحمة العزة لي قديش تنجم تسمي من جوار يلعب توا في البطولة الوطنية
6: شو يعني الكلوب الكل
0: تو قديش تنجم تسمي من جوار تو يلعبوا تو جوارات
6: بن حميدة
0: اي
6: بالرمض
3: اكل لقب لقب
0: لا مسير ربي خلي بالرحمة العز عليكم وحدكم واحد واحد
5: سعودي او بن امشي من سعودي
0: امشي بن حميدة قلت لي
6: بالرمضان
0: اي مسير شي
6: شوات
0: اي كل بر ابس
6: شوات مش الـ مش الـ مش الكلوب
1: لا ما عادش
6: خرج
0: وين
6: شوات خرج من ليه والله مش عامل ميزا جور
1: كبير بير
6: مش استقبلوه في المطار وجاء ودخل الكلوب
5: كانت تتابع ايكيب اخرى
6: استنى لا اله الا الله
0: ثلاث سنين كان استقبلوه في المطار وجاء الكلوب
6: استنى حقي
1: كريم
6: حقي والله والله ما نتذكرش لقبه سيبوني والله حرجتوني دحمان دحمان دحمان دحمان الجول دحمان مش شو اسمه الصغير اللي شد جول
3: اي ترى
5: امين الله
6: مميش
0: ليه سيبو
6: مميش نو مش قول في الشامخ
0: ليه قل له ليه خليه ليه
6: ليه مميش ولا لقل
5: له يقصد في مهيب
6: مهيب الشعباني
0: زين بقدش نجم تسمي من ارشيتكت عراقي
1: برش زي حديد
0: الله يبارك
1: سمعت المعلومة في بيروت
0: انت سمعتها
1: بيروت
0: في
1: الجامعة الأمريكية
3: الأيوبي
6: بالله تحية المحرز حسني يسمع فينا ويبعث لي في اللسامي زعلوني والله المحرز وبالله يقول له إن شاء الله مبروك العرس في لك عرس محرز
0: عرس شكله
6: والله شكله عرس والله إن شاء الله مبروك لا والله لا استدعاني أنا واستدعك أنت ووصاني باش نزيد نذكرك بالاستدعاء وأنا زاد نطلب منه اسمح لي مش نمشي خاطر مرض
3: فضحتنا
0: إن شاء الله أخوي في عرسه ثاني ونمشي
1: إن شاء الله مبروك إن شاء الله بالهنا
0: بالله
1: حط
0: بالله
6: مبروك يا محرز
0: مبروك يا محرز كيف انتو في الباك تو مبروك يا محرز مبروك يا حروز شكال يا معذبه هاي سيدي مرحبا بكم ان شاء الله بعد نهاية الحلقة متاع اليوم نقولوا مبروك للحاجة لانه اليوم الحلقة اسمها دار الحاجة اي باش نخرج باب اسمها دار الحاجة اليوم جاتنا مواطنة عمرها 77 سنة المواطنة متاع اليوم فهمني ولا مشوقة للحج واسمها طلع في القرعة ما عندهاش حق الحجة 31 328 328 50 285 285 احنا ولادها واحنا بناتها فاصل ثم نواصل

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: صعب صعب صعب

تفسو نعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفس مليح مش نعمل بالقديم فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهف قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك مش تكسيح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترنا طايرين بيك ميريتي وتيري ما تستناش شكون يخليك انترو طون تكربس فرقع تخميمك في ديل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باستك ناس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك الفالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باستك ناس بس إذا

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: L'essentiel de l'info. Flash News. موجز الأخبار ديوان فام، مع السلامة. الجمعية التونسية لعلوم التغذية تنظم بداية من اليوم مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية الذي يتوصل على مدى يومين بتونس العاصمة، بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس والخارج. وسيتم خلال هذا المؤتمر تبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يفيد بأن التعداد الفلاحي سينطلق مع بداية سنة 2027، مشيرا إلى أنه سيوفر قاعدة بيانات دقيقة حول واقع القطاع الفلاحي والإنتاج الوطني وفق ما صرح به لديوان فم.
2: تعداد الفلاحي تقرب قبل بوجود باش تكون الدولة عندها فكرة على إنتاج البطاطا، على إنتاج الحيوانات، على الحوت، على اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، هذه كل حق قريب من قبل. لكن الليسونسيال يعني نقول المهم اللي تو الدولة فكرت أنه الخيال اللي موجودين تو منكبين يعملوا باش يعملوا برنامج هذا، راهو هو فايدة للدولة التونسية قبل كل شيء، باش وزارة التجارة تعرف اش عندها، وزارة المالية تعرف اش عندها ضمن وزارة المتدخلين، وزارة الفلاحة باش الدولة تعرف وتتدخل، تولي الدولة عندها دراية حتى كي تدخل الدولة وتحط فلوس للدعم ولا للتشجيع للفلاحة، وراهو هذا كله يولي سهل للدولة انها تعرف وين تحط فلوسها. وان شاء الله بإذن الله السميع العليم ان شاء الله في اقرب الاجال ومنكب عليه وزارة الفلاحة تقريبا في 2027 بالبداية بتاعه بإذن الله يبدأ التعداد هذاك.
1: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 33 عونا وإطارا بمختلف الاختصاصات بعنوان سنتي 2025-2026، تتوزع على 13 إطارا و19 عون تسيير وعون تنفيذ واحد. وتشمل المناظرة 12 اختصاصا علميا وهندسيا وإداريا مفتوحا للتناظر، تتوزع بين الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، بالإضافة إلى اختصاصات التصرف والمالية والقانون الخاص والصحة والسلامة المهنية والإنشاء والتعمير والتوثيق، إلى جانب خطط في المحاسبة والمالية والتجارة والتسويق. إلى شأن دول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سابقا نافي بيلاي تفوز بجائزة نوبل للسلام وهي حقوقية وقاضية من جنوب إفريقيا. تولت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2008 واستمرت فيه حتى أوت 2014. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته، في وقت تصعد فيه واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: بدبارة يا سيدة. تحت الشو سبع دقائق، مرحبا بكم الناس الكل، هذه ساعة سعيدة على موجة ديوان فام. مرحبا بكل إنسان التحق بينا توا، سمعتونا من الصباح لو كان ما سمعتوناش، نعاود نذكروا اللي كونوا ديما حلقة الجمعة اللي هي حلقة الناس بالناس، التحدي الإنساني. واليوم حاضر بحثنا الحاج، مش نسميه الحاج فهمني ولا مكتوب ربي، مشيت بالصدفة فهمني ولا مع جارتها فهمني ولا باش يتقدموا في
1: الحج
0: المعتمدين باش يتقيدوا في الليستا فهمني ولا. فاسمها طلع في القرعة فهمني ولا، عمرها 77 سنة فهمني ولا، إن شاء الله ربي يكتبها لها. كي هي قالت لي عم جاي تزيد بعد تحكي لنا بسم الله ما شاء الله عليها، قالت في بالي عم جاي اللي بعده في 3 سنين أخرين، أما نقيت من توا باش نربح الوقت وكذا. طلع اسمها قالت ما عنديش باش نمشي ونحب نمشي، تحكي لكم بعد بأكثر أمين بجاه رب العالمين. ولكن قبل هذا باش نستقبلوا بعد شوية بالتليفون مدام فاطمة شليك مديرة جمعية الرفيق، باش نحكيوا على أسويس والاتفاقية تاع التعاون اللي أمضتها الجمعية التونسية لقراء أسويس مع جمعية الرفيق بصفاقس لمواصلة الشراكة، انطلقت من أفريل 2026 في توسيع مجالات التعاون بين الزوز جمعيات.
2: جميل.
0: معانا طبعا جميل جدا أخبار يعني سارة، معانا مدام فاطمة مديرة الجمعية. صباح النور.
3: صباح النور، تجيكم أحلى تحية وأحلى تصبيحة من صفاقس من صغار جمعية الرفيق.
0: مرحبا بك مدام. هاي سيدي نحب ونعرف ونحن تويكا ساعة إن شاء الله مبروك علينا الشراكة هذه، شني أبرز أهداف المشتركة اللي جات في الشراكة هذه في الاتفاقية؟
3: من أهم الأهداف متاع الجمعية اللي هي مصلحة الطفل، وتجمعنا ما بين جمعية قراء أطفال أسويس اللي هي الخدمة نتاعنا، الهدف نتاعنا الناس الكل أن نوفر الرعاية وأحسن رعاية وحماية واستقرار لصغارنا.
0: مهم جدا. دونك الاتفاقية هذه من أفريل 2026، وانتم كزوج جمعيات تخدموا على الطفولة الفاقدة للسند، وهذا مهم جدا جدا جدا خاصة في استمرار التعاون بينكم انتم وبين جمعية قرى أسواس اللي تفعل بالاتفاقية هذه وتعاون معناته يتسمى رسمي.
3: هي في الأول اللي جمعية الرفيق هي ديما تؤمن اللي خدمة الطفولة الفاقدة للسند هي مسؤولية الناس الكل.
0: نعم.
3: وما تقدرش تكون حكر كان على جمعية وحدها، لازم المجتمع كامل يتساند والجمعيات تعاون بعضها. بالنسبة لنا جمعية التونسية لقراء أطفال أسواس مدت لنا يد المساعدة، وقفت معنا من خلال تجربتها واستفدنا زيادة وتعاوننا وانطلقت الشراكة هذه في أفريل 2026. وكانت من خلال الموقع الإلكتروني اللي باش نذكره اللي هو www.rafiq.tl. وهي كانت المنصة الإلكترونية للجمعية، وهي وسيلة شفافة وسهلة ومنظمة.
0: شيء عمل كيف ان شاء الله اخويا، مبروك لوليداتنا. وليداتنا مستحقين، مش جمعيه فقط، مستحقين تكتل تاع جمعيات.
2: والله العظيم
0: فهمني ولا، تكتل تاع جمعيات، نحطوا الناس الكل اليد في اليد. حبيت نشكرك مدام فاطمه، ان شاء الله مبروك لوليداتنا، وان شاء الله ربي يحجب عليهم ويحفظهم ويسترهم وبارك الله فيكم انتوما وكافه اعضاء جمعيه الرفيق بصفاقس. كانت معنا مدام فاطمه شليك كما قلت مديره الجمعيه. هاي قبل ما نمشيو للحاج، بربي دخل الحاج،
2: مرحبا بيه، مرحبا بيه على بكري، خلينا نتعرفوا عليها ونقعدوا معاها.
4: عندنا ديك قصيده عفور نجمو
1: بلي اي هو طلب من ولاد الزهره الكل، نحبوا نترحموا على احمد حويجي اللي هو حبيب الناس الكل كيما عيطوا له في الزهره، طفل معروف بارش في الزهره ويحبوها اهالي الزهره الكل. توفى الله يرحمه، ربي صبر عائلته، بوه فتحي وامه وسيله مرته عليا، اي سورتو صغيرات الزوز اللي مازالوا صغار، بيا وهارون اللي مازال بيبي.
0: الله يرحم
1: احمد، الله يرحم احمد، وان شاء الله في الجنه.
0: امين امين رب العالمين، سنه الحياه.
4: نعم شويه ديكاسيت على الانستغرام،
0: خلي ما نطور ترحمنا على السيد. فهمت ولا، نعمل فاصل صغير. فهمت ولا، ان شاء الله ربي يرحم الناس توفي الكل، ان شاء الله ربي يفرج على اي انسان مريض. بعد شويه باش نتواصلوا، نحبكم تركزوا معايا مليح مليح مليح في المواطنه اللي جت بعدنا اليوم اللي عمرها 77 سنه وقصتها الملهمه، رغم ما ثم حتى شيء يجي هيك صدفه. سبحان الله، فاصل ثم نواصل.
5: سعيدة ساعة

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
2: صوتي،
0: صوتك،
2: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام، صوتكم. في جابس على 99.1.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعناكم مع 11:19 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. نحبكم توات قوي في الصوت تاع الراديو. لأول مرة باش نطلبكم تقويوا شوية الصوت تاع الراديو، تنتبهوا انتباه شديد لأنه حاضر بحضنا مواطنة الحقيقة. بسم الله ما شاء الله
2: محليه والله،
1: بسم الله ما شاء الله تخترق القلوب.
3: وي.
1: تخترق كذلك. القلوب. صباح النور يا حاج.
4: بخير عايش.
1: بخير لاباس
4: الحمد لله والشكر لله.

0: الحمد لله. شنو الامور؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد ربي.
0: صحيت حاج.
1: نعم.
0: شنو سمعك حاج؟
1: مرحبا.
0: نسمعك حاجة.
1: صباحي.

0: لشان متعدوه فيه.
1: أمين يا حاجة. هاي طوى باش نتعرف عليك من غير ما تقولي لي اسمك. لا تقولي لي اسمك ولا تقولي لي وين تسكني.
0: باهي
1: لا تقولي لي اسمك ولا تقولي لي وين تسكني.
0: باهي
1: تمشيش تغلطي.
0: إن شاء الله ربي
2: والله
0: ما
2: تستر.
1: إن شاء الله ربي ما تستر.
0: أمين
1: أمين
0: أمين. أنا نسكن في بار تونس وكهو.
2: جميلة جميلة الإجابة.
1: هاي حاج أنت قديش عمرك؟
0: أنا عمري 77 سنة.
1: طوى باش نبداو من الطفولة. ركزوا مليح باش نبداو من الطفولة. انت قريتي؟
0: قريت
1: حتى شو القداش؟
0: ابتدائي وما دوبلتش
1: وبطلتي
0: وفي الريف ونمشي بالصلبوط ونمشي ونهز كرارتي في ساك.
1: انت ما بطلتيش لقراية؟ بطلوني
0: بابا ما يقدرش يرحمه وينعمه.
1: الله يرحمه
2: يرحمه.
1: كي بطلتي انت القراية سادسة ابتدائي؟
0: نعم.
1: باش تحكي لنا توا عبارة باش نرجعوا من السادسة ابتدائي لتو، انت ايش خدمتي ايش عملتي؟
0: انا عامتها في عامتها طلعت نحصد معاهم في الطبول القمح والشعير. من بعدين الله الله محمد رسول الله احصدت معاهم، جبت الحطب، جبت المياه من القلت مشو من العين، عنا عين كبيره بيها هي اللي جبنا منها على البهيم. الله محمد رسول الله. ومن بعد
1: قديش عمرك وقتها؟ 12 10 سنين
0: يمكن اكثر شويه.
1: ها تجيبي في الحطب على ظهرك؟
0: والله على ظهري نحزمها، والله نطلع من البيت ونحط وحديه الحلفه تحت من هنا وظلك نعمل في الحلفه هكا للي نعملوا حشاك حبل طويل ونخلط ونقلعوا الحطب ونحزموه ونروحوا بيه على ظهورنا. والله والله
1: صادق
0: والله
1: صادق صادق. والماء زاد كركروا في الماء
0: نعبوا بالحليب ولا حكة ولا اللي هو نعبوا كله نعبوا كله من الجلتة ونقولها هك على ظهري ونطلع به. ولا وهي صعدة كبيرة. نعم.
1: شنو هي آخر خدمت؟
0: أنا خدمت زربي.
1: زربي هاي.
0: خدمت الصوف.
1: هاي.
0: زربي خدمتها في تسوق.
1: هاي.
0: بعد خدمت الصوف المرقوع.
1: هاي.
0: والعبين والكلماوات. تعرف منهم مره كيفاش عملنا ياكل الغلافات نتاع الكرارس هم يغلفوا والمعامل وتخليهم البرة في الشمس، نمشوا نجيبهم نحطوهم في الشمس ونعمل السدايه ونسديهم ونحيهم محصور
2: بلاستيك
0: بلاستيك اقسم بالله.
1: اي
0: ونبيعوهم كنبيعهم نخدموا بهم اي حاجه، ناكلوا بهم نشربوا بهم نقروا بهم ولادنا باليوم.
1: هاي من بعد مكتوب ربي عرسنا
0: وجبنا صغيرات وخدمنا عليهم وقريناهم واللي وصل واللي ما وصلش
1: هكا مباه حاج.
0: نعم
1: طوى انا تمنيت نحكي معاك جمعه كامله نقعدوا نحكوك في الراديو تكوني ديما معانا في الراديو. محلى روحك محلاك
0: ان شاء الله يا حيش يحليك
1: يا حاجه. تو انت كنت لابيك لعليك انت تعيشي انت ولدك كذا يفهمني ولا ما ندخلوش في التفاصيل؟
0: شعنا فيه
1: لا اسكت مش التفاصيل. ان شاء الله ربي يبقى عليه الستر.
2: امين
1: ان شاء الله ربي حاجه تسمعيني انا تسمعينك ان شاء الله ربي يبقى عليه الستر.
2: امينك
1: تعيشي انت ولدك عامل يومي مره يخدم مره لا، ولكن عنده قلب حي ويحب يخدم ويكرر ولكن تلك الظروف
3: ما يخرى.
1: عندك دويره ملك مش دويره هي
0: على كيفها ظل فيها راسي خير من البيت والبر
2: الحمد لله.
1: اي سيدي ركزوا معايا مستمعين. الحاجة مشيتي بالصدفة مع جيرانك؟
0: نعم.
1: الحاجة وأنا نسأل ديما هي تذكر في ربي تشوفها ولا الحمد لله. به يا حاج مشيتي للمعتمدية؟
0: أي
1: ما تسميش المعتمدية وي، مشيتي المعتمدية مع جيرانك؟
0: نعم.
1: قدمتي في القرعة أنت قلتي على عامل قدام
0: والله يوم مش يقدموا خليني أنا نقدم معاهم، معلش مروحين ما دام مشيت خليني نقدم معاهم وهي لل نيب ربي بعثولي.
1: إيش قالوا لك؟
0: قالوا لي راكي مقبولة في الحج.
1: مقبولة في الحج؟
0: نعم.
1: الله أكبر الله أكبر
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: أحكي لنا عليك الفرحة أنت كيفاش كان لك
0: وقت ذاك باش نطير فارحة. قعدت نجي ثلاثة ولا أربع أيام للنجم لأني كلها نشرب والله والله والله أقسم بالله حبر ندور كنا حشكل مجنونة، مرة ندخل مرة نخرج مرة نمشي مرة نجي. الحمد لله والشكر لله فرحة كبيرة ما تتصورهاش في البيت. الحمد لله
1: فرحة كبيرة ما تتصورش في البيت. حاجة بالله خلنا نعطي نمر التليفون فهمني ولا بعد باش نرجع لك.
0: مرحبا.
1: للي يحب يساهم في حجة الحاجة هذه
0: يبارك له في
1: صحته. للي يحب باش يساهم في حاجة الحاج، حاج اغزري لي في عيني.
0: نعم.
1: اغزري لي انا.
0: نعم.
1: حاج.
0: نعم.
1: انا من بين الحاجات اللي لو كان ترجع الدنيا
0: أيوة.
1: وأمي ترجع عايش
0: إن شاء الله ربي يرحمها ربي يرحمها جنة الفردوس الأعلى.
1: ممكن في الحاجة الوحيدة ما خلطتش باش نحجج الحاجة ممكن قعدت كي الغص أنا كولدي اسمعين أنا باش نساهم في الحاجة هذه بزوز مليين
0: بارك الله فيك
1: كولدك
0: يعيشك ربي يعزك
1: ودعي لي لأمي بالرحمة
0: إن شاء الله إن شاء الله يشولها صدق عليها
1: حاج به باش نعطي نمر التليفون
0: يرحم والديك
1: 31 328 328 وإلا 50 285 285 31 328 328 50 285 285 هذوما الأرقام للي حب يفرح الحاج ونشوفوها في بيت ربي 31 328 328 50 285 285 به
0: بفرح
1: جيك الخبر فرحتي
0: فرحت
1: فرحت 30 قلت لي مرت قلت من طرق دي وتفيقي
0: والله اللي كيف
1: مشوق قلبي تربي
0: فز قلبي حشاكي
1: انت علاش تحبي تمشي لها شنو فسري
0: لي انا نحب نمشي نشبك بيت ربي نشد نشد الشبيك نمشي للرسول صلى الله عليه وسلم نسلم عليا نمشي لبيت ربي نطوف بها وندعي لوليداتي ندعي الناس الكل ندعي جميع المؤمنين اجمعين باش يزوروها ونحب ربي يغفر ذنوبي ويرحم والدي ويرحم والدي ووالديكم يا رب يا رب أنا يا ربي طالبة بيتك وطالبة عفوك وطالبة لطفك وطالبة رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا تخيبني لا في الدنيا ولا في الدين بجه النبي أجمعين بيتك يا ربي نمشي وندورها ونطلع لجبل العرفات ونمشي لجبل أحد اللي يقولوا علي ونمشي للصفا والمر اللي يقولوا عليها يا رب أرويني أرويني يا ربي راني عطشان يا ربي راني عطشان ياتر ياتر ما تتصورش العطش يا ربي راك أنت تعلم بي يا ربي راك أنت تعلم بي راني مش نمثل يا الله يا الله اللهم يا ربي نمشي لبيتك لا أشهر ما نحبش هاي حاجة نحب بلاش أشهر نمشي ندورك أنت وشيمني في الأخرين شيمني في الأشهر ما نحبش الأشهر نحبش الأشهر نحب بيت ربي نحب ربي الغالي اللي نهار آخر ما يفك علي إلا هو راني مش نمشي لك يا ربي يعجلني نجيك نظيفة عفيفة يا رب يا ربي لا تخيبني ولا تخيب أمة محمد اللي خلقتها يا الله يا كريم يا عظيم يا رحيم أرحمنا برحمتك واسترنا بسترك واعفو علينا يا رب العالمين وحينا بذكرك يا ربي حفظني قرآن تعطيني عقل تعطيني هدية تعطيني الشفاء لي ولومة محمد أجمعين أنا راني ما نحبش واحد أنا راني تويك حتى نجيب حاجة ما نكلهاش واحد والله نقعد جيعانة ونعطيها مديد أنت تعلم مانيش نشهر في روحي لا لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والشكر لله
1: يا حاج
0: نعم نعم والله للي قلبي يبس ما عادش لازم باش نبكي تجيني دموع تعود عيني هذوما الفصوص مش يخرجوا
1: يا حاج حاج
0: نعم
1: ربي باش يبعت لك ولاد وبنات من العالم الكل انت امراه عظيمه برشا وعلى بركه عظيمه
0: يرحم الله ويهديهم ويبارك لهم وكل من قاصد السنية الله يبلغ خير
1: امين بجاه رب العالمين حاج
0: نعم
1: اسمعي التليفون الاولاني الو صباح النور
3: الو صباح الخير
1: صباح الخير بابا لاباس
3: لاباس خويا الحمد لله
1: عاش خويا عايشك مرحبا بيك يا خويا
3: معاونا ب 1000 دينار انت ودعوه خير
2: الله يوسع رزقك يا ربي ويكتب لك كل ما تحب
1: الله يوسع رزقك محلاك محلاك الله يوسع رزقك
0: بارك الله فيك
1: حاجه
0: نعم
1: ثم شكون قال لك بيعي الدار وبري حج
0: اي نعم قالوا لي بيعي الدار وبري للحج قلت لهم بيت في الشارع قالوا لي عادي
1: لا ما هو خلينا نفسر لك حاجه قلت لهم نطيش ولدي
0: ضنايا
1: طيش ولدي ضنايا نمشي للحج ولدي يقعد مطيش
0: نعس على روحي في السكر جي نعس على روحي ولا نعس على ولدي
1: باهي حاج توا توكلنا على الله 31 دقيقه عندي صديقي باش يبعت لك 3000 دينار
2: بارك الله فيك
1: يا سمين
0: كسر خير ويبارك
1: ويمتعنا عن الكلام مرحب. قال لك صباح خير جعفر والله ذكرتني في امي الله يرحمها وكنت نحلم باش امي تمشي للحج اما الله يرحمها من عندي 3000 دينار ولوازم الكل متاع اللبسه
0: كسر خير ويعيش ويبارك
2: ربي يرحم الوالده يا صديق
1: ان شاء الله يرحم الوالده يا باهي الله يرحم الوالده يا باهي
0: نمشي في ملحفه مخيطه بيضاء نورمال ما يعورنيش انا ماشي لبس ربي باش البيت ربي باش نمشي نتفنضد باللبسه وبالخيرات
1: لا
0: نلبس ملحظه بيضه مخيطه انا خيطه والله كي نشككها بالابره ونلبسها شككها لون نزيد نرجعها ونلبسها اقسم بالله راني من قلبي من داخل راني مانيش نمثل
1: يا ودي انا باش نعطيك النمر التليفون ما عادش متكلم 31 328 385 285 285 تساعدك يا فعل الخير الحاجه اللي مات هذوما تخدم تلمف بابز انت
0: نعم بابز في شويه خبز يعني يجيبوا لي شويه خبز نسقطوا منهم
1: القناعة القناعة ريم القناعة
0: الحمد لله
1: بابا بابا بابا بابا مالا درس
0: الحمد لله
1: اي الحمد لله الحمد لله مازالوا الناس كيفك في الدنيا
0: الحمد لله
1: اقسم بالله
0: الله ربي يعطينا
1: اقسم بالله عايشين في خيرك في بركتك
0: والله والله
1: يا حاج اسمعين عايشين بالبركة متاعك انت هيت البركة متاعك انت والله عايشين في البركة متاعك انت
0: الحمد لله ربي هو اللي يعلم كل شيء
1: قلت لي بكر في الكواليس قلت لي على مربي قلت لي يعني فهمتني قلت لي نحب نمشي لربي سبحانه يغفر لي ذنوبي قلت له انت عندك ذنوب
0: سبحان الله
1: أه؟
0: سبحان الله لا واحد معصوم
2: من الخطا
0: من الخطا
2: صحيح
0: من صغره نقول لك اني راني ملك مانيش ملك الحمد لله اما والله اعلم ربي شنو يعلم بالسريره انا الحمد لله نعلم بسريرتي الحمد لله اما ربي هو اللي يعلم بها اكثر هو اللي قادر على كل شيء قدير نعم ربي هو القادر على كل شيء قدير
1: الله اكبر من السمح هذه من السمح
0: الحمد لله
1: 31 328 385 285 285 31 328 385 285 285 المبلغ المطلوب هو 22000 دينار الحاجة تتكلف فهمني ولا انا نتمنى اكثر من هكا برشا
2: ان شاء الله
1: اكثر
2: يا
1: من هكا برشا
2: ان شاء الله مبلغ ما كان باش ترتاح
1: هذه يزها ما تعبت بعد الحج خويا تجي روتريتها الو صباح النور
3: صباح النور
1: صباح الخير يا باهي
3: اهلا بيك
1: تسمع خويا
3: هاك هاو تعود خير ونعاونوها بمليون ان شاء الله
1: ربي يبارك
2: لك
1: الله يبارك لك
0: وربي يبارك لك
1: ادعي له انت حاج
0: الله يرحم والديك
1: تسمع فيك تسمع فيها
0: الله يرحم والديك الله يبارك لك الله يبارك لك في صغيراتك وفي حيينك وفي صحتك وفي عوينيتك وفي عائلتك وفي ميالك وفي رجالك
1: يا بابا يا بابا
2: الحمد لله
1: امين يا بابا ريتها
0: امين
3: الحمد لله الحمد لله
1: ياخذ بخاطرك يا بيه ياخذ بخاطرك يا بيه
4: قديره
1: 31 328 51 52 285 285 يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي الله يا ربي يا ربي يا ودودي الله ال 11:33 دقيقة المبلغ المطلوب هو 22000 دينار وقتاش الحجة قالوا لكم وقتاش
0: قالوا لنا نهار 1 نوفمبر تصبوا الفلوس
2: ايوا باش القرعه معناتها هنا هنا معناتها
0: هنا هنا
2: جمعتين اخرين
0: ما عادش مش ما عادش يقدر ما عادش ياكله
2: والله العظيم يا حاج
0: بالله قسما بالله العلي العظيم طيبت القهوه كحله خذيت منها شفطين وخليتها غاديك
2: اتخمم
0: ما نجم
1: اسمعيني البشكوت اللي جبتيه هذاك انت طيب لي فيه البشكوت اللي جبتيهولي
2: ما ريتوش
1: انت عملته
0: اي نعم
1: بشكوت الحاجه
0: اي نعم
2: جبت انا بشكوت
1: يا زينب عرضت لي زهربي بري
2: والله ما نجم
1: انت طيبته
0: اي نعم
2: يكفر خيرك يا حاج
0: يفضلك
2: يا عيش
0: هذاك اللي قدرت
1: قدرت
2: يكفر خيرك يفضلك
0: إيديا مكتفة حتى على غسيل الماعون الديل
1: اللطف عليك اللطف عليك
2: تخمم
0: ندخل نخرج ندخل نرقد نفز نمشي نصلي نمشي نتوضا نرجع نصلي نرجع نرقد
2: تفرش بحول الله
0: شبحت بيت في ديل المصبح مرة تحت المخدة مرة في المخدة مرة تقع يدي
1: باش تسلك حاج حاج باش تسلك
0: الحمد لله
2: يا رب
1: والله باش تسلك
0: الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله يرحم والديهم
1: دايركت
0: ان شاء الله ربي يبارك لهم
1: صباح الخير صباح الخير عايش
2: يا والله
1: عايش انا في المباشر طول كلمك من بعد شوي باهي باهي عايش عايش عايش عايش يا ودودي الله ال 11:35 دقيقة قداش عندنا نحن اسمع باش ننظموا الامور
0: يا رب
1: اش قولك هاي الدوخ ولا ايه اي اي
0: اي
1: صب لي اغزر خويا الحاجه اش عامله تو هذا عملته انت حاجه
0: والله
1: هذا
0: والله يعني.
2: كثر خيرك يا حاجه صب لي عيش
0: صحه وبالهنا
2: هكا جعفور
1: بشوش
0: صحة وبالشفاء
2: صحة جعفور
0: صحة وبالشفاء ربي قدرني نعمل لكم ما أكثر دي
2: ربي فضلك
0: نفكركم
2: خيرك عايشك كثر خيرك يا
1: قبل ما تمشي الحج لازم عاملين لنا عصيدة
0: إذا ما تجيش ما يتعب على بقعتها
2: لازم مش تخونة يعيش
1: خلص بالتليفون. أنا أيوة. صباح النور.
4: ألو
1: صباح الخير. أهلا بيك يعيشك. مرحبا بيك.
2: الحمد لله يعيشك.
4: خويا أول مرة نتصل براديو ونشارك. راني أنا مستمعة ديما نسمعكم أما أول مرة في حياتي ونتكلم هكذا.
1: ريت الحاجة ريت الحاجة وصوتك محليه
2: والله محليك
4: عايشك. مرحبا. أنا باش نحب نتبرع بألفين ألف باسمي أنا وألف باسم بنتي في الخارج.
2: يرحم والدي. ربي يوسع
5: رزقكم
2: يا
5: لهالك ربي يفضل عليكم الرزق إن شاء
1: الله. آمين
2: آمين آمين.
0: يا ولدي سون هالك
1: يا ولدي راهو
2: مالا حلقة اليوم.
1: اسمعني يا ودي زغرت وبدأ يذكر بالحج راهو زغرت
0: شوي
1: هاي هاي ما شاء الله ما سمعتكش قلت لي
4: قلت لك أنا حراني حاجيت أنا صغيرة وإن شاء الله ربي كتبها لها.
2: أمين أمين أمين إن شاء الله
6: في عودة. لا لا نسمع في جعفر.
1: أمين أمين يا رب
6: تستق.
1: أمين يا رب. هاي سيدي أحسب لي أنا قلت لك 3000 دينار صاحبي 2000
5: 2000 دينار
1: خمسة
5: شوف شوف توتال توا بالتليفون تقول مشاعرنا 900 هكا جيت على الانستغرام يفضلوا دونك 900
1: باه خلينا نحن خمسة لهنا موجودين
5: هم بعضهم يعطينا هنا واحد
2: قاعدة تقرب أما رانا مازلنا بعد والوقت قاعد يكسر
1: 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله وربي أمان أجواء نحبوا أجواء احتفالية أصدقائنا على اليوتيوب يا حاج يسلموا عليك الكل
0: سلم عليهم وكلهم بارك الله فيك
1: عندك فكرة على اليوتيوب
2: أتختها
1: عندك شي انستغرام أنت
0: لا
1: فيسبوك
0: عندي ما نعرفوش
5: تليفونك
1: تيك توك عندك شي تيك توك
0: عندي تليفون ما
1: يا فاضي تو ربي يا حاج
2: فاضي تو فاضي تو
1: عودي لي دي
0: يا فاضي تو
1: يا فاضي تو يلا
2: عايشكم
1: والله العظيم ان شاء الله ربي يبارك لكم الناس كل واحد 30 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 ولو كانوا انتم قراب الديوان فهم تنجموا تلتحقوا بنا تطلعوا على الحاجه
2: وتاكلوا السبلي والله
1: الو صباح النور
4: الو صباح الخير
1: صباح الخير
4: اسمع انا عندي مليون مخليته على موت على حياة
0: عليك طول العمر
4: على خاطر ما عنديش اولاد وما عندي حتى شيء
2: ربي يفضلك وربي يشدك في صحتك يا رب
4: عايشك نحب نعطيه له لا هي نحسب برات بيه لامي
0: يرحم الله والديك ويرحم امك
2: وربي يكثر خيرك وربي يعوضك
4: انا على خاطر نعيش وحدي ما جبت صغار وكيريا وحدي
1: احنا صغار واحنا اولادك
4: على موت على حياة
1: احنا صغار واحنا اولادك اسمعني تو ناخذ نمرك من عند شدليه من بعد ونطلوا عليك في كل وقت وحسبني كما ولدك
4: الله يبارك لك انا نصكم في الزهره
1: راه والله
2: جميله
1: والله لما نجيك

0: امين تسمع فيا ولا ما يسمعش؟ امين كنت تسمع فيا عمل اي جريماس. امين امين اي
1: تو تقصد بدك خرجت.

0: قول له
1: 5 سكوند نبدا ومين يخلي روحك حاضر ابدا
2: فريز يور بلاد غريبة اما صارت
1: عليه الميكرو مسكر عليه حل
2: your blood غريبة أما صارت.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في غريبة أما صارت من عالم السفر لصنع محتوى يتبعوا فيه ملايين الناس في تونس والعالم العربي.

0: ينور وجهه في بيت ربي وفي جنة الفردوس الأعلى وفي الدنيا والآخرة في كل بقعة. يا رب ينور، يا رب ينوركم، يا رب يخليكم.
1: بون ويكاند، قولهم بون ويكاند.
2: قول حاجة، قول
1: بون ويكاند.
0: بون ويكاند.
2: والله كيف تلميذة بيه.
0: بارك الله فيكم،
2: ربي يفرحك.
3: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، خليك قريب. فيم وراجعين.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك أورانج.
3: ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM صوتكم.
6: احنا صوتكم في ساقس
3: على 91.

0: Essentiel de l'info. Flash news.
1: موجز منتصف النهار ديوان فهم مع سلمة. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من اليوم وتوصلها إلى يوم غد. كما دعا المرصد مستعملي الطريق إلى تخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق وتجنب السرعة المفرطة تماما ومضاعفة مسافة الأمام بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. تونس تسدد 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 2026 بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2026، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإفاء بالتزاماتها المالية وفق ما وردت وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. وزارة التربية تنظم غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وتندرج هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقتهم الأسرية والاجتماعية. تراجع إصابة الزيتون لهذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي حيث تقدر بما بين 200 و250 ألف طن، وفق ما فدى به رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني الضوي في تصريح لديون فهم.
2: في خصوص موسم الزيتين الحالي، نحن نؤكد أن الموسم يعني فيه نقص على اعتبار مقارنة بالسنة الفارطة. سنة نعتبره اللي ربما في الحدود 200-250 ألف، هذه ما لها إلا تقديرات أولية، ما زالت ما هيش حاجات رسمية. ونعتبر أنه الموسم يعني فيه عدة رواسب من الموسم الفارط، باعتبار أن الموسم الفارط يعني تأخر موسم الجني، وكي تأخر موسم الجني انعكس سلبا على الشجرة، وبالتالي شجرة كي، وهذا نبهنا فيه عليه في السنة الفارطة وقلنا اللي راو معناتها باش يضر هذا يراو على حساب الموسم القادم، وهذا ما حصل.
1: إلى شان الدول، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية لواء تركي المالكي يعلن عن تدمير 3 منصات للصواريخ التابعة للحوثيين في اليمن، مشددا على أنه سيتم الرد بكل حزم على الاعتداءات التي يقوم بها الحوثيين والتي تستهدف المدنيين. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجدد استعداد بلاده للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط وفق ما صرح به خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بازشكان وسط جمود يخيم على المفاوضات بين واشنطن وطهران.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. ناجة تريبينال والدريبة، حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: ديوان فام
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5
0: على 93.5.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
4: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من تحقق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعوايد. موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس مثيل الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، نحاولوا معكم على امتداد ساعتين كاملين نرجو على مختلف الأخبار، المستجدات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا نرجو على مختلف الأخبار في إطار الفقرة اللي تعودتوا بهم كالعادة. معنا فقرة عطاير، طبعا شوية نكتشف المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو. اليوم باش نعملوا تغيير صغير على مستوى الكونديكتور متاع الحصة، باش تكون الساعة الأولانية فقرة المقال وبعد فقرة بالأرقام، والساعة الثانية اللي باش نحلوا فيها الملف في إطار فقرة الأكتواليتي. دونك اليوم في المقال، ترامب يدرس خيارات عسكرية جديدة ضد إيران، هل تتجه واشنطن نحو تصعيد جديد في المنطقة؟ المقال اللي اختاره هنا أحمد التونسي، ومعه في الساعة الأولانية إن شاء الله بعد عطاير نعرفوا التفاصيل. أيضا آخر الساعة الأولانية فقرة بالأرقام كالعادة مع زميل نورة اللافيرتي، باش نحكيوا على آخر تطورات الوضع بين السعودية واليمن. السعودية تعلن مقتل 3 مواطنين، شنو التفاصيل المعطيات؟ تقول بقصف حوثي على مطار الملك خالد بن رياض، نرجو بعد على التفاصيل مع نور. والساعة الثانية فقرة الأكتواليتي باش نرجو على التمور ومنظومة إنتاج التمور في البلاد. اتحاد الفلاحة يدعو إلى ضمان ديمومة منظومة إنتاج التمور خلال ندوة وطنية بعنوان التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق. إن شاء الله الساعة الثانية باش يكون ضيفنا في البلاتو المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
4: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين، ابتسام شويخة يرفقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني. خليفة شوشان أهلا وسهلا ومرحبا.
5: تحياتي ابتسام، وتحياتي السيد أحمد، وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
4: مرحبا بيك، ويرفقنا زيدا في التعليق والنقاش أحمد التونسي، أهلا وسهلا مرحبا.
6: عسلامة ابتسام، مرحبا بيك وكافة السادة المستمعين، مرحبا خليفة، مرحبا الأولاد المعانا في الجانب التقني. إن شاء الله نعديو ساعتين يكونوا خفاف على السادة المستمعين.
4: إن شاء الله ساعتين يكونوا خفاف على المستمعين والمشاهدين. احنا كالعادة دائما ديما نبدأ بفقرة عطاير، تفضلوا
3: عطاير.
4: نبدأ معك أحمد التونسي، تفضل.
6: البارح الحقيقة قريت خبر، هو اجتماع وزاري مضيق في متابعة تقدم المشاريع، والمشروع اللي نعتبره مهم جدا بالنسبة خاصة للمواطنين اللي بالخارج بعد عدينا صيف صعيب، هما زادة عندهم شوية تشكيات الحقيقة، وحتى الوجه تونس وللسياحة مشروع توسيعة المطار. أنا منش بش نحكي على المشروع كمشروع، ولا بش نحكي على توسيعة المطار، ولا بش نحكي على تقدم إنجاز الأشغال والجانب الهندسي والجوانب ذيك الكل، واللي نجموا نستقبلوا أكثر طيارات ونجموا نجيبوا أكثر سياح. فما حاجة مهمة جدا جدا جدا الحقيقة مسكوت عنها أو ما هيش ماخذة حقها بالقدام، معناها في الجانب الإعلامي، اللي هي الخدمات بصفة عامة. الخدمات في المطار أولا هي مربوطة بالتجهيزات، عنا تجهيزات الحقيقة يلزمها تتجدد، ما نلقاوش التجهيزات الموجودة في مطارات العالم الأخرى، معناها موجودة في مطار تونس قرطاج وبقية مطارات متاع تونس بصفة عامة. فما معدات الحقيقة معناها مستحقة صيانة، معناها وذايا معناها ما يعرفه القاسي والداني. فما كذلك معناها مراقبة جودة الخدمات مهمة جدا راو في العالم، انك الابتسامة مهمة، كيف تتعامل مع المسافر، كيف تتعامل مع السائح، كيف تتعامل حتى مع ابنائنا بالخارج معناها في اثناء دخولهم وخروجهم من تونس. كذلك معناها في الجانب هذا فما معناها دي فورماسيون تصير باش باش باش نكونوا ناس اللي كيفاش تعرف تتعامل، لانه هذاك راهو وجه البلاد. فما كذلك الحقيقه مظاهر شفناها في السنوات الاخيره، ساعات تخف ساعات تقل ساعات تزيد، لكن ما زالت ما غابتش، ما زالت ما فماش معناها مكافحه كليه اللي هي خاصه المتعلقه بالمساس بامتعة المسافرين. مش مقولش انا معناها كلام كبير، لكن فما معناها تشكيات اللي الامتعة معناها في مطار تونس قرطاج ولا في بقية المطارات ساعات تتعرض، ساعات التكسير، ساعات النقص، وكل حالة وحالتها. كذلك راو فما مسألة مهمة جدا تحكي عليها مواطنين بالخارج ويحكيوا عليها زيادة السياح، انه عنا ناقلات وطنية، مش نحكي زيادة على العمومية كهو، نحكي حتى على الخاصة. الحقيقة فما معناها مشكلة بتاع تواصل، فما مشكلة متاع تعامل مع الناس، حتى كان يصير معنا ديزانسيدول تصير مشاكل ولا غيره، فما طريقة متاع تعامل الحقيقة ما هيش في المستوى المطلوب. خلينا نقولوا رعنا فما ناس معناها بهين، فما ناس زادة ما يعرفوش يتعاملوا، إلا ساعات يكون تعامل متاعهم مش في المستوى. ثم كذلك معنا مشكلة متاع مراقبة الأعوان الموجودين، حتى الشركات العالمية المنتصبة في مطارات تونس ابتسام فما معناها نقص رقابة في تصرفاتهم، تلقاها نفس الشركة مثلا في بلاصة أخرى أعوانها يتعاملوا بطريقة، في تونس يتعاملوا بطريقة أخرى. كذلك فما مشاكل الناس الكل تحب تحكي عليها وما لقاوش الصدى معناها لسماعهم في خصوص شروط الإذعان الموجودة في شراء التذاكر. فما تو الشركة العمومية ساعات نلقاه فما معناها قابلية نتاع مرونة وتعديل وغيره، لكن في النقلات الخاصة الحقيقة فما ريجيديتي، فما شدة كبيرة، وفما معناها بما جر عنه معناها خسائر نتاع فلوس للناس اللي ساعات يشري تذكرة وما نجمش يعدلها. وهذه داخلة الحقيقة في دور الدولة انها تراقب وانها تحمي المستهلك، ودور زاد منظمات نتاع الطيران، لانه نعرفوا راهو عقود النقل هذه راهي عقود منظمه بالقانون. راه وقت اللي واحد يشري تذكره من عندك باش يسافر ما تنجمش تمنعه اولا، ثانيا ما تنجمش تتشدد معاه باش ما نجم يبدل معناها التذكره نتاعه ولا لاي سبب من الاسباب، ساعات تجي اسباب انسانيه ولا غيره. كذلك فما مشكله نتاع التواصل اللي حكيت عليها بكري. ما فماش وين المواطن يتجه باش يلقي الشكايات نتاعه ولا باش يسمعه في الاعلامات نتاعه ولا غيره، مشكله كبيره نتاع تواصل. هذا الكل معناها الحقيقه الى جانب الجانب نتاع الخدمات ولا نتاع الجانب توسيعه المطار واستقبال وعدد استقبال المسافرين وشراء الطائرات وغيره، هذا معناها متفاهمين فيه. اما فما حاجات دو فون رام نجم تكون عندك اكبر مطار واكثر عدد نتاع الطائرات، ونجم يكون عندك معناها عدد كبير نتاع زوار، اما ما تنجح كان ما تبدا عندك خدمات في المستوى، وكان ما تحسن من الخدمات نتاعك. ماذا بينا زادة المجالس الوزاريه تركز على الجانب هذا، راهو مهم جدا، وراهو يجيب السياح ويجيب المستثمرين وخاصة أبنائنا بالخارج وحتى أبنائنا المقيمين بتونس.
4: أنت تحب تقول إنه الإصلاح لازم يكون شامل وكامل، ما يشملش فقط جانب البناء التحتية على أهميتها، ولكن فما خدمات وطبيعة خدمات وجودتها لازم يصير أخذها بعين الاعتبار، لأنه كل المسائل مرتبطة ببعضها، خاصة نحكيه على مطار تونس قرطاج والأهمية متاعه. أكيد مازال موصلين معكم فقرة عطاير ومن أحمد التونسي مباشرة، مش نعطي الكلمة لخليفة شوشين. هاي خليفة تفضل.
5: هو مش نرجع للحديث على الموقفين على أثر مسيرة 19 سبتمبر 2026. البارح المحكمة حكمت عمليا معناتها اللي يعنينا في الخبر هو الإفراج على كل من المناضلتين حذامي الهمامي ومريم الحلفاوي بعد الحكم عليهما بستة أشهر بعد

الإفراج على البقية، لأنه فعلا ما كان ليتم إيقافهم منذ البداية، لأنه مسيرة مساندة لأبطال أسطول الصمود اللي هم في حد ذاتهم الإبقاء على الاحتفاظ بهم توا لمدة 6 شهور أو أكثر من 6 أشهر، أنا نعتبره لم يكن معناتها كان حكما قاسيا، لأنه في أقصى الحالات كما قلتها ونعودها لأكثر من مرة كان من الممكن استكمال التحقيق معهم وهما في حالة صراح لأسباب إخلالات مالية متعلقة ببعض التبرعات ما ترتقيش إلى مستوى الجريمة الكبرى الموجودة هذه، خاصة أن الدولة التونسية كانت على علم وعلى مباشرة وربما سهلت حتى عملية نسميها عملية نضالية وعملية الشرف اللي صارت في تونس اللي هي انطلاق أسطول الصمود من تونس هذايا. أنا نتمنى أن يتم إغلاق الملف هذايا بإطلاق سراح بقية الموقوفين على خلفية مساندة أبطال هيئة أسطول الصمود، والتعجيل زاد بإغلاق القضية فيما يتعلق بأعضاء هيئة تسيير الصمود. خلي هالصفحة هذه نطواها بشكل نهائي، خاصة في السياقات اللي قاعدين نشوف فيها.

0: أو محدود.
1: ديوان فام. ديوان اف ام. ديوان اف ام.

is your blood. Freeze your blood. Griba Amasaret.

0: is your blood. غريبة أما صارت.
1: أنسى العقل والمنطق. مرحبا بيك في عالم غريبة ما صارت. وقبل ما ندخل لعالم الرعب والحكاية الباغانورمال، يلزمك تعرف اللي محتوى البرنامج مش مناسب للصغار اللي عمارهم أقل من 16 سنة، وإنه الشهادات والحكايات اللي باش يسمعوها على لسان أصحابها ما تلزم كان أصحابها والعهدة على من ادعى في غريبة ما صارت. كل سهرية أحد من العشرة نص الليل نسمعوا بعضنا حكايتهم الغريبة اللي عشتوها. معايا في الإخراج صبري بعزيزي، حسام حلواني منتج، هاني السقا، والأعداد للجميلات هيفا بن يوسف ووفاء جابر. كلامنا توا على 31-328-330، ولا بعثنا حكايتك على 58-400. أحكينا اللي تحب كالكسواش، والحكاية اللي صارت لك حاجة غريبة، حاجة تخوف، حاجة باغانورمال، أبعثنا كما قلت لك تود سويت. نذكركم النمر 58-400، ولا كلامنا على 31-328-330. نجم تكلمنا جمعة كاملة، معنا مش كان توا، نجم تكلمنا من اثنين حتى للأحد وقت ما تحب. تنفس تليفون وتكلمنا وتحكينا حكاية وحن عديوه بيانسيوخ في غريبة أما صارت. دونك كيلكوز انستون نبدأ حكايتنا في غريبة أما صارت.

Buck, zit le volume. Don't breathe. Ghriba amasaret. ما يريد في برنامج غريبة أما صارت من روايات أو شهادات ينسب إلى أصحابها.

0: is your blood. غريبة أما صارت.
1: شقة في واحدة من أفخم العمارات في مصر كانت في وقت من الأوقات تعتبر رمز للفخامة والثراء، وكان أي حد يحلم باش يشري دار فيها. للأسف باش تتحول مع سنين العمارة يتقال عليها أنه اللي يسكن فيها يخرج منها ساقيه أعلى من راسه. الشقة هذه هي شقة الفنانة المصرية ليلى مراد في عمارة الإيموبيليا في القاهرة، العمارة اللي تبنيت عام 1940 وكانت وقتها من أرقى وأشهر العمارات في مصر، لدرجة أنه سكنوا فيها برشا مشاهير من عالم الفن والثقافة، من بينهم ليلى مراد، أنور وجدي، محمد عبد الوهاب، إسماهان وكاميليا وغيرهم. ليلى مراد كانت ساكنة في الشقة رقم 11 وعاشت فيها حياة هادية وعادية بعد ما توفيت ولدها زكي فطين عبد الوهاب. بقى يعيش في الشقة وحده وحافظ عليها تقريبا كيف ما هي، ما يبدل فيها شيء، وخلى حوايجها ودبشها واكسسواراتها في بيتها كيف ما خليتهم هي، وكأنه يحب يحتفظ بتفاصيلها الكل ويعيش على الذكرى متاعها، إلى أن جاء المخرج خالد الحجر اللي كان من المعجبين بليلى مراد وكان حلم حياته أنه يعرس بها، لكن ما كتبش المكتوب. سي خالد طلب من زكي بيعلو الشقة بأي سوم يحب عليه، أما زكي يرفض رغم اللي هو حاول يقنعه ويغريه بالفلوس. وكيف القاه شادت في موقفه قال له به يا سيدي تعرفش كيفاش، تو نكريها لك، اسكن فيها قد ما تحب. وبهكا دخل خالد الحجر للشقة، أما من أول ليلة حط فيها ساقه بدأت الحكايات الغريبة تصير. في الليل سمع صوت امرأة تنادي فيه باسمه تقول عليها ترحب بيه، قال يمكن يستخيل لي خاطر تعب ومش باش يرقد. أما الليلة هذيك ما تعديتش عادية، دوب ما حط راسه على مخدة حس بوجود شخص آخر معاه في الدار، وكيف حل عينيه شاف خيال امرأة لابسة روبة بيضة شعرها أكحل وتتمشى. في اللحظة ذيك تهز وتحط من الخوف والرعب وبدأ يقرأ في القرآن إلى أن الخيال اختفى. أما خالد الحجر بقى يكذب وينسي، ما حبش يصدق اللي شافه من أول مرة وحب يقطع الشك باليقين. من غدوة مشى الواحد من أصحابه وجابوا يبات معه في الدار من غير ما يحكي له على اللي صار معه بيصيغ، باش يشوف زعمة باش يعيش نفس التجربة ولا لا. كي تحليل صاحبه دخل الكوجينة باش يشرب، وإذا بيه بدا يصيح مرعوب وخرج يجري من الدار. وبعد ما هذا الكل وركح شوية قال اللي هو شاف امرأة في الكوجينة قاعدة فوق الفريجيدير لابسة أبيض في أبيض وشعرها هابط على وجهها، شدت جرته دوب ما دخل. وقتها عاد ما عادش فيها خالد الحجر، اقتنع انه الحكاية مش مجرد وهم ولا تهيؤات في مخه وانه الشقة مسكونة. رجع المفتاح لزكي فطين عبد الوهاب وقال له الحمد لله يا ربي مشيت الدار. وبعد اللي صار ولد ليلى مراد خاف لسمعة الدار تولي خايبة، وحتى حد ما عاد يشريها في ساعة ما دبر فيها بيعها وخرج منها وارتاح. الغريب انه عمارة الإيموبيليا بيدها ولات منعوتة بالصبع، وارتبط اسمها بحكايات ونهايات مأساوية لعدد من المشاهير اللي سكنوا فيها، من بينهم الفنانة كاميليا اللي توفيت عام 1950 في حادث تحطم طيارة غامض، والفنانة إسماهان اللي ماتت في كرهبتها غارقة في الترعة. وفاتها كيف كيف لليوم قعد لغز حتى حد ما ينجم يفهمه، وبرشا ديما يربطوا اللي صار معهم بأنه العمارة كلها مسكونة بالأشباح وبالأرواح الشريرة، وأي حد يسكن فيها لازم باش تصير له حاجة خايبة. وانتم شنو رأيكم في اللي صار في العمارة؟ زعما كلها مجرد صدفة؟ ما نتخيلش، مش كلها صدفة. كمم انتي كان عندك حكاية غريبة، كان عندك حكاية تخوف، كان عندك حكاية باغانورمال، تستليفون تكلمنا على 31-328-330 ولا تبعثنا ميساج على 58-400-100 شوية، وتبدأ الحكاية الأولى في غريبة أما صارت.
0: Don't breathe. غريبة أما صارت.

is your blood. غريبة أما صارت. شقة في واحدة من أفخم العمارات في مصر كانت في وقت من الأوقات تعتبر رمز الفخامة والثراء، وكان أي حد يحلم باش يشري دار فيها. للأسف باش تحول مع السنين العمارة يتقال عليها أنه اللي يسكن فيها يخرج منها ساقيه أعلى من راسه. الشقة هذه هي شقة الفنانة المصرية ليلى مراد في عمارة الإيموبيليا في القاهرة. الشقة هذه هي شقة نسخيل درش فمه قصة مبلة نسخيل تعد أنتين هجوا قاموا فجأة نسخيلوا أنتين سامحني صبري برسمه

0: is your blood. غريبة أما صارت. شقة في واحدة من أفخم العمارات في مصر كانت في وقت من الأوقات تعتبر رمز للفخامة والثراء، وكان أي حد يحلم باش يشري دار فيها. للأسف باش تتحول مع سنين العمارة يتقال عليها إنه اللي يسكن فيها يخرج منها ساقيه أعلى من راسه. الشقة هذه هي شقة الفنانة المصرية ليلى مراد في عمارة الإيموبيليا في القاهرة. العمارة اللي تبنيت عام 1940 وكانت وقتها من أرقى وأشهر العمارات في مصر، لدرجة أنه اللي سكنوا فيها برشا مشاهير من عالم الفن والثقافة، من بينهم ليلى مراد، أنور وجدي، محمد عبد الوهاب، إسماهان وكاميليا وغيرهم. ليلى مراد كانت ساكنة في الشقة رقم 11 وعاشت فيها حياة هادية وعادية بعد ما توفيت. ولدها زكي فاتين عبد الوهاب بقى يعيش في الشقة وحده وحافظ عليها تقريبا كيف ما هي، ما بدل فيها حتى شيء، وخلى حوايجها ودبشها واكسسواراتها في بيتها كيف ما خليتهم هي، وكانه يحب يحتفظ بتفاصيلها الكل ويعيش على الذكرى متاحها. إلى أن جاء المخرج خالد الحجر اللي كان من المعجبين بليلى مراد وكان حلم حياته أنه يعرس بها، لكن ما كتبش المكتوب. سي خالد طلب من زكي بيع له الشقة بأي سوم يحب عليه، أما زكي يرفض رغم اللي هو حاول يقنعه ويغريه بالفلوس. وكيف كيف لقاه شاند في موقفه قال له باهي يا سيدي، تعرفش كيفاش تون كريها، أسكن فيها قد ما تحب. وبهكا دخل خالد الحجر للشقة، أما من أول ليلة حد فيها ساقو بدأت الحكاية الغريبة تصير، وفي الليل سمع صوت امرأة تنادي فيه باسمه تقول عليها ترحب بيه. قال يمكن يستخيل لي خاطر تعب ومشى ومش مش مش يرقد بيان سيغ، أما الليلة ذيك ما تعديتش عادية، دوب ما حط راسه على مخدة حس بوجود شخص آخر معاه في الدار، وكيف حل عينيه شاف خيال امرأة لابسة روبة بيضة وشعرها أكحل وتتمشى في اللحظة هذيك تهز وتحط من الخوف والرعب، وبدأ يقرأ في القرآن إلى أن الخيال اختفى. أما خالد الحجر باقي كذب وينسي، ما حبش يصدق اللي شافه من أول مرة وحب يقطع الشك باليقين. من غدوة مشى الواحد من أصحابه جابه معاه للدار ومن غير ما يحكي له حتى شيء بيان سيور، قال له ادخل وشوف زعما مش يعيش معايا نفس التجربة ولا لا. كي تحليل صاحبه دخل الكوجينة يشرب وإذا بيه بدأ يسيح مرعوب وخرج يجري من الدار. وبعد ما هذا الكل ركح شوية قال اللي هو شاف امرأة في الكوجينة قاعدة فوق الفريجيدير لابسة أبيض في أبيض وشعرها هابط على وجهها، شدت جرته دوب ما دخل. وقت عاد ما عادش فيها. خالد الحجر اقتنع أنه الحكاية مش مجرد وهم ولا تهيؤات في مخه وحده، وأنه الشقة مسكونة. رجع المفتاح لزكي فاتين عبد الوهاب وقال له الحمد لله يا ربي ما شريتش الدار. وبعد اللي صار ولد ليلى مراد خاف لسمعة الدار تولي خايبة، وحتى حد ما عاد يشريها في ساعة ما دبر فيها بيعها وخرج منها وارتاح. الغريب انه العمارة الايموبيليا بيدها ولات منعوتة بصبع، وارتبط اسمها بحكاية ونهايات مأساوية لعدد من المشاهير اللي سكنوا فيها، ومن بينهم الفنانة كاميليا اللي توفيت عام 1950 في حادث تحطم طيارة غامض، والفنانة إسماهان اللي ماتت في كرهبتها غارقة في الترعة. ووفيتها كيف كيف لليوم قعد لغز حتى حد ما ينجم يفهم علاش، وبرشا ديما يربطوا اللي صار معهم بأنه العمارة كلها مسكونة بالأشباح وبالأرواح الشريرة، وأي حد يسكن فيها لازم باش تصير له حاجة خايبة. وانتم شنو رأيكم في اللي صار في العمارة؟ زعما كلها صدف؟ بقى ما نتخيلش برشا. كان عندك حكاية أغرب ما اللي صار، كان عندك أي حكاية غريبة تحسها مش نورمال، كلمة تسويت على 31-328-330 ولا تبعثنا ميساج على 54-500-100 تسويت تبدأ غير حكاية.
1: Don't breathe. غريبة أما صارت.

0: تيست تيست. الو الو
1: الو عسلامة.
0: تسمع فيا هدى؟ سابون سيبون مريقل.
1: اي
0: اه مش نبداو تو سويت.
2: Don't breathe. غريبة أما صارت. Don't breathe. غريبة أما صارت.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في غريبة أما صارت. وقيت نبدأ الحكاية متاعنا والغرايب متاعنا لليلة. نحكيه على رحلة تحولت لأحداث مرعبة. وشي حكاية العروسة اللي في جبانة هذه الكل مش تحكيه لنا هدى. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك. عايش
0: بخير. شنحويلك؟ لباس؟
1: لباس الحمد لله. لباس
0: الحمد لله. شكرا على قبول الدعوة هدى. أحكينا مدامة شنو اللي صار بالضبط؟
1: اللي صار احنا مشينا في رحلة خرجنا في رحلة وبيتونا في بقعة من عهد الاستعمار. حسين
0: بيتكم في بقعة من عهد الاستعمار؟ معنا بني قديم؟
1: بني قديمة.
0: اي
1: بني قديمة. وحنا في أثناء وحنا دخلين البني حسيت برعب. شي شكلها قديم وتجلب الخوف.
0: هدى رحلة انت مشيت معناها في الليسي في مع الخدمة؟
1: اي تبع الليسي. تبع الليسي احنا صغار.
0: تبع الليسي انتم صغار. باي اي
1: حسين لا داخلين كيكا قلت وش هيعديها الليلة علي بي.
0: معناها كي دخلت حسيت امبيونس تخوف.
1: اي على شي الاثار الدبابة قديمة. شفت مكانها قديمة
0: دبابة
1: من اي من عهد الاستعمار هي
0: اللي. باه
1: فمنها باين باين حاجه قدم معناها تجلب الانتباه. عطيه فين قديم منها ثلاث سنين تو حكايه.
0: اي اي اي باهي كملي. اي
1: حاصل دخلنا قالنا بلصوا دي باشكم بلص ده بشي باش نبات. انا جيت خفت كي خفت قلت نحط دبشي في الاول انا باش سبحان الله ما نحسش بالخوف. حطيت دبشي ناجت نصيد صدني بربيع قال واحد. حطيت جبت سريري اخر هما جول قدام وانا في اخر واحدة.
0: انت اخر واحدة ما بعثكم ولا كل حد وبيتو؟
1: لا القاعة قاعة كبيرة عجز حتى داري يجد يخوفك. قاعة كبيرة وكسر طال حديد سرير فوق سرير.
0: سرير فوق سرير.
1: ايه معناها كبر القاعة تخوف وشبابيك مكسرة وتم حاجة أنا بتلعب كيك.
0: بليت تذكرش وقت أنا... قبل ما نبدأ في الحكاية هدى تفكرش عندكش فكرة بقديش الرحلة تكلفت وقت باش مشينا قديش خلصتوا الواحد؟
1: لا لا تبع لسي.
0: بلاش هزوكم هذاك علاش هزوكم بلاش كمان.
1: لا لا
0: باهي كملي كملي. اي
1: حكم احنا نعملوا حسين
0: باهي. دونك جيت بلاستك انت اخر واحد
1: اخر واحده كيك.
0: اي
1: وقلت وفي الليل قلت نرقد انا اول واحده باش ما نحس حتى بخوف لاني نار ملي دخلت ركبني الخوف معناها فهم حطيت في مخ الخوف.
0: فهمتك. وصحابك اللي معاك ما خافوش مرقلين؟
1: عادي عادي انا بحكم انا الحاجه هذيك كلك جلبت انتباهي ورعبتني معناها فهمتك.
0: باهي قلت خاطر ترقد انت قبلهم باش ما تخافش.
1: باش ما نخافش من حد حتى بشيء لان انا حطيت في مخ الخوف قلت نخاف نخاف. حسيت انا رقدت وشبعت بالنوم وفقت معناها نقول مع ساعتين تاع الليل كيك. هما رقدوا الجماعه كل كي رقدوا وانا غطسوا في النوم الوقت. واثناء انا طار علي النوم نسمع في صباط يمشي من اول القاعه لاخرها. قاعه كبيره اكثر من 10 متر وهي كيكة حاجه كيكة واكثر اكثر.
0: تسمع في حسابات يمشي من طرف لطرف
1: من اول القاعه ونوصلت لاخر ونسيرينا. ويمشي طق طق طق طق طق طق طق طق معناها كالتقطيق هذاك يجلب مش ويرعب برك هذا تولت قلبي يرعش.
0: اي كي غزرت بفم حد كي تغزر ما غزرتش ما ثبتش
1: عيني ما قدتش نحل عيني يعني نعطب
0: اي بالك شي فما شكون

0: ثاني، معناتها التحالف هذية ولا مدعوم بتحالف عسكري مع باكستان ومع تركيا، وقام باجتماع مؤخرا من أجل تفعيل هذا التحالف العسكري ميدانيا في علاقة بالجانب هذية، وكونت ما يسمى بفجر اليمن، فجر اليمن من أجل إعادة تحرير صنعاء كما سموه. وهنا يظهر لي الأسامي تذكرنا بفجر ليبيا، زاد تشكلت من أجل استعادة السيطرة على الجزء الثاني من ليبيا، وفي الأخير الناس عادت إلى طاولة المفاوضات. وأقول لن يكون نصيب فجر اليمن من النجاح أكثر من نصيب فجر ليبيا اللي فشل معتها في ليبيا، وعادت الناس للحوار على طاولة المفاوضات ما بين الإخوة الليبيين، كما أنا أتصور أقرب حل هو المفاوضات مع ما بين الإخوة اليمنيين، وأن يكون دور العربية السعودية وبقية الدول العربية أن تكون الضامن والمساعد لليمنيين أكثر من التورط في حرب استنزاف يكون الخاسر الأكبر فيها ستكون العربية السعودية والمنطقة وكامل دول الخليج.
1: شكرا لك خليفة. احنا باش نخرجوا بتبع فاصل موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، وبعد نستقبلوا ضيفنا المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة، معه باش نحكيه على منظومة إنتاج التمور، آخر الأرقام المعطيات والتحديات بعد صرف الساعة الثانية. يكون ضيفنا هوني في البلاتو. الأخبار ورجعنا
2: هنا تونس

0: الوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة ظهرا، ديوان اف ام، عسلمة. الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة تبلغ إلى موفى جوان 26 و2000 نحو 24.195 مليار دينار، أي بنسبة إنجاز في حدود 46% من تقديرات قانون المالية لسنة 26 و2000، وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 و2000. وسجلت المداخيل الجبائية ارتفاعا بنسبة 2.4% مقارنة بالسداسية الأول من سنة 25 و2000 لتبلغ 23.188 مليار دينار، بزيادة قدرها 551 مليون دينار، محققة نسبة إنجاز بلغت 48.5% من التقديرات السنوية مقابل نسبة إنجاز نظرية في حدود 50%. وتمثل المداخيل الجبائية نحو 96% من إجمالي الموارد الذاتية للدولة، بما يعكس وزنها في تمويل الميزانية. افتتاح تظاهرة الاحتفال باليوم العالمي للبريد لسنة 26 و2000 تحت إشراف وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، وبحضور الأمين العام للاتحاد الأفريقي للبريد سيفونو شينميو، ورئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة. ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يؤكد بالمناسبة أن البريد التونسي أعد استراتيجية وصفها بالطموحة للفترة 26 و2030 و2000، ترتكز على التحول الرقمي كرفيعة لتطوير الخدمات وتقريبها من المواطن وتحقيق الإدماج المالي والاجتماعي.
2: اليوم سعداء جدا نحتفل كسائر دول العالم باليوم العالمي للبريد. حقيقة تونس هي من مؤسسين الاتحاد العالمي للبريد، وذلك علاش اليوم احتفالنا في ظرف تكنولوجي وتطورات عالمية متسارعة. البريد التونسي مواكب لهذه التطورات وعنده استراتيجية 2026-2030 أساسها دعم التحول الرقمي لتطوير خدمات وتقريبها أكثر من المواطن، وأيضا بلوغ هدف الإدماج المالي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع، وبطبيعة الحال تطوير كل الخدمات البريدية لتكون مواكبة للعصر، وخاصة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ليشهدها هذا القطاع. بريد التونسي اليوم عنده خطة طموحة بحول الله بنساء ورجال البريد، باش يكون كما عهدناه مؤسسة رائدة في خدمة الاقتصاد التونسي وخدمة المؤسسة وخاصة في خدمة المواطن أينما كان.
1: المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خالص الأجر بين السنوات 2024 و2000 فاتن شنوفي تشدد اليوم على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الإشراف بخصوص

0: بخصوص مطالب التظلم التي سبق أن تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية الراجعين لها بالنظر بخصوص عدم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية النواب على دفعتين. والشنوفي تقول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها النواب اليوم أمام وزارة التربية، تقول أن النواب لا يتحملون نتيجة الخطأ الإداري الذي وقع عند معالجة ملفاتهم وتسبب في عدم تسوية وضعياتهم وانتدابهم، خاصة وأن عددهم لا يتجاوز 800، في حين تسجل المؤسسات التربوية حاليا العديد من الشهورات في اختصاصات مواد أساسية كالرياضيات والعربية حسب تقديرها. وفي الشأن الدولي، مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة إحاطة بشأن اليمن تليها مشاورات مغلقة، ومن المتوقع أن يقدم الإحاطة كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندنبرغ ومسؤول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. رئيس وزراء الباكستان شهباز شريف يؤكد إدانته الشديدة للهجمات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، مشددا على استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب السعودية بمواجهة تهديدات الحوثيين الذين طالبهم بوقف هجماتهم على السعودية فورا.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 11 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات

0: جي وان اف ام مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه اللي كما قلت لكم بدايه الحصه باش نرجعوا فيها على ملف منظومه انتاج التمور اللي كان موضوع ندوه وطنيه عقدها الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري ويجي تحت عنوان التمور التونسيه بين تحديات الكلفه وانجاح الموسم ورهانات السوق. نذكر حضرتك معنا في التحليل والنقاش خليفه شوشان احمد التونسي، مرحبا بكم من جديد. ومباشره نمشي لفقره الاكتواليتي.
1: لاكتواليتي.
0: سعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة. سي فتحي اهلا وسهلا، مرحبا.
2: شكرا على الدعوة ومرحبا بكم مستمعيكم.
0: مرحبا بك سي فتحي، ظل لي فرحت كي ريت خليفة ولا
2: والله مستاح شو برشا مش فرحت وانا في تونس بعضنا عامين متقابلناش نبعث في السلام عن طريق زملائنا من الاتحاد يزوروكم.
0: هكا ومرحبا بك سي فتحي، هاو فرصة باش قابلت خليفة لهنا.
2: هو جار واسمه على اسم الوالد.
3: الله يرحمه.
2: معزه خاصه.
0: طيب. ان شاء الله ربي يدوم العشاء. مرحبا بك مره اخرى سي فتحي، مشكور على قبولك الحضور معنا.
4: فلاح خليفه ولا ما هكا في بالي سرحان قاره
0: وانا فلاح. خليفه مش فلاح، خليفه صحفي.
3: خرجوا فيه اشاعه وليت
0: ملك زيتونه.
3: خرجوا فيه اشاعه وليت ملك زيتونه.
0: ربي يجيب
2: لهم الزيت خليفه بالك.
0: دونك سي فتحي باش نرجع معاك على الندوة الوطنية طبعا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. الحقيقة نحكيه على قطاع مهم ومهم جدا، نحكيه على قطاع التمور ضمن المنظومة الفلاحية اليوم للبلادنا. الحقيقة باش نبدأ بمعطى أو رقم، قلت أنت سي فتحي بن خليفة أنه تونس قادرة أنها اليوم توصل له رقم مهم جدا، قلت أنه رقم مش مستحيل هذية بالعمل وبجملة من الإجراءات النجم نصلوله من خلال أيضا اعتماد تخطيط محكم. قلت أنه تونس قادرة على بلوغ 3 مليار دينار من صادرات التمور وغيره. في البداية قبل ما نرجع للرقم هذية، الأهداف اللي لازمنا نصلولها، وقع القطاع اليوم من أرقام معطيات أكيد ما تروح دائما على طاولتكم سي فتحي تفضل.
2: ما هو السؤال اللي طرحته تو احنا مروحين في السيارة، الرئيس حلي عليه بحث كامل
0: بالحق
2: وقعدت نفسر له، قال لي والله مش أقنعتني، قال لي دونك طرح لي نفس السؤال. تو نرجعوا له الرقم هذاك خاطر ممكن برشا ناس نعطيه ارقام، مش نعطيه ارقام اعتباطيه، نو احنا نتبعوا في الارقام ونتبعوا في عدد التحولات. البارح ندوه بون مثالش نبلغ صوت فلاح تقبل لي توزر، جيت متاخر صحيح من حق، ولكن حبينا نهبطوا الميدان وقلنا يزي من عمل المكاتب راوك تلامس مشاغل الفلاحة غادي. الساعة هم يفرحوا بك تجي مسؤول وطني، مسؤول في المنظمة النقابية، مش لا وزارة لا حكومة لا شيء. دونك تجيهم غادي ديجا هم يعبروك على الفرحة متاعهم، مرحبا وسمعونا بعمق رغم تقريبا يومين مع اتحاداتنا المشاغل نعرفوها، أما كي تهبطلوا غادي وفي انطلاق موسم اليوم ومتعثر، خلينا نقول الكلمة متعثر اليوم، الفلاحة متاعنا الدقلة طايبة والشراية ما فماش ودقلة من عام الأول تباعت والفلاحة ما خلصتش، راهو واقعة مريرة ما يعرفوش اللي في الكراسي وفي البيروات اللي بداوا سطروا سماء زرقاء والعصافير تزخزخ. لا سيدي عندنا فلاحة من عام الأول باعوا الدقلة ولليوم ما خلصوش ما خلصوش. ما هو بارح بحذايا أحد أفراد غرفة المصدرين سي سمير الحرشاني حكى نكته، هو ولد الجريد ولد توزر، قال لي قاعد بحذا صديقه فلاح ولده، قال له بابا، قال له رجلتك الثانيه بعتها، قال له اي بعناها بابا سي ولده تصرف بها. قال له بقداش بعت؟ قال له بابا ب20 ها اعطاني 10 و10. قال له قول بعت ب10، ما عادش تقول بعت ب20 خاطر 10 الاخرى اللي يشوفوا فيه. قول بعت ب10 ولدي، ما قبضت 10، قول بعت ب10. معناها شفت في الواقع فلاح عام كامل دقله كيما المرة الحبلة نقولها كرشو هك على صبة تنوع على شوية ثلج على من عشنوه تغيرت مناخية اليوم أتوري ترافير، ويجي غدوة يقبلها منه مشتري، والمشتري نورمال ما ماشي بيح

0: وحيد ولكن مثال خلينا نرمي ما نرميش الورود انا. أنا في الجلسة واتصل برئيس مدير عام ديوان البنك التونسي للتضامن وعلى المباشر كان نجم وريهم لك بعد خليفة وريهم لك جاوبني فتحنا خط تمويل قال عملناه 16 مليار السنة 20 مليار زيادة 25% قال يوم الاثنين تبدأ تصرف للتخزين لكل فلاح 60 مليون وللجاني 10 ملايين. هاي بادت هالبنك هذه مثال إن شاء الله يرحمه بن عليك خلنا هالبنك اللي عملت سياسة قبل وانا عملت ما لو كنت سوي مع النشبة بنك التونسي للتضامن تأخر في التمويل غياب التمويل خاطر شنو معناها الفلاح نالمو راهو باع اللي شرى منه راهو تمولوا البنك ما هو مش ياخذ قرض باش يشري اما هو يشري بالكلمه قبل كنا نخدموا بمنظومه غير قانونيه اللي هي شيكات لكن كانت ماشي في الامور كي تعطيني شيك تخاف على روحك تدخل حبس اليوم ما تعطيني حتى شيء اجي هز الدقله برا تصرف فيها راهو ناقوس اختار البارح سمعته
1: به سي فتحي بن خليفة خلينا نقول هذه جملة ربما أو أبرز الإشكاليات كما وصفت أنت وصفت أنت بنقص الخطر اليوم في علاقة بقطاع التمور. هيت نحكي معك شوية أرقام شوية معطيات حول أهمية القطاع هذا ما نش نحكيه على أي قطاع نحكيه على قطاع مهم جدا يمثل ركيزة من بين أكبر الركائز للمنظومة الفلاحية عموما في تونس. آخر الأرقام المعطيات في علاقة بالإنتاج صديرة شنو عندك من أرقام سيفتح؟
0: والله الأرقام رقم مهم جدا في منظومة التمور سنة الحصول في آخر حتى 31 أوت بلغنا رقم معاملات وصل تقريبا 1000 مليار. هذا رقم جميل جدا وهك علاش أنا ممكن تو نرجع للثلاثة اللي قلت عليها. التصدير وصلنا تقريبا 180 ألف طن. دونك فما تطور فما توسع الرقعة بتاع الحرفاء تقريبا في دول كثيرة برشا. الرقم 1000 مليار نجم نبنيو عليه ورغم قعدنا مخزون ولكن كي نقول في هذا كل فما رقم نحب نشير له زاد راهو تعرفوا اللي الدقله نصدروا فيها باقل من السعر اللي ياكل فيه التونسي معدل سعر التصدير 6 دينارات و200 بينما التونسي انا شريتها البارح من طوزر جاتني من قبل شريتها ب 7 دينارات مواطن تونسي وبالله فكرتوني معذرة نسيتها تو مش نذوقهم الدقل وهاني تليفوناته ورا بعض بخاطر جايب باكل هنا ونسيت تو نكلم ساقي طلع. دونك رقم مهم جدا الكمية ونجم نزيدوا نطوروا علاش خاطر عنا عديد الزراعات جديدة يأكد لي حتى زميلي رئيس اتحاد قفصة فما زراعات سقوية جديدة في قفصة توسعات جديدة في قبلي توزر ومع كل أسف وزارة فلاحة اليوم ما تستعرفش بهم خاطر عملوا أبار عشوائي وذاك الواقع يقولك جاري خذاه وأنا متحرمنيش وهم اللي قاعدين يمولوا في السوق المحلية وهم اللي يمولوا في التصدير ومن جهة أخرى ما نستعرفوش بهم يعني كي عسكر مشنو مقدمين في الحرب مؤخرين في الراتب هم يمولوا في السوق ويغذيوا في الحركة الاقتصادية وخرج في قانون مالية تسويت وضعية الأبار العشوائية خنفعوا بها جهة من الجهات مش مش نستثنى والأخرين نمثعوا بها قل لي باش يدخلوا في الدولة الاقتصادية وليوا بونكابل وليوا تمتعوا بالامتيازات متاع الدولة قانون هبط لماذا لا يطبق البارح جبدوا هنا الناس يا أخي قالوا نحن في دولة قانون ولا لا ما قلتونا هبط في قانون مالية تسويت وضعية الأبار العشوائية يودي احنا مش نشربوا به في البر ننجوا به في الدقلة اللي ياكل فيها التونسي واللي تجيب في العملة الصعبة راو دقلتهم تتباع البر تتصدر مش تتلوح الدقلة متاعها. دونك هذه زادة رجاء للسلطة رئيس الحكومة وزارة فلاحة التدخل لتسوية وضعية الأبار في قبل كما كل في كل الجهات التونسية حسب القانون هبط قانون في الرائد الرسمي ليطبق. دونك الأرقام هذه كل باهية تشغيلية قيمة تشغيلية كبيرة نبعد نمشي معك أكثر ما هكا في قبلي شفت قبلي وتوزر مبنيين على الدقلة دقلة وبيع ينقصنا عديد الأشياء أخرى الصناعات التحويلية وتركيزها في جهات الإنتاج ينقصنا سوق جهوي للدقلة يزم يكون كما فما سوق القوارص في الوطن قبل يزم سوق الدقلة غادي والناس تمشي تتبضع من غادي مش المواطن يمشي مش هو يمشي لوج على التجار بلا يزم سوق غادي جهوية تعمل في كل ولاية بين الزوز ولايات موضوع آخر والعمل على تكثيف صناعات التحويلية في قبلي راو مازال تثمين الدقلة مازال موصلنا له في حد شيء نبيعوا فيها بريد كما هي والقيمة المضافة مانيش قاعدين نستثمروا فيها رأيت نجم تخلق لك موطن شغل نجم تجيب لك قيمة مضافة عظيمة جدا في الكوسميتيك في الأعلاف في التغذية هما البارح جماعة توزر قالنا لا ما نصنفوش غلة حسب المنظمة العالمية للأغذية والزراعة تصنف غذاء.

0: انت قبل اللي يجيبوا ناس عاشوا 100 و120 سنه يقول لك نشرب شويه حليب وكعبه دقله كل نهار، معناها تنجم تغذيها لك تاخذ مكونات تاع كعبه الدقله شنو اللي فيها لي كومبوزونت نيوتريتيف راهي. دونك هذا مازال برشا خدمه. الخدمه الاخرى الاهم انه في الجريد مازالوا مشتتين الفلاح، وممكن حي ولي تزرق لقى كلمه اشار لحاجتي
1: اللي هم
0: بالذكاء نتاع السلطه، ولكن يحب يبدا ما حبش يقول برا تكونوا في هياكل مهنيه. قال السارح كي بداو عنده نعجات كل نعجه تشب البلاصه الذيب يستفرت بهم بالوحده صحيح. بالوحده
2: صحيح.
0: وقال حاجه اخرى راهو الدقله كي طيب تحضر في شهر، احنا مش ناكلوها 12 شهر. دونك جدودنا قالوا كانوا يخبوها
2: صحيح.
0: واشار رساله الى وزاره التجاره راهو التخزين ما هو جريمه، راهو للمحافظه على الانتاج تيله السناء. دونك اعطى دي مساج بهين الوالي وحييته على هذا، وقلت لهم جماعه جريد قلت لهم اعز كلمات قالهمكم الوالي. دونك اليوم توحد الفلاحين في هياكل مهنيه للمحافظه على حاجياتهم ليوليوا قوه ضغط عند الشراء وعند البيع، ما يستفرط بهم حتى حد، وما يبيعش فلاح واحد يستفرط به تاجر وغدوه عام كامل وما يخلصش. هذا الكل يؤدي الى الضغط على كلفه الانتاج، تحسين جوده التمور، الارتقاء بالواحه، خاطر فلاح وحده ما ينجمش يجيب مهندس خبير عامل باك بليسيس يخلصوا زوج ملايين في الشهر. كي تبدا شركه تعاونيه فيها 100 فلاح كي ماشي يجيبوا مهندس زوج ملايين يقسموا على ال 100 فلاح ما تجيه 2000 فرنك. معناها شفت الحمل الجماعة ريش. دونك اليوم لا مفر من انشاء شركه تعاونيه شركه اهليه سميها اللي تسميها، المهم الفلاحه فيها هياكل مهنيه موحده للارتقاء بالعمل، للضغط على كلفه الانتاج، ولتحسين شروط التفاوض عند الشراء وعند البيع. هذا محليا وطنيا ان شاء الله نخدموا عليه. احنا تو برشا امبارح حكينا معاهم قلنا لهم راه مو جايين نصوروا تحبوا نبنيو وان شاء الله نهار اخر يكون اللي عندنا كيما في الزيت في الدقله شركه وطنيه مركزيه تعنى بتصدير الثروات نتاع الفلاح محليا جهوين، خدمه الارض والمتابعه والجني وطنيين، شركة مركزية تعنى بالتصدير، واحدة في زيت زيتونة واحدة في الدقلة، هذوما لدو برودوي فارم تاع تونس الخواص ربيعينهم، أما حماية الفلاحة راهو عبر هيكل مهني متاعهم هما، والقيمة المضافة ترجع لهم هما لتطوير والنهوض بالضيعة متاعهم.
1: واضح. ذكر ضيفنا فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، جانا على الندوة الوطنية لاتحاد الفلاحة اللي كان محورها الأساسي هو قطاع التمور. اليوم بين الواقع الأرقام وأيضا بين أبرز التحديات والإشكاليات وشنية المطالب اليوم المطروحة في علاقة بالفلاحين، مش نحكيه في الموضوع ذي. نسمعكم بتبع أحمد وخليفة، ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل ورسين.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
4: هنا تونس
1: هنا تونس ماضي ساعة 26 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مازلنا مصينا معكم ساعتنا الثانية. مازلنا مصينا معكم ملفنا لليوم والمتعلق به قطاع التمور. اليوم كما قلت لكم مع سي فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. رجعنا على القطاع هذا ما يمثله اليوم من ركيزة للاقتصاد الوطني للمنظومة الفلاحية عموما, بين أيضا أبرز الإشكاليات التخوفات والتحديات اليوم اللي ما تروحها في علاقة بالقطاع هذه, النقاط اللي لازم يصير في أقرب الأجيال إيجاد حلول لها وعدد من المسائل الأخرى اللي مربوطة بالقطاع هذية وضرورة تثمين اليوم. مرحبا بكم مرة أخرى سي فتحي معنا. نذكر زادة في التعليق ونقاش حاضرين معنا خليفة شوشين وأحمد التونسي. مرحبا بكم من جديد. نبدأ معك خليفة, تفضل.
2: هو لو أنه الواحد يبدل اسم التمور بالزيتون يلقى نفس الحكاية تقريبا. احنا حكينا أكثر من مرة على منظومة زيت الزيتون وحكينا المشاكل متاعها, والأكيد سي فتحي يعرفها جيدا الجانب هذايا. نفس المشاكل تقريبا اللي موجودة في كل المنظومات الفلاحية دون استثناء, اللي جزء منها هو قائم على التصدير. وكي نحكو على التصدير هنا نحكو بالضرورة على التخزين, لأنه في الأخير هو منتوج موسمي مربوط بموسم, والحفاظ على قيمته التصديرية تتطلب عملية التخزين. والتخزين للأسف عند المصدر, كما زيت الزيتون عند المصدر ما هوش عند الفلاح, لأنه هو ثم ثلاثة حلقات, نفس الحلقات زي بتاع منظومة الزيتون, ثم الفلاح وثم الوسيط وثم المصدر. هو حتى التقسيم إذا كان نشوفه, وإن شاء الله يصلح لي أخويا فتحي, هو حتى على الأرباح معناتها في علاقة بالتمور كي قسموها هي قسمة غريبة الأطواء. تلقى الفلاح ربحه 20%, الوسيط 30%, والمصدر 50%. هذه العدالة, معناتها المصدر متاع التمور هذه أقصى هامش متاعه 20%, الوسيط يربح 30%, والمصدر يربح 50%. هذه هي معناتها عمليا من يملك العمل على القيمة المضافة هو اللي يربح أكثر. فلاح المصاعب الكل فهمت ولا هو اللي يتعرض لها, لكن في الأخير والمخاطر, لكن في الأخير الأرباح يكون هو ديما معتها النصيب. ومعنتها للأسف ثم دورة إنتاج كما يقولوا, كما شفنا زيت الزيتون تتواصل معتها حسب الأشهر متاعها في موسم التمور قبل شوية فهمت ولا زيت السودون يبقى بعد شوية, لكن تقريبا نفس المشاكل. المعضلة مسألة التخزين تتطلب حل, يظهر لي أنا عشرات المرات سمعت به من ناس اللي هي الناس تدعو إلى تمكينهم من إمكانية التخزين. التخزين كما هنا يعني ما نقولنا القانون أحيانا معتها تسن قانون من المفروض يكون دوره إيجابي يعطي نتائج عكسية, كما مسألة التخزين هذه. مسألة التخزين هذه من المفروض فترة من فترات سنة ضد المحتكرين. المحتكرين معتها منعوا من الفخ وقعوا فيه الفلاحي. هذا للأسف معتها ما تطبقش على المحتكرين الصحاح, لأن المحتكرين الصحاح ديما
4: مازالوا يحتكروا
2: ديما ديما عندهم حماية, ما لأنه ما نقول متى وجد محتكر ثم شكون يحكمي في المحتكر, معتها راسه سخون ومحمي معتها ما يتشدش. شكون مش يتشد؟ مش يتشد الزوال معتها اللي هو معتها بشكل قانون. هنا نشوفه في الوضعية هذه اللي صارت على جميع المستويات في علاقة هذه. لذلك ثم مقترح طالبوا به واللي هي تعاضدية فلاحية من أجل غرف تبريد جماعية نجمش يكون حل على الأقل المناطق المنجة الكبيرة لهذه اللي تقلل على الأقل عملية الاستغلال هذه. وماذا بين خلي لك أنت أكثر ما يمكن الوقت باش تحكي لنا على المسألة.
5: هو كلمة المقترح أنا حكيته مع جماعة الجريدي, كملنا تقريبا 3.5 وقعدت معه مكة في حوارات, هم يتابعوني في تدخلاتي ونعرفوك ودافع قول لهم أنا رأوا كلمة ساعات يكلمني فلاح من جهة في ميدان ما ليش عملتونا, نعلق عليه تليفون ونرجع له مساج نقول له بربي يقول مش نعمل بعضنا. كلمة فلاح في الضيعة متاعك والعشية تقول لي شعملتونا راو نعملوا مش نعملوا. البارح قلت لهم راو كان تحبوا نعملوا مع بعضنا, هاو نعطيكم أفكار وشيخوا عليهم. أنا قناعتي أنا عامل اقتصاد فلاح وبالتجربة اللي راكمتها في الاتحاد وبالمخالطة وبال ونقرأ في العالم. ألمانيا أكبر دولة فيها تعاضديات, البنوك تعاضديات, السكن تعاضديات, الاستهلاك تعاضديات. احنا عندك النقطة السوداء متاع أحمد بن صالح, راي تجربة ناجحة ما ضربوها سياسيين
4: عقدة قادمة,
5: راي ناجحة 100% ضربها المستعمر بأبنائه في تونس, وكل كل مستعمر يخلي ولاده هنا. خاطر نقطة قوة في عديد الدول في العالم. عملت بحث على التعاضد، احنا ما يفوتش 5% في تونس التعاضد، وخاصة في القطاع الفلاحي. علاش احنا الفلاح الكل باع ترزاقه؟ شكون شراه؟ فلان وفلان وفلان.
2: صحيح.
5: بنوحيد بنوحيد ينجرهم بنوحيد بنوحيد. بينما كي يبدا محمي تحت منظومة، الفلاح خدمته الضيعة، ما يخرجش من الضيعة. اللي يمشي يلوج على امونيت، اللي يمشي يلوج على بذور، اللي يمشي في الضيعة وكل شيء يجيه التعاضدية تجيب له، حصل المحصول يحصد والتعاضدية تكفل به. الفلوس نتاعو تجيه بارفير، معناها بحماية. اليوم هالفلاح في قبلي كان جاو في شركة تعاونية، مش واحد يقربوا تاجر ولا لا لا لا، وراه تعاضدية، وحتى وصل القضاء تعاضدية تقوم بالواجب نتاعها. دونك راهي لا مفر منها جي دي بيان، خاصة خاصة خاصة في الزيتون وفي الدقل. في الحبوب موجودة، رغم فما تجارب فشلت عبر التاريخ فشلوها، ومنها السلطة مساهمة في إفشالها، كما سي سي جي سي، كما سي اس اس بي اس، بناوا قطاع الحبوب في تونس عبر السنين، ضربوا والسلطة ساهمت في ضربهم. نقولها المهنة والسلطة زوز ويتحملوا مسؤولية. اليوم الزيتون والدقلة قاعدين نقدموا في الزيتون، رانا وصلنا 500,000، وقلنا راهو من هنا إلى 2035 500,000 مش هو اللي قاعد في تونس، خاطر الزراعات الأخرى الوزارة يقولوا 120 مليون. يأكدوا لي لبيبينياريست المنابت في تونس عندنا تو 180 مليون شجرة زيتون، ومش نوصلوا 200 مليون. معناها القاعدة متاع 450,000 مش ولي كل سنة بيحاول سقوي، خاطر الأغلبية سقوي،
2: مش ولي كل عام صار
5: ولا
2: عملية.
5: دوك راهو الخواص متاعنا ربيعينهم، مانيش ضدهم، ويكذب راهو يقول لك عركة بين المصدرين. لا لا بربي ما نحبوش ندخلوا فيه. راهي المنظومة سلاسل القيمة، كل واحد كيف كوا، ولكن نحملهم مسؤولية. لا التغول لا، وفما قوانين تحمي كل شيء، جيست نطبقوها، وعندنا مجلس على المنافسة كيف كيف نخدموه. دوك المصدر راهو هذاك قاطرة باش نجم ننتج، الصناعي قاطرة للفلاحة باش نجم ننتج وهو يحول. نتشاركوا بضوابط، بضوابط كي تبدا دولة قوية وعادلة، ما تخلي حتى حد ياكل حق الآخر. دوك شركة تعاونية، حتى الحرشاني البارحة مصدر قال يا ودي نعاونكم باش تعملوا شركة تعاونية، قال كي نتخاطب مع واحد برك هيكل يلم 100 فلاح خير من نحكي مع 100 فلاح. بالعكس قال ان عاونكم وندعمكم اسيد، انشاء شركه تعاونيه، شركه اهليه، وتكونت البارح شركه اهليه في قبلي في توزر، ومدوا الوثائق موجوده في الدقله. راهو الهياكل هذه تحمي الفلاح وتبسط المعاملات مع البنوك، مع المزودين، مع المصدرين، مع كل. راهو في الفلاحه قصرنا كاتحاد في السابق، يلزمنا نخبوا علاش قصرنا. خلينا نقول علاش قصرنا. التشجيعات في الدولة ما فماش. باه يا سيدي نجي الفلاحة باش نقنعها، ماك تعرف مش تدخل في شركة، كلمة شركة يخاف منها من الأداءات ومنه وتو بدي يحسبوا لي في رزقته. هي فما امتيازات، الامتيازات تحفيزية غايبة، يجب مراجعة الفلاحة الكل والسياسات الفلاحية والهياكل المهني. وعندنا إدارة عامة تعنى بالهياكل المالية وزارة الفلاحة، خرجوا هالمنظومات هذه كل. شنية الحوافز اللي أنا فلاح وحدي تحثني باش نمشي ننخرط فيك شركة تعاوني؟ يلزم فما حوافز ودوافع كبيرة باش تجيب فلاح. وراهو لا مستقبل للفلاحة في تونس بدون هياكل مهنية صحيحة. هذه خطوة من خطوة مشكلة هياكل برك، خاطر هياكل بعد تبسط لك الحياة، تضغط لك على الكلفة. كي تضغط على الكلفة المواطن مش تصل الخضرة والغلة بالرخيص. تحمي الفلاح باش غدوا ما يتيحوش بالواحد بالواحد، لين ولي عندي نقص في الانتاج، عندي تسليم في الأراضي متاعي تولي عقار وتولي حوايج أخرى تخرج من الدورة الاقتصادية متاع الفلاحة. راهو سي ان سيستم كامل يلزم نحافظ عليه بالجزء بالجزء. الحاجة الأخرى غدوة في الزيت والدقلة، علاش 10 مصدرين؟ خلي الشركات التعاونية تنتدب اللي عاملين ماركتينج، تنتدب اللي عاملين ديجيتال، تنتدب اللي عاملين تجارة عالمية، وهم يخرجوا يسافروا من بلاد لبلاد من طيارة لطيارة. واليوم الدولة عاملة عبر سيبيكس المركز نهوض بالصادرات، عامل امتيازات كبيرة لافتتاح الأسواق، دعمك منح في السفر لاستكشاف الأسواق. خل الشركة التعاونية تنتدب، مهندس يتولها بالضيعة، يحسن الضيعة والمردودية وضغط على الكلفة.
2: ولو أنه ثم برشة ما يتحكي عليها يعني السفريات أكثر من الترويج.
5: لا لا مثالش مثال. هو رأوا السفريات نقول لك ان الفلوس راهي مش كلها مدهتي، كلها بالفلاح راهي الفلوس اون فين كونت راهي تدور، ما خل ترجع المنظوم. دونك شركات تعاونيه اساسيه في تونس في القطاع الفلاحي، وخاصه الحبوب موجوده وقاعدين تتبنى كل مره شركه تعاونيه في الدقله والزيت. يجب بعث عديد الشركات الأساسية للخدمات الفلاحية SMSA ولينا نسموهم شركة تعاوني أساسية لحماية الفلاح، لتطوير الفلاح، لتبسيط خدمة الفلاح في الأرض متاعه، لشراء المدخلات بأسعار معقولة، لبيع المنتوج بقوة تفاوضية كبيرة، لتسهيل التمويل للفلاح. يبدأ عنا تراكتور مية فلاح، مش كل فلاح يمشي يشري تراكتور. يبدأ عنا كميون 10 ترانت مش هابتو المارشي دي جرو، مش كل فلاح يعب يزو ترانت ويهبط بسيزي، الكيلو تكلف له 500 فرنك، يبدأ كميون الكيلو تكلف 100 فرنك. هذوما الكل مش فيهم عائدات إضافية للفلاح، وفيهم حسن إدارة الضيعة، وفيهم راحة الفلاح واللي يخمم باش يطور. كي يبدأ هو في غد مش يمشي اليوم يلقى حد النخلات متاعه، مش يلوج على الدواء يضيع نص نهار. ومن جهة أخرى عند النعجات متاعه قالوا له برا شد صفها والسداري جاء، يمشي غادي ما يخلطش على السداري، يضيع نهار ونهارين يسيب الضيعة متاعه. العملية مش يقوم بها اليوم يعملها بعد جمعة تولي غالطة. يبدأ في هيكل كل شيء جه للضيعة،
2: كل شيء جه حاضري،
5: ما يتحركش من الضيعة. هو إشراف الفني على الضيعة مصباح لليل في الضيعة. النجم تو بالزابليكاسيون يعدي للشركة التعاونية حاجياته في الأموني في الديابية في كذا، قولوا له غدو مش يجيك التكنيسيال مش يعمل لك التلقيح متاع النخلة، بعد غدو مش يجيك اللي مش يعمل لك المدوات، وهو في بلاست وربحوه الوقت، ربحوه راحة مخه. راه الفلاح كي المجنون من بلاس لبلاس يلوج على المدخلات، وكي تحضر الصابة يفرح الليلة لو يشوفها الحمد لله ورب يوصل بسالم. بعد يولي كل منكوب يخمم، يا رب يجيب القسم، يا رب يجيب السوم، يا رب يجيب كذا، يا رب إن شاء الله نبيع قبل ما تجي المطر، يا رب. ما أنا رأي راوي يعاني في كوارث ومسيبينه وحده. علاش؟ خاطر والحمد لله في تونس لا تدور به بنوك لحد شيء، نسبة التمويل لا تفوق 4%، مسيبينهم. كيشري الدواء المزودين ربي عينهم تجار، شازيت بدون دواء احكيلوش على السوم، راه هز في خليفة بدون دواء كيمشي خليفة سعر يحط اللي يحب هو، راه حط 100 حط 150 في اخر الموسم جبد له الورقه يقول له عندك زوز ملايين، شنو ما يناقشش، ما عندوش قوه تفاوضيه في غياب تمويل الفلاح. داش نشر الحمد لله، قلت لك ديما نرجع مثال ان شاء الله، الله يبارك لك يا بن علي، خليت البي تي اس تلفتت الواحد في الخزن في الضيعه، عملوا سياسه ومولوا عديد المخازن تخزين في الضيعه عبر تمويل بي تي اس.
2: صغيرة تبقى صغيرة،
5: نعم. مثال بادرة صغيرة، خاطر البي تي اس تعرفها حاملي شهادة عليا ما تفوتش 150 دينار، أقل 100,000 دينار، 100,000 دينار باش أعمل فريقو، نعم. مثال فما تقريبا في الرقم بالضبط ما نجمش نعتري، أما فاتت الخمسينات من مخازن غادي السنة طوروا من العمل نتاعهم بي تي اس، مولوا تمويل مخزون. انا اعطيتك فريق هي باش تشري الفريق، كي نخبي الدقله نتاعي باش مش نعيش انا
2: بالضبط.
5: تما هذا السؤال، اش عملوا لهم السنه في التمويل نتاعهم؟ طلع سقف التمويل 20 مليون دينار دونك بزياده 25% على السنه الفارطه، مشكورين. والبارح في تواصل مباشر مع رئيس المدير العام لبنك التونسي للتضامن معلوم مثالش، انا قلت له شويه الجمله
1: هاي تفضل سي فتحي،
5: وعلى استعداد للترفيع في صورة وجود طلبات إضافية. هذا وعد من رئيس مدير عام بنك تونسي تضع، أنا قلت له حتى العشرين شوية، قال لي إحنا على استعداد نوصلوا 30 و40 إذا وجدت طلبات. سنة التمويل شعملوا له 10 ملايين باش يجني الدقل متاعه يهبطها، خاطر راهو كي يجيب الخدام شو يعمل خدام في الزيتون ولا في الدقل؟ النخلتين الأولانيين يخلص بهم الخدام كل نهار ونهار ويخلص، قولوش حتى نكمل. سنة عملوا بلاها وعشرة منين اجمع الدقلة متاعك في راحة من عقلك، دونك عندك منين تخلص ما تزربش على البيوع مع هما مولولو مخازن قبل سنة، اعطوه 60 مليون نجم تخزن الدقلة متاعك. شمعناها سيان فينانس تمويل مخزون يسميه في القروض متاع البنوك، سيان فينانس موندو ستوك، معنا خزن دقلتك في عقلك تخلص ديونك الكل وتبيع في عقلك باش ما تضطر انت جبت ياخذ 20% في الفلاح. سي خليفه عملوا الفلاح
1: ميكروسي
5: الخساره الدقله، راهم يوصلوا بيعوا الدقله بدينار و500 و2000 يا توانسه.
2: اي انا حكيت في احسن الحالات راه كي تكون هذيك معناتها
5: الصابه نورمالمون القاعده، نورمالمون القاعده راه الفلاح 40% خاطر لو تو دي ريسك عند الفلاح اكثر،
2: من المفروض هو اكثر
5: خاطر تاجر خذا كيلو مش يبيع كيلو، مصدر خذا كيلو مش يصدر كيلو، ما عندوش امل. الفلاح صرف 30 مليون في العام نعرفش على قداش من نكتار، شوف يجني منهم شوف لا، دونك المخاطره واخذها الفلاح نورمالمون في اقتسام القيمه المضافه. هو القاعده العلميه في الاقتصاد الفلاحي، اقتسام لبارتاج دا فالور اجوتي او ساندين فيليير اقتسام قيمه مضافه في منظومه انتاج هي القاعده الاساسيه لضمان ديمومه المنظومه. اكيتابل انا نتعب 80% يلزمني بالعقل يلزمني 80% من الارباح نتاع المنظوم، مش انا نتعب 80 وناخذ 20 والاخر يتعب 20 وياخذ 80. لا الوقت رفانفا تقلبت، اللي يتعب اكثر ياخذ اقل كما في منظومات الفلاحه الكل. دونك تخزين في الضيع امر ضروري، وكيبدا عبر هياكل مهنيه شركه تعاونيه اولا الكاباسيتي تولي اكثر، والقوه التفاوضيه مع البنوك مع المزودين مع الحرفاء تولي افضل، وحمايه للمنظومات.
1: باش نسمع ساعه احمد وبعد اكيد نكملوا معاك النقاط الاخرى والتفاصيل الاخرى اللي اكيد انت تحب تحكي فيهم. سي فتحي بن خليفه المستشار الاقتصادي ذاك الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري ضيفنا لليوم. رجعنا على التشخيص، مهم جدا خاطر كما كان يحكي لنا سي فتحي احمد يقول لك ان نلتقي بالفلاحين ونسمع بالحق شنو المشاكل اللي لقاوها هما في على ارض الميدان، نتحاور معاهم يوصلوا له صوتهم، يحاول هو في الاطار انه يحط على الطاولة أبرز الإشكاليات المشاكل وين نقاط الخلل وشنو النقاط الإيجابية اللي لازم يصير ربما البناء عليها وتطويرها من أجل اليوم تحسين واقع قطاع التمور وتكون حتى المداخيل متاعه أكثر برشا حتى من الموجود وتكون الأهداف بطبيعة خير برشا. بين الإشكاليات التشخيص والأهم من هذا يقولك سي فتحي احنا زاد عنا جملة من الحلول، طرحين جملة من النقاط اللي لو يصير أخذها بعين الاعتبار تتحسن برشا الأمور بالنسبة للفلاحين وبالنسبة للدولة خاصة على مستوى المداخل. تفضل
4: أحمد. هو نشكروه على الاستضافة مرة أخرى سي فتحي وجاب حذانا ونسمعوه، ولكن سي فتحي من كثر ممكن ما يسمع الفلاحين ومن كثر ما يلاهي بالمشاغل اليومية متاع الفلاحين مركز مع مسألة التعاضد واللي هي صحيح نجم تحل برشا مشاكل، ولكن فما مشاكل هيكلية الحقيقة ما اتنيش على ذكرها وقت اللي نسمعه في الحلول. وكي نحكي على قطاع الفلاحة اليوم خلينا نحكي وانه فما جانب ايجابي مهم جدا وقت اللي البلاد في ازمه ديما وين نجي موضوع فلاحه لازم نقولها باش نذكر بها باش نعرفوا قيمه الفلاحه في البلاد هذه، وين فما ازمه في البلاد هذه راه الفلاحه هي اللي جيب لنا في العمله الصعب. والمؤلم انه الفلاح اللي هو اصل الثروه واللي جيب لنا في الديفيز ما هوش قاعد توصل له الخيرات اللي يوفرها البلاد واللي والازمات اللي جنبها اللي جنبها لنا هو وخلينا نكونوا معناها في مستوى اللي خلينا نخلصوا الموظفين ويخلينا النجم يكونوا موجودين بين الأمم وخلينا حتى هيك فما معناها سوق محلية موفرين فيها الحاجيات متاعنا. والرقم اللي حكي عليه في أول حصة نتاع مليون دينار رقم مهم جدا وهو قياسي سناء، والعائلات اللي تسترزق من القطاع بتاع التمور حسب الإحصائيات اللي لوجت عليها نلقى 50,000 عائلة مر الدسق متاعها. أما حكاية على أنه منظومة ولا نظام سابق كان خلينا بانك هاي اليوم هي الوحيدة اللي أما كان والله كان ينجم يكون هو ساعة كفاءات التونسية هو أموال التونسيين هي اللي خلت لكم، ولكن كان ينجم يحل لكم أكثر مشاكل هيكلية واليوم هنا نجم طالبوا به. فما أزمة عقارية سي فتحي ما جيتش على ذكرها، فما 70% من إنتاج تونس ولا صادرات تونس من التمور على أراضي غير مملوكة ما فيها مشكلة عقارية، وهذا اللي يخلي الأزمة العقارية هذه هي اللي تخليها نون بون كابل. إيش معناها؟ معناها وقت اللي يجي فلاح باش يتسلف البنك باش تقول له عندي مخاطر واعطيني رهن ولا اعطيني كذا، يلقى السيد هذا الفلاح ما عندوش شهادة ملكية الغاية نتاعه نتاع معناها السلفة باش تجابه بالرفض ويلقى روحه. هاي المشكلة وهاي الأزمة الهيكلية اللي لازمها تتصلح. إيش نبداو من هذه؟ حتى تعاضديات ما تحلش المشكلة هذه، خاطر باش تلقى روحك نفس الإشكالية متاع الضمان، وباش تلقى روحك في وضعية أنك سمحني في التعبير تتسول من بنوك هذه كما متاع التضامن الاجتماعي في حين أنت تمشي نورمالمون البنك أي بنك نبدأ بالفلاحي ونحن ماشيين بنك الوطني الفلاحي ونحن ماشيين وتاخذ ومعناها وحقك لأنك أنت منتج. هذه أزمة هيكلية ما أنا ما سمعتش حلول. كيف كيف فما ورينا نحكي ديما على دي روبير فما فقدان بتاع روبير. نبدأ بالأزمة بتاع التمور فما زوز أزمات جديدة، فما أزمة الكوفيد وقت اللي الشيكات رجعت ام بي بتاع المصدرين وفما برشا منهم هربوا غادروا من تونس واللي ياخذوا في المحاصيل وما خلصوش الفلاح كالعاده مسكين الفلاح وتو وقت اللي ما عادش تنحى قانون الشيكات. وبربي بالمناسبه هذية مادام والله حكينا برشا على المرسوم 54 وهي جات معناها فما استجابه وفما تراجع وفما معناها قانون ونص وتنقيح بدل الموضوع. موضوع الشيكات هذا يا سيدي ما تنقحش الشيكات وما تمسش في القانون هذاك. اما فما مطالبه اليوم اقتصاديه شعبيه بانه يكون فما وسيله ضمان محميه حمايه جزائيه تنجم بالكمبيالات تعمل جريمه ترد اللي ما خلصش كمبيال يشد الحبس تاو تولي فما حمايه جزائيه تولي ياكل هاي وسيله ضمان بطبيعتها الكمبيال ماهيش وسيله خلاص تولي ياكل كمبيال هذه إيه خلاص وضمان. واذا كان معناها وسيله الضمان هذه تولي ما فيها حمايه جزائيه على الاقل تعوض لنا الشيكات بتاع قبل وتحل مشاكل العديد الحرفيين وعديد الفلاحين وتحل لنا مشكله كبيره في الاقتصاد ناس استنست فما دي روبير فما ثوابت تفقدت. كيف كيف مشاكل التخزين قانون نتاع مكافحه المحتكرين اليوم القانون نتاع مكافحه المحتكرين في حاجه الى اعاده نظر والا نعمل اطار تشريعي جديد ننظموا به قطاع التخزين ويولي فما امكانيه معناها من غير لا يولي الانسان اللي يخزن مجرم ولا مهدد بالسجن. كيف كيف سي فتحي الحقيقه انت كلامك جميل ولاحظت فيه دفاع على الفلاح ولكن زاد لاحظت فيه شوية دفاع على المصدرين اللي فما برشا من الناس اللي بحثوا في قطاع التمور في تونس يقول لك أحد المشاكل الهيكلية متاع قطاع التمور اللي هو ينجم يكون راهو معناها رافعة من روافع الاقتصاد التونسي ونجم يجيب برشا فلوس أكثر من جفاته هيمنة ريع أو كارتيلات معينة أربعة عائلات خمسة في أقصى تقدير على قطاع التصدير ومخلين الفلاح اللي عنده وضعية هشة اقتصادية وضعية هشة عقارية وتحتهم وهما اللي مستنفعين ريالمو من الانتاج ومن التعب متاع الفلاح وهما اللي استغناوا وغياب العدالة مسؤولين عليه هما. فما مجمع مهني للتمور فما مجمع مهني للتمور فيه ثلاثة تمثيليات فيه الحكومة وفيه سيادتكم اتحاد الفلاحين وفيه الكارتيلات هذوما اللي هما يمثلوا لوتيكا في فما شهادة الكفاءة اللي باش تحصل عليها بتولي تصدر انت التمور ما يعطيوهاش لأنهم ما يعطيوها كان اللي تحتهم وإلا باش تولي تبعهم ميسالش يعطيوك حتى كان جيب أسواق جديدة ولا غيره. وذي أحد الأزمات الهيكلية واللي ما لاحظناش الاتحاد الفلاحين باتجاه أنه يحل هالمشكلة هذي خاطر جيب أكثر مردودية للفلاحين.
1: هاي تفضل لسيفاتي
5: مشكل عقاري من المشاكل. أنا جبت عبار والمشكل عقاري. أنا قابلنا في وقت من الأوقات مدير عام بنك الوطن الفلاحي سيد أحمد بن ولهم وهو بيدو قال لي خلنا عاونونا خلنا عجلوا مع وزارة الفلاحة هالتسوية هذية خل ندخل الناس للمنظومة البنكية يعني حتى البنك الوطني في أعطي كل واحد حقه في جلسة أول مخرج قانون مالية وفيه تسويت وضعية الأبار خاطرش معناها سويت الأبار عرفت به قال لي أنا ما نجمش نموله مدام البير متاعه اللي قال يعني حتى البنوك على استعداد خاطر البنوك شنو خدمتها تتبيع في الفلوس قال لي سوي عاونونا هاول عام وفاهم ما صار منه حد شيء.
4: هنا نترحم يعني على الدولة اللي تحل المشكلة هذه نترحم على السياسي اللي يحل المشكلة هذه
5: نترحم
4: عليه كان فما سياسي حل لنا المشكلة العقارية للفلاحين باش يحلها هيكليا المشكلة للسنوات القرون القديم باش تحل المشكلة
5: لا تحل شوف احنا عندنا ديجا اتحاد تونسي نقودوا في مشروع مع منظمة عالمية لمحالة يدلو التمويل في القطاع الفلاحي والتسوية العقارية بالشراكة مع الوكالة الفلاحية العقارية لفا واخترنا بون بارازار بخاطر الممول مشروع صغير ما تنجمش تاخذ تونس الكل اخترنا اربع ولايات بنزرت وزغوان وتطاوين. البارح برك طرحت الحكايه هذه وربما ان شاء الله البير دوفون ماشي يوسع لنا توسع نتاع عامين اخرين باش نختاروا قبلي مدنين تعرفوا الارض بين عكاره وتوازين
2: تنازل
5: نخليها الاستعمار كل قنبله الموقوته في نفطة وجريد كيف كيف فما أماكن خلاها معمر
2: في قفصة في نفس
5: قم لما قوتة دونك هذا اليوم تقول لي إذا فما سياسي ما عندوش الجرأة باش يحل المشاكل هذية أي سياسي مهما كان منصبه راه ما يشبش تقدم بلاد خاطر هذيك أرض حبس لا تبع لا تمس لا تدخل في الدولة الاقتصادية وقم لما قوتة نهار اثنينك العروش يتاكلوا عليه. اليوم التسوية العقارية دولة ما تستقل 60 سنة وما نسويش مشاكل عقارية متاع بلاد وخاصة عنا نقص في انتاج وعنا من عشر راهي مخزي وعنا وكالة عقارية في الحي. وانا كنت زرت في مشروع وطني، المدير العام السابقة الأخت خديجة نحيها حضرت برنامج عمل كامل لوزير فلاحة سابق. خلنا أعطيك نفرش الكوارث. الوزير فلاحة سابق تدخل وكالي كامل جمهوري بالعربية، خلنا نقول قالها شحبني نعمل. الله يرحمها صديقتي مديرة عامة كانت ناجية حيون، الله يرحمها توفيت ما عندهاش أشهر، قالت له سيد الوزير لقد قالت كل شيء. نطقت الأخرى برنامج عمل لتسويت كل الأراضي الفلاحية، الوكالة العقارية الفلاحية، خديجة خيرات غادرت الوكالة رجعت لملك الدولة، برنامج كامل عرضته على وزير فلاحة. قال اش تحب كاسك شنيك فيش بالفرن، المهم قال اش تحبني نعمل لك. نطقت مديرة عامة زميلة أخرى قالت له سيد الوزير لقد قالت كل شيء، تعدى للتنفيذ
2: من المفروض
5: شكون يقوم به؟ الوكيل العقاري. يعني المدير عام تعرض على وزيرها مشروع تسويه الاراضي في الحي، يقول ايش تحبني نعمل لك؟ اش تنتظر من البلاد هذه؟
2: إيه لانه ثم اطراف مستفيده من وضعها.
5: لماذا لا نسعى الى التسويه العقاريه؟ ها السؤال الصحيح.
2: للاسف
5: من يعرقل التسويه العقاريه في تونس؟ علاش اراضي في الحي؟ يعني اعطيتك انا فرش الكوارت صديقه هي، وإن شاء الله تسمحني خاطر سر للبيوت أسرار، قال حكيناه في جلسة عرضت على وزير الله يرحمها ناجي حيوني مدير عام إدارة عام التخطيط في وزارة الصحة، قالت له سيد الوزير لقد قالت كل شيء، تعطتك برنامج مفصل. دونك نقطة استفهام كبرى ودعوة هنا رئيس جمهورية، من يعرقل التسوية العقارية للأراضي الفلاحية في تونس؟ شكون؟ من الداخل من الخارج؟ خلينا نشوفوا شنية رأي خارجة على الدورة الاقتصادية. سي أموكا جانييل تونس في الانتاج في التشغيل في الاستقرار الاجتماعي، راي فما اراضي، يعني نمشي الجريس وبنقرا اراضي راي شاسعه تخدم لك الاف صحيح. الاف المعطلين على العمل، الاف
4: كي تلقى المردوديه ما عادش تمشي وتسيب الفلاحه، قلت لي تلقى روحك تعمل في الثروات من الفلاحه الشباب والمستثمرين.
5: انا باك بليس دي ساعتيني غادي نعمل 2000 زيتونه، ما عادش حاجتي بها الدوله خلاص. 2000 زيتونه نعم زيت لوج على خدمه من 8 to 6 متاع العشيه، راي اراضي في الجريد وفي قفصه وفي فلاحيه متروكه، قلت لك حبس لا تبع لا تمس. دونك هذه النقطه المفصليه. القانون الشيكات والشراء بالواحد، هو قانون الشيكات كان غلط في تونس، خلينا نبداو بوضوح، خاطر الشيك اليه خلاص مش اليه ضمان، احنا قبل في تونس هو غلط نعطوه ضمان. لاسيرونس كوتي ناس تضمنه لك هو غلط، الفاكتورينغ تصرفه لك هو غلط، يعني قبل في الدولة وعبر مؤسساتها الخاصة والعامة نخدموا في منظومة غير قانونية.
4: قلت أما كان آلية من آليات التمويل عودة القروض الصغرى.
5: استناني نجيك نلب الموضوع. يعني هي آلية غلط، الشيك خاطر كي تعمل نمدلك شيك صب وخلص، احنا ولينا شيك دي جارانتي، راهو نمشي لمؤسسة الدولة حتى ديوان الحبوب نعطي شيك على 60 يوم ياخذوا علي وتضمن هو الكوتيناس اللي هي مؤسسة الضمان بتاع الدولة. والفاكتورينج نمدلو الشيكات نتاع كليوناتي، خانا كنت مدير عام مؤسسة كبيرة نمدلها مليار يعطوني 800 مليون تصرفهولي، ندفع انويتي داكورد، اما عندي ليكيديتي في غياب البنوك. هذا الكل صار علاش؟ في غياب المنظومة البنكية دخلة في الربح خارجة من الخسارة. ونعطيك رقم اخر، المنظومة البنكية اللي تضرت من قانون شيكات تو نحالهم تقريبا 150 مليار هاكل بريافي
4: والزمارة.
5: انا كي نعطي شيك شنو الضرر اللي يحصل للبنك كي يرجع ام بي؟ ما عنده حتى ضرر،
4: تاخذ عليك مصاريف،
5: تاخذ عليك بريافي 100 دينار كيما لو كان 100 مليار 150 كانوا يمشيوا للدوله ولا يصح. دونك حتى المنظومه البنكيه في غياب التمويل البنكي لقاو السيستم هذاك مساعدهم لبريافي لزاجيو وهما شيخي. انا كي تطرح قانون، وانا مشيت لمجلس النواب كي تطرح قانون شيكات، وأصدقائنا في لجنة الفلاحة والمالية راوك تحب تنحي منظومة حتى غالطة طيح سقف على روحك، وطاح سقف وشوفنا. أنا أعطيك أنا مؤشرات، الصيافة في حمامات ونابل وجرب الناس كانت صيب بالشيكات التواصل. عندي أصدقاء عندهم ديار قال لي والله لا كلمني واحد
4: في العروسات عاش تمشي للسيف
5: في العروسات، أنا في أماكن ما الناس تشري ذهب بالشيك، الناس تبني تكمل دار
2: وبالشيك للضروريات،
5: دورة اقتصادية كاملة حبست. وهنا شنو البديل؟ شنو يزمك؟ لا يزمك تحث المنظومة البنكية لتمويل النسيج الاقتصادي، دورها لا دورها إجباريا، دورها. أخي أنا موظف خيره في المحاكم تلقى موظف
4: يا سي فتحي
1: وسنه الفلاح اللي ما عندوش
5: موظف في المحكمه
1: يا احمد
5: موظف في المحكمه شاد الصف في جلسه اعطاه شراء بيت نوم لاولاده زادوه صغار بزوز ملايين اعطاه 4 شيكات ولا 5 شيكات تعثر في لحظه ما مرض صارت له اكسيدون كهرباء حاجه رجع له شيك 200 دينار ام بي يوقف قدام المحكمه علاش رجعت شيك ام بي يا اخي الموظف هذا ما ينجمش يمشي البنك اعطيني باش نشري بيت نوم ويخلص من القرض غياب التمويل البنكي راهو كارثه البنوك تمول وماذا تريد ومن تشاء تختار رجال الاعمال وتختار شنو هي المنظومه اللي تمولها
2: تمول للاسف
4: على فكره هما بيدهم اللي موجودين في الصادرات
5: لا خلينا الكارتلات بربي مثال سي خليفه بالله لغه الكارتلات خلينا كون وانا راني مش شرس معاك مش
4: حقيقه
5: فرضت بناتهم الدوله التونسيه راهو ما نخافوش من رجال الاعمال راهو رجال الاعمال ثروه للبلاد وقتاش يولي اختار وقت يولي مغاير مصلحه الوطن في الزيت نعطيك بالعكس راه هم اللي باعوا زيت زيتونة هم اللي مشينا لكندا شفنا زيت زيتونة مشينا روسيا فما مجهود أما قلت لك ديما اقتسام القيمة كي تبدأ دولة قوية حتى واحد ما يتغول عليه
4: وما يدخلوش في تعطيل القوانين كما هذيك نتاع تسويق وضعية العقارية ان شاء الله ما يكونش عندهم تدخل
5: احنا اليوم تو هنا ما نعيشوا فترة بعد 25 جويلية النواب هاي فرصة لهم النواب حلوا المشروع نتاع التسوية العقارية في تونس هاي فرصة تاريخية
1: خليفة طلبت التفاعل بإيجازية
2: المشكلة معناتها احنا ديما ندور في أي حديث عن شأن الاقتصادي نرجع لمسألة التمويل ومسألة البنوك شد معايا ابتساب تقريبا هنا نسجلوا وين أي مشكلة نتعرضوا لها في علاقة بالمنظومات الاقتصادية نرجع للمشكلة الأساسية اللي هي التمويل تمويل مؤخرا جابونا قرض الشرف هذا قرض الشرف اللي خلق حالة إذلال للعباد بالصفوف قال والله عجبني أنا جبنا خبير قال صف إلكتروني عجبتني الكلمة معناتها قال بخلاف ثم ناس أنا شفتهم صفوف قدام البنك في المروج ناس كبار قال لا راه تنجم تدخل لقينا حتى على المستوى الافتراضي ثم صف إلكتروني ثم صف آخر تعمل في تونس صف إلكتروني في علاقة بالجانب والجانب الثاني للأسف اللي راهو نفس الناس المسيطرين على منظومة التصدير هذيك التصدير لأنه الربح الأكبر أنا حكيت على المصدرين يوصلوا 50% في مقارنة الفلاح 20% والوسيط 30% هم بيدهم اللي عندهم كل إمكانيات الولوج للتمويل هم بيدهم هم اللي صدروا وهم اللي عندهم البنوك وهم اللي مولوا معناته في الأخير ما عندك من ماشي هكا علاش يقول لك منظومة ولا سوق مغلقة في تونس منظومة مغلقة ما تنجم تنتج كان نفس الفقر للفلاحين ولاد الفلاحين ومزيد من الربح للناس اللي محتكرة التمويل اللي هي البنوك ومحتكرة
5: لا ما هو نزوز نقاط في هذه بربي يا شيخ ليفكون لا التصدير كل فلاح له حق التصدير والفلاح اللي يقولك ما عطيني الشهادة والشنية يلتحق احنا اعضاء مجلس الإدارة نقطة أخرى بربي الفلاح اليوم باش ناخد ناموسية باش يحمي الصابة يمشي باش يشريها تقول له جيب شهادة براءة القباض 10 سنين راه أمر مخجل عيب وصندوق النهوض بجودة التمور خلي فلوس ترجع المنظومة مش وزارة مالية تتحكم في أموال الفلاحين في غير المنظومات
1: واضح شكرا لك سي فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو راهو سي فتحي سي فتحي احنا اللي جينا راهو حتى ساعة كل شوية الوقت ديما النقاش وين في هنا تونس يكون هاي مرحبا بك سي فتحي في كل وقت كل ما نتصلوا بك يجا مرحبا
5: انا تو برشا تو انتم الاعلام من غير ما خفهم اعلامي
2: جاي منظومة الكوارث سوي جديد رجعوا على نفس المشاكل
5: معناتها لا في الدقلة راهو التصدير حر راهو حتى البادرة الفلاحين
1: شكرا لك مرة أخرى سي فتحي أحمد خليفة نور الفارسي في الأعداد والتنسيق نادية بلحاج الإخراج الصوتي من الشبي في الإخراج الرقمي حنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس كنت معكم ابتسام شويخة موعد الأخبار مع تمين فؤاد مبارك بعد تلقاو حاتم جزبار في فلاش سبور نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين في أمان الله
3: هنا تونس

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. بيانات وزارة المالية تظهر تسجيل نتيجة أولية إيجابية للميزانية دون احتساب الهبات والمصادرة بقيمة 2.8731 مليار دينار إلى موفى جوان 26/2000 مقابل 5.075 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما أوردت وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26/2000 تسجيل عجز بقيمة 859.6 مليون دينار دون احتساب الهبات والمصادرة. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يعلن اليوم عن إدماج الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية في منظومة البريد التونسي، مشددا خلال افتتاحه لتظاهرة الاحتفال باليوم العالمي للبريد على أن الرؤية التونسية واضحة في هذا المجال، وهي اعتماد التكنولوجيا التي تخدم الإنسان وتراعي خصوصيات المجتمع وحقوقه التي ضمنها دستور، مع الحفاظ على الاستقلالية التكنولوجية والسيادة الرقمية والهوية الوطنية وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: بطبيعة الحال اليوم العالم يشهد تحولات تكنولوجية كبرى وانعكاسها يمتد خارج حتى المجال التقني في إيجاد آليات وطرق جديدة لإزداء الخدمات وتقريبها للمواطن. بطبيعة الحال اليوم 2026 ما نجموش نتجاهلوا التطورات الكبرى التكنولوجية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. احنا في تونس رؤيتنا واضحة، كل ما كانت التكنولوجيا في خدمة الإنسان وتراعي خصوصيات المجتمع وتراعي حقوقه الأساسية اللي ضمنها الدستور التونسي، احنا نعتمد هذه التكنولوجيا للأخذ بميزاتها وأخذ الحيطة في كل ما يمكن أن يكون له من انعكاسات أخرى.
1: مقترح إقرار ضمان مالي بقيمة 5,000 دينار لترشح للانتخابات التشريعية يستأثر بحيز هام من النقاش خلال الجلسة التي عقدتها أمس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بالبرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. ووفق بلاغ لمجلس نواب الشعب فقد برر بعض النواب هذا المقترح بكونه يضمن جدية الترشحات، في حين عبر أغلب أعضاء اللجنة عن تحفظاتهم إزاء هذا الشرط لما قد يمثله من قيد مالي على ممارسة حق ترشح وما قد يترتب عنه من تأثير في مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية، مؤكدين أن الترشح للانتخابات التشريعية حق دستوري وأن الأصل في ممارسة الحقوق السياسية هو الحرية بما يقتضي عدم تقييدها إلا ضوابط مبررة وموضوعية وضرورية تتناسب مع الغاية المنشودة. وحدات الأمن الوطني بأريانا الشمالية تتمكن الليلة الماضية من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بمنطقة برج لوزير والاحتفاظ بخمسة أشخاص مع حجز كمية من القنب الهندي ومخدر الكوكايين وسيارتين ومبلغ مالي، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح أنه تم خلال العملية الاحتفاظ بشخص من متسكني منطقة سيدي عمر برواد وحجز كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته بعد ضبطه بمحيط معهد ثانوي حيث كان يعتزم ترويجها في الوسط المدرسي. وفي الشأن الدولي صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قدمت للرئيس دونالد ترامب 5 خطط لتنفيذ عمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين، مشيرة إلى أن فريق الأمن القومي في إدارة ترامب بقيادة نائبه جي دي فانس ناقش خططا لشن حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران. وفي سياق متصل مسؤول في البحرية الأمريكية يفيد لصحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة نشرت 12 سفينة في المنطقة لفرض الحصار على إيران وتنفيذ مهام أخرى، فيما أوضح مسؤولون أن مجموعة حاملة طائرات ووحدة استكشافية للبحرية الأمريكية تتجه حاليا إلى الشرق الأوسط، مؤكدين أن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران وعمليات أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور. المساعتين وخمسة دقائق. مرحبا بكم من فلاش سبور. الأسبوع هذا تستأنف نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء مقابلة الجولة الخامسة واللي تلعب على زوز دفعات نهار السبت غدوة في استاد حمادي العقل بدون حضور الجمهور. ترجي يستضيف الأولمبي البيجي بإدارة حسين بولعريس وفي تقنية الفار أسامة بن إسحاق في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت نادي بنزرت الاتحاد المنستيري بإدارة عفوا وسيم عمارة وتقنية الفار لعامر شوشان في ملعب الطيب المهيري. تقدم الذي بسقيط الدائري وجه نادي صفاقسي بإدارة وليد المنصري وأندري البرتغال أندري فيليب تقنية الفار في ملعب 7 مارس ببنغردين اتحاد بنغردين يواجه النادي الإفريقي مقابل زفرة باسم العيد وتقنية الفار لأميل الفقير. الدفعة الثانية تتلعب نهار الأحد المساعة ونصف في الشيد زويت نشابة العمران مستقبل مرسى بإدارة محرز الملكي وتقنية الفار للبرتغالي أندري فيليب في أولمبي سوسا نجم الساحلي يواجه نادي حملنف بإدارة أحمد الذوادي وفي تقنية الفار هيثم الترابلسي في ملعب المتلوي نجم المتلوي يواجه ملعب التونسي مقابل بإدارة فرج عبدلاوي وفي تقنية الفار هيثم جيرات في ملعب جرجيس الترجي الجرجيس يواجه ملحم مسوسة مقابل إزافرة أمير العيادي وتقنية الفار لمحمد دالي قروية. الترجي الرياضي التونسي عقد اليوم بداية من 4 متاع العشية جلسته العامة العادية. جلسة يتم خلالها مناقشة التقارير الأدبية والبيانات المالية للمواسم الثلاثة الأخيرة. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم منتظر يوصل اليوم لمدينة صفاقس خلال ولمعاينة ملعب الطيب المهيري في إطار متابعة مدى تقدم الأشغال ومدى استجابته لمتطلبات الاتحاد الافريقي. مبرمج كان وفد الكاف يجري زيارته لصفاقس نهار 22 أكتوبر القادم قبل ما يتم تقديم موعد الزيارة على خلفية فما تقدم لافت اللي شهدته الأشغال خلال الأيام الأخيرة. منتظر الوفد أيضا يواكب مباراة الجولة الخامسة من البطولة غدوة بين تقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي إصفاقسي. غدوة تتلعب مقابلة الجولة الخامسة من البطولة الوطنية لكرة السلة الخامسة نجم الرادسي الدالية الرياضية بجرومبيلي اتحاد الأنصار نادي الإفريقي الملعب النابلي نادي حمام سوسة الخامسة ونص شبيبة القيروان نجم حلق الواد ونجم الساحلي يواجه الاتحاد المنستيري. نهار لحد تبقى مباراة وحيدة من الجولة هذه بداية من ثلاثة النادي الرياضي إصفاقسي يواجه شبيبة المنازة. والختام بأبرز مباريات اليوم في أوروبا في البطولة الإسبانية 8 مالاغا تستضيف إسبانيول في البطولة الألمانية 7 ونص بوروسيا دورتموند تواجه فيردر بريمن وفي البطولة الفرنسية بداية 8 غيربا لانس تستضيف أولمبيك ليوني.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام. صوتكم في جيبس على 99.1

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.9.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثالث من برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقبل ما نبداو القضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام وتحطوا جماعتكم وجادوراتكم الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم أحداثها بدأت في شارجون في 2009 في كفر إخشا، واللي نفس الاسم موجود في قرية من قرى العراق الشقيق. لكن القرية اللي نحكي عليها هي من قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية في مصر الشقيقة، وهالمحافظة هذه هي عاصمة إقليم الدلتا، وجاد في قلب نهر النيل وتبعد 100 كيلومتر على القاهرة. ومن غير ما نقولوا أن سكان كفر إخشا بكلهم مزارعين ومختصين في البطاطا أو البطاطس كما يقولوها الأشقاء المصريين، وهي أكبر ثروات المحافظة بما فيهم الكتان. وقضيتنا بالطبيعة دارت أحداثها في هالوسط الفلاحي بعيد عن المدينة وعلى الضوضاء متاعها، وخلينا نقولوا جوجمتها. لكن ماهوش بالضرورة أن الواحد كي يبعد عن المدن باش يبعد عن البلاء وما شابه. انهار الاثنين 5 جون في 2009، الأمنيين متاع كفر إخشا جاهم بلاغ يقول أنه طفل اسمه فارس عمره 8 سنوات عنده قرابة النهارين من اللي اختفى، وقالوا ما لقاوشي. وقرية كاملة بالطبيعة ومعاهم رجال الأمن متاع كفر الزيات اللي جاوا تعزيز الشرطة كفر إخشا بقاو يفركسوا على فارس قرابة الجمعتين في الغيطان يعني الحقول، وفي الأماكن اللي نجم يكون مشالها أو تخبى فيها، هذا في صورة ما إذا هرب على دارهم. والشرطة المصرية عملوا كل مجهوداتهم وقاموا بكل شيء، وما بقالهم كان باش يغطسوا في قاع النيل يلوجوا على هالطفل المفقود. لكن ريحته ما فماش، تقول أرضه كانت له بلاعة. في نفس هالترابط من الأحداث، نهار الجمعة 16 جانفي، فلاح قاصد ربي على الصباح بالمسحة متاعو على كتفه يغني وجناحه يرد عليه، وتعدى قدام الجبانة اللي كانت خارج القرية، ودوب مرماعينه بصفة عفوية على المقابر اللي على حافة الطريق، شاف حاجة كأنها جثة آدمية لكن جرمها صغير. شافها مخبية ما بين القبورات، وخلف هذا سبق أنه شم ريحة قبل ما يشوف الجثة، وكانت جاية من المكان ذاك. وكي ثبت مليح يشوف في قشقاجة متاع ذبان كبيرة متجمع عليها كالجثة. المهم أنه الفلاح بعد ما فهم أنه الجثة هذه كانت متاع طفل صغير مشي قرب لها باش يثبت أكثر، لكن المشهد اللي شافه كان صاعق الأبعد الحدود. الراجل ولا مرعوب ويرعش بكله، وما لقاش حتى صوت باش يسيح قريب يتخنق. المنظر اللي شافه فعلا كان فظيع وما يتحكيش وما يتوصفش. مختصر الحديث، هاك الوليد كان نص الفوقاني عريان وعنده آثار متاع طعنات، والدم اللي خرج منه كبت يعني تجمد على الجثة متاعه ولا أكحل. هاك الفلاح بقى جامد في بلاستو، اتشل على الحركة، خاصة بعد ما فهم أنه هكا الطفل اللي لقاه في وسط المقابر هو فارس اللي الدنيا تقلبت عليه من مدة جمعتين، والأهالي والشرطة أيسوا من العثور عليه. وربما لو كان زاد نهارين وإلا ثلاثة في نفس المكان من غير ما يكتشفوا حد، راهي ملامح اختفت تماما بمفعول حالة التعفن اللي دخل فيها، وربما راهو كلاوها بعض الحيوانات وخاصة الكلاب السايبة. في نفس هالإطار المحزن، هيك الفلاح عطاه على سويقات وهو يسيح على طول صوته
وفزع الناس الكل وجاوا من كل حذب وصوب ومشاوا طول الجبانة من كفر إخشة ومن القرى المجاورة. وخلف هذا شيخ الكفر زاد طلب الأمنيين باش يعلمهم أنهم لقاوا فارس ميت. وبطبيعة الحال جاوا على جناح السرعة وعاينوا الجثة والمكان اللي لقاها فيها كالفلاح. أعوان الأمن كما هو منتظر ما لقاوش أدلة مادية واضحة، بحكم اللي برشا ناس تحركوا في ساحة الجريمة دنسوها بساقيهم وصعبوا مهمة الأمنيين، وفيهم اللي مس الجثة، وبالتالي مهمة أعوان المعمل الجنائي ما هيش بش تكون سهلة بالكل. أشني الطريقة اللي بش يطلعوا بها بصمة الجاني وأثار خطواته في وسط مئات اليدين والأصابع والصبابط والساقين واللي بقات الأثار متاعهم على ساحة الجريمة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أهل القرية بقاوا مذهولين ذهول تام، يتسائلوا شكون اللي قتلها كطفل فارس وعلاش، وشنو اللي عملها كطفل المسكين باش يكون هذاك مصيره؟ زعم ضحية بريداتور بيدوفيل، يعني مفترس جنسي يعتدي على الصغيرات. التشريح هو الوسيلة الوحيدة اللي بقات للمحققين باش يعرفوا أشياء أكثر على ظروف وملابسات هالجريمة المروعة. وفي الأثناء باش يكثر الحديث والطروحات في هاك القرية، والناس مشيت لبعيد ودخلت في متاهات متاع أمور انتقام ما بين عائلات وتصفية حسابات وأشياء من هذا القبيل. في نفس هالترابط من الأحداث، تقرير الطبيب الشرعي حضر وبش يقدم برشا معطيات جديدة، لكن في نفس الوقت بش يزيد يعقد الأمور بالنسبة للمحققين ويخلي برشا غموض يحوم حول الجريمة، لأن الضحية يعني فارس، وحسب المعاينة الدقيقة للجثة متاعه ما صارش عليه اعتداء جنسي، وهذا أمر باين وثابت وقطعي وما فيه الجدال. إذن كيفاش تقتل؟ أولاً ماهوش بالطعن وعكس ما تصوروها الناس، الطفل مات بتأثير الخنق، معناها الجاني قطع عليه النفس حتى لين فارق الحياة.

وين الأمن قاموا بتمشيط ساحة الجريمة الكل يعني الجبانة ودوائرها، ثماش ما يلقاوها كالعين، لكن دون نتيجة، وأكيد راهو الجاني هزها معاه، وربما يطلعش من عبادة الشيطان أو من السحرة اللي يقتلوا الوليدات الصغار ويمارسوا عليهم طقوس لقضاء أشياء الحرفاء خاصين. الكلام في القرية بدأ يكثر، والناس دخلت في حالة متاع غضب وسخط، وصلت بيهم للهستيريا، وفي ساعة ما ولا خوف ورعب، وما عاد حد يخلي صغار ويلعبوا البرا. في نفس التسلسل من الأحداث، التحقيقات اللي قاموا بها الأمنيين وبحث الأجوار واستجواب عشرات الفلاحة وعائلاتهم ما عطاو حتى نتيجة، والأمنيين ما خلاو حتى واحد من القرية ما سألوهش على فارس، يعني وين شافوه آخر مرة، ويا هل ترى كان وحده ولا ثم شكون معاه، لاحظوش شكون يدور بيه أو يحاول يستدرجوا المكان خالي. ورغم هذا الكل التحريات ما عطات حتى نتيجة، وبش تتعدى الأسابيع والأشهر وبالتحديد 7 أشهر كاملين على الجريمة، وفي آخر أوت طفل عمره 12 سنة واسمه سعد اختفى فجأة وعايلته هبلت عليه، خاصة بعد ما عاشوا المأساة متاع طفل فارس، والأهالي بالطبيعة ساندوا العائلة هذه وخرجوا يفركسوا معهم، والشرطة بالطبيعة كانت معهم، لكن بداوا يحسوا في نهاية الأمر أنه اللي صار في شهر جون في الفارس قاعد يتكرر قدامهم من غير لا عندهم لا حول ولا قوة. الحاصل الدنيا قلبوها، دخلوا للديار الكل، سألوهم كبار وصغار، لكن ما وصلوا لحتى حل. واللي زاد في رعب عائلة سعد المفقود أنه كان أصحاب برشا هو وفارس، وديما مع بعضهم وما يتفارقوش، والمحبة اللي بيناتهم متعزو زخوة. مختصر الحديث، تعدى ونهارين على اختفاء سعد وما جاء حتى خبر عليه. واللي حير في الحكاية أنه القرية صغيرة برشا، يعني كما يقولوا فمها في قاحة، وطفل صغير ما ينجمش يختفي في هكا القرية وما يشوفوا حد. اللهم إذا كان الأرض تشقت وبلعته. المهم أن السكان والأمنيين معاهم بقاوا نهار كامل فايقين ما رقدوش، وهما يمشطوا في القرية ودوائرها، لكن لا حياة لمن تنادي. سعد ريحته ما فماش. في مجريات الأحداث، علاش ما تقولش أنه النهار الثالث بعد فقدان سعد، فلاح اسمه رجب أو رجب كما ينطقوا المصاروة، مشى للأرض متاعو باش يخدمها على السباح، ودوب ما وصل له هبط من ظهر بهيمته باش يربطها في بلاستها كالعادة، قامت تنكس وما حبتش تبقى في مضربها وقريبة تسكو. رجب بقى مستغرب ويتسائل شبيها البهيمة، مستانس يربطها في نفس الشجرة ومن غير حتى مشكل، لكن انهارتها هو يجبد وهي تجبد وحرنت. الحاصل الجب ربطها بالقوة وبدأ يقلع في الحشيش ويلملها ويحط لها في قدامها، وهي باقي جاف لو ما تحبش تاكل منه، حتى لين في دورة من الدورات يشوف في ساقين متاع طفل صغير خارجين من تحت كومة بن. من الأول الجب مشى في باله أنه هكا طفل هارب من دارهم ومتدرق غادي، أو يا لندرا شنية قصته تحشيه تحت كتبن وعرف الجر والأوراق باش يرقد، لأنه الليالي باردة في الوقت ذاك. مختصر الحديث، رجب قرب ونحى كتبن والعراف وتفاجأ بجثة متاع طفل، وبالوقت عقله عارفه أنه ولد قريته سعد، وطول مشى يجري للشرطة وعلمهم، وجاو عاينوا ساحة الجريمة وهزوا الجثة للتشريح. في تواتر هالأحداث، الطبيب الشرعي أثناء التشريح لاحظ أنه اللي صار للضحية الأولى يعني فارس صار لسعد، معناها طريقة تنفيذ الجريمة هي نفسها، المجرم خنق سعد حتى اللي نقطع عليه نفس ومات، ومن بعد طعنه 3 مرات في كرشه تماما كما عمل الفارس. الفرق الوحيد أنه لجبد له عينيه ولا فقعهم، معناها مقطع حتى عضو من أعضاء الطفل،
والمحير

0: هذا هو غياب أي اعتداء جنسي. معناها الدافع متاع الجريمة هو شيء آخر، ماهيش المفاحشة. وهذا اللي زاد في الغموض وفي الرعب زاد متاع أهالي القرية. وبطبيعة الحال بما أنه الجرائم صاروا بفارق زمني صغير وبطريقة دل أنه الفاعل هو واحد فقط، سكان القرية التجأوا للمعتقدات متاعهم وللأمور الخرافية والماورائية، على أساس يلقاو تفسير للي صار. وجماعة منهم ولاو يحكيوا على عودة النداها، وما تسمع كان شدوا صغاركم راهي النداها رجعت وقاعدة تدور. أشكوني هالنداها هذه؟ بكل بساطة وفي المخيلة متاع أهل الريف المصري، هي نوع من الجنية اللي تخطف الصغار وتقتلهم وتخلي الجثث متاعهم خارج القرية، كيما نقولوا احنا في تونس الغولة واللي كانوا يخوفوا الصغار بها قبل، وإلا عزوزة السطوت ولا القايلة اللي كي تلقى صغار في الشارع في القايلة تختفهم. وهذه بكل بساطة كانت من الحيل اللي استعملوها العائلات باش يخوفوا بها صغارهم وما يخرجوش من الدار. باختصار الشيء اللي خلى الخرافة هذه ترجع هو الأسلوب اللي تقتلوا به زوز أطفال. وزيد النداها هذه حسب الأسطورة ما تختف كان الذكور بالأساس، تخنقهم وتطيشهم في مقبرة أو في مكان خالي. والمعطى اللي زاد دعم حكاية النداها عند السكان هو غياب الاعتداء الجنسي. خلاصة القول، الناس ولات ما تحكي كان عن نداها، لكن أهل القرية واللي واعين شوية الكلهم رفضوا هالخرافات هذه. أما شنو مشاو في فرضية أنها عصابة متاع التجار بالأعضاء البشرية، والدليل بالنسبة ليهم هو اقتلاع العين اليمين متاع فارس بشكل كلي، يعني متاع حد حاجته بها في عملية زرع قرنية. في الحقبة هذه من القضية تعداوا 9 شهور على مقتل فارس وشهرين على مقتل سعد، والشرطة ما وصلت لحتى نتيجة. والصدفة هي اللي باش تلعب دورها في كشف خيوط الجريمتين، لأنه في شهر أكتوبر صارت تدفينة في القرية وبول وليد سعد كان حاضر. وبعد ما دفنوا السيد اللي توفى، بو سعد تعدى باش يقرأ فات على ولده في هكا الجبانة ويقعد بحدا قبره شوية. وهذه من الأشياء اللي كان يقوم بها مرة ولا اثنين في الجمعة. وعلاش ما تقولش هو ماشي لقبر ولده ولاحظ اللي ثم شاب مكبوب كبان على القبر ويبكي بحرارة، وكيثبت فيه لقاه واحد من سكان القرية اسمه محمد كان يبكي على القبر بالشهقة ودموعه سواقي. وبو سعد تعجب من الحكاية هذه، قال بينه وبين نفسه أشم جايبه هالسيد هذا وش بيه يبكي على قبر ولده بهك الطريقة. المسألة ظهرت له غريبة لأنه ولده عنده 2 شهر من اللي مات، والسيد جاي يبكي عليه ويغرد تقول فقده نهارتها. المهم أنه بو سعد ابدا يفكر أنه محمد هذا عنده مشكل وضميره يأنب فيه على حاجة، وبالنسبة ليه ينجم يكون هو اللي قتل ولده، أو على الأقل عنده مسؤولية في الجريمة أو يعرف شكون اللي خام بها. مختصر الحديث، بو سعد دخل في حالة متاع انفعال كبيرة وتنطر على محمد هذا وشده من خناقه وقاله أنت اللي قتلت لي ولدي ومانيش مسيبك، وبدأ يكركر فيه باش يهزه للمركز. وفجأة بعد هكا المجهود اللي قام به في ساعة منهار وفقد أعصابه تماما وطاح ما في عينه بلة. في نفس التسلسل بو سعد فاق من الأغماء وحل عينيه يلقى البوليسية دايرين به، لأنه أهل القرية اللي كانوا موجودين في الدفينة الأخرى في وسطك الجبانة هما لعلم الشرطة دوب ما سمعوا الصياح متاع بو سعد وهكشوها اللي عملها الأحمد، وشافوه كي داخل وهو شادد في خناقك السيد. ولهنا الشرطة وقت اللي سألوه شنية الحكاية أحكى لهم على محمد هذا كيف شافه يبكي على قبر متاع ولده وبحرقة كبيرة، وقال لهم زادة أن ولده سعد كان أصحاب هو والشخص هذا رغم فارق السن اللي بيناتهم. معناها محمد هذا اللي عمره 18 سنة يزيد على ولده سعد 6 سنين كاملين، وثالثهم هو الضحية الأولاني يعني فارس، وكيف كيف كانت بيناتهم زادة صداقة كبيرة. في نفس الإطار من الأبحاث والتقصيات، المحققين فهموا أن محمد كان يحب سعد برشا وديما يجيب له هدايا ولعب، والبو ما كانتش عجبته المسألة هذه، لأنه بالطبيعة باش يقرأ سوء النية في محمد ويفهم اللي هو بيدوفيل، يعني يعمل في الشيء هذا الكل باش يتحرش بولده ويفاحشه، وبالتالي ينبه على ولده سعد برشا مرات باش يقطع علاقته بمحمد. لكن رغم هالتنبيهات سعد بقى يخالط في محمد، وقال أنه علاقته ما فيها حتى أمور لأخلاقية، وفسر أنه محمد متعلق به وكأنه أخوه الصغير. المهم أنه البوليسية ما كان عندهم حتى دليل أو حاجة يستندوا عليها باش يلقيوا القبض على محمد ويتهموه بقتل سعد، ومش على خاطر بكى عليه بهكا الطريقة باش تولي شكوك وإدانة واتهام بالقتل مرة واحدة. لكن هذا ما منعش أنه المحققين ركزوا الأبحاث متاعهم على محمد هذا باش على الأقل يخطعوا الشك، معناها هو القاتل وإلا لا. ما نسقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج ناجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم.
1: ناجة تريبينال والدريبة 3-5-2-4-4-2. ألمع المحلين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3-5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
2: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم سيغ نوزوند ديما حافل الويكاند. أجدد لقيت أحلى الموسيقى لي بون بلان وحكاية غريبة أنا صارت. ديوان فام صوتكم.
1: نهج التريبينال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في شهر جون في 2009 في قرية اسمها كفر إخشة في محافظة الغربية في مصر. نهار 5 جون في تم التبليغ على اختفاء طفل اسمه فارس وعمره 8 سنين. أهلي القرية والشرطة بقوا يفركسوا عليه جمعتين كاملين، وفي الاخر باش يكتشف الجثة متاعه فلاح متعدي بحدا المقبرة متاع القرية، وكان مضروب بسكينة في كرشه 3 مرات على الأقل، والمجرم قبل ما يطعنه خانقه حتى لين مات. والطبيب الشرعي أثبت بالتشريح أنه الجريمة ما وراها حتى دافع جنسي، الشيء اللي زاد عقد الأبحاث. وبعد 7 أشهر جريمة ثانية باش تتعاود بنفس الأسلوب، يعني الطفل اللي تقتل المرة هذه اسمه سعد، القاوه ميت ومطعون في كرشه بنفس الموديوس أوبيراندي، يعني عملية القتل صارت بنفس الطريقة، والفرق الوحيد أنه المجرم ما نحاش للضحية عينيه. الشكوك المرة هذه باش تتوجه لصاحب الضحية سعد واللي اسمه محمد، وهو شاب عمره 18 سنة، البوه هو اللي يلقاه يبكي على قبر ولده وقت اللي مشى باش يزوره، وهذايا شهرين بعد ما مات. في المرحلة هذه من القضية المحققين وهما مركزين في تحرياتهم على محمد، وباش يجيوهم زوز معلومات عندهم قيمتهم في القضية. المعلومة الأولى تقول أنه آخر مرة شافوا فيها سعد في القرية كان يسوق في البسكليت متاع محمد، والمعلومة الثانية أحكاوها الأهالي اللي يسكنوا بحدا المقابر، وقالوا اللي هما شافوا محمد يجي عدة مرات ويقعد على القبر متاع سعد لكن بالنسبة ليهم المسألة هذه كانت طبيعية على اعتبار العلاقة الحميمية ما بين سعد ومحمد. الشرطة بالطبيعة اللي سبق أنها استجوبت محمد في مرحلة أولى، يعني نهارة اللي كبش فيه بو الضحية يعني سعد، عاودت عيتت له مرة أخرى وحكيت معاه، سألوه على علاقته فارس وبسعد. قالوا له مراهي علاقة متاع أصحاب وكان يحبهم ومغرقهم بالهدايا. الشرطة ما ألقاتش عليه القبض وخليوه يمشي على نفسه، لكن بدأوا يجمعوا عليه في الأدلة والقرائن على أساس يثبتوا إدانته في الجرائم. ولهنا نعطيكم لمحة على المشبوه فيه. في نفس الإطار الأمني، المحققين عرفوا الاسم الكامل متاع المشبوه فيه، واللي هو محمد عبد الله الأزرق أو الأزرق على لسان المصري، وهذا اسمه الكامل. وكان مغروم بالصغيرات، والغريب أنه حد ما شد عليه أي حاجة تثبت اللي هو كان يمارس في أي شكل من أشكال الرذيلة معاهم. وخلف هذا ما كانش منحرف أو متسكع وإلا عاطل على العمل. محمد عنده ديبلوم صنايع كما يقولوا في مصر، ويخدم في معمل أليوميتال في مدينة 6 أكتوبر، وكان من أسرة محترمة ومعروف اللي هو طيب وسلوكه باهي، لكن كما سبق وقلنا لكم ما يخالط كان الأطفال. وبما أنه مغروم بالإعلامية والحواسيب وبالألعاب الافتراضية، الصغار بكلهم كانوا يحبوا صحبته لأنه يعطيهم برشا لعب ويصلح لهم لكمبيوتر متاعهم ولمانات دو جو ويوريهم برشا حاجات. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه محمد كان يحب سعد أكثر واحد في الولادة اللي خالط فيهم الكل، وهذاك علاش بو طفل سعد كان ضد هالعلاقة ويحبها تتقص ما بين ولده ومحمد. والمحققين بداوا يفهموا تدريجيا أنه محمد هذا هو الوحيد اللي تنحصر فيه شبهات قتل فارس وسعد. لكن الشبهات ما هيش حجة، وإنما يلزمهم أدلة وقراء مقنعة. ورئيس المباحث متاع دمياط اللي ولا مكلف بالتحقيق في هالقضية قرر باش يواجه محمد باللي عنده، ثماش ما يجي لثنية أو على الأقل يبان على وجهه أنه الجاني. وهذاك هو اللي صار. رئيس مباحث دمياط مشى للمصنع اللي يخدم فيه محمد، وزيارته كانت فجأية بأتم معنى الكلمة. مع العلم وأنه محمد كان ماشي في باله أنه الشرطة حكيت معاه والأمور انتهت، لكن باش يتصدم وقت اللي عرفوا نذاله وخلاه في بيروه هو ورئيس المباحث اللي مباشرة وجه له تهمة قتل فارس وسعد، وقال له أنه ما ثم حتى حد آخر ينجم يكون محل شبهات خلفك أنت. محمد ما قام يقول، ووقتها رئيس المباحث اجبد له تصاور متاع فارس وسعد وحطهم له قدامه. ولهنا محمد دوب مخزر لهم النهار والترشق بالبكاء، ومن بعد ولا يستغفر في جرة بعضه، واعترف في نهاية الأمر أنه هو اللي قتل فارس وسعد، واعترافاته كانت دقيقة للغاية. وهي جايتكم التفاصيل. في نفس الاستنطاق، محمد قال الرئيس المباحث أنه كان باش يقتل بعد فارس وسعد طفل آخر، لكن سيبه في آخر لحظة على أساس حن عليه. وقال أنه لو كان ما جاهش رئيس المباحث كان باش يواصل في القتل، وباش يبدأ بزوز أطفال عامل لهم الخطة متاعهم، والأطفال هذوم أصحابه وأصحاب سعد وفارس اللي سبق وأجهز عليهم. السؤال المطروح بالنسبة لرئيس المباحث، علاش اقتل هالصغيرات بكل وحشية وهو يقول أنه يحب الأطفال وما يذيهمش وما عندوش نوايا خبيثة ناحيتهم؟ ولهنا الظاهر أنه حكاية محمد هذه غريبة برشا، وأكيد راكم استغربتوا أكثر كيفاش شخص يقتل وليدات صغار يعرفهم بالقداء، ومن بعد يمشي يبكي بحرقة على قبوراتهم ويهبط وديان متاع دموع. في التور هذا من القضية، الخبر متاع اعترافات محمد وصل لأهل القرية وما صدقوهش، لأنه عمره ما تحط في موضع شك، وإلا حد تصور اللي هو تنجم تصدر منه أي إساءة للأطفال أو المحيطه. لكن التحقيق المعمق اللي بداوا يعملوا فيه الأمنيين باش يبدأ يظهر في الحقائق اللي كانت مخفية ويمكن حتى حد ما انتبه لها وإلا أعطاها أهمية. لكن باش تبرر عدة أشياء عندها علاقة بالطريقة اللي تصرف بها محمد مع الصغار. وجملة من الحقائق هذه حكاها واحد اسمه علي، كان جار محمد يسكن مقابله، وحكى على واقعة غريبة صارت معاه وعلى هذاك تكتم عليها وما حبش أهل القرية يسمعوا بها، لأنه علاقته مع عائلة محمد كانت باهية برشا وعال العال، وهما ناس مليح وطيبين لأبعد الحدود. وباقي وعلى لسان علي هذا قال أنه محمد مستانس يدخله بالسرقة لوزداره ويسرق له حوايجه المنشورة، وما كانش يسرق الثياب الداخلية متاع نساء كما ينجم يتبادر للذهن، وإنما كان يسرق الحوايج متاع الوليدات الصغار الذكورة، وبالطبيعة يختار ثياب جديدة ونظيفة. والغريب في الأمر أنه بعد ما يسرقهم يقطعهم ويحرقهم ويدفنهم في كومة متاع تراب فوق السطح. وكي تعاودت هالحكاية عدة مرات علي قرر باش يشكي لبو محمد، لكن وقت اللي مشاله باش يحكي له رصات البو هو اللي يحكي له ويتشفع له من ولده ويدعي بيه ويبكي في بكام تاع غلبة منه على خاطر معذبه وحاطه في مواقف غريبة. وحسب الكلام اللي قاله البو لعلي انه ما هوش عارف اش باش يعمل مع ولده احمد، وعلى هذاك علي تعاطف مع ابو محمد وما حب يحكي حتى شيء لاعوان الامن الا من بعد. في نفس السياق من تقصي المعلومات اللي عرفوها المحققين على محمد، صارت واقعة حكاها متساكن آخر اسمه سلامة بعد ما سمع أنه محمد تم إلقاء القبض عليه. وحسب سلامة هذا قال للشرطة أنه ولده اللي اسمه عمر عمره 12 سنة كان زاد يخالط في محمد هذا، معناها بيناتهم صحبة كبيرة. وولده كان كل يوم يمشي يصلي الصبح في الجامع ومن بعد يمشي للكتاب باش يحفظ القرآن. وفي نهار من نهارات سلامة تفاجأ بولده ارجع مباشرة من الجامع وممشيش للكتاب باش يحفظ القرآن، وعلى هذاك سأله وولده ترشق بالبكاء وقال له راهو محمد الأزرق عرض له هو خارج من الجامع وجبد عليه سكينة وحب يطعنه بها لكن ما دخلتلوش في كرشه ووحلت في السلسلة متاع البلوزون اللي كان لبسها وما ضرتوش. وقتها هبط على ركايبه وقام يبكي ويتوسل لمحمد باش ما يقتلوش، وبدا يشهد ويعاود عدة مرات في جرة بعضه. ووقتها محمد سخف عليه وسيبه. وباقي وعلى لسان سلامة هذا ابو عمر دوب ما سمع الحكاية متاع ولده ما صدقوش، واعتبر انه خلق له هالحكاية جابها من راسه وما عنده لا ساس ولا راس باش يتهرب من الكتاب، رغم اللي محمد منكرش هالواقعة هذه وذكرها في الاعترافات متاعو، وقال أنه علاقته بعمر كانت وطيدة وهو أكثر طفل يحبه. لكن في الفترة الأخرى عمر ولد سلامة غير برشا من تصرفاته، ولا يتمسخر على محمد ويحقر ويضحك على هيئته قدام الناس، وهذاك علاش خذاه في خاطره وقرر باش يقتله، وهو اللي طلب منه باش يتقابله بحذا الترعة بعد صلاة الصبح على أساس باش يعطيها هدية، وهو في الحقيقة كان ناويله على الشر باش يقتله ويرميه في الترعة. فيها التطور هذا من القضية، وبعد اللي سمعتوه أكيد راي تكونت لكم فكرة كاملة وشاملة على محمد عبد الله الأزرق، وخلينا نقوله الأزرق. وربما وأكيد راكم تقولوا أنه السيد هذا عنده مشاكل نفسانية كبيرة ورواسب متاع طفولة تثبت له فيها صدمات، وبالتالي التوازن العقلي متاعه مختل. لكن الأطباء النفسانيين اللي فحصوه يقولوا اللي مداركه العقلية سليمة 100% ومسؤوليته الجنائية لا غبار عليها، والدليل على سلامة مداركه هو الذكاء الكبير اللي كان يخطط به الجرائم، يعني متحد داهية وعقله شادد بلاستو. واللي يلزمكم تعرفوه أنه محمد كان ذكي ويعرف كيفاش يضل للشرطة، وأكبر دليل أنه كل ما ينفذ جريمة يدبر لها آليبي، يعني حجة أو عذر يبعد عليه كل الشبهات. مثلاً وقت اللي قتل فارس كان وقتها ثم ماتش ما بين الأهلي والزمالك، وبقى يتفرج ويستنى حتى لين الأهلي ماركات بونتو في آخر الشوط الأول، وعمل زيتة وعيتة وفرحة كبيرة مع صحابه باش الناس الكل تثبت فيه، وسرق روحه وخرج على أساس ربما باش يقضي حاجة بشرية. لكن وقتها قتل فارس ورجع، وحتى واحد متفطن للغياب متاعو لأنه الناس كانت مركزة وغاطسة في المقابلة. لكن السؤال المطروح، شنو الدافع متاع محمد؟ علاش يقتل في هكا الوليدات وبهكا الوحشية؟ والسؤال هذا وجهوه المحقين، وقال لهم اللي هو من الصغرى كان معذب، وبوه كان ديما يضرب فيه ويهين فيه ويقلله من قيمته، والشي هذا كون له عقدة من اللي هو صغير لأنه ما عاشش طفولة عادية كما ندادوا الكل في هكا الوقت، وهذاك علاش يحب يصوحوا بالصغار باش يعاود يعيش معاهم طفولته مرة ثانية. وهذا اللي قالوه زاد الأخصائيين النفسانيين. لكن هالطرح ما يبررش علاش يقتل في الأطفال. مختصر الحديث، المحقين قد ما حاولوا مع محمد ما عطاهم حتى معلومة مقنعة واللي ربما من خلالها تفسر دافعه على القتل، وكي ضغطوا عليه وحاصروه قال له ما نعرفش. لكن الصادم في الحكاية هي القدرة الغريبة اللي عنده على تخطيط جرائمه. وعلى سبيل المثال بالنسبة لفارس، كان حاسب الوقت بالدقيقة والثانية، واعطاه موعد جابه في آخر الشوط الأول متاع الأهلي والزمالك بالضبط، ولقى روحه بحث المقبرة وبالوقت شد وخنقه حتى لين مات، وكان محذر سكينة ومخبيها ما بين القبورات، وطعنوا 3 مرات ونحالوا عين وفقعلوا الأخرى، وهذا تعرفوه بالقداء. ومن بعد خليه جثة هامدة ورجع للقهوة بحض صحابه. لكن الرجعة متيها وكانت بذكاء، وخلى الناس الكل تظن اللي هو ما خرجش من القهوة بالكل. في ترابط هالاستنطاقات، المحقين سألوا محمد علاش قلع عين فارس لمين. قال لهم اللي عنده اعتقاد أنه صورة القاتل تبقى في عينين الضحية متاعو، والأمنين ينجموا يطلعوها. وعلى هذاك بعد ما نحى عين فارس مشات عيشها في الصرف الصحي متاع القرية. قالوا له بيه، علاش ما نحيتش العين الأخرى؟ قال لهم ما نجمتش نحيها، وعلى هذاك فقعتها. زادوا سألوها على سعد، قالوا له علاش اقتلته؟ قال لهم على خاطر حب يقص علاقته معايا تحت الضغط متاع ابوه، وطلب منه باش يفسخ نمروه وما عادش يطلبه بالكل في التليفون ولا يقابله. وعلى هذاك بدا يفكر في قتلان سعد باش يقهربوها عليه ويتشمت فيه، لكن ما نحلوش عينيه كما فارس على خاطر ما قدرش لأنه يحبه برشا. في نهاية هالقضية، المحقين سألوا محمد علاش الضحايا متاعو يخليهم عرايا من فوق. قال لهم باش الكلاب متاع القرية وقت اللي يشموا الدم متاعهم يجيوا ياكلوهم، والجثث متاعهم ما يبقى منهم شيء. وفي نهاية الأمر وبعد هالاعترافات هذه، محمد تعدى على المحكمة، وفي عام 2014 اتحالت أوراقه على المفتي، معناها تحكم بالإعدام شنقا. وهو بنفسه وقت اللي يوقف قدام القاضي قال أنه يحب يتشنق في أقرب وقت لأنه يحس في ألم كبير وشعوره بالذنب ولا يعذب فيه برشا. ولهنا مبقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة.
3: مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: يوان اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز الثالثة. ديوان اف ام، عسلمة. نفقات التأجير تستأثر بالنصيب الأكبر من إجمالي النفقات العمومية إلى موفى جوان 26 و2000 بنسبة 49%، تليها نفقات التدخلات بنسبة 26%، وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 و2000. وبلغت حصة نفقات التمويل المتعلقة بالفوائد 15%، في حين توزعت النسبة المتبقية بين نفقات الاستثمار والعمليات المالية بنسبة 7% ونفقات التسيير بنسبة 3%. الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية وتمديدها إلى غاية الأول من جانفي 27 و2000، عوضا عن انطلاقها في 14 من ديسمبر إلى غاية 27 من ديسمبر 26 و2000، وذلك بهدف دعم السياحة الداخلية وتمكين العائلات التونسية من الاستفادة من عروض نهاية السنة. والجامعة تعتبر أن الرزنامة الحالية قد تحد من الإقبال على وكالات الأسفار والنزل والمطاعم والمؤسسات الإيواء السياحية البديل، بما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي ومردودية المؤسسات السياحية، معتبرة أن العطلة المدرسية ليست مجرد فترة توقف عن الدراسة، بل فرصة لتنشيط الدورة الاقتصادية والسياحية ودعم المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل داخل مختلف الجهات. المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعي يكشف على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبريد اليوم عن الملامح العامة للاستراتيجية الجديدة للمؤسسة للفترة 26 و2030 و2000، موضحا أنها ترتكز على 5 محاور رئيسية تهدف إلى تطوير الخدمات البريدية والمالية وتحديث شبكة مكاتب البريد وتعزيز الإدماج المالي، إلى جانب دعم الحضور الإقليمي للبريد التونسي وتطوير قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.
2: اليوم احنا شرحنا الاستراتيجيه بتاعنا 2026-2030 اللي هي تعتمد اساسا على 5 محاور. المحور الاول هو مواصله الادماج المالي ومواصله تطوير وتعصير الشبكه البريديه، يعني مكاتب البريد باش يوصلوا خاصه انك المناطق اللي اقل تنميه. المحور الثاني هو المحور الانتقال الرقمي اللي فيه الادماج التدريجي لخدمات الذكاء الصناعي، تكنولوجيا الذكاء الصناعي. والمحور الثالث هو محور انه البريد باش يولي ان شاء الله تدعيمه كمنصه متكامله للتجاره الالكترونيه واللوجستيك، باش يساعد ان شاء الله الشركات المؤسسات الصغرى والمتوسطه صغار المستثمرين والحرفيين باش يوصلوا منتجاتهم حتى لخارج تونس ان شاء الله. المحور الرابع هو محور البريد الاخضر، انتقال الطاقي تدريجيا بشوي بشوي باش ننتقلوا طاقيين باش نخفضوا من كلفه استهلاك الطاقه والبصمه الكربونيه في البريد. والمحور الخامس بطبيعه هو ما نجموش نعملوا هذا كل الا ما ندعموا رصيد معناتها راس المال البشري بالتكوين المستمر وبتطوير الكفاءات البريديه.
1: وفي الشأن الدولي، وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تقول اليوم أنها أوصت شركات الطيران بعدم التحليق في أجزاء إضافية من المجال الجوي السعودي، وذلك بعد أن شن الحوثيون في اليمن هجوما على مطار في الرياض. وفي نشرة معلومات محدثة عن مناطق الصراع بشأن المجال الجوي السعودي، الوكالة تفيد بأن الهجمات التي شنها الحوثيون في الآونة الأخيرة أظهرت قدرتهم ونيتهم لضرب أهداف في عمق الأراضي السعودية بما في ذلك العاصمة الرياض. ومن جهته، مصدر إقليمي يفيد اليوم بأن السعودية تستبعد برما هدنة أو وقفا لإطلاق النار مع الحوثيين قبل أن تستعيد الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض المناطق التي خسرتها خلال الأسابيع الماضية. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض إلى هجومين أسفر عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: سوي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعتي الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل7 وكمل مع الرفماك ل9:30. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب. كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثل الجمعة في ناجي تريبينال ودريبة، الكرة عندك. مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش، من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic. تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: 3-5-2-4-4-2 المع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه داتا فوت من توا حتى للخمسة متاع العشية، سبعة دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، متواصلين معكم في الحلقة رقم 10 في هذا الموسم 2026-2027. اليوم نحكيه على الظهور الأول الرسمي لبابلو فرانكو المدرب الجديد للترجي، نحكيه كذلك على ديربي صفاقس بين التقدم والسي اس اس، واختبارات حاسمة للبقلاوة والإطوال، وتنقل صعب كذلك للنادي الأفريقي في بنغردان، قراءة في الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بالأرقام لكل النوادي، بالبريفيو دونك، وكذلك البرونوستيك لكل الفريق. الظهور الأول لفرانكو كما قلنا، وكذلك نحكيه في الساعة الثانية، الساعة الأولى مش تكون كلها ما قبل مباريات الجولة الخامسة، الساعة الثانية كواليس الجلسة العامة للترجي الرياضي التونسي، هل نجح الفريق في تحقيق التوازن المالي وأي مساهمات للجماهير؟ ولحمد المدب رئيس الفريق أكثر تفاصيل باش يكون معنا مباشرة من قاعة الجلسات أو الجلسة العامة التقييمية للترجي عبد السلام المقراني. تسريبات البالوندور تثير الجدل دونك بين يامال وهاري كين، من سيحسمها وأين اختفى كيليان مبابي ورودري الإسباني؟ وقمم كروية نارية هذا الأسبوع في الدوريات الأوروبية اليوم مع فريق البرنامج، اليوم الجمعة 9 أكتوبر، وسيم الجعبيري. وسيم أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا صدوق، مرحبا بالخيام في الرجي والناس اللي تتابعوا فينا الكل.
1: كيف مرحبا دكتور سعد قحبيش، مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بوسيم، مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل.
1: واضح دونك نحكيوا كرة، والبداية ستكون ببوان ديبا. بوان ديبا، مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية هذا الأسبوع، عن 8 مباريات بين السبت والأحد. نعطيكم البرنامج الكامل ثم نبدأ بالمباراة، والبداية ستكون بمباريات السبت. دونك غدوة السبت وبعد غدوة الأحد المباريات، كل المباريات دور الماضي ساعتين ونص متاع القائلة. دونك ملعب محمد العقربي بيرادس دون حضور الجمهور، الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي، تحكيم حسين بولعريس، في الفار أسامة بن إسحاق، في 15 أكتوبر بنزرت النادي البنزرتي الاتحاد المونستيري، تحكيم وسيم عمارة، وفي الفار عامر شوشان، في الطيب المهيري دربي تقدم سقيط الدير والنادي صفاقسي، الحكم وليد المنصري وأندري البرتغالي في الفار، وفي ملعب 7 مارس ببنغردان اتحاد بنغردان النادي الافريقي، الحكم باسم بالعيد، وفي الفار امير لفغير. نهار الاحد بعد غدوه الماضي ساعتين ونص ملعب شيرلي زويتن، شبيبه العمران، مستقبل مرسى، محرز المالكي، وكذلك في الفار البرتغالي اندري فيليب، وكذلك 3 مباريات متبقيه في سوسه لطوال الهمهامه احمد الذوادي وهيثم الترابلسي، في الفار نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي وهيثم جيرات، في الفار والترجي الجرجيسي امل حمام سوسه امير العيادي، وفي الفار محمد علي قروية. نبداو بمباراه الترجي الرياضي التونسي والاولمبي البيجي، تحكيم حسين بولعريس، وفي الفار اسامه بن اسحاق. دونك هذه المباراه الاولى بالنسبه للناس اللي تتبع فينا وتشاهد فينا عبر ديوان اف ام لايف على اليوتيوب ولا على سبور باي ديوان اف ام في الفيسبوك. احصائيات ما قبل المباراه. قبل كل شيء وسيم، الاحصائيات اللي حضرناها اليوم هي تخص بالمعدلات، يعني معدل كل فريق حسب عدد المباريات اللي لعبها. يعني مثلا نادي الافريقي لعب 5 مباريات، زوز في المسابقه القاريه و3 في البطوله، نادي صفاقس لعب 6 مباريات، 4 في البطوله، وكيف وكيف الترجي الجرجيسي، الترجي لعب 4 مباريات، والاولمبي البيجي لعب 4 مباريات.
2: اي كريم، جوستمون اللي عندنا توا هذوما الارقام اللي ظاهرين توا على الشاشه، ومع ارقام معناتها تتمثل في معادلات سولون الماتشات اللي تلعبت السيزون هذه. الترجي الرياضي التونسي يستقبل الاولمبي البيجي، بيان سور حاجه عاديه اللي في الماتشات اللي تعداو هذوما الكل، اللي كونوا الترجي الرياضي التونسي هجوميا خلق فرص اكثر، وبالتالي الاكس جي نتاعو معدل اهداف 1.75 مقابل 0.75 للاولمبي البيجي. يعني الاولمبي البيجي تقريبا في 4 ماتشات ماتشات يسجل 3-3 أهداف. ترجي رياضي تونسي في 4 ماتشات يسجل تقريبا 7 أهداف. بالنسبة للديوال ديفونسيف غاني تقريبا كيف كيف, وهذا الرقم تقريبا بطوله كامله معناها اللي احنا نقراو ياسر الادفيرسير ونحاولوا ما نخسروش الكره ونحاولوا نمشيو بطوله ما نلوجوا باش ما ننكسيوش قبل ما نلوجوا اللي احنا باش نصنعوا اللعب. دونك كلنا ديما تقريبا في الـ في الـ في الـ 50% دونك 52-52 للزوز لديويل اوفونسيف غاني. بالنسبه للاولمبي الباجي 42, بالنسبه للترجي الرياضي التونسي 52%, وهذا معناتها فيو لا كاليتي نتاع الجوارات اللي قدام تاع الاسبيرونس دونك حاجه بديهيه جدا. بوزيسيون تاع الكره الترجي الرياضي التونسي 66 والاولمبي الباجي 48, ليزوكازيون كونكريتيزي كما قلنا 1-75-0-75. بالنسبه ليزوكازيون دويس الترجي تخلق تقريبا في 6 فرص من بدايه من بدا الموسم, والاولمبي الباجي 3-3.5 ولا اكثريه 3.5 جايين على دي ترانزيسيون. بالنسبه ليزوكازيون كونكريتيزي 30% الاسبيرونس و20% تقريبا الباجا, ليكس جي 2.03 الترجي الرياضي التونسي و0.99 الاولمبي الباجي. تقريبا الترجي كل ماتش قادر يسجل اكثر من هدفين او هدفين فاكثر, والاولمبي الباجي تقريبا ينجم يسجل هدف كل كل كل ماتش.
1: اللي ملوك التوقعات كيف تشوف ليك زي يقول لك ما تشوف 2-1
2: 2-1 جوست حاجه اخر حاجه خاطر عملنا ما استعملناها قبل اوبوننت اكس جي, يعني نسبه الاهداف اللي متوقع ضدك اللي متوقع ضد الاسبيرونس كل ماتش تقريبا هدف تقريبا, والاولمبي الباجي هدفين
3: ساكونفيرم
2: احداث مقني. اي بالضبط هذه الارقام واش تقول الارقام هذه اناليست شو لا
3: مقني سوبر اناليست رد بال يخدم بعد ساعات ديريكت على جمعتين ولا نحكي مكسر
2: اي هو مغلوب صحيح هو صحيح مغلوب بالارقام برشا مقني. دونك هذوما راهو ديما على قد ما نعاود نذكروا معناتها الساده اللي تبعوا فينا على قد ما يبدا عندنا عدد نتاع ماتشات اكثر على قد ما تكون الارقام هذه
1: وبدات عندنا باز دو دوني بلوز او موان نجمو نخدموا بها 4 ماتشات وخمسة ماتشات
3: نجمو هكا راهو في
2: نجمو نخدموا بها
3: بصيص وانا كريديبيليتي
2: وانا حسب رايي معناها بعد الفاز الجاي نتاع 5 ماتشات اللي جاي تقريبا بين 4 قبل نوفمبر باش يكون عندنا تقريبا رؤيه واضحه للبطوله ككل وين ماشيه والجمعيات الكل معناتها وين نقاط قوتها وين نقاط ضعفها. نحاولوا كل اسبوع ان شاء الله نجيبوا دي كريتير اخرين معناتها باش نحلوهم باش نحكيو فيهم, لانه مهم جدا انه كل مره معناها نخليو الناس فاهمين العلم هذا علاش لازم يكون موجود, خاطر تعرف معناتها الديسيجن صادوك في العالم اجمع في المانجمنت في بصفه عامه راهو من غير ما يكون عندك دي راسيو من غير ما يكون عندك دي شيفر من غير ما يكون عندك دي زيتود واضحين راهو معناتها ديما القرارات نتاعك باش تقعد اعتباطيه, وعلى قد ما تعطي سبور باهي لقراراتك بالخبره اللي عندك بالرؤيه اللي عندك تجم تاخذ قرار اقرب ما يكون للواقع.
1: هو قراءتك للارقام
3: حبيت نحكي يعني. على اول حاجه على المباراه هذه الساعه من منطلق اللي هي مباراه مهمه جدا جدا للترجي سامحوني لانها باش تمهد الطريقه مام حين نقولوا بور لانستون اهم مباراه في الموسم واللي هي نجم تفتح الترجي المشوار الافريقي على مصراعي. مباراه هامه جدا للترجي للانتصار خاصه مع المدرب الجديد زاده مباراه مهمه جدا للترجي باش المدرب يشوف على عينيه معناها اللاعبين في وضع متاع مباراه رسميه مهمه 3 نقاط هذه الكل خلينا نقولوا الاطار تاع المباراه
1: كونتكست فيها مهمة كذلك لمعاينه الجاهزيه البدنيه وتطور الجاهزيه البدنيه لعدد من المنتدبين الجدد اللي جاوا مخر شويه في الميركاتو
3: صحيح مباراه مهمه جدا لمعاينه التطور نتاع الجاهزيه والحضور البدني خاصه لانه الحضور الفني معنا ما نقولوا فيه اذا كاليتي انترنسيك موجوده تاع اهم زوز لاعبين في الترجي اللي هما البليلي وريبيرو واللي هما مازالوا ناقصين على المستوى البدني. قعد نحب نعمل اون بوتيت كومباريزون بارابور على عمناون لأنه عمناول أنت ما كنتش معنا عمناول خرجنا أنت كنت تبعث الكريم خرجنا وقتها لستاتيسيك للترجي بعد 10 جولات الترجي كان تخلق في 9 فرص تذكر بالقدية كريم
1: صحيح
3: تول اللي تخلق في 6 برك وهذا ما يفسر اللي الترجي تربح ديما بالكار لبلو ريدوي واحد بلاش 2-1 واحد بلاش
1: هدف فرق
3: هذه رقم واحد.
1: أما زادنا بعد 9 جولات مش كما بعد 4 جولات
3: مش كيف نحكي وتو بورلانسون 4 جولات
1: حتى باش تستقيم المقارنه
3: لازمنا 10 جولات
1: لازمنا 5 جولات اخرين وبعد نقيم
3: صحيح مي جوست اون بوتيت كومباريزون هكا باش نفهموا ولو انه ريغي كامف اللي هو مدرب هجوم دونك الترجي مش لاقي ليكيليبر باش تحط اون جو فما لاعبين مش حاضرين بدنيا برشا عوامل لكن الترجي تخلق في 6 فرص تو وتسجل في هدفين براتيكمون دونك تعمل في 30% راسيو والحاجه المهمه جدا واحد كي راه هكا يقول بتاتر الترجي ماهيش ناجعه، الخطأ في 6 فرص وتماركي كان في 2، لكن الحاجه المهمه جدا الترجي ليك جي نتاعها 2 وتماركي في 2. معناها الترجي قاعده تاخذ في البلام تاع ليك جي البلام تاع الفرص الثانيه حاريه المول للتسجيل. خينا فرص للتهديف لكنها ماهيش اوسي كلير
2: وضعيه هجوميه.
3: دونك شنو نقولوا هنا؟ نقولوا اللي الترجي اكثر افيكاسيتي ميم سي يخلق اقل، دونك لازم مطالب شي يزيد يخلق اكثر وباش يكون اوسي انجع قدام الشبكه باش ينجم يماركي الهدفين وثلاثه في كل مباراه ويبدا مرتاح. هذا الكل علاش؟ خاطر الترجي يقبل فيها هدف سور باس كل مباراه براتيكمون.

0: اخطر
1: لانه يخلي برشا
0: معناها تقريبا معناها كما نقولوا احنا ممكن ماتش العمران مثلا جاوا 4-5 مرات اخترت مركو منهم 3
1: وما همش راهم فرص سنه على
0: التسجيل. نحكي لك
1: لانه كفران عمرها ما كانت فرصه سنه على التسجيل جوست فيها 0-10 ولا 0-15 والتسديده الاولانيه هذيك اللي ماركيها في التسعين اللي خرج لان كونتران زاد كيف كيف زاد ماهيش جي كبيره. كان نرجعوا ليك جي نتاع الترجي شوفونا بربي كونتر العمران اللي ضد الترجي ما نصاروش يفوت 71-81 مالجريس
2: لاعب بعد يخرجوا
0: في في في, في, في, في المجمل ليك جي بالنسبه للترجي نتاع الاوبوننت بالنسبه للترجي حاليا لازم يتيح شويه باش باش معناها كيما نقولوا يمشي باكثر سيرتيتود في في في المقابله خاطر هو ما تنجمش معناها بجمعيه هجوميه راك ديما باش تخلي شويه ريسك التالي. اما ماذا بيك الريسك التالي ما يكونش عالي برشا نتخيل بوجود ما عادش مع ليلات غدا باش يلعب ولا يمكن يمكن فما اكثر معناها كما نقولوا احنا حلول في في التنشيط الهجومي مالجريك الصحراوي تضرب.
2: احنا انطلقنا من من شيفر ما خلنا ندخلوا اكثر في المباراه. ثم شيفر زاد يشد شويه الانتباه ان الاولمبي البيجي ليك جي نتاعو 0.99 يعني هدف تقريبا في كل مباراه يعني قادر يسجل ويخدم برشا على الترانزيسيون كما قلت وسيم ويصنع في 3.5 فرص سانحة للتسجيل في كل مباراة وفريق متاع ترانزيسيون متاع كونتر اتاك بامتياز ينجم هذا يكون بروفة زادة للترجي في مباراته مثلا مع الصبيح الليل لانه ثم مباراة خاصة متاع تونس نجم تكون ترجي
1: متاع تونس مش
2: متاع تونس
1: الاكثر متاع تونس
2: فريق محترم جدا في الكونتر اتاك
1: صحيح ما اقول برشا الاولمبي الباجي بجد وحشو بنقاط لأنه فريق قاعد أشك فيه كل بداية عام يلقى صعوبات مع إفكتيف وقتها ومع نقاط اتسترا دوك. لكن اللي يلفت الانتباه اللي هو على المستوى الدفاعي متميز على المستوى الهجومي نقص شوية لأنه الكاليتي تفرق كما فسر وسيم سيبا فاسيل باش تربح أكثر من 40% ديوال مع ثنائيات المستوى الهجومي لكن اللي يخلقهم ليك جي متاعهم 0.90 يسجل في 0.75 مش بعيد برشا على بعضه قاعد يلي اونتران دو كونكريتيزي من 3 فرص ونص سنه التسجيل وهذا شو معناه شي خلينا نخمو خلينا نخمو اللي الفريقين الواقعيه موجوده عندهم وقاعدين يخلقوا في فرص
2: اما التسجيل نقص شويه
1: التسجيل نقص شويه التسجيل اما الفاعليه موجوده اكثر
2: باش نمشيو مثلا الماتش اللي من بعده مثلا في التسجيل في بعض الفرق الاخرى كما سقيت الدير والسيسيس مثلا تلقى التسجيل اكثر من الترجي والاولمبي البيجي وفرص اقل تلقى فرص اقل ولكن التسجيل اكثر. نمشيو للمباراه الثانيه نادي صفاقسي تقدم او تقدم سقيت الدير النادي الرياضي الصفاقسي لانه التقدم هو اللي يستقبل السيسيس ومباراه باش تكون في لي كونديسيون تاع مباراه تاع كاف تاع منتخبات ومتاع دور مجموعات لانه باش تكون مباراه بروفا وكل عمليه البيضاء خلينا نقولوا بحضور وفد الاتحاد الافريقي لكره القدم لمعاهده الملعب اللي يوصل الى تونس وسيتواجد في الملعب غدا لمعاينته. به شنو عندنا الوسيم في هذه المباراه مباراه الترجي ومباراه النادي الصفاقسي في ضيافه تقدم ساقيت الدير الباج نيميرو
0: 2 قدام النادي الصفاقسي في الاندكس اعلى من ساقيت الدير 156 ساقيت الدير 167 النادي الصفاقسي الاهداف معناتها معدل اهداف 1.33 النادي الصفاقسي ساقيه هدف لي دويل ديفونسيف تقريبا ساقيه في هذه متفوقه اكثر 57.75% من لي دويل ديفونسيف تاع الساقيه تربح فيهم بالنسبه للنادي الصفاقسي في المعادل 51% لي دويل اوفونسيف غاني النادي الصفاقسي اعلى بقليل 49 يعني تقريبا 50% و44 للساقيه نفس الملاحظه بالنسبه للماتش الساقيه وسيسيس مع ترجي وباجا تقريبا لانه الكاليتي نتاع الملاعبين القدام معناها والنمبر نتاع الهجمات يكون اكثر دونك عادي جدا يكون الديويل اكثر بالنسبه للبوزيسيون نتاع الكره ترجي النادي الصفاقسي 51.76 فما اكثر كونسيرفاسيون للساقيه اللي عنده تقريبا 47% عدد الفرص باركونتر الساقيه 5.5 فرص تخلق نادي الصفاقسي اقل من 5 دونك فما معدل فرص تاع الساقيه اعلى وهذا معناه انا بيرسونالمون نعرف شويه يسري بن كحله كيفاش يخدم يسري ديكو ياخذ الكره يحاول يمشي باسرع طريقه ممكنه للكاج يلوج برشا على الفيرتيكاليتي ويلوج يوصل معناه للكاج باقل عدد تمريرات ممكنه فهذا يفسر عدد الفرص نتاع الساقيه 5.5 بالنسبه للاكس جي الساقية واحد هدف ونص تقريبا كل ماتش النادي الصفاقسي وهدف فاصل ثلاثة
1: مش يسجلهم
0: اي اكس جي
1: متاحين للتسجيل
2: اهداف متوقع كل
0: وبالنسبة للأهداف المتوقع قبولها النادي الصفاقسي متوقع قبوله اكثر

0: من هدف كل ماتش, والسيقية أقل من هدف كل ماتش.
1: زيرو كات لسيسي 0.87
0: كتشوف كتشوف التابلو هذا, تشوف معناها بالنسبة لي لا كونكلوزيون سولون التابلو هذا والنمبر تاع الماتشات هذا اللي نعاود نقولوا راه ما هو غير كافي باش نعطيو كونكلوزيون جينيرال, لكن معناها حسب التقريب يوضح لك اللي التفكير نتاع السيقية أوضح معناها من حيث النجاة وعن الوضوح هذا أعطيها أكثر نجاعة على مستوى قبول الأهداف وعلى مستوى تسجيل الأهداف.
1: مش نرجع لك المباراة هذه توا دكتور, ولكن نحن نفهم حاجة على التيب أندكس. التيب أندكس هو المؤشر العام لكل اللاعبين اللي لعبوا, المؤشر العام للاعبين. كيف نشوف مثلا القنادي الإفريقي باش نجيو بعد شوية, التيب أندكس متاعه 177 هو الفريق الأفضل في البطولة لحد الآن مؤشرات. ثم الترجي الذي التونسي 172, ثم النادي الصفاقسي 167, ثم كذلك نلقاو 166 الاتحاد بونستيري, 162 الملعب التونسي. الارقام هذه تدل على مستوى البطوله ولا من الافضل الى حد الان في البطوله في الخمسه جولات الاولى؟
2: ما قرب برشا لبعض,
1: قرب برشا
2: لبعض
1: بدول 158,
2: قرب برشا لبعضهم الحقيقه. اليوم كنت جازم توا بور لانستون, لكن
1: مازال بك,
2: لكنهم عندهم اون امبريسيون, يعطي اون امبريسيون على الترتيب وسي معناها
1: صحيح.
2: اللي انت حكيت عليهم الكل فرق تو قرب برشا صداره من 6-7 الاولانيين, ما لكن حسب رايي نوصلوا 7-8 جولات النجمو نحكي كلمه صغيره على المباراه. اني معناها كنت متعجب برشا نقرا في الاستاتستيك الحقيقه الساقيه.
1: هكا علاش قلت لك باش تشوف حاجه مغايره للمجله ولا
2: تخلق برشا
1: ميكرو يا دكتوره.
2: الساقيه تخلق في فرص اكثر من سي اس اس, هذا سيتي با طونجو. والسي اس اس الحقيقة ليك جي متاعه طايح شوية, معناه بارابور على اللي عهدناه به مهوش قاعد يخلق في فرص كبيرة, مش قاعد يسجل,
1: ولكن ثم نجع
2: وفما ليه ما
1: بارابور ليك جي ثم نجع
2: مهوش قاعد يسجل, معناه لازم يخلق أكثر ديجا باش يسجل أكثر. معناه إيكيب كيما السي اس اس في مباريات كيما هكا اللي هما
1: لا دكتور ليك جي 1-32 والأهداف 1-33 بس اللي تخلقهم تمركيهم.
2: اي اما لازم يخلق اكثر باش يسجل اكثر. لو جور اللي هي
1: احكي لك تو اللي تاكتويل انا سمعنا جا
2: اي هذا دوبل ترانشون. لو جور اللي انت تخلق وما عندكش حظ بشخص, الوغ كي انت تخلق في اك جي 2 و2.5 ديجا عندك ديما المارج يا كريم, ما فهمنيش حاب نقول
1: فهم.
2: يبدا عندك مارج تو بو تو بيرميت
1: يصير في حظوظك,
2: يصير راتاج, يصير مثلا كره على البار, يصير اري ميراكولو تاع الغارديان مثلا. بالكونتر توا معناها سي اس اس اللي كانت معروفه عمليه البصاله بيتها خاصه في ال 12 ماتش الاخرانيين ولا 10 ماتشات الاخرانيين
1: اخر 27 مباراه,
2: اما اخر 10 ماتشات الاخرانيين 3 بونت برك ذا ولا 4 بونت.
1: لا هما اخر 27 مباراه الموسم الماضي كان افضل خط دفاع وثاني افضل خط هجوم واكثر فريق احسن
2: نعرف احنا ديما الثلاثه الاولانيين. اما نحكيو حتى في الروتور, في الروتور هي احسن ديفونس. خلينا في الروتور توا معناها عندها هدف مؤكد كل مباراة اللي هو بغينا نقولوا اندكس, معناها لازم يتلهى به في الفاز ديفنسيف جوست كملت. والساقية قاعدة تخلق في برشا فرص,
1: برشا من اللي ترانزيسيون خمسة
2: في ترانزيسيون وبا فرص 5.5 نهار اللي تلقى النجاح
1: الساقية
2: شوية تربح ثلاثة.
1: علاش قلت لك برشا من اللي ترانزيسيون؟ لأنه نادي الصفاقسي زاد يقبل برشا من اللي ترانزيسيون.
0: اي هو بالطبيعة هو مش هو تونس كاملة, وإحنا في تونس صار في الكونسيبسيون شنيا في فوتبول تونسيان هذه معناها ما حالش ندخلوا موضوع في موضوع. أما الكونسيبت التونسي ديما نحاول باش ما ننكسيش ونلوج أقصر طريقة ممكن نوصل للكاش. تقريبا معظم المدربين التوانسة الحاجة هذه معناها كما نقولوا احنا يحبذوا انهم يخدموها. جوست باش نرجع لاسبيرانس ديكزي, قلت لي طرح العمران ديكزي 1.97
1: ترجي
0: للترجي التونسي و1.03 للعمران.
2: نحكي على متاع العمران قلت لك راهو ما يفوتش 1.5
0: العمران
2: تواجهوا من ديكسبلان ديفيدوال.
0: اي فوالا العمران كانت تنجم تسجل هدف وفقط معناها, والترجي كانت تسجل على الاقل زوز اهداف في طرح العمران.
2: العمران اللي انصاف الفرص ماركيت.
0: اي بياسور بياسور
2: شو برافو ليهم.
1: هذا الريزلتا لا تعكس المردود فوق الميدان,
2: لا تعكس الفرص,
0: مش الفرص هي مش
2: المردود كما توصلت.
0: وهو جوست تعقيبا كلامك صدوك على انت معناتها حكيت على الموازنه ولا المقارنه بين اماخير نسجل نصنع اكثر ونسجل اقل.
2: نرجع لك الموضوع بربي سمعني
1: استفزيتك بالله.
2: لا لا لا باش نقول لك علاش خاطر كي اللي يتفرج على المباراه حاجه واللي يسمع الريزلتا حاجه اخرى. وجماهير الترجي سيرتو متغشى من نتيجه, لكن الترجي ما كانش باهي في المباراه, لكن كان هو مستحوذ. هو ما كانش باهي لكن كان هو مستحوذ. باركونتر العمران قبلت اللعب ولعبت الكونتر وماركيت. دونك لامبريسيون جينيرال اللي العمران على كونكريتيزي توت لي اوكازيون اللي جاوا حتى لي دومي اوكازيون, مش قل لي النتيجة ما تعكسش، لا تعكس، لأنه العمران كان منظم، كان واقعي، كان تكتيكيا واقف بالقداء، كان خلينا نقولوا مرن
0: وفاهم روحه فاش
2: يعمل، فاهم روحه فاش يعمل وكيمشي لقدام.
1: خلينا في ديربي غدوة في صفاقس.
0: دونك بالنسبة معناتها الحكاية هذه أما خير معناتها تخلق فرص أكثر وتكون أقل أو تكون ناجع، وإلا تخلق بارشة فرص وممكن أنك ما تكونش ناجع
2: أسي وتخلي أنت مار.
0: إيه شوف هو ما هو هذي صدوك راهميهيش كما نقولوا احنا تختار شوية وتوخرت ليه، لا إذا كانك أنت باش تختار أنك تخلق أكثر عدد ممكن من فرص، نحكيه في كونسيبسيون إنيسيال أنت كأنترينر كستاف تكنيك باش تقول أنا باش نحاول نخلق لو ماكسيموم بوسيبل جاسبيرين، إيه كما ما صعب الجاسبيرين صعب الجاسبار نقول، وتحب تمشي بارشة القدام دونك باش يكون عندك ريس اكبر في الاوبوننت اكس جي داكوردو. دونك انت كمدرب لهنا راه لازم تعمل موازنه بين انت لي كاليتي اللي عندك، زاد ما تجيبش تحط كونسيبسيون ما تمشيش مع لي كاليتي نتاعك، لازم كونسيبسيون اللي عندك تمشي مع الكاليتي. ديربي غدو نادر الصفاقسي يضر اول مره
2: منذ سنين. لوجيسيالك يقول واحد واحد،
1: اللوجيسيال يقول واحد واحد بيان سور. انا بعد في البرونوستيك من متوقع نعاون فيكم على
2: البرونوستيك. الله يديك بارك الله فيك.
0: نادر الصفاقسي غدو باش يدخل فيستير على اليسار اللي عنده سنين ما صارتش
1: مش على اليمين، لانه
0: مش على اليمين لانه الساقي
1: هي اللي تستضيف. حاجه اخرى دكتور، اليوم زاد ثم تطور في المستوى للفرق، كما ترجي قاعد يتطور من مباراه الاخرى، كذلك نادي الصفاقسي قاعد يتطور. شفنا اخر مباراه مثلا امام نادي بنزرتي مع قدوم لواي تراعي وجاك مبيلي مثلوا حلول اضافيه للفريق، معناتها نجم نشوفوا الارقام هذه ما تعكسش برشا الواقع، لانه ثم ليتات فورم وخاصه مدى تطور الفريق، لانه هذه الاحصائيات منذ الجوله الاولى الى الجوله الرابعه.
2: كما قلت لك الجوله العاشره نتصور هي المفصل باش نبداو نعملوا ان بوتيت ايدي، ومن بعد في الاخر من الذهاب يكون عندنا فريمون فكره مبلوره وواضحه، ودايور الجمعيه تفهم روحها وين ماشيه والميركاتو موجود، من بعد باش تعرف روحك شنو ناقصك شنو يزيدك في الميركاتو. لكن توا سيت جوست اون توت بوتيت امبريسيون، معناها باش نعرفوا جوست فهمتي كل واحد توجه نتاعو شنو، فهمتي ليك الكره في لي دويل في الاجريسيفيتي في خلق الفرص في الترسيم اكاوني بلس ني مو.
1: يغيب عمر الرحماني على النادي الرياضي الصفاقسي بسبب الاجراء والعمليه الجراحيه تقريبا 3 اشهر يغيب. دونك
2: ما عندوش زهر معنا يعني با شانسو ديجا جاي تضرب ومن بعد رجع لعب ماتش ونص ظهر لي وعاود تضرب مره.
0: هو قبل اللي يضرني حتى في الكونسيس نتاعه ما ضربش برشا من الرحمين معناها الرحماني اي نحكي لك معناها ما ضربش برشا
1: كونفيزيون في بالي الاصبع الخامس
2: الميتاتارس
1: صحيح
2: ما ينجمش يمشي اصلا
0: اي اما في هو بالحق ما عندوش حظ، والحقيقه نتاع ربي راه مش سهل انه غوده تدخل بحلول هجوميه.
1: يجيك تصحيح من تقدم سقيط الدير يقول لك لا سي اس اس مش تدخل فيستير نتاعها سي اس اس مش باش تبدل غرفه الملابس. انت
0: واضح انا قلت انا وكيك مش معلومه قلتها معناها قلت
1: اللي تعرف فيزيتور فيزيتور على اليسار ولا
2: لا لا ما انا سمعت 1000 متفرج هكاو عليه
1: والله تقديرات امنيه ما حبوش يعطيو اكثر تذكر معناش قداش
2: خاطر الدربي
1: خاطر الدربي وخاطر تقدم سقيط الدائري استقبل، وبالتالي يقول لك اذا كان مش يدخل برشا جمهور بيعتبر باش يكون جمهور النادي الصفاقسي. كما عمل حمام سوسه تستقبل ليتوال الجمهور باش يدخل مش يشجع حمام سوسه او ليتوال،
2: لا ماجوريتي
1: لا حتى كان في حمام سوسه لا ماجوريتي مش يحبوا ليتوال، وبارفوا تمشي تقص يقول لك مد لي بطاقه التعريف، كان بطاقه التعريف في حمام سوسه ما يقص لك اشتكى، كان بطاقه التعريف من سالول تقص
2: لك في الرتور باش يعطيك 1000 مره اخرى السي اس ولا باش يعطي 7800
1: عندهم 7800 ابوني هذوكم ديجا ما تبيعش السي اس
2: ما ساقيك عندها موارد مش تدخل لها زاده.
0: والله هي
1: ساقي تربط طلبت انه يكون كومبليست كالعاده معنا وتبيع
2: السكر
1: 70% وتبيعهم
0: والله هي كان هي هذه ما كانت فرصه معنا الماتش هذا كان فرصه
1: لحتى اعطونا 2500 تيكي يقول لك سامر المكوره
2: نزول تحيه
0: نزول تحيه سامر 2500 معناها للساقيه مش في الستاد كامل هكا 2500
1: تذكره مع ثم 1500 ابونمون بالنسبه لتقدم سقيط الدير 4000.
2: كيفاش تعرفوا انت بتاع قداش فما؟
1: ثم 2500 تيكي عطاوهم للبيع قاعدين يتباعوا ولا تباعوا، ثم 1500 ابونمون لاحباء سقيط الدير
2: و 3800 اللي قال في العشرين في العشرين دينار 8 مليون
1: فارغين.
2: غريبه
0: هو والله السلطات معناتها الحقيقه يظهر لي ما كانش فما ماتش خير من هكا باش يجربوا جماهير تاع زوج فرق الحقيقه، لانه قيد معناها في تونس انه نحاولوا معناها نرجعوا الجماهير تاع زوج فرق كسوا في صفاقس ولا غير صفاقس ويظهر لي بما انه معناها
3: شنو هما لي تونسيون الكبار
0: اي نحكي لك جوستومون معناها حتى ما ثماش حتى شيء
1: والله فرصه يحب الصفاقس يحب السيساس ويحب السيساس
2: والله الا ريغر فما برشا عباد تقول الا ريغر كي تبدا فما رالوي فما ريفاليتي وفما جمعيات هزت تروات قبل وكذا
0: إيه ما فضوك معناها ولاد ولاد المدينه ولاد المنطقه كل يعرفوا بعضهم معناها وانا بالحق السلطات الحقيقه معناتها لي طون باش يخمموا اي اللي طوم شي خمو كيفاش باش نرجعوا خاطر لازم استراتيجي باش نرجع نقولوا احنا الجماهير تاع زوج فرق في تونس كامله ومو لي ماتش لي ماتش هذوما اللي ما فيهمش طونسيون اللي ماتش اللي كيما نقولوا احنا فيهم كيما نقولوا انتظام اللي مش يصير كيما نقولوا فيهم حاجات كبيره تمشي فيهم وتجرب على الاسلام
1: والله كان حبيت فيها شعور خاص للنادي الصفاقسي والجماهير لاول مره يلعبوا في الطايل الميري ويحسوا روحهم كضيوف على الطايل الميري وما همش هما اللي يستقبلوا في الطايل الميري اون توكا ماتش افوار خاطر في تنظيم تاع كاف
2: قبل ما عطرقنا ولا مره لوي لعبوا
1: في نحكيوا على الجينيراسيون هذه على الاقل فهمت الاخوين يمكن كبار في العمر عاشوها الحكايه ولكن نحكيوا على الجينيراسيون هذه اللي هو مره معناتها كان محب عمره 20 30 عام يدخل الاستاد باش يشجع جمعيته ويحس بروحه كضيف في داره دونك بون هذاك هو الدربي معناتها في الاخير هذاك هو الشارم هذاك هو الشارم الدربي
2: عارف لي كروكوام تاع الكل
1: هو هذاك هو الشارم الدربي فاهم المكور يقول لي ثم زوج مقصورات لهيئة النادي الصفاقسي تم تخصيصها دونك هذه هي الأجواء التي تخص هذه المباراة
0: جوست على الدخول الثلث الأخير النادي الصفاقسي ما تطور تقريبا ب 10% بارابور آخر مرة حسبنا آخر مرة حسبنا لقينا توصل الثلث الأخير 20% بعد ما أنت جايين جاك مبي تقريبا 21.5 تقريبا يعني فما أكثر 10% من اللي كانوا فيه جولتين التالي الواش هذا كريم شو كونفيرمي كلامك نتاع انه الفورمه اللي قاعده تتشد والملاعبين اللي قاعدين يتزادوا معناتها الفرق قاعده تتطور شيئا فشيئا.
1: فاصل موزيكا رجعنا معاكم في داتا فوت متواصلين للخمسه متاع العشيه.

ناس الديوان أحلى ناس. أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

0: رجعنا معكم في داتا فوت.
1: رجعنا معكم في داتا فوت. التعليق عجبني دكتور، يقول يا كريم برشا عليا من المسؤولين عنا في تونس يشوفوا الجماهير اللي تشجع في الترجي الجرجيسي من غير جرجيس، من غير ولاية، من غير مدينة جرجيس، وكيف كيف ديربي ويكون التشجيع مخلط كيما في كاس العالم، الناس الكل بجنب بعضها. برشا عليهم، يقول لك المسؤولين في تونس راه مجموش يقدروا يتحملوا الحاجات اللي كيما هكا في تونس، مازالهم
2: ينجموا ان شاء الله تجي المحاولات وكهو لاباس، ينجموا تترجع جماهير مشيرتين ولاباس. يا اخي البلدان اللي قاعدين يعملوا هكا مش خير منا، جوست احنا ما احناش قاعدين نحاولوا برا معناها، وحتى كي تصير محاولات تصير محاولات فريمون تاع حشمه معناها.
3: فما فيراجات يتعاركوا في بعضهم،
2: اي فيراجات يتعاركوا هيك، هما لازمهم حل
3: يا بوي، الجمعيات كلها يتعاركوا في بعضهم، اي صدق وعالم غريب
1: بلدياتي في بعضنا
3: وهذوما معناها هذوما خيان ولاد عم يضربوا في بعضهم. كودير تحلوا انت الجاليري
2: 30 سنه تالي، اكثر من 30 سنه تالي، ممكن 35 سنه تالي. لوروبول دوك لوروبول في الاوروب تلاو بالموضوع هذا 35 سنه تالي، والنتيجه بعد ما تلاو بيه وختموا على قاعده النتيجه كانت
1: باهيه. نمشيو للماتش بعد، فما تعليق اخر
3: بوابات الالكترونيه
1: جي جي 22 من امس من الجمعه اللي فاتت، هو تقريبا في كل مره الدكتور الصادق الشعباني وبعدك الدكتور الصادق اللموشي يا اخي، والله ما نعرف اخي بدل شويه. طب باش نحكيو على افريقيا مثلا، الدكتور الصادق القنزاري مثلا،
3: مثلا
1: نصيحه معناتها باش تبدا الامور، خاطر معناتها لي كومونتير الكل فهمت ومواسهل علينا باش نجمو نقراو لي كومونتير نتاع الناس، معناتها لي كومونتير اللي نجمو نتفاعلوا معهم بالطبيعه. اتحاد بن قردان النادي الافريقي وسيم،
2: الاتحاد بن قردان النادي الافريقي في الاندكس جنرال الافريقي 177 157 اتحاد بن قردان. الاهداف بالكونتر الاتحاد بن قردان معدل اهدافه اعلى 1.75، النادي الافريقي هدف كل مباراه. لي دويل ديفونسيف 55 بريسك 56 النادي الافريقي، 50% اتحاد بن قردان. لي دويل اوفونسيف غاني 46 بن قردان، 45 النادي الافريقي، لهنا معناتها تشوف لاكاليتي نتاع الهجوم بن قردان اللي فيها عناصر خبره. دول البوزيسيون نتاع الكره بار كونتر الافريقي اكثر تقريبا 59% الافريقي، 49% الاتحاد بن قردان. لي زوكازيون كريي 6.75 للنادي الافريقي اللي هو معدل ماهوش خايب بالكل، مقابل 4.25 كمعدل الاتحاد بن قردان. ليكس جي هدف فاصل 53 للنادي الافريقي، معناتها ينجم يسجل فاسيل مون كل مسجوز اهداف تقريبا، معناها يسجل هدف بالسهل وفرصه ثانيه تتخلق له فاسيل مون. والاتحاد بن قردان تقريبا ليكس جي بهدف، والدفاع نتاع النادي الافريقي حاجه باهيه 0.40 ليكس جي نتاع اللي حاجه محترمه
3: محترمه جدا،
2: اللي حاجه محترمه. لهنا التفكير نتاع باهر الكنزاري معناها والستاف تكنيك في اكثر
1: كل الافريقي
2: أكثر إكيليبر.
1: من أربعة لاعبين في المحور الدفاع بدلوا ثلاثة.
2: أي.
1: برابور موسم
2: الماضي. دونك التفكير العام، التوجه العام نجم نقوله معناها السنية اللي تو شدد النادي الإفريقي في فيما يخص معناها بما كي تشوف الإكس جي وتشوف الأوبونت إكس جي تقول النادي الإفريقي فما خدمة قاعدة شدد سنية صحيح.
1: هاي أو نوع قال لك الدكتور صادق الحيدوسي.
3: الحيدوسي.
1: هاي جي جي 22 تي صح.
3: تحية لي.
1: تحية لي.
3: 22. حبيت نقول النادي الافريقي يخدم في خدمة كبيرة على المستوى الدفاعي، وهذا مهم جدا لأنه الألقاب تتربح بالدفاع، ولأنه كان جي ونحسبه معناها في السنوات الأخيرة الكل جنرال ما تلقى معناها لهذه البطولة يا أحسن دفاع يا ثاني أحسن دفاع، وهذا مهم ومهم جدا حتى على المستوى الافريقي، لأنه اللي يعرف كيفاش يستحفظ على الكاج متاعه ويعرف كيفاش يأمن منظومته الدفاعية أوتوماتيك ما بشي جيوف ورص بشي سجل. لكن زادة نادي الافريقي مش قاعد يسجل وماهوش واقعي برشا، ب 6.75 فرصة سجل فيها هدف وحيد على إكس جي 1.55-53، معناها باش نبسطوا اللعبات نادي الافريقي لعب 6 مباريات، الإكس جي متاعه 1.53 في الستة اللي هو 9 مركز 6 هدف برك. الورك كيما كنا نحكيو مثلا على النادي الصفاقسي بكري اللي ولا الترجي ولا الترجي قد الإكس جي قد الأهداف،
1: يلعب صدقة جديدة ولا ما يلعبش؟
3: يقولوا صدقة جديدة مازال مش حاضر 100%،
1: خاطر زادة اللي نحكيو فيه على النادي الافريقي
3: احسن هدف
1: بتواجد صادق قديدة نوع وبغياب صادق قديدة مازال ما نعرفوش، خاطر صادق قديدة يمثل الحل رقم واحد بالنسبة
3: حاليا
1: للنادي الافريقي في الموسم الحالي والمباريات السابقة،
2: وهو حل معناتها اللي تزيد ممكن صادق قديدة اضافة صغيرة كريم لو كان تسمح، اللي تزيد معناتها كونه الكاليتي هو الكاليتي سوبريم نتاعو لكونه يعمل ياسر ليزاسترمون ويعطي ياسر بوا القدام، معناها إلي بويسون وديما معناها بلدوزير ستايل اللي ديما يقلق معناها كيف راس شوات يحب ديما يمشي معناها كيما نقولوا احنا يعمل ليزاسترمون ماكس ماكسيموم بوسيبل. سناد زادت له هيك نقولوا احنا فلير الفلير
1: فما حاجه زيد على شوط تبديته
2: الفلير قدام الكاج ولا معناتها اكثر عنده سنسيبيليتي
3: نتاع شوط.
2: ايوه هو مازال
3: صغير وقاعد يمركي في اهداف تاع افون سنتر.
2: اي فوالا
3: معناها هو
1: يشم الشبكه اكثر
3: صحيح يشم الشبكه ويل سو بوزيسيون تري بيان معناها لكن معناها في راس عنده أكثر صنعة في البيفو عنده أكثر صنعة معناها فهمتي نجمه اللي طولوا عليه الكرة عنده يلبيز أكثر على الديفانس أون فاز أوفنسيف عند امتلاك الكرة. النادي الافريقي عمناه ولا النجم الساحلي كان يلوج على
1: الثلاثة أمان دكتور طبعا النادي الافريقي النادي الافريقي معناها
3: عنده برشة خصال أخرى.
1: هذوما الإحصائيات بتاع النادي الافريقي فيهم مباراة الجوليبا
2: كل معظم
1: النادي الافريقي مش قاعد يقبل صحيح في البطولة لكن امام الجوليبا في جوليبا مثلا قبل هدفين والنادي الافريقي حتى في البطولة لم يختبر جديا الى حد الان ما واجهش فرق صعيبة في دي ديبلاسمون صعب باستثناء ماتش المثلة والجولة الاولى وليدي ما جاولة ما تكون شوربة
3: حمام سوطة الوفيرتور في الربع سبان فادير
1: مع أجلت له ماتش البقلاوة لظروف قاهرة ملعبش في بنقردين ملعبش في سفاقس ملعبش مع الدرجي ملعبش مع
3: خمسة ماتشوات
1: خمسة ماتشوات
2: الفريق خمسة هو في المجمل راهو كريم الليكيليبر معناتها النادي الافريقي ارقامه الكل ما نحكيوش كان هذو ارقامه الكل جينا المحطة وعلى خمسة ماتشوات كلهم يتسموا بالليكيليبر والحاجات اللي يقولوا احنا كما نقول زاكس الكبار بدات تظهر فيهم نقولوا احنا الفريق نتاع الخدمه هذيك الحاجه المميزه جوست باش نزيد حاجه بارابور لاتاكون راهو ريت سو ستيل داتاكون اللي هو يبدا دو تاي ويعمل لي زارسالمون اي تور او سادوك في الكارير نتاعو جينا المو يبدا يعطي لوبتيموم نتاعو ويوصل لوبتيموم نتاعو في 26-27 سنة بشيعتي الابتمام علاش خاطر تحب له شوية وقت
1: شعرف
2: بدو اي كما شو سوات معنا شفنا اللابوجي متاعو بعد الـ 28 و27 دينا شوفه في فيرسيون كما نقوله احنا سوبريم احسن ما يمكن لكاليتي متاعو
3: عارف كيفاش يحطهم تكنيك ما مثلا نعطيك اكزامبل تكنيك ما شوات في معناها في الفينيسيون البرة من 6 امتار خاطر قديد الراو في الاهداف اللي ماركي فيها لا بلوبار دو تان خدمه بتاع كينزومبي على اليمين والا خدمه بتاع واحد دي ميليور ليير وهو يحطها
2: ولا كره طايحه
3: صحيح كره طايحه كره ثانيه كره كذا لكن شوات اللي كابابل باش يبيفوتي في راس ال18 اللي كابابل باش يماركي زاد معناها اهداف اون طون كوتير
2: فهمتني هذوما كلهم باش
3: يتبلوا اللي كابابل باش يدربلي ويدربلي وسي
2: هذوم معناها
3: بون بالراس قديد زاد اللي
2: سنين التالي معناها كان نرجع شوات 23-24 سنة تو تشوف تلقى اي نحكي لك
3: واحد لعب تقريبا واحد لعب 10 سنين في اللونيفو واحد لعب 3 سنين ولا 4 سنين
2: تلقى تقريبا عندهم نفس
3: قديدة ترجع له بعد عامين تشوف الراسيو متاع الكونفيرسيون داير اني كنت نحكي مع كريم عمناول الراسيو متاع كونفيرسيون متاع قديدة متاع عمناول مع كلوب افريكان برتير من جانفي مش هو بيدو متاع العام ونص اللي قبلهم مع ستال ومش هو بيدو تو قاعد الحاجة بيه هو أنكور بأساندان لوليد يمشي ويتحسن دونك كان بالبروفيل هذايا يولي يعمل في 12 و14 هدف ويساهم ويخلي صحابه يجيو معناها في ظهره كسوا لي روليور وإلا لي معناها لي زيليي وحتى لي ميليو تيران يلوجوا على الكرة الثانية.
1: أحمد الفريخ يقول لي ذكرنا بتريزيجي مع اليوفي كالبونتوات اللي ما تفهمش كيف جاتك ما تساقوا حد بونت
3: شوتر ريزيجي شوتر بريز دو فولي
2: وفي الأخر بالكل هو أي ملاعبي لازم يفهم معناها كسوا التكون ولا غيره لازم كيما نقولوا كي يوصل 25 سنة يبدا فاهم روحه بروفيله شنو يعرف لي بوان فور اللي فريمون يقعد يستغلهم ديما ولي بوان فابل يحاول الماكسيموم بوسيبل يحطوهم ما عطوش
3: العباد تحب تبوب
1: خلينا في
3: جست بربي خلينا نكمل هذه العباد تحب تبوب لي زاتاكون راهو بارفوا اتاكون ما تنجمش تطبع عليه وما تنجمش معناها تلصق عليه اتيكيت اللي هو ما نجمهاش معناها واوليفر بيروف عمل كارير كامله براسه معناها الراجل في الارسيلمون في البريسينغ في كذا مي في الفينيسيون 70% من الاهداف براسه فهمتني ايش حبيت نقول لك بيبو انزاغي عمل كارير كامله بالبوزيشنمون وباللين وباللورجو وبكذا رونالدو عمل كارير كامله يخرج لبرا نحكي داليما يخرج المره كذا فان باستن عمل كارير كامله بالتير وبالراس وبالفينيس وبالدريبل كل واحد ولي كاركتيرستيك بتاعه جون بير بابام اللي قبل 90 فهمت كل واحد ما تنجمش تجي اليوم انت قديده قول له نحبك تخرج 35 متر وتعمل اون دو تعطي لي 90
2: هو هذا اللي
3: انت ماهر كنزاري لازم يوظف الماكسيموم لكاليتي متاعه يرسلي يضرب يمشي يحاول يلقى دوزيام بال يلعب الاون دو ومثال نقصه شويه تو كينزومبي يبدا يلعب في الشيره اليمين ديما جينيرالمون يرجع ويشوت اخرج اعمل معاه اون دو مسو خليه عطيه ساقه فهمتش حبيت اقول لك كان موجود
2: اي نجم يكون في الانيميشن هو مطالب انه هو يقعد في البوكس ومش مطالب انه هو يديكروشي لكن في المجمل واش جبت على النقطه هذه خاطر
1: كنا على اتحاد بن قردان
2: تو نحكي
1: لا مش تو نحكي خاطر ما عادش برشا وقت مازال تحت جنب خمسه ما تسوي تو نحكي وكغدوه
3: ساعه وتحب تعمل اناليز وشفروات
1: اي كومين زاد اتحاد بن قردان
3: لازمك توقف الوقت
2: الحقيقه انا بن قردان واحد من الناس
1: خويا شد لكم الكرونو
2: وليت انا واحد الناس معناها وليت نحس بن قردان مش الكونستا فيريديك معناته موجود وليت جمعيه بريفيري عند لي جوار كيما نقولوا كونفيرمي قبل ومشيت مع الدنيا مع كيلكو بار وليت تمشي مع ستاسيون تكون باهيه فيها اتموسفير باهي ممكن فلوس باهيه اسامي اللي فيها راهو معناتها الاكسبيريونس على الاخر معناتها الاسامي نتاع اتحاد بن قردان الحقيقه ومن النوع نتاع جمعيات اذا كان يركحت مع الترينور معناها وسي يفكر مليح سفيان الحيدوسي ينجم يقلق اي جمعيه راهو باللي ريسورس هو اللي عنده كمدرب مع لي زيليمون ديكسبيريونس اللي عنده الحقيقه فريق
3: جا في بالي وعامله ماتش محترم جدا مع سيسي
2: الحقيقه فريق ينجم يقلق
1: ممتاز
2: ممتاز ينجم يقلق الفريق
3: تري بيان ستركتوري
2: وما نعرفش اسكو ادريس المحيسي مضروب ولا اذا كان ادريس المحيسي مش مضروب راهو معناها باش شكون يلعب الماتش هذا ولا اي ماتش راهو اليمون يقلق برشا
3: يبدا من البنك
2: غازي العيادي معناها اليمون كيف قاعد يعرف كيفاش يقلق بن قردان لازم تقرا له برشا حسابات في ضد اي فريق الافريقي ولا غيره
1: الاتحاد المونستيري النادي البنزرتي بطريقه اسرع الان
2: المستير وبنزرت بالنسبه لي انا المستير من الفرق اللي سناء معناتها لازم نشاهدوها الحقيقه فما فوليوم باين فما افكار
1: باين ديبندكس 165
2: قراب البعض وحكينا احنا على النادي البنزرتي قبل ماتش السي اس اس كنا راهي تخلق تقريبا في 6 فرص كان 6.5 اظن او 6 ماتش السي اس اس ممكن تطيح لها شويه في الراسيو تخلق في 6 فرص تقريبا ليكس جي نتاعها نتاع بنزرت 1.5 مرتفع الاتحاد المستير 2.22 الحقيقه معناتها الاطار الفني نتاع
3: اكثر مباريات ينتظروا فيها
2: هدف الحقيقه المدرب نتاع الاتحاد المستير انا شاهدت المستير معناتها ركزت معاه وشفت حتى في ماتش ميكو هذه فرنسا الحقيقه فما افكار واضحه لا مش حتى مش حكيت هجومي كريم لكن كي تلقى كل ملاعب يشد الكره يعرف روحه وين يمشي كي تبدا كره ماهوش عنده يعرف اني زون يمشي يطيح فيها الكره مش وين لي زون يمشي يفك فيهم الكره ويعمل ليزارسيلمون تفهم اللي راهو الفكر العام واضح واللي الرساله قاعده توصل مستاف تكنيك للملاعبيه ومن بعد باش يقعدوا حاجات نتاع فورمة الملاعبيه باش يقعدوا حاجات نتاع مانجمنت مثلا نتاع كل ما بونيفيكاسيون والفلوس في وقتها الحاجات نتاع
3: لما على السي بي اللي كل... هي السي بي تخلق في برشا كوره وتسجل في برشا اهداف تخلق برشا فرص بعد المباراه الاخيره مع السي اس اس ما كانتش في احسن حالاتها وجربت برشا من البعيد دحمان تصدى 3 أو 4 تسديدات لكنها ما وصلتش لل 18 متر معناها ما دخلتش الوسط السيرفاس ما جابتش فرص حقيقة. لكن السي بي قاعدة إلى يوم الناس هذا 6 فرص تخلق فيها في المباراة تعمل في 1.53 إيك جي ليها هي معناها كل 4 مباريات عندها براتيكمان فهمتي 6 أهداف ما هيش قاعدة تسجل فيهم 0.75 برك بشطر معناها معناها تخلق 5 فرص تمركي فهمتي
2: الحزن بي مثلا في الكور
3: وتعطي في هدف في المباراة ضدها
2: في الكور بمتاع بنزرت مع ماتش سيسيس الحاجة البيه اللي كونه في 75 دقيقة معناها بعد 75 دقيقة الكور بمتاعها عودة طلعت
3: بعد 60 دقيقة تحسن نص ساعة الأخرانية ولا
2: معناها حتى هي خاسره مثلا زوز بلاش ما يفقدوش
3: يلعبوا كره
2: ويحاولوا يمشيوا لقدام لا انا معناتها نحب يعجبوني الفرق والمدربين كي يبداوا حتى مهما كانت النتيجه ديما الافكار تقعد هي بيدها يقعدوا كما نقولوا احنا مرتاحين ويحاولوا يطبقوا افكارهم خاطر بهذه الطريقه باش نجم يطلع المستوى في الكره ككل
1: النجم الساحلي مباراه لحتى وكمان 4 مباريات بالسبت النجم الساحلي نادي حمام الانف
2: النجم الساحلي 158 عندك جنال 151 نادي حمام الانف الاهداف المسجله نادي حمام الانف في السولون الباز اللي عندنا 0.125 نجم الرياضي الساحلي لي دويل ديفونسيف غاني 53% مقابل 56% لنادي حمام الانف بالنسبه لي دويل اوفنسيف 47 43 بالنسبه للبوزيسيون بال 59 46 لي زوكازيون بيوت تقريبا النجم الساحلي 5.25 حمام الانف 1.5 والليكس جي 1.60 النجم الرياضي الساحلي 0.37 بالنسبه للنادي حمام الانف
1: باه دكتور نمشيو للليتوال ساعه قبل كل شيء ليتوال ايكيب دو بوزيسيونس بارابور عامله معناتها كيف نحكيو على 59% تقريبا 60% فوسيون دو لابال عند النادي الافريقي تقريبا عند النجم الساحلي وثالث فرق الرابطه المحترفه الاولى في البوسيسيون بعد الترجي والافريقي وكذلك كذلك تخلق فرص صحيح اكس جي 1.6 ولكن وتعمل في 5.25 فرصة محققة في كل مباراة ولكن هدف 0.25 في كل مباراة ثم رتاج كبير
3: ما فماش تجسيم أقل من ربع معناها التجسيم بارابور على الفرص اللي تخلق فيهم وأيضا بيان سور دي مومون اللي هي تشد الكرة وتعطي برشا ديزيسباس وترانزيسيون للفرق اللي يلعبوا ضدها مطالب النجم الساحلي بأكثر تركيز معناها في الفاز ديفونسيف مطالب أكثر معناها ديزابيل يكونوا بلو ترانشان واللابور متاع الأظهرة مازلنا ما شفناش الحقيقة كشريدة وغوما مازلنا نستناو فيهم في أحسن
2: غوما مصاب
3: في بالي نحكي قبل لأن كنا نستناو فيه في أحسن حالات والحقيقة اللي كريناه يلعبوا حتى بالجنوير معناها مصاب النجم الساحلي الحقيقة مطالب باش يكون بلو ترانشان في 18 متر باش يحاول كيفاش يسجل الأهداف لأنه اليوم بقدوم كينغسلي دو اللي هو يعرف براتيكمون البطولة التونسية معناها بحذافيرها ولو أنه يقال أنه قريب برشا من الفورما نزل تنقصه جست 10% على الفورما الأوبتيمال متاعه إن شاء الله دي سي فهمتني أسبوعين يكون في الفورما 100% ونتصور نجم الساحلي باش يلقى خيار ممتاز وممتاز جدا ينجم لاعب هجومي يقلق لزاكسيو يتكيو عليه مهم برشا في الكرة الثابتة مهم برشا في العمليات معناها تأخذونات في دوميز اسباس
1: باركونتر الهمهامة دكتور
2: صفردف
1: ساعة قبل كل شيء لزوكازيون دو بوت معناتها نلقاو فرصة ونص في كل مباراة فرصة ونص فقط معناتها رقم ضعيف
3: حالة كارثية
1: وديك جي صفر 37 معناتها على كل ثلاثة مباريات
2: بسجل هدف
1: نسبة أهداف المتوقعة بسجل هدف على كل ثلاثة مباريات وماش أصلا قاعدة تسجل فيه معناتها أرقام هجومية ضعيفة جدا
3: صحيح حكيناه معناها من أول السيزون
1: راهو فما اللي بقية إحصائيات مش خايبة
3: ماهوش خايبه في الفولي
1: ديفونسيف
3: الفولي ديفونسيف ما قلنا كي تبدا ناقص على مستوى الكاليتي وعلى مستوى معناها الفينيسيون وخلق الفرص والتجسيم فرص تو كومبونس تحاول كيفاش تلقى معناها نودر فولي تتميز فيه اللي هو الثنائيات واللي هو لي دويل واللي هو خاصه في الفولي ديفونسيف وتكون مركز تكون كذا حاول شمس الدين زوادي حاول باش يعطي اون سيرتين ستابيليتي للجمعيه حاول باش يعطي معناها فهمتي
2: انت
3: في بالي باش يخرج ما نعرفش
2: خرج في بالي خرج ولا ما نعرفش مانيش متاكد اللي سمعته كونه فما ممكن شويه مشاكل لكن الحقيقه الرصوص اللي قدام عندهم ما كانتش معناها ما كانتش معناتها فما
3: اسيد شويه البلاي ميكر بنتي بدار لي
1: شوفوا الكامارجي
2: وفما كامارجي بيتيتر كامارجي يلعب الماتش هذا
1: والشامخي كذلك
3: هذوما لاعبين اللي تمام
2: الشامخي
3: شامخي كامارجي مش كانوا مركز يصعبون 10 ماتشات
2: في 4 سنين بنجردان
3: عمل ليكيب ناسيونال عمل اون سيليكسيون هذا مش غلط
2: اي اما عمل بريستاسيون باهي برشا
3: بنجردان
1: اي سيدي دقت ساعه الحقيقه برونوستيك
2: بدينا انا الاول خاطر كل مره صادوك يفك لي
1: على الاقل تعدى الانديكاتيف
2: لا
1: ما تفكش الانديكاتيف فكوا الصادق ومن بعد خويا خويا نعملوا سبت بحد ولا ماتش بماتش
3: سبت احد سبت وحده وبعد
1: احد لا لا لا مع شكون الاول
3: ديما هو الاول
1: خويا مكبر قلبك خويا الدكاتره كلها
2: كده عنده قضيه عندي هذيك
3: والله شيء
1: السبت
2: ايوه
1: مادي ساعتين ونص مع محمد العقربي بيرادس دون حضور جمهور الترجي الرياضي التونسي الاولمبي البيجي
2: 3-1 لسبيرونس
3: نيم بلاش ترج
1: ملعب 15 اكتوبر السبت مادي ساعتين ونص النادي البنزرتي الاتحاد المونستيري
2: 2-1 مستيرس
1: تقدم سقيط الدير النادي الرياضي صفاقسي
2: 2-1 اساس
3: 1-1
1: اتحاد بن قردان النادي الافريقي
2: 2-1 الافريقي
3: 1-1
1: نهار الاحد بعد ساعتين ونص اربع مباريات ملعب الشادي زويت شبيبة العمران مستقبل المرسى
2: 1 بلاس المرسى
3: 2-1 عمران
1: ملعب اولمبي سوسا النجم الرياضي الساحلي نادي حمام الانف
2: 3 بلاس لتوا
3: 2 بلاس نجم الساحلي
1: نجم المتلوي الملعب التونسي
2: 2 بلاش للاستاد
1: في المتلوي لعب
2: اي في المتلوي
1: واضح
3: 1-2 الاستاد 2-1 الاستاد
1: ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي امل الحمام سوسة
2: 2-1 جرجيس
3: 1-1
1: 1-1 شكرا دكتور. شكرا وسيم. الأخبار رجعنا معكم في داتا فوت متواصلين الخمسة متاع العشية.
0: داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM سبورغرام.
4: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
0: على 103.2
4: ديوان FM.
5: ديوان FM على فرق موجة.
4: آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم.
0: احنا صوتكم في سفاقس
4: على 91.6

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. البريد التونسي والاتحاد الافريقي للبريد يوقعان اليوم اتفاقية شراكة اطارية، ستتبعها اتفاقيات اخرى لتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين ولتطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية، حسب ما افاد به مدير عام البريد التونسي ياسين فريعة في تصريح لديوان فام.
2: اتفاقية البريد، احنا كبريد تونسي استراتيجيتنا الدولية ديما معناها العمق مع الاتحاد البريد العالمي، مع في المجال العربي في المجال الافريقي، واليوم عملنا اتفاقية اطارية مع الاتحاد الافريقي للبريد باش نطوروا تبادل الخبرات. عندنا خبرات كبيره احنا في مجالات البريد، نبادلوا الخبرات مع المؤسسات البريديه الاخرى، وان شاء الله هي الاتفاقيه الاتاريه اللي باش نسيروا معاها اتفاقيات اخرين باش فيها تبادل التجارب وتبادل المشاريع.
1: المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يؤكد أن رقم معاملات تصدير التمور التونسية بلغ نحو 1,000,000,000 دينار، فيما وصلت كميات التصدير إلى حوالي 180,000 طن، مشيرا إلى أن معدل سعر تصدير التمور يبلغ 6 دنانير و200 مليم للكيلوغرام الواحد، في حين يشتريها المستهلك التونسي بسعر يصل إلى 7 دنانير للكيلوغرام الواحد.
3: رقم مهم جدا في منظومة التمور. سنة الحصول حتى 31 أوت بلغنا رقم عملات وصل تقريب 1,000,000,000,000، رقم جميل. تصدير وصلنا تقريب 180,000 طن، دونك فما تطور، فما توسع الرقعة بتاع الحرفاء تقريبا في دول كثيرة برشا. الرقم 1,000,000,000,000 نجمو نبنيو عليه، ورغم قعدنا مخزون، ولكن كي نقول في هذا كل فما رقم نحب نشير له زاد. لو تعرفوا للدقة اللي نصدروا فيها بأقل من السعر اللي ياكل فيه التونسي، معدل سعر التصدير 6 دينارات و200، بينما التونسي انا شريتها البارح من طوزر، جاتني من قبل شريتها ب7 دينارات، مواطن تونسي. دونك رقم مهم جدا الكمية، ونجمو نزيدو نطوروا. علاش؟ خاطر عندنا عديد الزراعات جديدة. يأكد لي حتى زميل رئيس اتحاد قفصة فما زراعات سقوية جديدة في قفصة، توسعات جديدة في قبلي طوزر، ومع كل أسف وزارة فلاحة اليوم ما تستعرفش بهم خاطر عملوا أبار عشوائي، وذاك الواقع يقولك جاري خذاه وأنا متحرمنيش، وهم اللي قاعدين يمولوا في السوق المحلية وهم اللي يمولوا في التصدير، ومن جهة أخرى ما نستعرفوش بهم. صح.
1: حملة نفذتها بلدية تونس لإزالة وحجز عربات المنتصبين العشوائيين وسط العاصمة تسفر عن حجز 535 عربة يدوية حديدية وخشبية، إضافة إلى حجز حمولة 5 شاحنات كبيرة من الحواجز الخشبية والحديدية، وحمولة شاحنتين من المواد المكتبية مجهولة المصدر بالطريق العام، وحمولة 3 شاحنات من الملابس المستعملة. وفي شأن دولي، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تفيد نقلا عن مصادر متعددة بأن مقذوفا مجهول المصدر استهدف اليوم سفينة على بعد 13 ميلا بحريا إلى الغرب من منطقة الجزيرة في الإمارات، مما أدى إلى اندلاع حريق جرى أخماده. والهيئة تضيف أن حالة الطاقم وحجم الأضرار والأثر البيئي لا تزال غير واضحة، مؤكدة أن السلطات تحقق في الواقعة. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعلن اليوم أن تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط في الجيش الأمريكي نضال مالك حسن المدان بقتل 13 شخصا في حادث إطلاق نار بقاعدة فورت هود العسكرية عام 2009 ستنقل مباشرة عبر البث الحي. وأكد وزير الحرب بيت هيكزيث أن تنفيذ حكم الإعدام سيتم رميا بالرصاص في القاعدة بتاريخ 3 ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي لم ينفذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق أي من أفراده منذ الحرب العالمية الثانية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
4: على 103.2
0: ديوان فام.

0: على 93.5 5-2-4-4-2 ألمع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام إسبورغرام.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. كنا نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تقريبا جينا على أغلب المباريات، مالوريزمون ما نجموش ناخذ كل المباريات، تقريبا 8 مباريات خاصة كيف نتعمقوا بالإحصائيات. كواليس الجلسة العامة للترجي الرياضي التونسي، نجح الفريق ولا لا في تحقيق التوازن المالي ومساهمات الجماهير، المداخيل، المصاريف وكل ما إلى ذلك، كذلك مساهمة حمدي المدب. على كل جلسة عامة خاصة بآخر 3 مواسم، اليوم 25-26 24-25 و23-24، دونك الجلسة العامة مبدئيا تأجل انطلاقها إلى الساعة 5 لعدم اكتمال النصاب على ما يبدو، دونك كانت من المفترض تبدأ الأربعة بتاع العشية، ولكن من المفترض يكون عندنا الأرقام من عند مبعوثنا إلى الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي عبد السلام المقرني، مراسلنا على عين المكان عبد السلام لحظات ويكون موجود معنا، به في انتظار انه يكون موجود معنا. الاولاد حكيتوا على ماتشوات الرابطة المحترفة الاولى، ثم الملعب التونسي ما حكيتوش عليه، فقط نكملوا مع الملعب التونسي لانه برشا يبعثونا يقولون اشبيكم ما حكيتوش على البقلاوة، والله مالوريزمون الوقت ماذا بينا نحكيوا على كل النوادي وخاصة الاولاد، كل مرة قولوا لهم يهديكم يهديكم يهديكم الوقت. بيونتوك يلا الملعب التونسي نجم المتلويه حلو ميكرو بربي ترى لا لا ميكرو ميكرو
2: بجست معنا قلنا راه الملعب التونسي باش يربح في المتلوي، نحكي على روحي انا بيان سور. الملعب التونسي ينطلق بندكس اعلى من النجم المتلوي بكثير، 163-148 النجم المتلوي
1: وقياسا بوضعية المتلوي والضربات.
2: عدد الاهداف النجم المتلوي 0.5 هدف معدل اللي هو شويه، 1.67 الملعب التونسي، لي ديويل تقريبا 51-54 تفوق المتلوي، ديويل ديفونسيف ديويل اوفونسيف 43 ستاتيوزيان 49 النجم المتلوي، البوسيسيون 50-41 النجم المتلوي، معنا المفروض ملعب تونسي يشد الكرة أكثر. ليكس جي 2.08 ملعب تونسي، 0.98 للنجم المتلوي، والأهداف نسبة الأهداف معناتها المتوقع أنه يقبلوها 0.68 ملعب تونسي، 1.26 للنجم المتلوي. الأرقام هذه تترجم معنا الأسبقية متاع الملعب التونسي دون فاسون جنرال، نزيدوا عليها الكونتكست الخايب اللي فيه نجم متلوي حكينا فيه الأسبوع الفارط، معناها دور بريز الأسبوع اللي فارط والأسبوع هذا حكينا فيه الموضوع مرتين متاع نجم متلوي هنا في ذات الديوان، الحقيقة الوضعية ما هيش باهية، الكونتكست جنرال ما هوش باهي في المتلوي، الحاجة هذه تخلي الأرقام ممسي الأرقام أنت عندك في مخك معناها كما نقولوا حاجات باش تبازي عليهم انطلاقا من الداتا، في كونتكست كيما هكا ممكن الداتا ما تقضيش برشا، دوك اسبيرون بيان للوضعيه نتاع المتلوي معناها يخرج منها في اقرب وقت، اللي هي قلنا كيما العاده معناها مره متلوي مره جابس ومره
1: نقاط من 4 مباريات 3 نقاط من 4 مباريات،
2: وكل مره تنقز الكريز
3: ماتش المتلوي
1: ربح ماتش واحد،
3: حمام سوسه ربح كان مش غلط نتذكر ربح
2: معناها المشكله الكريز هذه كل مره تظهر لنا في جمعيه، كل مره تكون كما نقولوا اقوى الكريز هذه في جمعيه من الجمعيات،
3: ما مشكله سنة اللي متلوي توا تلعب ادوميسيل وهي قوتها العوام السابقه الكل ادوميسيل، معناها كان ما توصلش باش تكونكريتيزي لافونتاج انتر بارونتيز اللي عندها الملعب اللي هي مستانسه بيه لانه ملعب غير صالح لكره قدم،
1: انه حتى مع الافريقي ما عملتش مباراة سيئه،
3: ما عملتش مباراه متوسطه
1: الجورني
3: الاولى، مي توا ستاتيونيزيان خير برشا، ملعب التونسي تخلق في كجي ممتاز جدا، هدفين راهو ليكيفالون تاع كيما مستير وكيما الكلوب، معناه فرق
2: فما فوليوم فما فوليوم
3: محترم، ما يشتقبل فيه هدف ما يشتعطي في الفرصه للادفيرسير باش يمركي برشا،
2: والحاجه المميزه
3: في الملعب التونسي الحقيقه في كورب اسوندونت وعنده لاعبين اليوم قادرين باش يعملوا الفرق في كل وقت، وعنده زاده مدرب محترم جدا
2: ديفلوبي
3: في لعب، معناها
2: الحاجه المميزه
3: عصري خلينا نقول
2: حاجه مميزه في الملعب التونسي في اخر 3-4 سنين دوك اللي كونه بالرغم من فما روتاسيون في الافكتيف من ليكيبات القلائل اللي نحكيو على الكويزيويت ومعناها
3: المانشيان الاسبري هو بيده
2: صحيح الفلسفه هي بيده الاستراتيجي جنرال هي بيده مالجريك فما ثلاثه اربع اسامي كل عام يخرجوا من الاستاد معناتها يمشي ويتباعوا يصير لهم دي ترانسفير وتاخذ استاد دي زيليمون اخرين تاخذ دي بروفيل سواء باش تعاود تظهر ولا دي بروفيل ما يعرفهم حتى حد قبل
3: الجمعيات اللي تكونكريتيزي الفرص أي. 31.7%
2: اما المانجمنت بصفه عامه نتاع الملعب التونسي في اخر ثلاثه اربع سنين الحقيقه عارف كيفاش يسير
1: الكالندري زاد ما خدمتش الملعب التونسي
3: لعبت
1: هي مال الكالندري كاسحه شويه معناتها تمشي تلعب في مستير لعبت هي
3: عام 2
1: في مستير تستقبل النادي الصفاقسي عندك مباراه مع حمام سوسه في حمام سوسه على اساس انك تستقبل النادي الافريقي داير الكالندري
3: مباريات كورسي شويه
1: وتوا تمشي للمتلوي في المتلوي معناتها فريمون خمسه جولات صعيبه شويه
3: صحيح صحيح ماهوش مهم جولات يخليوك تدخل في نسق المباريات بشويه بشويه لازمك تكون افام المباريات الاولى وكي تعرف يجي مدرب جديد
1: حتى بارابور دوتر كلوب كما سقيت الدير كالندري بليز مؤثر شويه سيس كالندري مش خايب
3: على لو ميريت سقيت الدير على لو ميريت اللي كي جاوا المباريات اونتر بارونتيز فرد نيفو هي وياها ربحتهم
1: وتعادلت برا
3: والملعب التونسي اي وتعادلت تونسي ملعب التونسي زاد توا ينجم يبوس استيمي معناها اورو اللي هو خرج من المباريات هذه باقل اضرار وينجم من بعد يرولونسي لانه يا دو لا كاليتي وفما ان فون جو معين وفما فرص وفيرتيكاليتي
1: خليني نذكركم بترتيب الرابطه المحترفه الاولى قبل انطلاق الجوله في انتظار عبد السلام موجود معنا بالهاتف في انتظار يزيد يبوب اكثر ويسمع فينا يبوب اكثر افكار لانه تو مازال كيف خذا

0: الناس الكل معناتها يحبوا كتوش دبال نتاعو يتو ويتحرك ان بو بارتو. عزيز ساهي ولد النادي الصفاقسي اريير جوش قاعد يعطي في في في بريستاسيون باهيه. دونك الملعب التونسي بصفه عامه بصفه عامه والحاجه هذه معناتها نحبذها انا في الفرق. كل ما تصير باساسيون بين ملاعبي وملاعبي ولا يخرج ملاعبي يدخل ملاعبي تحس تصير دون فاسون تري فلويد معناها وما تحسش بالملاعبي اللي غاب. اسبيرون بيان الملعب التونسي يوصل لاحسن مستويات في قدم
1: الجولات. الافريقي والترجي الرياضي التونسي 9 نقاط لكل فريق. النادي الافريقي منقوص من المباراه ثم 8 نقاط قاو النادي الصفاقسي اتحاد بنقردان الاتحاد المونستيري وتقدم سقيت الدير شبيبة العمران والنادي البنزرتي 7 نقاط لكل فريق. الملعب التونسي 4 نقاط منقوص من مباراة. كذلك مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي ب4 نقاط والترجي الرياضي الجرجيسي نجم المتلاوي 3 نقاط لكل فريق. الأولمبي البيجي نقطين أمل حمام سوسة نقطة والهامهامة 0 من النقاط. ومن المفترض أن المرسى نقول عندها نقطة والنجم الرياضي الساحلي 4 نقاط ومنقوص من المباراة والهمهمة والمستقبل مرسى نقطة ومنقوص من المباراة لأنه قرار رابطة وبإعادة المباراة في انتظار مكتب الاستئناف ولجنة الاستئناف ماذا ستقرر في هذا الملف. عبد السلام المقراني مباشرة من القاعة لتحتضن الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي. عبد السلام مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، تحية ليك تحية للضيوف الكرام في الاستوديو. نحن متواجدون يعني في احد النزول في ضاحية جمارس لمواكبة الجلسة العامة.
1: به عبد السلام في انتظار اني بعطاو نسمع فيك بالكدا. قلت لك انطلقت الجلسة العامة ولا ما زالت؟ عاودي
2: برافو كريم. الجلسة العامة تأجلت بساعة لعدم اكتمال النصاب، كانت يعني من المفروض الساعة 4 تأجلت بساعة والساعة 5 هو موعد انطلاق الجلسة العامة. نعطيك
1: قبل الاحصائيات من المفترض انه النصاب قداش يكون عندك حسب التقريب؟ قداش يكون النصاب وقداش الحضور؟ عبد السلام عندك قديش النصاب وقديش الحضور من المفترض يزم يكون موجود وقديش الحضور حاليا؟ قلت لك هل عندك النصاب قديش بالضبط عدد الأشخاص اللي يلزم يكونوا موجودين وكذلك عدد الحضور تقريبا قديش؟ بنعاودوا نتصلوا بعبد السلام، نعاودوا نتصلوا بعبد السلام في انتظار انه اللي يسمعنا بالكدا وناخذوا من عنده أكثر. مش ماشي مع عبد السلام اليوم هكا ولا دكتور؟ مش يا معه
3: ما داتا ليه برشا كثره عليه خلط عليه زيت
1: الريزو داتا
3: صحيح تنوامر ومليارات وكل دخل بعضه. عبد السلام
1: باه ان توكا دونك بعد شويه موجود معنا. عبد السلام باه نعاودوا نتصلوا به. عبد السلام 701 على 2 تسمع ولا ما فريمون داتا. عبد السلام باه واضح في انتظار انه يكون باه
0: يا رفيق اللي استفيدون
1: فيه هو عبد السلام بارامون مش قاعد يسمع فينا دونك قاعد يتكلم وشكون 702 على 2 وعامل دروا. انت ايش عامل يا وسيم؟
0: انا عامل كونتابيليتي ومانجمنت.
1: فرصه باش نعرفوا الدكتور ايش عامل برشا بوليمين في الفريق الاخر. طبعا ليش يقول لك دكتور؟ خاطر قاري 7 سنين بعد البارح.
3: يعني مانيش فاهم بوليميك على شنو.
0: خلينا في الدوتا.
3: احنا نحكيو في الكوره توا.
1: انت هكا والدكتور تعزز الشكوك.
3: لا وين عزز الشكوك؟ انا نحكيو في الكوره والدكتور دكتور والانجنيور انجنيور فهمتي ولا الدبلومي معناها
1: انفورماتيك
3: دو جيستيون معناها اون با بوزوان دو بروفي سا فهمتي وسا افونس اكوا معناها في الاخر.
0: خلينا في الجلسه
1: ما عندك شكون نجاوب
3: وما عندي شكون نجاوب. شوف شي يزيدني
1: يلا نمشيو. عبد السلام المقرني اللي عامل دروا وعامل كونتابيليتي برك الله على خويا. مرحبا عبد السلام.
2: شكرا لك كريم، ان شاء الله يكون الصوت واضح. حكايه
1: هكا واضح خويا 5 على 5. قلت تاجيل الجلسه العامه لعدم اكتمال النصاب، هل انه النصاب قداش العدد تقريبا اللي جاء وقداش النصاب بالضبط لازم يكون موجود؟ عندك المعلومة هذه ولا؟
2: النصاب 701 كريم لازم يكتمل الحضور الكامل، لكن النصاب يعني لبداية الجلسة العامة 350 زائد 1 لبداية الجلسة العامة العادية للترجي الرياضي التونسي مازال لم يكتمل هذا العدد حقيقة في القاعة.

0: الاقليم، لكن الجلسه العامه ستنطلق مع الخامسه بوضوح في هذه الجلسه العامه. نذكر لثلاثه
1: سنوات مهما كان العدد للحضور ال 15 تنطلق
0: مهما كان العدد.
1: واضح سيدي، ايش عندنا في الجلسه العامه؟ ابرز الوجوه تقريبا الحاضره ساعه قبل ما ندخل في الامور الماليه، ثم وجوه حاضره شفتها في الكواليس قبل انطلاق الجلسه، ولا ما زال بكري الحديث على الموضوع هذا في انتظار انطلاق؟
0: رئيس فرع كره اليد السيد هيكل مغنم، السيد فاروق فتو، يعني والوجوه الاعلاميه اكيد، الزملاء اكيد حاضرين، وبدايه الوفد يعني الاداري الترجي الرياضي التونسي من الهيئة المديرة شيئا فشيئا هنا كريم في القاعة لحضور هذه الجلسة العامة.
1: باه سيدي اعطينا الجوانب المالية.
0: بالنسبة للأهم هو الجانب المالي حقيقة، نعطيك الأرقام بالنسبة لموسم 23-24 كريم. بالنسبة للمداخيل الترجي الرياضي التونسي تذكر المباريات المحلية المدخول 379 مليون، المسابقات الافريقيه بالنسبه للمداخيل، المسابقات الافريقيه والعربيه العالميه 13 مليار و824 مليون، بالنسبه للاشتراكات كره القدم 4 مليون دينار و640 مليون، يعني مجموع المداخيل الملاعب في حدود 18 مليار و800 مليون كريم. بالنسبة لمداخيل التفويت في عقود اللاعبين ذكر موسم 23-24 بالنسبة للشركة الترجي الرياضي التونسي شركة الاتصالات في حدود 2 مليون دينار، بالنسبة للمغازة 751 مليون، والنزل في حدود 33 مليون، مجموع المداخيل الكتب الاقتصادي الترجي والدين في حدود 2 مليارات و868 مليون. بالنسبة للمداخيل الأخرى، مداخيل الأكاديمية، السباحة، الحديقة، الانخراطات، مجموع المداخيل في حدود مليار ومئة مليون. بالنسبة للاستشهار وجميع الشركات المجموعة بالنسبة للأشهار ومداخيل التلفزة 18 مليار و681 مليون. بالنسبة لدعم رئيس الترجي الرياضي التونسي في موسم 23-24 في حدود المليار، ودعم الشركات والأحباء في حدود 380 مليون، ومنحة وزارة الرياضة والجامعة في حدود 260 مليون، يعني مجموع المساهمات في حدود المليار و600 مليون، مجموع المداخيل 45 مليار و527 مليون في حدود. من جانب آخر مجموع المصاريف 51 مليار و238 مليون كريم، يعني فارق سلبي في حدود 5 مليارات و710 مليون. هذا نذكر موسم،
1: عاود لي الرقم الاخير.
0: مجموع المداخيل 45 مليار و527 مليون، المصاريف 51 مليار و238 مليون، الفارق السلبي مو 5 مليارات و710 مليون كريم.
1: هذا موسم 2023 2024، اعطينا 24 هذا 23 24 ها
0: 24 زي 23 24 اللي اعطيت كريم.
1: مش مازال عندنا عن 24 25 و 25 26
0: 24 25 بالنسبه للمداخيل.
1: اعطيني الاجمال، اعطيني كما قلت لي تو الجمله الاخيره، مجمل المداخيل والمصاريف لموسم 2024 2025.
0: مجموع المداخيل 91 مليار و862 مليون، هذه المداخيل. بالنسبة لمجموع المصاريف 68 مليار و76 مليون، يعني الفارق الإيجابي 23 مليار و785 مليون كريم.
1: هذا موسم 24-25 نشوفوا فيه إيجابي ب 23 مليار، واللي هو جاي سويت على الكوب دي موند دي كلوب لانه فيها عديد المداخيل. موسم 25-26
0: 25-26 الحقيقه مازلنا ما تحصلناش على التقارير كريم في هذه الجلسه العامه، وقت نتحصلوا اكيد ندخل ونعطيك الارقام.
1: الاحباء خذا ولا تقارير ولا مازال؟
0: الاحباء خذا، وموسم 25 موسم 23-24 و24-25 وما زال موسم 25-26.
1: التوم خذاوا هالأحباء موسم 25-26. يعني الأنباء اللي تقول إنه الترجي بتاع 73 مليار و54 مليار وديفيسيت بتاع 19 مليار موسم 25-26 لحد الآن غير مؤكدة بالنسبة لي.
0: غير مؤكدة حقيقة وقت اللي نتحصلوا على المعلومة واضح. والتقرير الرسمية
1: لأنها موجودة في بعض وسائل الإعلام ولكن بتحفظ أن أعطيتك المعلومة دونك إذا غير مؤكدة به شنو نجمو نضيف والخط مش يبقى ليك في انتظار تحصلنا على 25-26
0: بالضبط كريم بالضبط
1: معنا ما نضيفه به واضح نرجعو لك تطلب الخط وقت اللي يبدأ عندك تقرير أو تقارير متاع سنة أو موسم الرياضي 2025-2026 نبدأ بيك توا وسيم نشوفوا الفرق بين موسم 23-24 وبين 24-25 هو خاصة المشاركات الإقليمية وكيف يبدأ عندك نجاحات في المسابقة الإقليمية ترجي يعمل فائض مالي ب 23.785 مليار موسم 24-25
2: اي هو الحقيقة الموضوع هذا لازمنا نعمله فين داتا برنامج تاع فاينانس بالداتا لانه هذا احنا مربوطين في كونتكست معناها
3: كالشو فينانس
2: كالشو فينانس اي بالضبط بالايطالي لانه احنا مربوطين بكونتكست نتاع اقليم وكونتكست نتاع قاره وكونتكست عالمي انا نحكي هنا الترجي التونسي بون اقليم تاع ما فماش مسابقات اقليميه ممكن ترجع كاس العرب ولا حاجه وما فما عندنا مسابقه قاريه يشارك فيها الترجي التونسي اللي هي تجيب دي ريفونيو فما تو ايشيل معناتها انترناسيونال اللي هو كاس العالم للانديه اللي معناتها لو كونستا واضح وصريح راهو ما عندك اذا كانك تحب تواصل في المستقبل نتاع الكره
3: 24 لاعب سوبر ليج
2: اي اي دونك اي معناتها بملخص الموضوع دونك اذا كان تحب تعمل بلو فالو اذا كان تحب تخلي عندك سوارد الكلمه المفضله نتاعك تخلي عندك لو ماكسيموم بوسيبل دو ريسورس لازم تكون حاضر وبقوه في المسابقات اللي برا من من من تونس الحقيقه هذه الحكايه لازم يخمم فيها مش كان ترجي رياضي تونسي لازم يخمم فيها ترجي رياضي تونسي والجامعه بالاساس لانه الجامعه لازم تعاون الانديه كيفاش يعملوا ريستركتوراسيون كيفاش يعاودوا يقفوا على ساقيهم باش يعاودوا ياخذوا بلاصتهم في القاره وبالتالي ياخذوا بلاصتهم في العالم باش نجمو نواكبوا العالم لانه احنا في الاخر بكل ما نجموش نعملوا فوتبول منفصل على العالم فوتبول نتاع تونس كاو احنا لازم
3: فوتبول اكل العباره الشهيره خلينا مركزين في كورتنا خاطر احنا سواديزون عندنا كوره اخرى
2: من اكبر الاغلاط
3: والعالم عنده كوره اخرى خلينا من فرنسا والمانيا دكتور خركزوا في كورتنا ايش فيه شو كورتنا مع رياضه اخرى
2: هو لا
3: وهذا ينبع على السيد هو بجوده اللي يقول لك الارقام ما تعنينيش
1: وبارادوكسال 25 و26 هذا ديجا حضر ومشكور بخلينا من عند صديق ايمن زروق
3: تحية ليه
1: كيف يبدأ زميل صحف في معترف بين وجوله تحية دونك نجمو ناخذو من عنده معناتها ما عندناش حتى اشكال دونك يقول مداخيل 53 مليار موسم 25-26 المصاريف 72 مليار والعجز المالي 19 مليار ما دكتور لهنا كيف نشوف موسم 23-24 عجز 5 مليارات فاصل 7 بريسك 6 مليارات ثم نلقى موسم 23 مليار الموسم اللي بعده فائض ثم نلقى عجز ب 19 مليار كيف نعمل بلون تقريبا نلقاه قد بريس
3: اما اكثر من هذا
1: معناتها تلقى في 3 سنين ثم زوز مواسم موسم خاسرين فيه 6 مليارات بريسك 5.7 موسم 19 مليار وموسم ربحين فيه ترجي باش
3: ندخل
1: 23
3: اكثر ندخل
1: مليار.
3: اكثر في
2: انا فما جوست حاجه
3: على 3 سنين كريمك يستقيم وترجي اترافير بارتيسيباسيون نتاعو في كاس العالم للانديه و ديفيرونت مسابقات اقليميه كيما كنا نحكيو على سوبر ليغ اللي فيها برشا فلوس زاده والشامبيونز ليغ وصل باش يعادل الموازنات الماديه نتاعو ولا فهمتني المصاريف نتاعو جراس للاكزرسيس 24-25 اللي دخل فيه 91 مليار برافو خدمه كبيره تخدمت اليشيل فني واللي هي من بعد
2: جابت
3: الفلوس على المستوى المادي لكن يسأل أن يتسأل هل أنه كل عام بشي يولي فما كاس عالم إفيدامون لا
1: كل أربع سنين
3: وفما أنديس آخر اللي هو أنتر بارونتيز لازم ناخذه بعين الاعتبار واللي نتصور لفينانسيين تاع الترجي عندهم عليه ريد فلاج يقول الآخر تفاقم المصاريف
1: 51 ثم 68 ثم 72
3: واضح دونك المصاريف عادي اللي تمشي من 51 ل 68 اترافير البارتيسيباسيون تاع كاس العالم وفما فهمتني وصلت في الشامبيونز ليغ وكذا لكنه مش عادي اللي تزيد 20 مليار ما بين عام وعام ومعام هذاك ما في شيء لا كوب دي موند لا وصلت فيه في شامبيونز ليغ بعيد. لك حب نقوله اللي كونه اليوم لو

0: نحيو 30 مليون دينار الناس كل تعرفها نتاع كاس عالم الانديه.
1: تلقى 61 مليون دينار.
0: تلقى ترجي صور 45 مليون دينار في 23 24، واكسبتي 30 مليون دينار تلقى صور 61 مليون دينار. هو شيفر ممتاز جدا. ما غير كوب ديومون
1: زاد فينال الشامبيونز ليغ، زاد سوبر ليغ، وعمل فينال الشامبيونز.
0: صحيت دونك
2: 25% زاد
0: فوالا زاد 25%، لكن في 25 26 رجع براتيكمون كيما 23 24 زاد جوست 15%.
2: اي هذا في
0: الجزائر. معناها الترجي بالعربي باش العباد تفهمنا قاعده تصرف في برشا فلوس، لازم الموازنات الماليه
1: تدخل في برشا فلوس.
0: تدخل في برشا فلوس لكن سي با اونكور اسي. لاني لاني لاني تيب لاني تيب اللي نبنيو عليها هي لاني اللي ما فيهاش كوب ديمون، خاطر كوب ديمون تجي كل اربع سنين. معناها كوب ديمون تجي اربع سنين، ما عادش نجم تغطي اربع سنين. كان انت باش تكمل بالعجز هذا راهو يولي
2: انا فهم حاجه ما فهمتهاش.
0: 20 مليار سمحني، 20 مليار عجز راهو برش في عام برش. معناها انت لو تكمل على معناها الشكل هذه 27 27،
1: في الشيك في الشامبيونز ليغ والشيك في الشامبيونز هذا.
2: والله هو الشيك هذا كي تبدا انت في اخر في مربع الشيك راهو كي ترجمه فلوس راهو ماهوش حاجه كبيره.
0: اللي يخرج من دمي فينال مش كيما اللي يمشي الفينال، مش كيما اللي يهز
2: ممكن ماشي
0: انت عندك لي مونطون فما ظهر لي 6.5 و4 و2 اللي يوصل دمي فينال يخرج دمي فينال ياخذ 2 مليون دولار.
2: وسنا زادوا راهو سنا يظهر لي زادوا. اما جوست انا حاجه من 10 العام اللي عملوا فيه 23 اللي عملوا فيه بلو فالو ب 23
0: هذاك تاع كوب ديموند ديك
2: 24 25 العام اللي بعده معناتها موان 19 هكا ولا
0: موان 19
2: معناها معناها صارت 23 هذوك متصرفوا وزادوا استحقوا فوقهم 19.
0: كل عام واحد
2: كل عام واحد
1: يوم تاع عام واحد.
0: لا هاوش معناها اش دقيقه 23 اللي صوروهم هذوما في 24 25 زادوا عليهم 49 باش صرفوا 72.
1: اي اما دكتور لهنا 19 مليار ديفيسيت، 19 مليار ديفيسيت موسم 25 26 داخلين فيه البيوع تاع عديد اللاعبين الصيف هذا ولا يدخل العام الجاي؟
0: لا لا ابارتي من 1 جويلي هذاك 26 27 يتحط في الاكزرسيس الجاي.
2: هو تو في نتخيل معنا في الجلسه العامه باش تقع بعض التفسيرات. اكيد المخرطين باش يطرحوا اسئله والاسئله هذه باش يتم معناها باش يتم تفسيرها.
0: جوست انا فما شي ما تنساش العباد باش ما تنساش باش تفهمنا بالكدا 25 26 العباد بتتر تقول علاش المصاريف هذه الكل. تبعني بالبيه ما بين 23 24 وما بين 24 25 و 25 26 في ال 24 25 وفي ال 25 26 اوسي بيان البليلي كتو جاي كمرياح كانوا يتقاضوا مع بعضهم من ماس سالاريال براتيكمون ما بين 8.5 و 9 مليون دينار.
1: اما اليوم زادت تصرف 101
0: في العام.
1: سؤال يقول لك الترجي صرف 191 مليار في اخر ثلاثة مواسم.
0: ودخل فلوس
1: دخل كيف دخل 91 و45
0: يجيو 136
1: وكيف كيف
0: 137 بالفايز
1: 137 تقريبا كيف دخل قدم
0: كيف موازنات قد في الثلاث سنين الاخرانيين.
2: انا فما شيفر الحقيقه
0: مي مره اخرى ديما نقولوها الموازنات قد بالمشاركه في كاس العالم. راه المشاركه في كاس العالم و30 مليون وسبونسورينغ تاع مشاركه كاس العالم مش باش يجيو كل عام. معناها اكزامبل كي نحطوا 26 27 و 27 28 اللي هما عامين ما غير كاس العالم، خد كاس العالم 28 29 هذوك ينجم يلقى فيهم دي ديفيكولتي كان يكمل في المصاريف هذه. كان بلغتنا احنا في روايه اخرى يكبس سنتوره شويه ينجم يجي قد
1: لي مونطون هذوما. الناس تسمع فينا انا نحكي على مليارات معناتها فهمت كسوا حبات ترجي او غيرها حبات ترجي. لي مونطون اللي نسمعوا هذوما نسمعوا فيهم هذوما اللي كنت هذا وسيم يعكسوا حجم لونجو اللي موجود في تونس ولا حتى النوادي التونسيه اللي تشارك في المسابقات القاريه
2: في تونس معكس
1: والاقليميه.
2: في تونس معكس لكن الليشيل انترناسيونال معناه
0: كونتيننتال
2: اي وانترناسيونال الزوز يعكس. اما انا فما شيفر الحقيقه كريم انا بالنسبه لي الارمو يظهر لنا اللي احنا ما احناش في احسن حالاتنا من حيث معنا كيفاش نقول البيئه نتاع كره قدم في تونس في العالم. ونحكيو كي نقولوا عالم نحكيو بالاساس اوروبا البي 3 ديما كسوا في الكلوب نتاع الكلوب دو فورماسيون ولا الكلوب نتاع التريدينغ اللي بيعوا يشريوا دوك والا الكلوب اليت اللي هما مش بيعوا يشريوا اما الاكثريه يجيبوا في جوالات نقولوا احنا حاضرين الريال والسيتي وبرشلونه ايتو نقولوا البي 3 ديما تتراوح معناها فما معدل نتاع 15% نحكيو بي 3 اجور دو ماتش مش بيتريكا وخطر جور دو ماتش في لي زاتراكسيون فما كيما نقولوا مداخيل من نهار الماتش
0: في حد ذاته
2: برشا حاجات دونك المداخيل

0: نتاع البيتري وجور دو ماتش تقريبا في 15%. انا معناتها العام الاول هذا اللي زاد فينونسي
1: معناتها عام
0: ثلاث لحظه برك الترجي الرياضي التونسي 379 مليون
1: هكا مداخيل الترجي من التذاكر
0: اي عام عام
1: 23 24 379 الف دينار من التذاكر في مباريات البطوله 13 مليون دينار 13 مليار مداخيل التذاكر وليزابونمون في ماتشوات تشامبيونز ليغ و4 مليون دينار هي مداخيل الاشتراكات مع بعضهم تقريبا 17.3 مليون دينار واللي تمثل نسبة 30% تقريبا من مداخيل الترجي من البيتري عامتها في 23-24
0: دونك هذه 30% معناها بارابور للعالم
1: محترم جدا
0: اكثر احنا برشا من اللي معناتها الترجي الرياضي التونسي اكثر برشا من اللي موجود في اوروبا
1: نظرا بالرغم نظرا لجماهيريه الترجي
0: لحظه بركه بالرغم اللي ما عندناش لي زاتراكسيون تاع نهار الماتش معناتها هذوما بيتريكا وراو 15% تاع اوروبا نحكي لك عليهم راهم فيهم بيتري وفيهم نهار الماتش فما ديزاكتيفيتي انكس اللي هما حول الملعب اللي دخلوا هذوكم فلوس دونك انت الترجي الرياضي التونسي لهنا مدخلك 30% من
2: 13 سامحني بربي 13 مليون دينار شامبيونز ليغ درجه لعبها 6 ماتشات دوميسيل خذا 5 مليار دولار
1: هذوما اللي ملهم علينا تو
2: اي اللي بينا يثبتوا خاطر الشيفر سامحني الشيفر ظهر لي اكزاجيري شوي
1: بهاتو يثبت من عنده
2: قول لي 379 مليون شامبيونار او شويه درجه تعمل في ماتش
1: 4 مليارات اشتراكات
2: لا 4 مليارات اشتراكات
1: ما يفضلوش برشا تيكيات يا دكتور طبعاً. كيف الناس الكل 90% ياخذوا الاشتراكات يفضلوا 2000 و 3000 تيكي
2: يا ودي قالك 13 مليار في الشامبيونز ليغ هذيك
1: لا نحكي لك على التذاكر والاشتراكات
2: لا التذاكر معاك ينجم يعملهم
1: ممكن بمداخيل الشامبيونز ليغ معاهم تو يثبتنا
2: مداخيل الشامبيونز ليغ معناها بريمي معناها فلوس الشامبيونز ليغ عطاتهم الترجي اما مش بيتري
0: مش بيتري
2: ما يتبوبوش بيتري بربي دقيقه برك بربي جوست كلمه صغيره 379 مليون على 13 ماتش خاطر تاخذنا ب 14 ظهر لي احنا عملت 13 ماتش معناها الترجي دخل في 30 مليون برك في الماتش
0: لا ما نتخيلش
2: انا شويه يعني. ظهر لي فما ليه فما غلطك
0: هو في الاخر بالكل باش نحب نقول
2: 4 مليارات صحاح هذوكم
1: شوف الترجي بريسكي كامل في ليزابونمون نتاعو حتى يفضلوا حكايه فارغه تيكيت حكايه فارغه على الاخر خاطر يبيع تقريبا الكاباسيتي المسموح بها بالدخول تكمل براتيكمون قبل ما تبدا السيزون دونك في ماتشات الكاف بعض الماتشات ذاك اللي يعوض يعطيك 22000 سبيكتاتور يقول لك تنجم توصل
2: 35
1: توصل 30-35 دونك غادي وين ينجم يلعب شويه ترجي في موضوع
2: الذكاء يا ودي باقي ما يخلطش 35000 فوا 30 دينار مليار 6 7 ماتشات في العام 6 ماهمش 13
0: ايه هو تو شوفوا الشيفر هذا لكن ايش نحب نقول في الاخر بالكل نحب نقول اللي احنا اون دو سالينيي اللي يحصل في العالم راهو فما معناها كيما نقولوا احنا تدخل السيت نتاع اليوفا ولا اللي يحب يمشي اكثر يمشي الكابيني ديلويت تلقاهم بحاجات بيبليي يشوف هذوما اللي بيك فور يشوف لي زيتا فينونسي يشوف ابوبري الانديه هذوما كيفاش تدخل في الفلوس 15% معروفين مثلا البي 3 دي صحيح نحب نركز ثاني النقطة دلوقتي في معناها راهو ما غير دلوقتي في بي مرتفع راه الأندية ديما باش تقعد فيه خصاصة مالية باش تقعد ديما ناقصة باش نقعد ديما ناقصة ريسورس اللي نحب نأكد عليه كونه دلوقتي في باش يتحسن ديوان سبور بيان سور حاجة باهية برشا إن شاء الله في المستقبل تولي الدر معناها مداخيل على الأندية الكاليتي نتاع التصوير حاجة مهمة ياسر معناها إن شاء الله السلطة معناها كو سوا التلفزة الوطنية ولا التلفزة البريفي ولا البلاتفورم كيما ديوان ينتبهوا الحاجة هذه بالباهي وخاصة وأخص بالذكر كل ما هو نقولوا احنا المراول والحاجة هذوكم الكل لازم يكونوا أحسن كاليتي ممكنة باش الناس تشريهم ويدور هكاك البزنس على خاطر احنا رانا في الأخر بالكل معناتها بلاد راهو عندنا جمهور اللي يحب النوادي واللي يحب يدعم ليتو هالو سي اس اس وليسبيرونس ايتو راهو نجمو نعملو اون بون فورمول اذا كان كل حاجه نعطيوها كاره ما فيها باس الجور دو ماتش نعطيوها كاره في تونس نوليو نهتمو به مش لازم نعملو مداخيل نتاع بيتريكا ولازمنا نعملو ديزاتراكسيون لازمنا حتى كان تقول لي انت وسيم ما عندناش لي ريسورس وما نجموش وهذاك في اوروبا لازم المحاولات تو يعمل مره ترجي محاوله بعد نادي الصفاقسي محاوله بعد نادي هذاك الاخر محاوله كل مره تصير تو تنجح حاجه لانه احنا في المجمل نخافوا كي شويه من المحاوله ولا نخافوا من نتائج المحاوله اللي يقولوا لنا حاجه ولازمنا زاد نخدم بحكايه المداخيل نتاع الملاعبيه اللي هي لازمها في تونس حسب تقديري الخاص لازم لافونت نتاع الملاعبيه على الاقل
1: الدور 30-40% مش بيتوريا دونك المداخيل 379 مليون هما تذاكر ومعهم 4 مليارات 350 اشتراكات والموسم اللي قبله كيف تقريبا 4.6 مليون دينار اشتراكات
2: 13 ما فهمش 13 مليون دينار
1: 13 مليار هذيكم مشاركات
2: داري منح فيهم منح
1: عربية وافريقية مشاركات الترجي قداش
0: بيتري قداش بيتري
1: بيتري 300
0: وزيدهم ليزابونمون قداش
1: مع ليزابونمون 5 مليارات
0: 5 مليارات من جملة 45 هكا مداخيل معناها تقريبا على
2: ارض 10%
0: تقريبا 11% دونك لازم تطلع لل 15 ولازمنا نزيدوا حاجات كيما نقولوا احنا نهار الماتش يدخلوا فلوس للانديه
1: هذا سي هي 60000 كاباسيتي ماكسيمال نتاعو وتخلط 15% فاسيلمون
0: اكثر اذا كان اكثر ريزون دو بلوس
2: جابيري ركز ركز هذيك كيما قال لك مقلي استاد رادس يهز 50000 مش 60000 50000 اون موين تاع سكه تاع 30 دينار
1: تعطي في 27500 انت
2: تفهم نحكي لك يهز 50 باش يوريك العائق اللي الانديه نتاعنا تقاسي فيه ما نحكيوش على السي سي سي 7800 10000 هذاك كارثه كبيره على المستوى الفينانسي يهز استاد رادس للترجي وللافريقي زاد سي دو باري او ميم 50000 50000 في موين تاع 30 دينار مليار ونص في الماتش مليار ونص في الماتش يقول مش يجيو الكل في الشامبيونز ليغ كار دومي فينال معناها انت كي تمشي الفينال تعمل ماتش بتاع باراج اللي قبله معناها تمهيدي تعمل ثلاثه بول وتعمل كار دومي فينال هذوما سبعه سبعه دوميسيل نحكي لك تاع لي روتور هذوما ديجا 10 مليارات
0: تصور ارباع الكنيوتا
2: 10 مليارات فلوس وكيما قال صديقنا زروق لا نحكيو على الشامبيونز كيما قال زروق تحيه ليه لازمك تصرف برشا باش تحقق الانجازات
0: بيان سور
2: ديبونسي بوكو بور اوبتونير بوكو ما تنجمش بطرف فلوس وتتقشف تحب تمشي تلعب كوب دي مون
1: هذا بالنسبه للجلسه العامه الخاصه بالترجي الرياضي التونسي اكيد غدوه مع محمد امين مش كون عنده اكثر ارقام حاولنا نعطيكم انا فونغو بالنسبه لهذه الجلسه العامه نذكر موسم نعطيكم الارقام النهائيه موسم 23-24 المداخيل 45 مليار فاصل 5 مصاريف 51.23 مليار الترجي موازنات مالية إلا 5.7 مليون دينار بالنسبة للترجي موسم 2024-2025 مداخيل 91.8 مليار مصاريف 68.07 مليار دونك يكمل الموسم بفائض مالي 23.78 مليار بالنسبة للترجي موسم الأخير 2025-2026 ترجي 53 مليار مداخيل 72 مليار مصاريف والعجز المالي تقريبا 19 مليار في آخر ثلاثة مواسم الترجي الذي تونسي تقريبا صرف 191 مليار ومداخيل في نفس العدد تقريبا في 190-191 مليون دينار دونك مليار هذا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي توتسويت نمشيو لداتا أورو بعد هذا الفاصل القصير
3: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان فام احنا صوتكم في سفاقس
4: على 91.2

0: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.
3: رجعنا معكم في داتا فوت.
4: دونك بدينا في الديبا بتاع البالوندور، شكون يستحق وشكون يستحقش قبل الفاصل. يلا نمشيو لداتا اورو.
0: داتا اورو
4: وسيم عطيني مش مرتبين 5 ملاعبيه يستحقوا يتواجدوا ويتنافسوا على البالوندور.
5: لامين يامال، هاري كين، مايكل اوليزي، ميسي. شكون خلينا نتفكر، هذو من 4 كاي واحد في مخي، خلينا نتفكر كاو بين هذو من 4 اللي في مخي.
4: 4 كيف كيف،
6: يامال وكين ومبابي وكفارا.
4: وكفارا خويا يعجبني كي خالف تعرف الفازة بتاع
6: مش خالف تعرف لانه
4: راني مختلف، عرفت
6: لانه لا لانه
4: كفارا شعبان في الكوب ديمون
6: ما عندوش كوب
4: ديمون، ما عندوش كوب ديمون
6: حتى جورجو يا هزو ما عندوش منتخب.
4: ايه مثلا ماهيش في عام مونديال، ماهيش في سنة مونديال، هزا في 94 في 95 ماهيش سنة مونديال. بعد بعض
6: ترى لي فما عام تاع مونديال ما هزش فيه اللي هز الكوب 2000 و... ركز معي تاع المانيا 14
4: اي
6: ما مارك الجوتس
4: ماريو جوتس
5: ماريو جوتس مارك
6: وينو داير جوتس وشيرلي انطلق
4: ميسي
5: هو شيرلي
6: اي باش
4: ميسي فيناليست فيناليست كوب دي موند.
6: انا بورتو دير مش ديما اللي هز هو اللي
4: متي ناحيه ميسي عجبتني في الموضوع.
6: ايه ميسي انتهى وفي ايه كمل كاو تاع الموضوع يزي مهز وهز متاع الناس داير.
5: انا بالنسبه لي اللي يتحط في الشورت ليست تكريما
6: ميسي هز تاع نيستا وهز تاع تشافي تاع 2010 وهز تاع روبن
5: شنايدر معاهم
6: وهز تاع روبن وريبيري 2013 هو
4: ولا اما دكتور اليوم ملاعبي في عمر 39 عام شفنا راه براتيك مو هز وحده الارجنتين الفينال.
6: ايه تي قلت هز هو وهز معاه الفيفا وهز معاه العالم كله وصلوا للارجنتين بالكارو.
4: نظريه الامرو كذا مش نتاعك لا
6: مش نتاعي، هو لاعب ممتاز لكن
4: تفاجئني انت يا فهمت
6: لي اون بي با
4: هكا قاعدين مع شكون في قهوه كذا يقول لي والله الفيفا دزت مسرح
6: والله
4: هي صحيحه ما
6: احنا نحكيو اوترمون. ميسي اون بي با لو جوجي على المباريات ساشون كو كريم كولو فيو با الباركور نتاعو سهل برشا شنو تو بارابور على المغرب تلقى هولندا في الان 16
4: وبرازيل من الاول
6: شنو كريم تو كل شيء كان ممهد لي ما تقوليش ما دازوش معاه
5: يستاهل كل خير
6: لا كل شيء ممهد لي
4: الراجل
6: تيزي خلو قرعه موجهه من الاول قرعه هذيك ربي الراجل من الاول يطيح مع كابفير ومن بعد يطيح مع مصر ومن بعد
4: كابفير كانت تتاهل انت ثم وقت كان يتوقع انه كابفير تتاهل مثلا
6: هذيك ربي حتى كان ما ترشحش كابفير شكون معاه في البولي لوروغواي لوروغواي اللي هو ما هوش مغرب هاكي ترشحت لولا وجبت هولندا شنو يا لطيف
5: هو كريم الكلام
6: برازيل جبت النرويج شنو كريم توا يا اخي بالسيف حمرا حمرا كحله كحله الراجل مهدول الطريق
4: عادي يد البريئه جبت تونس مع
6: الزمالك
4: وجمع
6: بالضبط بالضبط كيما استعرف بلاتيني قالك العامره ريقلنا الامور في التيراج الصرف باش نجيو البرازيل
5: كيما وكيما استعرف وكيما استعرف باسكال فيري الاسبوع هذا الحقيقه الانترفيو معنا
4: غريب ياسر لا يتماشى مع كونسيبت البرنامج
5: باسكال فيري خلي قلنا
6: موجوده في الكوره
5: هذه خلي نحكيوها ميسيرس ما تاخذش حتى 30 ثانيه باسكال فيري اللي هذا كان المدير نتاع البالون دور لفتره زمنيه معينه وحكى على اجون ما حبش يقول شكون الاجون هذا جاه ما نقابله وعطاه كيما نقولوا بروبوزيسيون باش يعطي جوار نتاعو بالون دور يتحكم المحكم معنا كما نقولوا يدز مع الملاعب نتاعو باش ياخذ بالون دور باسكال فيري قال كنت كاتيجوريك وقلت له لا وليميت معنا كما نقولوا احنا معناها ما قلت له كلام مش به داكوردو خليه اسمعني لحظه كريم خليه قلت له جو ما تفهمش يروح ولا حاجه خليه كيما هكا قال لك مشيت وعاود رجعت للوتيل نلقى في الريسبسيون انفلوب يستنى فيه فهمت معناها لهنا بالشوف معناها راهو معناتك هذه الحكايه معناتها اللسان هو اللي هو كان معناتها مدير نتاع المسابقه هذه معناتها التدخلات راهو العالم ما يخلوش منها
4: تلقينا الدكتور مثلا
5: اللي نضاف هما اللي
4: حاولوا الدكتور بارابور كنت مثلا نحاول ليزي داز مبابي
6: اي مبابي على خاطره لاعب كان لو بلو بيرفورمون في جمعيته مالوريزمون لا بيرفورمانس اوسي بيان تاع ليكيب ناسيونال تاع فرنسا كوم تاع جمعيته ما تبعوش الراجل ماركي 50 بونت ولا 55 بونت ماني كوميم اوليزي بروز خلينا نقولوا في الاربعه خمسه شهور الاخرانيين راهي باش لعبات تفهم راهي هذه ماهيش تاع تو من 1 جويليا 25 حتى هيكشي وفات الكوب دو مون حتى ال 15 جويليا 26 راهو اللي
4: ماهيش فيفا ذا بيست
6: لا ماهيش فيفا ذا بيست احكي على السيزون على السيزون سبورتيف وفات مع دور نهائي كاس العالم
4: هذاك علاش رافينيا مش موجود في التوب
6: تراك علاش ما حطيناش رودري بار اكزومبل اللي هو عدى كوب دي مونت اكسترا اوردينير
4: اللي نجم يفوز بذا بيست
6: ينجم هو فاز دير بحسن لاعب في كاس العالم لانه يعني عدى احسن
4: ينجم يفوز بذا بيست لانه زاد حتى دوبي سيزون يعملها سنة لانه حتى من تو حتى الفان سيزون الفان ديسمبر محسوب
6: بربي كريم جيت نرجع لك على موضوع راه ما تنجمش تجيني اليوم تقول لي الفافوريتيزم والدزين مش موجود على الشال انترناسيونال راه موجود
4: اعطيني التوب 2
6: تحكي لي حتى موضوع
4: التوب 2 نتاعك التوب 2 اخترتهم
6: هاري كين ولا مين يامال
4: رغم اللي يامال ما عملش كوب دي موند باهي
6: ايه مصرح. ما عملش كوب دي موند باهي لكن إليتي انفلوان في الجو متاع اسبانيا وهز دوبلي في شو اسمه في اسبانيا ليغا هز ليغا
5: والاهم من هذا كله ممتع الاهم من هذا كله الحقيقه احنا
6: والله من ناحيه الامتاع تو اللي زاخر منه
5: اي الاوليزي اي صحيح لكن في الاخر يامال اوليزي هاري كين احنا معناتها الناس اللي مغرومين بالكوره نحبوا نشوفوا
6: معناتها الفوت بلا تسعه برجوليه تسعه تسعه ما في العشره 15 20 سنه الاخرين ما تخلقش ما تقوليش ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي صندوق الاخر يخرج وبيكي
5: وبنزيما زيد مع بنزيما
6: سامحني
5: pardon on est d'accord
4: je dis pardon ma bouche mais après ma mère pardon ma bouche
6: mais qui veut arquer خويا هذاك الصغير
4: والله غريبه خلو باردون والبوش البنيس خويا مش عزبي
5: خويا صاحبي
6: صدق نغلط نقول سامحني راني
5: غلط دونك اي وفي الاخر بالكل معناها الناس اللي قاعده وين النقاشات وين قاعده تتحط كريم النقاشات قاعده تتحق في شكون يستحق وشكون الامتع معناها هذه هي فما برشا
6: يمشيو الامتع مش هو ديما الانجع
5: فوالا دونك ديما غادي
4: اما يامال بعد الكوب دي موند ناجع جدا لانه راه كوب دي موند مصاب
5: مازال صغير يامال جدا يامال راه قدمنا على الاقل 15 سنه على الاقل باش نكملوا معناتها نتفرجوا فيه ونتمتعوا باللعب نتاعو ممكن اوليزي ممكن 10 سنين لكن هاري كان الحقيقه كاليتي كبيره ياسر وانا بيرسونال محطته ميسي في الليسته تكريما اللي هو على السنين على 20 سنه من المتعه
4: التوب
5: دو انا موافق مع الدوك يامال وهاري كان لكن
4: كنتم التسريبات اللي قاعده تخرج من فرانس فوتبول على الموضوع هذا واليوم كان بليز جورناليست في كانال بليز كان هبط قال الديو هذا مش يكونوا الفيناليست
6: ولو اني هي تسريبات صعيب برشا باش تبدا صحيحه ما عرفناه من اول خمسة ست سنين اللي فاتوا ديما فما ان بوتي سوربريز معناها صعيب برشا لانه تكتم كبير برشا كونش عامه اللي مدريد ما حبش تمشي اصلا فهمنا اللعبه من الاول معناها مدريد ما
4: صديقنا
6: استدعوه ما حبوش يمشيو
4: صديقنا بدر الدين اتناني بعث لنا امبارح يقول كريم التسريبات اللي موجوده في ليكيب تقول انه في ليكيب تي في تقول انه ديو هذاك هو
6: بدر الدين كريديبل معناها جو لو كرو سور بارول الحقيقه
5: لوجيك وعم جاي ولي زي خبايا
4: قمة سيتي ليفربول برونوستيك
5: سيتي ليفربول 1-1
6: إيزاكي نجم يلعبش
5: ضرب
4: ماسيو بدلو في الفانتازي
6: اي صحيح
4: واحد حتى هالاند عنده ضربة بسرعة انت ايش تقول
6: ان شاء الله ليفربول 2-1
4: 2-1 شكرا دكتور عندك شكرا. مشكلة مع سيتي انت ها وجمعة جاي مش نحلو موضوع السيتي
6: سيتي عنده 100 وقديش 24 قضية ولا 23
4: 150 قضية خسرت 149
5: محلولين
6: مش 124
4: 145 شكرا
5: محلولين
4: شكرا دكتور شكرا وسيم
5: شكرا كريم
4: شكرا لوليد الكل دونك صبري ابو عزيزي مخرجنا المتألق يجينا كنا رجوع معنا في ساحة
6: سابخ
4: وكذلك تغرم بالكورة في جرتنا كذلك شكرا لنادر سابور اي نادر اي مدام دالندا دونك ومسيو كاسبار كما تقول انت
6: موجود
4: معنا دونك يعطي مساحه كل الزملاء ميرسي بوكو دونك كنت معنا في داتا فود ديجيتال ويف ثم الاخبار ثم سامح مفتاح في ناس الديوانه
3: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان اف ام.
7: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
9: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. أظهرت دراسة حديثة أن 38.5% من البرودكسيون ميوزيكال اللي أصدرت عالميا في شهر جويلية 2026 تضمنت استخدام الذكاء الصناعي، وهذا مؤشر للتوسع السريع والمريع لهذه التقنية اللي حسب رأيي باش تقتل الفن والإبداع والغشيش والحدث والمشاعر الإنسانية. من الرياكسيون اللي بدينا نشوفوا فيها اليوم، ما نلقاو منصة سبوتيفاي اللي قررت التخلص من لي فو بروفيل ارتيست فيرتوال المولدين بالذكاء الصناعي واللي نلقاو فيهم بالمئات على اليوتيوب. سبوتيفاي باش تستعمل امباج اي اي بيرسونال لكل بروفيل ما يمثلش انسان حقيقي، والبلاتفورم تطلب من الكرياتور انهم يسوتو ديكلار فيا سبوتيفاي فور ارتست، وباش تقوم زاد بدي كونترول هما اوتوماتيزي. المقاطع الموسيقيه تابعه لسي بروفيل يبقاو يتسمعوا لكل من يريد ان يشترك في حساباتهم بطريقه فولونتير. العديد من المختصين في الميدان الموسيقي والرقمي متخوفين بشان لو فوتور دو لا ميوزيك والحقوق نتاع الفنانين وضروره الافصاح عن استخدام الانتيليجنس ارتيفيسيال في الكرياسيون ميوزيكال، لانه اليوم اصبح ذوق الموسيقي اصطناعي بنسبه كبيره، والعديد من المستمعين عجبهم الوضع فوش أنه هذه الموسيقى هي نتاج للالغوريتم من دون روح ولا إحساس. لأول مرة تمكن سيستم دانتيليجنس ارتيفيسيال من خلق مجموعة فيروسات غير معروفة لحد الآن، ولكن بإمكانها أن تصيب وتقضي على أنواع معينة من البكتيريا. ينوال أفونسي تفتح أفاق جديدة كونتخ لا ريزيستانس باكتيريان. منذ عدة سنوات نجح العلماء في خلق دي فيروس أبارتير دو زيرو، أغلبيتهم كانوا موجهين لتطوير وليفالياسيون دي ميديكامون أنتي فيرو وتلقيح ومحاولة فهم أصح للكومبورتمون دو سي ميكرو أورغانيزم. جديد أنه في دراسة حديثة قاموا بها دي سيانتيفيك دو لونيفرسيتي دو ستانفورد ولارك انستيتيوت، سمحت للذكاء الصناعي من خلق دي فيروس سامبل فونكسيونيل اي انيدي من معلومات موجوده في لي سيكونس جينيتيك دو مليون دانيمو واعشاب وميكروبات وبكتيريا وفيروسات موجودين في الطبيعه. الهدف كان محاوله التخلص من لي انفيكسيون بكتيريان ريزيستانت، ولي فيروس كريي ما يهاجموا كان نوع معين من البكتيريا، اي عندهم هدف واحد منذ خلقهم، وباش يساهموا في توفير اون تري بون التيرناتيف او زونتيبيوتيك. افونسي مهمه ومفرحه للعديد، لكن القوز ذا شق اخر خايف من امكانيه استعمال التكنولوجيا هذه لتطوير دي سوبستانس اوتمو توكسيك وامراض جديده او فيروسات تخلق عدوى او بانديمي مونديال تكون سبب في كارثه خطيره على البشريه. المخبر الصيني دونغهو نجح في الوصول الى سرعه تعادل سرعه الطائرات، لكن على مركبه ارضيه تجريبيه تتحرك اون ليفيتاسيون وسرعتها كانت 800 كيلومتر في الساعه. ان فيكول سوبستانتاسيون مانيتيك يوزن 1.1 طن عمل اون اكسيليراسيون غير عاديه او نورم وقت التجربه، صارت على طريق طول 1 كيلومتر وتابع للابوراتوار دونغهو في الصين. فيكول اكسبيريمونتال انتقل من التوقف الكامل الى 800 كيلومتر في الساعه في 5.3 ثواني فقط. اكسيليراسيون جنونيه ورقم قياسي جديد وصلوا له المطورين الصينيين لتجربة دو نوفيل تكنولوجي دو بروبولسيون الكترومغناطيك ودو فريناج اولترا اوت فيتيس، ولحد الان نجحوا تماما في ذلك. لونجا على شكل قطار لكن اون ليفيتاسيون، اي بين هواء وفضاء، ما يمسش الطريق او البيست وما يستعمل حتى عجله، لكن عنده دي بوبين يولدوا مجالات كهرومغناطيسيه اللي ترفعها فوق الارض بصفه سحريه. سيستم يعمل كيما اون فرونت دو جيونت متحكم فيها بكل دقه. من النقاط السلبيه لهذه التكنولوجيا انه اقل غلطه نجم تكون كارثيه بور لونسومبل دو لا كونستركسيون. فمثال الفرق بين الطرق لازم يبقى اقل من 0.5 ملم، وهذه حاجه كازي امبوسيبل. قطار سريع جدا باش ياخذ وقته اكثر مع المطورين لتحسين درجه سلامته والتقليل من الاستهلاك في الطاقه. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لادي بروشان افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند، ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
9: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
7: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
9: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
0: خليك قريب. فيم وراجعين.
11: تدلل تدلل.
12: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
11: تدلل
13: جيون. ايام دللنا. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
14: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و890 مليم اكاهو، ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.
15: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
16: موجز الخامسة مساء، ديوان فام عسلمة. عدد المدخرين لدى البريد التونسي يبلغ 4,713,000 مدخر إلى موفى شهر سبتمبر 26 2000، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25%، وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتسعة من أكتوبر من كل سنة. الجمعية التونسية للطيران تعلن بالتعاون مع شركة داس إيفانس عن البرنامج التفصيلي لتظاهرة كارتاج إيفانس شو 26 2000، التي تمتد من 23 أكتوبر الجاري وإلى غاية 2 نوفمبر 26 2000، في مبادرة تجمع بين العروض الجوية والفنية والترويج للمواقع السياحية والأثرية التونسية وفتح أفاق جديدة أمام سياحة الطيران والمغامرات. وتتضمن التظاهرة وفق رئيس الجمعية التونسية للطيران لحبيب سوسية مشاركة 13 منطادا هوائيا وخمسة طائرات من نوع باروميتر، إلى جانب طائرتين وفرتهما الجمعية التونسية للطيران الرياضي بمناسبة الملتقى العربي للطيران، موضحا أن البرنامج السياحي للتظاهرة سيشمل عددا من الوجهات التونسية من بينها كارتاج وزغوان وجربة وتوزر ونفطة، وذلك بهدف إبراز تنوع المقومات السياحية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها البلاد.
17: احنا الجمعية بتاعنا متخصصين، عندنا دي بيلوت دي كوموندون دو بور دي انجينيور دي تكنيسيان افيون دي كونترولور ايريان، دونك كلهم عندهم دي سبيسياليست في الدومين مع اللي مغرومين، دونك تلموا زوز مع بعضهم. خدمه بديناها من تو محسوب عام واحنا نخدموا نحضروا، نحاولوا باش ما نعملوش حتى غلطه، عملنا باش نتهاب هذا ان ديريكتور دو فول يتلهب توسكي حاجه تطير، خاطر باش نجيبوا 13 منطاد خمسه باراموتور وزوز طيارات جابتهم لنا لا فيدراسيون تونيزيان دو سبور ايريان، جابتهم بمناسبه الملتقى العربي للطيران في تونس باش يشاركوا معنا في التظاهرة هذه. باش نبداو من كارتاج وزغوان جربة توزر نفطة، حاصل الجمهورية يكون باش تندورو على الحي، دونك عندنا ان ديريكتور دو فول باش تلعب سكيبول، وعندنا ان ديريكتور دو سيكوريتي دو سول باش ينسقوا مع بعض، حتى في القاعة العباد ماك تعرف المنطقة يمشي بالغاز يلزم توس سيكوريتي وماش ماناش مسكرين في وسط المطار، دونك معناتها من الجمهور فيها خدمة كبيرة خدمناها حاجة برك ان شاء الله الطقس يجي باهي سيرتو الريح.
16: جلسة عمل عقدت بمقر ولاية مدنين تقر افتتاح موسم جني زيتون بالجهاب بداية من 15 أكتوبر الجاري، أي قبل أسبوعين مقارنة بموعد افتتاح الموسم الماضي، وذلك بسبب تأثر الغراسات بموجة الحر القياسية التي عرفتها الجهة، ونظرا لبداية نضج الثمار ولإعداد الشجرة للموسم المقبل. ووفق معطيات قدمت في الجلسة، فمن المتوقع أن تكون صابة في حدود 30,000 طن من الزيتون، أي ما يعادل 6,000 طن من الزيت، متأتية أساسا من الغراسات السقوية بنسبة 55%، ومن الغراسات المطرية بنسبة 45%. وتبين خلال هذه الجلسة أن هذه الصابة التي تعتبر ضعيفة لن تطرح إشكالا على مستوى اليد العاملة في الجمع أو التحويل، حيث يتوقع أن يتطلب جني الصابة 4,445 عاملا لمدة 3 أشهر، فيما يتطلب تحويلها 280 عاملا لمدة 90 يوما، مع تشغيل 35 معصرة بطاقة عصر جملية تناهز 335 طنا بنظام الحصة الواحدة. وفي الشأن الدولي، استشهد فلسطيني اليوم إصابة 6 آخرين من بينهم طفلان في غارات للاحتلال استهدفت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال مناطق متفرقة من القطاع. الولايات المتحدة تعلن اليوم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي. وتبرر واشنطن هذه العقوبات بزعمها الدفاع عن السيادة الأمريكية ومواطنيها في مواجهة ما وصفته بالتهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: 5:13 أهلا وسهلا ومرحبا بكم مدينة ديوان. موعدكم اليومي كل يوم 5-7 لديوان أفهم صوتكم طريق السلامة للجميع. شكرا على المتابعة, نحبكم برشا مما كنتم معنا في المتابعة والاستماع الجميلة جدا. نادية في الإخراج, من أمونة في الإخراج الرقمي, سماح مفتاح من قدام الميكرو, سيد العميد توفيق ديدي أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا سموحة, أهلا محمد, أهلا نور, أهلا كريم. واحد مستبشر أمطار الخير بدأت, خيرات ربي في تبرقة, في كسرة, في دهماني, في الكاف, ان شاء الله ربي يوصلها لنا هنا, خاطر ما زالت جايه من الشمال, ان شاء الله تعم على تونس كامله, خاطر حست شويه الدنيا. وانا استبشر ان شاء الله ربي نخرج نلقاها ماطرة.
0: شبيه الدنيا شنو وصل لها؟
1: حاسه بلغة فلاحة, تشوف تقعد مده ما تصبش المطر, الاشجار ما عادش تلمع, الدنيا تلقاها مكزه شويه هكا, فهمتني؟ الفلاح يقولوا الدنيا حاسه, فهمتني؟ ما تحب على المطر. ان شاء الله ربي يروينا, فهمتني؟ ان شاء الله عامه على تونس كامله, ان شاء الله
0: بدايه عامه على تونس كامله. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي, اهلا وسهلا ومرحبا.
2: اهلا وسهلا سماح, تحيه ليك, مرحبا بيك, تحيه ليك, تحيه للسيد العميد محمد الفنان الرقيق الحساس الى جميله نوروز.
0: هني
2: وين
0: نمس في الامبوطياج,
2: نمسها موجود في الامبوطياج, ان شاء الله ربي يخلص وحله. وتحيه قلنا لنادي ايمان الكاتبه, كافه المشاهدين والمتابعين, وان شاء الله نهايه أسبوع جميلة وفيها
3: ورقيقة.
2: راحة ورقيقة لكافة التونس.
0: مية نهاية أسبوع رقيقة.
2: أي طبعا نشوفوا.
0: هي رقيقة مع
2: الإحساس مع محمد ماشي.
0: جاي مش الإحساس. نوروز الجميلة غزلتنا, أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا بك سماح, تحياتي ليك, تحياتي للناس الكل كي العادة. سيد العميد دكتور لارتيستو, لارتيستو نسلم على ندو أمونة, نسلم على يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا, على رسم كما العادة الكتيبة.
0: مرحبا بك نوروزة.
2: والله عامل فيها
0: وبربي ما تتكلموش مع بعضكم, ولا يجوني 50 تليفون شو بتكلموا مع بعض.
2: انا خاطيني شبيك توزل لي انا قول شكون
0: الشوفوشمون لي ساعات من غير ما نشعر ولا نتكلموا, وكي نبدأنا نتكلم الناس كل تسكت.
2: اي تفضل,
0: هذيك اقوى ما فما.
2: سامحني بلي باش نقاطعك, انا قلت لك سامحني باش نقاطعك, دبوزه الاخرى زيد نور زيد معك. صحيح
4: محمد,
0: ديكتاتوريه خليها.
2: انا قلت لك سامحني باش نقاطعك.
0: الايماج يصير في العالم
3: سامح طبعا. يا اخي انت عندك شك في هذا.
0: صحيح محمد سعيد, مسائك رقيق يا فنان.

0: تروحي لصوت مزيان
1: يعيش.
0: الله محمد سعيد، شو احوالك يا محمد؟
1: الحمد لله. شنو احوالك انت سماح؟ بسيد العميد الدوك صاحبي النمس اللي مازال كيف خلط نوروزة أمونة ونادية الكتيبة بيان سور، والناس اللي يسمعوا فينا في كرهبهم وفي ديارهم اللي تابعوا فينا على شانيل اليوتيوب ديوان افهم.
0: مرحبا بك محمد النمس اون بيرسون يلتحق بالركب، اهلا وسهلا. مرحبا
2: بك
0: هاني البراهمي. مرحبا بك هاني.
2: مرحبا بك سماح، السلام عليكم الكل. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. سيد العميد محمد تديت بلاستو سي بون
1: شكون
2: الكابتن؟ قلت سيد العميد.
0: لا لا مرحبا بلومبوتي صلي عني بيه بطبيعته الكابتن راه يعمل في ضربات محمد.
2: على كل مرحبا بكم الكل. محمد سيد العميد
3: انا ما حبيتش نقولها هاني يا اخي، انت هيك قلتها
2: فوالا. انا وياك نفس التخمين.
1: وانا مقابل ميس وانا مقابلكم.
2: مرحبا امين والناس تسمع فينا الكل اكيد. سماح والكتيبه وسامحوني على التاخير.
0: مرحبا بك هاني البراهمي، نسلموا على كل من يتابع فينا اليوم. باش نبدا ديديكاس سبيسيال للعمر عمرو سيا. عمر نسلم عليك برشا ونقول لك ربي نجحك. هاكا جاك ديديكاس سبيسيال من عندي ناس سماح مفتاح في ناس الديوان. الخمسة وثمنتاشن دقيقة فاصل وراجعين.
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سماح مفتاح من الخمسة للسبعة. خليك قريب فيم وراجعين.
5: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري دفيبري. حتى تجيك جلوبال نت فيبري، تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
6: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة.

0: مونتاج انا لكم في نسي ديوان متواصل متى حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو لي بوزيتيف فايبس. بوزيتيف فايبس اليوم تجينا من مصر, اما الحديث على تونس تفضل.
1: جوستومون نحكيو على الرحاله, هو اسمه سليم مسافر والا سليم سليم, يقدم في محتوى خاص بالسفر والترحال وتجارب استخراج التاشيرات والرحلات السياحيه. نقولوا اللي هكا فما بلدان تزورها مره باش تعمل تصويرات تاخذ ذكريات ومن بعد تتعدل اللي من بعد. لكن نحكيو على سليم هذا مسافر الحقيقه يحب يرجع لتونس ويحكي على تونس ببرشة مشاعر وبرشة حب, ومن أكثر الأماكن اللي يحس فيهم ببرشة دفء. هذاك علاش كان حاضر في بودكاست المغربي, بودكاست مع الإعلامي والمحرر المصري محمد المغربي, وهذا اللي قاله.
2: إيه الدول اللي زرتها حسيت فيها بالدفء كده وإن أنت مش غريب عن الناس؟ الدول العربية أولا, ثم الدول الأسيوية أو الأوروبية أو الأفريقية.
3: بص, هي أكتر دولة حسيت فيها بدفء هي تونس.
2: تونس الخضراء.
3: تونس من أجمل البلاد اللي ممكن فعلا حد يزورها. هي دولة سياحيا يعني فعلا بلد مبهرة جدا. الشعب التونسي شعب أولا مرحب قوي بالزوار يعني, وبعدين بيحبوا المصريين جدا. مؤخرا كان كل ثقافتهم عن المصريين عن طريق الأفلام
2: عادل إمام
3: والسينما. بيعشقوا عادل إمام. انا ببقى ماشي في الشارع بلاقيهم بيقولوا لي بتشوف عادل إمام, سلم لنا. انا بالنسبه لهم كاني طالع من التلفزيون. تونس بلد اللي يروحها يعني يحب يعيش فيها.
1: نذكروا اللي الرحالة سليم مسافر كان زار تايلاندا, الهند, ماليزيا, نيبال, اندونيسيا, المغرب, فرنسا, ارمينيا, ايطاليا, قبرص, سويسرا, اسطنبول وغيره من البلدان.
0: فلا هو من صناع المحتوى اللي متابع جدا من كسوة في العالم العربي وإلى في العالم. قال كلمة كمل بها, قال تونس بلاد اللي يمشي لها يحب يعيش فيها, وهي من أكثر البلدان اللي حسيت فيها بالدفء. احنا معنا في المباشر مباشرة من مصر صاحب بودكاست المغربي بودكاست, نحكيه على صانع المحتوى المصري والإعلامي المصري محمد المغربي. أستاذ محمد, مساء النور, مرحبا بك معنا.
4: مساء الخير عليكم, اهلا وسهلا او عسلامة زي ما
0: سيدي. مرحبا
4: يقول, مرحبا بكم. تحياتي طبعا لدوان اف ام والإعلامية سماح مفتاح والصحفية نيوز مشراوي والعميد توفيق زيدي,
5: الله يخليك,
4: طبعا سليم العسلي والكابتن خالد حسني, استاذ هاني ابراهيمي واستاذ محمد سعيد وكل طاقم برنامج ناس الديوانية.
0: مرحبا بيك أستاذنا, مرحبا صديقنا كذلك. احنا مسمينك توا براتيكمون نعتبروا أنك من الإعلاميين المصريين اللي تتابع شأن التونسي وتحكي برشا على تونس, وفما نوع حتى بالنسبة لك أنت يا محمد المغربي, فما وكأنه فما محبة لتونس حبينا نفهموا السر معك اليوم.
4: أنا بصراحة يعني تونس محبتها مش وليدة اليوم أو وليدة أمس. أنا بالنسبة لي تونس من سنين وأنا حاسس بالإلهام من ناحيتها. تونس بلد الثقافة والفن, السينما التونسية, المهرجانات العريقة طبعا في تونس, مهرجان قرطاج الدولي, الموسيقى التونسية, المألوف, صبر الرباعي, لطيفة, الراحلة ذكرى, تاريخ والحضارة طبعا بتاع تونس, تاريخ تونس العريق, قرطاج وعليسة, جامع الزيتونة, معالم الأثرية اللي في تونس, طبعا السياحة بقى يعني السياحة
0: جزيل.
4: والجمال في تونس المتنوع, سيدي بوسعيد, الحمامات, جربة. فأنا تونس طبعا, الرياضة طبعا, تونس من الدول اللي في القمة الإفريقية والعربية الرياضية. فأنا تونس بالنسبة لي دولة ملهمة وبحترمها جدا وبحترم التنوع الجميل اللي فيها, وده خلاني بلا شعور إن أنا أتتبع تونس وثقافتها. الشعب التونسي طبعا شعب مثقف جدا جدا, وأنا على مدار سنين طويلة يعني عرفت ناس

0: في القمه يعني من الشعب التونسي. فكل العوامل دي خلتني ان انا من المحبين والمهتمين لتونس.
1: والمحبة متبادلة، أنت تعرف مليح يظهر لي أنه الشعب التونسي فما علاقة خاصة جدا وفما محبة خاصة جدا بين الشعب التونسي والشعب المصري، وديما نقولوا أنه الشعوب هذوما الاثنين يتلقاوا في العديد من المسائل، كسوة ثقافيا رياضيا وحتى مجتمعيا. المجتمع المصري والمجتمع التونسي في برشا نقاط التقاء. أنا توا نحب نمشي نحكيه على بودكاست المغربي، بودكاست أستاذ محمد المغربي. اليوم العالم يتوجه نحو البودكاست الديجيتال وغيره، بالنسبة ليك ممكن شنو اللي يخلي البودكاست ثري متنوع؟ شنو اللي يخلي بودكاست يفرق عن غيره؟ لأنه اليوم نعيش ونشوفه قاعدين في مئات لبودكاست، شو اللي يخلي بودكاست منهم يتميز كما بودكاست المغربي، بودكاست اللي خلانا اليوم في تونس نتحدث عليه؟
0: في الحقيقة البودكاست أسلوب من أساليب الحوار الجديدة اللي دخلت علينا في العالم العربي السنوات الأخيرة طبعا، اللي يخلي فيه تميز من بودكاست البودكاست آخر هو طبيعة المواضيع وأهميتها لله. يعني أنت لازم تقدم القيمة المضافة الحقيقية اللي الناس منتظرها. البودكاست أصبح إعلام بديل حاليا، يعني بعيدا عن الإعلام، إعلام القنوات وإعلام الرسمي، فبالتالي أنت بقيت صاحب إعلام. وعلشان تكون صاحب إعلام مستقل لازم تلمس حياة الناس والمجتمع، بجانب البودكاست بيكون في نوع من الأريحية في الحوار، التلقائية في الحديث، الكلام بكل صدق. فبالتالي دي كلها عوامل بتخلي بودكاست يفرق عن بودكاست. المواضيع المهمة والجذابة بالنسبة للمشاهد المنتظر.
1: واضح. محمد المغربي، لو نقول لك تختار شخصية تونسية اليوم تكون يكون ضيفك أو تكون ضيفتك في بودكاست المغربي بودكاست، من تختار؟ شكون تختار؟
0: بدون تردد هند صبري، الفنانة هند صبري.
1: هند صبري من الفنانين أو ممكن الممثلين اللي ما مش عايشين برشا في مصر، شكون تختار؟
0: ممكن الفنان طبعا صابر الرباعي.
1: أيوة.
0: ممكن
1: أي.
0: يعني أنا من أهل الفن، يعني من عشاق.
1: دونك هند صبري، صابر الرباعي، هما زوز ممكن شخصيات اللي تحب تسمعهم، تحب يكونوا ضيوفك في المغربي بودكاست.
0: احنا نحب نشكر من الرياضة كمين، ممكن الكابتن حاتم الطرابلسي.
1: هاي خلا حاتم طرابلسي عسي من الرياضة، متمكن من شخصية التونسية. محمد المغربي، أنا نحب نشكرك برشا على محبتك لتونس، نحب نشكرك على ديما فما هكا أسئلة لي ممكن تهزل تونس في البودكاست متاعك، ونحب نقول لك ألف مبروك على نجاحات بودكاست المغربي بودكاست. في الأخير محمد المغربي، احنا بحثنا الفنان محمد سعيد باش نهديه لك هكا شوية من غنية مصرية، تسمعنا؟
0: أكيد طبعا، يشرفني.
1: يلا نسمع محمد ونرجع لك تعطيني رأيك. تفضل محمد.
0: تفضل.
2: بلدنا

الأهل عشرة بلدي بتبقى نسيانها عالبال مستهل يمكن ناسي لإنك فيها مش وحشك.

0: برافو محمد، ايش قولك استاذ محمد مغربي؟
1: الله
0: استاذ، ما زلت معنا؟ ايش قولك؟ هذه تحية تونسية عطيرة منا لكل مصري، وإن شاء الله ربي يحفظ مصر ويحفظ تونس ويحفظ كل الدول العربية. الكلمة الأخرى لك سي محمد، تفضل.
1: إن شاء الله بإذن الله ربنا يديم الأمن والاستقرار على تونس وعلى الدول العربية زي ما أنت ذكرتي، وبإذن الله أكون في تونس عن قريب إن شاء الله.
0: مرحبا بك،
1: وادعوكم جميعا.
0: والدعوه مفتوحه لك، انت تكون بحذينا في ناس الديوان محمد في كل وقت.
1: باذن الله قريب جدا باذن الله. اتشرف ان انا اكون ضيف عليك.
0: مرحبا بك، تشرفنا وتنورنا.
1: بيتوا كلكم تيجوا مصر وتشربوا بالنسبه.
0: شكرا جزيلا استاذ محمد المغربي، الاعلامي والمحرر المصري وصانع على محتوى، نحكي على محتوى اسمه المغربي بودكاست. فاصل ورجعنا.
2: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم ورجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك اورانج.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: على 91.2
1: على 91.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. اليوم نهار جمعة قلنا هاي نمشيو لايك ديزلايك
3: لايك لايك ديزلايك
2: في مواضيع اللي يحبهم العميد ديدي والدكتور العسلي.
4: ننضم لهم
2: يعني. ننضم لهم
5: نحكيه على فيديو هبطته مواطنة لبنانية اسمها نيبال رضوان، كانت تحكي وتقول أنها هي حضرت روحها لحفلة فضل شاكر بعنوان عودة الغياب اللي باش تكون نهار 22 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، وقالت اللي تذاكر معناها أوفيت، لكنها حكيت حاجة غريبة عجيبة، الشيء اللي خلى الناس تستغرب وخلى زيدا فضل شاكر ومحمد فضل شاكر يتفاعلوا معها. هيت نسمعوا سالك سري ونرجعوا لكم.
6: أنا فعليا مبدئيا ورسميا منهارة، صار لي 14 سنة ناطرة هاليوم. 14 سنة الفيزا عملتها، تكت الطيارة حجزتها، الأوتيل حجزته، مواصلات حجزتها، شنطتي ضبطتها، وآخر شيء ما يطلع لي تكت على حفلة فضل شاكر. أنا منهارة. ربنا عز وجل بكتابه قال وأما اليتيمة فلا تقهر. أنا بنت يتيمة، أنتوا كلكم اللي أخذتوا التيكتس قهرتوني. يا تيكت واحدة ما بديش تيكت واحدة، أنا بنت قنوعة، تيكت واحدة ما بيطلع لي. خذوا عيوني ولا قولي تيكت واحدة لحفلة فضل. عيوني اللي بلاقي لي تيكت لحفلة فضل شوفوا التضحية الكبيرة بقى، مستعدة اتزوجه كيف يعني، خلصت حلول الأرض.
5: بعد الفيديو اللي أثر جدل في لازم نفسر في أقل من ساعة فقط يعني محمد فضل شاكر هبط ستوري وبرتاجة ستوري امتاحة وكتب تكرم عينك أحلى تيكت لعيونك لا تنهاري ولا تنقهري بتنورينا. نحكيه على الإقبال الكبير امتاع الجماهير. نذكروا اللي أسعار التذاكر تتراوح بين 475 و950 ريال سعودي، يعني ما يقارب بين 380 و760 دينار تونسي. عودة الغياب لفضل شاكر بعد غياب 14 سنة، الحفلة باش تكون نهار 22 أكتوبر في الرياض.
2: منهارة أنا منهارة
7: سيد العميد،
2: ما عادش نجم نخدم ما عادش
7: تو خليه سيد العميد واحد.
2: لايك ديزلايك سيد العميد توفيق ديدي
7: يرحم والدين أستاذي سي عبد الرزاق كيلاني نهار اللي جاب فيدو مجلة النجوم قال الدرس هذاك ما يتمحاش مخي. قرروا أتفه إنسان، أتفه إنسان في الوجود هو اللي يعمل الكولت اللي أله هالفنانين يألهم يردهم حاجة أخرى إله ويعبدوا. قال ذوكم راهو ناس تافهين وفاغين، ردوا بالكم الفخ الفخ هذا تقعوا فيه، راهو الانسان يزم يكون شخصيته وشخصيته يتمتع بالفن يشوف الشيخ اما باش يولي يعبد فنان لدرجه انه المراه باش تعرس باش تعطيها تذكره تاع فضل شاكر. لا الله تبارك الله تبارك الله عليها وعلى مخها وعلى راهو علاش راهو هذا هو شنو نحرفوا على على اصول الدنيا. الفن مجعول باش نسمعوه باش نتمتعوا به باش نشوفوا فن امل ده. مش اسمع فنان يغني ونتمتع فك اللحظات اللي يغني فيها باش نولي نعمل كما هكايا ونستعبد في فنانين وناس قطع في حواجها وناس تبكي وناس شيء اسف. وهذا دليل اخر على ان احنا في زمان والعياذ بالله. وكهو
2: ما قالهوش ام كلثوم قبل
7: يا بنتي يا
2: سوفيا، ما قالهوش عبد الحليم.
7: انت تفرجي حفلات ام كلثوم؟
2: سامحني عبد الحليم حافظ توفى البنات ما طيشوش رواحهم من البلكون.
7: ام كلثوم عديوا توه في الحايط، الناس قاعده وكوستيمات ونساء حاطين الحطه وناس قاعده تسمع، ما بعدنا على شيء.
2: رجال شربت الدواء.
7: انا قلت لك شفت الحفلات
2: البنات طيشوا رواحهم من البلكون.
7: تحل يوتيوب تحل تفرج على حفلات عبد الحليم وعبد الناس قاعده قلت لك محترم في تونس في القبه تصور موجودين.
2: سيد الأطرش نساء بارت ما أخذتش رجال قتلك
7: وتفهين تفهين أكل بخذي الله العجلة مش خذوش ويستاهلوا ويستاهلوا رقع عليهم وحسبوا حس بهم غادي يردر عليهم خذوا ولا ما خذوش.
2: دونك ديزلايك اللي فهمتوا إلى ملعبي
4: على الأخر
2: توفيق ديدي محمدتي في الأخر شكي مرة ما عندك يا محمد حفلة وليس قاسة جيكيت وليس كذا دكتور
8: والله
7: حر
8: الحق الحق لا مش التعليق يصعب صراحة. بون
4: هي أمور شخصية لو ما أنت منعش عليها، هي تلوج على البوز، تلوج على حكاية العدس لو نحكيها وجبدت على القضين الكريم، على القضين الكريم وعلى اليتيم ودخلتها بعضها حسير الأمور. أنا باش نجاوبها شوي باللبناني، يقول له الله يوفقك والله كريم.
8: الله كريم.
2: ديزلايك ولا لايك؟
4: ديزلايك.
2: ديزلايك. هين
9: أنا عجبتني السرعة متاحة من الانتقال، لنعطيها عيوني نعرس به ديريكت. عجبتني ذيك السرعة في ثواني، بنعطيها عيوني ديريكت. ما
2: أتلم شوفوا التضحية
9: والأقوى أنه هو قالها تكره مع عيونك وفرتجيلة.
2: هي
7: تقول عليها الزازة الهلالية بتاملة بشورة في بالله العظيم. كان تلقى راجل يجي من هات حسب لي من تو. والله العظيم تذكر ولا تقول عليها.
9: قلت والأقوى أنه هو برتجيلها الستوري متاحة وقالها تكره مع عيونك، فنجم يعرس بيها معناها.
7: ننتظر وين؟
5: ليه محمد فضل شكر معرس؟
9: اي عادش بيه مدام تعديت من مدام تعديت من نعطيك عيوني في ثواني لنعرس بيك، وهو برتجيلها
2: قالها
9: تكره مع عيونك وعيونك وعيونك، فالنجم يكون فيها عرس. وين الديزلايك على الاخر؟
7: عيونك فيها حزن.
9: ان شاء الله مرة جاي كان واحد منا احنا زاد عمل ستوري ونادى فنان يحب على التيكي، ان شاء الله يجاوب ويقول له تكرم عيونك.
2: ما نتزوجوش احنا مشكلة.
9: لا حتى رجال. ان شاء الله حتى مرة كيجي راجل ولا شاب يعمل نداء هكا يبارتاجي ويقول له تكرم عيونك يا سيد.
2: شكون شخص موجود اليوم فداتي نجم هيني ابراهيمي ينهار كان السيد هذا؟ ما نعرفش كو في الرياضة ولا في الفن، معني فريمون بالنسبة لك من أمنياتك أنك تقابله شخصي؟
9: من أمنياتي أني نقابله كريستيانو رونالدو.
2: أي.
9: لكن ننهار مستحيل.
2: ما تنهارش.
9: علاش ننهار؟
7: أعمل كليب هذي شكل وأنا بنهار.
2: لا بينا معك فنان.
8: والله شو تحبني أقول لك؟ أنا بابا علمني حاجة، فهمني، قال لي خويا فهمت أعمل الخير، ديما فهمت أعمل الخير ونعمل الخير، وبنية إيتيمة معناها فهمتني وزوالية فهمتني مسكينة وهكا
7: زازية
8: زازية فهمتني
7: قل لا تقولها شوف قل لك أن تخذي راجل يجي حسبيني هاو العميد يدي وقل من تو كان تلقي راجل يجي حسبيني
8: تو كي نعمل حفلة تو نعطيك تساكر ليك أنت والعائلتك ولا اللي بقاو من عائلتك
7: كل بنانيات مزيانين وشوف في روحها هيك هو مش تلقى روحها
8: فهمتني. والله شو تحب نقول
7: بكري مانيش لاقي
5: عمره 50 سنة عمره 50 سنة
8: بالحمر
2: 50
7: سنة حلت عليه الكتاب مريق مريق أنا
4: زفر لا تريفت
2: يلا يزه اللي بعده
8: اللي بعد
5: نحكيه على أم مغربية محجبة متحجبة يعني خطفت الأضواء الحقيقة البارح في بشكل واسع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما اقتحمت احتجاج طلابي أمام إحدى المدارس الثانوية في فرنسا باش تمنع ولدها المراهق من المشاركة في المظاهرات هذية. تتسمى لقطة اليوم في نهارتها، الناس كلها تفاعلت معاها كيفاش عملت بضبطها من كرهبتها ومن بعد جبدته وقالت له تمشي معايا تروح وتقص اللي قاعد تعمل فيه انت توا الشيء اللي انا ما حبيتش نقولها
7: تضرب فيه
5: مادام اللي قلت تمشي معاه
7: لا تضرب فيه تضرب فيه زاد في ضربات سمحين زاد
5: الناس الكل اشادت باللي قامت به وقالت
2: خاصة الاعلام الفرنسي خلينا نقول هو اللي اشاد اكثر
5: مما عرف بهيبه الامومه يعني في هذاك الكل رغم اللي قاعد يصير في فرنسا نجمت انها يعني تسيطر عليه وروحت به الحكايه يعني اثارت برشا اعجاب في فرنسا وحتى في الاعلام العالمي والعربي.
2: سميهم الإعلام الفرنسي يقول لك اللي تي إلو لا مامون دو لا سومان بالنسبة لهم، وبالنسبة لهم حاجة بيا أنا مشيت وخرجت من الاحتجاجات اللي صايرة في فرنسا. كنا حكينا على الاحتجاجات هذه وتنرجعوا في أيامات أخرى نشوفوا شو صاير في فرنسا بالضبط. عميد لايك
7: بعدها ضربتهم ضربة تحت الكلوة، ضربة الإعلام الفرنسي ضربة قاسمة خاطر في الجمعة هذيك شو قاعدين يقولوا؟ المرأة لابسة فوال، امرأة سوميز، مرأة ما تخرجش من الدار، مرأة مسيطر عليها، يشوفوا في لبة خارجة من كهربة تجري وتشد طفل تخطفه من كرومته وتعطيه كعبات وتعرف هبلوا على خاطر السردية نتاعها من كل طيحتها في الماء اللي هي هالمرأة اللي لابسة فوال مسكينة مضروبة على أمرها ومخبينها في الدار ومسيطر عليها راجلها ومسيطر على أخوها يبان ضرب والله يسميها ضربتهم ضربة وستوا أكل زيموريست خذاوها الحكاية ثم نوفا يتبعوا فيها برشا اسمع ضربتهم ضربة ما كانتش يصوروها بكل ضربة اليمين المطرف السردية متاعهم وضربة جماعة اللي يجروا على الفوال وزير الداخلية متاعهم يتكلم على الفوال واسمع يعطيها الصحة لبة بالمجد لبة في وقتها
2: بي لا بالك نراو هما خلوها تضربهم الضربه هذه على خاطر بالنسبه لهم ماشي توا مع المود انتي احتجاجات وراو الاحتجاجات هذيا حاجه غلطه وراو يزم الاولياء يجيو ضد الاحتجاجات. وين نقول لك في الاعلام الفرنسي خاطر احنا الاعلام في الاخر سي دي زونغل دو فيزي انا كيفاش ناخو الموضوع كيفاش الطرح يكون لو كانت المراه هذيا مش في احتجاجات ضد ماكرون واللي عملته هي مع ماكرون راهو وليت هاو المتحجبات كيفاش يضربوا في صغارهم هاو المتحجبات كيفاش يقمعوا في الصغار نتاعهم وين الحريه وراهو هبطت عليها الوزارات الكل وراهو مشاو فكولها ولدها من دارها يقول لها انت ما تعرفش تتعامل معها دونك سا ديبون الطرح اسكو هو ماشي مع الموجه ولا لا.
7: دونك
2: بالنسبه لينا الاعلام الفرنسي راهو على الاقل احنا كاعلاميين رانا فاهمين مليح الامور كيفاش تحسبوها وكيفاش تخليو اللي ماشي معاكم في الموجه هذاك هو صحيح ما هوش ماشي تلقاو له كمان اون ديفايونس باش تضربوه بها. دكتور
4: لا لايك لايك في المطلق اذا كان الحاجه الوحيده معناتها اللي هي عنف يمكن ولدها مي لايك راهو انديبوندامون من الحجاب وانديبوندامون من فرنسا وانديبوندامون معناتها واجب الام والوالدين هما حمايه اولادهم كي راهو ماشيين في ثنيه مش باهي دونك ما نجم نقول كان لايك برافو عليها تحمي في ولدها الضرب اختنا من وكهو
2: فوالا هزته كمان ومسكين سكت ومشي يطلع
7: خوف لا تظهر فيه بالخوف عليها
2: عليه.
7: هو بيده مع حتى جيست يا سماح يتبع خاطر يعرف اللي متحبه ويعرف اللي تظهر فيه مع مصلحته خاطر تعرف صغير
2: واللي يعمل فيه غلط
7: يعمل فيه حاجة أما هو راو انصياع تام معناها ذل ومشى شد
2: والضرب الصحيح والعنف الصحيح شفناه من الشرطة الفرنسية اللي يتشدقوا علينا بالحقوق والحريات تحرش جنسي معناها شفنا فيديو فيه تحرش من أمني الطفلة صغيرة خاطر بعدها على الاحتجاج شفنا الأنواع الكل
4: بتاع الإنسان الاحتجاجات في تونس قاعدين يصيروا فماش عنف
2: فماش الضرب المتراك اللي قاعدين نشوف فيه في فرنسا
7: احنا الشرطة نتاعنا تحمي تمشي على اليمين وعلى اليسار وتحمي في التظاهرات
2: اللي رافي في الحين يبعثوا نهار كامل في البلاغات والبيانات للدول نتاع العالم وراهو نو سوم كونسيرني رانا متقلقين من اللي قاعدين تعملوا فيه ما فهمتش اسكو جماعة هذو متقلقين من اللي صاير في الشوارع الفرنسية
7: نبعث المريقة اللي ضبط النفس نبعث المريقة قلنا بالله ضبط النفس وبالله تعملوا مزيه يا فرنسيس احترموا حقوق الانسان وراهو اللي تعملوا فيه عيب نعملوا المريقة حتى احنا نعملوا ايش بيه ما نحسبوش حتى
2: كما قاعدين هما
7: والله النهار كله يعملوا يعطوا فينا في الدروس
2: يتشدقوا علينا يتشدقوا
7: حتى احنا نعطيهم زاد درس كل ما
4: قلت فاش قاعدين حقوقيين
2: حقوقيين هاني
9: اللي بعده أنا عجبتني حاجة بخلاف ذي الكل معناه كما قال الدكتور أندي بوندامو من اللي صار من الاحتجاجات ولا من الفوال ولا غيره على أنه ما عمل حتى رياكسيون ولده عجبتني على الأخر خاطر الحقيقة معناه ذي حاجة نتصور حتى أنتم توافقوني أنه الحقيقة شفنا في السنوات الأخيرة الأجيال الجديدة شوية فما شوية تعنت مع الوالدين على عكس الأجيال السابقة معناه والكل دونك هو واضح الطفل تقريبا من عرش يظهر بين عمره 15-16 في الزونة ذيك نتصور
2: دونك أجري وخطفته
9: بالضبط لا هو زيرو ريكسيون وهو زيرو ريكسيون كي جات عايتت عليه كي جبدته كي ضربته كي طلعته في الكهرباء راهو الفيديو كي طلعته من بعد زاد في الكهرباء كيفاش دزته الكل هو زيرو ريكسيون طلعته في الكهرباء من تاني مش حتى بحذاه معناها كانه مخطوف الولد فهمت وهو زيرو ريكسيون انا عجبتني الحقيقه اللونجل هذه بالذات واضح انه الطفل معناه متربي ويسمع كلام والديه والكل دونك بالنسبه لي حاجه مهمه على الاخر
5: كان جاي فرنساوي ما يعمل شكك يحرص خاطره
9: معنا النجم يكون
2: فلا اوسي حما
8: لايك لايك لا لايك على الاخر ويعطيها الصحه معناتها وهو زاد فاهم اللي معناتها اللي يعمل فيه نجم يمثل اختر يعني معناتها عليه هو والكل دونك ما عمل حتى يعني معناتها رياكسيون كما شفنا معناتها الفيديو دونك برافو عليه زاد حتى هو اللي كان مع القرار ومع الحاجه اللي كانت تعمل فيها امه
2: وهو كذلك وربي مع كل التلاميذ والطلبة في فرنسا الحقيقة على خطر فما عمليات قمعية كبيرة برشا من فرنسا باش نمشيو لسوريا نور
5: وزير النقل السوري يعرب بدر اختار طريقة مختلفة باش يتأكد من جودة الأشغال في طريق مطار دمشق الدولي خلال جولة ميدانية لمتابعة مشروع إعادة تأهيل الطريق حط الوزير كوب ماء فوق
2: كستيف بالماء
5: لوحة القيادة متاع الكرهبة وبعد ساق هو في الطريق باش يشوف إذا الماء يبقى ثابت ولا يتحرك وبالتالي يختبر مدى استواء الطريق وسلاسة السياقة فوقه
2: فلا دارت برشا الفيديو هذي يقول كذي طريقة جديدة باش يشوف اسكو الكياس اللي تخدم دون لي نورم ولا لا لايك ديزلايك هيني
9: انا عجبتني الفكره على الاخر الحقيقه شفت بها
2: الفيديو شفته صورك كيس الماء في بلايس كما نتوقعد الخمر فيهم
9: صحيح
2: ايش يصير فيه
9: منزل كي خرجت يتكبل كيف تقلب معنا ديجا تبل انت جاي عليك الماء ديريكت انا عجبتني في حاجتين الحاجه الاولى انه الطريقه ساعه باش حتى حد لمقاول لغيره يوصل يشكك ولا يقول له لها وكل بلاصه هذه ولا هذه يعني قدمني والمقاول راهو في الفيديو معاه التالي المقاول المساعد نتاعو معاه في
2: الكاميرا
9: صحيت انا عجبتني معني قدامه وهو مش متاع باش يمشي يختبر ويرجع يقول له لا مش موافق وكذا ويدخلوا في النقاش هذاك ويجيب خبير والكل هو لا حط له الكاس قدامه نتاع انت تشوف وانا نشوف والناس تفرج الفيديو سمعت حتى الديسكسيون اللي بيناتهم الحاجه الثانيه اللي عجبتني انه كان صار مبرشة معناها الوزير في الأمر هذا الدايور حتى في الفيديو كي يتحرك شوية الكاس في بعض البلايس يقول له مثلا الكيلومتر والاثنين هذوما راهم فيهم حاجة سفافة معناها مش مرقلين برشة ملقي الماء راه يتحرك شوية كهو معناها
5: طريقة يسر بسيطة
9: بالضبط بسيطة وبالنسبة لي أنا إفكاس على الأخر دونك فكرة عجبتني على الأخر على الأخر
2: فكرة حلوة وين راني ديما نحلف ما نتكلمش في لايك ديز لايك وما نجمش خاطر ماذا بيا كان هزوا كاس الماء في بلايس أخرى نرشي على توا في سوريا والضرب وقتل ومقتل دكتور لايك ولا ديسلايك؟
4: لا ديسلايك. ديسلايك شوف أنا معناتها موقف من مش على الفكرة هذا. نحكي على الشعبة وهي نتاع الأنظمة هذوما اللي جيوا عن طريق الدبابات الغربية الديمقراطيات المزيفة هذه. فهمت؟ دونك هذه شعبة وهي معناتها اللي ذبح الرأي العام في سوريا وكاو وبون لا ليني ما شنو زيد هز كسماوي ويجرب فيه في كهرباء معناتها ما بصراحة ما لا.
2: لا لا ديزلايك دكتور عميد
7: مش ديزلايك بركة توا وزير مخرج كاميرا توا على الأقل يقولوا حلو وزير مش هيدش يركزوا على المشروع نكون نفهم أما هذيك مقلك سليم توا قمة الشعبوية الكاميرا مش باش يتصور في طريقه يتصور فيه هو صدقوني والله مش هتصور فيه هو وزعمة زعمة هاي سوريا اسمع هي والله يا سيمون مسخرة عندي أنا والله مسخرة اولا ساعه قبل كل شيء اي كيس جديد باش تحط فيه كاس راه بشركه اي كيس جديد في العالم خاطر الريسبسيون من الاول وقتاش
2: الكيس
7: هو في تونس كيس جديد قلت لك شوف له لطروط وقت يعملوا ريفيتمون جديد يعاودوا طرف يا ودي تحبش تحط كيس ما يتحرك شيء على خاطر لكن شوفوا بعد شهر ما وجيوك السميات تولي كلهم طبطبه تولي فهمتي وتتقبل بيعه خاطر اولا ساعه طبعاً بعد نحكيه عليه في تونس خطر المفروض راه في الدول المتقدمة أي أطروط يدخل كان بالبياش بالوزن كميون ولا سمي أي حاجة باش يدخل الأطروط يزمى توزن على خاطر ما يزمش تدمر احنا راه عنا كمان الكياس الأطروط ولا ولا ولا كان في فوسي منا ومنا بالعجل
9: بتاع
7: جماعة كمان السيمان اللي يهزوا الجنوب إذن السيد هذا شعبوي يعطيك صحة سليم سيت اكزاكت موسى إذا ريت وزير جاي يصور في روحه وحده مش يصور في البقعة المشيلة رأي قمة الشعبوية
2: بالنسبة لك شعبوية رغم أنه هذي نشوفه في كبرى دول العالم معناها اليوم الرؤساء الوزراء كما لي ديبوتي كلهم قاعدين يخدموا برشا في تصويرتهم وقاعدين كل شيء يوثقوا فيه بي محمد
8: لايك لايك الفكرة مهندة محلية على الأخر ودايور شفناها لا لا والله لا علاش خاطر الفكرة بيدا عملوها معناتها دي انستغرامر في بلدان كيما فهمت امريكا وكيما فهمت الاوروب معناتها كل هذوما نحكيو على دي انستغرامر فما بالك لهنا يعني معناتها مسؤولين نتاع دوله ووزير معناها وكل بالنسبه لي هو حب يختبر الجوده بالطريقه هذه دونك هي الفكره لايك معناها لايك
2: لايك بالنسبه للفكره نمشيو للي بعده قلنا فرنسا سوريا سنغافوره
5: نمشيو لسنغافوره في وقت اللي دول
2: اسيويه
5: في وقت اللي دول اسيويه قاعده تواجه تراجع كبير في نسبه الولادات سنغافوره اختارت تدخل حتى في موضوع التعارف والعلاقات العاطفيه الدوله اطلقت تطبيق مواعده جديد اسمه فيرست ديت وموجه بالاساس للشباب العاملين في القطاع العام في محاوله منهم لمواجهه ازمه ديموغرافيه متفاقمه بعد ما هبطت نسبة الإنجاب لمستويات قياسية وسنغافورة مش وحدة في التوجه هذا نذكروا إلى اليابان وكوريا الجنوبية ظهرت عندهم زادة خلال 2024 مبادرات مشابهة من بينها تطبيق طوكيو إنوميتسوبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في طوكيو وبرنامج ساول تينغ اللي أطلقته حكومة سيول
2: ربي حضلك العرس وراكم عملتونا العار ندو لهنا. سنغافورة تطلق تطبيق مواعدة حكومي وسط انهيار معدل المواليد. باش نبدا بالعزاب نتاع ليكيب محمد لايك ديزلايك اش قولك؟
8: والله شافني يقول لك ترى في حاجات قاعدين يسيروا في العالم
2: مواعدة. هو بتوس شو يقولوا ترانديف
8: ترانديف
9: تعرف
8: يرندف يشكل يتعب
4: يس يس
8: يتعرف
5: هذوك ما عنا كان ديت
9: ديت ديت ديت
8: ديت يا خويا شحبني يقول
2: لي خيرديش ما نسألوش
8: لا لا لا لا اوكي اوكي باهي باهي لايك لايك الفكرة لايك باهي
2: باهي
8: باهي
2: مواعده
8: دونك يا خويا مثلا ساعات سي بون انتهت حلول الارض مثلا ولا ينجم يكون العبد جدينا بروتوكوا معناتها يكون انسان انسان تيميد على الاخر.
2: من مره في حياتك في علاقه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ولا حد ما تعرفوش تعرفت عليها كفي مواعده هكا بالديجيتال
4: طبعا صارت لك الاكسبيريونس
2: لا
4: كومونت
8: كومونت بيان سور معناها يعني معناتها كيلكو سوا على انستغرام ولا على فيسبوك وكذا مش قاعدين تحكيوا بالله هذيك ربي مش قاعدين تحكيوا سليم وين
9: على تطبيقات المواعده
8: لا تطبيقات المواعدة لا
2: لا
8: تطبيقات المواعدة
9: إيه إحنا نحكي على تطبيقات المواعدة
2: لا لا, لا أنا سألت وقلت
8: فيسبوك ولا مواقع التواصل الاجتماعي إيكم أوكي ما خل الدكتور
2: فهمت أنا من سألت ولدي محمد على تطبيقات المواعدة خاطر نعرف اليوم
9: ما عرفت تكون
8: تسألني أنت تعرف أنت شنو مربي شنو
2: أنا نعرف أنا نعرف سمعني
10: ريت ولدي هذا 40 سنة الطاولة عمل دار بقدية ولا عرس ما عنديش
2: اوكي نيديا تعملك في البروموسيون
8: لا برافو عليك
2: بي هيني لايك ديزلايك
9: لايك اعطيها الصح الحكومه كما قالوا خاطر نتصور على الاقل تسهل للناس انهم يتعارفوا انهم يواعدوا بعضهم على الكل النجم خاطر فما ناس تكون مشغوله عادات عمرها تقرا ولا تخدم والكل يكل لهم وقتهم بالتالي علاش لا معناها طريقه
2: وفما تطبيقات بريفي تنشكون فيها ديزغناك ولا متحايلين ولا كذا فما تطبيقات مقنن شويه معناها عندك شويه ثقه اي هي
9: مي فهم معناها تطبيقات معروفه عالميا معناها والكل معناها
2: الكل
9: كيما تندر بادو بامبل هابن
8: بادو لا لحظه عاد البادو يا معلم راك رجعت لي
9: اي مازالوا يستعمل ايه مازال
8: اي ما هو قديم
9: اي ما هو القدم
2: ما تكلموش مع بعض
9: محمد علاش القدم والمعروفين المشهورين معناها تلقاه موجودين في اغلب بلدان العالم فما تطبيقات اللي ما تلقاهاش موجوده في برشا بلدان
2: خلت في علاقات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ودي العازب اي
11: بلاش نتكلم في الموضوع ده
9: حتى مواقع المواعدة
2: حتى تطبيقات المواعدة زيدا دخلت التطبيقات مواعدة وتعرفت على ناس
9: أنا نسمي لك فين ديجا أنا موجودهم في الانترنت نعرفهم
2: تعجبني صراحتك يعجبني الخطمهم تاعو
9: علاش نمثل معناها معناها كانت تجربة اكتشفت أولى تطبيقات يظهر لي وقت نقرا عام الباك نتاعي ولا بعد بعام تقريبا كان تندر هو أشهر واحد داير اللي يسمعوا فيه تو اللي جوني
2: في توينسا معناها هذا
9: هو الكونسيبت ساهل راهو يتعاود في أغلب التطبيقات الكونسيبت ساهل برشا يتعاود في أغلب التطبيقات حاجتين كي تدخل تعمل كونت تحط صورك تحط ليزانفورماسيون عليك والكل أول حاجة باش أنت يعرضوك عباد باش تسوايبي تعمل لايك ولا ديزلايك كما احنا لايك ولا ديزلايك من بعد كان بالظهر العبد اللي عملته انت لايك عجبك تصاور وكذا وقريت عليه شنو وقع عليه شنو يخدم كذا وعجبك والكل كان هو بالظهر زاد انت عرضت وعملك لايك وقتها يتسمى ماتشينغ تنجم وقتها تحكي وتحلوا ميساجي الحاجتين الموجودين في التطبيقات هذوما هو حاجتين تختار بهم لي فيلتر الديستانس ديستانس قداش من كيلومتر تحب حتى الناس اللي قراب كيلومتر ولا زوزك هاو بحذاك ولا حتى 100-150 قد ما تحب ولا تعمل تولي بي اي على المكان والعمر الفيلتر الثاني العمر تختار تحب مثلا انا يعرضوني مثلا كان نحب مثلا يعرضوني عباد كان مثلا من 20-30 بار اكزومبل تحطها كيك
8: نسيت حاجه راك هاني
2: في
9: مرشي لا بعد عملوا هما تفريعات اخرى
8: اي اما انت نسيت حاجه اللي لي زوبسيون هذوكم نتاع الماتش ومتاع اللايك وديسلايك وكل ثم دي زوبسيون اللي تخلصهم هذاك علاش انت مثلا كي تفوت عدد معين معناتها من اللايك
9: عندك
8: في النهار
9: 50 ولا 100
8: 50 ولا 100
5: هاو قالك ما دخلتش محمد
2: ما قلتش ما دخلتش وما نعرفش
8: لا ها لحظه اعطيوني فرصتي خليني نبرر
2: اخبارنا ورجعينا
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح

0: de l'info. Flash News.
1: موجز السادسة مساء، ديوان فام عسلم. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع هطول أمطار مؤقتة الرعدية بأغلب الجهات هذه الليلة، وتكون أحيانا غزيرة بشمال ومحليا الوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، كما تتقوى أثناء ظهور سحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. وفي سياق متصل، المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من اليوم الجمعة وتواصلها إلى غاية يوم غد السبت. والمرصد يوصي مستعملي الطريق بتخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق وتجنب سرعة المفرطة ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملات المفاجئة. الاتفاق خلال لقاء جمع اليوم وزير التربية نور الدين النوري بمقر الوزارة بسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبد الله بن حمد لبريثن على وضع برامج عمل مشتركة في مختلف الأطر الدولية والإقليمية ذات العلاقة. ووزير التربية ينوه بالمناسبة إلى الأفاق والفرص الواعدة للتعاون في قطاعات التربية والتعليم عبر تفعيل مختلف الأطر والآليات المشتركة من خلال المسالك الدبلوماسية وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التربوية في البلدين. ومن جانبه، أكد السفير السعودي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع تونس في كافة القطاعات ومن بينها التربية والتعليم. بحث سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية محور جلسة عمل جمعة اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع سفير جمهورية كوريا بتونس لتايوان. وركز اللقاء على تصنيع اللقاحات بالاستفادة من الخبرة التونسية في إنتاج لقاح سل وتبادل الخبرات ونقل تكنولوجيا لتطوير صناعة الأدوية البيولوجية، إلى جانب جراحة الروبوتية والصحة الرقمية والطب عن بعد لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين وفق ما جاء في بلاغ وزارة الصحة. المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ الذي تتواصل فعاليته بولاية صفاقس إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري يهدف إلى خلق فضاء للحوار وتبادل التجارب والحلول بين الشباب ومؤسسات الدولة وصناع القرار والخبراء وممثلي الجمعيات والمنظمات، وذلك في سبيل الخروج بوثيقة تتضمن توصيات الشباب وأولوياتهم بشأن التغيرات المناخية وفق المناسق الوطني للمؤتمر رائد الجو.
2: المناخ موضوع يهمنا الناس الكل، هو يهدد المستقبل والحاضر متاعنا. المؤتمر تحت مظلة اليونغو، وهي الدائرة الرسمية للشباب والأطفال في إطار اتفاقية أمم المتحدة الإطارية للمناخ. الهدف هو خلق فضاء نقاش، فضاء تعلم، تبادل تجارب وحلول ما بين الشباب، مؤسسات الدولة، صناع القرار، وأيضا خبراء وجمعيات ومنظمات. الأولويات هم الأخدم أكثر على بما يعرف أزمة المياه، عن الجفاف، وتونس تعيش في ستريس إدريغي. نحكي زيادة على الطاقة والانتقال العادل للطاقة وتنوع بيولوجي، وكيفاش نجم نحدو تونس الانبعاثات الكربونية متاحة العالم ما تتجاوز 0.07%. يعني احنا حتى 1% ما خلطناش عليها، من احنا من اكثر الدول المتضررين من التغيرات المناخية. كيفاش نحدو؟ احنا باش نحاولوا نخدموا على الادابتاسيون، التأقلم، كيفاش نجمو نتعايشوا مع هذه التغيرات، نقولوا عن طريق تصرفات معينة، عن طريق البناء الايكولوجي، الخفض من الانبعاثات الكربونية في الطريق، نخدموا اكثر على التشجير وغيرها معناتها من الطرق الادابتي للناتير، او فما بما يعرف بمصطلح العلمي لي سوليسيون فونتي سو لا ناتير او بازي سو لا ناتير، يعني الحلول الطبيعية. فالشباب حاليا قاعدين نشوفوا في تصورات.
1: وفي الشأن الدولي، وكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن مصادر حكومية تأكيدها أن احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا أسفرت عن أضرار تقدر بما لا يقل عن 30 مليون يورو. القوات الحكومية اليمنية تفيد بأن وحدات القوات المسلحة تخوض مواجهات مستمرة مع الحوثيين على امتداد خطوط القتال في مدينة مأرب، وذلك ضمن عمليات فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة. ومصدر عسكري يمني يكشف أن جماعة الحوثي زرعت ألغاما بكثافة هائلة في منطقة باب المندب بالتزامن مع وضع كتل خرسانية على الطرقات، فيما تواصل الفرق الهندسية عمليات التمشيط ونزع الألغام والعبوات الناسفة من المنطقة. ومن جانبه، مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز بن محمد الوصل يتهم الحوثيين باستهداف المطارات والأعيان والمنشآت المدنية في المملكة، مؤكدا أن اعتداءات الحوثيين أصابت مدنيين من بينهم نساء وأطفال، وأن تداعيات تهديداتهم تجاوزت اليمن والمنطقة.
0: طبق
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالترجي الرياضي التونسي، العقد اليوم الجلسة العامة التقييمية لثلاث مواسم الفارت. أهم ما يمكن ملاحظته في الجلسة هو تسجيل عجز في ميزانيات زوز مواسم، موسم 2023-2024 عجز مالي ب 5.7 مليون دينار، موسم 2024-2025 فائض مالي ب 23 مليون دينار، وموسم 2025-2026 عجز مالي ب 19 مليون دينار. بالنسبة لتفاصيل الموازنات المالية والجلسة العامة التقييمية تلقاوها في فيديوهات ومقال مفصل على الباج فيسبوك سبور باي ديوان فام. نمشيو للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نعطيكم تعيينات حكام لقاءات الجولة الخامسة نهار السبت 10 أكتوبر في استاد حماد العقربي برادس دون حضور الجمهور. الترجي الرياضي الأولمبي البيجي، حسين بولعريس حكم اللقاء في تقنية الفار، أسامة بن إسحاق في 15 أكتوبر سيابي الاتحاد الرياضي المنستيري، وسيم عمارة حكم اللقاء في الفار، نلقاو عامر شوشان في الطيب المهيري ديربي صفاقس بين تقدم ساقط الدير ونادي صفاقس، حكم وليد المنصري في تقنية الفار البرتغالي أندري فيليب في استاد 7 مارس ببن قردين اتحاد المكان يستقبل النادي الإفريقي، باسم بالعيد حكم ساحة في الفار أمين الفقير نهار لحد 11 أكتوبر 2026 في الشادلي زويتن، شبيبة العمران مستقبل المرسى محرز المالكي حكم المباراة في الفار البرتغالي أندري فيليب في استاد أولمبي سوسا، النجم الساحلي نادي حمام لنف أحمد الذوادي حكم اللقاء في تقنية الفيديو، هيثم الترابرسي في استاد المتلوي نجم المتلوي الملعب التونسي، فرج عبداللاوي حكم الساحة في الفار، هيثم جيرات وفي استاد جرجيس ترجي الرياضي الجرجيسي الأمل الرياضي بحمام سوسة يسفر المباراة، أمير العيادي في تقنية الفار محمد علي قروية. كل المباريات الماتساتين ونص بتاع العشية منقولة على منصة ديوان سبورت. نمشي لتعيينات حكام لقاءات الجولة الثالثة من الرابطة الثانية لكرة القدم المجموعة الأولى نهار السبت 10 أكتوبر، مستقبل سليمان جمعية مجرين، حمزة الوسلاتي حكم المباراة، نجم الخليدي سكك الحديد الصفاقسي حكم المباراة، خليل الهرمي في الملعب السوسي، وبعث بوحجلة حكم الساحة باش يكون في المباراة هذية بالنسبة للهرمي، وملعب أحمد خواجة بالمهدية مكارم المهدية هلال مساكن، وسيم البوسيفي حكم المباراة، مستقبل جابس هلال الشاب الحكم مالك ماشا نهار لحد 11 أكتوبر، سبورتينج بنعروس اتحاد تطاوين الحكم رائد جويرو، ومباراة نادي المحيط القرقني كوكب عقارب ديربي بسفارة وليد الهذلي. المجموعة الثانية باش تكون نهار السبت 10 أكتوبر، تحكيم مباراة هلال رديف ونادي القربي لأحمد الكيلاني، بالنسبة للأحد 11 أكتوبر في استاد فرحات حشاد بأريانا جمعية أريانا القلعة الرياضية حكم اللقاء إسلام الزوالي، وأولمبيك الكيف قوافل القفصة حكم المباراة ياسين هماني، وفي ملعب المقنين سبورتينغ المكان جندوبا سبور الحكم يوسف التويتي، شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف رج بالرابح حكم المباراة، أمل بوشامة الملعب الجيبسي ماتش ديربي حكم لقاء عبد الحميد بدر الدين، أولمبيك مدنين مستقبل القصرين يحكم المباراة، وائل المصباحي اللقاءات الساعتين ونص منقولة على منصة ديوان سبور. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن اليوم تغيير الملعب اللي باش يحتضن مباراة العودة بين المنتخبين التونسي والسنغالي سيدات ضمن تصفية المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028. بالنسبة للمباراة تقام على أرضية ملعب لبويل سيدار سانغور في العاصمة السنغالية دكار، بعد ما كانت مبرمجة في ملعب عبدولي واد في مدينة دياموندو نهار الثلاث 13 أكتوبر 2026 بداية من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. نذكر أنه المنتخب التونسي كان هزم البارح في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر. هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني أعلن اليوم غياب النجم البرازيلي رافينيا عن الزوز مباريات المقبلة كإجراء احترازي لعدم تجدد الإصابة سيرتو بعد الانزعاجات اللي كان أحس بها في تربص المنتخب البرازيلي. في المقابل البارسا جدد عقد النجم الشاب تشافي إسبارت إلى غاية جوان 2030. ختام أبرز مباريات أوروبا الليلة، عودة النشاط للدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي في الليغا في إسبانيا 8 متاع الليل مالاغا يواجه إسبانيول برشلونة. في البوندسليغا في ألمانيا 7:30 في سيجنال إيدونا بارك بوروسيا دورتموند يستقبل فيردر بريمن، وفي الليغ آن في فرنسا ماتش قمة 8 غير با لانس يواجه أولمبيك ليوني.
4: صوتكم في الساقس
3: على 91.6.

على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوانة فام، صوتكم.

0: تدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر شديد الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط وبين 21 و26 بالجنوب، هذا طبعا حسب نشرية للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو. شكرا نورز. من جهته مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. المرصد يؤكد في بلاغ ليه على التخفيض من السرعة، تجنب السرعة المفرطة تماما، مضاعفة مسافة الأمان، ترك مسافة كافية جدا لتفادي المسافة لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة، إشعال أضواء التقاطع الكود حتى في النهار لتوضيح الرؤية، يمنع من عن بيت المجازفة بعبور الأودية يفضلكم أو التجمعات المائية حتى وإن كان مستوى الماء منخفض. يعني حتى كي تقول لو الماء مستوى نجم يكون منخفض ما تجازفش وما تقطعش الوديان. الحذر من الرياح الجانبية، الدعوة إلى مسك المقود جيدا والحذر من الانحرافات المفاجئة خاصة عند المرور بالأماكن المفتوحة أو عند مجاوزة الشاحنات، تجنب الفرملة المفاجئة، استعمال الفرامل بلطف وبشكل تدريجي لتجنب فقدان السيطرة على السيارة. مرصد المرور كذلك يؤكد على تجنب ركن السيارات تحت الأشجار الكبيرة أو اللوحات الإشهارية القديمة، وذكر المرصد بالأرقام التالية لتربي المساعدة. نحكيه الرقم الحرس الوطني 114، الحماية المدنية 198، شرطة النجدة 197، وإن شاء الله بالسلامة للجميع. عميد
2: والله يا ربي يرحمنا. انت توفى كنت تقرا فيه، قلت وديان هبطت برشا، وديان هبطت في وسطية، في سبيبة، في الوسط التونسي، في الغرب التونسي، في شمال تونس. اردو بكم ربي، والله يوجعني قلبي كيف تحذيرات وديري كله، وشوفوا ناس ودي واد حامل وجي معناها نجاس في يحب قصه ودي استنى هي مطر ذي انت عسويعة اثنين مش هروحها، يعني ما نجاسفوش. وان شاء الله ربي ان شاء الله بداية خير، خاطر يظهر لي باش تواصل الامطار الفترة الجاية حسب التوقعات. ان شاء الله ربي يروي البلاد، هذا الجنوب خذا حظه، يعني شفنا اشياء ما شفناش قبل بالكل، شفنا امطار غزيره جدا في الصحراء، يعني في المثلث الوطني بالكل اللي تقعد بثلاث سنين ما تصبش. ربي يرحمنا ان شاء الله، حزيدا نرجو ربي زاد ونعرفوا اللي راهو اسمع راهو الماء راهو حياه ونستحفظوا ونطلب ربي باش يزيدنا من خيره، خاطر راهو العباد ساعات نسمع اكل الضجر ونضطر نتقلق، انا نتقلق منهم هما، خاطر شفت الراجل البارح يتكلم فهمتي كذا، مليارات قاعدين نضيعوا فيها، المفروض رانا كلنا استحفظنا عليها ورانا فهمتي الامطار هذه كلها تمشي
1: بسهوله. انا بعد دكتور يونس حامد البارح حكي لي امطار تصب، نقول يلطف علينا قاعدين نطيشوا في في الماء في البحر. يلا 6:23 دقيقه، كما قلت لكم شويه خلينا نحكيوا على الجبهه التونسيه، ما قبل باش نمشيوا لكويز اغاني.
3: كويز اغاني.
1: فنان يا فنان، أيوة. في بالك البارح صار ولا ما في بالكش؟
4: صار فيش
1: السيده المخرجه عملت لنا كويز اغاني.
0: معناها انت النهار اللي ما تجيش محمد ما تتبعش الحلقه.
1: اوكي جاوبني ترى
4: نجاوبك.
1: اي يقر
5: خدت الصدمه ان انا خدت الصدمه.
4: تبعت الساعه وشويه الاولانيه ومن بعد دخلت نقري، خاطر نقري عندي ديكور بريفي. ان
1: شاء الله ربي يقري ان شاء الله.
5: تجاوبوش ماهوش موجود
6: ديكلاري دوما ديكور بريفي ولا
4: شنو؟ نروحي تروح لريخ
1: قري قري وزيد قري فماشي من قوم الرداء ونقوم الميوع قري كل من عنده موهبة ماذا بيه قري هنا باش نقوم
4: وصاب
1: صغيرات الكل يعملوا موسيقى ويعملوا رياضة
4: في الكونسرفاتوار. بارح هكا فهمت امتي كلوب نغنيو فيه معناتها موش حاد
1: لنهار عيط لنا الكلوب ولا
4: والله يشوف
1: ولا رينا حويجه.
4: ها نقول لك انا حاجه ديجا، ها والدكتور يعرف عندنا صديق مشترك حل سنتر في رادس وهو مستدعي فهمتني، والدعوه مفتوحه للعباد الكل. وغدو
1: ايش مدخلين؟
4: من غدوة 5 للـ7
6: غدوة هي
1: غدوة. انا نحكي
6: قلت لك انا ما جيتش طول.
1: انا نحكي لك على ناس الديوان الكل،
4: ناس
1: الديوان كلوب احنا والكتيبة
4: نعملوا كلوب،
1: نعملوا كلوب احنا والكتيبة نغني وشوية وافونغول الكلوب هذا باش نمشيو تو سويت لكويز اغاني.
6: ام كلثوم عميد ام كلثوم
1: اسكت سيدي
6: ما عرفتش
2: من الأول نتا قلت لكم كلثوم.
4: هاي غنية
6: غنية
1: محلى هذا غنية
2: حي حي لا لا لا لا عرفتش

0: جيش هاني بديد له بالحال هاني
1: عاود نمشي حيرتي قلبي معاك دي قلبي معاك
0: شوية شوية
2: قول قول سيد عميد غني
1: ما نحبش نتعسف على حاجة قوية
2: راك قاعد تغني صحيح
1: لا لا مسيش
2: والله
1: تو في الدار غادي انت
2: لا اوكي امريك امريك
1: في الدار غادي يعطيني دروس
2: امريك
3: تعقص من خويدة وطفة طفة طفة طفة
4: مرسي يا ندو مرسي بردت لي قلبي
2: بسم الله على قلبي
4: تمشي كسر تلك
2: كالثوم
1: شمتوا في يوتيوب
2: لازم
4: يلا
2: تبي
4: خياب لوني جاي لا لا شوية محمد
1: شوية برد
2: حيرت قلبي معك وأنا بداري وأخبي
1: الله الله

0: اسمع لا بيرفورمانس انك تغني بصوت رجالي في اغنيه تاع صوت نسائي.
1: بدلنا
0: بيرفورمانس برافو والله برافو ولا بالحق
2: رجلنا الامور
0: صعيبه ياسر صعيبه ياسر
2: الله الله محلاها على بدايه في كويز اغاني نمشيو للعميقه جدا العميقه
1: جدا
2: تفضل اي
3: نوردو لكميتوني
2: يا دنيا
0: والله القطعة من أول نوتة
2: نحبوا نوردو على الله زي ما تفسش نوردو

0: عندها 6 سنين الأغنية 126 مليون مشاهد على اليوتيوب.
1: 126 مليون
0: 6 سنين
2: بزمتك حلو
1: حلو قوي حلو قوي
3: صديقنا نوردو نحبه باشا في حالك مروان
4: عيشوا الخير باش الماضينا على شد خمام غرب الودوني باش
3: لوين نمشي توا محمد
1: دكتورنا
5: ايوه
3: دكتور
5: ايوه حبيبي
3: يلا
5: عرفنا
1: هاي يستاهل يستاهل
3: يستاهل هكا يعملوا
5: نتكلمش حبيبي وصمة دول
1: جميل جميل وصمة جميل وصمة
3: شكون اللي
5: يغني نادي اخويا حصرتني
1: شكون اللي يغني
5: قديم محمد قديم
1: اي اي اي اي اي

0: حلوة الأغنية. إيه. حلوة. عجبتك دكتور؟
1: نعرف حلوة.
0: هلا السيدة المخرجة خاطر برشا برشا يطلبوا منا سورتو ناس في الكراهب يقول لك خليونا شوية من الأغنية بربي نحبوا نسمعوا خاطر برشا أغنيات يتفكروهم ويحبوهم. باش نمشي وتوا للنمس.
2: إيه
0: نمس. هيا نمسي.
2: غنية النمس.
0: لا يلا نادية قالت الغنية سهلة باش من بعد باش تزيد هي من عندها غنية أخرى للنمس. يلا هذه غنية محمد. أي
1: سهلة حبي يتبدل
3: يتجدد هذه جوية
1: سهلة هو العميد بيسير شو ده
0: والله نخاف
3: ما يتعدى
2: أه أنا نحق لا والله لا
0: باش قلت لكم خليوا الناس تسمع
4: ما يتعدش كيف يتعدد فكري خونك كيف ما خونك
0: لكن قلبي يحبك انت يلا
3: توا الغنية صايبة
0: الغنية توا غنية نادية
3: ماليا صايبة يلا نادية وريني شمال
5: باسكال مش عليني هذي
3: قلبي قلبي قلبي دق نوال الزغبي قلبي قلبي قلبي دق
6: قلبي دق قلبي قلبي حضورا قلبه هو لأمالك
0: سليم شوفك يطلعها في السجون
2: لا أنا نحب نعرف كيفاش تطلع فيهم
3: هذه لحنها معروف أنا شكيت بينها وبين غنية أخرى بعد أكد
1: السبب باقي تعال التواصل اللي تعال الرنكونتر يقولوا لبعاضي عديهم بعضهم في الأهالي

0: لكل دي.
1: نعم
2: محليكم
3: مصرية.
0: ايه مصرية يعني.
3: مشغول عليك مشغول
2: صحيح
3: مشغول عليك
4: ملأ بشر بيضة.
3: هذه هي شبه الصوت محمد عبد الوهاب بن عرش
2: كريم محمود.
0: كريم محمود
2: ما
0: اقدرش اغيب
2: عنك دوخني
3: مشغول عليك مشغول.
1: والله ما نجيب لك البرده المره الجايه.
3: جيب لي
1: البرده تنقل لك البيت برده وكزون
2: تاع ربيع. خلاص ما تعوش.

0: قلتي لعبدو وهاب
1: اي شويه اللي جا في بالي عبدو وهاب
2: كرم محمود
3: كرم محمود افهم اغنيه الكتيبه
2: طبعا طبعا
3: اغنيه الكتيبه
0: جاموس الكتيبه
3: تسكتوا

0: فكرش الأحزان.
1: سيدة حكيمة، برافو سيدة حكيمة.
0: مش الكتيب علي الرياح.
2: الحب مهنينا، ما تحزنش علي كان، وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الأحزان، ما دام الحب مهنينا، ما تحزن

0: تفكرش
1: هاي دوك مان مان مان
0: ما تفكرش ما تفكرش
2: اذا المستقبل
1: تتعرف
3: هذيك كل المستقبل فرحان
0: ما تفكرش ما تفكرش
3: شكرا
4: لك. كنت نمشي صغير للعطار والله صبح بكري ديما في الراديو نسمع اقسم بالله
3: هذه
4: والله ما تفكرها كيما تو سورتو ايام الشتاء قعدت في مخي
5: بس ما تعرف
4: اي هيك المقطع هذاك
0: قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
3: كرة لك ما تفكرش في الاحزان
0: قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: سلم امرك للحنان وقول ان شاء الله
6: زينة زينة زينة زينة
3: علي ريحي
1: نعملوا تحدي حتى نحن زاد هذايا فيها وقت اللي نغنيوها
3: وهذه
1: شكون اكثر واحد يشد فمك ينفس فيها
3: في قوله
4: جرت بعضها
3: والفقرة هذه راي كويز أغاني نحاولوا أنها تكون فقرة هذه
1: نحاولوا
3: أن نرجع بها للفن الجميل نحاولوا أن نسموا فيها الصغيراتنا اللي قاعدين توا مروحين في الثنية الموسيقى البهية الموسيقى البنينة
5: شوية هايفة بالليل
1: والله يا نادي
3: كتحط عبيد يقول لك ربي ناس الديوان وانتوما وتخدموا ياسر كونتونو وشنية هالفقرة هذي كويز أغاني صدقوني كونتونو أكثر بارشة من انتوما تتخيلوا في الأخرة والله العظيم نعرف اش قاعدين نعمل فما دي في بين السيدة المخرجة لا مع الناس كل غنية السيدة المخرجة اللي طلع سحاليه يلا

0: عندنا شوشي
1: لا
2: خمسة بيلي خمسة بيلي
1: صابر
3: دور التليفونات
1: لا لا لا لا
2: ديجا داير
0: وعليك محمد وصلاة
3: صبر بيع يلا يلا
1: أنا قلت لك
4: أما نذكرها
1: اسمها
2: معروف
3: كلمة نقولها برشا بخلف برشا شنو غنى صبر بيع
5: كتير
3: لا لا بتوسي هيت لغني
1: لا لا لحظة
5: بس غريبة عليها
1: هاي نبيدي يا ربي غنية قديمة
2: معروفة الغنية على
0: ولا دابا شو
1: لا ماهيش ولا مره
0: لا
5: ولا في ثانيه تنسيني في بعض
1: ماهيش ولا كلمه لا
0: ولا كلمه
6: كل اللي جراني
3: خليني في حالي عايش
6: العباس ايدي كل اللي جراني
1: انا نغني في اللازمه معناتها معاها
4: بالحق
1: اما نسيت اسمها

0: هدي شي دا صحيح عندها اغنيه تفضل
1: لا هدي تفضل
0: انا هذا قاعدين
1: ما ولا ما ان شاء الله نعرفك
0: يلا
1: شفتني
0: يا عيشك يا عيشك
1: ايه

0: ظهر لي شفتو شي خديجة ذي نتاع يسرى
1: يسرى
0: محنوش
1: يا المحفل
2: فنان تونسي
0: فنان
2: جديدة الغنية
0: رؤوف رؤوف ماهر هاي الجو متاع رؤوف
3: ما زلت نحفظوش أغنية
1: فتانا لا
0: ما تقوليش هذيك انت حب ساكن في الو... لا ما انت حب
2: وش
0: وش وش جراء مثلا بس تقول الغنية
1: وش جيبك
2: وش خاص يلا
0: آه وش خاص

0: يا صديقنا رؤوف ماهر.
1: جيت له الكارتاج يا سماح صدقني تفاجأت. أنا كركرتني سماح ماشي ساخ قدامه عشرة التالي، لكن السبكتاكل اللي عمله مش غناه بركرة، شيء
0: حاجة محترمة برشا
1: من فوق الخيال بالحق، يعطيه صحة بريمو الشو اللي عمله وقت الجمهور معبي ما بقعة فارغة
2: يعطيه
1: ألف صحة.
3: عمناه ويغني بالقدا رؤوف ماهر، يغني بالقدا
1: والله جميل أبهرني. جدا أبهرني
0: فعلا. تحية ليه رؤوف، تحية لكل الفنانين. تواسة توا 6:39 دقيقة باش نمشيو للكويز، مش كويز ناس سبور
3: كويز سبور
4: ناس سبور.
0: يلا هيني شان
2: انت جبت على الكويز انت جا في الخبر الثاني مش خبر، باش نعطيكم لقطة صارت جيست هكا للفلك كيما نقول الترفيه وكا هاو على كريستيانو رونالدو وعائلته. تو نحكيهم بعد، لكن خلينا نبداو من تونس. وهو خبر مازال مش رسمي لانه وزاره الشباب والرياضه وحتى رئيس الحكومه مازال لم تعلن، لكن البارح كان صار مجلس وزاري باشراف رئيس الحكومه ساره زعفراني، وكان فيه تداول بخصوص عدد من المشاريع، واللي على راس المشاريع هذه تعرفوا اشغال اعاده بناء او تهيئه ملعب المنزة. بالتالي حسب المعلومات اللي عندنا راهو ديما نقولوا في انتظار المعلومات الرسميه، في انتظار البلاغ الرسمي بتاع وزاره الشباب بالرياضة، واللي نتصور معرفش يبطى معناه حسب معلومات اللي عنا، فإنه شركة صينية للمقاولات فازت هي بالصفقة. احنا ديجا كنا حكينا البارح انه فهم 3 شركات وكان متوقع انه الشركة الصينية هي اللي بتفوز بالاشغال بتاع الصفقة هذه بتاع الملعب الاولمبي بالمنزة، اسمها شانغهاي كونستركشن جروب اس سي جي. الشركة هذه اسمها في خطوة جديدة نحو اعادة تهيئة المنزة. بالنسبة للتفاصيل نجم نقوله على الاقل متوفرة في الموضوع هذا، فانه الشركة باش تنطلق خلال الايامات القليلة المقبلة في شحن المعدات نتاعها سماح اللي باش توصل لتونس. قلت ديجا البارح انه قاعد قبل مع الديوانه، وكانوا حتى تفاهموا على المعدات كيفاش تدخل وغيره والاجراءات وغيره من حاجه تذومة. والاشغال كما قلت البارح باش تبدا نهايه هذا العام، دونك في شهر ديسمبر في انتظار تحديد الموعد الرسمي. دونك نعطيكم ابرز على الاقل المشاريع اللي عملتهم الشركه هذه، معناها من ملاعب نفس معناها التيب نتاع الخدمه. مثلا عملت ملعب للصداقه الصينيه في الجابون، سميته ملعب صديق الصينيه الجابون، ملعب أويم في الجابون أيضا بطاقة استيعاب تقارب 20,000 متفرج، كيف خدمة مشروع ملعب كوناكري في غينيا بطاقة استيعاب تقارب 50,000 متفرج، خدمة أيضا ملعب مالوزيني الأولمبي في جزر القمر بطاقة استيعاب 10,000 متفرج، خدمة وعملت الصيانة بتاع الملعب الأولمبي في موريتانيا، هو واحد من أكبر الملاعب في موريتانيا، وأيضا الخدمة الكبيرة صارت في ملعب شانغهاي بالصين واللي هو خذ اسم الشركة ديجا. ملعب شانغهاي في الصين اللي ملعب كبير بارشا معناها، واللي تظن منافسات كبيرة. دونك نستناو شنو هي المعلومات اللي تجي إن شاء الله الأيامات القليلة المقبلة بخصوص الملعب ذي. نذكر ملعب منظرة ومنتظر سماح باش يكون بطاقة استيعاب تقارب 40,000 متفرج، في انتظار نشوف البلان تاعو ونشوفوا كيفاش يكون معناه الشكل، لأنه حسب اللي نعرفوا المدارج بشكل تشوف فيه توا معناها على شكل مستطيلات هذوكم باش يتنحاو شوية المدارج عادية، نشوفوا النسبة نتاع الملعب هل باش يكون بالضبط، هل باش يكون مغطى بنسبة 90% 80% 50%، نستناو ونشوفوا الامور هذه الكل والتكلفه وغيره. ان شاء الله كيبدا عندنا معلومات في الايامات الجايه نزيدوا نمدكم بها ان شاء الله.
0: دكتور
1: برا تفرجوا
5: والله ان شاء الله يحضر المنزه ان شاء الله.
0: انت البارح قلت الفيده مش وقتاش تبدا الاشغال، بدنا نعرف
5: وقتاش توفى، خاطر ملعب الاولمبي بالمنزه معناتها يدخل في الذاكره الوطنيه بصراحه، معناتها اول ترشح في كاس العالم تلعب هوني، برشا جمعيات ليدونتيتي نتاعهم في ملعب المنزه، برشا كوارجيه معناتها من عتوغل طارق ذياب تميم الحزامي البياري، معناتها هذاك هو المنزه. الجماهير معناتها سورتو نتاع النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي مرتبطين ياسر بالملعب الاولمبي
0: المنزه. التو راد سي با المنزه
5: وي
0: لا، التو ملعب المنزه هو الملعب
5: تحكي مع الكلوبيستي ولا المكشخين تصور اللي في عمري انا ولا اكبر ماذا بهم جمعيتهم ترجع
0: ولا.
5: معناتها حنين هو ذاك حنين هو سيد نوستالجي راد شو نقول لك بارد شوية كيفاش فهمت ما فيش موين دو ترانسبور وفهمت انا من محبين ملعب منزه، خاطر يمكن تربيت لادوليسونس تاعي وتعلمت ستاد ودخول الستاد
0: بالنسبه لك ستاد
5: يمكن الجينيراسيون تاع تو يحبوا راد معناتها هذاك هو كل جينيراسيون كيفاش تخم
2: وي لك فما ديتاي مهم زاد نزيدو انه باش يستحفظ على نفس الشكل حتى المثمار الاولمبي باش يستحفظ عليه ملعب المنزه. وهنا راهو زاد شوف فما
5: الاستراتيجية. هو البنة في الشكل تاعه
2: مش حكاية حتى بنة دكتور لكن يبدو أنه حتى شنو. تتمشي حتى متاع الوزارة أنه نستحفظوا على هذي المثمار باش يكونوا زاد جماهير بعد شوية على الملعب والكل باش يخليوا الاسباس متاع السيكوريتي. احنا مزلنا الحقيقة في تونس ما وصلناش باش نعملوا ملاعب جمهور قريب كما في انجلترا وكما في بلدان أفريقيا الحقيقه معناها
0: دونك هذيك هو
2: بالضبط هذا هو. دونك ان شاء الله نجي نهار وكي تتبدل المونتاليتي ونكونوا منظمين ويرزوا جماهير وقت نجموا نبنيوا ملاعب اللي يكون بالضبط نحيو المضمار يكونوا على الطريقه الانجليزيه. راهو شوف راهو في بلدان العرب بجنبنا كل عندهم كلهم ملاعب قراب. مثلا في المغرب في كاس افريقيا الاخيره ملعب البريد راهو في قلب الرباط مقابل اوتيل معروف برشا معناها في قلب البلاد اكثر حتى من المنزه وملعب هذا على الطريقه الانجليزيه معناها

0: ازرق وكلهم فرد طول وكلهم يشبهوا لبعضهم
1: كلهم بالكاس
0: ايه ما فرجه هكذا تشوفوه ما يطلع كالفقاعة لا درسي نحن باش نتعلموا اللي راهو العمل له هو الكل عرفوا الصين اللي وصلت له اليوم مش من فراغ برا تفرجوا توجيه وتفرجوا عليهم كشيخ
2: وهو كذلك يلا نكملوا معك
1: نكملوا كنت نجمي من عدينا الصورة مش نطول يعني مش خبر كما قلت لكم فقط ذي تشوف فيها تاو الناس تفرشونها فيسبوك على يوتيوب ذي الرياكسيون بتاع كريستيانو رونالدو وقت سأل في جلسة عائلية سأل ولده كريستيانو جونيور قالوا شكون أشهر إنسان عرفته في حياتك فكانت الإجابة أمه ما كانت إجابة معناها جورجينا يقصد مش أمه
2: مش كريستيانو
1: بالضبط مش كريستيانو فكريستيانو معناها كان تفاجئ على الأخر والصورة هذه تم تداولها في مواقع تقريبا عالمية في 24 ساعة الأخيرة الكل يقول لك رياكسيون تاع كريستيانو
2: شوفوا هيك فيش تخزر
1: سعيدة
2: منشرحة
1: صحيح ويقول لك كريستيانو تصدم لما تذوم اللي يزم مدرب منتخب البرتغال ثم الجامعة اللي باش تعاقبوا بين مباراة 6 مباريات وزيد تو يكمل تصدم من ولده يقول لك مسكين كريستيانو تلقى الصدمة في جورة أخرى لما تذوم
2: محمد أنت تبع كريستيانو ولا جورجينا
3: تبع كريستيانو هنا الحقيقة أنا من محبين أنا من محبين كريستيانو الحقيقة أنت عربي
2: مش من محبي جورجينا
3: لا لا أنا من محبين كريستيانو يا تاكي يا ذي كونتر تاكسي هني أوكي
1: بيتور تاع كرة الطائرة
2: شكون الهدف والله كان سليم انا توالسي شكون الهدف في المنتخب الوطني في الكره الطايره
1: جورجينا
3: بس
2: جورجينا
3: بس
2: يلا دكتور تبع جورجينا ولا لا
4: لا الحق لا والله اكتشفتها معناتها
2: خرجت لي
4: لا لا لا, لا. معناتها انا سمعت بها وقت اللي مشى هو العربيه السعوديه فهمت وقتها فهمت اني عنده مرته
1: بنت بلاد ميسي
4: ماخذه ماخذه بلاصه في لي ريزو سوسيو مي بون الرياكسيون تاعو راهو الصغار كل متعلقين بامهاتهم راهو
1: اكثر هي مش امه راهو ولده الكبير ماهيش امه
4: انت متبع عند الديتاي
2: ما ربيت عندنا في مليون
4: اي هو يتبع في جورجينا كيما تتبع في نصيف
1: نصيف
4: علاش ما عندوش حق يتبع جورجينا خليه يتبع خويا دونك الصغار العلاقة من الأول تبدأ مع أنت الأكثرية في جونال مع الأم ومن بعد يدخل داود الأب ويعرفوا قيمته الصغار كي يكبروا شوية
2: فوالا
4: لأن مغيمة قصة دي
2: كمل معك
0: عميتي شو تبع لكن تبع اللي عندي يزي خير وبركة اللي عندي في ألف بركة
2: جورجينا تعرفها تبعها
0: تبع قلت لك والله نتكلم بجورجينا نتبع على أنا نفرج على الكورة نتفرج على مرت الكوارج نذكر
5: اللي تبعوا فيه 78 مليون ألف شخص على انستغرام
0: صح عليهم
2: 78 مليون متابع
0: القوم يعمل
2: لجورجينا شكرا هني كنت هذه ناس سبور
6: ناس سبور
2: كنت نقول كويز سبور مثلا معكم في ناس الديوان سعيدة باستقباله بحذنا محمد البرجاوي حرفي تونسي متخصص في صناعة الجبة التونسية هاو بشتعرف عليه جب حذنا محمد تسويت مرحبا بك محمد برجاوي
7: عسنا مرحبا
2: شحوين
7: عايش كربي فضل
2: ما شاء الله على الجبة
0: محلها باب باب باب باب
2: مذي جبة تونسية محمدة
7: ملا تونسية بتبقى جبتنا التونسية الأصلية
2: شفتوا قلب ملا ثلاثة قبل عملوا هيني في العلامة كاو علاش سألتوا محمد برجاوي هذه جبة تونسية ولا لا على خطر اليوم مش نحكيوا على الجبة التونسية ومش نحكيوا على سعي وطني لإدراج الجبة التونسية على قائمة التراث العالمي لليونسكو نورز
5: في أكتوبر 2025 أعلنت مديرة قصر الأداب والفنون القصر سعيد بباردو وحيدة ساكوحي اللي وزارة الشؤون الثقافية تعمل حاليا في وقتها على أعداد ملف خاص بترشيح الجبة التونسية لإدراجها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو لكن لحد الآن ما فماش حاجة جديدة بخصوص الموضوع هذا جاء ذلك خلال لقاء إعلامي انتظم في وقتها بقصر الأداب والفنون القصر سعيد بباردو بحضور كل من مدير العام للتراث والمدير العام المعهد الوطني للتراث والمدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بالفقيرة.
2: فوالا وحنحكيو على سيدي بوسعيد وفما بوليميك توا كبير على ابن خلدون توا نحكيو فيها نهار آخر. الجبة التونسية حبينا اليوم نحكي احنا على جبتنا التونسية قلنا علاش ليرة والإعلام دوروا أنه يحير المسائل الوطنية هذه وكل ما يكون فما ملف فيه موروث تونسي فيه إشعاع ثقافي تونسي فيه رمز متاع هوية وطنية في عناصر متاع ذاكرة جماعية تونسية احنا كإعلام يلزمنا نخدموا على رواحنا في إطار أنه نعزو ممكن خلينا نقول حتى الذاكرة الحالية متاع الشباب توا محمد برجاوي كان نبدأ معك والسؤال الأول برشا يسمو فينا

0: لكي جبة ما هو جبة تونسية يا أخي شنية ما. الجبة في الأصل هي جبة تونسية، شو تاريخ الجبة التونسية، شو الفرق بتاتخ بين الجبة التونسية وجبيب من بلدان أخرى؟
1: بي كي نحكي وطوى على جبة تونسية رغم نحكي مش على جبة فقط بي على خاطر الجبة ما تتلبسش وحدها داكوردو، الجبة معها فربلة معها صدرية معها منتين ومعها بلغة، وانا اليوم نسيت ما لبستش شيء مش نحكيه على جبة
2: مستوى العربي تبعها ولا
1: السرب العربي جولف بتبيع وفيها انواع فيها انواع كل جهة في تونس عندها الجبة متاعها وعندها القماش متاعها وعندها نوعية السروال متاعها وهذه الكل دوسي اللي نحكيه عليه اللي قاعد يحضر علاش بتاع شوية
0: بي
1: على خاطر الوقت ما يكفيش عام هو هو كان في قصر سعيد الموضوع وتوجع المعهد الوطني للتراث في تونس واليوم بركة أنا مع سي محمد الجيزاوي اللي هو المسؤول على موضوع الملف
0: على ملف الجبة التونسية
1: بالضبط وحكيت معه برشا في الموضوع هذا وفسر لي برشا حاجات اللي دوسي مهوش سهل مهوش سهل وهو راه بقدرة ربي إن شاء الله السنة في مارس بشي تقدم الدوسي
0: إن شاء الله
1: خاطر العباد قاعدة تخدم في خدمة كبيرة وأنا قاعدين يبعثوا في يعني عباد تخدم معهم الجهات معينة خاطر كل بلاصة في تونس عندها نوع متاع القماش وفي نوع متاع ترايز في كل بلاصة وانت كتونس انك تثبت اللي الجبة التونسية ذي ساعة أول حاجة
0: أصلها تونسي 100%
1: أصلها تونسي متفاهمين فيه هو الأصل تونسي أصل قرطاجي وعليك جاي ولندلس وجاي وفهمتني الأتراك واللي هو تخدموها تاريخها كبير جبة في تونس داكوردو لكن انت باش تسجل توا هذه جبة معناها يلزمك انت تثبت الساعة اللي جبة هذه قاعدة تتخدم في تونس تتصنع زيت في تونس وعندك زيدة كيف كيف يلزمنا نوريه واللي الشباب راه قاعد يخدم في الجبة كيف كيف والنساء زيدة كيف كيف في الموضوع واللي الجبة ما هيش واقفة على انها جبة عندها 200 سنة ولا 300 سنة قاعدة تتلبس
0: كما هي قديش عمرها الجبة توصي
1: والله من 1500
0: من 1500
1: هذا الواضح
0: بي.
1: لكن كي نحكيه على قرطاج ونحكيه على تاريخ قديم ياسر تعجب لكن تمشي وتتطور لكن بانت في 1500 بين 1200 ولا 1500 بانت الجبة ذيك قاعدة تتلبس وكل شيء فهمتني هذيك هي الجبة بتاعنا قاعدين يخدموا
0: عليه دونك اليوم يزمنا نثبتوا أنه الجبة التونسية هي جبة تونسية واللي مثلا قاعدين نخدموا ونلبسوا فيها
1: أي. وإنها قاعدة تتطور زاد
0: وإنها قاعدة تتطور
1: نسجلها لك أنا هيك باسمك متاعك وهي راكضة غادي ليه
0: أي
1: إذا عندك ديجون قاعدة تخدم إذا عندك مراكز متاع تكوين هذا كله يزمو يثبت في
0: هذا كله موجود ولا لا
1: موجود
0: فما مراكز تكوين فما مراكز تطوير فما مراكز توصية
1: فما مراكز متاع متاع متاع تكوين موجودين لكن المراكز متاع التطوير يكون الحيرة فيه هو المركز متاع التطوير الحيرة فيه اللي بشي يزيد تريزة بشي يطور باش كيما نقولوا نحن طور وليت حط عليه كوستيم هذوكم يطرزوا فيهم
0: أي.
1: كل معناها تسمى تطورت معناها خذينا حاجة من الجبة وحطيناها في كوستيم مثلا نحكيه فهمت انا ما شجعش على برشا الكوستيم ديما
0: ما تحبش
1: الجبة نحب الجبة نحب الجبة وتقعد الجبة
0: اما هذه سا كونترودي شوية اللي انت قلتوا انه لازم نطوروا
1: نطوروا الزينات مثلا نطوروا الزينات على الترايز كما تعرف راهو توا فما تريزات درجوا سنين هذوما الاخرينين تطور تطور كبير ما قبل كنا نحكيو مثلا نحكيو على الجبه نتاعي اي جبه هذه شطر دامه نقول
0: اسمها شطر دامه
1: شطر دامه الزينه نتاعها لقش فما زينه دامه فما مرشات فما كذا قبل كانوا مثلا كي نقولوا نعملوا جبه مثلا مرشات يكونوا زوز مرشات ما فيهوش نقش اليوم ولا مرشات ونقش نوع نتاع تطوير أنا كي تطور أنت تنجم حيرة في قديم يقول لك شبيك تعمل كيف فزتها أنت ولا نحن تو مثلا يجيونا كليونات يطلبوا نوع متاع طارز معين أنا ساعات نخدم جبة نبدأ مانيش مقتنع بها 100% ودرني رموها هبط فيديو على الباج بتاعنا وقلنا الجبة هذه خدم طلبها لك اليوم وشنية رايكم فيها 200 كومنتير ولا 250 كومنتير فما عباد عجبتهم فما عباد لا
0: أذواق
1: أذواق الحيرة يلزموا ياخذ كما نقولوا فيها يزمو يكون جريء شوية على
0: شو أقرب أقرب الجبيب للجبة التونسية جبة الليبية جبة
1: فماش حتى جبة كان تونسية
0: فقط
1: فماش جبة زيري ما عندهم جبة
0: اللي يلبسوا فيهم هذوك في المغرب مثلا شو تسميه
2: موريتانيا سميح جبة شوية
1: نقولوا مثلا توا شوية على الجبة مثلا الليبية المحلولة مستوحات من الجبة التونسية
0: فوالا
1: متفاهمين فيه اللي بيا عندهم الـ الـ الـ عندهم القميص هذاك اللي تلبسه طويل وفوقك الفرمله هذيك المطروزه هذيك نتاعهم. مصر عندهم
0: جلابيه
1: جلابيه مش جبه تكون سانتري شويه على البدن مش كيما الجبه نتاعنا محلوله كله فيها حله من قدام.
0: فلا دونك نورمالمون اللي مطلوب الكل للملف هذايا باش تكون الجبه موجوده على قائمه التراث العالمي اليونسكو. تقول لنا انت محمد برقوي كحرفيه وهذا صاير في بلادنا
1: دوسي قاعد
0: التطوير موجود
1: كل شيء موجود لازمك تثبتوا باش تثبت انت توا راهو يجي نقول مثلا نحكيوا على حاجات تسجلت
0: اي
1: نحكيوا مثلا على الهريسه تسجلت
0: اي
1: نحكيوا على الفخار تاع سجنان تسجل
0: اي
1: وقت اللي انت مع وطني التراث باش تاخذ الموضوع نتاع الفخار مثلا نتاع سجن باش تمشي تسجل الفخار نتاع سجنان باش تتصل بقريه معينه تقضي معاها القضيه تعذر الدوسي نتاعك يبداو لك من الاول للاخر.
0: دونك صعيب انو نجمعو
1: لا مش صعيب مش صعيب الصعيب قاعد يتعمل
0: هي.
1: ونحن إن شاء الله ماخذين معنا وعود كبيرة في مارس هذا إن شاء الله باش يتقدم الدوسي. الدوسي إذا كان ما يتخدمش كما يزم ويتخدم من الرجم يرجع بالرفض رفض معناه أقعد عام الجاي عاود حضروا
0: كل عام نقعد ونحضر
1: حتى مرة ما تقدم راه الدوسي
0: هذه أول مرة
1: باش يتقدم الدوسي
0: في مارس
1: أما يلزم يتقدم كامل
0: لإدراج جبهة توصية
1: نعم يوفي والكلمات والسلامات والحاجات هذوما وكل مرة هذا يقول لك متاعي وهذا يقول هي متاعنا
0: وهذاك علاش احنا حكينا اليوم
1: هي متاعنا
0: كل شيء ولو يحبوا يشاركونا شيء
1: جبهة الشمس أنا نقول لهم حاجة واحدة أو قماش أو حرير أو فتلة وعطيني صناعي أنا من الجزائر ولا من المغرب ولا من بلاد حطوا هذوما وقولوا خرج لي جبهة خرج لك جبه صح عليك نتاعك اي
0: فوالا
1: علاش
0: باش نرجع لو تور دو تاب باش نبدا لو كومبو هاني محمد اقل من دقيقه كل حد فيكم نبدا معك محمد اي
3: هو الاصل نتاع الجبه ثم ناس يقولوا اللي الاصل نتاعها من المزيغ ما كيف قعدوا يلوجوا ما لقاوش لي ثم فهمت اثر دقيق انه يعني معناها من غاديكا وجبه معروفه في اللباس العربي وال يعني معناتها المغاربي في المغرب العربي عنده قرون وقرون وتطور معناتها سولون البلاد وسولون معناتها الوقت فيها زاد التأثير أندلسي وتركي كبير برشا ونحكيه على برشا أنواع متاع جبة كي مثلا الجبة اللي يعرفوها العباد كل اللي موجودة في العاصمة ثم الجبة المخمسة جبة الحرير جبة الصوف جبة العربي جبة المطرزة اللي موجودة في نابل وفي القروان جبة العربي تختلف من ولاية لولاية فوالا هذا هو
1: سامحني لك علاش نحكيه ونحن على الدوسي راهو صعيب
0: فوالا
1: مش خدمة تاع عام لكن نحن خدمنا شوية عملين وشوية سنين عام وشوية كل بلاصة تمشي لها يلزمك تثبت تمشي للجنوب الدوز الكذا يلزم تخدم المقردش الصوف والحرير مع بعض وتعطيني قماش داكورد وفي تونسي تخدم حرير معناها يلزمك جبة يلزمها تتخدم على برشا على الولايات تونس
0: بالوهرة والكار محمد برقوي هيني
4: نوافق محمد على الاخر الجبة التونسية ما فهمش حتى جبة طبقها تماما لكن ديما عنا المغرب والجزائر اللي فما اوجه نتاع بعض الاوجه نتاع التشابه مثلا
1: نتاع الامازيغ مثلا لباس الفضفاض من اول الدنيا تلبس لباس الفضفاض
4: بالضبط مثلا القندور القسنطينية
0: محمد
4: مثلا القندور القسنطينية في الجزائر مش هي القندوره التقليديه نتاعها مثلا معناها فما مناطق قرب لتونس في الجزائر مثلا يقربوا لنا شويه مما فهمش راه حتى واحده مطابقه مثلا في المغرب فما الجلابه الرجاليه تتسمى المغرب بون كي تشوف انت راهو وتركز فيها بعيده شويه
1: برشا برشا فيها اليدين مفصلين في مفصل بين ورق حاجه صغيره برك
0: يلا ديمونستراسيون اي قميصيج محمد
1: اي الجبه نتاعنا
4: اي مش كيف مش كيف
1: فهمت الجبه في العرض هذا
4: واقل برشا في الزخفه
1: في كل شيء
4: اقل
1: في العرض معناها مش نتاعهم
4: فبالتالي اللي حبيت نقول
0: مش نتاعهم نتاعنا
4: اي حبيت نقول انه متفرد الجبه التونسيه وانه باللي يقربوا لنا الجزائر والمغرب ديما راهو تقعد الجبه التونسيه وحدها
0: متفرده عميد
2: انا نقول لك ثم حتى واحد عنده جبه كان احنا انا درت البلدان العربيه تقريبا الكل وشفت ازياءهم وشفت شويه موريتانيا بداوا يزخرفوا كيف المشكله في اليدين الفرق الجبه التونسيه جمالها ومنظرها يونيك ما ثماش حتى صحيح. دولة عربية عندها جبة. آه نقولها لك قبل مسلق ما خد ما توجه بعيد.
0: كلمة دكتور يلا نكمل معك.
5: لباس هو الهوية نتاعنا وإن شاء الله تدخل التوقيت العالمي باسم تونس.
0: فلا فلا واليوم تونس الكل لازمنا نكون وراء أنه الجبة التونسية نتاعنا موروثنا هذايا الثقافي موروثنا الهوية نتاعنا تكون جبة تونسية معترف بها عالميا وهذايا راهو شحال زاد آفاق كبيرة برشا الجبة التونسية في العالم الكل وهذا أقل ما نهديوه لهالموروث. هذا كلمة الأخرى لك محمد قل
1: لازم العباد تتغرم
0: تتغرم
1: اي تتغرم بالجبة ويلبسوا ويحافظوا على اللبس على انهم يلبسوا يحافظوا
0: صحيح
1: في العروسات اقل حاجه في التورات في الفرحات في اقل حاجه يلزم يلبسوا جبه تونسيه
0: حتى في المهرجانات وفي الفيستيفيتي انت تدخل لاي مهرجان في العالم ولا في العالم مش نقول في العالم العربي كي تشوف قفطان تقول هذاك قفطان مغربي
1: في بالك الاستعمال
0: اي
1: الاستعمال تاع الشعب التونسي للجبه التونسيه
0: اي
1: داخل في الدوسي والتحضير ولا لا
0: فوالا وين
1: مش انك تصنع بر انك ساعه تستعمل فيه تلبس بلع. فيه دارج
0: فوالا
1: غير مهم
0: بالتوفيق ان شاء الله لجبتنا التونسيه ونحكي على ادراج الجبه التونسيه على قائمه التراث العالمي لليونسكو. شكرا لكم انتم اللي كنتوا معنا في المتابعه. بون ويكاند الناس الكل استحفظوا على رواحكم في المطره نتاع الويكاند نتقابلوا نهار الاثنين دي سيلا سامح مفتاح تقولكم نحبكم برشا في لمنا
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujazo à CBA, Diwan FM, Aslem. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع هطول أمطار مؤقتة رعدية بأغلب الجهات هذه الليلة، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال ومحليين الوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. ميناء حلق الواد يستقبل سفينتين سياحيتين قادمتين من مدينة برشلونة الإسبانية، وعلى متنهما ألاف السياح وأفراد الطاقم من جنسيات مختلفة. وديوان البحرية التجارية والموانئ يوضح أن السفينة السياحية الأولى حلت بالميناء حاملة حوالي 4759 سائحا وطاقما بحريا، يتكون من 1624 فردا، فيما حلت السفينة الثانية وعلى متنها 3180 سائحا و1037 من أفراد الطاقم. وبحسب معطيات الديوان، فقد استقبل ميناء حلق الوادي لغاية موفى شهر سبتمبر المنقضي حوالي 243 ألف سائح، مقابل 200 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وسط توقعات بأن يبلغ عدد السياح الوافدين عبر الميناء مع نهاية العام الجاري ما يناهز 355 ألف سائح، مقارنة بما يناهز 270 ألف سائح خلال سنة 2025. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنطلق في تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012 بالاستناد إلى أحدث المعارف العلمية والمعايير الدولية في مجال وقاية النباتات. والوزارة تفيد بأن إطلاق مسار التحيين تم خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بمشاركة أكثر من 60 باحثا وخبيرا في المجال وممثلا عن مختلف الشعب الفلاحية. افتتاح نادي الشباب الريفي بمنطقة السوينية التابعة لمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة اليوم، وذلك في إطار دعم الإحاطة بالشباب بالمناطق ذات الأولوية والتجمعات السكانية بالمناطق الريفية. ورئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة عادل علياني يوضح في تصريح لديوان فهم أن دار الشباب المتنقلة التي ستشرف على هذا النادي تتوفر على مجموعة من التجهيزات الضرورية لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية الموجهة للشباب.
2: في إطار مزيد الإحاطة بالشباب وخاصة من شباب المناطق ذات الأولوية والتجمعات السكنية بالمناطق الريفية، تم اليوم افتتاح نادي الشباب السوينية من معتمدية سيدي عيش تحت إشراف السيد ولي قفصة والإطارات الجهوية والمحلية، وهو في الحقيقة مولود جديد ومكسب شبابي للجهة يعزز الأنشطة الشبابية بالمنطقة من أجل مزيد الإحاطة بهم في مختلف المجالات الفنية والرياضية من رحلات وأنشطة مختلفة. هذا النادي سيكون منطلق لاستقطاب الشباب للانخراط الطوعي في أنشطة دار الشباب المتنقلة 2 التي ستشرف على تسيير النادي في برمجة شهرية وسنوية وكذلك في البرامج الجهوية والوطنية.
1: انطلاق فعالية المشروع الثقافي سفوح مبدعة بالمدرسة الابتدائية عين جفال التابعة لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد على أن يختتم هذا المشروع يوم 14 من أكتوبر في منطقة العيون المتخمة لجبل المغيلة. ومدير دار الثقافة بالسبالة ياسين السعيدي يوضح في تصريح لديوان فهم أن هذا المشروع الذي ينظم بالشراكة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشباب والرياضة وعدد من المنظمات والجمعيات هو عبارة عن إقامة فنية متنقلة في المدارس الريفية الجبلية بهدف إدماج الأطفال في وضعية الهشاشة عن طريق الثقافة والرياضة.
3: المشروع هذا سفوح مبدع بدعم برنامج مغرومين اللي قاعد ينفذ بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشباب والرياضة. سفوح مبدع فيه ثلاثة محطات رئيسية: 8 أكتوبر مدرسة عين جفال، 9 أكتوبر مدرسة بو هدمة المزونة، و14 أكتوبر إن شاء الله باش يكون الاختتام تاعه في العيون مغيلة. هو عبارة على إقامة فنية متنقلة في المدارس الريفية الجبلية. المشروع هذا هو نتاج المختبرات الإقليمية للتعلم والمشاركة، ينفذ في سيدي بوزيد مشاركة من المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية سيدي بوزيد، مندوبية الشباب والرياضة وجمعيات ومنظمات من المجتمع المدني. برنامج فيه ورشات في كولتير وفيه ورشات في الرياضة، فيه عروض تنشيطية للصغار، وهو برنامج مغرومين بصفة عامة يخدم على إدماج الشباب في وضعية الهشاشة عن طريق الثقافة والرياضة.
1: إلى الشأن الدولي، النيابة العامة الإماراتية تعلن أن التحقيقات في قضية طائرة فلاي دبي أوضحت أن مساعد قائد الطائرة العمانية الجنسية شرع في تنفيذ مخطط إرهابي كان يستهدف السيطرة على الطائرة وتحويلها إلى سلاح لتنفيذ هجوم انتحاري على مبنى المسافرين في مطار بن غوريون بتل أبيب. ونائب العام الإماراتي يقول إن المخطط كان يستهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية، وأن المتهم البالغ من العمر 29 عاما أعد مسبقا للمخطط قبل أن يشرع في تنفيذه خلال رحلة الشركة المتجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 من سبتمبر المنقضي. دول عدة في الاتحاد الأوروبي تندد بالهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، واستهدفت مطار الملك خالد الدولي وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا. 7:08 على موجاتنا، مشوارنا تصل معكم حتى للـ9 متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا، شكرا على متابعتكم على شان اليوتيوب متاعنا لديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، إن شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم القوة والجري أن تنصير تبع فينا في الخارج. متابعة طيبة للجميع. كل نهار جمعة نطرح موضوع في الساعة الثانية باش نستقبلوا تليفوناتكم على 58 400 100 رقم التليفون. تذكروا القرار اللي بدأ نهار غرة أكتوبر في المؤسسات التربوية، وهو منع خروج التلاميذ خارج هذه المؤسسات في أوقات ساعات اللي ما يقراوش فيها، واللي عنده غياب أستاذ عن مؤسسة تربوية الصغيرات يقعدوا في المؤسسات هذه. اليوم تقريبا عنا 9 أيام، أكثر من أسبوع من بداية تطبيق هذا القرار. شنو رأيكم في القرار هذا؟ كيف شفتوه؟ هل كانت المؤسسات التربوية قادرة على استيعاب التلامذة في المؤسسات وداخل المؤسسات؟ هل كانت فما فضاءات؟ هل كانوا فما مختصين؟ تجربة شنو رأيكم فيها؟ نجموا نبنيوا عليها، نجموا نطوروها، نجموا نمشيوا بها لقدام. مرحبا بالمعلمين، بالأساتذة، بالأولياء، بالقيمين، بكل المختصين في شان التربة، بالمديرين أساسا. نجموا نعرف لو في عندكم وجب التحفظ، ونعرف زادة ما تتكلم خاصة المديرين، ما صعيبا ومعتها المدير مش ياخو تصريح باش يتكلم، نجموا حتى بأسماء مستعارة. سيدي مرحبا بكم، فقط احنا نحبوا نشوفوا التجربة هذية وين نجموا نمشيوا بها القدام. تجربة كيفاش تراوها؟ هل أنه كما قالوا البعض مؤسستنا التربوية ما تنجمش بالحق، معتها نجموا نقفوا غادي عند ما نجمش ولا نجمو معناتها نطوروا الموضوع هذا؟ مرحبا، نذكركم رقم التليفون 58 400 100. شو مش نحكيو في الساعة الأولى؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويته تقلبات جوية منتظرة وتراجع في درجات الحرارة بداية من الليلة وخلال الأيام القادمة. بضعنا في عيون سرطان الثدي، ما هي أبرز الأعراض ومن هن النساء الأكثر عرضة للإصابة به وكيف يمكن الوقاية منه؟ موضوعنا في فيدباك. جامعة السياحة تدعو إلى تمديد عطلة الشتاء إلى غاية غرة جانفي، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأكتوة. اخضرار أجزاء من المساحات الجليدية بأنتاركتيكا يثير تساؤلات العلماء، فهل يحمل مؤشرات مقلقة عن التغير المناخي؟ موضوعنا في أنفو أنتوكس. بعد فترة من تطبيق قرار منع خروج التلاميذ، كيفاش كانت تجربتكم كأولياء وكمربين وكمختصين في الشأن التربوي؟ ألو ديوان على 58 400 100 رقم تليفوننا.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، كوت ديجيتال انتصار المكاور وشرف الرباحي. معكم هدى الورغمي حتى للـ9 كوت ميكرو. بداية من الليلة، تقلبات جوية منتظرة، تراجع في درجات الحرارة سيتواصل إلى الأيام القادمة، فكيف سيكون الوضع الجوي؟ ضيفنا كالعادة في المباشر الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أهلا بك أستاذ هدى، مرحبا، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على الديوان فهم.
1: شكرا، مبروك المشروع الجديد، مبروك النشرة الجوية، محلاها طريقة مزيانة على الاخر، برشا خدمة وبرشا مجهود. تنجموا تتابعوا نشرة جوية متاع أستاذ عامر بحبة موجودة على صفحته على المرصد التونسي للطقس والمناخ. حبيت أقول لك مبروك على المشروع هذا قبل ما نبدأ في الـ في الـ في الطقس وتفاصيل الطقس.
3: يعطيك الصحة أستاذ هدى، هو في إطار يعني التجديد، ونحب نوري صورة أخرى، طريقة جميلة مزيانة إن شاء الله. مازال فما حاجات أخرى إن شاء الله في المستقبل قريب في المواكبة متاع.
1: مازلت نستنى فيك راني مازلت نستنى باش تجيب حذايا الاستوديو وتكشف على الجديد إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. قل لي بدأت التقلبات الجوية هكا ولا لا من مساء اليوم في عدد من مناطق البلاد؟ كيف سيتواصل وضع الجوي خلال هذه الليلة والأيام القادمة وخاصة أيضا درجة الحرارة؟ فما تراجع يبدو كذلك؟
3: هي تقلبات بدأت حتى من ساعات الفجر اليوم، ولكن كانت خاصة في أقصى الشمال فقط مع بعض الأمطار الخفيفة تقريبا من 1 إلى 12 مليمتر في ولايات باجة جندوبة وبنزرت، ولكن التقلبات الرئيسية بدأت في العشية اليوم ومتواصلة الآن وما زالت حتى الليلة. الأمطار كانت غزيرة في عدة ولايات تونسية اليوم في شمال تونس وحتى في وسط تونس منذ قليل ومنذ بعض الساعات. ولاية سليانة مثلا جهة كسرة أمطار غزيرة مع كميات من التبروري كيف كيف، زاد في القصرين في سبيبة، سبيبة يعني سجلت كميات زاد من التبروري من الحجم المتوسط يعني ربما حبات متاع، فما حتى صور موجودة على صفحة المرصد، ممكن حبات متاع 3-4-5-6 سنتيمتر ربما حتى أكثر شوي. إن شاء الله ميكونش فما يعني
1: أضرار
3: أضرار خاصة تعرفوا توا مع تصابة التفاح. هو على كل حال ديما التبروري يعني الحاجة الإيجابية فيه كونه ميكونش على مساحات شاسعة برشا، يعني وقت اللي تكون فما تقلبات على منطقة فما أمطار على مناطق شاسعة، التبروري ديما يكون في مناطق محدودة ميكونش في مناطق شاسعة. دونك إن شاء الله، وطبعا فلاحين راهو في المناطق كي يعني فما يستعملوا شباك إلى آخره باش يحميوا الصابات نتاعهم من التبروري. دونك يعني فما تقلبات زاد حتى في محلين في القيروان في ولاية زغوان، طبعا زاد حتى في العاصمة في غرب العاصمة ولاية منوبة كما قلنا في باجة في الكاف، في الكاف زاد في القلعة الخصبة أمطار غزيرة جدا وجريان للأودية، كيف كيف زاد في منطقة الوسلاتية أمطار غزيرة، نحكي على المعتمدية مش بالضرورة منطقة سيد الريماني مثلا فما حتى شلالات مزيانة، فما حتى صور على صفحة المرصد منذ قليل وحتى بعد شوية. دونك الأمطار تقريب كانت موجودة في أغلب المناطق التونسية الشمالية ومحلين في الوسط. الآن وين نكلم فيكم يعني صور القمر الاصطناعي مازلت فما أمطار طوى في ولاية القصرين ولاية القيروان ولاية زغوان في ولاية الكاف، وماشي في اتجاه يعني من الغرب في اتجاه الشرق في اتجاه خليج الحمامات يعني ربما تشمل جهة الساحل خلال ساعات الليل يعني خلال ساعات الليل الليلة ديجا بدأت هي، ممكن أكثر خاصة شمال الساحل، ممكن ولاية سوسة، ممكن زادة ولاية نابل خاصة جنوبها لأن الكتلة كما قلنا ماشية مباشرة في اتجاه خليج الحمامات يعني مرورا بولاية القيروان ولاية زغوان. بالطبع معناتها مش بالضرورة في كل المحطات داخل كل ولاية، راهي الأمطار تكون في بعض الأحيان محلية يعني تهم مناطق دون أخرى حتى تكون ساعات قريبة في نفس في نفس المعتمدية، منطقة فيها كميات طيبة منطقة أخرى تكون فيها كميات يعني أقل، ولكن عموما فما أمطار في عدة ولايات تونسية اليوم والليلة شمال تونس ووسط البلاد، مع سأل زاد أستاذ وداع على الحرارة مع تراجع في درجة الحرارة تراجع ملحوظ خاصة في المناطق التي شهدت يعني تقلبات. يعني اليوم مثلا يعني نزلنا إلى حرارة عشرينية على أغلب المناطق التونسية اللي هي يوم أمس وأول أمس وحتى اليوم، أو حتى اليوم يعني قبل التقلبات الأجواء كانت حارة نسبيا، مع التقلبات مع وصول الهواء البارد الحرارة انخفضت. نذكروا اللي أمس والأمس راه وصلنا حتى تجاوزنا حتى 35 درجة في بعض المحطات. بعد يعني بعد ساعات وبعد يوم يعني اليوم نزلنا كما قلنا 20 و 22 و 24 درجة في برشا مناطق تونسية شمالية ووسطى، مازال جنوب تونس حار نسبيا يعني اليوم، أما من المتوقع ممكن غدوة وحتى بعد غدوة ممكن باش يكون فما تراجع ببعض الدرجات حتى في جنوب تونس. يعني فما تراجع للحرارة ملحوظ بالمقارنة مع الأيام الماضية.
1: هذا خلال هذه الليلة، غدوة وبعد غدوة نهاية الأسبوع كيف ستكون؟ طقس ممطر باش نرجع للاستقرار، كيفاش الوضع الجوي؟
3: بالنسبة للغدوة مازال فما أمطار خاصة على شمال تونس لأنه المنخفض الجوي مازال موجود بين تونس وإيطاليا، مازال فما الحركة الدورانية توا حتى على صور القمر الاصطناعي مازال فما الحركة الدورانية متاع المنخفض الجوي، ولك علاش من حين إلى آخر فما انعراجات ممطرة على مناطق شمال تونس وحتى محلين وسط تونس. دونك من المتوقع الحركة دي مش تواصل غدوة، وهذاك علاش غدوة من حين إلى آخر زادة فما أمطار مش تكون خاصة على شمال تونس. بالنسبة للمناطق الوسط الاحتمال موجود أما يعني أقل، والمناطق مش الكل، ربما بعض الولايات على في شمال تونس الأمطار مش تتركز أكثر في وسط تونس، قلت الأمطار مش تتركز أكثر على شمال تونس، أما يعني أظن اللي أقل من اليوم وممكن أكثر خاصة على السواحل الشمالية، يعني ولايات نابل، العاصمة، بنزرت، باجة، جندوبة، ممكن أكثر مناطق هذه، مناطق الأخرى حتى الشمالية ربما تشملها بعض الأمطار، أما أقل يعني أقل من اليوم، والحقيقة مش مؤكدة ومش زادة في كل المحطات. نهار لحد ربما بقي أمطار، يعني الأمطار تهم أكثر كما قلنا اليوم والليلة وممكن زادة غدوة، نهار لحد يعني أقل أمطار، ربما بعض الأمطار الخفيفة بقي أمطار. في انتظار الأسبوع القادم، نهار الاثنين ممكن فما بعض التقلبات على جنوب تونس، لأنه فما منخفض صحراوي، للأسف المنخفض هذا كان بشيش منا في أول الأسبوع، وكان فما توقعات يعني مهمة، ولكن هذا المنخفض باش يقعد بلوكي في الصحراء، يعني مش باش يتقدم. برشا ناس اكيد لاحظتوا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي، حتى شخصيا كنت حكيت شويه على تقلبات الاسبوع القادم، ولكن المنخفض الجوي مش باش يتقدم برشا في اتجاه تونس، يقعد في الصحراء يعني الجزائريه والمغربيه، فما امطار الاسبوع القادم، في انتظار ربما خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم ربما يتحرر وربما يقترب من تونس يواصل طريقه، ولكن في الحقيقة غير مؤكد. فما تقلبات الأسبوع القادم خفيفة على جنوب تونس في أول الأسبوع، نهار الاثنين ممكن نهار الثلاثة، في انتظار تأكيدة طبعا زادة مش مؤكدة، ولكن ماشي تقلبات كبيرة كما كانت متوقعة. هذا هو يعني الطقس، راهو طقس علم صحيح، ولكن مش 100% راهو يتغير كل 6 سوايع كل اليوم، فما تغييرات خاصة كيكون على عدة أيام، معناتها بعد 5 و6 و7 أيام،
1: وخاصة كي نحكي على خريف أساسا، معناتها فالا
3: وخاصة على الخريف في فصل الشتاء، ديما التوقعات حتى قبل بجمعة تكون بنسبة يعني كبيرة قريبة للواقع، تنجم الكمية تنقص شوية، ولكن المنخفضات عادة تقعد موجودة ما تتلغاش، ولكن رأى في فصل الخريف ساعات في نهار في اثنين تتغير التقلبات يعني التوقعات. على كل حال الحمد لله اليوم عنا أمطار في تونس، مازال فما أمطار زادة غدوة. الحاجة المهمة زادة شملت شمال تونس خاصة اللي ما شهدش برشا أمطار منذ بداية الخريف، تعرف الأمطار خاصة على يعني خلال الأسابيع الماضية في جنوب تونس، في جنوب شرق تونس، حتى في وسط تونس، في جهة الساحل، في جهة نابل، ولكن المناطق الأخرى الشمالية الغربية مش برشا الحمد لله، تو الأمطار

0: الحقيقة ما تتوقع راه في السياح في أغلب الأحيان توقع برشا في الولايات المتحدة في منطقة السهول الكبرى الأمريكية، وتؤدي إلى حتى خسائر كبيرة ودمار بالمنازل وحتى قتلى في بعض الأحيان. وحتى القارة الأوروبية ما تشهد أو من المناطق اللي في العالم اللي تشهد أعاصير قمعية. الأعصار القمعي هو يعني هواء ما يدور يكون موجود بين يدور بقوة بطبيعة بين القاعدة متاع السحابة، سحابة عادية عادة، وسطح الأرض. العملية كي متاع الدوران تخلي الرياح قوية برشة، تنجم تتجاوز حتى 150 وحتى 200 كيلومتر في الساعة. في نفس الفيديو اللي نشرته فما سيارات مقلوبة، يعني شوفوا سيارة توزن يعني وزن متاعها كبير مقلوبة باش تعرفوا
1: قوة القوة
0: أي القوة وسرعة الرياح. على ما أظن الرياح رأي أكيد تجاوزت 150 ربما حتى اقتربت من 200 يعني كيلومتر في الساعة. الحمد لله ما فيش أضرار بشرية، فما فقط أضرار
1: مادية.
0: يعني مادية ما فيش أضرار بشرية. وراه عندنا برشة توانسة في صقلية، سمعت حتى صور حتى أصوات باللغة الدارجة التونسية في بعض الفيديوهات، مع فما توانسة غاديك موجودين في منطقة ذي موجودة في أقصى غرب صقلية، راه مش بعيدة برشة على تونس، تقريبا حكاية 150 كيلومتر على تونس. وراهي الظواهر ذي يعني الأعاصير القمعية حتى بلادنا تونس معرضة لها، ما نحكيش على توقعات متاع اليوم ولا غدوة، يعني ما قلتش
1: تحكي في المطلق.
0: وقعت قبل شخصين عشت حتى إعصار قمعي في منطقة منزل فارسي الشراحيل عميرة الحجاج في 2009، صورته حتى بنفسي في عام 2009 منذ وقت يعني طويل. فما زاد وقع حتى في مناطق أخرى في تونس كما في قليبيا، صحيح هو نادر ما يقعش برشا في تونس، ولكن في من حين الآخر يوقع خلال يعني بعض السنوات. في أوروبا يوقع أكثر، ووقع حتى السنة الماضية في فرنسا، حتى في ألمانيا، في برشا دول يوقع، ويعني أدي إلى خسائر مادية وأحيانا حتى خسائر يعني بشري. ولكن الحمد لله اليوم ظهر يتعدى غير خسائر يعني بشرية. فما يعني الأعصار القمعية نجم تكون خفيفة في شكل شاهقة ترابية، احنا كي نقولوا كالسحيرة هكية، ولا حتى شاهقة مائية في البحر، ولكن وقت اللي يكون الحجم نتاعها كبير والرياح أقوى إلى آخره يولي وقتها إعصار قمعي، ونحكي حتى على تورنادو اللي هي تميز أكثر كما قلنا السهول الأمريكية وحتى زاد القارة الأوروبية.
1: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل. الاستاذ المبرز والجغرافيا الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، صاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ، استاذ عامر بحبه، شكرا لك لتجزينا اللقاء. احنا مصلين معكم بشوارنا بعد الموسيقى، نرجعوا باش نحكيوا على سرطان الثدي، شنو يبرز الاعراض، شكون هما النساء الاكثر عرضه لسببه، كيف يمكن الوقايه منه. لكن قبل هذا حبيت نسلم على الاصدقاء والصديقات عشان اللي تبتاعنا للديوان فيم لايف. صاحبيب مرحبا، صاحبيب بن صالح اهلا وسهلا، سيدة بن يحيى، سيدة يحيى مرحبا، فدوى بيبي مرحبا بيك، أكرم ببكر مرحبا أهلا وسهلا، مهدي المحب رقم واحد لبرامج في 60 دقيقة مرحبا، سمية الهواري مرحبا، رضا مرحبا، أيضا فركات سمام أهلا وسهلا، سونيا سيسي مرحبا مرحبا مرحبا. شكون اللي ما سلمتش عليه؟ سيدي معز المنوبي، معز شنحوالك يا معز أهلا وسهلا، حمدي حمدي مرحبا يا حمدي شنحوالك مرحبا اهلا وسهلا، شكرا شكرا. جوهر الحدينشي مرحبا اهلا وسهلا، تقول ان شاء الله امطر الخير، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله امطر الخير على كامل بلادنا يا ربي، مرحبا اهلا وسهلا. لميا شمام مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم ومساء الخيرات للجميع. امال بالحاج مرحبا اهلا وسهلا يا امال، تحياتي لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. عيد ميلاد صديقنا الوفي، المستمع الوفي لبرنامج في 60 دقيقة، مولدي غرسلاوي، مستمع بتاعنا من شرار ده من ولاية القيروان، غدوة يحتفل بعيد ميلاده 36، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وإن شاء الله يا ربي اللي جاي الكل أحلى وأحلى، وإن شاء الله يا ربي متعك بالصحة والعافية، أهم حاجة في الـ في الـ في الدنيا هذي. أنا عيد ميلادي تعدى، يقولوا حتى حد ما قال لي مبروك صاحبي بن صالح، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا صاحبي، وشو كل يوم نحتفلوا بعيد ميلادي، إن شاء الله أيامك كلها أعياد ميلادات. يلا مواصلين معكم مشوارنا، فصل ونتواصل، نذكركم أنه مش نحكيه في الساعة الثانية، ناخد تليفوناتكم على 58 400 100 على تجربة منع التلاميذ من الخروج من المؤسسات التربوية في الساعات اللي ما يقراوش فيها، وعند غياب الأساتذة مش ما يقعدوش في محيط المؤسسات، قاعدين نسمعوا الكل في التجاوزات اللي قاعدة تصير في المحيط، مخدرات، الجريمة.

0: وغير وغير وغير وعنف واللي صاير الكل خارج مؤسسة التربوية لحماية الصغيرات هذوما. وزارة التربية خذت قرار باش تخليهم في المؤسسات التربوية. شنو رأيكم في القرار هذا بعد 9 أيام؟ نعرف رأي مازال تاكا تجربة كبدات وغيره، لكن نحب نبني عليها. شنو رأيكم فيها؟ شنو اللي ينقصها؟ شنو اللي لازمو يزيد؟ شنو لازمو يتصلح؟ وشنو لازمو يتوفر؟ مرحبا بالجميع. 58 400 رقم تليفوننا.
1: في 60 دقيقة

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 37 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. أكتوبر روز، تقصي سرطان الثدي، موضوع مهم ومهم جدا، خاصة أنه هو يتصدر نسبة الإصابة بالسرطانات عند النساء. سرطان الثدي، ما هي أبرز الأعراض ومن هن النساء الأكثر عرضة للإصابة به، وكيف يمكن الوقاية منه؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا تتشويتا. الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بجابس، دكتور عبد الخالق الحسين، يضيفنا في المباشر. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكل. حبينا نحكو على أكتوبر الوردي، دونك المشكل الصحة العمومية في تونس الأكثر يعني انتشار سرطان الثدي عند المرأة. نحكي عليه، ما عرفش إسك تحب
1: من البداية والساعة ولا الوضع معناتها في بلادنا اليوم. الإصابات قاعدة كل يوم نسجلوا في أرقام قاعدة تزيد، ومن بعد نحكيوا عليش اليوم معناتها شنية الأسباب وشنية أبرز الأعراض وشنو يلزمها المرأة وفينا وعمر لازم تراقب روح.
2: بالنسبة لسرطان الثدي في أرقام يعني بسيطة باش نعرفوا الوضعية متاع سرطان الثدي في البلاد، في تونس
1: هاي.
2: هو أكثر الأنواع متاع السرطانات عند المرأة انتشار، دونك هو في المرتبة الأولى أكثر انتشار، يمثل تقريبا 30% ثلث متاع إجمالي سرطانات المرأة، يعني سرطانات المرأة دي الرئتين، عنق الرحم، مهما كان يعني سرطان هو وحده سرطان الثدي يمثل الثلث،
1: يستأثر يعني بثلث الإصابات
2: معناتها. كل عام تقريبا، كل عام ثم تسجيل حالات جديدة، الحالات الجديدة تقريبا حوالي 4000 إلى 4500 حالة كل عام
1: سنويا
2: هاي. مع توقع ثم ارتفاع في العدد هذا باش يوصل حوالي 6000 حالة جديدة بحلول سنة 2030.
1: بحلول 2030 مش نوصلوا 6000 حالة سنويا. أرقام مفزعة دكتورة.
2: أرقام مفزعة وتأثر على الميزانية متاع الوزارة صحة بطبيعة الحال، خاطر الأمراض هذه مكلفة يعني على الميزانية العمومية والكل مكلفة، الأدوية باهظة الثمن خاصة الأدوية متاع الكيميائي. دونك بالنسبة لل يعني كمشكل، هو مشكل صحة أساسية، الصحة يعني باريكسيلونس يعني حاجة مهمة تجي في المشاكل الأساسية اللي تهم المرأة في تونس العالم العام
1: كل عام. فوالا هاي شنو اللي يخلي
2: الوقاية
1: فوالا ساعة علاش معناتها دكتور كنا نشوفوا الوقاية علاش قاعدين معناتها نسجلوا فيها الأرقام المرتفعة سنويا وماشيين معناتها والأرقام وترتفع؟ هل هو مشكل وراثي؟ هل هو مشكل تغذية؟ هل هو مشكل نمط حياة بصفة عامة؟ شنو الأشياء اللي مخلية معناتها الأرقام قاعدة ترتفع؟
2: أساسا هو نمط حياة المواطن بصفة عامة، خطر اللي قاعدين نشوفه فيه يعني تغير متاع نمط الحياة، ما كي تشوف التونسي 50 سنة التالي وتوا يعني ما هوش نفس نمط الحياة من ناحية برشا نواحي تو نشوفوهم في يعني العوامل اللي بتعمل أرضية، اللي تهيئ الأرضية اللي ينشأ سرطان الثدي عند المرأة. مثلا نلقوا العوامل الكبيرة يعني الخطوط الكبرى اللي تعمل هي الأرضية لسرطان الثدي، زيادة الوزن، زيادة الوزن يعني ثم علاقة مؤكدة ما بين زيادة الوزن والسمنة وسرطان الثدي، ثم نقص الرضاعة الطبيعية، ما عادش ثم رضاعة طبيعية بطريقة مهمة عند النساء في تونس، وهذا يرجع ثم دي شيفر على رمو يعني ثم أعداد يعني يفزعوا صراحة.
1: مش السنوات الأخرانية رجعت شوية ولا لا دكتور؟
2: رجعت شوية صحيح، أما
1: بالتوعية والتحسيس اللي قاعد يصير،
2: أما نبقوا ديما أقل بكثير من المعدل العالمي لنسبة الرضاعة الطبيعية. نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية 6 شهور لوالا في تونس في 2023 كانت 17.8% في المقارنة بالمعدل العالمي 48%.
1: بعد برش.
2: أي بعد برش. وكنا في 2018 13.5%. يعني على 100 امرأة ثم 13 برك اللي يعملوا الرضاعة 6 شهور لوالا. اللي هو نسبة مفزعة.
1: نسبة ضعيفة وضعيفة جدا.
2: الرضاعة الطبيعية من أكثر الحاجات اللي تعمل وقاية من سرطان الثدي.
1: تحمي الأم وسول والرضيع هكا ولا؟
2: تحمي الأم والرضيع. احنا كنا نشوف مثلا البروفيل ولا الهيئة متاع المرأة مثلا 50 سنة تالي.
1: المرأة
2: مثلا تجيب 5-6 صغار 7 صغار وكل واحد ترضع عامين. دونك في حياتها باش ترضع من 10 سنوات او اكثر الكل. هذاك باش يعطيها حمايه توصل حتى 60-70% تنقص لها من الخطر نتاع سرطان الثدي. دونك يعني من اهم العوامل الوقائيه لسرطان الثدي معناتها ماهيش قاعدين نشوفوا فيها تمارس يعني في عند
1: زياده الوزن اللي هي معناتها النسب قاعده ترتفع، تراجع الرضاعه. شنو العامل الاخر دكتور؟
2: العامل الوراثي. العامل الوراثي موجود وما يمسش نسبة كبيرة برشا من السرطانات تاع الثدي. دونك هو تقريبا ما بين 5-10% من سرطانات الثدي اللي فيها عامل وراثي. العامل الوراثي هذا فما جينات يوقع لهم تغيير وهذا يتعدى من الأم للبنت والعائلة والكل. تلقى في عائلة واحدة مثلا الأم وزوج بناتها ولا الأم وخالاتها وزوج خالات. تلقى في عائلة واحدة يعني النوع نتاع السرطان
1: ديما من نسب معناتها النسب العائلي نتاع الام يعني الاصابات.
2: الام هذاك اللي خلينا خاصه في العائلات هذوما نعملوا تقصي مبكر، يعني مش كما التقصي في الحالات الاخرى. وثم فحوص جينيه ثم توصل حتى شكون اللي في العائلات اللي تكون مثلا امراه انكسيوز شويه متقلقه والكل، تنجم تعمل حتى عمليه جراحيه يعني كيفاش يقولوا فيها وقائية. ريس تكون كبير برشا يعني.
1: إذا نذكر في بعض مشاهير العالم يعملوها فلا ولي تعنى معناتها
2: موجودة وصارت لهنا وعملناها على خاطر يوصل البرسنتاج يعني يكون براتيك مو المرأة تكون تعرف في يوم ما باش تعمل الورم السرطان الثدي تولي تعمل وقائية وتحط بروتيز يعني في بقعة تكون الامور هكاك. دونك بالنسبه للسرطان ثم برسنتاج وراثي يعني حاله خاصه اللي زاد عندها الاجراءات الخاصه نتاعها والكل.
1: واضح.
2: يعني بالنسبه يعني نمط حياه المراه في تونس كامل نتيجه زياده الوزن نتيجه الرضاعه الطبيعيه ما عادش تاخذ حظها كما يجب. دونك
1: زياده على الوقايه معناتها واحد التلوث فوالا هاي التلوث يعني البيئي
2: مربوط التلوث البيئي كلك سواء تلوث الهواء ولا التلوث الغذاء ولا خاطر تزداد الغذاء ثم المواد الكيميائيه في الفلاحه اللي تستعمل دونك يعني جوانب الحياة متاع المواطن بصفة عامة في أغلبها ثم تدخل متاع عوامل خارجية اللي تخلي الأمراض السرطانية تكثر بصفة عامة كسواء سرطان أو سرطانات أخرى.
1: التدخين عنده دور؟
2: التدخين أكيد. التدخين وشرب الكحول نفس الشيء. الزوز عندهم دور كبير برشا وهذوما الحاجات هذوما الكبار كما زيادة الوزن التدخين الكحول قلة الرضاعة الطبيعية هذوما عندهم علاقات يعني مؤكدة بالحاجات هذوما وزيادة الخطر نتاع الإصابة بسرطان الثدي. يعني حاجات يمكن كنا قبل نقوله يمكن ثم إمكانية كذا ثم بحوث تؤكد العلاقة اللي تربط الحاجات هذوما ببعضها.
1: باهي توا الوقاية معناتها ناخذوا العكس هذوما تماما يعني. فوالا فمس قبل ما نمشي للوقاية دكتور وقبل ما نمشي معناتها لوقتاش المرأة لازمها تعمل الفحص الدوري باش تفقد روحها، يسألوا فيا في الرجي يقولوا لي بربي يسأل دكتور هل أنه سرطان الثدي نجم يصيب الرجل أيضا؟ لأن يعني فهم بعض الدراسات تشير إلى ذلك.
2: فوالا أكيد أكيد أكيد الرجل زادة عنده تقريبا من سرطانات الثدي قرابة 1% ينجم يصير عند الرجل زادة فما حالات نتاع سرطان الثدي عند الرجل زادة موجودة.
1: العوامل هي نفسها اللي كنا نحكي فيها ولا تختلف عند الرجل؟
2: العوامل هي نفس العوامل تقريبا نتاع زادة الوزن الطبع
1: الدخان ولا التلوث البيئي وغيره معناتها من حكاية هذوكم. الوقاية دكتور والوقاية خير من العلاج. وقتاش نسال يسمعوا فينا لازمهم يمشوا للجينيكولوج نتاعهم في كل مرة في قداش من السنة ولا في سنتين ولا قداش وما ناهو عمر باش يقوموا بالفحص أبار الفحص الذاتي اللي يقوموا به في الدار؟
2: بالنسبة للفحص الذاتي الفاعلية نتاعه والنجاعة ما هيش كبيرة برشا، هو صحيح مهم لكن ما نجموش نعوله عليه هو وحده الفحص الذاتي. أما الفحص كي يكون يصير بعون صحة كيك سواء قابلة أو طبيب عام طب عام هو البرمي لينيا كمان موجودين ينجم يعملوا الفحص الثدي ويجي بعد التقصي بالأشعة الماموغرافي والليكوغرافي مامير. دونك التقصي هو يعني أول حاجة التعريف نتاعه هو راهو يصير عند مرأة ما عندها حتى شيء من الأعراض نتاع السرطان، يعني مرأة سليمة لا تشكي من أي شيء، هذاك إذا نعملوا عندها تقصي وهذاك هو تكون الفاعلية أنه نلقوا السرطانات اللي تكون الحجم نتاعها أقل من 1 سنتيمتر أو أقل من 2 سنتيمتر وتكون نسبة نجاح العلاج تكون توصل حتى 100% خاطر وقع الاكتشاف نتاعه في مرحلة مبكرة. بالنسبة للأشعة يعني الماموغرافي والليكوغرافي مامير كل بلاد تقريبا عندهم يعني ينصحوا ابتداء من عمر معين. احنا في تونس جنرالمون ابتداء من 40-45 سنة تقريبا الخطر احنا نشوفه بلي كونه سرطان الثدي يجي عند المرأة في عمر مبكر شوية بارابور على البوبيلاسيون مونديال كاملة. البوبيلاسيون مونديال من 50-59-60 سنة هذيك اكثر سن تصير فيه سرطانات الثدي عند المرأة، لكن احنا في تونس عندنا بروفيل مغاير شوية يبدأ بشوي من 40-39 سنة حتى 59 سنة، يعني عندنا حالات برشا تجي مبكرة 39 سنة من 40 سنة هكا. علاش التقصي مبكر شوية من 40 سنة تقريبا 40 سنة يعني عند الحالات العادية. بالنسبة اللي عندهم عامل وراثي يعني في العائلة فما حالات في العائلة من 35 سنة
1: معناتها اللي عنده إصابة في العائلة التقصي يصير 35 سنة، اللي ما عندهش 39-40 سنة مرة في العام تصير دكتوركا
2: يعمل المرة الأولى ومن بعد حسب شنو اللي موجود في
1: التقصي الأولاني معناتها الفحص الأولاني
2: التقصي الأولاني. إذا كان التقصي الأولاني ستريكتمون نيجاتيف ما تم حتى شيء نجمو حتى كل 3 سنوات تصويرة كل 3 سنوات
1: معناتها تصويرة مهمة يعني ما يكفيش يعني. فقط التقصي متاع الطبيب بالخط الأول ولا فلا لازم فما تصويرة تصير كل 39-40 سنة معناتها باش نتأكدوا اللي لباس والوضعية لباس. شلو بالصحة والعافية للجميع. عندك حاجة تحب تضيفها دكتور في النهاية؟ نصيحة للنساء اللي يسمعوا فينا والعائلة تسمع فينا توا؟
2: نتمنى الصحة للناس الكل، الرجوع للعادات الصحية متاع التونسي القديمة هذيك راي مهمة ياسر في كل جوانب الحياة متاعنا في كل جوانب.
1: الرجيم المتوسط دكتور تنصح به؟ اللي هو ناكلوا الشعير والقمح والحاجات معناتها نتاع البهل
2: فوالا اكيد اكيد كغذاء كحركه زاد قله الحركه مشكله كبيره برشا السمنه زياده الوزن لازم نرضعوا صغارنا باهي ليهم وباهي لينا يعني الحياه التصرفات الصحيه اللي معروف عليها الميليو كما قلت المتوسط نتاعنا هذا كان نرجعوا لهم هذوك هما الحل باش نقصوا من المشاكل الصحيه الكبيره اللي قاعده تزيد كل نهار قاعده تزيد.
1: ربي يحفظ الجميع وربي يحفظك دكتور وشكرا لك على كل هذه التفاصيل. دكتور عبد الخالق الحسيني الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بجابس شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا وصلين معكم مشوارنا مرحبا 47 دقيقة على موجتنا
0: مع ديوان FM كل ما يهمك

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا 47 دقيقة على موجاتنا. جامعة السياحة التونسية تدعو إلى تمديد عطلة الشتاء إلى غاية غرة جان في 2027. كلكم كي تطلعوا على الرزنامة متاع العطلة تلقاو صغيرات يرجعوا يقرأوا بعد 4-5 أيام تجي زاد العطلة متاع رأس السنة. شنو هي الأسباب اللي دعات إلى هذا التمديد؟ هل نوك الرجعة ولا شنو بالضبط؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتسويت. رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية سي وليدة تريتر، مرحبا أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي تمديدها لغاية غرة جان في، لماذا هذا الطلب من وزارة التربية؟
2: هي وزارة التربية قام بتغيير الرزنامة نتاع العطل، خاصة العطلة نتاع الشتاء.
1: نعم.
2: قدمتها، ممكن هي عندها أسبابها اللي قام بالتغيير هذاك، ممكن عندها عدد الأيام الدراسة تحب تزيد فيه ولا التعديل فيهم حسب كل تريمستر. ما احنا شفنا درسنا الموضوع هذايا في ميثاق الجامعة مع منظورينا من وزارة الأسفار، من الميزوندوت، حتى حكينا حتى مع زملائنا في النزل، رينا أنه القرار هذا أخذته وزارة التربية ممكن عندها أسبابها هي اللي أخذتها عليه. ما احنا نقوله ولي لازم كل معناها القرار كيف تأخذ من مسؤولش الجانب الاقتصادي اللي مهم برشا في احنا على المستوى، خاصة الهدف نتاعنا احنا توا كلنا في البلاد أنه نطور الاقتصاد خاصة داخل البلاد، معناها نخليه الدورة الاقتصادية تكون متنمية أكثر. شفنا كيفش نقصوا، معناها احنا جينا في الفترة ذيك فترة الذروة، ثم معناها اللي رأس السنة يوم 31 معناها مش يكون يوم دراسة، وهذا مش يعطل ممكن الأولياء ومش ينجموا يتنقلوا ويمشيوا المناطق، خاصة المناطق كما الصحراء، كما تونس تعرف رأس السنة
1: السياحة الصحراوية، فلا هاي
2: ثم الصحراوية ثم الداخلية عندنا لي ميزون دوت زوبيرج وكل دغون كل يبدأ فيهم معناها طلبات كبيرة في رأس السنة. رينا أنه معناها انفتنا انتباه
1: الوزارة هاي
2: قرار هذية، هي اخذت قرار يهمها واحنا متفاهمينها، ممكن عندها أسباب هاي اخذتها فيه. حبينا كان ديما ما ننساوش القرارات اللي تاخذ ديما بالتشاور، ويهم ديما المهم أنه الجانب الاقتصادي يكون ما يتمسش في تونس. هذا في في الفترة معنا في الجزء الأول من اقتراحنا، وإحنا في الجزء الثاني إحنا كنا قاعدين نشتغلوا على معنا باش نقدم اقتراحات. إحنا في الفيدراسيون نقترحوا ديما حاجات اللي باش تحسن المنظومة، إما على المستوى السياحي ولا حتى اللي عندها هذا امباكت على الاقتصادي اون جينيرال. فتوا كنا إحنا نحكي وحكينا زادة في الفقرة الثانية على انه علاش ما ننظروش ما نحضروش من توا انه نغيروا المنظومه نتاع العطل نتاعنا باش تكون حسب الاقاليم. احنا تعرف في تونس توا نحكيوا على اقاليم، عندنا 5 اقاليم، علاش ما تكونش المنظومه نتاع العطل ماهيش في نفس الوقت، مش كلهم يبداوا فرد وقت ويفوا فرد وقت، حتى في البر في الاوروب في كل ديما عندهم شو اسمه لي فاكونس هذوما يكونوا مش كل مع بعضهم. وهذا يخلينا في تونس اذا كل معناها نجم نزيدوا اسبوع اخر من
1: هي ما احنا تونس صغيره، معناتها كي تقول لي حسب الاقاليم، معناتها هنا مثلا في اقليم الشمال الغربي مثلا وانت في الجنوب الغربي عندك موسم سياحي وعندك مهرجانات وسياحه صحراويه. انا نحب نجيك من الشمال الغربي باش نعدي الفاكونس عندك، معناتها
2: احنا مش باش تكون ديفيرنس كبيره، راه نحكيوا على ايامات، واحد يبدا كيما نقولوا 14 لاخر يبدا 17، النجم نزيدوا هما كل اسبوعين مثال في الشتاء وفي مارس. عندك خاصه نحكيوا على العطل اللي هما تاع اسبوعين، احنا كي نحكين نعملوا برمجه حتى ما بين الاقليم واقليم بثلاثه ايامات ولا يومين باش نتحصل على اسبوع اخر زايد اللي مكننا باش نقصوا ساعه من الطلبات. وكل فتره الذروه تعرف نحكيوا فتره الذروه معناها باش تكون طلبات اكثر، حتى الاسعار تكون معناها تكون معاش معناها فيهاش دي بروموسيون خاطر الدوموند تبدا كبيره. دونك كي نطولوا احنا هما اسبوعين كنوصلوا للدوم ثلاثه على مستوى الجمهوريه الكل، تولي ثلاثة، يعني مش يكون ديفرنس كبيرة معناها باش تكون ثم يومين ثلاثة ما بين إقليم والآخر، لأنه يكون زوز أقلين فرد وقت والإقليم زوز أقلين فرد وقت. احنا أسبوع في كنزيدوه في العطلة شوف قداش يكون عنده أمباكت إيكونوميك على البلاد كاملة. أسبوع كان مطعم نزل ملاهي مهرجانات أنشطة ثقافية، كل ذا كل ينشط الدورة الاقتصادية في البلاد. فاحنا نبهنا معناها قاعدين نعملوا نحاولوا نقترحوا للوزارة أنه نعملوا مع بعضنا أنه علاش لا في المستقبل نشوف الاقتراح هذا.
1: ضرح واضح نشوف الاقتراح متاع انه نغيروا منظومه العطل حسب الاقاليم. وبالنسبه لكم تدعي وزاره التربيه لرجعت عطله الشتاء لانه ذلك سيؤثر على الاقتصاد الوطني وسيمس من الموسم السياحي. واضح جدا، شكرا. عندك ما تضيف سي وليد؟
2: لا شكرا، ان شاء الله ديما نحبوا ماذا بينا الوزارات الكل تتعامل مع بعضها وتتشارك، وهذا كل في مصلحه البلاد معناها وفي مصلحه الاقتصاد البلاد.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه. شكرا سي وليد التريت رئيس الجامعه المهنيه المشتركه للسياحه التونسيه، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. نذكركم في علاقه بالتربيه والتعليم جزءنا الثاني وبعد الاخبار والاخبار الرياضيه باش ناخذ تليفوناتكم على 58 400 100، نحكيوا على تجربه وقرار وزاره التربيه أن الصغيرات ما يخرجوش خارج المؤسسات التربوية. ياريت كان فما أساتذة يسمعوا فينا وقيمين والأولياء والناس الكل معناتها المداخلة في العملية هذه، كيفاش تراو هالتجربة هذه تعانوا نخلي الصغيرات داخل المؤسسات التربوية، شنو لازمنا نزيدوهم، شنو نوفروا لهم مش ما يكونش الصغير مستقطب البرة، يعني ينساق وراء العنف وراء المخدرات وراء التدخين وكل الأنواع متاع الحاجات هذه اللي تمثل سلوكيات خطيرة على الناشئة. مرحبا بالجميع، 57 دقيقة على موجاتنا، فاصل ونتواصل.
0: معدي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. اخضرار أجزاء من المساحات الجليدية بأنتاركتيكا يثير تساؤلات العلماء، هل يحمل مؤشرات مقلقة عن التغير المناخي؟ شنو اللي يصير؟ نحكيه على منطقة جليدية تظهر بها مناطق خضراء، هل أنه الأمر مقلق ولا الأمر عادي؟ صارت قبل أول مرة تصير؟ شنية الأسباب متاحة؟ شنية النتائج متاحة؟ هل أنه التغيرات المناخية اللي قاعد يعيش فيها العالم هي سبب في ذلك؟ موضوعنا، يلا نستقبل ضيفنا. حاضر ولا مازال؟ بعد الفاصل يا زعبار. بلا سوني تليفون باي خان، ذكر بالموضوع. موضوعنا في الجزء الثاني هو قرار وزارة التربية أنه بصغيرات ما يخرجوش لبرا من مؤسسة التربوي. شنو رأيكم في القرار هذا؟ كيفاش لازمنا نطوروه؟ كيفاش نحمي الصغيرات هذوما من السلوكيات الموجودة في خارج المؤسسات التربوية؟ نرجع لأنتاركتيكا واخضرار أجزاء من المساحات الجليدية يثير تساؤلات العلماء. موضوعنا تتفيت.
2: انفو وانتوكس،
1: الخبير في الشأن المناخي سيد حمدي حشاد. مرحبا يا أستاذ، مساء الخيرات. سهلا وسهلا.
3: أهلا بيك، مرحبا بيك، مرحبا مستمعين ديوانك.
1: شكرا جزيلا. كمهندس بيئي ومختص في الشأن المناخي، كي ترى معناتها الصور هذوما ساعة أول مرة تصير الحكاية هذية، تحس بالقلق وإلا موضوع عادي؟ التغيرات المناخية هي سبب في ذلك، ذوبان الجليد، شنو اللي قاعد يصير معناتها؟
3: لا ماهوش حاجة عادية بالكل، لا بالعكس مخيفة جدا. ويصار ممكن بعيد علينا عشرات الألوف من ألوف الكيلومترات خلينا نقوله، لكن مؤشر سيء جدا معناها للمستوى اللي وصله التغير المناخي. معناها مناطق من القارة القطبية الجنوبية اللي تعتبر من أبرد المناطق على كوكب الأرض، فجأة دون سابق انذار يذوب الجليد غادي وتظهر مناطق خضراء. تظهر مناطق خضراء في وسط الجليد هذاك كله، بالعكس قدر مناطق خضراء هذيك تتوسع، معناها في بعض المناطق معناها قدر تتوسع، بالتالي المؤشر يعتبر خطير جدا، معناها ممكن يصير في بلاصة أخرى من الكوكب. الحكاية مش باش تقلقنا جملة.
1: أول مرة نلاحظوا معناتها تصير حاجة كين هكا؟
3: لا صارت، لكن المساحة الجغرافية التو اللي نحكيو عليها كبيرة شوية. صارت معناها في جزر تبع القارة أنتاركتيكا، معناها محسوبين على أنتاركتيكا لكن جزرية. لكن تو نحكيو على المناطق اللي في القارة بيدا. في القارة بيدا معناها واللي حتى بصور الأقمار الصناعية ردت المناطق الخضراء هذيك معناها. ممكن هنا الاتساع هذيك نتاع المناطق هذيك معناها اللي معناها فما ظروف ولات ملائمة لانتشارها، معناها باش تقول موجودة غادي معناها، وهذا بالطبع يعكس ارتفاع درجات الحرارة وين قاعد يوصلوا. بالطبع معناها اللي فما حاجة اسمها البيرمافروست معناها، أو الطبقة الجليدية اللي تحت التراب، معناها تحفر شوية تحت التراب اللوطة التراب يبدا مجمد. استحالة نمو، استحالة نمو معناها نباتات في الظروف المناخية هذيك. لكن الآن معناها الوضع قاعد يتغير شوية شوية. اللي خلينا معناها فكر الشكل.
1: كل شو اللي يقلق إذا كان فما ذوبان جليد وإذا كان المناطق الجليدية متاعنا معناتها كلنا تتراجع المساحات ويتراجع حجم الجليد، شو اللي يقلق معناتها على مستوى التوازن البيئي وعلى مستوى الحياة على الأرض؟
3: كما قلت لك معناها اللي هو درجة حرارة وصلت لمستويات غير مسبوقة على الكوكب. هذا مؤشر، هي معناها كحداتها البلاصة راه مش باش تخوفنا، معناها ممكن نفرح وكي نشاهد المشاهد هذيك في مكان آخر من العالم، لكن غادي الموضوع مختلف. غادي الموضوع مختلف جدا.
1: معناها إذا كان غادي درجة الحرارة وصلت هكا، ماذا عن باقي المناطق؟
3: عشرات الألوف من السنوات البلاصة هذيك مدفونة تحت الثلج. فجأة تظهر مناطق خضراء، إيش معناها؟ ممكن نلقاها أو نبراها
1: سخانة كبيرة.
3: سخانة كبيرة فعلا، معناها نحكيو عشرات الألوف من السنوات وهي مدفونة تحت الثلج، معناها ما تغيرش الموضوع. فجأة توا في وقتنا هذا تظهر المناطق الخضراء هذيك. هذه معناها المقلقة الحكاية جدا، كمؤشر معناها مقلق جدا نحكيو عليه أو نتناولوه في الشكل هذاك في الظروف هذه، مع مجموعة من العناصر المناخية الأخرى اللي نحكيو عليها. ممكن الموضوع اللي يقلق جدا نحكي عليه بالطريقة دي، ذلك علاش ضروري الانتباه للمواضيع هذه أو المؤشرات هذه اللي هي طالعه عن ظواهر اكبر شويه من اللي ممكن نتصور.
1: شنو الدور دور العلماء في الموضوع هذايا؟ شو نحسسوا مثلا القاده اليوم في العالم؟ نقصوا من الانبعاثات من التلوث مش شنو بالضبط؟
3: طبعا ممكن الصور هذيك باش تدور برشا في قمه المناخ الجايه في تركيا في انطاليا، معناها اللي وصلنا لمستوى غير مسبوق. المشاهد هذيك راهي قاده تحيلنا الى مستوى غير مسبوق.
1: يعني
3: الشكل هذاك معناه بالحق
1: معناه لازم معنى قرارات كبيره على مستوى العالم يتم اتخاذها
3: كبيره وسريعه، ما يكفيش قرارات كبيره وحدها ما تكفيش، معناه لازم السرعه مع القرارات هذيك معناه تكون موجوده في تطبيقها، لانه نحن كما قلنا في موضوع او في موقع يستوجب قرارات سريعه، معناه بطء وتنخم وتنفكر ونستشف وكل كلمه هذاك ما عادش يقبل.
1: لا ما عادش وقت نتاع التشرف،
3: لازم تحرك سريع في الموضوع.
1: واضح جدا، شكرا يفضلك، يعطيك الف صحه المهندس البيئي الخبير في الشان المناخي استاذ حمدي حشاد، شكرا على كل هذه المعطيات. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم بعد الاخبار والاخبار الرياضيه. نحكي على قرار وزاره التربيه بابقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربويه، 58 400 100 رقم التليفون حتى تشاركونا ارائكم في هذا الموضوع
2: في 60 دقيقه.

Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Arco الهيتات و أجدد لتوب. Durant toute la semaine, على Diwan FM. كل ليلة من 9 لنص الليل في Night Club مع محمد القرقني. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. HDD les hits, Ahla la musique, les bons plans. Ou Hkayat Ghriba, Anna Sarek. D1FM, sous

0: De l'info. Flash News.
1: موجة الثمينات ونفام عسلمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ عامر بحبة يفيد بتوصل التقلبات الجوية ونزول الأمطار هذه الليلة وغدا بعدد من ولايات الشمال والوسط مع تسجيل تراجع ملحوظ في درجات الحرارة. وأوضح بحبة في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان الفام أن الأمطار التي بدأت في ولاية باجا وجندوبة وبنزرت بكميات تراوحت بين 1 و12 مليمتر شملت لاحقا مناطق أخرى في الكاف وسليانة والقصرين والقيروان وزغوان وغرب العاصمة، متوقعا أن تتجه السحب الممطرة ليلا نحو خليج الحمامات لتشمل ولايتي سوسة ونابل، إلى جانب تسجيل تساقطات لحبات البرد بأحجام متوسطة تراوحت بين 3 و6 سنتيمترات بجهة سبيبة من ولاية القصرين. وبخصوص تطور الوضع الجوي، رجح الخبير استمرار نزول الأمطار غدا السبت وتمركزها خاصة بالسواحل الشمالية مع تسجيل بقايا أمطار متفرقة يوم الأحد، وأضاف أن بداية الأسبوع القادم قد تشهد تقلبات جوية خفيفة في جنوب البلاد نتيجة منخفض صحراوي متمركز حاليا بين الجزائر والمغرب ولم يتقدم كثيرا باتجاه تونس. 10 شركات تونسية منتجة ومصدرة لزيت الزيتون تعقد قرابة 200 لقاء عمل ثنائي مع مشترين وموردين في العاصمة السنغالية دكار لبحث فرص تعزيز التواجد التجاري التونسي في السوق السنغالية وفتح منافذ جديدة بمنطقة غرب إفريقيا. يشار لأن هذه المبادرات تندرج ضمن مشروع دعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المفوض من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات. عدد المدخرين لدى البريد التونسي يبلغ 4,713,000 مدخر إلى موفى شهر سبتمبر 2026، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع من أكتوبر من كل سنة. إلى الشأن الدولي، ملك المغرب الملك محمد السادس يقول إن نموذج التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غير النظامية أصبح متجاوزا رغم نتائج الملموسة التي حققتها المملكة في هذا المجال، لافتا إلى تحديات تواجه الشراكة مع إسبانيا تتعلق بمقتضيات قانونية وقرارات قضائية تعرقل معالجة بعض ملفات الهجرة. وأوضح الملك في كلمة خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أن هذه التحديات تحول دون ترحيل الأطفال القصيرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية. الرئيس الأمريكي يتفق مع الرئيس الروسي على قيام روسيا بتزويد السوق الأمريكية والعالمية بأكثر من 300,000 طن من وقود الديازل.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، غدو الموعد مع بداية مواجهة الجولة الخامسة ذهاب في البرنامج، 4 مقابلات بداية من 2:30 في ملعب الطيب الميري بصفاقس. تقدم الذي بسقيط للدير يواجه النادي الصفاقسي. اتحاد بنغردان يستضيف النادي الافريقي، مباراة باش تعرف من جانب الافريقي غياب كل من بلال لايت مالك وحسام حسن رمضان لاسباب فنية. البنزرتي يواجه الاتحاد المنستيري ودون حضور جمهور. الترجي التونسي يستضيف الاولمبي بجليش اللي باش يغيب عليه كل من اللاعب منوبي الحداد، بهاء الشيرني، محمد الهدي الحدوشي بداعي الإصابة. الترجي التونسي عقد اليوم العشية جلسة عامة تقييمية وين تم فيها عرض الوضعية المالية للفريق الخاصة بالمواسم الثلاثة الماضية، موسم 2023-2024، مصاريف 51.2 مليار، مداخيل بقيمة 45.5 مليار، وعجز مالي بقيمة 5.7 مليار، موسم 24-25 مداخيل 91 مليار، مصاريف 68 مليار، وفائض بقيمة 23 مليار، والموسم الماضي 25-26 مصاريف 72 مليار، مداخيل 53 مليار، وعجز مالي بقيمة 19 مليار. الرابطة الثانية غدو الموعد مع بداية مقابلة الجولة الثالثة ذهاب بداية من 2:30 المجموعة الأولى مكان المهدية يستضيف هلال مساكن مستقبل سليمان في مواجهة من فريق جمعية مكرين الرياضية مستقبل جيبس الهلال الشابي نجم بني خالد يواجه نادي سكاكن حديث فيقسي ملعب السوسي بعث بوحجرة وهلال الرديف يستضيف النادي الرياضي القربي. كرة اليد غدوة دفعة جديدة من مقابلة الجولة السادسة ذهاب بداية من 1:00 النجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية ثم بداية من 3:00 نادي الإفريقي يواجه نادي كرة اليد بجمال ثم بداية من 4:00 سبورتينغ المكنين يستضيف اتحاد منزل تميم ثم بداية من 5:00 زوز مقابلات بعث بن خيار في مواجهة من جمعية الحمامات في قاعة الزوي الترجي يستضيف فريق المنزه الرياضي والحساب نفس الجولة السادسة اليوم نادي سقيت الزيت كان فاز أمام فريق نصر الطلبة 30-23. نختم مع كرة السلة في بطولة كرة السلة غدوة الموعد مع مجهر الجولة الخامسة ذهاب بداية من 5:00 نجم الراتسي يستضيف الدالي الرياضية بجرومبيل اتحاد الأنصار النادي الإفريقي شباب الرياضية القرونية في مواجهة أمام نجم حلقة الرويد والكرم مقابلة القمة بداية من 35 نجم الساحلي يستضيف الاتحاد المونستيري ويوم الأحد ختام مقابلة الجولة الخامسة بمواجهة بداية من 3:00 بين نادي الصفاقسي وشباب المنازح.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.
2: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.7.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: 8:19 دقيقة على موجاتنا موصلين حتى لتسعة متالية. شكرا على اختياركم لفريكانس متاعنا، شكرا على متابعتنا على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك 58 400 100 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. نحكيوا على قرار وزارة التربية ابقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، القرار اللي بدأ تطبيقه منذ غرة اكتوبر. شنو رايكم في القرار هذايا؟ شنو اللي ناقص وشنو اللي لازم نزيدوا فيه؟ شنو كيفاش نحميو صغيراتنا من الظواهر والسلوكيات الصعيبة والخطيرة اللي قاعدة اليوم تنتشر؟ ناخذوا تليفوناتكم. سي محمد معانا في التليفون الأولاني من تونس. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ألو عسلامة.
1: مساء النور.
2: ألو مدام هدى،
1: شنو أحوالك؟
2: والله الحمد لله، عايش.
1: الحمد لله. تفضل سي محمد، شام في الدنيا؟ ولي مربي؟
2: ولي عندي وتاكسيستي.
1: ولي وتاكسيستي، ربي يعينك إن شاء الله. مرحبا.
2: عايش.
1: قل لي
2: باهي مدام، انا عندي حاجه بحب اقولها لك حسب ما نشوف تجربتي في تونس العاصمه. اولا كان معناتها الذكوره ماذا بينا يرجعوا للمقابليه نتاعهم،
1: اي
2: باش نعرفوا بين يقرا وما يقراش اولا. وثاني حاجه، كل انا حاسس اقتراحي، انا كل مكتب ولا ليسي يحط معناتها الطبليه تبعته هو، باش نعرفوا معناتها فهمتني،
1: طبليه موحده لكل معهد وخاصه به.
2: يرحم الاجابات، يرحم الاجابات. وبالنسبه لقلت لي انت تو المغرب كلام معناتها خليهم في البيسين يخرجوش. اي باهي، نفس السؤال كيدو ثم زوز ليام زوز اقسام معلم ما جاوش. اي ايش نعملهم في هذوك؟
1: كل واحد قسمه
2: قسم فيه.
1: لا
2: لا، اي لشد ما جاوش،
1: اي شد قسمه فقيم يشرف عليهم ولا ما نعرفش انا. ما هم قالوا باش نخليهم في المؤسسات ونوفروا اطارات
2: وغيره. عنده ساعه كروس خليهم في الليسي
1: واللي ما يقراوش كيف كيف. هو نفس القرار يشمل استاذ ما جاش ولا ساعه كروس كيف كيف؟ معناتها حتى كان استاذك ما جاش، حتى كان استاذك ما جاش، معناتها اذا كان ما جاش الولي باش يروح بيك ولا ماكش باش تروح، تقعد فم في المؤسسه التربويه.
2: ان شاء الله يطبق. انا معاك مع 1000%، ان شاء الله يطبق. حاسس فيهم انا ندور ان شاء الله يطبق يعني بي.
1: فوالا معناتها اليوم هو راه القرار، استاذ ما جاش ما تخرجش، عندك ساعه كرز ما تخرجش، فوالا معناتها تقعد الغادي. شكون اللي نجم يخرج؟ شكون اللي نجم يخرج؟ اللهم مروح معناتها وقت نص النهار باش تروحوا صغيرك تفطروا ولا ولي نتاعك جاب يروح بيك. فوالا تمشي تفطر نص النهار ترجع ماضي ساعتين تنجم تتفضل، ولا العشيه تروح الخمسه نتاع العشيه ولا سته نتاع العشيه، وقت تنجم تروح على روحك يعني. هذاك معناتها موجود. عندي تقرا بعد تقعد

0: ومع تجربتي في الأيام الأخرية مع الكروز عندنا حاجة معينة اللي هي كل ساعة كروز تلقينا كل جمعة نكورو
1: أي معنا مباريات بين الأقسام
0: يعطيك الساعة. أنا في القرار هذي مع 1000% من مشكلتنا نحن في تونس زي ما نهبطوا قرارات هيشون كادغي يعني ناقصة. يعني أنت اليوم تهبط لي قرار
1: أي شنو اللي ناقص فيه القرار هذا؟
0: إيش ما بش يعمل الصغير؟ مش أنا بش نقولك شنو بش يعمل الصغير. أنت كي حطيت القرار قول شنو بش يعمل الصغير.
1: هما قالوا مش يكونوا فما مختصين وفما أنا فما تجربة شفتها متاع صغيرات في معهد في سوسة مع النموذجي عاملين التلميذ المنشط مع صغيرات عاملين حلقات في وسط المعهد وحلقات تنشيطية وعاملين معناتها جو وأسئلة وغيره مع نشاط مؤطر من قبل التلاميذ في حد ذاتهم في داخل المؤسسة. نتمنى أنه معناها كل المؤسسات تكون عندها نفس الظروف باش تتوفر فيها أنه الصغيرات ينجموا يبدعوا وينشطوا وغيره. نعرف مع ترى المؤسسات كل ما يش كيف كيف تختلف من منطقة إلى منطقة من ولاية إلى ولاية وكل مؤسسة والظروف متاعها.
0: هذا كان شو نقول يعني أنا كنت هبت أنا قرار نعطي الحلول منيش أنا جيبش نعطيك أنا الحل أعطيني قرار كامل شنو بش يعمل هو في في في في الغد كروز هذاك نتاعو شنو بش يعمل أعطيني. ديما نحن مش ولا برات من ديما مشكلتنا نهبطوا قرار كيف ما كيف القرار نتاع الكرا السيفيل يصور وكل ما شيء ديما قرار ناقص. دونك كي تهبط حاجه هبطها كامله. شو عندك بروفيت دي سبورت برك لعنا برشا دي بروفيت دي سبورت عطيهم خليه يخدموا من صنار مصافيين اعمل حتى اللي ما يكورش يجي يتفرج.
1: معت تقترح أن تكون فما دورات رياضية بين الأقسام في المعاهد خلي الصغيرات يمارسوا نشاط بدني.
0: نكورش نمشي نتفرج في صاحبي كور كلاس المات يكوركم كلاس سيونس.
1: نعم كنت موجودة قبل في المؤسساتك ولا اي
0: اللي تي لافونتاج اللي كنت فيه انا اللي سي في تيران تبعو فما دو تيران بجنبه يعني ديما من صدقني لعمري روحت لدارنا ما بين نص نهار ساعتين ديما نكور
1: بون. انا ما كنتش نص نهار ساعتين ونحكي على تجربتي الشخصيه. كانت فما دي تورنوا يصيروا في العشيه نتاع الجمعه مثلا كنا البنات نلعبوا الهوند والاولاد يلعبوا الفوت.
0: راهو نحكي ما نحكيوش كيما على السبور كيما فما دي كلوب نتاع شون فما دي كلوب نتاع ميوزيك فما كل ما شيء يخدم العبيد خليهم هاو عندنا برشا بطاله تسيبها كل ما شيء دخلهم يخدموا.
1: فوالا
0: مشاكلنا في تونس والله لازم تتحقق قرار قوانين ماهمش نورمال ثم انكادريهم
1: وفر معناتها الامكانيات
0: يجيب حاجه من راسه هكاك انكادر القانون هذاك في حاجه معينه هكا ولا هي
1: ما تعتبروا قرار باهي ومهم لكن نبنيوا عليه هكا ولا لا واضح واضح واضح. شكرا يفضلك سيسوائل يعطيك الف صحه. شكرا على هذا التدخل. تليفون اخر مدام فاطمه مصفيق سهلا وسهلا مساء الخيرات.
2: تليق على الدوام.
1: شكرا يفضلك اهلا وسهلا شنو حوالك؟
2: نور الفيسبوك يا هدى.
1: شكرا يفضلك يعطيك الف صحه. شكرا يا ندى اهلا وسهلا
2: عايشه.
1: شكرا قل لي اي
2: يوم دايز متفاعل راهو مازال ما وصلنا فهمت ايش مقصده.
1: مازال ما بديش مفعل بيان بالفيان في المؤسسه التربويه
2: صحيح هاي. لازم الاولياء زيد تقطر صغارها
1: تقطر صغار اي شو التاثير اللي مطلوب من الاولياء في المرحله هذه؟
2: نحكيهم مع صغارنا وفهمهم اللي هو قرار لا رجعه فيه
1: هاي على صغار عندهم امل انه قرار فيه رجعه معناها
2: فما صغيرات يا ودم صغتي وعين الشمس بالغربله
1: هاي.
2: انا صباحا وصل صغاري اقسم بالاله من المدرسه القيم العام في كيف
1: اي
2: يدخل في التلمذة تضرب بالسيرين وهما مازالوا واقفين
1: اي
2: والقيم العام كنقول لك يا ودا يمشي اكثر من مترو يدخل في التلمذة تقول انسانة تكذب
1: مش مترو عاد كيلومتر تقصد مترو بترو شويه راه
2: والله بالحق اقسم بالاله حتى الولي راه عنده دور
1: فوالا معناتها ندخل صغيري نطمن عليه يدخل مؤسسه تربويه اش قاعد تعمل البرة فوالا
2: هي المكتبه العموميه اللي سيت هيك الساعه فهمت يا ودا هذيك الساعه
1: هاي
2: الا ستور والا خاطر ترمونوس ما يجينا ما يجينا ديسبونيبل
1: فوالا نرجعوا المكتبه العموميه. نتذكر مكتبه كانت في المعهد قبل المعهد مكتبه كبيره وفوالا

0: يا حسرة يعني ياخذوا لك
1: تدخل الغادي اي فوالا كل واحد كل كتاب فيه لاكارت من تالي معناتها وقتاش هزيته وقتاش نجم تراجعوا ونتنافسوا معناتها انت قريت لي كتاب هذا وانا قريت لي كتاب الاخر وفما نقاش يصير وا وا وا وا رجعتني لايامات جميله وجميله جدا. يا ريت يرجع الغرام بالمطالعة ويرجع صغار يقرأوا كتب ويعرفوا قيمة الكتاب.
0: وبالنسبة للموضوع نتاع الجمعة اللي فاتت نتاع التنمر
1: اي
0: انا شاركت راني وما لحقنيش الدور ما
1: طلبوش الدور اي
0: يا ريت اللي تربيه الام في الدار يسجد الشارع
1: احيانا صغيرك يجيب لك كلمه صغيرك يجيب لك كلمه عمرك اللي سمعتها معناتها يقول لك راني انا سمعتها
0: ليه تبدا ما تلقى حتى تفسير ما تلقى كيفاش تفسر له ما تلقى يجدمك صغيرك يجدمك بالحق
1: معي وهو يبدا مش فاهمها يبدا يقول لك راني سمعتها من صديقي ولا من
0: دكتور فهمت يقول لك هذه يا ماما شنو معناها شنو باش تعمل له انت صغيرك في الحاله هذه
1: لازمنا نفهموا صغارنا
0: نبداو ندرسوا نفهموا صغارنا باش ما تنمروش على الاصدقاء الاخرين. تبيني حل هذا
1: اكيد حل اكيد جدا.
0: وانا اقسم بالاله ولدي الجمعه اللي فاتت تعرض للتنمر
1: لطف عليه اكيد انكادري لاباس
0: لا بيس
1: ربي يحفظه إن شاء الله. هو كنت حضر صغيرك نفسانيا حتى إذا كنت تعرض للتنمر مع تديما يقعد ما يهتزش فلا هكا ولا اللي حاطة لازمة ولازمة على الأخ
0: صحيح. واسمعني يا ودارة وخمى معلمين
1: هاي
0: بارك الله فيهم أقسموا بالإله بارك الله فيهم على الأخر بلي المعلم اللي يهز تليفون ويعطيك الريمارك نتاع ولدك ما نحكيوش حتى على القرايه
1: هاي
0: يحكي لك على حوايج اخرين تبعين ولدك
1: هاي معناها هو اللي هي بقسمه هكا ولا اللي هي بقسمه اللي هي بصغيراته مركز معاهم
0: ويحكي معاك على كل شيء وانت تلتجئ له في حوايج اخرين عاوصه
1: لا ربي يحفظ الصغيرات الكل يا فاطمة. شكرا لك يعطيك الف صحة على هذا التدخل. تحياتي يقولوا لك محليه لهجتك السفخسيه في الشانيل يوتيوب محليه الكل فاطمة هي. يلا الى القيروان سي جلال مرحبا اهلا وسهلا
2: اختي مرحبا بك
1: مساء الخير
2: مساء الخيرات يرحم والديك عايش
1: شكرا تفضل سي جلال قل قرار
2: جمال
1: سي جمال سامحني مرحبا
2: اهلا وسهلا
1: مرحبا سي جمال ولي مربي شنو تعمل في الحياه
2: انا ولي
1: ربي فضلك صغيرات ان شاء الله
2: يرحم والديك يعيشك.
1: قل لي يا القرار هذاك فاش ترى
2: اختي راه قرار صايب يا ريت ترجع الامور كما تربينا نحن في المدارس انا من جيل التسعينات
1: اي
2: معناتها
1: من جيل التسعينات ولدت في قريب في التسعينات
2: تقرا عام 90
1: عام 90
2: مواليد 84 كان في المدرسه عنده هيبتها والمربي عنده هيبته والمدير عنده هيبته حتى الحارس نتاع المدرسه عنده هيبته تو ديما نرجع السبب الاساسي للولي نحن ضعفنا قيمه المدرسه خلي اللي المدرسه تاخذ قرار وبعدين تحاسبوها عليه الاداره اخذت قرار عندها شهر وناس تعلق وناس مش عاجبها الوضع والتلميذ كيفاش ما يكورش وكيفاش ما يمشي خليها تحفظونا على الصغيرات حتى من الطريق ومن الكياس ومن الشارع وبعديش نحن نحكم عليهم فكرة طيارة ياسر التلميذ على الأقل ديما يكون في الإطار المدرسي ديما يكون في الأسوار متاع المدرسة
1: تحت العينين
2: يخرج من برا تحت العينين التلميذ يخرج من المدرسة والتلميذ ولينا نشوفه في نماذج معناتها التلميذ الأساسي في المدرسة الابتدائية ولا يبقى في القهوة ولا يمشي يدور في بلايص معناتها مش مقبولة ما تربيناش عليها خلي المدرسة تاخذ قرار وقرار صايب ويعطيه الصحة اللي بدا بالقرار هذا معناتها فكرة أنا معناتها من موقفي أنا مشيت عام 2003 من الجامعة وما يسالش نسمي المؤسسة التربوية قريت في كلية الأداب في سوسة كلية الأداب والعلوم الإنسانية نتذكر في الفترة ذيك بجنبنا كانت المعهد الأعلى العالي للتقنية ليزات نقوله نحن المدير معناتها المسؤول متاع ليزات مانع الكلام ده استعمال هاتف الجوال حقق في نتائج ممتازة تولى التلميذ في المدرسة عنده هاتف ذكي معناتها ويصور بيه ويعمل بيه حوايج ومعناتها غير لائقة وحكايات خلي المدرسة تاخذ قرار وهي تتصرف وترجع الهيبة متاع المربي طفل المعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. خلي المعلم يخذ قرار، أنت ولي يجي يعلق على القرار متاع الإدارة ومش عاجب القرار متاع الإدارة، هذيك نوع من تحطيم القيمة متاع المؤسسة التربوية. خلي عند التلميذ، خلي ديما حاجة مقدسة المربي خذا قرار، برافو يا مربي وبرافو يا مدير ويا مسؤول تربوي. تونس ما تتصلح إلا ما تتصلح الإدارة.
1: سي جمال،
2: هي المستكون أجيال. يلزم الصغير يتربى على أساس أنه يحترم ويقدر الصغير. تو السيدة بارك الله فيها، الأخت الشخصية اللي قالت لي ربي الولي فوق الشارع.
1: أي
2: نعم، أي نعم. الوليد إذا كان الوليد فوق الشارع يلزم يبقى في المدرسة، ما يخرجش من المدرسة، يخاف من العساس، يخاف من مش كلمة يخاف معتها أمور،
1: مش رعب معتها، مش عنف،
2: مش ضعف، لا، يحترم ويقدر سيده ويقدر أنيسته ويقدر سيده المربي ويقدر كل، يطلع عضو بناء وعنصر فاعل في المجتمع وعنده قيمة. شوف الصغيرات كيفاش تو معناتها إنسان 14 سنة عنده تليفون و15 سنة عنده تليفون ويستعمل به في أغراض غير أخلاقية،
1: 7 و8 و9 سنين عندهم تليفونات،
2: سبحان الله. ولا شرط أساسي. تربينا نحن، تربينا الإنسان القهوة اللي يبقى معناتها عمرنا في 20 سنة وفي 25 سنة، القهوة اللي يبقى فيها أستاذك ما تمشيش تبقى فيها أنت. عندي أستاذ أنا نسميك البقعة بالضبط، أنا من منطقة سيسب من معتمدية السباخة ولاية القيروان.
1: تحية لكل أهل
2: القهوة اللي يبقى فيها الأستاذ متاعي، أنا تو عمري 42 سنة. القهوة اللي يبقى فيها أستاذي وربي يحيي الأستاذ متاعي وربي يطول في أعمارهم ويرزقهم الخير والصحة، ما نمشيش نبقى فيها أنا تو. تلميذ تو مازال صغير يقابل الأستاذ متاعه ويبقى قدامه ويعيب العين في العين وما يحشمش وما يوقروش. من إيش هذا الكل؟ من ديما نحط السبب الأساسي في الأولياء.
1: الأولياء ما يحكيش فلا ساعات من فما شاهد تعلمني الحقيقة، مع تولي بدي يحكي على معلم ولا يحكي على أستاذ ببلغة خايبة ومنطق خايب قدام صغيره، ما تكفش أنت مش تطلب من صغيرك أنه مش يحترم المربي متاعه وأنت تقول في الكلام ذاك على على على المربي، ولا العكس بالعكس راهو معناه.
2: والعكس بالعكس.
1: ما نحكيوش معناتها قدام الصغيرات في حاجات تمس سواء كان من من من أي طرف ما كبير، معناتها في العمر نخليه الناس معناتها صغارنا يحترموا كبارنا هكا ولا
2: كيك اختي كيك. المربي كان هو اللي ياخذ القرار في المدرسه والولي ياخذ القرار في الدار. ولا الولي يمشي للمربي يقول له علاش عملت مع صغيري هكا؟ اذا كان انت مش تمشي للمربي وتقول له علاش عملت هكا، المربي يحب الصغير وعمره ما كان عنده معاه مشكله ولا ما بونته، يحب يكونه ويحب يأطره. خليه ما دام هو مازال قطعه معناتها تنجم تتصرف فيها كيما تحب، خليه يسمع منه حاجه باهيه، خليه يسمع منه رجل المستقبل والمراه نتاع المستقبل وعنصر فاعل في المجتمع. علاش نشوفه تو في الشباب معناتها كيفاش ضايع طول مش شيء؟ معناتها انا ولادي في عمرهم في 12 سنه وفي 11 سنه تو، وخايف عليهم، فرحان بهم كي يكبروا، خايف لا يواجهوا حوايج مش باهية وحوايج مش
1: بصراحة. خليك ديما معاهم وخليك مصاحبهم بقدرة ربي لباس.
2: إن شاء الله
1: ربي يحفظهم. إن شاء الله ربي يحفظهم. شكرا سي جمال، يعطيك ألف صحة على هذا التدخل الرشيق والأنيق. تحياتي لك ولكل مستمعينا في ولاية القيروان إلى زغوان. سيدة زينب مرحبا، مساء النور.
3: مرحبا سيدة هدى،
1: شنو أحوالك؟
3: دمك متألقة إن شاء الله.
1: يفضلك يا لي، هلا وسهلا مدام زينب. ولية
3: أنا ولية
1: قطاع التربية هكا ولا؟
3: وأنا نخدم في قطاع التربوي أما في التعليم الخاص.
1: التعليم الخاص مرحبا.
3: عايشك. أنا أم زوج بنات،
1: ربي يفضلك.
3: ما نكذبش عليك، أكبر حاجة أنا خايفة عليها هي خايفة على البنات. أنا خايفة على بنتي. الحق في زغوان ما يتطبقش القانون هذا. أنا نسكن بحذا المعهد، معناها بحذا أنا كنت نسكن في الفحش ونقلت على خاطر بنيتي، خاطر بنيتي يقرا في زغوان. دونك جيت على خاطرهم هما. ونسكن بحذا المعهد، معناها ادوبا المعهد. صدقني يا هدى اختي اللي راسي انا ما شيء غير عادي.
1: شو الشيء غير عادي اللي نشوفه فيه؟ هاي
3: ليه معنا ما نحكيش على البنات، على اللبسه، على المكياج، على الاولاد، على الدخان، على شيء شيء شيء معناها يوقف المخ. وين ماشيين؟ صدقني وين ماشيين؟ راهو معناها جيل ما صدقني كي نتعدى انا حتى معناها في العمر هذايا ما يقدرونيش الكلام الزايد. معناها طفله تلميذه تشد المكياج وانا متعديه قدامي في الشارع. شو وين وصلنا؟ كيفاش انا ما نتمنى معناها حتى في زواني ولاو يطبقوه هذايا. خلي صغار ما تخرجش.
1: الصور ولا القرارات نتاع مديريه المؤسسات التربويه اللي يقفوا في الباب ويمنعوا دخول نقول انا معناتها البنات ولا الاولاد اللي يلبسوا بطريقه اوفر ولا يماكيجوا بطريقه اوفر وغيره معناتها مع القرار هذايا.
3: سامحني يا مدام هدى، انت حتى انا نسمع كونا بنت تحكي لي تقول لي معناها راهو سيرفيون جينيرال شد وحده وبدا يعيط على اويسه من غير كي يجيبها الوالي نتاعها يقول له شي يهمك فيه خليها تعمل. انا بنتي نحبها تعمل. عاونوا فينا نحن رانا. انا بنتي نقول لها ما تنسعيني كل استاذ، شكونك انت باش تقيم لي استاذك؟ شكون انت باش يقول لك تقول الاستاذ هذاك باهي ولا مش باهي؟ شكونك؟ تلميذه انت، ما نقيموش الاساتذه نحن، مش احنا نقيموهم. معناها رانا وصلنا اللي الولي واللي يقول لك لا ميساج خليها بنتي خليها تلبس وبرا لبست وبرا طبليه قصيره وبرا معناها مليون قصير وطبليه محلوله.
1: برا هو مش فما نظام داخلي نورمالمون يلتزموا به الجميع.
3: يلزم يلتزموا به يلزم. هي تو في المعهد مسكره الطبليه تخرج برا يجي تشوف الشيء.
1: انت معانا القرار الداخل باش الناس الكل تنضبط.
3: تنضبط يلزم ويلزم زاد زي موحد للبنات كلها. معناها الطفله ما تجيش مكجه ما تجيش شعرها مداكي فيش معمول كل ماشيين للصاله كل ماشيين صاله افراح ولينا. اخي لكل مقام مقار او يا مدام. شو وين وصلنا؟
1: سؤال، انت في تخدم في القطاع التعليم في القطاع الخاص، مقارنه بين القطاع العمومي والقطاع الخاص على مستوى
3: الانضباط. انا نخدم في مدرسه ابتدائيه راني نخدم في مدرسه ابتدائيه خاصه.
1: فوالا
3: معناتها الحكم تاع ربي معناها الزايرات مازالوا ما معنيش. انا معناها انا
1: حتى في مدرسه الابتدائيه العموميه ما عنيش مازالوا صغيرات هكا ولا
3: مازالوا صغيرات. اما كوليج ليسي حاجه اخرى
1: تماما.
3: حاجه اخرى
1: ان شاء الله ربي يحفظ صغيرات الكل
3: ان شاء الله ربي. انا حاجه بركه باللي لميت شوفوا تفقدوا صغاركم فقدوا صغاركم. معناها تو ما ملومش انا لم تخدم والدنيا غليت لم تخدم والبو يخدم ونتجراو على الدنيا. اما كمان اجبت بنتك ليك ويجا تفقدها واعمل نظره ساعه ساعه ايجا شوف بنتي
1: بنتك ولا ولدك ولا مش تقرا بنتك ولا ولدك حتى ولدك
3: ولا ولدك كيف كيف كيف يعني إذا فقد صغيرك
1: بلان والمشاكل تستهدف الزوز هكا ولا
3: الزوز ميسالش ناخو حتى سويعة والرقب صغيري من بعيد شوفوا نجي نسأل عليه في الليسي
1: ايش
3: عاملة بنتي ايش عامل ولدي راهو معناها الأمات سيبت خليه ومو راجل تيكبر ومو طفلة تم وجهها مكتوبة وتعرس وتمشي على مش هذا رانا
1: مش أوبجيكتيف مش هكا مش تعرس فلا مش هذاك
3: الأوبجيكتيف مش هكا راهو. احنا نحب نبنيو جيل اللي نهار اخر نعملوا عليهم نهار اخر اللي الطفله تهز امه والطفل يشيل امه وابوه ويطلع عنصر معناها عنصر فاعل في الدنيا
1: يشيل مستقبل بلاد كامل معناتها اجيال قادمه.
3: ولا
1: يعطيك الصحة سيدة زينب، شكرا لك لكل مستمعينا في زغوان. شكرا لك لتسعيدنا الى اللقاء من زغوان الى تونس العاصمة. زينب مرحبا اهلا وسهلا
4: وبيك عايشك بارك النور. الله فيك وعايشك بارك الله فيك ويعطيك الصحة.
1: شكرا
4: على الموضوع. أنا من العاصمة من تونس والية. والله سامحني لكن كل المدخلين كانوا شوية أكوتي دي أبلاك خاطر أنتم موضوعكم هل طبقت المشكل متاع تخريج التلامذة البرة ولا لا؟ هذا هو الموضوع ما هوش موضوع آخر في وسط العاصمة. هذا ما هو متطبق في منطقة شبه راقية في وسط البلاد متطبق لكن معناها التعليمات كانت خاطئة ما نعملوها شكيكة تعليمات نشوفوا قداش عندنا مقاعة في القسم الجدول ساعة قبل كل شيء يتعمل لفايدة التلميذ مش لفايدة
1: الأستاذ
4: نعملوا لذلك خاص للتلميذ للأستاذ يقعد في قاعة الأستاذ يحضر خدمته ما نعملوش لثلاثين تلميذ اللي باش يقعد في المكتب اللي أنا نحكي لك عليه اللوطة وقاعدين الدنيا مقلوبة القاعات اللي اللوطة الكل ما يقراوش لأنه حس كبير ياسر ما القرارات مش هكاك. انا كنت في التعليم هذاك علاش راه نتكلم بالطريقه هذه. ثم لوجيسيال لوجيسيال نتاع جدول الاوقات. لوجيسيال يطبق ويتعمل واللي يعمل في الجدول الاوقات ما يقابل حتى حد. حتى حد ما يقابل.
1: نقولوا احنا ما ياخذ مخاطر حتى حد. مش الاستاذ هذا داخل والاستاذ الاخر خارج ولا هكا.
4: ايوه عايشك بدل. لا لا ثم لوجيسيال هو ما نعرفش مازال اللوجيسيال هذاك يتخدم به ولا لا.
1: قبل الناظر الناظر يحضر الجدول هكا ولا؟
4: الناظر في المعاهد.
1: اي فوالا.
4: المدارس الاعداديه قايم العام.
1: قايم العام. اي فوالا.
4: انا اللي نحكي لك عليها مدرسه اعداديه. واليه. اي واليه هي مدرسه اعداديه. اما في كل الحالات ثم تتعمل لوجيسيال ويتخدم ومن بعد الجدول معناها يتوزع نهار دخول المدرسه نهار الاجتماع نتاع الاساتذه. وسمحني حاجه اخرى باش نحكي عليها سمحني الله غالب. بالنسبه للاستاذ انا نجلو وانا لكن راهو الاستاذ هو اللي يشد التلميذ في القسم ماهوش التلميذ اللي يشد الاستاذ. الاستاذ وقت اللي يكون متمكن من البيداغوجيا هو يشد التلميذ. التلميذ يولي يطبع بصيغه اليه ويولي يولي يناقش ويولي ويولي يتدخل وتدخلاته تكون صايده وما نصدوش التلميذ الى اخره. انا وقت اللي نقص شويه في التكوين ما نجموش
1: هذاك اللي يخلي هذاك اللي يفتح الباب للتقييم. هذا استاذ نقرا عنده هذا استاذ ما نقراش عنده هذا استاذ جيد وهذا استاذ غير جيد ما شو بالضبط.
4: هو ما هذايا ما يجيش لو احنا زاد نكونوا بجدنا حكا ولا لا. لانه بعد 2011 بصراحه ما قلت لك انا كنت في التعليم برشا برشا برشا. بعد 2011 وفات الكباس وفيه ليكول نورمال نتاع الابتدائي وفيه ليكول نورمال نتاع بنزرت اللي بعد ما يكملوا عامين يقعدوا يتربص.
1: معناه نقص التربصات اثر على
4: نقص التكوين نتاع المربي اللي كان في السابق يقعد يتربص يمشي مع المتفقد يتفرج ومن بعد يشد هو القسم والاستاذ يهزوه الاستاذ القسم نتاع الاستاذ اللي باش يتعلم منه. ومن بعد يقوم يطلع والمتفقد والاستاذ القسم هذاك يقيموا من بعد يحكيوا معه. معناه ما يدخل يواجه القسم والكلام ده الا بعد ما يكون خاطر صغير توا خاصه في الكوليج. انا خدمت في الليسيات اما هو هذايا توا في الكوليجات ما يجيش تلميذ عمره 12 سنه و11 سنه و13 سنه ويجي معناها يجيك ما فاهم شيء والقرار داخل بعضها والدنيا داخل بعضها. لا ماهوش حاسيله هو توجه كبير ياسر.
1: مراجعه يجب مراجعه.
4: التحضيرات هذه قبل بعام وعامين كي انا عندي افكتيف عندي طون دو سال دو كلاس ما نعطيش افكتيف كبير ما نعطيش ما فما حتى قاعه ما يفارغ منين تحبهم يقعدوا قاعدين في الساحه ويشوشوا على غيرهم. هذا هي وقت اللي تحصر الدنيا برشا تحصر. والاخرين من برا هذا هي المنطقه اللي نحكي لك عليها انا. معناها شويه ما كذا يجي فما شكون يجي من برا ويقول لهم هات الفلوس يقول لهم ما عنديش يقول له ترى نقص باش يسمع فماش فلوس في مكتوب نقص ترى لو هي مساكن قاعدين غادي قاعدين فم
1: وعلى يعس على صغير باش ما يجيش حد يبركيه ولا يهز الفلوس.
4: ومقابلك جرون سيرفاس كبيره ياسر ومقابلك ريستورانات والدنيا محروقه.
1: لا ماهيش بلاصه نقولوا احنا هكا في حي متركنا ولا غيره. اي في قلب المدينه. انت كنت في التربيه والتعليم تتفاعل معنا من ايطاليا صديقتنا الدكتوره ويام بوصلاعه تقول التكنولوجيا حقيقه لازم نلوجوا على حلول تتماشى مع الواقع. لازم عندنا شونجمون دو كومبورتمونتال معناتها اليوم تقول ما عادش نجموا نرجعوا لتالي راهو معناتها. هاي قولي.
4: وحتى برامجنا يلزم تبدل. ايش برامج؟ شنو الكتب نتاع 200 تلقى التاريخ غالط. التواريخ فيني كتب هذاك كلها تحين انتهى امرها. تحين تكون فيها نحكيو على عهد زمان نفس الكتاب. اش
5: قاعدين نعملوا قبل بعام وعامين نحضروا روحنا. المجلس الاعلى للتربيه يا ربي ان شاء الله يعمل حاجه وكاو.
1: لا احنا انا نستناو معناتها فوالا املنا كبيره. على املنا كبيره ان شاء الله.
5: يا ربي يا ربي ان شاء الله اللي فيه يكونوا معناها متمكنين بالقدا بالقدا بالقدا بالقدا مين بعد. نصبح نسمعنا اليوم اللي وزيرة الثقافة هي اللي بشاء لأني هي الكبيرة في المجلس هذا باش تكون هي ليش قضية كبيرة هي قضية حسيلة
1: حسيلو يخليني نقولوا احنا وي ويت ان سي هكا ولا لا نستناو ونشوفوا ان شاء الله
5: نستناو تونس تتألق وتونس ان شاء الله ان نكونوا في احنا رانا ديما كنا في البلدان المتقدمة شوفوا ولادنا كيفاش كيمشي وشوفوا ولادنا المهندسين شوف الكل
1: ينورونا كيمشيو لبرا فوالا كفاءات كبيرة وكبيرة على الاخر
5: ينوروا على الاخر في المراتب عالميا الاولاني
1: واضح في القرار هذا يا سي معز المنوب يقول لنا une heure creuse dedans pourrait peut-être sauver deux années dernières derrière le barreau voilà تجب تنقذ صغار من برشا حاجات ولو حاجات ما نحبوش نشوفوها شكرا لفضلك سيدة زينب تحياتي لك شكرا لك للتجزئة
5: ميرسي يعطيك الصحة عايشة
1: ميرسي للتجزئة لك شكرا
5: ومش رانو أما لسانك حلو ياسر ويعطيك الصحة تتكلم لسان حلو وما تجرح حد وما تقلق حد وتماشى مع الناس الكل يعطيك الصحة
1: شكرا
5: عايشك وربي عينك
1: شكرا لك للتجزئة سيدة زينب على اللقاء من تونس إلى صفاق السي محمد مرحبا أهلا وسهلا مساء الخير
6: السلام عليكم
1: مساء الفل مرحبا أهلا وسهلا
6: شكرا
1: ولي سي محمد
6: لا مش ولي
1: تفضلي
6: شكرا حول موضوع اليوم يعني المدام اللي ذكرت المكياج وما شابه ذلك فكرتني قبل بواقع حصلت في وقت اللي سمعت الحمد لله قيم عام شهوة وزوزة سيغة مش يعمل كما يقولوا دولة في الكور متاع الليسي شفت فات تشيف في وقت في وقت اللي سمعت فهمت ولا قال لي عايش بنيتي ناحية الدخل جابته جابها جميلة جدا مش جميلة يعني دماش معك مش جميلة معك للأسف قالوا سماح قالت من تشد بلوك مش دخلك
1: يعني قل التربية هذي تتسمى
6: نعم
1: تتسمى قل التربية هذي
6: أنا قلت الجابة ما أعتقد شيء موصف معك فهمت ولا يعني يحكي لي العساس اللي وصل اللي يحكي لي حكاية قال لي بالعمل حشمت معناتها سمح حشمت على روحي معناتها فهمت ولا قد شديتين بيقولوا
1: برا هذا يعني ما يحشم هذا ما يخليش العساس يحشم وما يخليش القائم العام يحشم يخلي طفلة هي في حد ذاتها تحشم على الوضعية اللي تحدث فيها
6: خاطر هنا زاد القيم هو قانونية حسب مثلا هو يعني ثلاثة أيام الطرد فهمت ولا بخلاف يعني كونية ما تقول تهجم مش هجمت لا كلمة ما هوش يعني بالنسبة لقيته هو في وسط اللي يصير كل شد بيلك وثلاثة
1: روحة تحتضر فالا قلت احترام فالا
6: قلت احترام وحمل يعني هذي اللي يعني اللي تلمها ما يخرجوش
1: هذي الشاذ ويحفظ ولا يقاس عليه هذي حالة شاذة معتها تشوفوها قول أنا حابة في طبق مرة في معهد ولا ما عناش صغيرات أنهم يرجعوا هكا كقرينة ولا حتى توا رغم ما نشوفوا فيه من سلوكيات لكن ديما يقعد القدر متاع القيم العام والقدر متاع المدير والقدر متاع الأستاذ ما نفلوش معناتها باش نطيحوا القدر بعبارات كيما هكا اللي مش متربي ولا اللي عنده مشاكل اخرى هذاك عنده فضائات باش نحتويه معناتها كي نحكيو على تلميذ عمره اقل من 18 عام في حاجه الى مرافقه نفسيه ولا مرافقه اجتماعيه شو اللي يخلي صغير معناتها مازال قاصر يتكلم كين هكا ويقول كلام كين هكا نورمالمون راه عندنا مختصين نفسانيين وعندنا مختصين اجتماعيين باش نصوبوا هالحالات هذوما اللي اللي اللي ينجموا معناتها يخرجوا عن الطريق باش غدوا ما نلقاوش منحرفين معناتها في المجتمع نتاعنا سي محمد شكرا لك
6: هاي. لا ممكن نوصل معك تسمح حقيقة مزنان
1: تفضل إذا عندك مضيف تفضل
6: واضح بحول يعني القرار متاع يعني تلبها ما يخرجوش من
1: المؤسسة التربوية
6: أنا بالنسبة لي أنا ضد القرار هذا لعدة أسباب أولها يعني مثلا سامحني ثم الأستاذ يتشاتيو وثلاثة كيف يقعدوا غادي كيف يستكلاس سواء لأن مثلا مش يكون مرافق معاهم يراقبهم أو ما تقول لي أنا اللي عملوا هرج يعني اللي صفق يصفق واللي غني غني يعني وكأننا هنا نكون مش ندوي حاجة نعملوا عكسة معناتها فهمت
1: معناتها يعني ما نخليهمش في الساحة باش ما يشوشوش على سير الدروس متاع التلاميذ الآخرين
6: حتى هنا يمكن التلميذ ولي على أعصابه ويدي فعل أزيد سواء على مستوى التنمر سواء على مستوى نتيجة الكلام على مستوى حتى هو مع يولي سياسي مع نفسه.
1: معنا ما نخليهمش في فترة فراغ هكا ولا لا، كن نخليهم في المؤسسات التربوية لازم نضمنهم برامج.
6: هاي. أما سامحني سامحني حاجة أخرى، هي انتقادي على مستوى الأستاذ ومشاهد. أنا يعني عندي عدة أمثلة، مش عندي مثال آخر بطيء في أقل من دقيقة. تحكي زادة في الكلمة.
1: بربي مش سلبي، بربي مثل إيجابي على قليلة. أعطينا سلبي خلينا نعطيه شوية إيجابي. عندك شي مثل إيجابي؟ أي قل.
6: لا مش إيجابي، هو سلبي ما ماهيش مش طول في أقل من دقيقة. تحكي لمرأة يعني تخدم في الصحة العمومية، طالعة دارة في الدروش. تلقى زوج كوبل يعني طفلة وطفل في المتابعين ليسي في وضعية أخلاقية. مش عملت هي طلعت الدارة اسمه سكرة سلسلة بالحديد الباب الوطني وكلمت لها بالشرطة. فهمت ولا باه؟ الشرطة جات هزتهم بعد كالعشية باشر الغدوة الشيء المؤسف الغدوة اللي هي كيف هما شافوها وهما البرة واللي هو معناتها كيما كيفاش نقولوها يتنمروا عليها معناتها احنا جينا وكشي ما عملته وكذا وكذا فهمت ولا يعني هنا نسيف في كل الاحوال الى معناتها وين مش نوصل.
1: ربي يحفظ صغيرة الكل وربي يهديهم ان شاء الله فلا ونأطروا صغارنا. شكرا سي محمد يعطيك الف صحة. سي مراد من تونس استاذ مرحبا هلا وسهلا. مساء النور.
7: اهلا وسهلا اهلا وسهلا مدام. مساء النور، تحية للجميع الديوان فهم.
1: شكرا يفضلك اهلا وسهلا.
7: اللي يخدموا في الديوان فهم.
1: شكرا يفضلك اهلا وسهلا مرحبا. قل لي سي مراد، انت من وسط من وسط المعمعة هكا ولا لا؟
7: والله من وسط المعمعة بالحق، معناتها عدينا معناتها سنين وسنين مع عدة اجيال وتبدلت الاجيال معناتها من عام لاخر نشوفوا معناتها ثم برشا تغيرات.
1: تجربه نتاع قداش من سنه يا سي مراد؟
7: والله نحكيو في 26 27
1: ما شاء الله ما شاء الله تجربه كبيره يعني
7: معناتها في تونس ولا خارج تونس.
1: ربي يعينك وربي يوفقك ان شاء الله.
7: عايشك دونك شفنا معناتها كومون سا سباس معناتها البرا خارج تونس وكيفاش معناتها في تونس معناتها هالمشاكل اللي قاعدين نتعرضوا لهم كأساتذة زادة ويتعرضوا لهم معناتها زادة القيمين.
1: شنو المطلوب؟ شنو المطلوب؟ أكيد عندك جملة من الحلول. أكيد
7: هما فوالا ناس بكري إيش قالوا؟ قالوا اللي عمل عورة يعمل لها دندة. فهمتني؟ دونك أنت ما تنجمش أنت مثلا باش تعمل أن بروجرام كيما هكا، أن بروجرام اللي هو ما شاء الله عليه نوبل فيه معناتها افاق باهية فينا ان شاء الله باش يكونوا فيه نتائج باهية، لكن معناتها حذر روحك فهمت. حذر روحك فهمت، حتى عام عامين خذ وقتك فهمتني. لم الافكار لم سورتو لي زون دو تيران اللي فان دو تيران فهمت، اللي هما موجودين هما يعرفوا المشاكل ويعرفوا دو كوا يساجي. معناتها شو نقول لهنا؟ قول معناتها ثمة برشا وزارة التربية وحدها ماشي باش تكفي فهمت. وزارة التربية لازمها باش تتعامل مع البوزار مع الفنون الجميلة، تعامل مع وزارة الشباب والرياضة التربية البدنية، باش تتعامل مع الموسيقى مع المسرح مع الواحد به. لهنا احنا في تونس شنو اللي ناقص؟ ثمة وزارة انا حسب رأيي البسيط فهمي وزارة ناقصة
1: اللي هي
7: لازمها تكون اللي هي وزارة التنسيق. معنيش وزارة التنسيق، معناتها وزارة التنسيق انا ناخذ لي جينيد التونسي فهمتني ونحطهم مع بعضهم فهمتني، هما يسهلوا الامور الكل. يقولوا ان بروجي مثلا باش يتعمل كيما هكا، هما ديجا خدموه وحطوا معناتها لا ميزون بلاس نتاعهم والفونكسيونمون كيفاش يكون فهمت بتل فاسون، ونعملوا حاجه زاده نموذجيه. اش معناتها ناخذوا مثلا ولايه من الولايات كل سنه باش نجربوها مثلا في سانك ليسي وشنو النتائج نتاعها. اي نجحنا في مثلا 50% اي باش نكملوا كل 20-30% نوصلوا ل 80% نجاح نزيدوا نكملوا، ومن بعد ننسخوا كل التجارب هذيك ننسخوها على الولايات الكل. اما هكا مش نجيو نحلوا مثلا بيبان الكل فهمني، مانيشنا محضرين واحد لا من لا من الانفراستركتور لا من القيمين لا من الاساتذه لا من حد شيء. يجي خويا تيجي من قله الافكار. قبيله الاخت فهمت قالت احنا عندنا احسن الكفاءات وواحد والكلهم يخرجوا لبرا. هذه المالور دو لا تونيزي، كونوا ولادنا وبناتنا
1: يكونوا لغيرنا،
7: نكونوا لغيرنا فهمني، وما يرجعوش باش يفيدوا البلاد هذيا فهمني.
1: خطر تتوفر لهم ظروف ما افضل المرة.
7: تو سامعني نجي بار اكزامبل انا مثلا للمنيهله فهمتني مثلا ناخذ انا كوليج للمنيهله بار اكزامبل ونجي نعمل انسال دو سبور ونعمل تيران جازوني ونعمل ان بيسين فهمني في البلاصه هذيك في كل بلاتو هذاك نتاع سبور فهمني كنموذج فهمت ونجي نقول اي سيدي مش نعمل بروجرام انا نتاع سبور مش نعمل بروجرام نتاع المسرح نتاع الدانس نتاع الموسيقى نتاع الدنيا الكل ونشوف شنو باش يعطي دي سي مثلا اخر العام ويبدا عندي بونك دو دوني على كلام ذا الكل ويبدا عندي دي ستاتيستيك ونو كيفاش معناتها نكمل العام اقل الواحد او جو كومبار بالاني بريسيدونت لهنا كي تبدا عندك حاجه كيما هذيا راك من بعد الناس الكل تتشجع سمعت الناس الكل تتشجع انت يا خويا مثلا كدولتنا كبلادنا كنواز الناس الكل راهي مع اولادها ما تحسبش معناتها نجي نقول خويا احنا راهو كدوله راهو عندنا الافكار هذوما نحبوا نعملوه لكن رانا ما نجموش باش ندفعوا بار اكزومبل قيمه مثلا المنشات هذيا الكل فهمني نطالبوا مثلا المواطنين وقتها مش كل واحد بار اكزومبل مثلا باش يدفع مثلا انسكريبسيون مثلا تاع 5000 ولا 10000 فرانك تولي مثلا 30000 ولا 50000 ومثلا تتقسم على العام كامل شكون هذا اللي مش باش يدفع اعطيني انت اختي تدفع لاولادك ولا ما تدفعش
1: بيان سور حاجه فيها فايده صغار
7: اي واحد تسال اي واحد على صغاره يقول لك خويا ما نسمى حاجه
1: للصغار
7: ندفع راني ندفع فهمني علاش خاطر راهو قاعدين يدفع فيهم البرة وما فماش الكاليتي انت كي تجي مثلا البروفيسور ولا قيم عام ولا واحد ولا باش يعمل اني فور دو بلوس وتجي مثلا تعطيه مثلا ساعه زايده فهمتني يخلص عليها كاين بروبليم يا اخي مشكل هذا ويبدا موتيفي والناس كل فيها معناتها تحب توصل وبك البرنامج واحد شنو هو المشكل من هنا انا شو نقول معناتها باش ما نطولش عليك
1: جاف نختم معاك فوالا في 30 ثانيه
7: باش ما نطولش اختي فهمت والله شاركوا المواطنين المواطنين بالنسبه لاولادهم راهم ما يقولوش لا فهمني والاساتذه والقيمين والواحد راهم فهمني راهم خليهم موتيفي اكثر من هكا فهمت ولي مويان موجودين استدعاوا الناس لي زوم دو تيران احنا هذوما الناس احنا راني في وسط المعمى ونعطيكم من الاخر شنو يلزم يكون فهمني وراه اختي توا تشوف تونس كيفاش ما تتبدل واعملوا حاجه
1: ان شاء الله ان شاء الله
7: حاجه نموذجيه
1: فوالا نمشيو بها ونبنيو بها بشويه بشويه شكرا سي مراد يعطيك الصحه ليلتك زيده للقاء نعتذر من كل الناس اللي كلمتنا وما جبناش ناخذها في المباشر هناك وصلنا لختام لقائنا لليله شكرا محمد زعبار شكرا هيفا بن يوسف اشرف الرباحي انتصار المكاور جمال تحياته دروي الغمي الاخبار مع بهيرة عوجي نايت كلاب مع محمد القرقني تكون زينه وان شاء الله نهايه اسبوع موفقه ورايقه للجميع
8: في 60 دقيقه تعرف الحقيقه

0: مجازوات سعادي ونفهم عسلمة. مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم للنظر في خطة عمل تنفيذية لمشاريع الطاقة ترتكز على تعبئة قدرات إنتاجية إضافية للكهرباء واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة التخزين إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك. ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد خلال إشرافها على المجلس أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والحد من العجز، مشددة على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع لبلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري يبين أن الخطة تعتمد مقاربة متكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال فترات الذروة. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقرر عقد جلسات عمل يومية لدراسة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 وتدقيق التقرير المحال إليها من وزارة المالية والمتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السدس الأول من سنة 2026. ولاية سيدي بوزيد تشهد افتتاح 6 معاصر عصرية جديدة بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة لانطلاق موسم جني الزيتون 2026-2027. ورئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المعاصر معز العوني يؤكد لديوان فام أن افتتاح هذه المنشآت الجديدة يهدف إلى تعزيز وتطوير استخراج زيت الزيتون بالجهة ورفع قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن ولاية سيدي بوزيد تضم إجمالا حوالي 50 معصرة عصرية. إلى الشأن الدولي، ناطق رسمي للقوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي يؤكد أن القوات الحكومية نفذت أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال الساعات 24 الماضية، وأكد تحييد أكثر من 1400 من عناصر الجماعة وفق التقديرات الميدانية الأولية، لافتا إلى تدمير وتعطيل أكثر من 250 آلية ووسيلة قتالية ومعدة عسكرية تابعة للحوثيين. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلة كانت محملة بالغاز المسال.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم مثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقولكم ان شاء الله سهرتكم تتعدى معنا مزيانه سيغمون. ثلاثة سوايع كيما العاده يتعداو معاكم برشا برشا موسيقى. سلام عليك محمد الزعبار زيد المخرج، سلام عليك هيفا بن يوسف في الاعداد، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. ان توكا نقولكم كيما العاده برشا موسيقى. دايوغ بعد شويه باش نرجع بكم الاغاني التونسيه قديمه شويه، هذاك علاش باش نسمعوا من عند مرتضى الفتيتيه.

0: صبري مصباح من الأغاني من الفنانين الكبار خليني يقولوا عنده موسيقى حلوة برشا رغم أنه أبوه ما يحبش الكلمة ذي ما فينالمون بالحق فنان كبير برشا من عاش عليش البرودكسيون ديما عنده شوية ما وين ما يخرج موسيقى إلا وتكون ضرب الموسيقى ذي وتكون حلوة بيان سور كلك سواء على مستوى الكلمات ولا الألحان أنا أقول لكم برشا برشا موسيقى والبلايليست متاعنا تبدأ تو سويت مع رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب شو اسمه روم ديرتي هيدز في سلاوانديزيا صح

اي اون بلوس باش نلقاو بها سلطان باش نلقاو الي باش نلقاو روبنسو تشولز باش نلقاو اليانا اي تو سويت باش خليكم مع تون فريجر مع زاهو زاد توشي كولي هذه الموسيقى نتاعنا عملوا معها بون كيف اي بنقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: وانا نقول لكم كل ليله برشا موسيقى حلوه تستنى فيكم في نايت كلوب. ها سلطان يا ترى هذه الموسيقى اللي ترجعنا معاكم من جديد انتم تسمعوا كما قلت في نايت كلوب.
1: كل ليله من 9 ل 10 الليل ميوزيك نون ستوب سور تي وان اف ام.
0: برشا موسيقى برشا موسيقى مازلت سنة فيكم ثلاثة سوايع كما قلت مش تعديو كيما العادة برشا أغاني ديراكتومون باش نرجع بكم لأغاني تونسية مش نسمعوا الأغاني هذوما باش نمشيو للجوك بوكس باش كيما قلت باش نرجعكم لأغاني تونسية قديمة شوية بوتيتر دونك ديراكتومون نمشيو للجوك بوكس.
1: جوك بوكس
0: في جوك بوكس باش نسمعوا سليم هفه باش نسمعوا صابري مصباح مرتضى الفتيتي كافون باش نسمعوا زاده جنجون اي تو سويت باش خليكم مع بلينغوس ما خسرناش هذه الموسيقى نتاعنا. انا نقول لكم جوست مونش شويه خير يكون معاكم الاخبار خليكم معنا برونشي راجعين معاكم في ساعتنا الثانيه وين نحكي وين نسمعوا زاده موسيقى ترجعنا العام 2005 والبيلبورد نتاع عام 2005 اللي نحكيو على المرتبه 80 حتى للمرتبه 76 دونك حضروا روحكم برشا موسيقى اي بوب برشا غنبي بعد شويه احنا رجعين معكم شويه اخرها.

0: sur T1 FM.
1: Sur nos ondes, Dima Hafel el Weekend. HD de Hit. أحلى الموسيقى. Les bons plans. وحكاية غريبة. أنا صارت. T1 FM. صوتكم.

0: سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
1: موجز والعشرة ديوان اف ام عسلمة. رئاسة الحكومة تعلن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكاني بمنطقة فوشنة بولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك. ونص قرار حكومي صادر عن رئاسة الحكومة ونشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. وأكد القرار تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بإنجاز المشروع الذي يندرج ضمن آليات توفير السكن في سياق تنفيذ برنامج الكراء المملك الذي أطلقته وزارة التجهيز والإسكان ضمن مخطط التنمية 2026-2030 بهدف مساعدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على امتلاك مساكن لائقة من خلال آلية تمويلية تقوم على تسديد معينات كراء شهرية تنتهي بتمليك المسكن للمنتفع. بلديات صفاقس وجرب أجيم وحومة السوق وميدون تسلم 5 سيارات كهربائية في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ووضحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في بلاغ لها أن عملية التسليم شملت سيارتين لبلدية صفاقس وسيارة واحدة لكل من بلديات جرب أجيم وحومة السوق وميدون، وذلك تجسيدا لاستراتيجية الانتقال الطاقي مبينة أن هذه البلديات ستنتفع قريبا بتجهيزات إضافية، حيث ستتسلم بلدية صفاقس حوالي 75 درجة نارية كهربائية، في حين ستعزز بلدية جزيرة جربة بست عربات نفعية كهربائية بمعدل عربتين لكل بلدية. كما أن البرنامج سيشمل أيضا بلدية بنزرت عبر اقتناءات قادمة من السيارات والدراجات الكهربائية. الشركة التونسية للشحن والترصيف تعلن تسلم 3 رافعات مينائية جديدة بميناء رادس بين أواخر شهر نوفمبر وأوائل شهر ديسمبر، وذلك عقب استكمال تجهيزها بالكامل في بلجيكا. أوضحت الشركة في بلاغ لها أن الرافعات 3 أصبحت جاهزة كليا بميناء بلجيكي في انتظار نقلها إلى تونس، مشيرة إلى أن هذا الاقتناء يهدف إلى تعزيز الأسطول وتطوير المردودية والارتقاء بجودة الخدمات، وستساهم بشكل مباشر في تقليص مدة انتظار السفن في الميناء وخفض الكلفة اللوجستية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو مزيد من النجاعة والتنافسية. إلى الشأن الدولي، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران ومنعتها من تصدير النفط بشكل كامل، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي لن يسمح بوصول أي قناة مالية إلى طهران بما في ذلك العملات المشفرة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء الخير، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، غدو الموعد مع بداية مواجهة الجولة الخامسة ذهاب في البرنامج، 4 مقابلات بدايتين من 2:30 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. التقدم الذي في سقيط الديري يواجه نادي الصفاقسي. اتحاد بنغردين يستضيف نادي الإفريقي، مباراة باش تعرف من جانب الإفريقي. غياب كل من بلال أيت مالك، حسام حسن، رمضان، وبسام الصرفي لأسباب فنية، وصدق قديدة بداية الإصابة. نادي البنزرت يستضيف الاتحاد المنستير بدون حضور جمهور. الترجي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي اللي باش يغيب عليه منو بالحداد بأشير لمحمد الهادي الحدوشي بداعي الإصابة. الترجي التونسي عقد اليوم العشية جلسة عامة تقييمية وينتم فيها عرض الوضعية المالية للفريق الخاصة بالمواسم الثلاثة الماضية، موسم 23-24، مصاريف 51.2 مليار، مداخيل بقيمة 45.5 مليار، وعاجز مالي بقيمة 5.7 مليار. موسم 2024-2025 مداخيل بقيمة 91 مليار، مصاريف 68 مليار، وفائض بقيمة 23 مليار. والموسم الماضي 25-26 مصاريف 72 مليار، مداخيل 53 مليار، وعاجز مالي بقيمة 19 مليار. الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم غدوة الموعد مع بداية مقابلة الجولة الثالثة ذهاب بداية من 2:30 في المجموعة الأولى مكر المهدية يستضيف هلال مساكن مستقبل سليمان في مواجهة من فريق جمعية مكرين الرياضية مستقبل جابس يواجه هلال الشابي نجم بني خلاد يواجه نادي سكاكر حديد الأصفيق في ملعب السوسي يستضيف بعث بوحاجلة وهلال الرديف يستضيف النادي الرياضي القربي. بكرة اليد غدوة دفعة جديدة من مقابلة الجولة السادسة ذهاب بداية من 1:00 النجم الساحلي يستضيف مكرم المهدية ثم بداية من 3:00 في الجورجين النادي الإفريقي يواجه نادي كرة اليد بجمال ثم بداية من 4:00 سبورتينغ المكنين يستضيف اتحاد منزل تميم ثم بداية من 5:00 زوز مقابلات بعث ابن خيار في مواجهة من جمعية الحمامات في قاعة الزوي الترجي الرياضي التونسي يستضيف فريق المنزه الرياضي والحساب نفس الجولة السادسة اليوم نادي سقيط الزيت كان فاز أمام نصرة بولبا 30-23. نختم مع بطولة كرة السلة غدوة الموعد مع مواجهة الجولة الخامسة ذهاب بداية من 5:00 نجم الرياضي يستضيف الدوري الرياضية بجرومبيل اتحاد الأنصار النادي الإفريقي شباب الرياضية القيروانية في مواجهة من فريق نجم حلقة غدوة الكرم ومقابلة القمة بداية من 35 نجم الساحلي يستضيف الاتحاد المونستيري ويوم الأحد ختام مقابلة الجولة الخامسة بمواجهة بداية من 3:00 بين الـ CSS وشبيبة المنازح.

0: الزوين، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. جيسبر بيان انكم عاملين بون كيف. ديجا معنا بالموزيكا توت سويت باش نرجع بكم كيما العاده لغونديفو نتاعنا مع الاغاني القديمه, وكيما قلت نرجع بكم البيل بورد العام 2005 توت سويت في اولديز. اولديز في اولديز الليله نبداو مع المرتبه 80 وين نلقاو موسيقى من عند ناتاشا بيدينغفيلد ذيس وورلدز. الموسيقى هذه مع نحكيو على الاغنيه نتاع بوب فيها برشا انرجي, كلمه تحكي على الحب وصعوبه التعبير على المشاعر. وكما قلت مع المغنيه هذه ناتاشا بيدينغفيلد, بتاتر لي نحن في تونس مش معروفه برشا, ولكن خلت ريبرتوار نتاع موسيقى حلو وحلو برشا برشا زاده. انا نقول لكم الفنانه هذه تولدت عام 81 في هيوارد هيث, وبدأت المسيرة الموسيقية متاحة في إنجلترا وين خرجت أول ألبوم لها اسمه أورايتن. الانطلاقة كان متاع الألبوم هذا انطلاقة كبيرة برشا. الألبوم هذا جيت ومن الألبوم هذا جيت غنية These Words اللي تميزت بالبوب ساوند متاحة والإيقاع سريع وبصوت ناتاشا اللي فيه برشا إنرجي. الحكاية المتميزة في الغنية أنها تحكي على شخص يحب يعبر على حبه أما يلقى صعوبة باش يلقى الكلمات المناسبة, وحتى عنوان الغنية يعني الكلمات هذوما يلخص الفكرة. ساعات المشاعر تكون كبيرة أما الكلام ما يكفيش باش أنك توصفها. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للمرتبة الأولى في الـ UK Singles Chart حتى في عام 2004, وزادة دخلت للتوب 20 في البيلبورد في أمريكا. وبينصور الموسيقى ذي حتى التوابقات من البلايليست وألا من الأغاني اللي موجودة في البلايليست متاع البيلبورد وموجودة في الترتيب متاع بيلبورد 2005.

فما غنيات تسمعها متعدي وفما غنيات من اول بيت تحسهم جايني وصلولك في مساج. واليوم باش نحكيوا على غنيه من عالم لي بوب, غنيه الرابر الامريكي تي بانوين يو دونت نو مي. الغنيه هذه مش مجرد موسيقى وكها ولا ايقاع قوي, هذه ديكلاراسيون, موقف واضح فيه برشا ثقه في النفس وتحدي للناس اللي تحكم عليك من غير ما تعرفك. كيف يقول يو دونت نو مي, يو دونت نو مي معناها ببساطه انت ما تعرفنيش وما تعرفش قصتي وما تعرفش منين جيت وشنو عشت وشنو تعدى على راسي كيما نقولوا احنا بلهجتنا العامية, وشنو عديت باش نوصل اللي انا فيه اليوم. المعنى هذا نلقاه في برشا مواقف في حياتنا, قداش من مرة الناس تحكم عليك من مظهر متاعك, من كلام تسمعوا عليك ولا من غلطة عملتها من غير ما تعرف الحكاية الكل. قداش من مرة تلقى روحك مطالب انك تفسر في اختياراتك ولا تبرر في تصرفاتك للناس الكل. في الغنية ذي يبعث مساج قوي, مش كل واحد عنده الحق يحكم عليك ومش لازم ديما تثبت روحك للاخرين. ساعات اقوى رد هو انك تعرف شكون انت وتكمل طريقك بثقة. اللي ما يزغني زادها هو الاتيتود متاعها, ايقاع فيه قوة, اداء فيه برشا انرجي وكلمات تعكس شخصية ما تحبش هكا غيرها يحدد قيمتها. عنوان يختصر برشا كلام, قبل ما تحكم على الناس اعرف حكيته, خاطر اللي تشوف فيه مش بالضرورة هو الحقيقة الكل. هذاك علاش نقول لكم غنية كانت من انجح الاغاني عام 2005, You Don't Know Me, T.I.

في المرتبة 78 نحكي على 50 سنت اللي كان عايش الفترة الذهبية متاعه بعد النجاح الكبير متاع Get Rich or Die Tryin. رجع بألبوم The Massacre اللي اعطانا ييتس كبير كيما Candy Shop, كيما Just a Little Bit, كيما برشا غاني. انتو كان فما متراك اخر رجعنا بقوة لجواء الليست كوست يبوب اسمه Out of Control. الغناء الأصلية كانت موجودة في الألبوم هذي, اما الغوميكس هو اللي اعطاها بوش أخرى, مشاركة متاع ديو لغابور موب ديب والمتكون من بروديجي ومن هافوك المعروفين بالدارك بيتس ومن الهاردكور راب متاعهم. والكولابوراسيون هذي كانت منطقية برشا خاطر 50 سنت وموب ديب كلهم مربوطين بمشهد الكوينز والنيو نيويورك راب, والبرودكشن متاع الغنية بإيقاع ثقيل والجو الغامق عطى لكل واحد فيهم المساحة باش يبرز هكا الفلو متاعه. فينالمون النجاح التجاري كان واضح, الغوميكس وصل للمرتبة السادسة في البيلبورد وزاد للمرتبة السابعة في بريطانيا, وهكا الغنية ولات من أبرز الهيتس متاع 50 سنت في 2005. تسمعوا ساوند منافسة, تسمعوا اتيتيود, تسمعوا ستيل, تسمعوا أكثر موسيقى متاع هيبوب تمثل فترة كان فيها الهيبوب متاغي على الموسيقى في العالم. أنتو كواحدة من اللي ساهمت في الانتشار هذايا هي Out of Control.

بعد نحكي على اللي بوب الامريكي اللي كان يعيش فتره قويه برشا, وديما نقول لكم انه العوام هذيا هي من اقوى العوام اللي بوب اتغى فيها, وكل رابر كان يحب يثبت اللي عنده فلو واتيتيود نتاعو في وسط المنافسه هذيا الكل يطلع لوداكرز بتراك يقول في اول سكوند نتاعو انا جيت وسع ثنيه ووسع وسع, قال احمد سعد. دونك كان نحكيوا على جيت باك, المزيكا هذيا اللي خرجت في الالبوم نتاع 2004, الالبوم نتاعو اسمه ذا ريد لايت ديستريكت, الالبوم اللي كان ناجح بطريقة مذهلة. نحكيه على كلمات سريعة, نحكيه على فلو متاع لوداكرز, نحكيه على موزيكا كانت خليت جيت باك اللي تدخل بطاقة كبيرة وبصوت هكا فيه اتاك وفي إيقاع ثقيل, يبعث مساج واضح لأي واحد يحاول يتحداه يقول ما تقرب ليش وما تختبرش الصبر متاعي. الغنية فيها كرانك انرجي اللي كانت منتشرة في الوقت ذاك, ومعها الصوت المتميز متاع لوداكرز. تراك وصل للمرتبة الثالثة في البيلبورد, وزاد رسخ صوت لوداكرز كواحد من أكثر الرابر حضورا في لي راديو في لي كلوب في بداية الألفينات. الموسيقى ذي ظهرت في فيلم فاست اند فيريوس 2 ضمن عالم الفاست اند فيريوس اللي ارتبط بشاشة الثقافة السيارات واللي بوب والعالم هذاك الكل حاسيله. دونك هذي اللي زاد ساعدها باش انها تكون أكثر انتشارا وتتعرف أكثر. دونك موسيقى من أنجح الأغاني اللي كانت موجودة عام 2005.

نمشي للمرتبة 76 والأخيرة لليلة. نحكيه على فنان عرفناه بصوتها المتميز مع فرقة No Doubt. نحكيه على غويل ستيفاني اللي كانت قاعدة تبني في مسيرتها أون سولو بنجاح كبير برشا, وبين البوب والدانس والليتس اللي تعلق هكا اللي تتكبت خليني نقول في المخ, خرجت بغنية مختلفة شوية هادية ورومانتيك اسمها كول. الغنية موجودة في ألبومها الأول لوف أنجل ميوزك بيبي اللي خرج في 2004 وكتبتها غويل ستيفاني مع المنتج والكاتب دالاس أوستن. الحكاية متاع كل هي اللي تعطيها قيمتها, تحكي على علاقة متاع حب وفات. أما بعد الوقت الزوز أطراف نجحوا باش يتجاوزوا الوجيعة وكل واحد كامل حياته, والأجمل أنهم مازالوا ينجموا يتقابلوا يتفكروا الماضي ويكونوا فرحانين لبعضهم من غير غيرة ومن غير حتى هكا مشاكل. برشا ناس ربطوا كلمات الغنية بعلاقة غوين السابقة مع توني كانال. أما الغنية في جوهرها تحكي على النضج العاطفي وعلى أنه مش كل علاقة تنتهي لازمها تتحول العداوة. موسيقية كول فيها بوب سوفت, فيها أجواء هكا حال ما عرفته وتوش متاع ليزاني 80, بعيدة شوية على الانرجي دانسانت متاع غوين ستيفاني العادة. الغنية نجحت زادة في الشارس ووصلت للمرتبة الثالثة في البيلبورد في أمريكا, وخلت غوين تبين جانب أكثر حساسية من شخصيتها الفنية وموسيقى بقات حتى التوا من أنجح الأغاني العام 2005.

Oldies. أولديز بالنسبة للي لو فات ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الأغاني الطربية في ساعة سلطنة.

0: الفندو في ساعة سلطنة.
1: الليلة ساعة سلطنة أطول شوية من العادة. الليلة اخترناها كأنه سمعوكم أكثر تقرب. دونك موزيكتنا مشكون من عند فاضل شاكر كامل الأوصاف. هذه الموزيكة مش اسمعها تسوي تعمل معها بون كيف. احنا رجعنا معكم شوية آخر, ما تنسيوش اللي ساعتنا الثالثة مش تكون معفوفة كيما العادة, تزنا في بيهايند ذا سونغ مع موزيكا حلوة برشا والأخبار شوية آخر زادة. خليكم معنا, برونشي ما تبدلوش الموجة, انتم تسمعوا في ديوان FM.

0: على 93.5
1: على 93.5. كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم. Au festival, au star. L'émission 100% fun. Mara Oumaym Al-Ghayari, كل سبت من نص نهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحديث عشرة ديوان فام عسلمة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن برمجة طرح طلب عروض مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 رابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس قبل موفى السنة الحالية، وتوضح أن هذا المشروع الذي يمر عبر ولايتي القيروان وسيدي بوزيد سيمكن من تعزيز الربط بين الجهات وتحسين ظروف التنقل والسلامة المرورية فضلا عن دعم الحركيات الاقتصادية والتنمية الجهوية. وزارة الشؤون الدينية تطلق لأول مرة منظومة جديدة للتصرف في الإطارات المسجدية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال الأجال، وتؤكد أن هذا الإنجاز يجسد التوجهات الرئاسية المتعلقة برقمنة الإدارة وتحديثها، وستمكن من تحقيق حصر شامل للإطارات المسجدية وكيفية توزيعها إلى جانب تحديد الشغرات، بما يحقق الحوكمة الرشيدة ويعود بالنفع على الإطارات المسجدية والإداريين. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد على هامش الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا متانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وما يجمعهما من إرث حضاري وروابط ثقافية تسهم في تطوير العلاقات الثنائية، ويشدد على أهمية استغلال الإمكانات المتاحة لتنويع الشراكة الثنائية وتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في البلدين عبر أطر التعاون القائمة على غرار مجلس الأعمال والغرفة التونسية الإسبانية للتجارة والصناعة، ودعا أيضا إلى استكشاف فرص الشراكة ضمن المبادرات الإسبانية الموجهة إلى أفريقيا والعالم العربي. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تعاني من الانهيار وإن جيشها مني بالهزيمة، مضيفا أنها لم تعد تمتلك سلاحا جويا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، وما زلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. ما زال ساعة موزيكا ديجا. حضر روحكم تو سويت لو رونديفو يكون مع فوفا ويمشزنا في موزيكا بنينة برشا في ماتشي ماتشي.
0: نايت كلوب، نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقاية تنحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي. بلاي هيت ماتشي ماتشي. في ماتشي ماتشي باش نسمعكم دي ديو على طريقتي كل مرة في تيم سبيسيال، وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

الكبيرة في الحب مطلوبة، أما كيف تزيد على الحد تتحول للشك. والتيم متاعنا لليوم هو الغيرة اللي فيها برشا أنواع، بين اللي غير منك واللي غير عليك فما فرق كبير. والبداية باش تكون مع واحدة من روائع التونسية الخالدة، ليموني اللي غاروا مني للهادي جويني، كلمات الشاعر الليبي بشير فهمي فحيمة وألحان الهادي جويني بيدو. ومن عام 1955 وحتى لليوم ما زالت ليموني اللي غاروا مني من أحلى ما تغنى في ريبرتوار الأغنية التونسية. وكان الجويني قال ليموني اللي غاروا مني، شيرين قالت كلها غيرانة، كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي. ولهنا الغيرة ما هيش غيرة حبيب على حبيب، أما غيرة الناس من نجاح والحضور لقوي لغيرهم. ليموني اللي غاروا مني كلها غيرانة، الهادي جويني شيرين، ماتشي ماتشي.

من غيرة الناس نمشي والغيرة الحبيب مع عاصي الحليني في بحبك وبغار. كلمات توني أبي كرم، ألحان وتوزيع بودي نعوم. غنية تعتبر أغنية الحظ العاصي الحليني والهيت اللي كسر الدنيا أول مصدر في بداية الألفينات. وإذا كان عاصي الحليني جامل الأخر وقال بحبك وبغار لطيفة بكل الدليل والغرور، قالت أرجوك اوعى تغير، أنا حواليا كتير. معادلة صعبة الحقيقة، أنا حواليا كتير وما تحبوش يغير صعبة شوية. أرجوك اوعى تغير كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان عمار الشريعي. خرجت عام 1988 وقلبت الدنيا وقت صدورها وزادت ساهمت في شهرة لطيفة ونجاحها. بحبك وبغار أرجوك اوعى تغير عاصي الحلاني لطيفة ماتشي ماتشي.

ما نجموش نحكيوا على الغيرة ونار الغيرة من غير ما نسمعكم قرب نار الغيرة للفنانة القديرة الراحلة وردة الجزائرية، غنية كلمات عمر بطشية وألحان صلاح الشرنوبي. الغنية هذه وراها كواليس مزيانة برشا، لخصت التحدي الكبير اللي عاشته وردة في أول التسعينات. وقتها الذوق الموسيقي تبدل وظهرت الأغاني الشبابية الخفيفة والسريعة. وردة اللي مستنسة بالطرب الكلاسيكي والأغاني الطويلة قررت تاخذ الريسك وتواكب العصر. في الأول الجمهور والنقاد تصدموا وما تقبلوش كيفاش قامة فنية كبيرة كيفها تغني ستيل خفيف كيف ما قرب نار الغيرة. بون ديزون خفيفة، تخيلوا قرب نار الغيرة في الفترة هذيك كانت تعتبر خفيفة، ما شافوش الخفة متاع أغاني اليوم. بغيف بعد الانتقادات الكل الغنية نجحت نجاح ساحق وكسرت الدنيا في سوق الكاسات. والسر في هذا الكل لما الصدفة اللي جمعت الشاعر عمر والملحن صلاح الشرنوبي اللي بعد ما عملوا لها غنيتها بتونس بيك كملوا دخلوا للتاريخ معها بغنية قرب نار الغيرة، وأثبتوا لي صوت وردة ما يكبرش ويتماشى مع الأجيال الكل. وإذا كان وردة غنيت قرب نار الغيرة إش قولكم نسمعكم معها أغاروا عليها من أبيها وأمها، أغاروا عليها من ثيابها، غنية بعنوان أصابك عشق لعبد الرحمن محمد واللي فيها واحدة من أحلى وأشهر صور الغيرة في الغناء العربي. قصيدة تغنيت برشا إحساس وصل لقلب الجمهور لدرجة أنه الغنية تحولت للهيت رقم واحد في كل بلاصة. قرب نار الغيرة أغاروا عليها وردة عبد الرحمن محمد ماتشي ماتشي.

أيام الميلودي تتحدى الملل، وأكيد مامي نحلة عشان تجيب العسل ده كله فكرتها أيام قناة ميلودي اللي كانت تنتج وتبث أجدد الهيتات. وقتها كانت فما غنية ديما تتعدى اسمها غيرة، تغنيها واحدة اسمها نايا، غنية خليجية كلمات سعد المسلم وألحان عبد القادر الهدود. كلمات الغنية تقول إذا تكلمت مع غيرة تجيه الغيرة مدري منين، ومن غيرة المرأة نمشي والغيرة الراجل، مع الراحل جورج الراسي في غنيته لا تسألني كيف بغار، المعروفة زادة بالحب المجنون، وهي من أنجح وأحلى أغاني. تجيه الغيرة مدري منين، لا تسألني كيف بغار، نايا جورج الراسي، ماتشي ماتشي.

0: الأغاني بمواضيعها وحكايتها المختلفة، الأكيد إنها ما توفيش. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس ماتشي ماتشي.
1: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. Rajaïti chitouya. Mille snin le jumaa, ibda naharak bisbih.

ويكند مع ديو اند ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك. تسمعوهم شاك سمدي على ديو اند فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: راديو ان اف ام الراديو اللي تسمعك
1: صوتكم كل صبحيه سبت وحد على راديو ديو ان اف ام ما يبعد حتى حد ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي ديو ان اف ام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف الليل ديوان افهم عسلمة. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة تتواصل إلى غاية اليوم. والمرصد يوصي مستعملي الطريق بتخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق وتجنب السرعة المفرطة ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. مجلس وزاري مضيق عقد أمس للنظر في خطة عمل تنفيذية لمشاريع الطاقة ترتكز على تعبئة قدرات إنتاجية إضافية للكهرباء واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومة التخزين إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك. ورئيسة الحكومة سارة زعفراني سنزري تؤكد خلال إشرافها على المجلس أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والحد من العجز مشددة على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع لبلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. بيانات وزارة المالية تظهر تسجيل نتيجة أولية إيجابية للميزانية دون احتساب الهبات والهبات والمصادرة بقيمة 2,8731 مليار دينار إلى موفى جوان 2026 مقابل 5.75 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. بلدية صفاقس وجرب أجيم وحومة السوق وميدون تسلم 5 سيارات كهربائية في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. أوضحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن عملية التسليم شملت سيارتين لبلدية صفاقس وسيارة واحدة لكل من بلديات جرب أجيم وحومة السوق وميدون، وذلك تجسيدا لاستراتيجية الانتقال الطاقي مبينة أن هذه البلديات ستنتفع قريبا بتجهيزات إضافية، حيث ستتسلم بلدية صفاقس 75 درجة نارية كهربائية في حين وعزز بلديات جزيرة جربة بست عربات نفعية كهربائية بمعدل عربتين لكل بلدية. إلى الشأن الدولي، نطق رسمي للقوات الحكومية اليمنية يؤكد أن القوات الحكومية نفذت أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال الساعات 24 الماضية، ويؤكد تحييد أكثر من 1400 من عناصر الجماعة وفق التقديرات الميدانية الأولية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
0: على 103.2
1: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثالث من برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقبل ما نبداو القضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام وتحطوا جماعتكم وجادوراتكم الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم أحداثها بدأت في شهر جون في 2009 في كفر إخشا، واللي نفس الاسم موجود في قرية من قرى العراق الشقيق. لكن القرية اللي نحكي عليها هي من قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية في مصر الشقيقة، وهالمحافظة هذه هي عاصمة إقليم الدلتا، وجاد في قلب نهر النيل وتبعد 100 كيلومتر على القاهرة. ومن غير ما نقولوا أن سكان كفر إخشة بكلهم مزارعين ومختصين في البطاطا أو البطاطس كما يقولوها الأشقاء المصريين، وهي أكبر ثروات المحافظة بما فيهم الكتان. وقضيتنا بالطبيعة دارت أحداثها في هالوسط الفلاحي بعيد على المدينة وعلى الضوضاء متاحة، وخلينا نقولوا جوجمتها. لكن ماهوش بالضرورة أنه الواحد كي يبعد عن المدن باش يبعد على البلاء وما شابه. انهار الاثنين 5 جون في 2009 الأمنيين متاع كفر إخشة جاهم بلاغ يقول أنه طفل اسمه فارس عمره 8 سنوات عنده قرابة النهارين من اللي اختفى، وأهله ما لقاوش، وقرية كاملة بالطبيعة ومعاهم رجال الأمن متاع كفر الزيات اللي جاوا تعزيز لشرطة كفر إخشة بقاو يفركسوا على فارس قرابة الجمعتين في الغيطان يعني الحقول وفي الأماكن اللي نجم يكون مشالها وتخبى فيها، هذا في صورة ما إذا هرب على دارهم. والشرطة المصرية عملوا كل مجهوداتهم وقاموا بكل شيء، وما بقالهم كان باش يغطسوا في قاع النيل يلوجوا على هالطفل المفقود. لكن ريحته ما فماش، تقول أرضه كانت له بلاعة. في نفس هالترابط من الأحداث انهار الجمعة 16 جانفي فلاح قاصد ربي على الصباح بالمسحة متاعو على كتفه ويغني وجناحه ويرد عليه، وتعدى قدام الجبانة اللي كانت خارج القرية ودوب مرماعينه بصفة عفوية على المقابر اللي على حافة الطريق، شاف حاجة كأنها جثة آدمية لكن جرمها صغير، شافها مخبية ما بين القبورات. وخلف هذا سبق أنه شم ريحة قبل ما يشوف الجثة وكانت جاية من المكان ذاك، وكي ثبت مليح يشوف في قشقاجة متاع ذبان كبيرة متجمعة لهاك الجثة. المهم أنه الفلاح بعد ما فهم أنه الجثة هذه كانت طفل صغير مشى قرب لها باش يثبت أكثر، لكن المشهد اللي شافه كان صاعق الأبعد الحدود. الراجل ولا مرعوب ويرعش بكله وما لقاش حتى صوت باش يسيح قريب يتخنق. المنظر اللي شافه فعلا كان فظيع وما يتحكيش وما يتوصفش. مختصر الحديث، هاك الوليد كان نص الفوقاني عريان وعنده آثار متاع طعنات، والدم اللي خرج منه كبت يعني تجمد على الجثة متاعه ولا أكحل. هاك الفلاح بقى جامد في بلاستو اتشل على الحركة، خاصة بعد ما فهم أنه هاك الطفل اللي لقاه في وسط المقابر هو فارس اللي الدنيا تقلبت عليه من مدة جمعتين، والأهالي والشرطة أيسوا من العثور عليه. وربما لو كان زاد نهارين وإلا ثلاثة في نفس المكان من غير ما يكتشفوا حد، راهي ملامحه اختفت تماما بمفعول حالة التعفن اللي دخل فيها، وربما راهو كلاوها بعض الحيوانات وخاصة الكلاب السايبة. في نفس الإطار المحزن، هيك الفلاح عطى على سويقات وهو يسيح على طول صوته، وفزع الناس الكل وجاءوا من كل حذب وصوب ومشاو طول للجبانة من كفر إخشة ومن القرى المجاورة. وخلف هذا شيخ الكفر زاد طلب الأمنيين باش يعلمهم أنهم لقاوا فارس ميت، وبطبيعة الحال جاءوا على جناح السرعة وعاينوا الجثة والمكان اللي لقاها فيها كالفلاح. أعوان الأمن كما هو منتظر ملقاوش أدلة مادية واضحة، بحكم اللي برشا ناس تحركوا في ساحة الجريمة دنسوها بساقيهم وصعبوا مهمة الأمنيين، وفيهم اللي مس الجثة، وبالتالي مهمة أعوان المعمل الجنائي ما هيش بش تكون سهلة بالكل. أشني الطريقة اللي بش يطلعوا بها بصمة الجاني وأثار خطواته في وسط مئات اليدين والأصابع والصبابط والساقين واللي بقات الأثار متاعهم على ساحة الجريمة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أهل القرية بقاوا مذهولين ذهول تام، يتسائلوا شكون اللي قتلها كطفل فارس وعليش، وشنو اللي عملها كطفل المسكين باش يكون هذاك مصيره، زعم ضحية بريداتور بيدوفيل يعني مفترس جنسي يعتدي على الصغيرات. التشريح هو الوسيلة الوحيدة اللي بقات للمحققين باش يعرفوا أشياء أكثر على ظروف وملابسات هالجريمة المروعة، وفي الأثناء باش يكثر الحديث والطروحات في هاك القرية، والناس مشيت لبعيد ودخلت في متاهات متاع أمور انتقام ما بين عائلات وتصفية حسابات وأشياء من هذا القبيل. في نفس هالترابط من الأحداث، تقرير الطبيب الشرعي حضر وبش يقدم برشا معطيات جديدة، لكن في نفس الوقت بش يزيد يعقد الأمور بالنسبة للمحققين ويخلي برشا غموض يحوم حول الجريمة، لأن الضحية يعني فارس، وحسب المعاينة الدقيقة للجثة متاعه ما صارش عليه اعتداء جنسي، وهذا أمر باين وثابت وقطعي وما فيه الجدال. إذن كيفاش تقتل؟ أولاً ماهوش بالطعن وعكس ما تصوروها الناس، الطفل مات بتأثير الخنق، معناها الجاني قطع عليه نفس حتى لين فارق الحياة، وبعد ما مات طعنوا على الأقل 3 مرات في كرشه وخلاله جروح عميقة، يعني قريب يبقره ويخرج له الأمعاء متاعو. لكن اللي أفظع من هذا الكل كان فوق طاقة اللي قاموا بالتشريح، هو استئصال العين اليمين متاع فارس بكلها، معناها المجرم خرجها وسلها بعروقها وما خلى كان حفرة مليانة بالدم. وبالنسبة للعين اللي صار اللي ما جبدهاش، افقعها بالسكين وضربها عدة مرات حتى لين دخلت في الجمجمة، يعني ما عادش باينة، والحفرة اللي بقات تمليت بالدم متاع الضحية. وربما كان ناوي باش يجبدها كما الأخرى، لكن ملقاش الوقت وخاف لا يتفاجأ بحد يجي للجبانة. مختصر الحديث، أعوان الأمن قاموا بتمشيط ساحة الجريمة الكل، يعني الجبانة ودوائرها، ثماش ما يلقاوها كالعين، لكن دون نتيجة، وأكيد راهو الجاني هزها معاه، وربما يطلعش من عبادة الشيطان أو من السحرة اللي يقتلوا الوليدات الصغار ويمارسوا عليهم طقوس لقضاء أشياء الحرفاء خاصين. الكلام في القرية بدأ يكثر، والناس دخلت في حالة متاع غضب وسخط، وصلت بيهم للهستيريا، وفي ساعة ما ولا خوف ورعب وما عاد حد يخلي صغار ويلعبوا لبرا. في نفس التسلسل من الأحداث، التحقيقات اللي قاموا بها الأمنيين وبحث الأجوار واستجواب عشرات الفلاحة وعائلاتهم ما عطاو حتى نتيجة، والأمنيين ما خلاو حتى واحد من القرية ما سألوهش على فارس، يعني وين شافوه آخر مرة، يا هل ترى كان وحده ولا ثم شكون معاه، لاحظوش شكون يدور بيه أو يحاول يستدرجوا المكان خالي. ورغم هذا الكل، التحريات ما عطات حتى نتيجة، وبش تتعدى لأسابيع ولشهر وبالتحديد 7 أشهر كاملين على الجريمة، وفي آخر أوت طفل عمره 12 سنة واسمه سعد اختفى فجأة وعائلته هبلت عليه، خاصة بعد ما عاشوا المأساة متاع طفل فارس، والأهالي بالطبيعة ساندوا العائلة هذه وخرجوا يفركسوا معهم، والشرطة بالطبيعة كانت معهم، لكن بداوا يحسوا في نهاية الأمر أنه اللي صار في شهر جون في الفارس قاعد يتكرر قدامهم من غير لا عندهم لا حول ولا قوة. الحاصل الدنيا قلبوها، دخلوا للديار الكل، سألوهم كبار وصغار، لكن ما وصلوا لحتى حل. واللي زاد في رعب عائلة سعد المفقود أنه كان أصحاب برشا هو وفارس، وديما مع بعضهم وما يتفارقوش، والمحبة اللي بيناتهم متعزوا زخوة. مختصر الحديث، تعدى ونهارين على اختفاء سعد وما جاء حتى خبر عليه. واللي حير في الحكاية أنه القرية صغيرة برشا، يعني كما يقولوا فمها في قاحة، وطفل صغير ما ينجمش يختفي في هاك القرية وما يشوفوا حد. اللهم إذا كان الأرض تشقت وبلعته. المهم أن السكان والأمنيين معاهم بقاو نهار كامل فايقين ما رقدوش، وهما يمشطوا في القرية ودوايرها، لكن لا حياة لمن تنادي. سعد ريحته ما فماش. في مجريات هالأحداث علاش ما تقولش أنه النهار الثالث بعد فقدان سعد، فلاح اسمه رجب أو رجب كما ينطقوا المصاروة، مشى للأرض متاعو باش يخدمها على الصباح، ودوب ما وصل له هبط من ظهر بهيمته باش يربطها في بلاستها كالعادة، قامت تتنكس وما حبتش تبقى في مضربها وقريبة تسكو. رجب بقى مستغرب ويتسائل شبيها البهيمة، مستانس يربطها في نفس الشجرة ومن غير حتى مشكل، لكن انهارتها هو يجبد وهي تجبد وحرنت. الحاصل رجب ربطها بالقوة وبدأ يقلع في الحشيش ويلملها ويحط لها في قدامها، وهي باقي جاف لو ما تحبش تاكل منه، حتى لين في دورة من الدورات يشوف في ساقين متاع طفل صغير خارجين من تحت كومة بن. من الأول رجب مشى في باله أنه هكا طفل هارب من دارهم ومتدرق غادي، أو يلا ندرى شنية قصته تحشاه تحت كتبن وعرف الجر والأوراق باش يرقد، لأنه الليالي باردة في الوقت ذاك. مختصر الحديث، رجب قرب ونحى كتبن والعراف وتفاجأ بجثة متاع طفل، وبالوقت عقله عارفه أنه ولد قريته سعد، وطول مشى يجري للشرطة وعلمهم، وجاو عاينوا ساحة الجريمة وهزوا الجثة للتشريح. في تواتر هالأحداث، الطبيب الشرعي أثناء التشريح لاحظ أنه اللي صار للضحية الأولى يعني فارس صار لسعد، معناها طريقة تنفيذ الجريمة هي نفسها. المجرم خنق سعد حتى اللي نقطع عليه نفس ومات، ومن بعد طعنه 3 مرات في كرشه تماما كما عمل الفارس. الفرق الوحيد أنه لجبد له عينيه ولا فقحهم، معناها مقطع حتى عضو من أعضاء الطفل. والمحير في هذا هو غياب أي اعتداء جنسي، معناها الدافع متاع الجريمة هو شيء آخر ماهيش المفاحشة، وهذا اللي زاد في الغموض وفي الرعب زاد متاع أهالي القرية. وبطبيعة الحال بما أنه الجرائم صاروا بفارق زمني صغير وبطريقة دل أنه الفاعل هو واحد فقط، سكان القرية التجأوا للمعتقدات متاعهم وللأمور الخرافية والماورائية، على أساس يلقاو تفسير للي صار. وجماعة منهم ولاو يحكيوا على عودة النداها، وما تسمع كان شدوا صغاركم راهي النداها رجعت وقاعدة تدور. أشكوني هالنداها هذه؟ بكل بساطة وفي المخيلة متاع أهل الريف المصري، هي نوع من الجنية اللي تختف الصغار وتقتلهم وتخلي الجثث متاعهم خارج القرية، كيما نقولوا احنا في تونس الغولة، واللي كانوا يخوفوا الصغار بها قبل، وإلا عزوزة السطوط ولا القايلة اللي كي تلقى صغار في الشارع في القايلة تختفهم. وهذه بكل بساطة كانت من الحيل اللي استعملوها العائلات باش يخوفوا بها صغارهم وما يخرجوش من الدار. باختصار، الشيء اللي خلى الخرافة هذه ترجع هو الأسلوب اللي تقتلوا به زوز أطفال. وزيد النداها هذه حسب الأسطورة ما تختف كان الذكور بالأساس، تخنقهم وتطيشهم في مقبرة أو في مكان خالي. والمعطى اللي زاد دعم حكاية النداها عند السكان هو غياب الاعتدال الجنسي. خلاصة القول، الناس ولات ما تحكي كان عن نداها، لكن أهل القرية واللي واعين شوية الكلهم رفضوا هالخرافات هذه. أما شنو مشاو في فرضية أنها عصابة متاع التجار بالأعضاء البشرية، والدليل بالنسبة ليهم هو اقتلاع العين اليمين متاع فارس بشكل كلي، يعني متاع حد حاجته بها في عملية زرع قرنية. في الحقبة هذه من القضية تعداوا 9 شهور على مقتل فارس وشهرين على مقتل سعد، والشرطة ما وصلت لحتى نتيجة. والصدفة هي اللي باش تلعب دورها في كشف خيوط الجريمتين، لأنه في شهر أكتوبر صارت تدفينة في القرية، وبولو ليت سعد كان حاضر، وبعد ما دفنوا السيد اللي توفى بو سعد تعدى بالشقرة فات على ولده في هكا الجبانة ويقعد بحدا قبره شوية، وهذه من الأشياء اللي كان يقوم بها مرة ولا اثنين في الجمعة. وعلاش ما تقولش هو ماشي لقبر ولده ولاحظ اللي ثم شيء

ده يفكر أنه محمد هذا عنده مشكل وضميره يأنب فيه على حاجة، وبالنسبة ليه ينجم يكون هو اللي اقتل ولده، أو على الأقل عنده مسؤولية في الجريمة، أو يعرف شكون اللي قام بها. مختصر الحديث، بوسعد دخل في حالة متاع انفعال كبيرة وتنطر على محمد هذا وشده من خناقه وقالوا أنت اللي قتلت لي ولدي ومانيش مسيبك، وبدا يكركر فيه باش يهزه للمركز. وفجأة وبعد هك المجهود اللي قام به، فيسع منهار وفقد أعصابه تماما وطاح ما في عينه بلّة.

0: سعد فاق من الأغماء وحل عينيه يلقى البوليسية دايرين به، لأنه أهل القرية اللي كانوا موجودين في الدفينة الأخرى في وسطها كالجبانة هما لعلم الشرطة دوب ما سمعوا الصياح متاع أبو سعد وهكشوها اللي عملها الأحمد، وشافوه كي ذاخو هو شادد في خناقة كالسيد. ولهنا الشرطة وقت اللي سألوه شنية الحكاية أحكى لهم على محمد هذا كيفاش شافوا يبكي على قبر متاع ولده وبحرقة كبيرة، وقال لهم زادة أن ولده سعد كان أصحاب هو والشخص هذا رغم فارق السن اللي بيناتهم، معناها محمد هذا اللي عمره 18 سنة يزيد على ولده سعد 6 سنين كاملين، وثالثهم هو الضحية الأولاني يعني فارس، وكيف كيف كانت بيناتهم زادة صداقة كبيرة. في نفس الإطار من الأبحاث والتقصيات المحققين فهموا أن محمد كان يحب سعد برشا وديما يجيب له هدايا ولعب، والبو ما كانتش عجبته المسألة هذه لأنه بالطبيعة باش يقرأ سوء النية في محمد ويفهم اللي هو بيدوفيل، يعني يعمل في الشيء هذا الكل باش يتحرش بولده ويفاحشه، وبالتالي ينبه على ولده سعد برشا مرات باش يقطع علاقته بمحمد. لكن رغم هالتنبيهات سعد بقى يخالط في محمد وقال أنه علاقته ما فيها حتى أمور لا أخلاقية، وفسر أنه محمد متعلق به وكأنه أخوه الصغير. المهم أنه البوليسية ما كان عندهم حتى دليل أو حاجة يستندوا عليها باش يلقيوا القبض على محمد ويتهموه بقتل سعد، ومش على خاطر بكى عليه بهك الطريقة باش تولي شكوك وإدانة واتهام بالقتل مرة واحدة. لكن هذا ما منعش أن المحققين ركزوا الأبحاث متاعهم على محمد هذا باش على الأقل يقطعوا الشك، معناها هو القاتل وإلا لا. ما نسقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم. نهج التريبينال والدريبة، احنا صوتكم في الساقس
1: على 91.2 ديوان فام.
0: نهج التريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في شهر جون في 2009 في قرية اسمها كفر إخشة في محافظة الغربية في مصر، نهار 5 جون في تم التبليغ على اختفاء طفل اسمه فارس وعمره 8 سنين. أهل القرية والشرطة بقاوا يفركسوا عليه جمعتين كاملين، وفي الأخر باش يكتشف الجثة متاعه فلاح متعدي بحدا المقبرة متاع القرية، وكان مضروب بسكينة في كرشه 3 مرات على الأقل، والمجرم قبل ما يطعنه خنقه حتى لين مات، والطبيب الشرعي أثبت بالتشريح أنه الجريمة ما وراها حتى دافع جنسي، الشيء اللي زاد عقد الأبحاث. وبعد 7 أشهر جريمة ثانية باش تتعاود بنفس الأسلوب، يعني الطفل اللي تقتل المرة هذه اسمه سعد القاوه ميت ومطعون في كرشه بنفس الموديوس أوبيراندي، يعني عملية القتل صارت بنفس الطريقة، والفرق الوحيد أنه المجرم نحاش للضحية عينيه. الشكوك المرة هذه باش تتوجه لصاحب الضحية سعد واللي اسمه محمد.

هما شافوا محمد يجي عدة مرات ويقعد على القبر متاع سعد، لكن بالنسبة ليهم المسألة هذه كانت طبيعية على اعتبار العلاقة الحميمية ما بين سعد ومحمد. الشرطة بالطبيعة اللي سبق أنها استجوبت محمد في مرحلة أولى، يعني نهارة اللي كبش فيه بوض ضحية يعني سعد، عاودت عيتت له مرة أخرى وحكيت معاه. سألوه على علاقته فارس وبسعد، قالوا له مراهي علاقة متاع أصحاب وكان يحبهم ومغرقهم بالهدايا. الشرطة ما ألقاتش عليه القبض وخلاوه يمشي على نفسه، لكن بداوا يجمعوا عليه في الأدلة والقرائن على أساس يثبتوا إدانته في الجرائم. ولهنا نعطيكم لمحة على المشبوه فيه. في نفس الإطار الأمني، المحققين عرفوا الاسم الكامل متاع المشبوه فيه، واللي هو محمد عبد الله الأزرق أو الأزرق على لسان المصري، وهذا اسمه الكامل. وكان مغروم بالصغيرات، والغريب أنه حد ما شد عليه أي حاجة تثبت اللي هو كان يمارس في أي شكل من أشكال الرذيلة معاهم. وخلف هذا ما كانش منحرف أو متسكع وإلا عاطل على العمل. محمد عنده ديبلوم صنايع كما يقولوا في مصر، ويخدم في معمل أليوميتال في مدينة 6 أكتوبر، وكان من أسرة محترمة ومعروف اللي هو طيب وسلوكه باهي، لكن كما سبق وقلنا لكم ما يخالط كان الأطفال. وبما أنه مغروم بالإعلامية والحواسيب وبالألعاب الافتراضية، الصغار بكلهم كانوا يحبوا صحبته لأنه يعطيهم برشا لعب ويصلح لهم لكمبيوتر متاعهم ولمانات دو جو ويوريهم برشا حاجات. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه محمد كان يحب سعد أكثر واحد في الولادة اللي خالط فيهم الكل، وهذاك علاش بوطفل سعد كان ضد هالعلاقة ويحبها تتقص ما بين ولده ومحمد. والمحققين بداوا يفهموا تدريجيا أنه محمد هذا هو الوحيد اللي تنحصر فيه شبهات قتل فارس وسعد. لكن الشبهات ما هيش حجة، وإنما يلزمهم أدلة وقرائن مقنعة. ورئيس المباحث متاع دمياط اللي ولا مكلف بالتحقيق في هالقضية قرر باش يواجه محمد باللي عنده، ثماش ما يجي الاثنية أو على الأقل يبان على وجهه أنه الجاني. وهذاك هو اللي صار. رئيس مباحث دمياط مشى للمصنع اللي يخدم فيه محمد، وزيارته كانت فجأية بأتم معنى الكلمة. مع العلم وأنه محمد كان ماشي في باله أنه الشرطة حكيت معاه والأمور انتهت، لكن مش يتصدم وقت اللي عرفه ناديله وخلاه في بيروه هو ورئيس المباحث اللي مباشرة وجه له تهمة قتل فارس وسعد، وقال له أنه ما ثم حتى حد آخر ينجم يكون محل شبهات خلفك أنت. محمد ما قام يقول، ووقتها رئيس المباحث اجبد له تصاور متاع فارس وسعد وحطهم له قدامه. ولهنا محمد دوب ما خزر لهم النهار وترشق بالبكاء، ومن بعد ولا يستغفر في جرة بعضه، واعترف في نهاية الأمر أنه هو اللي قتل فارس وسعد، واعترافاته كانت دقيقة للغاية. وهي جايتكم التفاصيل. في نفس الاستنطاق، محمد قال الرئيس المباحث أنه كان باش يقتل بعد فارس وسعد طفل آخر، لكن سيبه في آخر لحظة على أساس حن عليه. وقال أنه لو كان ما جاهش رئيس المباحث كان باش يواصل في القتل، وباش يبدأ بزوز أطفال عامل لهم الخطة متاعهم، والأطفال هذوم أصحابه وأصحاب سعد وفارس اللي سبق وأجهز عليهم. السؤال المطروح بالنسبة لرئيس المباحث، علاش اقتل هالصغيرات بكل وحشية وهو يقول أنه يحب الأطفال وما يذيهمش وما عندوش نوايا خبيثة ناحيتهم؟ ولهنا ظاهر أنه حكاية محمد هذه غريبة برشا، وأكيد راكم استغربتوا أكثر كيفاش شخص يقتل وليدات صغار يعرفهم بالقداء، ومن بعد يمشي يبكي بحرقة على قبوراتهم ويهبط وديان متاع دموع. في التور هذا من القضية، الخبر متاع عطيرة فات محمد

0: يوصل للأهل القرية وما صدقوش، لأنه عمره ما تحط في موضع شك، وإلا حد تصور اللي هو تنجم تصدر منه أي إساءة للأطفال أو المحيط. لكن التحقيق المعمق اللي بداوا يعملوا فيه الأمنيين باش يبدأ يظهر في الحقائق اللي كانت مخفية ويمكن حتى حد ما انتبه لها وإلا أعطاها أهمية. لكن باش تبرر عدة أشياء عندها علاقة بالطريقة اللي تصرف بها محمد مع الصغار. وجملة من الحقائق هذه حكاها واحد اسمه علي، كان جار محمد يسكن مقابله، وحكى على واقعة غريبة صارت معاه وعلى هذاك تكتم عليها وما حبش أهل القرية يسمعوا بيها، لأنه علاقته مع عائلة محمد كانت باهية برشا وعال العال، وهما ناس مليح وطيبين لأبعد الحدود. وباقي وعلى لسان علي هذا قال أنه محمد مستانس يدخله بالسرقة لوزداره ويسرق له حوايجه المنشورة، وما كانش يسرق الثياب الداخلية متاع نساء كما ينجم يتبادر للذهن، وإنما كان يسرق الحوايج متاع الوليدات الصغار الذكورة، وبالطبيعة يختار ثياب جديدة ونظيفة. والغريب في الأمر أنه بعد ما يسرقهم يقطعهم ويحرقهم ويدفنهم في كومة متاع تراب فوق السطح. وكي تعاودت هالحكاية عدة مرات علي قرر باش يشكي لبو محمد، لكن وقت اللي مشاله باش يحكيله رصات البوه هو اللي يحكيله ويتشفعله من ولده ويدعي بيه ويبكي في بكام تعغلبة منه على خاطر معذبه وحاطه في مواقف غريبة. وحسب الكلام اللي قاله البوه لعلي انه ماهوش عارف اش باش يعمل مع ولده أحمد، وعلى هذاك علي تعاطف مع ابوه محمد وما حب يحكي حتى شيء لأعوان الأمن إلا من بعد. في نفس هالسياق من تقصي المعلومات اللي عرفوها المحقين على محمد، صارت واقعة حكاها متساكن آخر اسمه سلامة بعد ما سمع أنه محمد تم إلقاء القبض عليه. وحسب سلامة هذا قال للشرطة أنه ولده اللي اسمه عمر عمره 12 سنة كان زادة يخالط في محمد هذا، معناها بيناتهم صحبة كبيرة. وولده كان كل يوم يمشي يصلي الصبح في الجامع ومن بعد يمشي للكتاب باش يحفظ القرآن. وفي نهار من نهارات سلامة تفاجأ بولده ارجع مباشرة من الجامع وما مشيش للكتاب باش يحفظ القرآن، وعلى هذاك سأله وولده ترشق بالبكاء وقال له راهو محمد الأزرق عرض له هو خارج من الجامع وجبد عليه سكينة وحب يطعنوا بها لكن ما دخلتلوش في كرشه ووحلت في السلسلة متاع البلوزون اللي كان لبسها وما ضرتوش. ووقتها هبط على ركايبه وقام يبكي ويتوسل لمحمد باش ما يقتلوش، وبدأ يشهد ويعاود عدة مرات في جرة بعضه. ووقتها محمد اسخف عليه وسيبه. وباقي وعلى لسان سلامة هذا أبو عمر دوب ما سمع الحكاية متاع ولده ما صدقوش، واعتبر أنه خلق له هالحكاية جابها من راسه وما عنده لا ساس ولا راس مش يتهرب من الكتاب، رغم اللي محمد ما انكرش هالواقعة هذه وذكرها في الاعترافات متاعه، وقال أنه علاقته بعمر كانت وطيدة وهو أكثر طفل اللي يحبه. لكن في الفترة الأخرى عمر ولد سلامة غير برشا من تصرفاته، ولا يتمسخر على محمد ويحقر ويضحك على هيته قدام الناس، وهذاك علاش خذا في خاطره وقرر باش يقتله، وهو اللي طلب منه باش يتقابله بحدا الترعة بعد صلاة الصبح على أساس باش يعطيها هدية، وهو في الحقيقة كان ناويله على الشر باش يقتله ويرميه في الترعة. في هالتطور هذا من القضية وبعد اللي سمعتوه أكيد راي تكونت لكم فكرة كاملة وشاملة على محمد عبد الله الأزرق، وخلينا نقوله الأزرق، وربما وأكيد راكم تقولوا أنه السيد هذا عنده مشاكل نفسانية كبيرة ورواسب متاع طفولة تثبت له فيها صدمات وبالتالي التوازن العقلي متاعه مختل. لكن الأطباء النفسانيين اللي فحصوه يقولوا اللي مداركه العقلية سليمة 100% ومسؤوليته الجنائية لا غبار عليها، والدليل على سلامة مداركه هو الذكاء الكبير اللي كان يخطط به الجرائمه، يعني متحد داهية وعقله شادد بلاستو. وليزمكم تعرفوه أنه محمد كان ذكي ويعرف كيفاش يضلل للشرطة، وأكبر دليل أنه كل ما ينفذ جريمة يدبر لها آليبي، يعني حجة أو عذر يبعد عليه كل الشبهات. مثلا وقت اللي قتل فارس كان وقتها ثم ماتش ما بين الأهلي والزمالك، وبقى يتفرج ويستنى حتى لين الأهلي ماركات بونتو في آخر الشوط الأول، وعمل زيت وعيت وفرحة كبيرة مع صحابه باش الناس الكل تثبت فيه، وسرق روحه وخرج على أساس ربما باش يقضي حاجة بشرية. لكن وقتها قتل الفارس ورجع، وحتى واحد ما تفطن للغياب نتاعو لأنه الناس كانت مركزة وغاطسة في المقابلة. لكن السؤال المطروح، شنو الدافع متاع محمد؟ علاش يقتل في هكا الوليدات وبهكا الوحشية؟ والسؤال هذا وجهه له المحقين، وقال لهم اللي هو من الصغرى كان معذب وبوه كان ديما يضرب فيه ويهين فيه ويقلله من قيمته، والشي هذا كون له عقدة من اللي هو صغير لأنه ما عاشش طفولة عادية كما ندادوا الكل في هكا الوقت، وهذاك علاش يحب يصوحوا بالصغار باش يعاود يعيش معاهم طفولته مرة ثانية. وهذا اللي قالوه زاد الأخصائيين النفسانيين. لكن هالطرح ما يبررش علاش يقتل في الأطفال. مختصر الحديث، المحققين قد ما حاولوا مع محمد معطاهم حتى معلومة مقنعة واللي ربما من خلالها تفسر دافعه على القتل، وكي ضغطوا عليه وحاصروه قال له ما نعرفش. لكن الصادم في الحكاية هي القدرة الغريبة اللي عنده على تخطيط جرائمه. وعلى سبيل المثال بالنسبة لفارس، كان حاسب الوقت بالدقيقة والثانية، واعطاه موعد جابه في آخر الشوط الأول متاع الأهلي والزمالك بالضبط، ولقى روحه بحض المقبرة وبالوقت شد وخنقه حتى لين مات، وكان محضر سكينة ومخبيها ما بين القبورات، وطعنه 3 مرات ونحاله عين وفقعله الأخرى، وهذا تعرفوه بالقذاء. ومن بعد خليه جثة هامدة ورجع للقهوة بحض صحابه. لكن الرجعة متاعه كانت بذكاء، وخلى الناس الكل تظن اللي هو ما خرجش من القهوة بالكل. في ترابط هالاستنطاقات، المحققين سألوا محمد علاش قلع عين فارس لمين. قال لهم اللي عنده اعتقاد أنه صورة القاتل تبقى في عينين الضحية متاعو، والأمنين ينجموا يطلعوها. وعلى هذاك بعد ما نحى عين فارس مشى طيشها في الصرف الصحي متاع القرية. قالوا له به، علاش ما نحيتش العين الأخرى؟ قال لهم ما نجمتش نحيها، وعلى هذاك فقعتها. زادوا سألوها على سعد، قالوا له علاش اقتلته؟ قال لهم على خاطر حبي قص علاقته معايا تحت الضغط متاع أبوه، وطلب منه باش يفسخ نمروه وما عادش يطلبه بالكل في التليفون ولا يقابله. وعلى هذاك بدا يفكر في قتلان سعد باش يقهربوها عليه ويتشمت فيه، لكن ما نحالوش عينيه كما فارس على خاطر ما قدرش لأنه يحبه برشا. في نهاية هالقضية، المحققين سألوا محمد علاش الضحايا متاعو يخليهم عراية من فوق. قال لهم باش الكلاب متاع القرية وقت اللي يشموا الدم متاعهم يجيوا ياكلوهم، والجثث متاعهم ما يبقى منهم شيء. وفي نهاية الأمر وبعد هالاعترافات هذه، محمد تعدى على المحكمة، وفي عام 2014 اتحالت أوراقه على المفتي، معناها تحكم بالإعدام شنقا. وهو بنفسه وقت اللي يوقف قدام القاضي قال أنه يحب يتشنق في أقرب وقت لأنه يحس في ألم كبير وشعوره بالذنب ولا يعذب فيه برشا. ولهنا مبقى كمش نقولو لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة.
1: مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.